0: إجراءات الصيانة للقطع البحرية في الأسطول الخامس.
1: أشكرك جزيلاً عقيد نضال أبو زيد. إذن بهذا تنتهي الفقرة العسكرية ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تضع عارضا أو تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه، قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. هذه المستجدات نرصدها مع مراسلنا بمزيد من المتابعة. ينضم إلينا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد. إذن آخر ما جاء من واشنطن حتى اللحظة، جزء منه هو مسألة التلويح بمزيد من العقوبات، ماذا في التفاصيل محمد؟
3: في أحدث المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية، بداية الرئيس دونالد ترامب شدد خلال لقاء مع أمين عام حلف الناتو في البيت الأبيض على أن أي اتفاق نهائي مع إيران لن يتضمن بأي شكل من الأشكال فرض رسوم أو تكاليف على عبور السفن في مضيق هرمز، حيث اعتبر ترامب أن هذا الأمر مرفوض بالكامل بالنسبة لواشنطن. كان أكد في وقت سابق أن طهران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين على حركة الملاحة، وهو ما ينص عليه أو ما تنص عليه مذكرة التفاهم بشكل واضح بالنسبة لعدم فرض إيران أي رسوم خلال فترة 60 يوم، على أن يتم بعد ذلك بحث آلية لإدارة المضيق في إطار الحوار إقليمي. ترامب ذهب أبعد من ذلك عندما حذر في منشور من أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا تبين أن إيران تسعى إلى فرض رسوم على المرور في المضيق أو تكاليف التأمين كذلك. واشنطن تؤكد أن حرية الملاحة في هرمز تشكل أحد الأعمدة الأساسية لمذكرة التفاهم الحالية. في الملف النووي بالمقابل، ترامب واصل تقديم صورة متفائلة عن المفاوضات، حيث أكد في تصريحات سابقة لفوكس نيوز أن إيران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، وهو ما كان أشار إليه يوم أمس كذلك، لكنه أردف اليوم وكشف بأن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، رغم إشارته إلى أنه لا توجد عجلة زمنية لوصولهم. طبعا الجانب الإيراني كان قد نفى من جانبه هذا الأمر، لكن تصريحات ترامب تنسجم في الواقع مع ما جاء في مذكرة التفاهم التي تنص في بندها 8 على التزام إيران بعدم تطوير أو حيازة سلاح نووي، وكذلك التوصل خلال فترة 60 يوم إلى آلية لمعالجة مخزوناتها من اليورانيوم على التخصيب. في السياق نفسه، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وخلال تصريحاته في جولته الخليجية قال إن الولايات المتحدة منفتحة على اتفاق حقيقي وجيد بحسب وصفه إذا التزمت إيران بما تم التوافق عليه.

0: لكنه في نفس الوقت شدد على أن ترامب ما يزال يمتلك خيارات أخرى إذا تعثر هذا المسار، من بينها مسألة فرض العقوبات كما ذكرت محمد إذا لم تلتزم بطبيعة الحال إيران بالاتفاق. لكنه كشف في الوقت نفسه في مؤشر على الانخراط في المسار الدبلوماسي بأن الفرق الفنية ستستأنف محادثاتها في سويسرا نهاية الشهر الجاري، وذلك بمشاركة خبراء من وزارات أمريكية أساسية من بينها الخارجية والطاقة والخزانة. محمد،
1: أريد أن أذهب معك ربما بشيء من التفصيل إلى المباحثات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت ترعاها واشنطن، إن كان هناك أي تفاصيل.
0: نعم محمد، بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الواقع انتهى اليوم الثاني هذا اليوم من هذه الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، في وقت يبدو فيه حقيقة التركيز انتقل إلى التفاصيل الأمنية والعسكرية التي ستحدد عمليا ما إذا كان بالإمكان تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى ترتيبات أكثر استدامة على الأرض بين الجانبين، بالرغم من أنه لحد الآن لا توجد أي معطيات رسمية. هناك توقعات بصدور إعلان نوايا بحلول يوم غد وهو موعد اختتام هذه المباحثات، لكن وفق المعطيات المتوفرة تتمحور المناقشات حول ما بات يعرف بالمناطق التجريبية، أي مناطق قد تشهد نوع من الانسحابات الإسرائيلية الجزئية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ضمن آليات أمنية يجري التفاوض على تفاصيلها بين الجانبين برعاية أمريكية. مصادر كانت تحدثت بأن المقترح المدعوم أمريكيا يقوم أساسا على تسليم بعض هذه المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية إلى الجيش اللبناني، باعتبار ذلك خطوة أولية تسعى واشنطن من خلالها لاستعادة الدولة اللبنانية ودعم سيطرتها على الأراضي التي ما تزال محل نزاع. واشنطن تحاول في هذه الجولة بحسب بعض المصادر تضييق الفجوات بين موقفي الطرفين، وذلك عبر بلورة نوع من التفاهمات بشأن طبيعة هذه المناطق، آلية انتشار الجيش اللبناني فيها، الجهة التي ستتولى المراقبة، وكيفية التعامل مع أي خروقات مستقبلية. وفي هذا الإطار كان مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت آلية لمراقبة هذه الخروقات، إلا أن الخلافات الجوهرية محمد لا تزال حقيقة قائمة. إسرائيل تتمسك بضرورة الإبقاء على وجود أمني في المنطقة الحدودية الجنوبية بحجة حماية شمال إسرائيل، بينما الجانب اللبناني يصر على الانسحاب الإسرائيلي،
1: ويبدو محمد
0: استعادة السيادة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: ويبدو أن هناك تسريبات حتى اللحظة أو معلومات تفيد بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إسرائيل اليوم الخميس، إن كان لديك أي تفاصيل حيال هذه الزيارة.
0: لحد الآن محمد لا توجد أي بيانات رسمية صدرت من السنتكوم بشأن هذه الزيارة، بطبيعة الحال إذا ما تأكدت فإنها تشير إلى الانخراط الأمريكي المستمر في إطار تثبيت هذه الهدنة الهشة بين الجانبين وتحويلها كما تأمل واشنطن إلى مسار أوسع في إطار خطة سلام تدعمها واشنطن بين الجانبين، لكن لحد الآن لا توجد أي معطيات رسمية بشأن هذه الزيارة محمد.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. في الأثناء وفي السياق الإيراني يسود جو من التفاؤل الحذري في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تجتمع الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نوردين دغير، الجزيرة، طهران.
1: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كبلر وخلصت بالتقرير التالي.
7: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة. ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومتراً.
1: الآن هذه التفاصيل ننقلها لمساحة الحوار ونقاش مع ضيوفنا. نرحب بالدكتور جيمس باترسون من واشنطن، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، وينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أريد أن أبدأ بنقطة ذكرناها قبل قليل في نشرتنا هذه، وهي ما أشار إليه الرئيس ترامب سيد خميار عن أن أمريكا لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو، فيما الناتو كان له تصريحات بأنه أتاح قواعده لاستخدامها خلال ذلك أو خلال تلك الحرب. الموقف الإيراني اليوم من هذه التصريحات ما هو في ظل التوجه إلى تفاهمات مع واشنطن؟
8: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة إيران كانت في خضم الحرب، كانت قد تشير بأن هناك قواعد أمريكية وهناك مطارات أوروبية، قواعد أمريكية في أوروبا، وهناك يعني بعض المطارات الأوروبية هي كانت تقدم المساعدات والتسهيلات، وكانت قد حذرت طهران هذه الدول من مغبة الوقوع في هذا الفخ التي اعتبرته بأنه سيؤثر في العلاقات الإيرانية مع هذه الدول مستقبلا، أي بعد الحرب. وهذه الإشارات كانت واضحة، هي تصور يعني تشير إلى بعض المعلومات التي كانت قد كسبتها طهران من هذه التحالفات. اليوم يعني كان هذا اللقاء وهذا الاعتراف هو تأييد لما كانت تقوله طهران. الآن هناك مبررات بأن صحيح الناتو لم يتدخل بالشكل الكبير وبالشكل المنظم، ولكنه تدخل كما أشار الأمين العام للناتو بأن تدخل من خلال العلاقات الثنائية بين بعض الدول الأوروبية. بشكل عام أوروبا لن تتدخل بشكل كبير، وإنما بعض الدول التي لها علاقات، ولكن هذه العدد كان عدد كبير، عندما يقول 5,000 أو 4,000 طائرة قد سخلت لها يعني الحج طيران ضد طهران، هذا يشير بأن حجم الهجوم الجوي على إيران كان كبيرا جدا، ويوصلنا إلى أن المقاومة الإيرانية والمواجهة الإيرانية في نفس الوقت كانت كبيرة. تقف إيران أمام هذا الكم الهائل من يعني من هذا الهجوم، هذا يعتبر إنجاز كبير.
1: سيد باترسون، أريد أن أذهب معك إلى مشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ. تابعنا هذا المشروع خلال الساعات أو خلال اليوم الماضي، وعلمنا بأنه غير ملزم، لكن يبدو أن له رمزية معينة في الداخل الأمريكي، وما زال هذا الأمر يتفاعل حتى اللحظة. لينسي جراهام يطالب بإعادة ذلك التصويت، ترامب يبدو أنه اشتبك كلاميا مع السيناتور بيل كاسيدي. كيف يتفاعل هذا الأمر في الداخل الأمريكي، ولما يثير هذا الجدل؟
9: نعم، الرئيس الأمريكي التقى بأعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة عدد من المواضيع بما في ذلك إيران. وبالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ لديهم مباعث قلق بشأن تدخل من قبل إيران، ومصادر إيرانية قد تتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة. هناك مباعث قلق، وهم عبروا عن قلقهم للرئيس الأمريكي ترامب. وطبعا إيران حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية منذ السبعينيات من القرن الماضي، لكنها لم تفلح في ذلك بسبب النظم الموجودة التي تؤمن منظومة الانتخابات، ومن ثم لم يتم إلغاء أي من الأصوات أو شطبها بسبب عملية هجوم من قبل الجانب الإيراني. هذه واحدة من مصادر القلق. هناك كذلك مصدر آخر للقلق، ألا وهو مذكرة التفاهم، وبناء عن البيان الذي أصدره رئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني، إذن هذا البيان وهذه المداخلات التي تقدم بها الطرفان تؤكد على أن أرضية مذكرة التفاهم هي قوية، وبالتالي فإن عملية التفاوض تجري بشكل جيد. هناك قلق لدى الولايات المتحدة بشأن تسريع وتيرة عملية إعدام عدد من المنشقين داخل إيران. هذه من الأمور التي يعتقد الرئيس الأمريكي أنه لديه الحق أن يعبر عن رأيه بشأنها، ولقد قام بانتقاد وطلب من إيران بأن توقف عملية الإعدام. إذن لدينا كذلك عدد من الأشخاص الذين تم استهدافهم، ولدينا كذلك مطربة إيرانية تم فرض عدد من الأشياء التي فرضت عليها لأنها تخلت عن حجابها، وبالتالي تم فرض عدد من الجلدات التي كانت لي يتم تنفيذها، وبالتالي عبر الرئيس الأمريكي عن امتعاضه لهذه الأمور التي تحدث.
1: نعم، وصلت الفكرة، لكن أنا أريد أن لا نستطرد بعيدا عن النقطة حتى يبقى الحوار في مساره. أعود معك إلى ذات النقطة، هل يبدو لك بأن الداخل الأمريكي منقسم انقساما قد لا يوصله إلى نتيجة مع طهران حتى اللحظة في مفاوضاتها التي تجري في سويسرا؟
9: لا أعتقد أن هناك انقسام داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن والسلامة وكذلك الشفافية المرتبطة بعملية التفاوض وأثار ذلك على منطقة الخليج. إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن السلام ممكن مع إيران، وبالتالي الأمر يعتمد على ما سيحدث في 60 يوم القادمة. هناك بعض الأحاديث التي تعبر عن مستوى من التبجح من طرفين، نتحدث عن الرئيس الأمريكي والجانب الإيراني. كل هذه الأمور ستتراجع عندما يبدأ المفاوضون بالقيام بالجهود المبذولة والمطلوبة من قبلهم، والتطرق ومناقشة البنود المختلفة المرتبطة بوقف إطلاق النار، وكذلك تلك المرتبطة باليورانيوم عالي التخصيب. وهناك نقاشات تتعلق بما إذا كانت إيران ستسمح بتفتيش من وكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية. هناك قضية أخرى تمت الموافقة عليها، لكن ليس هناك أي جدول واضح بشأن عملية التفتيش حتى الآن. بالطبع بناء على كل هذه القضايا التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام، هناك الكثير من المواضيع التي سيتم تناولها من قبل الأطراف.
1: نعم، أريد سيد باترسون أن أشرك ضيفنا من طهران سيد خميار تحديدا في مسألة النقاشات الداخلية التي تجري. كنا نتحدث قبل قليل عما يجري في الداخل الأمريكي، أريد أن أنتقل الآن إلى مساحة ذلك النقاش الذي يجري في الداخل الإيراني. سيد خميار، تابعنا قبل قليل تقريرا لمراسلنا تحدث بالفعل عن أن هناك ربما أصوات متباينة جدا في الداخل الإيراني. إلى أي درجة قد تؤثر على قرار الإدارة الإيرانية أو من يتفاوضون اليوم باسم إيران؟
8: نعم، أولا بعجالة ما تفضل به ضيفك تجاه الداخل الإيراني، هذا ليس أمر دقيق، ولا أريد أن أدخل في هذا الحوار الهامش. الصور التي تنقلها شاشتكم والتقارير من الشارع الإيراني هو يبين زيف ما يقال في هذا المجال. على أي حال، أما بالنسبة لما تفضلت به، أنا أتصور يعني من يعرف المجتمع الإيراني ومن يعرف التيارات والحراك السياسي والثقافي وحتى الفكري في داخل المجتمع الإيراني ربما يستطيع أن يعني يقيم

0: بشكل دقيق. هناك تيارات سياسية وهناك حراك سياسي بين التيارات الإصلاحية والوسطية والأصولية والمستقلة. داخل هذه التيارات هناك اتجاهات متعددة فكرية، فمن الطبيعي الأمور لن تحسم بكبسة زر من قائد، من رئيس أو من منظومة أبدا. هناك بعد هذا قبل اتخاذ القرار، وهناك مؤسسات تتخذ القرار، يعني المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو المخول لإصدار قرارات الحرب والسلم بعد موافقة المرشد الأعلى. هذا المجلس هو يضم مجموعة من مجلس دستوري يضم القيادات العسكرية سواء في الحرس الثوري أو الجيش الإيراني، قوات أمنية أو مسؤولين أمنيين كوزارة الاستخبارات، إضافة إلى رؤساء القوى الثلاثة. الأمور عندما تحسم هنا وبمشاركة مندوبين من المرشد الأعلى، عندما تحسم الأمر إذن التيارات التي هي أساسا تنطلق في الداخل الإيراني والتي تعارض هذه المرونة في المفاوضات تنطلق من صلب النظام ومن باعتقادها بأن يجب أن نقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو أمام أي قوة أجنبية تريد التدخل في الشؤون الداخلية لإيران أو تشن حرب على إيران. ولكن عندما تحسم الأمور من هذا المجلس الدستوري وبموافقة القائد الأعلى، هذا ما يخف بشكل كبير، وهذا ما حدث في الشارع الإيراني. كانت الأيام قبل صدور هذا القرار كانت الحقيقة الأمور في طهران وفي المدن الأخرى كان الحراك الشديد بكل ما تملك الكلمة من معنى. هذا الصوت هو عالي، أنا أتفق معك، الصوت عالي ومع التقرير الذي بث من خلال قناتكم الكريمة، ولكن في نفس الوقت من ناحية العدد هذا عدد يعتبر عدد ضئيل جدا، وخاصة في مجلس الشورى الإسلامي لا يتعدى الأشخاص يعني الذين يتحدثون بهذه اللغة حتى لا يتعدون أصابع اليد. لذلك الأمور ليست بالشكل الذي ينشر في داخل إيران.
1: نعم سيد باترسون، إذا ما عدنا إلى مشروع القرار الذي مرره مجلس الشيوخ وهو غير ملزم، لكن سؤالي حوله، هل يخشى الرئيس ترامب من أن تؤثر مثل هذه التصويتات إن صح التعبير على توجهات الناخبين الأمريكيين في الانتخابات النصفية المقبلة؟
2: أعتقد أن الرئيس الأمريكي أوضح موقفه وبشكل جلي حيال مذكرة التفاهم لكل أعضاء مجلس الشيوخ. كما تم الإعلان كان هناك بعض الأصوات الصاخبة التي امتهضت من مذكرة التفاهم، وكذلك القرار المرتبط بخوض مفاوضات مع إيران. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي قام بالرد على كل الأسئلة التي طرحت عليه، وكذلك القرار عندما يأتي من مجلس الشيوخ سيأخذه البيت الأبيض بنظر الاعتبار، بالإضافة للالتزامات حيال البلد وحيال المنطقة استنادا إلى الأحداث التي وقعت منذ مارس الماضي. وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي سيمضي قدما بأجندته التي هي أجندة أمريكا أولا، والتي ترمي إلى حماية المصالح الأمريكية، والتي ترمي إلى فتح المضيق، وكذلك وجود ملاحة سلسة وانسيابية، ولا يكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بسبب التحركات العدائية التي تمارسها إيران. الرئيس الأمريكي أوضح موقفه، والشعب الأمريكي سيواصل دعمه للرئيس الأمريكي. هناك دعوات بمجلس الشيوخ ليكون هناك تحرك مباشر، لكن الرئيس يود أن يطرح ويضع ذلك جانبا ليعطي فرصة للسلام، طالما أن مذكرة التفاهم تم توقيعها وأن عمليات التفاوض ستجري ولمدة 60 يوما من خلال هذا الحوار المباشر.

0: مباشر ومشاركة طرفين من الوساطة دولة قطر وباكستان. وبالتالي إذا ما تم إحراز تقدم فإنه لن يكون هناك أي عودة لأي اشتباك عسكري.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، وكذلك لضيفنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية، كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
2: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف. لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها، فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة، وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: في السياق اللبناني وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
3: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
4: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
5: إليكم مني.
3: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
6: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
3: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
7: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: هذه التفاصيل حول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وما يجري فيها من مستجدات ننقلها لمساحة الحوار مع ضيوفنا. من لبنان ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك من رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد ترشيشي ابتداء بمسألة فصل المسارات التي المسارات التفاوضية التي يصر عليها لبنان الرسمي، إلى ما يهدف من وراء ذلك؟
8: تحية لك ولضيفك أستاذ محمد وللمشاهدين. يعني أول تأكيد حضور الدولة و اشتراكها الفاعل في المفاوضات باعتبار انه يعني المذكره الامريكيه الايرانيه امنت غطاء موضوع وقف اطلاق النار، وبالنهايه الدوله اللبنانيه هي التي ستفاوض في موضوع الانسحاب الاسرائيلي وكل ما يتصل بموضوع يتعلق بسياده لبنان و استعادة أراضيه. يعني الفصل في تقديري هو في هذا لهذا الأمر على قاعدة أن لبنان يعني يمارس سيادته ويمارس قراره البعيد من أي يعني تدخلات أخرى، مع الاستفادة من المظلة إسلام أباد والمظلة العربية الداعمة لهذه المظلة، يعني معاناة بذلك المشاركة القطرية الفاعلة في الوساطات وفي موضوع لبنان وغير لبنان ومشاركة باكستان، يعني تشكل وقد تشكل يعني لجنة من إيران وباكستان وقطر و الولايات المتحدة الأمريكية للإشراف على وقف إطلاق النار الذي أقر في البند الأول من المذكرة الأمريكية الإيرانية. فيعني الفصل هو في هذه الحدود،
5: وليس
8: فصلا عن الدعم الذي يناله لبنان في اتجاه تمكنه من استعادة أرضه التي تحتلها إسرائيل.
5: أن تكون سيد نهاد أبو غوش، وصلت الفكرة سيد ترشيشي. سيد نهاد، أن تكون عقدة التفاوض هي نطاق الانسحاب والمناطق التي يتواجد فيها الإسرائيليون، هل تعتقد أن من يعقد هذه النقطة هو الإسرائيلي أم واقع آخر؟
9: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. لا شك أن الإسرائيلي لم يعد قادرا على الاستفراد باللبنانيين كما كان يفعل في كل جلسات الحوار السابقة أو حتى في تاريخ المفاوضات العربية الإسرائيلية. واضح أن عوامل جديدة دخلت على الخط ودفعت الإسرائيلي إلى الشكوى المريرة من وجود مسار آخر لا يعلم عنه شيئا. والطامة الكبرى أن حصيلة التحركات التفاوضية أو حتى حركة الجيش الإسرائيلي وانتشار قواته يمكن أن تعرض على لجنة منع الاحتكاك أو لجنة منع التصعيد التي تشارك فيها إيران ولا تشارك فيها إسرائيل. وبالتالي بلا شك أن الضغط الأمريكي الشديد دفع إسرائيل إلى تقليص مطالبها وأهدافها وطموحاتها في لبنان إلى الدرجة التي بات فيها موضوع البقاء الإسرائيلي والسيطرة على الأراضي اللبنانية مسألة مؤقتة يعني في العرف الإسرائيلي، على الرغم من التصريحات العلنية الصاخبة التي يطلقها نتنياهو وزير دفاعه كاتس، وتبدو للجميع واضحة أنها مجرد دعاية انتخابية لا تغير من واقع الحال شيئا. بالتالي بات موضوع الانسحاب تقريبا محسوم، لكن يبقى الخلاف على الجدول الزمني لهذا الانسحاب، مع أنه كاتس يقول أنه لن ننسحب ولن نسمح للنازحين بالعودة، يعني لحوالي 200 ألف لبناني يقول أنهم لن يسمح لهم بالعودة، إلا أنه كل المؤشرات تشير أنه هناك حالة من الارتباك الشديد والتخبط الإسرائيلي ما بين الخطاب الانتخابي اللي انتهى نتنياهو وكاتس
5: وبسط هذا التضارب في التصريحات ومسألة أن كما كنت تتحدث سيد أبو غوش بأن مسألة الانسحاب خلص باتت محسومة. بالتالي السؤال اليوم، إلى أين تعتقد سيتوجه الإسرائيلي في سلوكه خلال الفترة القريبة القادمة؟
9: وسوف يراهن على الزمن. أولا أنه لن يكون هناك ضغوط يعني قبل الانتخابات، لن تكون هناك ضغوط شديدة قبل الانتخابات. المهم أن تمر الانتخابات ونتنياهو يحتفظ بما يسميه المنطقة الصفراء. طبعا المنطقة الصفراء هو تعبير ورد في اتفاقية غزة، ليس هناك تعبير يعني قانوني أو رسمي بشأن مناطق صفراء في الجنوب اللبناني سوى ما ابتدعه نتنياهو. وبالتالي هو الرهان هنا على الزمن لجهة أنه يمكن أن الولايات المتحدة أن تغير موقفها بناء على السلوك الإيراني الذي تتوقع من إسرائيل أن لا يكون ملتزما بمذكرة التفاهم، وعلى أن الزمن كفيل أيضا بإصلاح الخطأ الأمريكي الذي يراه الإسرائيليون بشأن الاتفاق مع إيران. وبالتالي هم يراهنون على أن يعني البقاء يعني لفترة مؤقتة ربما يمهد لترتيبات جديدة، إنما حاليا هم لا يستطيعون مجابهة الأمريكي أو معاندته ويلتزمون بما يملى عليهم بما في ذلك تعليمات إطلاق النار ونطاق الانسحابات وما إلى ذلك، يعني في كل تفاصيل العملية بامتناع الجيش الإسرائيلي عن خوض هجمات على الضاحية وعلى الجنوب أو حتى على التهديدات المباشرة في المنطقة الصفراء. هناك تعليمات جديدة تحصر اتخاذ القرار بقيادات عليا في الجيش الإسرائيلي أو برئيس الأركان، إنما في الماضي كانت يد إسرائيل مطلقة في كل شيء. وإلى جوار ذلك هناك يعني دعوات صريحة من قبل سياسيين وقادة سابقين إسرائيليين تدعو للانسحاب الفوري. هم يرفعون شعار إما تطلق يد إسرائيل بالكامل في كل لبنان وبالتالي يحسموا المعركة مع حزب الله دون قيود ودون انصياع للضغوط الأمريكية، أو أن ينسحب من لبنان. إنما أن يبقى الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة دون أفق ودون أن يخدم هذا الوجود أي هدف سياسي استراتيجي، فهو سيعرض الجيش الإسرائيلي لمزيد من الانسحاق وربما التآكل وحتى التآكل قوة الردع، وليس فقط إمكانية إصابة عدد كبير من الجنود.
5: هناك نعم هناك زيارة متوقعة وفق ما نقل أكسيوس لقائد القيادة المركزية الأمريكية إلى تل أبيب اليوم، بتقديرك في أي سياق يمكن أن تكون مثل هذه الزيارة وهذه الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين؟
9: وهذا الأدميرال براد كوبر يعني كثيرة زياراته، كثيرة جدا لإسرائيل، يكاد في كل شهر يكون يعني ويجتمع مع القادة الإسرائيليين، أحيانا ينسق معهم بعض العمليات التفصيلية كما جرى في الهجوم على إيران، ويبدو حسب ما نشرته الوسائل العبرية هو أيضا سينسق يعني أو سيتابع تفاصيل الوضع في لبنان وفي إيران معا. بالإضافة إلى ذلك يعني هذا الأدميرال أيضا يبحث خطط العمل المشتركة وربما أيضا أشكال الدعم العسكري لإسرائيل وتعويضها عن الخسائر، وبالتالي دائما هناك أجندات مفتوحة، لأن القوات الإسرائيلية أو ما يسمى المنطقة الوسطى لها قواعد عسكرية في إسرائيل، وهناك جنود أمريكيون، وهناك منشآت يعني ومعدات بالغة الأهمية للولايات المتحدة، على الأقل كل طائرات التزويد بالوقود التي تملكها الولايات المتحدة في المنطقة موجودة في إسرائيل. لكن المسألة الرئيسية الآن هي إيران ولبنان وتقييم لما جرى حتى الآن.
5: شكرا جزيلا لك ضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، والشكر كذلك لضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. الآن ننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشطو التي تسلط الضوء فيها على ملف التفتيش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وكذلك حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الملف.
10: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة ملف المنشآت النووية الإيرانية بوصفه أحد أبرز القضايا المطروحة ضمن مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران والمفاوضات التي ستستمر 60 يوما في سويسرا. جدل متصاعد بين الأطراف المعنية بالملف بخصوص جانب مهم من التعامل مع المنشآت وهو التفتيش. فطهران تؤكد أن مسألة تفتيش منشآتها النووية أو موادها النووية لن تكون مطروحة إلا ضمن اتفاق نهائي شامل، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن عمليات التفتيش ستبدأ وأن إيران موافقة على ذلك. أما الوكالة الدولية فتؤكد أن عمليات التفتيش ستجري بالفعل وأنها تستعد لإجراء محادثات مع إيران لتحديد المواعيد والترتيبات اللازمة لذلك. وبين هذه المواقف المتباينة تبرز أسئلة جوهرية: كيف ستعاد صياغة العلاقة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية؟ وما الآلية الكفيلة بتحقيق قبول الأطراف بشأن التفتيش؟ وما حدود دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة؟ ولماذا تصر واشنطن على الحديث عن مشاركة مفتشين أمريكيين؟ وهل يمكن أن تقبل طهران بمثل هذا الطرح؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، من أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. ترامب أشار إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وبلغة الوعيد قال ترامب إنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا لإيران لألغيت الاجتماعات معهم فورا. أما الجانب الإيراني فعبر عن موقف عبر عن موقفه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي قال إن طهران لن تناقش مسألة تفتيش منشآتها النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي، وأضاف أنه لا توجد أي خطة للوصول إلى منشآت إيران النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى موادها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني من جهته نفى عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك. أما مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن الوكالة ستجري تفتيشها والأمر يعود لطهران في دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين. غروسي أعلن أنه سيجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها. وكشف غروسي

0: النفسي أن لدى الوكالة تصوراً بشأن مكان اليورانيوم على التخصيب، لكن من المهم أن تبلغنا إيران به. الآن نتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستطلعنا على أبرز المواقع النووية الإيرانية التي من المتوقع أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها. إليك سلام.
1: هناك مجموعة من المنشآت الإيرانية، من غير المؤكد إلى أين ستذهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن نتحدث عن مجمعات في طهران، نتحدث عن مجمع فردو وهو من أهم المنشآت الإيرانية، أراك، نطنز، أصفهان، أردكان، وأيضا أصفهان للبحوث العلمية. هناك مواقع يعتقد أن بداخلها لا تزال تحتفظ إيران أو توجد تحت أنقاضها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي قد يصلح للاستخدام العسكري. ولكن هذه المنشآت كانت تعرضت للاستهداف سهام، سواء في هذه المواجهة الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أو حرب الاثني عشر يوما العام الماضي. نبدأ بصور أقمار صناعية. هذه صورة لمنشأة بوشهر. طبعا منشأة بوشهر هي منشأة مدنية لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعل النووي، تعرضت لهجمات ولكن بقيت الهجمات محدودة جدا. إصفهان تعرضت لواحدة من أكبر عمليات القصف، ويمكن أن نلحظ أيضا وفق صور الأقمار الصناعية عن مجموعة من النقاط التي لحق بها دمار يمكن أن نقول بأنه واسع النطاق. فوردو واحدة أيضا من أهم المنشآت لأن غالبيتها تقع تحت الأرض، وبالتالي الاستهدافات التي وقعت في فوردو وقعت لفوهات يعتقد بأنها المداخل الأساسية التي تؤدي إلى المنشآت الرئيسية تحت الأرض في الجبال. وهذه أيضا صورة أقمار صناعية لموقع نطنز، هذا واحد من أهم المواقع النووية الإيرانية. أيضا سهام، هناك مجموعة من الضربات تعرض لها ولحق به دمار أيضا واسع النطاق نتيجة الضربات المركزة. هذه هي إذن أهم المنشآت. يبقى أن نعرف سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من الجانب الإيراني أي من المنشآت سيتم الدخول إليها وسيتم التفتيش ووفق أي قواعد.
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات، وهي معطيات سنحللها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرقي الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض تحديات ومطالب كل طرف بشأن الملف النووي. الولايات المتحدة تريد التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب بالكامل، وتفتيشا صارما أقوى من التفتيش الذي شهدته إيران في إدارة أوباما، إضافة إلى أن واشنطن ترغب في مساهمة مفتشين أمريكيين إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تريد الولايات المتحدة من إيران عدم تخصيب اليورانيوم لنحو 18 عاما على الأقل. إيران تشترط تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملف النووي، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، ووقف إطلاق النار في لبنان، ورفع الحصار عن الموانئ، وإدارة مضيق هرمز. كما أنها ترغب في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. ماذا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ تواجه تحديات عديدة، منها المواقع الإيرانية المدمرة وصعوبة الوصول إلى اليورانيوم المخصب، حيث أغلق الإيرانيون المواقع النووية ولغموا المنطقة حولها، ناهيك عن علاقة عدم الثقة بين طهران والوكالة، إذ تتهم إيران الوكالة الدولية بأنها سربت معلومات حساسة لإسرائيل، ما ساهم في تدمير منشآتها واغتيال علمائها. في حين تشير تقارير الوكالة إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية وغير شفافة في التعامل مع الوكالة. دكتور زبير، بداية كيف نفسر هذا التضارب في الروايتين فيما يخص مسألة التفتيش، بينما يقول ترامب إن الإيرانيين وافقوا على التفتيش، ويقول الإيرانيون إن المسألة متعلقة باتفاق نهائي؟
2: صحيح، نحن في مذكرة التفاهم الحقيقة لا شيء عن هذا الموضوع. هناك انتقال لكل القضايا وجزئيات الملف النووي إلى 60 يوما من المفاوضات، وبالتالي المفترض أن هذا الأمر يناقش خلال المفاوضات 60 يوما، والاتفاق النهائي سيفضي إلى نوع من التوافق حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي وما بقي من البرنامج النووي لنقل، ومن ذلك موضوع التفتيش وموضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي الآن هي غائبة تقريبا عن البرنامج النووي منذ حزيران 2025.
0: أيضا مسألة ما ذكر ترامب من أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى مفتشي الوكالة، هل تعتقد بأن الإيرانيين سيقبلون بشيء كهذا؟
2: هذا ليس جديدا بالمناسبة، هذا كان يكرر في رئاسات سابقة عن إصرار على وجود مراقبين أمريكيين ضمن الفرق التي تفتش أو مفتشين أمريكيين. المسألة سهام أن كل موضوع التفتيش الآن غير مطروح للنقاش، أن يطرحه الرئيس الأمريكي واضح تماما أن لديه قلق واضح في مسألة أساسية، وهي كثرة النقاش حول مذكرات التفاهم والانتقادات الداخلية الأمريكية وخشيته من هذه الانتقادات، فهو يهرب إلى موضوع التفتيش ليقول أن هناك ورقة ضغط أمريكية لا زالت موجودة، وبالتالي هو يريد أن يقنع الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا لها يد العليا في التفاهم.
0: طيب ولكن لماذا يريد مفتشين أمريكيين؟ هل هناك مشكلة مع المفتشين التابعين للوكالة؟
2: هو أعتقد العلاقة الموضوع يتعلق بالثقة بالمفتشين، لأنه هنالك المفتشون عادة يختارون من بلدان معينة، وفي الغالب معظمها أوروبية أو أمريكية أو الولايات المتحدة بشكل أساسي، والإصرار على وجود الأمريكيين له علاقة بالقول أننا حاضرون في هذه المواقع ولا نعتمد فقط على عمل الوكالة، بمعنى آخر لدينا المفتشون الأمريكيون، وعمليا المفترض أن هؤلاء المفتشين لا ينقلون معلومات لدولهم، يعملوا لصالح الوكالة الدولية ولا ينقلون هذه المعلومات، لكن هذا يبدو عمليا غير وارد.
0: طيب نحن نعرف الاتهامات الإيرانية للوكالة وبأنها مسيسة متحيزة، الآن كيف سيكون دور وصلاحيات الوكالة بعد التصعيد؟ ما الذي سيتغير مقارنة مع المشهد ما قبل التصعيد؟
2: حقيقة عمل الوكالة سيكون في غاية الصعوبة. أولا هناك عام كامل الوكالة تماما بعيدة عن المنشآت النووية، لا تعرف موضوع كم صور التقطت، أين ذهبت هذه الصور، ما الذي حدث في المنشآت. نحن نعرف أن هذه الوكالة تحضر في 3 منشآت أساسية، فردو، نطنز وفردو، لكن ماذا حول أصفهان، ماذا حول بارشين، ماذا حول منشآت أخرى لا نعرفها أصلا، لم تصرح بها إيران، وبالتالي الوكالة الدولية الآن أمامها غياب في المعلومات كثير، ليس بسبب إيران، بسبب الحرب التي شنت على إيران. لا نعرف الآن ماذا حصل للمواقع التي تم ضربها، كيف يمكن الوصول لها، كم قدر من المعلومات ستعطي إيران لهذه الوكالة الدولية، لأنه في 3 مستويات من التفتيش سهام أذكرها بشكل سريع. أولا أن تقدم إيران معلومات، ثانيا أن يكون في كاميرات موجودة في المنشأة وبالتالي تنقل هذه المعلومات، ثم الأمر المصدر الثالث للمعلومات وهو دول أو مؤسسات أخرى تنقل المعلومات، ولكن بالمحصلة لا معلومات إلا بعد أن توافق وتعتمدها إيران بشكل أساسي، وهذا دائما يدخل الوكالة مع إيران في صدام مباشر، تأتي الوكالة بمعلومات فتقول إيران هذه المعلومات غير دقيقة، وهنا يصبح الحديث عن تسييس واستخدام أمني وسياسي للوكالة.
0: وبالتالي في إطار المفاوضات الحالية وهذا المسار في سويسرا، هل تتوقع أن تتوصل الأطراف إلى تفاهم ما، إلى آلية ما يوافق عليها الجميع؟
2: إن لم يتم تقدم في 5 شروط الأساسية، البند الأول والرابع والخامس والحادي عشر والعاشر، وهي المتعلقة بموضوع لبنان وموضوع الاقتصادي واستعادة إيران لعوائدها المالية، إن لم يحصل تقدم باعتقادي لن يتم الذهاب إلى البرنامج النووي، وسنبقى كل المفاوضات تراوح مكانها. إيران عمليا لن تطرح البرنامج النووي لنقاشه مع الولايات المتحدة إلا إذا حصلت على تقدم حقيقي في هذه الشروط الخمس.
0: طيب هذا ملف تفتيش، يعني الحجم الذي يشغله في ملف النووي، ونحن نعلم أن فيه عدة ملفات معقدة بين الطرفين.
2: هو جزئية صغيرة الحقيقة. لماذا؟ لأنه نحن نعرف بأنه هناك اتفاق ضمن الآن واضح بين الولايات المتحدة وإيران على أن التخصيب سيقف إلى مدة بين 15 إلى 20 عاما، ونحن نعرف أيضا أن هناك نوعا من التوافق على فكرة أساسية صفر تخزين، أن إيران عندما تعود إلى فكرة ما يسمى بالتخصيب لن يكون لديها قدرة على تخزين اليورانيوم. بقيت كمية اليورانيوم عالي التخصيب اللي هي 430 كيلوغرام التي من غير المعلوم في أي من هذه المنشآت الموجودة الآن. لذلك كل موضوع التفتيش هو افتعال لمشهد معين يريد تسجيل الرئيس الأمريكي تسجيل نقطة فيه. وبالمناسبة كلما ذهب إلى نقطة يسجل فيها نقاط على إيران تنقلب ضده حتى الآن، لأن الإيرانيين يردون ويقلبون السحر عليه ويصبح هو في موقع مدافع دائما عن وضع الاتفاق ونجاح الذي يسميه نجاحا بالنسبة له.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي وخبير بيس.

0: سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة

0: مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة هي الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. حزب الله من جانبه قال إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ماذا لديك في آخر المستجدات؟
1: في آخر المستجدات محمد، هو ما يظهر الآن على شاشة الجزيرة من خلال هذه التصريحات التي يدلي بها حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا وصفه بالتاريخي الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مذكرة التفاهم مع إيران، وذلك لإنهاء الصراع معها وأيضا في إطار فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواصل التصريح حاليا إن الولايات المتحدة تحت إدارته حققت ما لم يتم تحقيقه تحت أي رئيس آخر، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكرر تصريحات أدلى بها في أكثر من مناسبة بأن الولايات المتحدة خلال العمليات العسكرية دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير. في الحقيقة الرئيس ويقول أيضا الآن بأن الولايات المتحدة على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام، وهي تصريحات متكررة يهدف من خلالها الرئيس دونالد ترامب لتسويق هذا الاتفاق داخليا، باعتبار أنه أبرم من موقع قوة من جانب الولايات المتحدة وبأنه يحقق المطالب الرئيسية الأمريكية.
0: إذن محمد، هو خطاب للداخل الأمريكي فيما يقرأ حتى اللحظة؟
1: نعم، هو خطاب موجه في للداخل الأمريكي في إطار الحملة المتواصلة من جانب ترامب ومساعديه لتسويق هذا الاتفاق، باعتبار أنه أبرم من موقع قوة من جانب الولايات المتحدة وأنه يحقق الأهداف الرئيسية لواشنطن، في مقدمتها منع إيران من امتلاك السلاح النووي وكذلك ضمان حرية الملاحة من خلال فتح مضيق هرمز، مع التذكير دائما بأن تلك العمليات العسكرية أدت أهدافها فيما يتعلق بتدمير قدرات إيران وتقويض نفوذها الإقليمي. وهي تصريحات كما قلت تهدف لتعزيز السردية الأمريكية الرسمية بأن هذا الاتفاق هو اتفاق يخدم المصالح الأمريكية، وأيضا في إطار معالجة الانتقادات التي تم توجيهها إلى هذا الاتفاق سواء من طرف المشرعين الأمريكيين من الديمقراطيين وأيضا من قطاع واسع من الجمهوريين الذين يعتبرون بالمقابل بأن هذا الاتفاق لم يحقق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وإن أدى إلى تحقيق أهداف تكتيكية فيما يتعلق بتقويض قدرات إيران، لكن هناك أسئلة يتم طرحها من طرف الكثير مشرعين في هذا السياق. وأيضا كان ذلك جلي من خلال تصويت مجلس الشيوخ أمس للحد من صلاحيات دونالد ترامب الحربية فيما يتعلق بإيران، في رسالة سياسية مباشرة أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب في الحقيقة أدلى بعدد من التصريحات على مدار اليوم، سواء أمام عدسات الكاميرا أو من خلال منشوراته في تروث سوشيال، أكد في هذا الإطار في وقت سابق خلال استقباله أمين عام

0: حلف شمال الأطلسي، الناتو في البيت الأبيض، على جملة من المعطيات الأساسية. أولا بأن أي اتفاق نهائي مع إيران لن يتضمن بأي شكل من الأشكال فرض رسوم أو تكاليف على عبور السفن في مضيق هورمز، حيث اعتبر ترامب أن هذا الأمر مرفوض بالكامل من جانب إدارته. وفي هذا السياق روبيو كان قد أشار أيضا وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان ألا يتم فرض أي رسوم أو تكاليف على حركة العبور في أي اتفاق نهائي محتمل مع الجانب الإيراني. ترامب كان قد أكد في وقت سابق أيضا بأن طهران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض حاليا هذه الرسوم عفوا على حركة الملاحة، بل ترامب ذهب أبعد من ذلك عندما حذر في منشور من أن المفاوضات قد تنتهي بشكل فوري إذا تبين أن إيران تسعى إلى فرض رسوم على حركة المرور في مضيق هرمز. واشنطن تؤكد أن هذه المسألة مسألة أساسية، وهي حرية الملاحة في هرمز كأحد الأعمدة الأساسية لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع الجانب الإيراني. في الملف النووي أيضا ترامب واصل تقديم صورة متفائلة من المفاوضات، أكد في تصريحات هذا الصباح لفوكس نيوز أن إيران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، وكاشفا أيضا أن مفتشين أمريكيين قد ينضمون إلى فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية في إطار آلية التحقق والمراقبة التي تشدد عليها إدارة ترامب فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. في الأثناء وفي السياق الإيراني يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا. لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نوردين تغير، الجزيرة، طهران.
1: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم.

0: التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر وخلصت بالتقرير التالي.
1: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومتراً.
0: إذن هذه المستجدات ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من طهران. ينضم إلينا دكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. بطبيعة الحال هناك عديد من المستجدات بحاجة إلى التحليل، ولكن أبدأ معكم ضيوفنا وتحديدا سيد خميار. وزير الخارجية الباكستاني يقول أن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، بالتالي هذه النقاط قيل سابقا بأنه لن يتم نقاشها إلا إذا التزم الطرف الأمريكي والإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم. فما الذي يعنيه التفاوض في هذه اللحظة؟ هل تم تجاوز مسألة لبنان؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. لحد الآن أساسا يعني هذا لا يعارض ما يقوله الوسيط الباكستاني، لأنه بوابة الورود بالتفاوض والمسودة التفاوض هو البند الأول، ومن خلال وهذا ما يؤكده البند الثالث عشر. لذلك البند الأول هو في كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، والذي يشير ثلاث مرات إلى كلمة لبنان. الآن لن يتغير شيء لحد هذه اللحظة. طبعا هناك محاولات كبيرة من قبل الكيان الصهيوني ورئيس الوزراء الكيان لخربطة ولقلب الطاولة، وهذا ما تدركه طهران جيدا، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهو ربما العامل الأكثر خطرا على أي مفاوضات مستقبلية. ولكن ما يقوله الوسيط الباكستاني هذا بمعنى آخر وبعبارة أخرى، بأن الأهداف الأمريكية السابقة لن تكن في هذه المفاوضات، يعني الأذرع كما كانوا يقولون لن تكن في جدول هذه المفاوضات. المنظومة الصاروخية الإيرانية التي كانت تؤكد عليها الإدارة الأمريكية القائمة بأنها يجب أن تكون أن يقضى عليها بالكامل، لن تجد مكانا في هذه المفاوضات. وحتى الوسيط الباكستاني ذهب إلى أبعد من ذلك وقال هذه ازدواجية في المعايير، كيف ممكن بعض الدول تملك هذه القوة البالستية وإيران لا تملكها، وخاصة إن إيران عندما تملك هذه القوة هي للدفاع عن أرضها وعن كرامتها. لذلك الأمور تغيرت، وهذا يأتي في سياق التأكيد الباكستاني الوسيط الأكبر في هذه المفاوضات. والنقطة الأخرى التي ذكرها، نعم كما تفضلت، هو ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وربما تكون هذه يعني النقطة الأهم عند الأمريكيين، وإيران تركت هذا الموضوع للمرحلة الثانية، وأتصور بأنها ستكون ربما عامل لاستمرار المفاوضات أو وقوفها، هذا لا سمح الله، هذا ما يجب أن ننتظره في الأيام
0: نعم.
2: أو الأسابيع القادمة إلى أقصى حد.
0: طيب، بالعودة إلى مسألة مذكرة التفاهم سيد سوما، هل يبدو لك بأن الطرفين بالفعل متفاهمان ويمضيان قدما ويطبقان المسائل خطوة بخطوة؟
3: لا شك بأن الهدنة هي أهم شيء، على الرغم من أنها هدنة مؤقتة، ولكن مهمة جدا، لأنه بسبب هذه الهدنة سوف ترفع العقوبات، وقد بدأت الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات، السماح مثلا لصادرات النفط من المنطقة، كذلك المسائل النووية، استئناف المفاوضات بشأن التسلح النووي الإيراني والوصول إلى اتفاقية نهائية حول هذا الموضوع. كما نعلم، إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، والولايات المتحدة تطلب من إيران بعدم تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجات وعدم التسلح النووي. لذلك من الضروري أن يعود المفتشون الدوليون إلى المنطقة لتفتيش المواقع النووية، ويبدو بأن هناك محادثات في سويسرا تجري بهذا الخصوص بوساطة قطر وباكستان، وكذلك النظر في ما يحصل بلبنان، لأنه مشكلة لبنان أيضا على قائمة المباحثات بين الأطراف المعنية.
0: طيب، من نقطة لبنان هنا أريد أن أعود إلى ضيفنا السيد عباس خميار. المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية تجري على قدم وساق، من المرتقب أيضا أن يكون هناك بيان ختامي ربما يوم غد ربما يصدر، لكن السؤال حتى اللحظة من الناحية الإيرانية مجددا، هل تم تجاوز نقطة لبنان على اعتبار أنها مسألة وقت ستحل وبالتالي انتقل للتفاوض حول الملفات الأبرز بين واشنطن وطهران، النووي والعقوبات؟
2: المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وما يجري في الداخل اللبناني بما يتعلق بسلاح المقاومة، هذا الشأن اللبناني بامتياز، لن تتدخل إيران في تفاصيله، وتعرف بأن حزب الله والمقاومة هم الأجدر في اتخاذ أي قرار يناسبهم ويناسب الشعب اللبناني الدولة اللبنانية، هذا الشيء لا تتدخل فيه إيران، وما يعرفه الحلفاء جيدا بأن
0: كيف
2: هذا
0: هذه نقطة تحتاج إلى الاستفهام سيد خميار، لا تتدخل إيران حقيقة في حزب الله؟
2: ربما
0: يعني ينظر اليوم للحزب على
2: قبولها.
0: أنه أو سلاح الحزب إن صح التعبير، ينظر إليه على أنه
2: أنا
0: ورقة تفاوضية ما بين طهران وواشنطن تستخدمها طهران.
2: أقولها بكل شفافية وبكل صراحة، من خلال معرفتي بالشأن اللبناني ومن خلال معرفتي بصاحب القرار الإيراني، أقولها بوضوح وأؤمن بما أقول، ولا أقولها كإعلامي أو سياسي. أقول بأن دائما إيران لن تتدخل في الشأن الداخلي لحلفائها، سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن، هذا الشأن داخلي. وإيران دائما يعني كانت هي التي ربما تستنجد لاتخاذ قراراتها بما يتعلق بهذه الدول من حلفائها، وليس بإملاءاتها. هذه حقيقة، هذا واقع. وخلافا لكثير من الدول الذين في النهاية لهم حلفاء في هذه المنطقة، ولكن بشكل عام إذا ما طلب من إيران بما يتعلق بعدم اختراق وقف إطلاق النار، فالإيرانيون لن يتنازلوا عن هذا الأمر، ولن يتنازلوا ولن يعطوا أي مرونة بما يتعلق بالبند الأول. هذا ما تؤكده القوى العسكرية في الداخل الإيراني، وكما أكدته السياسيون على مدى الأيام الماضية. هذه نقطة في غاية الأهمية. أتصور لا يستطيع أحد أن يتنازل، هناك وعود، والشعب الإيراني من خلال اجتماعاته ومن خلال تياراته السياسية لا يستطيع أن يسمح للقادة ولا يسمح لصاحب القرار الإيراني والمفاوض الإيراني أن تتنازل إيران عن هذا البند. وهذه نقطة ذات أهمية، والتي هي
0: نعم
2: تعين مستقبل المفاوضات في سويسرا أو في أي منطقة أخرى.
0: سيد جابرييل، يعني لطالما سمعنا الأمريكيين يطالبون إيران بالتعامل مع وكيلها حزب الله، أي أن يكف يده عن إطلاق الصواريخ والتهديد لإسرائيل، لكن في المقابل يطرح تساؤل أيضا، إسرائيل حتى اللحظة ما زالت تضرب وتمارس عمليات وإن كانت قليلة في الجنوب اللبناني، ألا تملك أمريكا أن تكف يد حليفها أيضا إسرائيل عن هذه الاعتداءات في لبنان؟
3: ولا شك بأن نفوذ أمريكا على إسرائيل موجود، وبصورة خاصة علاقة الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي علاقة متينة. يعني بإمكان الرئيس ترامب أن يطلب من رئيس الوزراء نتنياهو بوقف الأعمال العدائية، ولكن من وجهة نظر إسرائيل تقول بأنه ما زال حزب الله يشكل تهديدا على أمنها من الشمال، ولذلك تتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف عمليات حزب الله التي تجري عن طريق جنوب لبنان. إذا هناك مشكلة فيما يتعلق بوجود حزب الله القريب من الحدود الإسرائيلية. إسرائيل تعتبر أن ذلك يهدد أمنها.
0: طيب، مسألة حزب الله، يعني يبدو أنه ملتزم حتى اللحظة بهذه التهدئة وتصريحاته المستمرة وسلوكه على الأرض يشي بذلك، فيما الإسرائيلي حتى اللحظة ما زال يخرق هذه التهدئة. آخر ما تابعناه كان استهدافات لمواطنين في كفر رمان في لبنان. بتقديرك، هل يمكن أن تعطل مثل هذه الاختراقات الإسرائيلية لذلك المسار الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل سيد جابريال؟
3: كما ذكرت لك، أمريكا لها بإمكانها أن تستعمل ضغوط سياسية على إسرائيل لوقف عمليات عسكرية في داخل لبنان، ولكن يبدو بأن إسرائيل تقول بأن حزب الله ما زال يقوم أو له تحركات في جنوب لبنان. هذه التحركات تعتبر إسرائيل أنها تشكل خطرا على أمنها، لذلك تتخذ الإجراءات اللازمة. هناك عدة مواقع في جنوب لبنان إسرائيل تقول بأن حزب الله له نفوذ فيها وله وجود عسكري فيها، وتخشى من أن هذه الأعمال العسكرية قد تؤدي إلى نزاع بين لبنان وإسرائيل.
0: سيد خاميار، هل يمكن القول أن طهران سلمت بفصل المسارات التفاوضية وتركت لبنان ليتفاوض عما يريده اليوم مع إسرائيل؟ يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال مع السيد خاميار. على العموم سنحاول أن نعود إليك سيد خاميار لمتابعة هذا الحوار. أريد أن أسألك سيد جابرييل تحديدا في مسألة التصريحات التي أدلى بها أو يعني وردت حتى اللحظة حيال مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ خلال اليومين الأخيرين وما تفاعلاته إن صح التعبير حتى اللحظة في الداخل الأمريكي، إلى أي درجة ترى بأن مثل هذه المشاريع أو مثل هذا المشروع يؤثر على قناعات الناخبين وبالتالي قد يربك حسابات الرئيس الأمريكي؟
3: يبدو بأن هناك مسائل قانونية تتعلق بهذا الأمر. الرئيس ترامب يعتبر بأن مجلس الشيوخ ليست لديه صلاحيات ليفرض على الرئيس فيما يتعلق بالأمور العسكرية والأمور الأمنية. الرئيس ترامب يقول بأنه لديه الصلاحيات الدستورية لكي يقوم بأي عمل يجده مناسبا إذا وجد بأن هناك خطر على الأمن القومي الأمريكي، ولذلك
0: لكن
3: يعتبر
0: رد
3: بأن
0: الفعل من الرئيس ترامب عندما يجري الحديث عن أن هناك تلاسنا جرى بين الرئيس ترامب وسيناتور كان من ضمن جمهوري بطبيعة الحال من ضمن من صوتوا لتمرير هذا المشروع، وكذلك عندما يخرج لينسي جراهام ويقول أنه يجب إعادة هذا التصويت رغم أنه غير ملزم، ما الذي يرمز إليه ذلك التصويت ولماذا يثير هذه اللبكة إن صح التعبير في الداخل الأمريكي؟
3: كما ذكرت لك، يعني التصويت لا يؤثر على الرئيس ترامب لأنه يعتبر الرئيس بأنه له صلاحيات للقيام بأي عمل عسكري يتعلق بأمن الولايات المتحدة. ولكن صحيح هناك حوالي 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا مع مشروع الحزب الديمقراطي، والرئيس ترامب ينتقد هؤلاء وينتقد الحزب الديمقراطي ويقول لهم بأن الدستور يعطيه الصلاحيات التامة لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا إذا وجد بأن الأمن القومي الأمريكي مهدد. وفي هذه الحالة يعتبر بأنه اتخذ القرارات بحسب الدستور الأمريكي ولا يشك في ذلك.
0: أعود إلى ضيفنا سيد خاميار، عاد الاتصال إليك. كنت أسألك عن مسألة فصل المسارات التفاوضية، هل يمكن القول في هذه اللحظة أن طهران سلمت بفصل المسارين التفاوضيين وتركت لبنان يتفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر كما يريد؟
2: لا بالطبع لا، بس كما قلت الموضوع الداخلي هذا شأن داخلي لبناني، التفاوض المجتمع اللبناني والشعب اللبناني هو الذي يقرر كيف يتصرف وهذا ما نشاهده. ولكن ربما الإيرانيون وهذه يعني أبدوا مواقفهم منذ البداية بأن هناك العدو كما تصفه طهران لا يتنازل ولا يوقف مخططه. عندما يقول نتنياهو ويكرر بأن المهمة لن تنتهي في طهران وفي بيروت، هذا يعني العدوان المستمر. عند هذه النقطة تنتظر

0: طهران لكي لتشاهد ماذا ستقوم به إسرائيل اللي عرقلت المسار الدبلوماسي بينها وبين واشنطن، وماذا ستتصرف بالنسبة للانسحاب أو عدم الانسحاب أو اختراق وإطلاق النار في لبنان. عند ذلك تتدخل، أتصور بأن بقوة، وستكون هناك مواجهات كبيرة إذا ما حصل اعتداء أو خرق للاتفاقية.
1: وصلت
0: وهنا
1: الفكرة.
0: يجب أن ننظر ونصبر بأنه كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا العدوان المحتمل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران الدكتور عباس خامايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، والشكر كذلك لضيفنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات، وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها، وكذلك فرق عمل فنية. كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية، خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
2: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف. لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها، فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما، ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات، وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: في السياق اللبناني، وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
3: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
4: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
5: إليكم مني.
3: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
6: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
3: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد. ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: لن نرحب بضيوفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد عادل شديد، نقرأ معك الموقف الإسرائيلي وما الذي يهدف إليه من استمرار الخروقات إن صح التعبير في ظل هذه التهدئة المعلنة. آخر ما تابعناه هو استشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية بمحيط بلدة كفر رمان.
7: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير أنه كل ما تقوم به إسرائيل ومنسق ومرتب مع الأمريكان، لأنه الأمريكي بحاجة الكثير من الأمور الميدانية لتدعيم موقف التفاوض مع الإيراني، وخاصة أنه مصلحة الأمريكي كما مصلحة الإسرائيلي بنقل جزء من هاي الملفات للمسار التفاوض المباشر الإسرائيلي اللبناني. بالتالي يضغط على اللبناني من جهة أن يصر على أنه استكمال هذا المسار فقط من خلال وهو صاحب السلطة والسيادة ولن يسمع بتدخلات ويقصد الإيراني، وبنفس الوقت أيضا الإسرائيلي يقوم بدوره بالتصعيد بالميدان. لذلك الأمريكي المستفيد، وخاصة أنه ومدرك أنه كما أن للأمريكي لا توجد مصلحة بالعودة إلى المواجهة الشاملة، أيضا كذلك الأمر الحالي بالنسبة لإيران لا مصلحة لإيران بالعودة إلى المواجهة العسكرية الشاملة. بالتالي يراد إعادة ضبط المفاعيل بالميدان وعلى طاولة المفاوضات بما يقلل إلى الحد الأدنى من المكاسب التي من الممكن.
1: إذن سيد شديد، أنت تقول بأن الأمريكيين موافقين بصورة أو أخرى على حالة التهديد.

0: التهدئة وعدم التهدئة في لبنان لاستخدام ذلك ورقة ضغط على الإيرانيين؟
1: بالتأكيد هذا يعني كيفية إدارة الميدان مع إدارة المفاوضات بما يصب في مصلحة الأطراف الثلاث الأمريكي والإسرائيلي والحكومة اللبنانية وتقليل المنجزات الإيرانية إلى الحد الأدنى. ولو كان القرار قرارا أمريكيا بحت على طاولة المفاوضات واستطاع أن يمرره لفصل من البداية، لرفض منذ البداية أن يكون، ولكن بالنهاية لا يمكن فصل المسار اللبناني، لأنه بدون هكذا لا يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار، لطالما أنه يعني حزب الله هو اللاعب الميداني الأهم بالميدان في لبنان، وهو ميدانيا أهم بكثير
0: نعم.
1: من الحكومة اللبنانية.
0: طب هذه القراءة سيد شديد تطرح تساؤلا من ناحية لبنان الرسمي، ننقل هذا التساؤل إلى ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي، كيف وبناء على ما يتفاوض لبنان الرسمي، إذا كان هناك قراءة يمكن أن نستشهد بها هي أن إيران توظف سلاح حزب الله كورقة تجعل لبنان حجر الزاوية في تفاوضها في سويسرا مع أمريكا، وكذلك الأمريكيون متفاهمون مع الإسرائيليين للضغط على إيران بالاتجاه الآخر؟
2: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ محمد. يعني في الحقيقة التناقض في الموقف الأمريكي يطرح تساؤلات. في من جهة الأمريكي منخرط مع الإيرانيين في موضوع تثبيت وقف إطلاق النار من خلال اللجنة التي شكلت، ومن جهة ثانية نسمع أصوات من الإدارة الأمريكية تتحدث عن فصل بين المسار اللبناني والمسار الإسرائيلي، عفوا والمسار الإيراني، ويعني بشكل أو بآخر تغض الطرف عن الخروقات الإسرائيلية. أنا في تقديري يعني كمان الجانب الإيراني حصل الخرق، حتى الآن حزب الله لم يرد على الخرق، وأنا في تقديري عدم الرد منسق مع الجانب الإيراني، لأنه الإيراني لا يريد أن يظهر وكأنه هو الذي يعطل الاتفاق.
0: لكن أنت سيد طارق، طالما قلت عبر هذه الشاشة بأن لبنان الرسمي يعول على الحالة الدولية التي تشكلت التي تريد التهدئة،
2: صحيح صحيح،
0: وتبني واشنطن للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، لذلك يطرح هذا التساؤل، إذا كانت أمريكا حتى تستخدم حالة عدم التهدئة في جنوب لبنان ورقة لتضغط على الإيراني، فلبنان الرسمي مع من يتفاوض؟ كيف يتفاوض؟ ماذا يريد أن يصل؟ هل يمكن أن يحقق نتائج؟
2: لا صحيح صحيح، ما قلته وأنا أصر عليه، لبنان الرسمي يحاول من خلال كل هذه المسائل أن ينفذ في اتجاه أن يتوصل مع الإسرائيلي إلى اتفاق أمني على إنهاء على الانسحاب الإسرائيلي وعلى التأمين عودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار، يعني في النهاية ترتيب الوضع، تنفيذ القرار 1701 العودة إلى اتفاقية الهدنة، هذا ما يريد لبنان. لبنان يعني في الحقيقة من جهة يتأثر بالموقف الأمريكي الذي يرعى المفاوضات من جهة ومتفق مع الإيراني من جهة أخرى، وكمان يحاول بشكل أو بآخر أن يستفيد من المسار الإيراني ولو بدون إعلان يعني، لكن بالنهاية الصدقية بالموضوع، هل الأمريكي فعلا يريد أن يحصل انسحاب إسرائيلي؟ هلا اذا تعودنا انه قائد القياده المركزيه عاده بس يزور اسرائيل، يعني اما بصير نسمع تحصل حروب، تعودنا في الفتره السابقه، هلا اذا صح انه سيزور اليوم اسرائيل، فانا بتقديري انه الامريكي من جهه اعطى الاسرائيلي بعض الضوء في انه عمل تحركات ويحاول تحسين موقعه التفاوضي من خلال إبقاء المفاوضات تحت النار مع لبنان، لكن من جهة أخرى يبدو أنه إذا كان بده يحصل انسحابات جزئية، فأعتقد أنه جزء من مهمة قائد القيادة المركزية الأمريكية هو البحث مع الإسرائيليين في هذا الانسحاب، خصوصا انه اليوم ستنتهي الجوله الخامسه من المفاوضات، وفي هناك اتجاه الى اعلان بيان نيات او اطار، بيان اطار للعمليه، خصوصا انه البحث يعني اليوم تركز على موضوع الانسحاب الاسرائيلي ومن اي مناطق وكيف
0: والمناطق
2: ينتشر الجيش
0: التجريبية.
2: اللبناني.
0: هل يبدو حتى اللحظه سيد الترشيحي بان هناك مخرجات ولو كانت اوليه يتحدث عنها اللبنانيون على الاقل من هذا التفاوض؟
2: يعني في يعني لبنان يامل انه يخرج من المفاوضات ببرنامج واضح للانسحاب الاسرائيلي، برنامج زمني واضح. هلا ويأمل لبنان أنه خلال فترة هاي 60 يوم المحددة للتنفيذ المذكرة الأمريكية الإيرانية أنه من ضمنها يكون هذا، وخصوصا أنه الإيراني يصر في يدفع في هذا الاتجاه ويصر على أنه إلى درجة أنه يربط إنهاء الحرب في لبنان بإنهاء الحرب في إيران. فاليوم ما سيصدر عن المفاوضات في تقديري رح يكون مؤشر، والمؤشر الثاني ما كيف ستتصرف إسرائيل بعد زيارة كوبر إلى اليوم.
0: طيب. سنبقى في المتابعة سيد طارق لهذه المستجدات ما قد يصدر عن هذا التفاوض، ولكن في دقيقة أريد أن أختم مع سيد عادل شديد وأسأله تحديدا كيف يستفيد الإسرائيلي من هذا التفاهم أو التنسيق الذي ذكرته مع الأمريكيين في لبنان؟
1: مهم جدا سياسيا وميدانيا وحاضر بالمسارين، هناك من خلال الأمريكي مع الإيراني وهنا بالمسار اللبناني الإسرائيلي. ولكن المشكلة لدى الإسرائيلي أنه بات الإيراني يمتلك الكثير من الأوراق هنالك على طاولة المفاوضات وهنا في لبنان من خلال حزب الله، وبالتالي إسرائيل سر قوة مسارها مع المسار اللبناني مسألتين. الأولى أنها تعي أن الوفد اللبناني جزء منهم، يعني جزء من الخريطة، هكذا تتحدث المصادر الإسرائيلية، أن جزءا من مركبات الوفد اللبناني يفضل بقاء الحرب على نهايتها وأن يسجل الانتهاء لصالح حزب الله وإيران. وبنفس الوقت أنه حتى هنالك أطراف لبنانية ترى أن استمرار الحرب لا يضرها طالما لا يمس الحكومة، وكلما استمرت الحرب كلما تم إضعاف حزب الله عسكريا وماديا وبإضعاف البنى التحتية. لذلك إسرائيل تستغل كل هذا لكسر المعادلة التي فرضها حزب الله وإيران بالجنوب وفرض معادلة جديدة بموجبها أنه نقل ثقل ما يحدث على المسار اللبناني الإسرائيلي، ليس لكي يسجل لصالح لبنان وليس لصالح إيران، إنما لأنه يعيد كل الأوراق أو أغلب الأوراق للإسرائيلي، وخاصة فيما يخص ما يسمى بالمناطق التجريبية والتي تلغي الدور اللبناني، تلغي دور حزب الله، تلغي دور الحكومة، وتعيد كل الأوراق للإسرائيلي من حيث اختيار هذه المناطق، كيفية وضع المعايير، وضع الجيش اللبناني، قبول الحكومة اللبنانية بوضع جيشها الذي يفترض أن يمثل عنوان السيادي والهيبي تحت المعايير الإسرائيلية لاختباره إن كان ناجحا أم لا، وإن كان قادرا على تلبية الاشتراطات الإسرائيلية التي لها
0: شكرا.
1: أول ولا آخر لها.
0: شكرا جزيلا ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. انتقل الآن معكم مشاهدينا إلى نافذة تناقش أبرز التطورات الخاصة بمضيق هرمز، تقدمها ليلى الشيخري.
3: شكرا، أهلا بكم مشاهدينا إذن إلى هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على التطورات في مضيق هرمز، تحديدا في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. معطيات نحللها مع ضيفنا هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن أولا نتوقف مع الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية لنعرف كيف تبدو الحركة حتى الآن. يعني هذا اليوم مهم جدا خصوصا مع مفاوضات في واشنطن على موضوع لبنان وأيضا مسار المفاوضات بشكل عام.
4: نعم ليلى، ورصد الحركة مؤشر على مدى تقدم مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. سأبدأ مما نقلته رويترز عن مصادر ملاحية تقول بأن نحو 35 سفينة تستعد لعبور مضيق هرمز، بينما كان الرئيس ترامب قال بأن إيران أبلغت بأنها لن تفرض رسوم عبور على مستوى هذا المضيق. هذه التصريحات تأتي بينما وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة كانت أشارت إلى أن هناك استعداد لإجلاء نحو 11,000 بحار على متن بين 500 و600 سفينة كانت عالقة على مستوى المضيق. وحينما ننظر إلى المضيق وهي صورة حية سنشاهد هذه السفن المتكدسة على مستوى سواحل عمان أو على مستوى أيضا سواحل الإمارات. اللافت الآخر في ما تم إعلانه لحد الآن نقلا عن السلطات العمانية أنها تنسق مع منظمة البحرية الدولية، وذلك لتوفير ممر آمن مؤقت لعبور السفن. حينما نتحدث عن الممرات دعونا بداية ننقل بعض الأرقام الحية المرتبطة بالعبور. نحن نتحدث عن نحو 200 سفينة لحد الآن عبرت خلال العشرة أيام الماضية، لعل أبرزها أكثر من 100 سفينة غادرت، وحينما نقول غادرت فهي بالتأكيد محملة، إضافة إلى 85 سفينة دخلت المضيق. حينما نذهب إلى التفاصيل نحن نشير إلى أن السفن المغادرة أغلبها أو 33% من هذه السفن تقريبا كانت ناقلات للنفط الخام بحمولة تتجاوز 60 مليون برميل من النفط. وحينما نشير إلى النفط فيعد مضيق هرمز شريان رئيسي لعبور نحو 20% من احتياجات الطاقة العالمية، يعبره نحو 20 مليون برميل يوميا حينما كان المضيق يسير في وضعه الطبيعي، طبعا إضافة إلى عبور سفن الأسمدة وناقلات المنتجات النفطية وغيرها. لو ذهبنا إلى الدخول وهذا أمر لافت سنشير إلى دخول 85 سفينة، وهذا رقم مهم جدا في ظرف 10 أيام بمعدل 8 سفن يوميا. اللافت هو دخول السفن الفارغة، وهذا أيضا مؤشر على حركية وديناميكية جديدة على مستوى المضيق لتفريغ أو لأخذ حمولات بالتالي من مصادرها المختلفة على مستوى مختلف المناطق، ولكن أيضا لإمداد مختلف المناطق سواء في آسيا، سواء ما تعلق الأمر بالنفط، ما تعلق الأمر أيضا بالغاز. الجانب الآخر هو مسارات العبور، وهذا الأمر اللافت. مسارات العبور كنا نرصد في وحدة البيانات للجزيرة مختلف المسارات. هناك تقريبا في 36 ساعة بين أمس واليوم عبور ل 29 سفينة. اللافت هو أن المسارات تقريبا تم العبور على مختلف المسارات الإيراني الدولي الجنوبي، لكن الصورة الكلية تظهر لنا ذلك. 68 سفينة عبرت المسار الإيراني، أي 35% في خلال 10 أيام من السفن عبرت هذا المسار، أي المسار الإيراني. وحينما نتحدث عن المسار الإيراني نربطه برسوم العبور التي كانت تحدث عنها إيران. نشير إلى أن 97 سفينة، أي نحو نصف عدد السفن، عبرت عبر مسارات غير محددة، ربما بسبب إطفاء إشارات التتبع، ولكن قد تكون عبرت عبر مسارات ولكن بآليات مختلفة. في العموم حينما نتحدث عن المسارات، عن مسألة العبور سنشير أيضا إلى الألغام، وسأختم بهذا العرض وما تحدث به الأمين العام لحلف الأطلسي على أن هناك سفن أوروبية اقتربت من مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام، هذه بعض من كاسحات الألغام الأوروبية. وحينما نتحدث عن الألغام سنتحدث عن مهلة 30 يوما التي يفترض أن يكون المضيق قد فتح فيها بشكل كامل للملاحة البحرية. إذا نحن أمام دينامية ليلة واضحة في العبور، حديث متكرر حول الرسوم، حول المسارات، ولكن الأهم هو كيف يمكن لهذا المضيق أن يستعيد عافيته وعودته، خصوصا ما تعلق الأمر بالألغام وإزالتها كما أشرت.
3: في الواقع دعني أبدأ من الصورة الأخيرة التي عرضتها عبد القادر، والحديث عن دور غربي وأوروبي، التحالف الراغبين تحديدا وما الذي يعنيه. يعني لا يتم الحديث كثيرا عن هذا التحالف عقب نضال، ما أهميته؟
5: نعم، ليلى عبد القادر قام بتفكيك المشهد، نعيد تجميع المشهد بصورة تحليلية، وأجيب على سؤالك فيما يتعلق بتحالف الراغبين. إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة، تحالف الراغبين هو التحالف الذي يتمركز الآن بمنطقة بحر العرب، وهذا التحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا وبدعم من حاملات الطائرات الأمريكية. ما يعزز أن هذا بدعم من حاملات الطائرات الأمريكية، يوم أمس كان هناك خبر ملفت بأن حاملة الطائرات USS لينكولن بدأت تتحرك في بحر العرب بالتزامن مع وصول تحالف الراغبين إلى هذه المنطقة. تحالف الراغبين هو 40 دولة أوروبية، آخر هذه الدول التي انضمت إلى هذا التحالف هي اليونان بالإضافة إلى ألمانيا، لديه القدرة على عملية كسح الألغام في هذه المنطقة، لأن أغلب القطع البحرية التي تستخدم من قبل سواء ألمانيا أو بلجيكا هي ذات دول ذات خبرة في عملية كسح الألغام. يضاف إلى ذلك أن العملية التي أشار لها عبد القادر قبل قليل بإخلاء عدد كبير يتجاوز عشرات الألاف من البحارة موجودين الآن محتجزين في داخل المياه الخليج العربي، هذه العملية أعتقد أنها ستأخذ طابع إنساني من قبل تحالف الراغبين للقيام بإخلاء هؤلاء البحارة.
3: هناك موضوع أيضا يتعلق بالمسار الآمن الذي وضعته عمان تحديدا في هذه المرحلة. هذا المسار يعني هل يتم يعني عبره نتحدث عن واقع أمني جديد في المنطقة يفرضها مثل هذا؟ نعم. الوجود؟
5: أجيب على سؤالك وأترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ليلى. إذا مذهبنا إلى المسار التي سألت به، هذا المسار بالتحديد هو المسار الذي بدأت منذ ساعة صباح اليوم تتحدث عنه عمان بأنه مسار آمن وهو باللون الأخضر، وهذا المسار قريب من منطقة مسندم، وهذا المسار الملفت فيه أن عمان قالت أنه سيكون العبور به مجانيا، هذا أولا، وثانيا أنه سيتم بالتنسيق مع الوكالة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا إيرانيا. هذا ما صدر عن الجانب
3: العماني.
5: الآن إذا ما ذهبنا إلى معرفة مدى صلاحية هذا المسار، أنا أعتقد أنه جغرافيا وعسكريا على أرض الواقع،
3: ولكن قبل أن أتحدث عن ذلك عقيد نضال، يعني أيضا اللافت اليوم أن ترامب أعلن أن إيران أبلغته بأنه لن تكون هناك أي رسوم من جانبها. أيضا إلى أي درجة يعني يغير هذا من المعادلة، بمعنى أن هذا المسار الآمن ليس عليه رسوم، ولكن إيران أيضا تقول أن الرسوم مرفوعة في كل المسارات؟
5: نعم ليلى، عرض مضيق هرمز هو بأقصى عرض له هو 33 كيلومتر، طول مضيق هرمز هو 169 كيلومتر. ضمن هذه الأبعاد استطيع أن أجيب على سؤالك وأقول أن الجانب الإيراني يحاول فرض رسوم، لكن الجانب الإيراني الآن بدأ يعيد تموضع لغوي فيما يتعلق بالرسوم بأن يعتبرها بدل خدمات على مرور السفن. هذا الأمر أعتقد أنه سيتبلور سياسيا مع الاجتماعات التي يجري الحديث عنها بالتنسيق بين عمان ودول الخليج العربي.
3: طيب أعود إلى المسار العماني الآمن هذا الذي تحدثت عنه عمان، يعني فعلا هل هو صالح لنقل الناقلات التجارية والعسكرية؟ كيف يمكن تطبيق ذلك فعليا؟
5: نعم، يعني ليلى شكرا على هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع بالمناسبة، أنه حول مدى صلاحية هذا المسار باللون الأخضر لعبور السفن. بالمناسبة أبعاد هذا المسار هي من 2 إلى 2.5 ميل بحري، بمعنى من 3 إلى 3 كيلومتر و700 متر، أي بمعنى أنه مسار عريض. عسكريا هذا المسار عمقه يتراوح بين 65 متر إلى 100 متر تحت سطح البحر، بمعنى أن هذه الأبعاد الجغرافية تسمح بمرور السفن التجارية. ليبقى السؤال الأعمق، هل تسمح هذه الأبعاد الجغرافية بمرور القطع البحرية؟ نعم تسمح عسكريا، لسبب أن حاملات الطائرات تحتاج من 15 متر إلى 35 متر عمق، والمدمرات تحتاج إلى 12 إلى 20 غاطس تحت سطح البحر للمرور، بمعنى أن هذه الأبعاد البحرية للممر.
3: إذا من يستفيد في المقام الأول من هذا الممر؟
5: أنا أعتقد أن هذا الممر الذي بدأ الحديث عنه من ساعات صباح اليوم، والممر الأخضر أو باللون الأخضر، هذا الممر سيسمح بمرور القطع البحرية العسكرية، وسيسمح بمرور حاملات أو ناقلات النفط العملاقة. بالمناسبة لا ننسى أن هناك الأسطول الخامس الأمريكي موجود بالبحرين، ولغاية الآن منذ بداية الحرب لم يستطع القيام بإجراءات الصيانة أو إعادة.
3: فإذا الولايات المتحدة أيضا يعني سيكون لها استفادة خاصة من هذا المسار الأمن.
5: بالتأكيد ليلى، ستستفيد الولايات المتحدة بعملية إخلاء وإجلاء
3: وصيانة
5: وإجراءات الصيانة للقطاع البحرية في الأسطول الخامس.
3: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذن بهذا تنتهي الفقرة العسكرية، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مايك روتا أنه يحقق

0: أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. حول آخر التطورات في المواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بك محمد. ضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بمسار المفاوضات مع إيران.
1: أما بداية، في إطار تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لتسويق ما يعتبره إنجازا استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا، قال خلال فعالية قبل قليل هنا في واشنطن العاصمة أن الاتفاق التاريخي الذي وقع الأسبوع الماضي أنهى الصراع مع إيران وأعاد فتح مضيق هرمز بالكامل. أكد ترامب أن الولايات المتحدة حققت ما لم ينجح أي رئيس أمريكي آخر في تحقيقه، وبأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ترامب ربط كذلك بين العملية العسكرية والاتفاق من جهة، وبين التحسن الاقتصادي من جهة أخرى، مشيرا إلى أن البورصة وحسابات التقاعد شهدت ارتفاعا كبيرا منذ توقيع هذا الاتفاق، فيما أشار إلى تراجع أسعار النفط متوقعا أن تنخفض إلى مستويات ما قبل المواجهة مع إيران. على الصعيد العسكري، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة دمرت القدرات الصاروخية الإيرانية والمنشآت التصنيعية لطهران وقضت على قياداتها العسكرية، مضيفا أن إيران باتت بلا قدرات في هذه المرحلة، واعتبر أن هذه النتائج أبقت السلاح النووي بعيدا عن إيران إلى الأبد وجعلت العالم أكثر أمانا، معربا أيضا عن ثقته بأن المنطقة باتت أقرب إلى تحقيق سلام غير مسبوق في الشرق الأوسط. طبعا هذه التصريحات تأتي في إطار التسويق لهذا الاتفاق داخل في الداخل الأمريكي، والرد على الانتقادات التي تواجهها إدارته بشأن مذكرة التفاهم مع طهران. لكن تصريحات ترامب تأتي في إطار السعي دؤوب منه لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن ما تحقق لم يكن تنازلا لإيران، بل ثمرة ضغوط عسكرية أفضت إلى مكاسب استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها على المدى البعيد. إدارة ترامب بكل تأكيد تسعى إلى تقديم صورة متفائلة في الوقت نفسه لمسار المفاوضات مع إيران، بالتوازي أيضا مع طمأنة الأسواق بشأن مسألة الملاحة في مضيق هرمز. في لقائه اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، أكد ترامب أن أي اتفاق نهائي مع طهران لن يتضمن فرض أي رسوم على حركة العبور عبور السفن في مضيق هرمز، حيث أشار أن إيران أبلغت واشنطن بأنها لا تفرض حاليا أي رسوم أو تكاليف تأمين على حرية أو حركة الملاحة. في الملف النووي، الرئيس دونالد ترامب كشف أن إيران وافقت على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن ينضم إليهم بحسبه مفتشون أمريكيون، في خطوة تنسجم كذلك مع مذكرة التفاهم التي تنص على منع إيران من تطوير سلاح نووي والتوصل خلال 60 يوم إلى آلية لمعالجة مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. أشار أيضا إلى أن المسار التفاوضي يمضي بشكل جيد، وهي تصريحات في الحقيقة يركز عليها الرئيس ترامب منذ أيام بأن هذا المسار يمضي بشكل جيد وبسلاسة في إطار سعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني. في السياق ذاته، وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى أن واشنطن مستعدة من جانبها لإبرام اتفاق حقيقي وجيد كما قال إذا التزمت إيران بتعهداتها، ومشيرا كذلك أن الفرق الفنية ستستأنف محادثاتها في سويسرا نهاية هذا الشهر شهر يونيو

0: الحالي، مع التشديد على أن الرئيس ترامب لا يزال يحتفظ بخيارات أخرى إذا تعثر المسار التفاوضي، من بينها احتمال مسألة إعادة فرض العقوبات. بالنسبة لملف الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات، ترامب كان قد نفى مجددا اليوم الإفراج عن أي أموال إيرانية حتى الآن، موضحا أن أي خطوة من هذا القبيل، بمعنى أي أموال سيتم الإفراج عنها لصالح إيران، ستكون خاضعة لرقابة أمريكية، وهو ما عززه وزير الخزانة سكوت بيسنت بقوله بأن وزارة الخزانة ستشرف على آلية الصرف من خلال آلية سيتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع قطر، وبأن جزء كبير من هذه الأموال سيخصص لشراء الأغذية والإمدادات الطبية لطهران، إضافة إلى منتجات ومحاصيل زراعية أمريكية، بما يضمن بحسبه استخدام هذه الأموال لأغراض مدنية واقتصادية، ويعيد كذلك جزء منها إلى الاقتصاد الأمريكي، في محاولة أيضا لتسويق هذا الاتفاق على أنه اقتصاديا سيصب في مصلحة الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، وأيضا في إطار الرد على الانتقادات من أن الولايات المتحدة بصدد تقديم تنازلات كبيرة لطهران، خاصة فيما يتعلق بهذه القضية الإشكالية هنا في واشنطن، مسألة تخفيف العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة وعلى الأقل جزء منها مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا، أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
1: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن

0: يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت بالتقرير التالي.
1: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط، فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 2 مليون برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً، وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية، نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات، يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومتراً.
0: لمناقشة هذا الموضوع وأهميته في المسار التفاوضي ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك سيد فرانك مسمار، بالنسبة لتصريحات روبيو الذي يقوم بجولة الخليجية، كانت هناك محاولات لطمأنة دول الخليج بشأن المسار التفاوضي مع إيران، لكن ما الذي يفهم من هذه التصريحات وما الذي تخشاه هذه الدول دول المنطقة حتى يطمئنها روبيو؟
2: شكرا على استضافتي وسهلا فيك دكتور حسين. أنا لا أقول تطمينات، أنا أقول يعني هي ما زالت في خضم التشاورات مع الشركاء، لأنه أنا أقول دول الخليج العربي هم شركاء مع الولايات المتحدة وشركاء في صناعة القرار. المشكلة الرئيسية كانت أيام الرئيس أوباما أنه لم يكن هناك شركة في صناعة القرار مع دول الخليج العربي. حاليا في تفاهمات، وأنا علقت في حلقة سابقة أنه كان في ظهور بارز لقطر والإمارات ومصر في سويسرا على إحداثيات جي 7، وواضح جدا انه الدول العربيه في منطقه الشرق الاوسط بدات تاخذ حيز ودور اقليمي. انا هذا الكلام علقت عليه قديما من ايام الاتفاقيات الابراهيميه، انا عملت عليها شخصيا وقلت دائما وابدا اين الدور العربي؟ اين الدور المحوري العربي في صناعه مستقبل الشرق الاوسط؟ ولكن ارى متبلور حاليا بطريقه كبيره جدا بدولتين، بدول الخليج العربي ومن قطر والامارات. هلا عمليه التواصل من خلال السيد ماركو روبيو هو عمليه خلينا نقول ليس التضمين، ولكن عملية إجراءات معينة تأخذ مجراها بعيدا عن الإعلام، لأنه إحنا ما زلنا لغاية الآن في مجال إعلامي إيراني، مجال إعلامي أمريكي، وهذا الكلام واضح جدا أنه يناقض نفسه وغير واقعي. ولكن إذا لاحظنا الرئيس زيارة السيد ماركو روبيو للإمارات

0: كلام كان محدد، يعني عندما قال مثلا عن الخليج قال لا يوجد أي رسوم للخليج للمضيق يعني، فيعني الكلام محدد غير مغمغم ولا شيء، يعني واضح جدا دغري. عندما تكلم عن منطقة لبنان تكلم بطريقة واضحة جدا أيضا، يعني تكلم أن هناك مستقبل للبنان بعيد عن حزب الله وكذا وكذا وكذا، يعني واضح جدا أنه كلامه غير عن كلام الرئيس، غير عن كلام المفاوضين مثلا جيري بانس وكذا. فحتى نكون واضحين وأجاوبك على سؤالك، لا أنا أقول هناك شراكة واضحة جدا أنها ما زالت مستمرة ومتينة وأفضل من قبل، ودلالاتها أنا شفتها أكثر من يعني من أي وقت مضى في سويسرا، وأكثر الدول تمثيلا حاليا أنا بوجهة نظري قطر والإمارات.
1: طيب دكتور حسين، عندما يتحدث روبيو ويقول إن المضيق مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، ويرفض أي رسوم أو فرض أي رسوم أو إتاوات في المستقبل، هل يمكن القول إن هذا أصبح خطا أحمرا في المسار التفاوضي أمريكيا طبعا في المسار التفاوضي مع إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران هي بالأساس كانت تقول أن أي إدارة لمضيق هرمز لن يكون خارج إطار القانون الدولي. يعني إيران صحيح أنها تطرح موضوع أن تكون هناك خدمات بيئية في هذه المنطقة، ولكن لم تكن إيران يعني تريد إدارة المضيق بشكل يتعارض مع القانون الدولي، رغم أن إيران لم توقع على معاهدة قانون بحار 1982، وأمريكا أيضا لم توقع ذلك رغم أنها تطالب إيران بالالتزام به. على أي حال، أتصور أن هذا الموضوع هو محسوم، وما قاله روبيو وكأنه إنجاز أمريكي هو ليس كذلك. يعني إيران نعم أغلقت المضيق بقرار سياسي، ولكن هذا لا يعني أن إيران تريد إدارة بسبب ظروف الحرب، ولكن هذا لا يعني أن إيران تريد إدارة المضيق يعني بشكل دائم إنه ضمن هذا الإطار. هذا إطار استثناء فرضته ظروف الحرب، وهناك قوانين منها معاهدة جامايكا أنه تسمح أساسا لإيران بهذا الأمر في فترة الحرب. على أي حال، الآن المضيق هو مفتوح رغم أن العمل من قبل إيران وحسب الاتفاق جاري على موضوع نزع الألغام وجمعها وإزالتها، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.
1: لكن دكتور حسين، إن أصرت الولايات المتحدة على هذا المطلب وتعاملت معه على أنه خط أحمر لا رجعة فيه، لا رسوم لا الآن ولا بعد 60 يوما على مضيق أو العبور في مضيق هرمز، كيف ستتعامل إيران مع هذا الموقف؟
2: يعني هذا الموضوع محسوم إيرانيا كما قلت. إيران لا تقول أنها تريد فرض رسوم.
1: نعم
2: يعني هناك
1: نعم دكتور، هذه الفكرة واضحة، نحن فقط نتحدث عن المفاوضات، لأن المفاوضات أخذ ورد وبالتالي وتنازلات في نهاية المطاف بين الجانبين، إن لم تحصل تنازلات فلن يحصل تقدم وبالتالي سيحصل تأزم. لذلك إلى أي مدى إيران مستعدة لتقديم تنازلات في هذه النقطة بالذات؟
2: يعني في تصوري هذه النقطة محسومة، ليس هناك مشكلة فيها. عندما تقول إيران تريد إدارة المضيق ضمن إطار القانون الدولي، إذا ليس هناك من مشكلة في هذا الإطار، ولكن نحن أمام وضع خاص في المنطقة. هذه المنطقة منطقة نفطية، ويوميا يعني في الحالة الطبيعية طبيعي تصدر ما يقارب 21 مليون برميل من النفط إلى خارج إلى العالم كله. من هنا هناك ظروف بيئية خاصة، هناك تلوث بسبب أن الناقلات عندما تعود إلى المنطقة تحمل بالمياه لحفظ التوازن، وهي تقوم

0: تفريغ هذه المياه في المنطقة. من هنا إيران تقول أن يجب أن تكون هناك خدمات بيئية ليس لإيران، بالتشاور أولا مع عمان وباقي الدول المتشاطئة، لإيجاد شركة ما تكون هي المسؤولة عن ذلك، تقوم برفع هذا يعني باستلام الأموال الخدمات البيئية والقيام بتنظيف المحيط يعني البحري من الملوثات البترولية التي تقوم بها السفن الناقلة للنفط.
1: دكتور فرانك مسمار، طبعا بالنسبة لحرية الملاحة في هرمز، كيف تستعمل، هل هو هدف في حد ذاته أم أن واشنطن تستخدمه ورقة ضغط للحصول على تنازلات من الجانب الإيراني في هذه المفاوضات؟
2: هلا، هي كانت ورقة ضغط من طرف إيران وتحولت عليها. يعني أنا قلت إنه هي ورقة محروقة. لماذا ورقة محروقة؟ لعبت فيها إيران. وطبعا إذا لاحظت، يعني باحترامنا مع كلام الدكتور وتحليله، ولكن يعني تحليله، يعني أين الخدمات من 50 سنة مثلا؟ لماذا اليوم هناك خدمات؟ يعني شيء جديد ولكن مسميات مختلفة. بغض النظر، إيران لعبت بهذا الملف. الولايات المتحدة حرقت لها الملف هذا. إيران ظنت أنه يعني الموضوع سوف يكون مستمر. طيب، ممكن يكون مستمر يعني، ولكن يعتمد. 80 دولة اقتصادية تأثرت. إلى متى هذه الثمانين دولة سوف تصبر؟ طيب، إيران كانت تراهن على الشق ما بين الأوروبيين والأمريكان. واضح جدا لا يوجد شق. يعني أنا تحليلي الشخصي بعد كلام السيد روتي توداي اليوم، من يعني لما كان في البيت الأبيض، هو يقول بالحرف الواحد أن الولايات المتحدة استخدمت القواعد الإيطالية وإيطاليا تنكر. يعني هناك واضح أنه شق إعلامي، بالواقع لا يوجد هناك شق. الولايات المتحدة استخدمت القواعد الإيطالية بناء على كلامه اليوم، استخدمت القواعد البريطانية. فإذا كان هناك شق، هو شق إعلامي، ولكن في الواقع اتحاد. ولاحظنا يعني تعليق الرئيس ماكرون بعد توقيع الاتفاقية بالحرف الواحد، وقال لا يمكن أن يكون هناك أي رسوم لإيران، لا اليوم ولا يعني خلال 60 يوم ولا بعد 60 يوم. فإيران كانت تلعب بهذه الورقة. الولايات المتحدة تريد أن تبرهن لإيران أن هذه الورقة انحرقت، انتهت. فلنذهب إلى الطاولة الآن إلى الأمور المهمة: نووي، باليستي، وأذرع إيرانية.
1: طيب سيد رويران، بالنسبة للمفاوضات، أنتم تطلبون ثقة في الجانب الأمريكي وأن يتعامل الجانب الأمريكي الخطوة مقابل الخطوة مع الجانب الإيراني، لكن في نهاية المطاف أنتم كذلك الجانب الإيراني يضغط من خلال ورقة مضيق هرمز، وبالتالي لماذا لا تخفف إيران من هذا التهديد حتى نخرج من مرحلة التفاوض تحت التهديد؟
0: يعني من يمارس التهديد هو ليس إيران، أمريكا التي فرضت حربا ضد إيران وفرضت حصارا عسكريا وقامت بنقل ما تسميه الأرمادة إلى المنطقة. يعني إيران موجودة في موقعها الجغرافي ولم تذهب لأي عمل عسكري ضد أمريكا.
1: لكن يا دكتور، إن كانت الولايات المتحدة تهدد بسلاح القوة، فإيران تهدد بسلاح اقتصادي، حتى وصفتموه من قبل، وصفه محللون آخرون غيركم، وصفوه بالقوة النووية الإيرانية أو أكبر من القوة النووية الإيرانية، وهي قوة الاقتصاد أو خنق الاقتصاد العالمي عن طريق مضيق هرمز وإغلاقه.
0: صحيح هذا الكلام. إيران استعملت المضيق كورقة في مقابل أمريكا، ولا زالت تقول أنه يعني إذا لم تلتزم أمريكا بالاتفاق فأن المضيق لن يفتح بشكل كامل. وموضوع يعني مضيق هرمز، يعني إيران تقول أن هناك فارق قوة بين إيران وأمريكا، وإيران تريد أن تستعمل الجغرافيا التي تمتلكها ضمن إطار معادلة التوازن مع أمريكا. من هنا الآن هناك اتفاق، نعم خطوة بخطوة، إذا التزمت أمريكا بالكامل بالخطوات فإن إيران أيضا ستلتزم، والآن إيران فتحت المضيق، ولكن لا يمكن أن تكون الحركة في المضيق عادية إلا بعد إجراءات يعني قد تستغرق وقتا لإزالة الألغام الموجودة في المضيق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، كان معنا من تكساس. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات، وقد أنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية. كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية، خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
3: تفرد القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها. فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما، ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات، وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: في السياق اللبناني وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.

0: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملاً بأهداف محددة، تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
1: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
2: إليكم مني.
0: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
3: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
0: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد. ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
4: لمناقشة هذا الموضوع مسار التفاوض بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق، بداية، كيف تقيمون مسار التفاوض في الجولة الخامسة إلى حد الآن مع انتظار مخرجاتها النهائية اليوم الخميس؟
5: تحية لك أستاذ عادل والمشاهدين. يعني بدأت هذه الجولة في الأمس، كانت أول من أمس كانت فيها الكثير من التعقيدات والخلافات. اليوم تبدلت الأجواء ودار حديث في الأوساط الرسمية التي حول ما رشح لها من معلومات أنه الأمور دخلت في تقدم بطيء، وأنه تم البحث في انتقل البحث من المبادئ العامة إلى البحث العملي في موضوع الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيشملها وانتشار الجيش اللبناني وكيف سيحصل. الواضح يعني أنه لا أعتقد أنه حتى الآن لم يرشح أنه تم التوصل إلى شيء نهائي. ما بعرف في نهاية هذا النهار ما سيظهر، لكن بموضوع المناطق التجريبية لم يكن هناك اتفاق، لأنه وجهة نظر لبنان أن هذه المناطق ينبغي أن تكون في المناطق التي الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي التي على إسرائيل أن تنسحب فيها، وتحديدا من منطقة الصفراء.

0: أن الانسحاب إذا كان هناك من انسحاب تريد إسرائيل أن تقدم عليه من منطقة كفر تبنيت ويعني محيط النبطي، المناطق التي دخلتها قاصدة الوصول إلى تلال علي الطاهر لكنها لم تتمكن من ذلك وقلعت الشيب، إذا كان هذا الانسحاب بده يكون خطوة أولى إسرائيلي يوحي أنه قدم انسحابا، فلبنان يعتبر أنه هذا الانسحاب يجب أن يكون طبيعي ولا يدخل في حسابات موضوع المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية، لأنه يريد أن تكون من منطقة الصفراء، الانسحاب من المنطقة الصفراء التي تسميها إسرائيل حزام الأمني أو المنطقة الأمنية والتي عمقها حوالي 10 كيلومترات من الحدود.
1: نعم سيد طارق،
0: من الحدود.
1: نعم نعم،
0: في
1: دعني أنتقل فقط إلى سيد عادل شديد لنفهم المزاج العام في إسرائيل في ظل هذا استمرار هذا المسار التفاوضي في واشنطن. سيد عادل، كيف تنظر إسرائيل إلى لبنان الآن وهما يجلسان بشكل مباشر على طاولة المفاوضات؟ هل تعتبر إسرائيل لبنان دولة ذات سيادة أم أنها خلفية لحزب الله؟
2: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني المأزق الذي تمر به إسرائيل نتيجة مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنت من نقاط ليست في صالح إسرائيل وتهميش إسرائيل بشكل واضح وإخراجها من المفاوضات، ثم عدم القدرة على تحقيق أي من هذه الأهداف في لبنان وفي إيران، يؤدي إلى نتيجة واضحة تماما وهي محاولة التخريب. ولكن من ضمن وسائل وأدوات التخريب هي الاستفادة وتوظيف المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية واستخدام الحكومة والوفد اللبناني لإحداث هذا التخريب والإفشال من خلال التركيز. يعني تحدث الأستاذ طارق أنه جلسة الأمس بدأت بحالة من التوتر، لماذا بدأت بالتوتر؟ السفير الإسرائيلي الذي ترأس الوفد الإسرائيلي هناك في واشنطن يحيى تحدث بشكل واضح أمام اللبنانيين، عليكم أن تقرروا مع من نفاوض، مع إيران أم معكم، تمثلوا من أنتم طالما بالميدان لا وجود لكم، نحن جينا لتقويتكم. بالتالي حين يتحدث بهذا المنطق ويفهم بالحديث باتجاهين، المأزق الذي وجدت إسرائيل نفسها أضعف الحلقات في سياسيا وميدانيا، ثانيا رؤيته الضعيف اتجاه يعني الدور اللبناني الرسمي، وبالتالي يريد يعني إشعار اللبنانيين الوفد الرسمي أقصد أنه بدوننا لا قيمة ولا وجود لكم، وبالتالي لنا مصلحة مباشرة ليس فيما تطلبون موضوع الانسحاب. هذا لم يكن جوهريا بالجلسات الأربعة الماضية، الجلسات الأربعة الماضية كان محور الحديث حول أن المشكلة في حزب الله وليس فينا لكي تنقلب الآن. بالتالي الإسرائيلي بات مقتنع أنه بقع لبنان جزءا من المسار الإيراني الأمريكي هذا يضعف الموقف الإسرائيلي أكثر مما هو عليه الآن، لذلك يحاول. وأنا أعتقد أنه هذا السلوك الإسرائيلي سواء بالتخريب الميداني بعمليات القتل ومحاولة كسر المعادلة التي فرضها الإيراني وحزب الله وفرض معادلة جديدة اللي عنوانها المناطق الآمنة كمقدم إلى مناطق التجريبية هي بالتنسيق مع الأمريكي، بمعنى أنه ما يخفق الأمريكي من تحقيقه أمام الإيراني على طاولة المفاوضات يراد أن يحققه من خلال مسارين: تحريض الحكومة اللبنانية على الإصرار والحديث عن ذلك علنا أن إيران لا تمثلنا ونحن الذين نفاوض عن أنفسنا ولا علاقة للمسار اللبناني بالمسار الإيراني الأمريكي، و من خلال الإسرائيلي من خلال التعطيل والتخريب الميداني. ولكن بالمقابل إيران لها القدرة على الإفشال من خلال حزب الله ودور الفاعل الميداني في لبنان، وأيضا هي تمتلك الكثير من أوراق التفاوض هناك بسويسرا وغيرها.
1: وبالتالي هذه نقطة غاية في الأهمية. سيد طارق ترشيشي، نريد أن نفهم هنا كيف ذهب المفاوض اللبناني إلى واشنطن وبأي فلسفة، خاصة فيما يتعلق بنظرته إلى حزب الله. هل ما زال حزب الله يشكل عنصر ردع قوي وورقة ضغط في يد الحكومة اللبنانية، أم أنه أصبح عبئا عليها في ظل هذا المسار التفاوضي؟
0: يعني في الحقيقة أستاذ محمد، في انقسام في الرأي حول هذا الموضوع، وحول الموضوع الاستفادة من ما قدمته إيران بالمذكرة من ضغط لوقف إطلاق النار. هلا البعض يريد الاستفادة، أنه نستفيد من هذا الدعم الإيراني، لكن الدور الإيراني في لبنان يجب أن يتوقف، أو يجب أن يكون في حدوده الطبيعية كبقية الدول. فريق الثنائي الشيعي وكذا بالعكس يرحب بهذا الدور وبهذا الدعم. وفي هذا الأمر يعني ما انعكس كثيرا على الوفد المفاوض، لأن الوفد المفاوض رايح بأهداف يفترض أنه الفريقين متفقين عليها، اللي هي 5 أهداف، اللي هي الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وعودة النازحين وإطلاق عملية الإعمار. لا، ليس هناك خلاف، لكن بالسلطة وخارج السلطة في خلاف بالنظرة إلى مستقبل الدور الإيراني في لبنان فيما بعد التسوية إذا حصلت. وأنه هل الإيراني، يعني البعض الذين يعارضون الدور الإيراني يقولون أنه هل هذا الدور اللي هل إيران يعني مستقبلاً بدأت، يعني مثل ما بيقولوا باللبناني، بدها تربحنا جميلة انه هي ساعدتنا من اجل وقف اطلاق النار في لبنان وايجاد حل الاحتلال الاسرائيلي. الفريق الاخر ما عنده مشكلة بالموضوع، انه يريد لهذا الدور الايراني ان يكون موجود، وانه تكون علاقات طبيعية بين لبنان وبين ايران مثل بقية الدول. لكن يعني برجع بقول انه السلطة اللبنانية عم تتعامل ببراغماتية مع كل المسارات، يعني بشكل انه تحاول ان تستفيد، ولكن في الوقت نفسه عم تحاول يعني تكون تظهر انه هي اكثر استقلاليه، وان الدوله اللبنانيه هي صاحبه القرار وهي من يفاوض وهذا من يعني. هلا هذا بالمبدا مقبول، انه بالاخر الدوله هي التي ستفاوض، او السلطه هي التي ستفاوض عن لبنان. يعني ما حدا رح يفاوض عن لبنان، يعني الايراني لن يتدخل في التفاصيل ولا اي شيء. لكن الامريكي مع ذلك الامريكي يتدخل في التفاصيل. الاسرائيلي يلعب على التناقضات، يعني انتم يا دوله لبنانيه يا حكومه شيء وحزب الله شيء اخر. وإذا بنرجع للبيانات اللي صدرت من أول جولة تفاوضية للأخير، البيان الأخير اللي سموه إعلان واشنطن، كان واضح أنه في محاولة أمريكية إسرائيلية لجذب الحكومة اللبنانية إلى جانبهم في مواجهة حزب الله، لأنه الإسرائيلي بيعتبر حزب الله خطر وجودي عليه.
1: طيب، دعني أسأل سيد عادل شديد حول هذه النقطة. سيد طارق، سيد عادل شديد، إلى أي مدى نجح الجانب الأمريكي والإسرائيلي هنا في استمالات الحكومة اللبنانية وفصل مسار التفاوض مع إسرائيل عن مسار سويسرا حاليا؟
2: هو موضوع الفصل هي مصلحة ثلاثية، مصلحة لبنانية رسمية ومصلحة إسرائيلية ومصلحة أمريكية بالتأكيد. ولو كانت المسألة مرتبطة بقرار هذه الأطراف الثلاث لما سمح أصلا لإيران أن تتدخل في هذا الموضوع، لا بل أن الإسرائيليين يتحدثون بشكل علني أن هنالك أطرافا لبنانية تفضل استمرار الحرب حتى لو أبيد عشرات الألوف، لا أن تتدخل إيران وأن يسجل أن هذا لصالح إيران. بمعنى أن هنالك أطراف لبنانية وفق القراءة الإسرائيلية تفضل العبث الإسرائيلي والأمريكي في لبنان، وأن تكون أمريكا وإسرائيل لاعبون مهمون جدا ومؤثرون في لبنان، ولكن إيران وحزب الله ممنوع، يجب أن تنصب كل الجهود لمحاربتهم. لا بل أن الإسرائيلي يقول أنه يسمع من أصوات لبنانية تقول لإسرائيل بشكل واضح: نحن وإياكم بنفس القارب بهذه المعركة. بمعنى انه لولا ان الايراني يمتلك من الاوراق هناك بالمفاوضات وهنا بلبنان من خلال حزب الله وما يمثل من ادوات
1: نعم
2: ومخارب لما استطاعوا ان

0: يفرضوا
1: نعم
0: بكل
1: شكرا
0: الأحوال
1: نعم
0: الأولويات مختلفة، أولويات
1: نعم
0: الأمريكي
1: شكرا
0: تختلف عن
1: جزيلا لك يا
0: الأولويات
1: سيد
0: الإيراني.
1: عادل شديد، أدركنا الوقت عذرا على المقاطعة، شكرا لك يا سيد عادل شديد، وشكرا كذلك سيد طارق ترشيشي في بيروت. والآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشتو التي تسلط ضوء على ملف التفتيش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الملف.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة ملف المنشآت النووية الإيرانية بوصفه أحد أبرز القضايا المطروحة ضمن مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران والمفاوضات التي ستستمر 60 يوما في سويسرا. جدل متصاعد بين الأطراف المعنية بالملف بخصوص جانب مهم من التعامل مع المنشآت وهو التفتيش، فطهران تؤكد أن مسألة تفتيش منشآتها النووية أو موادها النووية لن تكون مطروحة إلا ضمن اتفاق نهائي شامل، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن عمليات التفتيش ستبدأ وأن إيران موافقة على ذلك. أما الوكالة الدولية فتؤكد أن عمليات التفتيش ستجري بالفعل وأنها تستعد لإجراء محادثات مع إيران لتحديد المواعيد والترتيبات اللازمة لذلك. وبين هذه المواقف المتباينة تبرز أسئلة جوهرية: كيف ستعاد صياغة العلاقة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية؟ وما الآلية الكفيلة بتحقيق قبول الأطراف بشأن التفتيش؟ وما حدود دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة؟ ولماذا تصر واشنطن على الحديث عن مشاركة مفتشين أمريكيين؟ وهل يمكن أن تقبل طهران بمثل هذا الطرح؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، من أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. ترامب أشار إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وبلغة الوعيد قال ترامب إنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا لإيران لألغيت الاجتماعات معهم فورا. أما الجانب الإيراني فعبر عن موقف عبر عن موقفه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي قال إن طهران لن تناقش مسألة تفتيش منشآتها النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي، وأضاف أنه لا توجد أي خطة للوصول إلى منشآت إيران النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى موادها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني من جهته نفى عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك. أما مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن الوكالة ستجري التفتيش والأمر يعود لطهران في دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين. غروسي أعلن أنه سيجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها. وكشف غروسي أن لدى الوكالة تصورا بشأن مكان اليورانيوم على التخصيب لكن من المهم أن تبلغنا إيران به. الآن نتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستطلعنا على أبرز المواقع النووية الإيرانية التي من المتوقع أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها. إليك سلام.
3: هناك مجموعة من المنشآت الإيرانية، من غير المؤكد إلى أين ستذهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن نتحدث عن مجمعات في طهران، نتحدث عن مجمع فردو وهو من أهم المنشآت الإيرانية، أراك، نطنز، أصفهان، أردكان، وأيضا أصفهان للبحوث العلمية. هناك مواقع يعتقد أن بداخلها لا تزال تحتفظ إيران أو توجد تحت أنقاضها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي قد يصلح للاستخدام العسكري. ولكن هذه المنشآت كانت تعرضت للاستهداف سهام، سواء في هذه المواجهة الأخيرة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية

0: أو حرب الاثني عشر يوما العام الماضي. نبدأ بصور أقمار صناعية. هذه صورة لمنشأة بوشهر. طبعا منشأة بوشهر هي منشأة مدنية لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعل النووي، تعرضت لهجمات ولكن بقيت الهجمات محدودة جدا. إصفهان تعرضت لواحدة من أكبر عمليات القصف، ويمكن أن نلحظ أيضا وفق صور الأقمار الصناعية عن مجموعة من النقاط التي لحق بها دمار يمكن أن نقول بأنه واسع النطاق. فوردو واحدة أيضا من أهم المنشآت لأن غالبيتها تقع تحت الأرض، وبالتالي الاستهدافات التي وقعت في فوردو وقعت لفوهات يعتقد بأنها المداخل الأساسية التي تؤدي إلى المنشآت الرئيسية تحت الأرض في الجبال. وهذه أيضا صورة أقمار صناعية لموقع نطنز، هذا واحد من أهم المواقع النووية الإيرانية، أيضا سهام هناك مجموعة من الضربات تعرض لها ولحق به دمار أيضا واسع النطاق نتيجة الضربات المركزة. هذه هي إذن أهم المنشآت. يبقى أن نعرف سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من الجانب الإيراني أي من المنشآت سيتم الدخول إليها وسيتم التفتيش ووفق أي قواعد.
1: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات، وهي معطيات سنحللها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض التحديات ومطالب كل طرف بشأن الملف النووي. الولايات المتحدة تريد التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب بالكامل وتفتيشا صارما أقوى من التفتيش الذي شهدته إيران في إدارة أوباما، إضافة إلى أن واشنطن ترغب في مساهمة مفتشين أمريكيين إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تريد الولايات المتحدة من إيران عدم تخصيب اليورانيوم لنحو 18 عاما على الأقل. إيران تشترط تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملف النووي، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات ووقف إطلاق النار في لبنان ورفع الحصار عن الموانئ وإدارة مضيق هرمز، كما أنها ترغب في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. ماذا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ تواجه تحديات عديدة، منها المواقع الإيرانية المدمرة وصعوبة الوصول إلى اليورانيوم المخصب، حيث أغلق الإيرانيون المواقع النووية ولغموا المنطقة حولها، ناهيك عن علاقة عدم الثقة بين طهران والوكالة، إذ تتهم إيران الوكالة الدولية بأنها سربت معلومات حساسة لإسرائيل، ما ساهم في تدمير منشآتها واغتيال علمائها. في حين تشير تقارير الوكالة إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية وغير شفافة في التعامل مع الوكالة. دكتور زبيري، بداية كيف نفسر هذا التضارب في الروايتين فيما يخص مسألة التفتيش، بينما يقول ترامب إن الإيرانيين وافقوا على التفتيش ويقول الإيرانيون إن المسألة متعلقة باتفاق نهائي؟
2: صحيح، نحن في مذكرة التفاهم الحقيقة لا شيء عن هذا الموضوع. هناك انتقال لكل قضايا وجزئيات الملف النووي إلى 60 يوما من المفاوضات، وبالتالي المفترض أن هذا الأمر يناقش خلال المفاوضات 60 يوما، والاتفاق النهائي سيفضي إلى نوع من التوافق حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي وما بقي من البرنامج النووي لنقل، ومن ذلك موضوع التفتيش وموضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي الآن هي غائبة تقريبا عن البرنامج النووي منذ حزيران 2025.
1: أيضا مسألة ما ذكر ترامب من أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى مفتشي الوكالة، هل تعتقد بأن الإيرانيين سيقبلون بشيء كهذا؟
2: هذا ليس جديدا بالمناسبة، هذا كان يكرر في رئاسات سابقة عن إصرار على وجود مراقبين أمريكيين ضمن الفرق التي تفتش أو مفتشين أمريكيين. المسألة سهام أن كل موضوع التفتيش الآن غير مطروح للنقاش. أن يطرحه الرئيس الأمريكي واضح تماما أن لديه قلق واضح في مسألة أساسية، وهي كثرة النقاش حول مذكرات التفاهم والانتقادات الداخلية الأمريكية وخشيته من هذه الانتقادات، فهو يهرب إلى موضوع التفتيش ليقول أن هناك ورقة ضغط أمريكية لا زالت موجودة، وبالتالي هو يريد أن يقنع الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا لها يد العليا في الاتفاق.
1: طيب، ولكن لماذا يريد مفتشين أمريكيين؟ هل هناك مشكلة مع المفتشين التابعين للوكالة؟
2: هو أعتقد العلاقة الموضوع يتعلق بالثقة بالمفتشين.

0: لأن هنالك المفتشون عادة يختارون من بلدان معينة، وفي الغالب معظمها أوروبية أو أمريكية أو الولايات المتحدة بشكل أساسي. والإصرار على وجود الأمريكيين له علاقة بالقول أننا حاضرون في هذه المواقع ولا نعتمد فقط على عمل الوكالة. بمعنى آخر، لدينا المفتشون الأمريكيون، وعمليا المفترض أن هؤلاء المفتشين لا ينقلون معلومات لدولهم، يعملوا لصالح الوكالة الدولية ولا ينقلون هذه المعلومات، لكن هذا يبدو عمليا غير وارد.
1: طيب، نحن نعرف الاتهامات الإيرانية للوكالة وبأنها مسيسة متحيزة. الآن كيف سيكون دور وصلاحيات الوكالة بعد التصعيد؟ ما الذي سيتغير مقارنة مع المشهد ما قبل التصعيد؟
0: حقيقة عمل الوكالة سيكون في غاية الصعوبة. أولا، هناك عام كامل الوكالة تماما بعيدة عن المنشآت النووية، لا تعرف موضوع كم صور التقطت، أين ذهبت هذه الصور، ما الذي حدث في المنشآت. نحن نعرف أن هذه الوكالة تحضر في ثلاث منشآت أساسية، فردو، نطنز وفردو، لكن ماذا حول أصفهان، ماذا حول بارشين، ماذا حول منشآت أخرى لا نعرفها أصلا، لم تصرح بها إيران. وبالتالي الوكالة الدولية الآن أمامها غياب في المعلومات كثير، ليس بسبب إيران بل بسبب الحرب التي شنت على إيران. لا نعرف الآن ماذا حصل للمواقع التي تم ضربها، كيف يمكن الوصول لها، كم قدر من المعلومات ستعطي إيران لهذه الوكالة الدولية، لأنه في ثلاث مستويات من التفتيش سهام أذكرها بشكل سريع. أولا، أن تقدم إيران معلومات، ثانيا أن يكون في كاميرات موجودة في المنشأة وبالتالي تنقل هذه المعلومات، ثم الأمر المصدر الثالث للمعلومات وهو دول أو مؤسسات أخرى تنقل المعلومات. ولكن بالمحصلة لا معلومات إلا بعد أن توافق وتعتمدها إيران بشكل أساسي، وهذا دائما يدخل الوكالة مع إيران في صدام مباشر. تأتي الوكالة بمعلومات فتقول إيران هذه المعلومات غير دقيقة، وهنا يصبح الحديث عن تسييس واستخدام أمني وسياسي للوكالة.
1: وبالتالي في إطار المفاوضات الحالية وهذا المسار في سويسرا، هل تتوقع أن تتوصل الأطراف إلى تفاهم ما، إلى آلية ما يوافقوا عليها الجميع؟
0: إن لم يتم تقدم في الخمس شروط الأساسية، البند الأول والرابع والخامس والحادي عشر والعاشر، وهي المتعلقة بموضوع لبنان وموضوع الاقتصادي واستعادة إيران لعوائدها المالية، إن لم يحصل تقدم باعتقادي لن يتم الذهاب إلى البرنامج النووي، وسنبقى كل المفاوضات تراوح مكانها. إيران عمليا لن تطرح البرنامج النووي لنقاشه مع الولايات المتحدة إلا إذا حصلت على تقدم حقيقي في هذه الشروط الخمس.
1: طيب، هذا ملف تفتيش، يعني الحجم الذي يشغله في ملف النووي، ونحن نعلم أن فيه عدة ملفات معقدة بين الطرفين.
0: هو جزئية صغيرة الحقيقة. لماذا؟ لأنه نحن نعرف بأنه هناك اتفاق ضمن الآن واضح بين الولايات المتحدة وإيران على أن التخصيب سيقف إلى مدة بين 15 إلى 20 عاما، ونحن نعرف أيضا أن هناك نوعا من التوافق على فكرة أساسية صفر تخزين، أن إيران عندما تعود إلى فكرة ما يسمى بالتخصيب لن يكون لديها قدرة على تخزين اليورانيوم. بقيت كمية اليورانيوم عالي التخصيب اللي هي 430 كيلوغرام التي من غير المعلوم في أي من هذه المنشآت الموجودة الآن. لذلك كل موضوع التفتيش هو افتعال لمشهد معين يريد تسجيل على الرئيس الأمريكي تسجيل نقطة فيه. وبالمناسبة كلما ذهب إلى نقطة يسجل فيها نقاط على إيران تنقلب ضده حتى الآن، لأن الإيرانيين يردون ويقلبون السحر عليه ويصبح هو في موقع المدافع دائما عن وضع الاتفاق ونجاح الذي يسميه نجاحا بالنسبة له.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزبير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. أضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. بخصوص التطورات في لبنان، عقدت واشنطن جلسة هي الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة

0: هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. هذه المستجدات مشاهدينا نتابعها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا محمد الأحمد. أهلا بك محمد من جديد، ماذا في آخر المستجدات؟
1: نعم محمد، في آخر المستجدات هو ما كنا ذكرناه في نشرة سابقة من تصريحات لترامب خلال فعالية قبل قليل أو قبل لنقل ساعة هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ففي مواجهة الانتقادات المتصاعدة لاتفاقه مع إيران، كثف ترامب من جهوده لتسويق ما يعتبره الآن إنجازاً استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا من خلال هذا الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم مع إيران. قال خلال هذه الفعالية أن الاتفاق الذي وصفه بالتاريخ الذي وقع الأسبوع الماضي أنهى الصراع مع إيران وأعاد كذلك فتح مضيق هرمز بالكامل. ربط كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بالتحسن الاقتصادي، أشار إلى أن البورصة وكذلك صناديق التقاعد شهدت ارتفاعا كبيرا منذ توقيع هذا الاتفاق مع تراجع واضح في أسعار النفط، متوقعا أن يواصل سعر البنزين الانخفاض إلى مستويات ما قبل هذه المواجهة مع إيران. طبعا هذه التصريحات تأتي في إطار سعي إدارة ترامب للرد على منتقدي الاتفاق داخل الكونغرس، وأيضا في ضوء حقيقة أن جل استطلاعات الرأي محمد على المستوى الوطني تشير إلى أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية، كما أن هناك شكوك من جدواها والأهداف التي حققته، وذلك عبر التأكيد من أن ما تحقق لم يكن تنازلا لإيران بل ثمرت ضغوط عسكرية أفضت إلى مكاسب أمنية واقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة وفق الرئيس الأمريكي. تزامنا مع ذلك أيضا واصل ترامب تقديم صورة متفائلة وإيجابية لمسار المفاوضات مع إيران، لكن مع التأكيد أيضا على مسألة أساسية تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. في لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض أكد ترامب أن أي اتفاق نهائي مع طهران لن يتضمن فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وهي مسألة أساسية تؤكد عليها إدارة ترامب محمد باعتبار أنها ستكون جزء أساسي من أي اتفاق نهائي محتمل مع طهران. في الملف النووي أيضا ترامب أشار إلى أن إيران وافقت على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن ينضم إليهم كذلك مفتشون أمريكيون، بالرغم من أن ترامب قال إنه ليس هناك استعجال زمني لوصول هؤلاء المفتشين إلى إيران في هذه المرحلة محمد.
0: في سياق الحديث عن لقائه بأمين عام الناتو، ما المناسبة التي جمعت ترامب مع أمين عام الناتو، وإن كان هناك تصريحات ركز عليها هذا اللقاء؟
1: طبعا هذا اللقاء محمد يأتي استباقا لقمة حلف الناتو على مستوى القادة التي ستعقد في تركيا، تأتي تحضيرا لهذه القمة، وأيضا تأتي في إطار التنسيق عبر الشركاء أو بين الشركاء عبر الأطلسي بشأن المرحلة المقبلة في عدد من القضايا. لكن أيضا هذه الزيارة تأتي على وقع هذا الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتاريخي، لكن أيضا في ضوء انتقادات وجهها في أكثر من مناسبة، وكآخرها كان اليوم للدور الأوروبي في هذه الحرب، وهو دور انتقده الرئيس دونالد ترامب مرارا بالإشارة إلى أن الأوروبيين لم يلبوا مطالب الولايات المتحدة بالانخراط عسكريا في مسألة الحرب وأيضا في مسألة تأمين مضيق هرمز.
0: فيما يبدو كان هناك أيضا يعني تصريحات من أمين عام الناتو محمد تتحدث عن إتاحة القواعد العسكرية للناتو لتستخدم من قبل الولايات المتحدة خلال الحرب.
1: وطبعا هذه التصريحات محمد تأتي في إطار سعي الناتو عبر أمين عامه إلى ترميم هذه العلاقة التي توترت مع الولايات المتحدة، بالتأكيد على أن القواعد الأوروبية

0: هي مفتوحة أمام الولايات المتحدة، لا سيما أن عدد من الدول الأوروبية للتذكير كانت قد رفضت استخدام قواعدها من طرف القوات الأمريكية في هذه الحرب، لأن الجانب الأوروبي كان قد اعتبر بأن الولايات المتحدة اتخذت قرار الحرب دون الاستشارة مع الحلفاء الأوروبيين، وبالتالي الأمين العام لحلف الناتو يحاول ترميم هذه العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة أن هناك قضايا تتجاوز مسألة إيران بالرغم من أنها مسألة أساسية، لكن هناك قضايا الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قضايا الإنفاق العسكري، وأيضا المتانة وحتى الشكوك والأسئلة بشأن هذا الحلف التاريخي بين الجانبين في ضوء يعني تصريحات وتهديدات ترامب في أكثر من مناسبة باحتمال حتى الانسحاب من حلف الناتو، وهي التهديدات التي زادت حقيقة في ضوء الحرب مع إيران وفي ضوء انتقادات ترامب للدور الأوروبي فيها.
1: محمد، كان هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث فيه عن الخيارات الأمريكية، وأشار إلى مسألة العقوبات من جديد على طهران. في أي سياق جاءت تصريحات روبيو؟
0: محمد، هي جاءت في سياق جولته إلى دول الخليج واجتماعاته هناك، حيث أكد روبيو بأن واشنطن مستعدة لإبرام اتفاق إذا التزمت إيران بتعهداتها. أشار في نفس الوقت إلى أن الولايات المتحدة تريد وترغب في إبرام ومنفتحة في الواقع في إبرام اتفاق جيد وحقيقي مع الجانب الإيراني، لكن قال بأن الرئيس دونالد ترامب لا يزال لديه خيارات إذا تعثر هذا المسار، ومن بين هذه الخيارات احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران في حال لم تفي بالتزاماتها، خاصة في المسألة النووية. وفي هذا الإطار أشار روبيو في تأكيد على انخراط الولايات المتحدة والمضي في المسار التفاوضي بأن الخبراء على المستوى الفني سيستهدفون المحادثات في سويسرا بنهاية هذا الشهر مع الجانب الإيراني، وهؤلاء الخبراء سيكونون من وزارات رئيسية في الولايات المتحدة، نتحدث عن وزارة الخزانة، وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، في إطار المضي قدما في هذا المسار الممتد لستين يوم بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي محتمل بين الجانبين. محمد،
1: شكرا جزيلا لك، مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن تنازل عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
1: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت في التقرير التالي.
7: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجيا، بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر. عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة، 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجيا وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
1: الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران. ينضم إلينا الدكتور حسين ويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بكم ضيوفنا. لعلنا نبدأ مما تحدث به تقريرنا الأخير حول مضيق هرمز. في الساعات الأخيرة جاءت تصريحات إن صح التعبير متباينة. من الجانب العماني أعلن عن مسار مؤقت في المضيق، وطلبت عمان التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لسلوك هذا الممر، فيما التصريحات جاءت من الإيرانيين برفض ذلك وضرورة أو إلزامية التنسيق مع قوة الحرس الثوري. سؤال لك سيد حسين، ألم يكن متفقا في مذكرة

0: التفاهم على أن يكون المضيق مفتوحا، وبطبيعة الحال هناك تنسيق حتى اللحظة يجري مع الأوروبيين لإزالة الألغام ومع العمانيين لتنسيق مسألة الملاحة، بالتالي لما يعترض الإيرانيون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. فتح مضيق هرمز هو طبيعي أحد بنود مذكرة التفاهم، ولكن بالتدريج، يعني لأن الطرق كلها ليست آمنة. هناك ألغام يجب أن يتم نزعها من هذا
0: لما
1: المضيق
0: لا تترك
1: لتصبح
0: المسؤولية لمن
1: بشكل
0: يريد أن
1: كامل.
0: يمر من فوق هذه الألغام؟
1: لا، المرور الآن ليس إجباري أن يكون في ممر واحد. يعني التقدير الآن أشار إلى أن هناك من يمر عبر الممر العماني والبعض يمر عبر الممر الإيراني. طبيعي أن الممر الإيراني هو أعمق وللسفن الكبيرة وناقلات النفط، أنه عادة ترجح أن تذهب باتجاه المسار الإيراني،
0: لا أدري إن
1: ولكن
0: كنت دكتور
1: الآن
0: حسين قد
1: المسارات
0: تابعت التصريحات الأخيرة يمكن أن أشير لها الآن. الحرس الثوري أعلن أن العبور الآمن من مضيق هرمز هذا ربما قبل ساعة أو ساعتين هو أمر ممكن، لكن عبر المسارات التي أعلنتها إيران. بالتالي هذا الأمر جاء في سياق ما أعلنته عمان قبل 7 أو 8 ساعات من فتحها ممرا مؤقتا بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. الحرس الثوري أشار إلى أن ذلك مرفوض وينطوي على خطورة بالغة وأنها ستتعامل مع المخالفين، وأشار بضرورة الامتناع عن أي حركة خارج المسارات المعلنة. من هنا يأتي سؤالي.
1: يعني أولا إيران تقول أن هناك مسار آمن فتحته هي، والمسارات الأخرى يعني غير آمن، أي أن احتمالية أن تكون هناك ألغام أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذا لا يعني أن إيران تحاول أن تفرض سيادة إيرانية على القسم العماني من المضيق.
0: هذا ما يقوله الحرس الثوري، هل هناك تضارب إذن يمكن أن نقرأه في الموقف الإيراني حتى اللحظة؟
1: لا أتصور ذلك. يعني الحرس الثوري لا زال يتكلم عن الجزء الذي تتحكم به إيران، وليس على كل المضيق وحتى الطرق التي هي في المياه العمانية.
0: طيب أنتقل إلى ضيفنا من واشنطن سيد المنشاوي، وتحديدا في مسألة المضيق هذه، إلى أي درجة يبدو أن الطرفين الأمريكي والإيراني، ونأخذ معك قراءة من الناحية الأمريكية، قد تفاهما بالفعل على إدارة المضيق؟
2: طيب لك الدكتور حسين المشاهدين، بداية من ذكرة التفاهم كان هناك إشارة واضحة إلى أن إيران لن تفرض أي رسوم أو مقابل المرور في المضيق على أي دولة أو أي حاملة نفط أو غاز خلال 60 يوما التي ستستغرقها المفاوضات. وأعتقد أن الولايات المتحدة أكدت سواء على لسان الرئيس ترامب أو وزير الخارجية ماركو روبيو الذي موجود الآن في منطقة الخليج العربي أن واشنطن لن تسمح، وهذا خط أحمر لها، أن يكون هناك أي مقابل للمرور في مرحلة ما بعد 60 يوما. المفاوضات مستمرة، وأعتقد أن مرحلة 60 يوما ستضع إطارا واضحا للطرفين ولكل بقية دول العالم أن المرور في المضيق سيتبع الإجراءات التي كانت موجودة قبل ذلك. ما تدعيه إيران من أن هناك أخطار بيئية أو رسوم على تتكلفها نتيجة حفاظها على البيئة في هذه المنطقة لم يكن موجودا قبل الحرب، وأعتقد أن الجماعة الدولية والولايات المتحدة تريد العودة لمضيق هرمز لما كان عليه الوضع قبل الحرب، وأعتقد أن هذا متفق عليه. وحتى عمان الشريك الأكبر لإيران في الناحية الأخرى في الخليج ترى أن الوضع لا يمكن إلا أن يعود على ما كان عليه، وأن أي أفكار عن فرض رسوم هي أفكار إيرانية ولم تحصل على أي موافقه من عمان، واعتقد ان المفاوضات ستضع اطارا واضحا لا يحمل اي لبس في هذا الموضوع. واعتقد ان ما يقوم به الحرس الثوري اليوم وخلال الايام الاخيره هو محاوله فرض وضع جديد على حريه المرور، واعتقد ان هذا يمثل لواشنطن خط احمر. الرئيس ترامب قرر ذلك ووزير الخارجيه قرر ذلك في منطقه الخليج اليوم.
0: هل يفهم من ذلك بأن مذكرة التفاهم حتى اللحظة يبدو أنه لا تطبيق لمثلا هذا البند فيها، البند الخامس الذي كان يتعلق بمسألة المضيق، يبدو أنه لا تطبيق فعلي أو تفاهم تام عليه؟ ما تقديرك أنت لهذا الأمر سيد منشاوي؟
2: أعتقد فهم الطرفين أنه لا تفرض أي رسوم على المرور في هذه المرحلة، وأن يترك طريقة إدارة
0: ماذا عن مسألة إتاحة المضيق بالكامل دون إعاقة؟
2: هذا يتطلب تنقية المضيق من أي ألغام بحرية موجودة فيه، وأن يوافق الطرفين العماني والإيراني على ذلك، وأن تؤكد الولايات المتحدة والقيادة المركزية المتواجدة بكثافة في مياه بحر العرب أن الألغام تم القضاء عليها وأن المرور مفتوح في كل المضيق. وأعتقد أن هذا هو دور التفاوض. كل جانب، الجانب الإيراني يحاول رفع سقف المطالب، والجانب الأمريكي يفعل نفس الشيء، ويحاول كل طرف أن يظهر نفسه بنظر المنتصر وأنه فرض رؤيته على المضيق. المضيق سيفتح للملاحة الدولية، وهو سيبقى بالطبع كما رأينا خلال الحرب وفي الأيام التالية، لذلك أنه سيصبح ورقة تفاوض مهمة في الجانب الإيراني، ليس لفرض رسوم لكن لإغلاق وإن اضطرت في أي مرحلة في المستقبل إذا كان هناك هجوم عليها أو نية للهجوم عليها. فأعتقد أن إيران تدرك أنه أصبح لديها سلاح ردع الآن بعد القضاء على قواتها العسكرية التقليدية هي المضيق، وأعتقد أنها لن تغامر بالتخلص من هذا السلاح القوي بفرض رسوم أو جعله موضوع خلاف. هي تريد أن يدرك العالم أهمية المضيق، أهمية المرور الآمن المجاني في المضيق، حتى تستطيع بعد ذلك إغلاقه إن اضطرت. وأعتقد أن هذا هو مربط الفرس في الحسابات الإيرانية.
0: دكتور حسين، كيف ستتعامل إيران مع مسألة الرفض الخليجي للسيطرة الأحادية الإيرانية التي كانت تجري خلال الحرب على المضيق؟
1: يعني إيران لطالما أعلنت أن أي ترتيبات في المضيق لن يكون خارج إطار التنسيق مع عمان والدول المتشاطئة في المنطقة. لا نية لإيران بإدارة المضيق بشكل أحادي أساسا. عندما يكون الطرف الآخر هو عمان لا يمكن تنفيذ أي إجراءات من دون تنسيق مع الطرف العماني أولا، وإيران تقول كل دول المتشاطئة هي تمتلك يعني الحق في أن يكون لها جزء من القرار في هذا الإطار. إيران الآن لا تطرح موضوع الرسوم.
0: طيب،
1: إيران
0: تطرح موضوع دكتور حسين. نعم، إذن لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ننقله الآن. بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز غير مقبول وخطير. إذن هذا الخبر العاجل يأتي في ذات السياق الذي نتحدث به، وفيما يبدو بأنها إشارة بطبيعة الحال إلى ما أعلنته عمان والمنظمة البحرية الدولية عن الممر المؤقت للعبور في المضيق من المياه العمانية. تفضل.
1: يعني بالنهاية الحرس هو يعلم أنه إذا كانت هناك ألغام أو
0: لكن دكتور حسين في يعني أخرى. مسألة مسؤولية المرور فوق هذه الألغام على افتراض أنها موجودة، في النهاية عمان إذا أرادت أن تفتح مسارا مؤقتا كما أعلنت، هي من تتحمل مسؤولية أن يكون في تلك المياه، مياهها الإقليمية، ألغام وضعتها بطبيعة الحال أو زرعتها إيران. فلما يعترض الحرس الثوري اليوم، وخصوصا أن هناك بندا في مذكرة التفاهم ينص على أن المضيق سيفتح خلال 60 يوما بشكل كامل؟
1: لا، شوف، يعني إذا الحرس مرة يعلن أنه سيمنع، وهو عمل ذلك سابقا، أنه هو كان يقوم بضرب أي سفينة تدخل أو تخرج من دون تنسيق. الآن الحرس هو لا يمنع، الحرس يذكر أنه الأطراف أنها قد تواجه مخاطر، لأنه يعلم أن هناك ألغام في هذا المسار. ولكن هي هل تمنع؟ لا، هي لا تمنع.
0: الصيغة التي تحدث بها الحرس الثوري دكتور حسين لا تتحدث عن نصائح يوجهها الحرس الثوري إلى من يريد المرور، هو يتحدث عن أنه سيتعامل مع المخالفين ويقول بصريح العبارة الأمر مرفوض، ويتحدث عن أنه خطير للغاية ومحظور، ويريد أن يمتنع من يريد فعل ذلك إلا في إطار المسارات المعلنة، أي المياه الإقليمية الإيرانية. بالتالي هذه نوع من فرض السطوة والسيطرة الإيرانية على من يريد المرور في المضيق، في ظل أن هناك تفاهما على أن يكون هناك حرية ملاحة في المضيق.
1: يعني إيران لا تزال هي تنظر إلى الأمور أن الحرب لا زالت مستمرة، وما هو موجود هو وقف لإطلاق النار ليس إلا. لحد الآن لم يصل الطرفان إلى اتفاق، يعني هناك بداية مفاوضات في سويسرا واستمرار لها. من هنا الحرس قد ينظر إلى الأمور ضمن إطار وجهة النظر هذه، أن الحرب لا زالت موجودة، وأن إدارة المضيق يجب أن تكون ضمن إطار الظروف الأمنية الحربية وليس خارجا عنها.
0: هذا يطرح بطبيعة، ننوه أيضا إلى هذا الخبر العاجل، بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن إبحار السفن خارج المسارات التي نحددها خطير ومحظور، ونحذر من أي عبور خارجها. بطبيعة الحال هذه الأخبار العاجلة سنبقى في متابعتها، ونرصد ردود الفعل أيضا من الجانب الخليجي أو العماني على وجه التحديد الذي أعلن عن هذا المسار المؤقت. أريد أن أنتقل إلى جزئية أخرى معك سيد المنشاوي، هي اللقاءات التي بدأت تعقد في الولايات المتحدة، أو جولة التفاوض إن صح التعبير، ما بين لبنان وإسرائيل، هي الجولة الخامسة حتى اللحظة. كيف تقرأ مخرجات أو مجريات هذه المفاوضات؟
2: طبعا واشنطن تدعي أن هذا المسار منفصل عن الاتفاق مع إيران، لكن الكل يدرك أن لولا الاتفاق مع إيران ما كان لهذه المفاوضات أن تكون ذات قيمة، وأن ربط إيران بقضية لبنان بوقف إطلاق النار معها بين الولايات المتحدة وإيران هو العامل الذي دفع واشنطن لتدخل واستثمار الكثير من رأس مالها في التفاوض بين لبنان وإسرائيل. معضلة حزب الله كبيرة، وواشنطن تدرك ذلك وتدرك أنها مشكلة لإسرائيل ومشكلة للدولة اللبنانية، والاتفاق مع إيران هو الأهم بالنسبة لصنع السياسة الأمريكية. لكن المعضلة أن الطرفان الآخران في هذه المعضلة سواء حزب الله أو إسرائيل ليس طرفا في الاتفاقية التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليس لها مصالح كبيرة أو ضخمة في لبنان، هي تنظر إلى لبنان من ناحية الأمن الإقليمي ومن ناحية أمن إسرائيل. لكن إيران ربطت هذا المسار بمسار التفاوض مع الولايات المتحدة، من هنا الولايات المتحدة تستثمر الكثير من رأس مالها في هذا المسار التفاوضي الصعب. وأعتقد أن واشنطن والرئيس ترامب يحاولان في الوقت ذاته الضغط على إسرائيل لكي لا تصعد، لكي لا تنهار الاتفاقية الأهم مع إيران.
0: شكرا لك ضيفنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب والصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ولضيفنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ما زلنا نتابع هذه الأخبار التي كانت ترد قبل قليل عن بحرية الحرس الثوري الإيراني، وفي آخرها كان يقول أن التنسيق معنا عبر القناة 16 إلزامي لعبور مضيق هرمز، وسنتخذ إجراءات بحق من يخالف. إذن هذه مجموعة من التصريحات التي جاءت أو نقلت على لسان بحرية الحرس الثوري الإيراني. لأن مشاهدينا اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها، وكذلك فرق عمل فنية كما

0: قضي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية، خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
1: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها. فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما، ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات، وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
0: في السياق اللبناني وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
2: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملاً بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
3: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي

0: حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول إن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
1: إليكم مني.
2: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة، معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
3: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة، ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
2: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيرغنشتوك وواشنطن على البلاد.
4: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات، وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
5: الآن نرحب بضيوفنا من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد شادي، ما الذي تحاول إسرائيل فرضه أو ممارسته في الجنوب اللبناني من خلال استمرار الانتهاكات لهذه التهدئة؟ آخر ما تابعناه هو استشهاد شخص أو شخصين في كفر رومان بسدافات إسرائيلية.
6: يعني تحية طيبة لك ولضيفك كل المشاهدين الكرام. يعني واضح أن إسرائيل تريد أن تخرق تدريجيا اتفاق وقف اطلاق النار، وهي تختبر الأطراف وردة فعل الأطراف لخرقها وقف اطلاق النار. إسرائيل تنوي العودة إلى الحرب مرة أخرى على لبنان لأن لديها مهام استراتيجية لم يتم تحقيقها في لبنان. إضافة لذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج قبيل الانتخابات، وهي بحاجة لمزيدا من العمليات العسكرية التي ترضي المجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي يرغب بالقتل والإبادة والتطهير العرقي وإلى آخره من المسائل. ولكن النقطة الأساسية التي تريدها إسرائيل هي فصل الجبهات، بمعنى أن لا يكون المحور الإيراني جزء من المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وبالتالي فصل الجبهات يعني أن يكون أن تضمن إسرائيل أن يكون لديها اليد العليا على الحكومة اللبنانية، لأنها تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة. كما أن يعني خرجت إسرائيل يعني بهذه المفاوضات والتي لم تنتهي، سوف تستكمل اليوم، لكن بشيء من الأريحية، بمعنى هذا الملف اعتقدت إسرائيل أنه سوف يكون موقفا حازما وصارما وسريعا أمريكيا للمطالبة بانسحاب واضح من لبنان. وجدت أن الإدارة الأمريكية يعني تتبنى لحد ما وجهة النظر الإسرائيلية، خاصة وأن الذي يشرف على المفاوضات هذه الجولة الخامسة من البيت الأبيض هو مارك روبيو، الذي موقفه مؤيد إلى حد كبير لإسرائيل، وقد سبق أن صرح عدة مرات بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحقها في التواجد في لبنان وإلى آخره من التصريحات. فبالتالي هذا يعني في هناك شعور بالارتياح، وبالتالي يعني من يذهب إلى المفاوضات يجب أن يعرف، أنا أقول الحكومة اللبنانية، أنا الموقف الحكومة الإسرائيلية واضح أنه لن يكون انسحاب كامل في جنوب لبنان، وحتى يعني لن يكون انسحاب من الخط الأصفر. والمشكلة هنا أنه لم يتم تحديد حدود الخط الأصفر حتى الآن. يعني في السابق كانت إسرائيل تتحدث أن الخط الأصفر هو 5 كيلومتر، ثم أصبح 7، ثم 8 كيلومتر،
5: وهذا المصطلح الذي كانت تطلقه إسرائيل على المنطقة الصفراء في قطاع غزة بطبيعة الحال. وهذا الخط وفقا لتحقيقات عديدة شهدنا تغييرا له من قبل الإسرائيليين، بالتالي هي ربما تحاول فرض شيء من نوع ما.
6: تماما ما قلته صحيح، هي تريد أن تنقل التجربة الغزاوية إلى لبنان. يعني المنطقة الصفراء كانت 2

0: 50% من قطاع غزة، ثم تدريجيا اليوم وصلنا إلى 70% في قطاع غزة. لا يوجد حدود معرفة وواضحة للمنطقة الصفراء أو ما يسمى الحدود الآمنة. إضافة إلى ذلك، فإن فكرة تسليم الجيش اللبناني أيضا موضع خلاف. إسرائيل تريد إشرافا أمريكيا والتأكد بأن الجيش اللبناني قادر أولا على مواجهة حزب الله، ثانيا على إخراج حزب الله من الأماكن المحدودة التي سوف ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ثم تريد إسرائيل أن تقرر ما إذا كان الجيش الإسرائيلي نجح أم لا. وبالتالي نحن نتحدث عن انسحابات محدودة قد تستمر مدة 10 أعوام وربما 20 عاما، لأن الحكم كما تريد إسرائيل في هذا السياق هي إسرائيل وليس
1: طيب،
0: أي طرف آخر خارج
1: وصلت
0: نطاق
1: الفكرة.
0: الطرفين.
1: نعم، طيب، هذه النظريات إن صح التعبير أو التحليل الذي طرحه سيد شادي الشرفة أنقله إلى ضيفنا من بيروت، وأسألك سيد طارق ترشيشي، عما إذا كان لبنان الرسمي يدرك كل هذه المخاطر، مسألة نية إسرائيل للعودة للحرب وأن لها مصالح انتخابية، وكذلك حتى أمر واقع تريد تثبيته في الجنوب اللبناني.
2: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين مجددا أستاذ محمد. هي تدرك كل هذه المخاطر، السلطة اللبنانية تدرك كل هذه المخاطر، ولكنها في مكان ما تعول على الجانب الأمريكي الراعي للمفاوضات في أن يأخذ بالاعتبار ما تطلبه من على صعيد إنهاء الاحتلال. لكن المسألة الأساسية التي يعني يحاول الأمريكيون والإسرائيليون أن يجعلوها عقبة كأداء لفرض اتفاق معين، هي موضوع التزرع بموضوع سلاح حزب الله. فمن الأساس الأمريكيون والإسرائيليون خاضوا المعركة في لبنان على أساس تقويض الحزب بقوته العسكرية وحتى السياسية، الدولة مدركة هذا الأمر ومدركة، وربما البعض طلب منها عندما أصدرت قرارات حصرية السلاح وأخيرا أصدرت قرار عن مجلس الوزراء اعتبر أنه رجال المقاومة أو شيء رجال خارجين عن القانون أو كذا. يعني في سياق الموضوع الضغط الأمريكي الإسرائيلي في اتجاه نزع سلاح حزب الله، يعني الدولة اللبنانية أخذت هذه القرارات، هي أخذت هذا تحت عنوان أن هذا تنفيذ لاتفاق الطائف.
1: طيب،
2: لكن
1: التعويل
2: الإسرائيلي
1: الذي
2: والأمريكيين
1: على
2: ذهبوا
1: الجانب
2: فيه
1: الأمريكي حتى
2: ذهبوا فيه.
1: وصلت الصورة، ولكن هذا التعويل الذي ذكرته من لبنان الرسمي على الجانب الأمريكي، هل ترى أنه تعويل في مكانه أم أنها يجب أن تبحث عن تفاهمات أخرى؟ نطرح هذا السؤال لأنه طالما اتهمت أمريكا بأنها منحازة لإسرائيل ولمصالح إسرائيل وبأن مصالح إسرائيل هي نفسها مصالح أمريكا في المنطقة.
2: صحيح، فهذا معروف، يعني أنه في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية المفاوضات إلى اليوم لم تظهر أنها يعني وسيط نزيه غير منحاز، لا، واضح أنه هي منحازة لإسرائيل بكل البيانات التي صدرت عن جولات التفاوض، دائما فيها تأكيد على ما سمته الخارجية الأمريكية الحق الأصيل بين الزوجين لإسرائيل في الدفاع عن نفسه ونكران حق لبنان في الدفاع عن نفسه، خلافا لما كان وارد في اتفاق 2024.
1: بالتالي هل هذا التعويل في مكانه؟
2: تعرفه، يعني ما في عند المناصب إلا بدأت تعول، وازداد هذا التعويل نتيجة المذكرة الأمريكية الإيرانية اللي فرضت وقف إطلاق النار. لكن أنا في تقديري يعني مهما حاول لبنان لن يأخذ كل ما يريد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى تراعي إسرائيل، تغض الطرف حينا عن هذه المسألة وتدفع في اتجاه دعمها في مكان آخر. يعني أكيد من المؤكد يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مراعي للجانب الإسرائيلي فيما
1: طيب.

0: اتخذ
1: إجراءات
0: في الجنوب لإنهاء حال الحرب أكثر من من مراعاة الجانب اللبناني لاعتبارات العلاقة. وهون في مخاوف فعلا، في مخاوف في بعض الأوساط.
1: طيب
0: إنه
1: التساؤل الذي إسرائيل تقدم على خطوات، سيد ترشيشي، ألا يجب بتقديرك أن تتوجه لبنان نحو مسارات مختلفة للتعاطي مع الإسرائيليين؟ بمعنى يمكن أن تجد تفاهمات مع حزب الله لتوظيف حزب الله وسلاح حزب الله إن صح التعبير كورقة ضغط على الأمريكيين وعلى الإسرائيليين بصفته مقاومة لبنانية ربما أو غير ذلك، أو حتى على صعيد تفاهمات مع الإيرانيين.
0: يعني بالفترة الأخيرة بالأيام الأخيرة صدر مواقف عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة، يعني عبرت عن إيجابيات في التعاطي مع المبادرة الإيرانية إذا جاز التعبير، عندما قال رئيس الجمهورية أنه نحن نريد وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب، يعني بدعم أي جهة حتى لو كان من إيران، وصل يعني ذكر إيران بالاسم رئيس الجمهورية. مصلحة لبنان ويعني والحكومة في يعني في مكان ما يعني تراهن على كل هذه المسارات، لأن مطلوب مثل ما بيقولوا باللبناني أكل العنب لا قتل الناطور، يعني مطلوب هي ما تطلبه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب وإنهاء حالة الحرب. هلأ اليوم بتقديري أعود وأقول اليوم ما سيصدر عن جولة المفاوضات في ختامها وبيان إعلان النوايا والمتوقع وما سيتم إعلانه في شأن موضوع المناطق التجريبية أو غيره رح يعكس المناخ وقداش إمكانية يعني لبنان حقق إنجاز في هذا الاتجاه. يعني ممكن يعني يبنى على الشيء مقتضى في ضوء هذه المسائل، لكن في مكان ما استاذ محمد، في مكان ما في هناك خشيه من انه الاسرائيلي يحاول ان يقدم شيء في الشكل او مموه وعلى قاعده الانحناء امام عاصفه التفاهم الامريكي الايراني استعدادا لمرحله لاحقه تتغير الظروف، لانه في قناعه نتنياهو وكل المسؤولين الاسرائيليين انه الولايات المتحده الامريكيه وإن اختلفت مع الإدارات الإسرائيلية لكنها
1: شكرا لك ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ولضيفنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. انتقل الآن معكم مشاهدينا إلى نافذة تناقش أبرز التطورات الخاصة بمضيق هرمز مع ليلى الشيخلي.
2: شكرا، أهلا بكم مشاهدينا. إذن إلى هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على التطورات في مضيق هرمز، تحديدا في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معطيات نحللها مع ضيفنا هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن أولا نتوقف مع الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية لنعرف كيف تبدو الحركة حتى الآن. يعني هذا اليوم مهم جدا، خصوصا مع مفاوضات في واشنطن على موضوع لبنان وأيضا مسار المفاوضات بشكل عام.
3: نعم ليلى، ورصد الحركة مؤشر على مدى تقدم مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. سأبدأ مما نقلته رويترز عن مصادر ملاحية تقول بأن نحو 35 سفينة تستعد لعبور مضيق هرمز، بينما كان الرئيس ترامب قال بأن إيران أبلغت بأنها لن تفرض رسوم عبور على مستوى هذا المضيق. هذه التصريحات تأتي بينما وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة كانت أشارت إلى أن هناك استعداد لإجلاء نحو 11 ألف بحار على متن بين 500 و600 سفينة كانت عالقة على مستوى المضيق. وحينما ننظر إلى المضيق وهي صورة حية سنشاهد هذه السفن المتكدسة على مستوى سواحل عمان أو على مستوى أيضا سواحل الإمارات. اللافت الآخر في ما تم إعلانه لحد الآن نقلا عن السلطات العمانية أنها تنسق مع منظمة البحرية الدولية، وذلك لتوفير ممر آمن مؤقت لعبور السفن. حينما نتحدث عن الممرات دعونا بداية ننقل بعض الأرقام الحية الصحية المرتبطة بالعبور. نحن نتحدث عن نحو 200 سفينة لحد الآن عبرت خلال العشرة أيام الماضية، لعل أبرزها أكثر من 100 سفينة غادرت، وحينما نقول غادرت فهي بتأكيد محملة، إضافة إلى 85 سفينة دخلت المضيق. حينما نذهب إلى التفاصيل، نحن نشير إلى أن السفن المغادرة أغلبها أو 33% من هذه السفن تقريبا كانت ناقلات للنفط الخام بحمولة تتجاوز 60 مليون برميل من النفط. وحينما نشير إلى النفط، فيعد مضيق هرمز شريان رئيسي لعبور نحو 20% من احتياجات الطاقة العالمية، يعبره نحو 20 مليون برميل يوميا حينما كان المضيق يسير في وضعه الطبيعي، طبعا إضافة إلى عبور سفن الأسمدة وناقلات المنتجات النفطية وغيرها. لو ذهبنا إلى الدخول، وهذا أمر لافت، سنشير إلى دخول 85 سفينة، وهذا رقم مهم جدا في ظرف 10 أيام بمعدل 8 سفن يوميا. اللافت هو دخول السفن الفارغة، وهذا أيضا مؤشر على حركية وديناميكية جديدة على مستوى المضيق لتفريغ أو لأخذ حمولات بالتالي من مصادرها المختلفة على مستوى مختلف المناطق، ولكن أيضا لإمداد مختلف المناطق سواء في آسيا، سواء ما تعلق الأمر بالنفط، ما تعلق الأمر أيضا بالغاز. الجانب الآخر هو مسارات العبور، وهذا الأمر اللافت. مسارات العبور كنا نرصد في وحدة البيانات للجزيرة مختلف المسارات. هناك تقريبا في 36 ساعة بين أمس واليوم عبور ل 29 سفينة. اللافت هو أن المسارات تقريبا تم العبور على مختلف المسارات، الإيراني، الدولي، الجنوبي، لكن الصورة الكلية تظهر لنا ذلك. 68 سفينة عبرت المسار الإيراني، أي 35% في خلال 10 أيام من السفن عبرت هذا المسار، أي المسار الإيراني. وحينما نتحدث عن المسار الإيراني نربطه برسوم العبور التي كانت تحدث عنها إيران. نشير إلى أن 97 سفينة، أي نحو نصف عدد السفن، عبرت عبر مسارات غير محددة، ربما بسبب إطفاء إشارات التتبع، ولكن قد تكون عبرت عبر مسارات ولكن بآليات مختلفة. في العموم حينما نتحدث عن المسارات، عن مسألة العبور، سنشير أيضا إلى الألغام وسأختم بهذا العرض وما تحدث به الأمين العام لحلف الأطلسي على أن هناك سفن أوروبية اقتربت من مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام، هذه بعض من كاسحات الألغام الأوروبية. وحينما نتحدث عن الألغام سنتحدث عن مهلة 30 يوما التي يفترض أن يكون المضيق قد فتح فيها بشكل كامل للملاحة البحرية. إذن نحن أمام دينامية ليلة واضحة في العبور، حديث متكرر حول الرسوم، حول المسارات، ولكن الأهم هو كيف يمكن لهذا المضيق أن يستعيد عافيته وعودته، خصوصا ما تعلق الأمر بالألغام وإزالتها كما أشرت.
2: في الواقع دعني أبدأ من الصورة الأخيرة التي عرضتها عبد القادر، والحديث عن دور غربي وأوروبي، التحالف الراغبين تحديدا وما الذي يعنيه. يعني لا يتم الحديث كثيرا عن هذا التحالف عقد نضال، ما أهميته؟
4: نعم، ليلى عبد القادر قام بتفكيك المشهد، نعيد تجميع المشهد بصورة تحليلية، وأجيب على سؤالك فيما يتعلق بتحالف الراغبين. إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة، تحالف الراغبين هو التحالف الذي يتمركز الآن بمنطقة بحر العرب، وهذا التحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا وبدعم من حاملات الطائرات الأمريكية. ما يعزز أن هذا بدعم من حاملات الطائرات الأمريكية، يوم أمس كان هناك خبر ملفت بأن حاملة الطائرات USS لينكولن بدأت تتحرك في بحر العرب بالتزامن مع وصول تحالف الراغبين إلى هذه المنطقة. تحالف الراغبين هو 40 دولة أوروبية، آخر هذه الدول التي انضمت إلى هذا التحالف هي اليونان بالإضافة إلى ألمانيا. لديه القدرة على عملية كسح الألغام في هذه المنطقة، لأن أغلب القطع البحرية التي تستخدم من قبل سواء ألمانيا أو بلجيكا هي ذات دول ذات خبرة في عملية كسح الألغام. يضاف إلى ذلك أن العملية التي أشار لها عبد القادر قبل قليل بإخلاء عدد كبير يتجاوز عشرات الألاف من البحارة موجودين الآن محتجزين في داخل المياه الخليج العربي، هذه العملية أعتقد أنها ستأخذ طابع إنساني من قبل تحالف الراغبين للقيام بإخلاء هؤلاء البحارة.
2: هناك موضوع أيضا يتعلق بالمسار الآمن الذي وضعته عمان تحديدا في هذه المرحلة. هذا المسار، يعني هل يتم يعني عبره نتحدث عن واقع أمني جديد في المنطقة يفرضها مثل هذا نعم. الوجود؟
4: أجيب على سؤالك وأترجم سؤالك على الخارطة مباشرة ليلى. إذا ما ذهبنا إلى المسار التي سألت به هو هذا المسار بالتحديد هو المسار الذي بدأت منذ ساعة صباح اليوم تتحدث عن عمان بأنه مسار آمن وهو باللون الأخضر، وهذا المسار قريب من منطقة مسندم، وهذا المسار الملفت فيه أن عمان قالت أنه سيكون العبور به مجانيا، هذا أولا، وثانيا أنه سيتم بالتنسيق مع الوكالة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا إيرانيا. هذا ما صدر عن الجانب العماني. الآن إذا ما ذهبنا إلى معرفة مدى صلاحية هذا المسار، نعتقد أنه جغرافيا وعسكريا على أرض الواقع.
2: ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك عقيد نضال، يعني أيضا اللافت اليوم أن ترامب أعلن أن إيران أبلغته بأنه لن تكون هناك أي رسوم من جانبها أيضا. إلى أي درجة يعني يغير هذا من المعادلة؟ بمعنى أن هذا المسار الآمن ليس عليه رسوم، ولكن إيران أيضا تقول أن الرسوم مرفوعة في كل المسارات.
4: نعم ليلى، عرض مضيق هرمز هو بأقصى عرض له هو 33 كيلومتر، طول مضيق هرمز هو 169 كيلومتر. ضمن هذه الأبعاد أستطيع أن أجيب على سؤالك وأقول أن الجانب الإيراني يحاول فرض رسوم، لكن الجانب الإيراني الآن بدأ يعيد تموضع لغوي فيما يتعلق بالرسوم بأن يعتبرها بدل خدمات على مرور السفن. هذا الأمر أعتقد أنه سيتبلور سياسيا مع الاجتماعات التي يجري الحديث عنها بالتنسيق بين عمان ودول الخليج العربي.
2: طيب أعود إلى المسار العماني الآمن هذا الذي تحدثت عنه عمان، يعني فعلا هل هو صالح لنقل الناقلات التجارية والعسكرية؟ كيف يمكن تطبيق ذلك فعليا؟
4: نعم، يعني ليلى شكرا على هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع بالمناسبة، أنه حول مدى صلاحية هذا المسار باللون الأخضر لعبور السفن. بالمناسبة أبعاد هذا المسار هي من 2 إلى 2.5 ميل بحري، بمعنى من 3 إلى 3 كيلومتر و700 متر، أي بمعنى أنه مسار عريض. عسكريا هذا المسار عمقه يتراوح بين 65 متر إلى 100 متر تحت سطح البحر، بمعنى أن هذه الأبعاد الجغرافية تسمح بمرور السفن التجارية. ليبقى السؤال الأعمق، هل تسمح هذه الأبعاد الجغرافية بمرور القطع البحرية؟ نعم تسمح عسكريا، لسبب أن حاملات الطائرات تحتاج من 15 متر إلى 35 متر عمق، والمدمرات تحتاج إلى 12 إلى 20 غاطس تحت سطح البحر للمرور، بمعنى أن هذه الأبعاد البحرية للممر.
2: إذن من يستفيد في المقام الأول من هذا الممر؟
4: أنا أعتقد أن هذا الممر الذي بدأ الحديث عنه من ساعات صباح اليوم، والممر الأخضر أو باللون الأخضر، هذا الممر سيسمح بمرور القطع البحرية العسكرية، وسيسمح بمرور حاملات أو ناقلات النفط العملاقة. بالمناسبة لا ننسى أن هناك الأسطول الخامس الأمريكي موجود بالبحرين، ولغاية الآن منذ بداية الحرب لم يستطع القيام بإجراءات الصيانة أو إعادة.
2: فإذا الولايات المتحدة أيضا يعني سيكون لها استفادة خاصة من هذا المسار الأمن.
4: بالتأكيد ليلى، ستستفيد الولايات المتحدة بعملية إخلاء وإجلاء
2: وصيانة
4: وإجراءات الصيانة للقطاع البحرية في الأسطول الخامس.
2: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذا بهذا تنتهي الفقرة العسكرية، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله، رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس الشيوخ غير في تصويت جديد بشأن إيران من 50 صوتا معارضا مقابل 48 مؤيدا، ليصبح 50 صوتا مؤيدا مقابل 47 معارضا، وهو ما من شأنه أن يوجه تحذيرا صارما لإيران. وكان ترامب قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. ميدانيا قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار سفني خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني

0: الفاون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. حول آخر التطورات في واشنطن ينضم إلينا مراسلنا من هناك إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك. إذن هناك تصويت جديد في مجلس الشيوخ وتغير فيما يتعلق بالضغط على الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بحرب إيران، لكن يبدو أن ذلك هذا التغيير جاء تحت ضغط من الرئيس وكذلك سيناتورات أو مشرعين آخرين.
1: بالفعل مراد، تحول سريع في مجلس الشيوخ الأمريكي، فبعد يوم واحد من تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات مع إيران والحصول على إذن الكونغرس إذا ما قرر شن ضربات مرة أخرى على إيران، بعد يوم واحد من هذا التصويت الذي كان قد أيده بالفعل 4 من المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، 4 سيناتورز جمهوريين، بعد الرئيس دونالد ترامب بالأمس كان قد انتقد هذا التصويت وقال أنه يصب في مصلحة العدو الإيراني، ووصف الجمهوريين الذين صوتوا له بأنهم خاسرون وفاشلون. اليوم الرئيس دونالد ترامب مارس الضغوط على الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ والتقى عدد منهم بالفعل في مقر الكونغرس الأمريكي، واستطاع أن يقنع 2 من هؤلاء الذين كانوا قد صوتوا لصالح مشروع القرار بالعدول مرة أخرى عن رأيهم والتصويت لصالح ضد مشروع القرار. وبالفعل قدم الجمهوريون هذه الليلة بتوقيت واشنطن مشروع القرار مرة أخرى، طرحوه في غرفة المجلس للتصويت، وبعد التغيير في هذه الكتلة التصويتية وتغيير بعد أن استطاع ترامب إقناع 2 من المشرعين الجمهوريين بالعدول عن رأيهم السابق، تغيرت نتيجة التصويت وأصبح الآن مشروع القرار مرفوض بعد أن رفضه 50 عضوا مقابل تأييد 47 من الأعضاء. كان 4 من الجمهوريين قد صوتوا لصالح مشروع القرار من قبل، 2 منهم الآن قاموا بالعدول عن رأيهما، وبالتالي تم تغيير هذه الكتلة التصويتية. الرئيس دونالد ترامب قال إن الاثنين هما السيناتورز راند بول وبيل كاسدي، وهؤلاء الاثنين السيناتور بيل كاسدي اليوم قد قال التقى الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وأيضا قال إنه بعد ذلك تلقى إحاطة من نائب الرئيس جيدي فانس ومن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن الحرب في إيران، وأنه بعد أن تلقى هذه الإحاطة قام بالعدول عن رأيه السابق وصوت مرة أخرى لصالح الرئيس دونالد ترامب، أي برفض مشروع القرار، وتم تعديل الكتلة التصويتية. السيناتور راند بول وهو جمهوري أيضا قال إنه ما زال عند موقفه، لكن الرئيس دونالد ترامب طلب منه واتصل به وقال له إن التصويت لصالح مشروع القرار يصب في مصلحة إيران في هذا التوقيت التفاوضي، وبالتالي قال إنه قام بالعدول عن رأيه السابق وصوت أو امتنع عن التصويت، وبالتالي أصبح صوته باطلا نوعا ما، ومن ثم تم تغيير هذه الكتلة التصويتية. الرئيس دونالد ترامب رحب بالنتيجة الجديدة لمجلس الشيوخ وقال إن هذا يرسل رسالة إلى إيران، وبالتأكيد هذا الأمر، وأيضا وجه الشكر إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وكذلك السيناتور لينزي جرهام الذي ربما ساعد في إقناع الجمهوريين المعارضين أو الذين كانوا يؤيدون الديمقراطيين في العدول عن رأيهم مرة أخرى، وبالتالي تغير الموقف لصالح الرئيس دونالد ترامب الآن بعد أن كان ضده فيما يتعلق بمشروع القرار، خاصة وأنه كان يقول أنه يرسل رسالة خاطئة في وقت حساس للغاية في ظل المفاوضات مع الجانب الإيراني، وكان هناك جدل مراد حول هذه النقطة دستوريا في الولايات المتحدة، ما إذا كان وفقا لمشروع القرار القديم الذي كان بالأمس، ما إذا كان الرئيس بالفعل ملزم بمشروع قرار أم لا. لكن الآن الرئيس دونالد ترامب في حل من كل هذه الضغوط، وأصبح الآن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ في مسألة العمليات العسكرية ضد إيران.
0: إيهاب، ماذا عن آخر التطورات أو ما رشح إلى حد الآن بالنسبة للمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي هناك في واشنطن، والجولة الخامسة من هذا المسار؟
1: بالفعل مراد، بالأمس كان هو اليوم الثاني من أيام الجولة الخامسة من المحادثات التي تعقد هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين وفدي لبنان وإسرائيل، وكذلك عدد كبير من السياسيين

0: أو عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، ولم يصدر شيء رسمي عن مخرجات هذه الاجتماعات، ولكن تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية أن هذه الاجتماعات تبحث على العديد من المسارات فيما يتعلق بلبنان، منها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وكذلك بسط سيادة الحكومة اللبنانية على الكامل الأراضي لبنان، ومسألة نزع سلاح حزب الله. وكل هذه الأمور كانت مطروحة في المناقشات، لكن لم يصدر أي شيء رسمي عن هذه المحادثات التي من المقرر أيضا أن تستمر غدا في اليوم الثالث والأخير، غدا بتوقيت واشنطن في اليوم الثالث والأخير. مراد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، ومن يرون أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا، أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
1: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها سفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت بالتقرير التالي.
7: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كابلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة.

0: وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 1 مليون برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
1: لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف الإيراني الأمريكي ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ماركو مسعد في آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات، عفوا بالتصويت الجديد أو عادة التصويت في مجلس الشيوخ تحت ضغط الرئيس الأمريكي الذي بالنهاية يبدو أنه أزاح الضغط عليه فيما يتعلق بحرب إيران، ضغط التشريعي في الولايات المتحدة. ما أهمية هذا التصويت الجديد بالنسبة لترامب؟
2: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. أهمية ذلك هو فقط مجرد رمز سياسي أو رسالة سياسية يريدها دونالد ترامب أن تأتي من مجلس الشيوخ لإيران، لكي تقول لإيران نحن لن نتراجع عن الوصول إلى هدفنا حتى لو كلفنا الأمر العودة للعمل العسكري. لأن بالأمس كان القرار يقول بأن أو كان يمنع الرئيس دونالد ترامب من العودة للعمل العسكري إلا إذا أخذ القرار أو الإذن من الكونجرس. اليوم يكون يعكس القرار ما حدث بالأمس ويعطي الرئيس دونالد ترامب الحرية. ولكن السؤال، هل هذا القرار ملزم؟ بكل تأكيد لا، لا قرار أمس ملزم ولا قرار اليوم ملزم، ولكن هي رسالة سياسية يريدها دونالد ترامب أو يريد أن يعطيها الرئيس دونالد ترامب بإيران، بأن لديه كثيرا من الدعم سواء كان على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وأن كل من يعني حاول أن يعرقل جهود الرئيس هذا نجح الرئيس دونالد ترامب في إقناعهم وغير في موقفهم. ولكن بكل تأكيد كما نعلم بأن هذه قرارات غير ملزمة وليس لديها سابقة قانونية، هذه قرارات متزامنة، بمعنى أن هذه قرارات فقط لحفظ أو لترتيب الأوضاع الداخلية في مجلس الشيوخ، ويتم استخدامها فقط لإرسال رسائل سياسية ليس إلا هذه السياسة. ولكن عندما نتحدث عن الرئيس دونالد ترامب اليوم، هو نجح بالفعل على الضغط على 2 من النواب الذين يعني صوتوا لصالح القرار بالأمس، وهذا يعتبر ايضا انتصار سياسي بالنسبه لدونالد ترامب. يعني كنا نقول ايضا بان الرئيس دونالد ترامب ما دام مسيطر على القاعده الشعبيه وعلى الحزب الجمهوري كمؤسسه، وحتى ان خرج بعد بعض من المشرعين عن مسار هذه المؤسسه وهو الحزب الجمهوري، فدونالد ترامب يعني نجح على الاقل في التعامل مع 2 من أصل 4، وهذا يعتبر انجاز بالنسبه لدونالد ترامب على المستوى السياسي. ولكن كما قلت بان هذا المستوى السياسي لن ينعكس بشيء على ارض الواقع، لاننا نتحدث اصلا ان الحرب يعتبر انتهت، لا نتحدث عن استمرار العمليات العسكريه، ولا يوجد هناك اي توقيت معين مطالب به دونالد ترامب ان ينهي العمليات العسكريه حتى ياخذ اذن الكونجرس. فاذا هذه قرارات سياسيه فقط وغير ملزمه ولا تؤثر في شيء في اطار المفاوضات الا اذا استخدمها دونالد ترامب في القول لايران باننا من الممكن ان نعود للعمل العسكري، والدليل بان الحزب الجمهوري واقف

0: بكامل أعضائه ما عدا اثنين مع الرئيس دونالد ترامب.
1: دكتور حسين رويران، الخارجية الإيرانية تحدثت اليوم عن أن أمين عام ناتو اعترف بالتواطؤ في العدوان الأخير على إيران، مثل ما سمتها الخارجية الإيرانية، والحرب الأخيرة على إيران. ما الذي يضيفه هذا إلى الملف أو إلى الواقع الذي نعرفه عن هذا الصراع أو هذا النزاع بين الذي كان مقتصراً على الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن اعتراف الناتو بأن أمريكا استعملت الكثير من القواعد رغم أن الدول أعلنت خلاف ذلك، سواء كان في إيطاليا أو بريطانيا أو بعض الدول الأخرى، هو يعني يعكس حالة أنه أن أمريكا يعني لا تلتزم بقرارات الدول الأخرى، يعني كما كانت في المنطقة تستعمل القواعد من دون إذن الكثير من الدول. هي في الناتو أيضا تقوم بذات الموضوع بعيدا عن احترام سيادة الدول ومشاركة الناتو في العمليات. يعني هو يعكس تبعية مطلقة للناتو لأمريكا باعتبار أنها القوة الفائقة في هذا الحلف، والتي يعني تستعمل كل الإمكانات الأخرى لصالحها فيما أخذت قرارا منفردا في الذهاب إلى حرب مع أي طرف كان. من هنا في تصور هو لا يغير شيئا من المعادلة باعتبار أن الحرب توقفت والآن نحن في فترة وقف إطلاق نار، ولكن هي تكشف عن حقيقة أن أمريكا لا تحترم سيادة أي دولة.
1: الحرب بالفعل توقفت، لكن طبعا ما نجم عنها أو نتائجها مستمرة، من ذلك وصول حلف الراغبين إلى منطقة الخليج وإلى المياه الإقليمية للمشاركة ربما في نزع الألغام في مضيق أو حول مضيق هرمز. وبالتالي ما الذي يمكن، هل يمكن لأي تعاون بين الجانب الإيراني وهذه الدول أن يتأثر بمعلومات من هذا النوع، خاصة وأن الناتو كان أشار أو سمى دولا بعينها، أشار إلى وجود إلى مشاركة إيطاليا ورومانيا في ما سمتها الخارجية الإيرانية العدوان الأخير على إيران؟
2: يعني في تصوري أولا في الشق الإيراني من مضيق هرمز، يعني إيران لم تطلب مساعدة من لا الناتو ولا أي دولة أوروبية. من هنا أستبعد أن تسمح إيران لهذه الدول بالقيام بأي شيء في هذا الإطار. في الجانب العماني لحد الآن عمان لم تعلن شيئا معينا، يعني هذه الدول هي تطوعت صحيح، ولكن لحد الآن لم تكسب موافقة الدولتين المتشاطئتين في مضيق هرمز للقيام بأي عمل لنزع الألغام إلى آخره. طبيعي إذا كانت هناك حاجة لمساعدة قد تطلب هذه الدول. إيران لحد الآن تقول أنها هي قادرة على نزع الألغام وليست بحاجة إلى أي مساعدة من قبل الأطراف الأوروبية.
1: سيد ماركو مسعد، بالنسبة لمضيق هرمز، بالنسبة الولايات المتحدة كيف تنظر إليه الآن؟ هل هو موضوع انتهت المفاوضات بشأنه وحسمت، أم أنه لا زال ربما عقدة في المسار التفاوضي مع الإيراني؟
0: مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لدونالد ترامب يجب أن يكون مفتوحا، ويجب أن لا يكون هناك رسوم للمرور به، ولا يجب أن يكون هناك عراقيل يتم إضافتها من قبل النظام الإيراني للمرور، وحرية الملاحة تبقى كما هي أو تبقى كما كان الحال قبل بداية الحرب. والأهم من مضيق هرمز في اعتقادي أن الرئيس دونالد ترامب

0: بكل تأكيد يريد أن يركز على الملفات الحساسة التي تعطي الولايات المتحدة الأمريكية مكانة أو أفضلية في هذه المفاوضات. نتحدث عن الملف النووي الإيراني. الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يتحدث كثيرا عن مضيق هرمز. نعم، مضيق هرمز هام بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأنه يعني يهم الرئيس دونالد ترامب عودة حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وعودة يعني أسعار الوقود، أسعار الاقتصاد العالمي بشكل كبير أن يعود بشكل جيد، لأن هذا يعتبر بالنسبة لدونالد ترامب إنجازا. ولكن بكل تأكيد هو لا يريد التركيز بشكل كبير عن هذا المضيق، في حين أن هناك ملفات أخرى كالملف النووي الإيراني، والفترة تمر دون الحديث عن تفاصيل. هناك أهمية كبيرة بالنسبة لدونالد ترامب في الوصول إلى اتفاق يضمن بأن لا تمتلك إيران القنبلة النووية، خاصة عندما نتحدث في المطلبين الأمريكيين في هذا الملف، وهو تصفير التخصيب في الداخل لفترة معينة، وأيضا الحديث عن نقل اليورانيوم على التخصيب إلى الخارج، أو على الأقل تقليل
1: لكن
0: يعني تقليل نسبة
1: لكن
0: تخصيبه في
1: سيد مسعد،
0: الخارج.
1: ماركو روبيو وخلال زيارته إلى دول الخليج كان أكد على هذا الموضوع وضرورة أن يبقى المسار سالكا ودون رسوم في مضيق هرمز. إذن هناك اهتمام كبير بهذه النقطة، علما أن الإيرانيين يؤكدون كذلك أنه لا تراجع عن فرض مثل هذه الرسوم التي يسمونها رسوم بيئية.
0: بكل تأكيد أنا لا أقلل من أهمية مضيق هرمز في المفاوضات، ولكن كما قلت بأن هذا مهم، ولكن الأهم هو الملف النووي الإيراني. ولكن عندما نتحدث عن المضيق بالنسبة للإدارة الأمريكية، لا يمكن الحديث عن يعني فرض رسوم حتى لو رسوم بيئية، لأنه هو بكل بساطة الإدارة الأمريكية تقول كانت هذه الاعتبارات البيئية كانت موجودة قبل بداية الحرب، والطرف الإيراني لم يتحدث عن شيء، فالآن لا يمكن أن يتم فرض رسوم تحت أي مسمى، لأن هذا يعتبر سابقة تستخدمها إيران حينما تريد، أو على الأقل تكرسها إيران عندما يعني أي دولة متشاطئة على مضيق يتم استخدامها كورقة سياسية. والرئيس دونالد ترامب لا يريد ذلك، ولا الإدارة الأمريكية تريد ذلك، وخاصة عندما نتحدث عن المضيق، الإدارة الأمريكية قامت بفرض الحصار البحري، لأنها تريد أن تقول إن كانت إيران يعني تقفل المضيق حينما تريد وتفتحه حينما تريد، فإذا الإدارة الأمريكية تفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حتى لا يتم استخدام المضيق كورقة سياسية في التفاوض أو في أي مواجهة عسكرية ما بين البلدين. فإذا الموقف الأمريكي واضح، وبكل تأكيد لا يمكن قبول أي فرض رسوم من قبل الطرف الإيراني، والطرف الإيراني مصر على فرض الرسوم، وهذا هدف اعتباري في اعتقادي، يعني من الممكن ان يعتبر يعني التفاوض ليس من مكان حسن النوايا، لان عندما نتحدث عن الدخول في هذه مذكرة التفاهم او التوقيع عليها، فكلا الطرفين في اعتقادي عالم ما يريده الطرف الاخر، والطرف الامريكي ومعه كثير من الدول يرفضان استخدام المضيق، ويعني ضد قواعد القانون الدولي، ويرفضان فرض اي رسوم. فاذا الحديث يعني تفصيلا ومضيعة للوقت، الحديث عن مضيق هرمز في اعتقادي هذا امر منافي للمصالح الامريكيه، وبكل تاكيد هذا امر لا يخدم المفاوضات في شيء، لان عندما لا تصل الولايات المتحده الامريكيه لاهدافها في المفاوضات، في اعتقادي يعني لن يدوم الاستقرار ولن يدوم السلام طويلا، لان دونالد ترامب وجد نفسه في امام مأزق كبير، دفع مليارات الدولارات وسبب في ازمه اقتصاديه، ولكن هو مطالب الان للوصول الى اهدافه. لا نتحدث عن مضيق هرمز، نعم، ولكن هناك اهداف اهم، وفي اعتقادي الملف النووي الايراني اهمها، وبكل تاكيد ملفات اخرى كالملف الصواريخ البالستيه وملف الميليشيات.
1: دكتور حسين رويران، روبيو كانت لديه رسالة تطمين وتهدئة للحلفاء الخليجيين بالنسبة لتحرير أو سلاسة الحركة في مضيق هرمز، لكن ما الذي تقدمه إيران لجيرانها الخليجيين في هذا الموضوع؟
2: يعني إيران ترسل رسائل واضحة إلى دول المنطقة أن أي ترتيبات في مضيق هرمز لن يكون خارج إطار التنسيق الكامل مع عمان ودول المتشاطئة في المنطقة. يعني هذا الكلام تكرر على لسان أكثر من مسؤول إيراني. صحيح أنه في الاتفاق هو يتكلم عن 60 يوماً أن تلتزم إيران بالعبور الحر من دون رسوم، ولكن تبقى الأمور يعني الخدمات البيئية هو موضوع متعارف عليه في المناطق التي تتعرض إلى تلوث بيئي إلى آخره. ولحد الآن القرار الإيراني ليس قرارا محسوما، إيران تقول أن الأمر موكول التنسيق مع عمان وباقي الدول في المنطقة. من هنا هذا القرار قرار
1: طيب
2: مستقبلي.
1: دكتور، حتى نفهم هذه النقطة بالذات، يعني هل يتم التفاوض حول هذه النقطة، نقطة الرسوم التي ستفرضها إيران على العبور السفن العابرة لمضيق هرمز، هل سيتم التفاوض مع الجانب الأمريكي ضمن مسار ثنائي أمريكي إيراني، أم أنه مسار آخر إيراني خليجي؟
2: لا لا لا، هو مسار إيراني خليجي ليس أمريكي. يعني إيران تقول يعني أن أولا هي لا تريد أن تحصل هي على أي مداخيل من هذا الموضوع. هناك رسوم يعني يمكن أن تكون ضمن إطار صندوق مشترك في المنطقة، وتكون هناك شركة معينة أن تستلم هذه المبالغ وتقوم ب يعني معالجة التلوث البيئي الموجود في المنطقة.
1: نعم.
2: ضمن إطار يعني باعتبار المنطقة هي منطقة نفطية، والصادرات النفطية عادة ما تكون هناك ملوثات في المياه تهدد الشعب المرجانية إلى آخره. هذا هو ما يطرح إيرانيا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسين الريران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكر كذلك للسيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات، وقد أنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية، كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية، خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
3: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات، التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوحا والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف. لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها، فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما، ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات، وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضاً، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات.

0: المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: في السياق اللبناني وبتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
2: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
3: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
4: إليكم مني.
2: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
5: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
2: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد. ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: معنا من القدس سيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي لنناقش هذا الموضوع وآخر ما توصلت إليه الجولة الخامسة من هذه المحادثات الثنائية المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. إذن أبدأ معك سيد شادي الشرفة، ما الذي سيسعى إليه الجانب الإسرائيلي وسيسعى إلى تثبيته في هذه الجولة الخامسة من المحادثات؟
6: نعم، تحية طيبة لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني حتى الآن هناك خلافات جادة، والخلافات ليست فقط فيما يتعلق في نقاط الانسحاب أو حتى وتيرة الانسحاب، هناك خلافات تتعلق في أن الحكومة الإسرائيلية تطلب من الحكومة اللبنانية ضمانات بأن الجيش اللبناني قادر على إبعاد حزب الله من جنوب لبنان، إضافة إلى أن الوفد الإسرائيلي يطالب الوفد اللبناني بالموافقة على حرية عمل عسكري أمام هذه

0: المطالب. أنا بتقديري يعني هناك إشكالية حقيقية، لكن واضح أن جودة المفاوضات اليوم تأخذ طابعا عسكريا وأمنيا، لأنها تجري بالبنتاغون بالمناسبة كل التفاصيل. سوف يكون إسرائيل تجهز نفسها لأن يكون في هناك انسحاب، لكن هذا الانسحاب بالمنظور الإسرائيلي سوف يكون انسحابا شكليا محدودا إلى حد بعيد جدا، لا تريد أن يكون انسحابا كبيرا لعدة أسباب. السبب الرئيسي أن الحكومة الإسرائيلية لا تثق بالجيش اللبناني، ولا لعدة أسباب، لأن الجيش اللبناني بالمنظور الإسرائيلي أولا ضعيف وغير قادر على فرض إرادته على حزب الله، هذا ما تقوله كل وسائل الإعلام العبرية. وثانيا هي تعتبر أن الجيش اللبناني ليس طرفا محايدا، وهي تعتبر أنه مخترق من حزب الله، وبالتالي لن يقوم بتنفيذ الإملاءات التي تريدها إسرائيل. لذلك هناك إشكالية كبرى فيما يتعلق في مخرجات المفاوضات، خاصة وأن إسرائيل وضعت خطوط حمراء قبيل هذه المفاوضات. بمعنى سمعنا إسرائيل كاتس بالأمس عندما قال أنه لن يكون في هناك انسحاب من جنوب لبنان في الأماكن التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وقال أن الأمريكان لم يطلبوا الانسحاب، وثالثا قال أنه حتى لو طلبوا الانسحاب من المنطقة الصفراء فإن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الصفراء. والنقطة الرابعة قال لن نسمح بعودة 200 ألف لبناني في الأماكن التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهي الأماكن التي أجرت إسرائيل عملية تطهير عرقي. فبالتالي أمام هذه اللاءات الإسرائيلية بتقديري يعني وضعت إسرائيل معيارا أساسيا وهو البقاء في جنوب لبنان، بالتالي هذا يطرح سؤال حول جدوى التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة وأن
1: وهذه نقطة
0: يعني
1: غاية
0: للأسف
1: الأهمية سيد شادي الشرفة، دعني أقولها إلى سيد طارق ترشيشي. إن كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بالفعل يوم أمس اللانسحاب للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، فعلى ما يتفاوض اللبنانيون في واشنطن؟
2: تحية لك ولضيفك أستاذ مراد وللمشاهدين. يعني في الحقيقة ما في خيارات عند لبنان إلا خيار التفاوض الذي قررته الحكومة وسارت به على قاعدة أنه التفاوض، يعني في النهاية أي حروب تنتهي بالتفاوض، والتفاوض ينتهي إلى تسويات وإلى حلول.
1: لكن التفاوض ينجح عندما تكون هناك أوراق ضغط يلعبها كل طرف
2: صحيح
1: على الآخر. ما هي الأوراق التي يمكن أن يلعبها
2: صحيح
1: هنا الجانب اللبناني؟
2: صحيح صحيح يعني الأوراق لبنان هي حقه باستعادة أرضه، هذه الورقة الأساسية، وهذه كل المجتمع الدولي بأيده فيها، على رغم يعني وقوف جزء من هذا المجتمع أحيانا إلى جانب إسرائيل.
1: لكن هذا حق
2: من
1: قد يكون حق أخلاقي أكثر منه حق تفاوضي أو ورقة
2: لا
1: تفاوضية.
2: لا
1: هو بالفعل الحق، لكن إن كان الطرف الآخر لا يعترف به فعلى لبنان أن يستخدم
2: يعني
1: أوراق أخرى حتى يفرض أو يصل
2: يعني
1: إلى هذا الحق
2: صحيح
1: أو يثبت هذا الحق.
2: في طبعا طبعا في يد لبنان أوراق أخرى، في بيده حاليا هذا ما صدر في مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني التي فرضت وقف إطلاق النار، وليفترض أن الأمريكي يتحمل مسؤولية فيها كونه شريك يعني الطرف الآخر فيها، وهو في الوقت نفسه راعي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. في كمان لبنان بإعلان أو بدون إعلان يستطيع أن يستند إلى ورقة المقاومة في الميدان، وفي يعني في اجماع لبناني بكل اطيافه على ضروره انهاء الاحتلال الاسرائيلي لمنطقه الجنوب واستعاده الحقوق وبسط السياده الدوله اللبنانيه. وفي الدعم العربي، يعني في مظله تؤمنها دوله قطر والمملكه العربيه السعوديه وحتى باكستان يعني مشاركه بهذا، وفي هذه الاليه التي اقرت للإشراف على.
1: لكن ما وزن كل هذه الأوراق مع دعم أمريكي واضح للجانب الإسرائيلي تحديدا؟
2: من هون أستاذ مراد، من هون مصداقية الجانب الأمريكي على المحك اليوم. هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلن أنها تريد أن تساعد لبنان على أن إنهاء الاحتلال وأن يستعيد سيادته على أرضه؟ وهل هي ستلزم إسرائيل فعلا بالتزام وقف إطلاق النار اللي عاودت إسرائيل خلق سرقه؟ يعني في مسؤولية كبيرة على الجانب

0: الأمريكية، على الرغم انحياز الأمريكي الدائم لإسرائيل، لكن هناك التزامات فرضت على الولايات المتحدة. أولا هي وضعت نفسها راعي للمفاوضات، والراعي ينبغي أن يدفع في اتجاه أن تنتهي المفاوضات إلى حل، يعني على الأقل لبنان ليس محتل أراضي من إسرائيل، يعني حق لبنان يسعيد أرضه. وهذا إذا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تساعد إسرائيل على الاستمرار في الاحتلال، فبعتقد أنه هذا مش دور وسيط نزيه.
1: نعم، وهذه نقطة، يعني وهذه نقطة جدير بأن نسلط عليها ضوء أكثر. أعود إلى سيد شادي الشرفة. سيد شادي، بين الضغط الذي تمارسه إيران من خلال مسار سويسرا التفاوضي بشأن لبنان، وبين الضغط من الجانب الإسرائيلي والتعنت فيما يتعلق بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، أين ترى القوة الأكثر تأثيرا على الجانب الأمريكي؟
2: يعني واضح أن المسألة ليست أخلاق وقانون دولي وشرعية دولية. لو كانت المسألة مرتبطة في الأخلاق والقانون الدولي والشرعية الدولية لكنا كفلسطينيين الآن لا نعيش تحت الاحتلال. المشكلة الحقيقية أن التعويل اللبناني الرسمي هو حول نوايا الإدارة الأمريكية، ناسين أو متناسين أن الإدارة الأمريكية هي شريكة فعلية في الحرب على لبنان، وأن اللبنانيين الذين قتلوا بأسلحة أمريكية وبقنابل أمريكية وبدعم وغطاء أمريكي. فالتعويل على أمريكا والتنازل المسبق على كل أوراق القوة بتقدير يضعف المفاوضات أو الجانب اللبناني في المفاوضات. يعني التصريحات التي نسمعها من مسؤولين لبنانيين والتي تنقل إسرائيليا حول ضد التدخل الإيراني وفكرة فصل الملفات، أنا بتقديري هي تنازل عن ورقة قوة كانت ممكن للحكومة اللبنانية أن تمتلكها. إضافة إلى أن حزب الله وقوة السلاح حزب الله والإمكانيات التي يمتلكها بأن يوجع الجيش الإسرائيلي أيضا هذه ورقة قوة كان ممكن للحكومة الإسرائيلية الحكومة اللبنانية أن تستخدمها، ولكنها تتنازل عنها وتعول وتلقي كل أوراقها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. بتقديري هذا يشجع إسرائيل لعدم الالتزام في أولا وقف العدوان على لبنان، ثانيا الانسحاب، وثالثا ملف الأسرى. هذه ملفات إسرائيل متمسكة بهم إلى حد بعيد وتعتقد أنها في موقع مريح. لماذا موقع مريح؟ الذي يشرف على هذه المفاوضات ماركو روبيو، وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي موقفه واضح في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، موقف واضح حول منطقة العازلة الصفراء في عدة لقاءات تحدث عنها، وبالتالي يعني من غير المرجح أن هذه المفاوضات سوف تؤدي إلى انسحابا، سوى انسحابا شكليا، لأن إسرائيل تريد أن تكسب الوقت. ما زال هناك رهانا إسرائيليا بأن الهدنة ما بين طهران وواشنطن هي هدنة مؤقتة وممكن أن تنفجر، وبالتالي يعني هي تعول على يعني فشل المباحثات وبالتالي استمرار عدوانها في لبنان. لكن إسرائيل في الوقت نفسه يعني هناك عدة شخصيات إسرائيلية تتحدث أنه التواجد في لبنان يجب أن يكون دائم وأنه لا يمكن الانسحاب من لبنان، وهذا ما سمعناه أيضا من نتنياهو وليس كاتس لوحده، إضافة إلى كل الوزراء الإسرائيليين. وبالتالي إسرائيل تضع عراقيل قبيل التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك سيد شادي الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. والشكر كذلك للسيد طارق ترشيشي وهو الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من بيروت. والآن ننتقل إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشتو التي تسلط ضوءا على ملف التفتيش المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الملف.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة ملف المنشآت النووية الإيرانية بوصفه أحد أبرز القضايا المطروحة ضمن مسار التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران والمفاوضات التي ستستمر 60 يوما في سويسرا. جدل متصاعد بين الأطراف المعنية بالملف بخصوص جانب مهم من التعامل مع المنشآت وهو التفتيش. فطهران تؤكد أن مسألة تفتيش منشآتها النووية أو موادها النووية لن تكون مطروحة إلا ضمن اتفاق نهائي شامل، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن عمليات التفتيش ستبدأ وأن إيران موافقة على ذلك. أما الوكالة الدولية فتؤكد أن عمليات التفتيش ستجري بالفعل وأنها

0: تستعد لإجراء محادثات مع إيران لتحديد المواعيد والترتيبات اللازمة لذلك. وبين هذه المواقف المتباينة تبرز أسئلة جوهرية: كيف ستعاد صياغة العلاقة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية؟ وما الآلية الكفيلة بتحقيق قبول الأطراف بشأن التفتيش؟ وما حدود دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة؟ ولماذا تصر واشنطن على الحديث عن مشاركة مفتشين أمريكيين؟ وهل يمكن أن تقبل طهران بمثل هذا الطرح؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، من أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران. ترامب أشار إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وبلغة الوعيد قال ترامب إنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا لإيران لألغيت الاجتماعات معهم فورا. أما الجانب الإيراني فعبر عن موقف عبر عن موقفه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي قال إن طهران لن تناقش مسألة تفتيش منشآتها النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. وأضاف أنه لا توجد أي خطة للوصول إلى منشآت إيران النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى موادها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني من جهته نفى عقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك. أما مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن الوكالة ستجري تفتيشا والأمر يعود لطهران في دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين. غروسي أعلن أنه سيجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها. وكشف غروسي أن لدى الوكالة تصورا بشأن مكان اليورانيوم على التخصيب لكن من المهم أن تبلغنا إيران به. الآن نتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستطلعنا على أبرز المواقع النووية الإيرانية التي من المتوقع أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها. إليك سلام.
1: هناك مجموعة من المنشآت الإيرانية، من غير المؤكد إلى أين ستذهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن نتحدث عن مجمعات في طهران، نتحدث عن مجمع فردو وهو من أهم المنشآت الإيرانية، أراك، ناتانز، أصفهان، أردكان، وأيضا أصفهان للبحوث العلمية. هناك مواقع يعتقد أن بداخلها لا تزال تحتفظ إيران أو توجد تحت أنقاضها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي قد يصلح للاستخدام العسكري. ولكن هذه المنشآت كانت تعرضت للاستهداف سهام سواء في هذه المواجهة الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أو حرب 12 يوما العام الماضي. نبدأ بصور أقمار صناعية. هذه صورة لمنشأة بوشهر. طبعا منشأة بوشهر هي منشأة مدنية لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعل النووي، تعرضت لهجمات ولكن بقيت الهجمات محدودة جدا. إصفهان تعرضت لواحدة من أكبر عمليات القصف، ويمكن أن نلحظ أيضا وفق صور الأقمار الصناعية عن مجموعة من النقاط التي لحق بها دمار يمكن أن نقول بأنه واسع النطاق. فوردو واحدة أيضا من أهم المنشآت لأن غالبيتها تقع تحت الأرض، وبالتالي الاستهدافات التي وقعت في فوردو وقعت لفوهات يعتقد بأنها المداخل الأساسية التي تؤدي إلى المنشآت الرئيسية تحت الأرض في الجبال. وهذه أيضا صورة أقمار صناعية لموقع ناتانز، هذا واحد من أهم المواقع النووية الإيرانية، أيضا سهام هناك مجموعة من الضربات تعرض لها ولحق به دمار أيضا واسع النطاق نتيجة الضربات المركزة. هذه هي إذن أهم المنشآت. يبقى أن نعرف سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من الجانب الإيراني أي من المنشآت سيتم الدخول إليها وسيتم التفتيش ووفق أي قواعد.
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات، وهي معطيات سنحللها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب.

0: الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن قبل النقاش معك دكتور دعنا نستعرض التحديات ومطالب كل طرف بشأن الملف النووي. الولايات المتحدة تريد التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب بالكامل وتفتيشا صارما أقوى من التفتيش الذي شهدته إيران في إدارة أوباما، إضافة إلى أن واشنطن ترغب في مساهمة مفتشين أمريكيين إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تريد الولايات المتحدة من إيران عدم تخصيب اليورانيوم لنحو 18 عاما على الأقل. إيران تشترط تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم قبل الانتقال للملف النووي، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات ووقف إطلاق النار في لبنان ورفع الحصار عن الموانئ وإدارة مضيق هرمز، كما أنها ترغب في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. ماذا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ تواجه تحديات عديدة، منها المواقع الإيرانية المدمرة وصعوبة الوصول إلى اليورانيوم المخصب، حيث أغلق الإيرانيون المواقع النووية ولغموا المنطقة حولها، ناهيك عن علاقة عدم الثقة بين طهران والوكالة، إذ تتهم إيران الوكالة الدولية بأنها سربت معلومات حساسة لإسرائيل، ما ساهم في تدمير منشآتها واغتيال علمائها. في حين تشير تقارير الوكالة إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية وغير شفافة في التعامل مع الوكالة. دكتور زبيري، بداية كيف نفسر هذا التضارب في الروايتين فيما يخص مسألة التفتيش، بينما يقول ترامب إن الإيرانيين وافقوا على التفتيش ويقول الإيرانيون إن المسألة متعلقة باتفاق نهائي؟
1: صحيح، نحن في مذكرة التفاهم الحقيقة لا شيء عن هذا الموضوع. هناك انتقال لكل قضايا وجزئيات الملف النووي إلى 60 يوما من المفاوضات، وبالتالي المفترض أن هذا الأمر يناقش خلال المفاوضات 60 يوما، والاتفاق النهائي سيفضي إلى نوع من التوافق حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي وما بقي من البرنامج النووي لنقل، ومن ذلك موضوع التفتيش وموضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي الآن هي غائبة تقريبا عن البرنامج النووي منذ حزيران 2025.
0: أيضا مسألة ما ذكره ترامب من أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى مفتشي الوكالة، هل تعتقد بأن الإيرانيين سيقبلون بشيء كهذا؟
1: هذا ليس جديدا بالمناسبة، هذا كان يكرر في رئاسات سابقة عن إصرار على وجود مراقبين أمريكيين ضمن الفرق التي تفتش أو مفتشين أمريكيين. المسألة سهام أن كل موضوع التفتيش الآن غير مطروح للنقاش. أن يطرحه الرئيس الأمريكي واضح تماما أن لديه قلق واضح في مسألة أساسية، وهي كثرة النقاش حول مذكرات التفاهم والانتقادات الداخلية الأمريكية وخشيته من هذه الانتقادات، فهو يهرب إلى موضوع التفتيش ليقول أن هناك ورقة ضغط أمريكية لا زالت موجودة، وبالتالي هو يريد أن يقنع الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا لها يد العليا في الاتفاق.
0: طيب، ولكن لماذا يريد مفتشين أمريكيين؟ هل هناك مشكلة مع المفتشين التابعين للوكالة؟
1: هو أعتقد العلاقة الموضوع يتعلق بالثقة بالمفتشين، لأنه هنالك المفتشون عادة يختارون من بلدان معينة، وفي الغالب معظمها أوروبية أو أمريكية أو الولايات المتحدة بشكل أساسي، والإصرار على وجود الأمريكيين له علاقة بالقول أننا حاضرون في هذه المواقع ولا نعتمد فقط على عمل الوكالة، بمعنى آخر لدينا المفتشون الأمريكيون. وعمليا المفترض أن هؤلاء المفتشين لا ينقلون معلومات لدولهم، يعملوا لصالح الوكالة الدولية ولا ينقلون هذه المعلومات، لكن هذا يبدو عمليا غير وارد.
0: طيب، نحن نعرف الاتهامات الإيرانية للوكالة وبأنها مسيسة متحيزة، الآن كيف سيكون دور وصلاحيات الوكالة بعد التصعيد؟ ما الذي سيتغير مقارنة مع المشهد ما قبل التصعيد؟
1: حقيقة عمل الوكالة سيكون في غاية الصعوبة. أولا، هناك عام كامل الوكالة تماما بعيدة عن المنشآت النووية، لا تعرف موضوع كم صور التقطت، أين ذهبت هذه الصور، ما الذي حدث في المنشآت. نحن نعرف أن هذه الوكالة تحضر في 3 منشآت أساسية، فردو، نطنز وفردو، لكن ماذا حول أصفهان، ماذا حول بارشين، ماذا حول منشآت أخرى لا نعرفها أصلا، لم تصرح بها إيران. وبالتالي الوكالة الدولية الآن أمامها غياب في المعلومات كثير، ليس بسبب إيران، بل بسبب الحرب التي شنت على إيران. لا نعرف الآن ماذا حصل للمواقع التي تم ضربها،

0: كيف يمكن الوصول لها؟ كم قدر من المعلومات ستعطي إيران لهذه الوكالة الدولية؟ لأنه في ثلاث مستويات من التفتيش سهام أذكرها بشكل سريع. أولا أن تقدم إيران معلومات، ثانيا أن يكون في كاميرات موجودة في المنشأة وبالتالي تنقل هذه المعلومات، ثم الأمر المصدر الثالث للمعلومات وهو دول أو مؤسسات أخرى تنقل المعلومات. ولكن بالمحصلة لا معلومات إلا بعد أن توافق وتعتمدها إيران بشكل أساسي، وهذا دائما يدخل الوكالة مع إيران في صدام مباشر. تأتي الوكالة بمعلومات فتقول إيران هذه المعلومات غير دقيقة، وهنا يصبح الحديث عن تسييس واستخدام أمني وسياسي للوكالة.
1: وبالتالي في إطار المفاوضات الحالية وهذا المسار في سويسرا، هل تتوقع أن تتوصل الأطراف إلى تفاهم ما، إلى آلية ما يوافقوا عليها الجميع؟
0: إن لم يتم تقدم في الخمس شروط الأساسية، البند الأول والرابع والخامس والحادي عشر والعاشر، وهي المتعلقة بموضوع لبنان وموضوع الاقتصادي واستعادة إيران لعوائدها المالية، إن لم يحصل تقدم باعتقادي لن يتم الذهاب إلى البرنامج النووي، وسنبقى كل المفاوضات تراوح مكانها. إيران عمليا لن تطرح البرنامج النووي لنقاشه مع الولايات المتحدة إلا إذا حصلت على تقدم حقيقي في هذه الشروط الخمس.
1: طيب هذا ملف تفتيش، يعني الحجم الذي يشغله في ملف النووي، ونحن نعلم أن فيه عدة ملفات معقدة بين الطرفين.
0: هو جزئية صغيرة الحقيقة. لماذا؟ لأنه نحن نعرف بأنه هناك اتفاق ضمن الآن واضح بين الولايات المتحدة وإيران على أن التخصيب سيقف لمدة بين 15 إلى 20 عاما، ونحن نعرف أيضا أن هناك نوعا من التوافق على فكرة أساسية صفر تخزين، أن إيران عندما تعود إلى فكرة ما يسمى بالتخصيب لن يكون لديها قدرة على تخزين اليورانيوم. بقيت كمية اليورانيوم عالي التخصيب اللي هي 430 كيلوغرام التي من غير المعلوم في أي من هذه المنشآت الموجودة الآن. لذلك كل موضوع التفتيش هو افتعال لمشهد معين يريد تسجيل على الرئيس الأمريكي تسجيل نقطة فيه. وبالمناسبة كلما ذهب إلى نقطة يسجل فيها نقاط على إيران تنقلب ضده حتى الآن، لأن الإيرانيين يردون ويقلبون السحر عليه ويصبح هو في موقع المدافع دائما عن وضع الاتفاق ونجاح الذي يسميه نجاحا بالنسبة له.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي وخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة وساعة جديدة من هذه التغطية للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم إلى جانب التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس الشيوخ غير تأييده لمشروع قرار وقف الحرب على إيران في تصويت جديد من 50 صوتا معارضا مقابل 48 مؤيدا ليصبح 50 صوتا مؤيدا مقابل 47 معارضا، ما من شأنه أن يوجه تحريرا صارما لإيران. وكان ترامب قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. هذا وأضافت الخارجية الإيرانية أن الأمين العام للناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على إيران، وهذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي. وقالت الخارجية الإيرانية إن الأمين العام للناتو سمى إيطاليا ورومانيا صراحة بأنهما شاركتا في العدوان على إيران، ولذا يجب مساءلة الحلف. ميدانيا قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به.

0: أبو الحسام. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع إيهاب العبسي في واشنطن. إذن تصويت جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي، كيف بدأت ردة الفعل هناك في واشنطن على هذا المتغير وهذا التصويت الذي جاء تحت الضغط؟
1: نعم، بالفعل مراد، الرئيس دونالد ترامب استطاع أن يقنع الجمهوريين الذين كانوا قد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت السابق، استطاع إقناعهم بأن هذا القرار السابق لا يصب في مصلحة المفاوضات الحالية مع إيران. الرئيس دونالد ترامب بالأمس عقد اجتماعا مع المشرعين الجمهوريين في مقر الكونغرس الأمريكي. نعلم أن 4 من المشرعين الجمهوريين كانوا قد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت الذي أجري يوم الثلاثاء، و استطاع ترامب أن يقنعهم مرة أخرى بالعدول عن رأيهم، تحديدا 2 من هؤلاء المشرعين الجمهوريين. وبالفعل طرح التصويت مرة أخرى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن في مجلس الشيوخ، وجاءت نتيجة التصويت رفضا لمشروع القرار الذي قدمه الديمقراطيون ويطالب بإنهاء العمليات القتالية ضد إيران والحصول على إذن من الكونغرس في حال قرر الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى شن ضربات على إيران. الرئيس دونالد ترامب رحب بنتيجة التصويت وقال إن 2 من المشرعين الجمهوريين هما السيناتورز راند بول وبيل كاسدي بالفعل غيرا موقفهما، وأيضا قال إن التصويت الجديد يرسل رسالة تحذيرية إلى إيران. الرئيس دونالد ترامب بالأمس في الاجتماعات مع المشرعين الجمهوريين في الكونغرس قال إن الحزب الجمهوري متحد، لا يوجد خلافات، والجمهوريان من المجلس الشيوخ اللذين غيرا صوتهما، قال السيناتور بيل كاسدي إنه تلقى إحاطة بالفعل من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف بشأن الحرب في إيران، وأنه بعد تلقي هذه الإحاطة أصبحت لديه قناعة بأن يغير موقفه السابق. وكذلك السيناتور راند بول قال إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه أن يغير صوته في التصويت نظرا لحساسية المفاوضات الحالية مع إيران، وحتى لا يفهم هذا الخلاف بين الجمهوريين على أنه رسالة ربما تستغلها إيران في المفاوضات. ومن ثم مراد جاءت نتيجة التصويت بعد يوم واحد مختلفة تماما، بتأييد من أو بمعارضة 50 من مجلس الشيوخ مقابل تأييد 47 فقط، وبالتالي مشروع قرار حاليا أصبح لم يعد له أي جدوى. نعم مراد.
0: إيهاب، كذلك الرئيس الأمريكي كانت له تصريحات فيما يتعلق بالناتو، وبالتالي ما أبرز ما جاء في هذه التصريحات؟
1: بالفعل الرئيس دونالد ترامب بالأمس استقبل الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، وأعرب عن غضبه ترامب من بعض الدول الأوروبية الذين رفضوا مساعدته في الحرب على إيران، وقال إنه لم يكن أو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المساعدة، ولكن هذه الدول أيضا رفضت تقديم المساعدة وأعرب عن غضبه. لكن الأمين العام لحلف الناتو أيضا في هذه التصريحات الصحفية قال إن طائرات أمريكية بالفعل انطلقت من قواعد أوروبية أثناء أسابيع من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران. والرئيس دونالد ترامب قال أنه سيشارك في قمة الناتو المقررة في تركيا، وأعرب عن أمله في أن يتحد الحلف مرة أخرى رغم الخلافات، وقال أنه الأمين العام لحلف الناتو هو صديقه، وأنه لم يكن يعقد هذا اللقاء مع أمين الناتو لولا مارك روتا وهو صديق شخصي للرئيس دونالد ترامب. ترامب يقول دوما أن الناتو يحصل على مليارات وتريليونات الدولارات من الأموال الأمريكية للدفاع عن أوروبا، ولكن حينما احتاج ترامب إلى حلف الناتو في هذه الحرب لم يجد الكثير من الدول الأوروبية التي تساعده في الحرب على إيران. لكن بالأمس أيضا الرئيس دونالد ترامب مراد وصف الاتفاق مع إيران مرة أخرى بأنه اتفاق تاريخي، وقال إن هناك تقدم رائع في المفاوضات مع الجانب الإيراني، وأيضا قال مجددا إنه يرفض مطلقا أن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز من الجانب الإيراني في حركة الملاحة، وقال أنه يتوقع أيضا أن تلتزم إيران بكل ما كل بنود مذكرة التفاهم. وكذلك قال أنه لن يقبل أبدا بأن تمتلك إيران أي سلاح نووي على حد قول الرئيس دونالد ترامب، وروج للاتفاق أيضا كفوائد اقتصادية للأمريكيين مرة أخرى. قال إن الأسواق ترتفع، إن حسابات التقاعد للأمريكيين تنتعش، إن أسعار النفط تنخفض، قال إن أسعار المحروقات، أسعار الغاز تحديدا البنزين في الولايات المتحدة ستنخفض إلى $2.50 مرة أخرى. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحقق طفرة اقتصادية كبرى من هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني. مراد.
0: ننتقل إلى طهران، إلى عمر هواش. كانت هناك

0: تصريحات لافتة للخارجية الإيرانية فيما يتعلق بدور الناتو في الحرب الأخيرة على إيران. عمر، دعنا في صورة ما جاء في هذه التصريحات.
1: نعم، بالفعل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رد على ما صرح به أمين عام حلف الناتو خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، بالقول إن أمين عام حلف الناتو اعترف بأن هذا الحلف كان قد شارك في الهجوم على إيران، وأنه أيضا حدد دولتين أساسيتين هما رومانيا وإيطاليا، وأنهما شاركتا في هذه الحرب، وقال إن على رومانيا وإيطاليا أن تبررا هذا الأمر ولو أنه غير مبرر حسب تعبيره، لكن قال إن عليهما أن تقدما الأسباب التي دفعتهما لأجل شن هكذا هجوم أمام العالم والشعبين، شعبي هذين البلدين، وهذا الأمر وصفه بأنه غير قانوني، يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية. هذا الأمر يأتي أيضا تزامنا اليوم مع تصريح لافت للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز. نعرف أن المضيق مفتوح منذ أيام، وهناك سفن عبرت بالفعل المضيق، لكن ما أثار ريبة الحرس الثوري الإيراني هذا الصباح وما أعلنته سلطنة عمان من تحديد مسارات محددة للعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. قال الحرس الثوري إن هذه المسارات التي حددت من قبل طرف من دون أن يسميه هي مسارات خطرة، وأن على السفن التي تريد العبور فقط أن تعبر من المسارات التي تحددها إيران، وذلك عبر التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني عبر القناة رقم 16. وبالتالي هنا يؤكد الحرس الثوري الإيراني أن تلك المسارات هي مسارات خطيرة، وهذا بيان كان لافتا، حيث أن السفن كانت تعبر خلال الفترة الماضية من المسارات التي فقط يحددها الحرس الثوري وبالتنسيق مع قواته، وهذا المسار هو محدد ما بين جنوب جزيرة قشم وشمال جزيرة لارك. هذا المسار هو المسار الرئيسي، وهو مسار من المياه الإيرانية الإقليمية، لأن حسب بيانات الإيرانيين خلال الحرب كانت القوات الإيرانية قد لغمت جزءا من المياه في مضيق هرمز. لذلك الآن يشير بشكل واضح الحرس الثوري أن بعض المسارات التي أعلنت عنها أو أعلن عنها طرف آخر في إشارة إلى سلطنة عمان هي مسارات خطيرة، دعا السفن إلى عدم المرور من تلك المسارات التي قد أعلنتها من الطرف الآخر في إشارة واضحة إلى سلطنة عمان. وبالتالي هذا الأمر هو أمر مستجد، هو أمر هام، لأننا خلال الساعات الماضية شهدنا كيف أن السفن بقت قادرة على العبور من المضيق. وهنا نعيد التأكيد بأن الإيرانيين يصرون على أن أي عبور من المضيق لا بد أن يكون عن طريقهم بالدرجة الأولى، وأنهم لن يحصلوا على أي رسوم خلال فترة 60 يوما، إضافة إلى أن وفد إيراني رفيع المستوى بعد مفاوضات سويسرا كان قد زار سلطنة عمان وبحث عن آليات لترتيب العبور من المضيق في الفترة المقبلة. طهران تقول إن أي مرور ينبغي أن يكون بالتنسيق معها، وأن هي ستنسق مع سلطنة عمان وستتشاور مع دول المنطقة بشأن مستقبل المضيق بعد الحرب.
0: ننتقل إلى بيروت إلى أدهم أبو الحسام. أدهم، كيف ينظر في لبنان إلى ما يجري في واشنطن والجولة الخامسة من هذه المفاوضات الثنائية المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟
2: مراد، بالفعل على يعني شح المعلومات الواردة أو يعني ما يرشح من مفاوضات واشنطن ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، نستطيع ربما أن نستشفه من تصريحات لبنان الرسمية. الرئيس عون قال بأن مسار المفاوضات في واشنطن ينفصل تماما عما صدر عن اجتماعات سويسرا ما بين أمريكا وأيضا طهران. قال بأنه جاري أيضا العمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي سيليه انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار للجيش، ومن ثم عودة للأهالي واستعادة الأسرى وأيضا إعادة بناء العمار. ولكنه أشار وأكد أن فيما يخص المناطق التجريبية هو موضوع ما زال قيد البحث بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي، وهنا لابد من الوقوف عند هذه الجزئية المهمة والتي ربما هي كانت موضع نقاش محتدم ما بين الجانبين في اليوم الأول فيما يخص المسار السياسي، وأيضا يوم أمس في الجانب الأمني والعسكري وطريقة أيضا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. حتى الآن هذا الموضوع لم يحسم. في السابق كان الحديث عن انسحاب قوات الاحتلال من منطقة تجريبية سميت في كل من زوطر الشرقية زوطر الغربية إضافة إلى إشخيف. كان لبنان يضغط باتجاه أن يكون الانسحاب من جنوب نهر الليطاني، وأيضا لبنان يضغط لوضع جدول زمني ثابت لقوات الاحتلال، أو ربما يعني جدول زمني يحدد المناطق هذه التجريبية وإن لم يكن أيضا زمنيا. نواف سلام قال بأن لبنان وضع بصورة اللجنة التي يعني شكلت أو ستشكل من الولايات المتحدة وأيضا إيران ولبنان لتنفيذ الإجراءات لتثبيت وقف إطلاق النار وما يعني يترتب عليها ضمن هذا السياق. قال بأن أيضا لبنان مضى باتجاه هذا التفاوض باعتباره الأقل كلفة، ولا أحد يعرف مسبقا نتائج هذه المفاوضات، يقصد هنا إشارة إلى مفاوضات واشنطن. كل هذه التصريحات يعني تأتي في شح من معلومات ما سيرشح من مسار واشنطن. اليوم هي الجلسة الختامية ضمن الجولة الخامسة.
0: بالفعل أدهم كانت هناك
2: في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
0: أدهم في غضون ذلك كانت هناك تطورات ميدانية، ضعنا في صورة آخر تحديث لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
2: نعم، بالعموم مراد الوضع هادئ تماما لليوم السادس على التوالي فيما عدا يعني ما تحدثت عنه وزارة الصحة عن استشهاد مدنيين اثنين جراء يعني استهدافهم بمسيرة إسرائيلية كانا يتفقدا منزلهم في منطقة أطراف كفر رومان في قضاء النبطية. وأيضا قبلها كان هناك يعني قبل 48 ساعة كان أيضا حادث إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في النبطية الفوقى أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح، وهو ما اعتبره حزب الله في بياناته بأنه انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي ما زال ملتزما به على حد تعبيره. حزب الله كان له تصريحات سابقة بأنه في حال استمرار الخروقات فإنه سيرد على هذه الخروقات بالشكل المناسب، ولكن حتى اللحظة وفي سياق ما يرد من حزب الله في بياناته حتى الآن الأمور ضمن المسار الطبيعي لوقف إطلاق النار، والشارع يترقب ما سيرشح عن مفاوضات واشنطن. حتى الآن عودة خجولة إلى قرى وبلدات جنوبي لبنان لم يعني لا نستطيع أن نصفها بالعودة الكاملة أو العودة بهذا الزخم كما شهدناه في المرات السابقة، خصوصا بعد الانتهاكات الإسرائيلية. نعم. التي سبقت تثبيت وقف إطلاق النار الأخير وما أسفر عن أكثر من 150 شهيد في أقل من 48 ساعة.
0: ننتقل إلى محمد خيري في رام الله. محمد، كيف يراقب المستوى السياسي والأمني في إسرائيل مجريات المباحثات في واشنطن؟
3: يبدو واضحا محمد أن إسرائيل لا تنشر كثيرا من المعلومات والأنباء والتفاصيل بشأن مجريات جولة المباحثات مع الجانب اللبناني، إلا أن صحيفة دعوت أحرنوت تشير إلى أن هذه المفاوضات ستستمر هذا اليوم لليوم الثالث على التوالي. ما يسود في الإعلام الإسرائيلي من تسريبات بأن جولة المفاوضات هذه وخلال اليومين الماضيين لم تكن إيجابية بما يكفي لدى الإسرائيليين على وجه التحديد. هناك أطراف متفائلة وأخرى متشائمة كما تقول صحيفة يديعوت أحرنوت. أما المتفائلون فهم يعتقدون بإمكانية التوصل إلى حل ما يتعلق بالمسألة اللبنانية خلال هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية وكذلك مع الجيش اللبناني. إضافة إليه الآخرون وهم المتشائمون مما يجري يقولون بأن الطرفان بأن جلسات المفاوضات بين الطرفين لم تكن إيجابية وكانت حادة وشهدت الكثير من

0: السجالات. معظم البنود غير المتفق عليها في هذه المفاوضات على الأقل حتى هذه اللحظة وفق الصحيفة هي التي تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. تشير الصحيفة إلى أن الجانب الإسرائيلي متمسك بالبقاء في لبنان، إلا أنه يبدي مرونة فيما يتعلق بالانسحاب من بعض المواقع، إضافة إلى بدء ما يسمى بالمواقع والمناطق التجريبية في الأراضي اللبنانية. تشير يدعوت أحرنوت إلى أنه وخلال المباحثات التي جرت بين الطرفين من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي يوم أمس، عرضت على الطاولة خرائط لجنوب لبنان تحتوي المواقع التي قد تنسحب إسرائيل منها، ولكن لن تنسحب من كامل جنوب لبنان كما تشير إسرائيل، وتحتوي أيضا على المواقع التي تقترح إسرائيل أن تكون مناطق تجريبية تنسحب منها، يدخل إليها الجيش اللبناني لفترة معينة ثم يجري الانتقال إلى مناطق أخرى. حتى الآن لم يحسم أي شيء وفق الصحيفة، وربما تصدر خلال اليوم مزيد من التصريحات حول هذا الموضوع، إلا أنه وبالتوازي مع انطلاق هذه الجولة من المباحثات كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد يوم أمس بأن إسرائيل لن تنسحب مما يسميه بمنطقة الحزام الأمني من الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك سيبقى مستمرا ما دامت الاعتبارات الأمنية والمصالح الأمنية لإسرائيل موجودة. إذا نتنياهو هنا ربما يحدد البقاء الإسرائيلي ويربطه بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، متى وماذا وكيف هو شكل هذه الاحتياجات حتى هذه اللحظة لا يوجد حتى أي تفسير إسرائيلي لها، علما أن نتنياهو كان قد أشار إلى أن الجيش وخلال انتشاره في الجنوب استطاع درء كثير من أخطار حزب الله، إبعاد الصواريخ المضادة للدروع وكذلك إلغاء فكرة اجتياح مناطق الجليل من قبل عناصر حزب الله. إذن هو يقول أن الجيش حقق الكثير في الأراضي اللبنانية، لكنه أشار يوم أمس إلا أن للجيش مزيد مما يجب عليه فعله في لبنان، وكذلك أضاف إليها قطاع غزة في هذا الخطاب أيضا. إذن إسرائيل في حالة ترقب لهذه الجولة من المباحثات وسط يعني تقديرات بأنه ربما يجري التوصل إلى حل ما مع الجانب اللبناني واتفاق ما مع لبنان.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، وشكرا كذلك لأدهم أبو الحسام وكذلك عمر هواش وإيهاب العبسي. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تجتمع الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، ومن يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.

0: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
1: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
2: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
3: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها سفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت بالتقرير التالي.
4: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كابلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجيا وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
3: لمناقشة هذا الموضوع ومسارات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران ينضم إلينا من طهران سيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن سيد أدولفو فرانكو، هو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. كما ينضم إلينا من الجليل وديع عوودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد أدولفو فرانكو. بالنسبة للتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية في معرض زيارته إلى دول الخليج، والتي بدت تطمينية مهدئة لدول الخليجية، ما الذي أراد ماركو روبيو إيصاله، وهي الرسالة التي أراد إيصالها إلى حلفائه في منطقة الخليج العربي؟
5: مساء الخير. أعتقد بأن الوزير روبيو يحمل رسالة مهمة جدا فيما يتعلق بالموقف الولايات المتحدة أقول ذلك من أجل عدة أسباب، لأن هنالك

0: ما يسمى بالمستمعين المحليين وكذلك والسيد روبيو بما أنه هو وزير الخارجية فإن لديه رسائل الخارج عندما يتحدث يركز أكثر على المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية وليس على الشؤون المحلية والرسالة التي يحملها إلى الشركاء هو نمضي هرمز من ضمن المياه الدولية ويجب فتحه بدون أي خدع وبدون رسوم وبدون تعريفات ذلك هو تلك هي الرسالة الأولى بالنسبة للشركاء في منطقة الخليج سواء عملت مذكرة تفاهم أو لم تعمل إذن هذه الرسالة الأولى فيما يتعلق بالرسالة الثانية وهي رسالة قوية تتعلق بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة حيث هنالك 50 قاعدة عسكرية في المنطقة ووعد بأنه سيتم تعزيزها وأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بأمن المنطقة وهو يقول بأننا جاهزون للرد على أي تطورات سواء تعلق الأمر بانحراف هذه المفاوضات وإذا ما تم الحاجة إلى الدعم الأمني والعسكري ذلك لا يعني بأن هذه الحرب ستنتهي في الغد ولكن الولايات المتحدة ستبقى متواجدة في المنطقة من أجل أمن شركائها
1: سيد عباس أصلاني استمعت لما ذكره سيد فرانكو بشأن رسائل روبيو إلى دول المنطقة فكيف تقرأها وكيف قرأتها إيران؟
0: نحن في تطبيق المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم لذلك ربما قد يكون هنالك بعض التعريفات وبعض التفسيرات خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك التفاهمات بين عمان وإيران فيما يتعلق بإدارة المضيق سيتم كذلك التشاور مع دول أخرى في منطقة الخليج وإضافة إلى ذلك بعد الحرب في المنطقة هنالك دول كانت متورطة وهي لا تزال تستضيف القواعد الأمريكية لذلك الولايات المتحدة تريد أن تعيد توطيد العلاقات مع هذه الدول نرى كذلك السلطات الإيرانية تزور المنطقة من أجل التنسيق وسيكون هذا الأمر مهم جدا خاصة وأن إيران تريد التصالح وتحسين العلاقات مع هذه الدول لذلك أعتقد بأن دول المنطقة أرادت أن تعبر عن مباعث قلقها بعد زيارة السلطات الأمريكية وأن هذه الدول تريد كذلك المشاركة في المحادثات فيما يتعلق بالأمن وكذلك إطار العمل مع إيران ومختلف الدول وهي ستكون بالغة الأهمية لذلك أعتقد
1: سيد أصلاني عفواً على المقاطعة لكن عندما تقول أن هذه الدول مستعدة للتعامل مع إيران يعني هل هناك بالفعل محادثات في هذا المجال بشأن تعزيز التعاون الأمني أو إبرام اتفاقيات أمنية مع دول الجوار في الخليج؟
0: نعم أعتقد بأن إيران جاهزة وقد قال ذلك بصراحة وقد صرح بذلك المتحدث باسم البرلمان الإيراني وبأن المرشد الأعلى كذلك جاهز للتباحث مع دول المنطقة وربما كذلك ستشمل نوع من المعاهدة لعدم الاعتداء

0: وكذلك من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة. وإذا ما كان كذلك بإمكان هذه الدول أن تعمل في المجال الاقتصادي، فإن المنفعة وستكون مصلحة مشتركة بين مختلف هذه الدول. أعتقد بأن إيران جاهزة، وهنالك كذلك أصوات من الدول العربية تدعم هذا التوجه، خاصة حان الوقت أن يتم وضع أسس لهذه التفاهمات وهذه المحادثات. تبدو بأنها مشجعة للمفاوضات.
1: الصورة واضحة سيد أصلاني، سأعود إليك بعد قليل، لكن دعني أنتقل إلى الجليل يا سيد وديع عواودة. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، كانت هناك تصريحات لبنيامين نتنياهو يوم أمس متعلقة بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، فإلى أي مدى يتعارض هذا مع المسار التفاوضي بين إيران وواشنطن، وكيف تبدو الرسائل أو أصداء هذه التصريحات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل إسرائيل؟
2: نعم، تحية لك أستاذ مراد ولضيفيك الأستاذين فرانكو وأصلاني وكل المشاهدين. أولا ينبغي أن يقال أن إسرائيل أيضا ترقب هذه المداولات أو اللقاءات أو محاولات ترتيب الأوراق في الخليج بين إيران وبين دول عربية دول الخليج، تنظر بترقب وقلق. وليس صدفة أن هناك منذ 3 أيام حملة على قطر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على ما يبدو تغذيها جهات في المؤسسة الحاكمة تقول إن قطر في علاقة طيبة جدا وتعاون وتدعم إيران. وهذا النهار أيضا في مقالات الرأي يعني تنبهت لوجود مثل هذه المقالات، وهذا يشير إلى أن إسرائيل تخرج خاسرة أيضا من هذه الناحية في موضوع تبعات وتطورات هذه الجبهة وفي هذه القضية وفي هذه الحرب. كانت تتمنى أن تنضم الدول العربية دول الخليج إلى هذه الحرب ضد إيران حتى يختلط الحابل العربي بالنابل الإيراني وتخرج خاسرة، كما كانت تتمنى النجاح ذات مرة للعراق وإيران حينما اندلعت الحرب بينهما. بالتأكيد إسرائيل الآن بقيادة نتنياهو تعمل في لبنان من أجل محاولة تعطيل هذا الاتفاق، وهي تنظر إلى ما يجري في محور واشنطن، المفاوضات اللبنانية الأمريكية، أو على مستوى المفاوضات في سويسرا. أمريكا إيران بقلق بالغ، لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب بهذه الطريقة كي لا تبدو قد هزمت أو خسرت على المستوى الاستراتيجي، لأن هذه الجبهة أيضا لم تنجح إسرائيل في حسمها، وهذا طبعا فيه خسارة أيضا على المستوى الإسرائيلي الداخلي. ولكن قبل ذلك أستاذ مراد، اسمح لي بكلمة أخرى بما يتعلق بسؤالك حول ما هو موقف إسرائيل من هذه المسألة. حكومة إسرائيل على لسان نتنياهو وكاتس للمرة الثالثة أو الرابعة أكدا في الساعات الأخيرة أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، ولكن هذا على ما يبدو لن يكون في امتحان الواقع شيء موجود، لأن ببساطة القرار موجود في يد البيت الأبيض، وإيران أظهرت أنها لن تتخلى عن الملف اللبناني، وهذه مصلحة إيرانية عليا.
1: وبالتالي لماذا جاءت هذه التصريحات متناغمة بين كاتس ونتنياهو في هذا الوقت بالذات، إن كان القرار النهائي بيد واشنطن؟
2: نعم، أنا أعتقد أن هذه التصريحات جاءت للتغطية على ذلك. هناك غضب وعتب وسياق في إسرائيل منذ شهور، حينما تبين أن صاحب القرار في أخطر قرار، قرار الحرب والسلم في إسرائيل، موجود في يد رجل موجود في البيت الأبيض، وأن إسرائيل تحولت إلى جمهورية موز كما قال ساخرا عدد من أقطاب المعارضة وأوساط واسعة في الرأي العام الإسرائيلي. جمهور اليمين في إسرائيل ينظر الآن إلى عملية وقف النار في لبنان دون حسم المعركة مع حزب الله، بعدما تبين أن إسرائيل استخفت بحزب الله ولا تتمكن من حسم المعركة معه. هذه التصريحات العالية الآن تتكاتب مع الرغبة بالحفاظ على شعبية هذه الحكومة في الرأي العام الإسرائيلي، لكنها تعمل في الواقع على أن تنسحب بالتدريج أولا كي لا يكون ذلك قبيل الانتخابات، حتى تبدو الصورة غائمة غير واضحة وتمكن نتنياهو من المناورة على أمل أن يبقى في السلطة. وأخيرا أستاذ مراد، إسرائيل بقيادة نتنياهو تتمنى أن يكون رزق الإسرائيليين على الإيرانيين، بمعنى أن يرتكب

0: الرئاسة الإيرانيون خطأ من شأنه أن يؤدي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر بالسياسات وربما تعطيل هذا الاتفاق. كذلك الأمر يتمنى نتنياهو هذا الائتلاف أن يحدث حدث ما في لبنان أو غير لبنان من شأنه أن يؤدي إلى التوتير من جديد وتعطيل الأمور، يصب الماء على طحونته. ولذلك إسرائيل الآن في السطر الأخير تحاول أن تسلط الأضواء على مسار واشنطن وكأنه هو المسار الحاسم، لكن أعتقد أن هذا المسار هو فقط
1: نعم
0: للواجهة. ما يحسم الأمر هو موضوع المفاوضات في سويسرا بين إيران وأمريكا.
1: سيد أدولفو فرانكو، هل تعتقد بالفعل مثل ما ذكر سيد وديع عواودة أن إسرائيل هي في الواقع مسلوبة الإرادة في الملف اللبناني، وأن واشنطن هي من تملك القرار النهائي أو قرار الحرب والسلمي هناك؟
2: حسنا، واشنطن بكل تأكيد هي من لديها الحل والربط في هذه النقطة. وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، إسرائيل هي دولة ذات سيادة، ولا أعتقد بأن إسرائيل تحاول تخريب أي صفقة، بل هي تحاول أن تحافظ على مصالحها، خاصة فيما يتعلق بأمنها على جبهة جنوب لبنان. وأعتقد بأن القرار فيما يتعلق بمذاكرة التفاهم، أرى من الصعب أن يتم إجبار إسرائيل بأن تقوم بما يسمى بانتحار قومي، وأرى ذلك صعبا. لذلك لم يتحول النقطة الأساسية، لبنان هي جزء من المذكرة وليست النقطة المحورية بالمقارنة مع الملف النووي، وإسرائيل تفهم ذلك. وعموما الأمر الوحيد الذي بإمكان واشنطن القيام به هي حماية إسرائيل والسماح لها بمنطقة آمنة أو خط على التخوم في جنوب نهر الليطاني. فيما يتعلق كذلك، إذا ما سمحت لي بزيارة روبيو، أعتقد بأن الغرض هو إعادة بناء الثقة، ولكن لا ننسى بأن إيران اعتدت على عمان وأذربيجان ودول أخرى والتي لم يكن لديه أي علاقة بتلك الحرب، وفي أجندتها تشمل كذلك إسرائيل والولايات المتحدة. أعتقد بأن هذه هي هدنة مؤقتة، ورأينا كل تلك المطبات وتلك العوائق التي بدأت بالاعتراض على زيارة المفتشين إلى غاية إنهاء الاتفاق. بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية، لا أعتقد بأن عليها أن تخرب أي شيء. هنالك اتفاق بين الطرفين والوسطاء مع تقدم المفاوضات، رغم أن هنالك تناقضات في كل يوم، وذلك والتحدي بالنسبة للولايات المتحدة.
1: طيب سيد عباس أصلاني، فيما يتعلق بآخر تصريحات سمعناها من وزارة الخارجية الإيرانية، تحدثت عن ضرورة مساءلة الناتو لضلوعه في الحرب الأخيرة عليها، وبالتالي ما هي الخطوة التي قد نتوقعها من الجانب الإيراني في هذا في هذا الإطار؟
2: حسنا، في آخر حربين، سواء حرب الاثنى عشر يوما والحرب الأخيرة، دول الناتو كانت تقدم الدعم العسكري لإسرائيل وكذلك الأسلحة، وفي المنطقة كانت هذه الدول كذلك تساعد أطراف أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة. وكذلك لديها اختلافات في وجهات النظر، ولكنها تعمل على نفس المسار ضد إيران. حصل ذلك بينما إيران والولايات المتحدة كانت تتفاوضان، وهذه الدول كانت تدعي المساعدة في المسار، وكان هنالك مع ذلك بعكس الدبلوماسية يريدون فرض أدوات أخرى للضغط ومذكرة التفاهم. خلص إليها الطرفان بعد الفشل في تحقيق أهداف الحرب، وإيران الآن تريد أن يكون لديها علاقات ممتازة مع دول الجوار وأن يتوقف التدخل الأجنبي والتي كانت دائما تحاول تقويض الأمن في المنطقة وخاصة في إيران. وإسرائيل تعيش في أزمة حاليا، ما تقوم به ليس دفاعا عن النفس، هي تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وتحتل لبنان. انظروا ما حصل في غزة بقتل الآلاف من الأشخاص بما في ذلك أطفال ونساء، والآن يهاجمون لبنان وكذلك يحاولون كذلك زعزعة الأمن في سوريا، وقد يأتي الدور كذلك على مصر الآخرين، لأنهم يريدون تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة، ودول المنطقة يدركون هذه الطموحات. وحتى في الحرب بعد الحرب الأخيرة هنالك استئناف للحوار والتعاون بين إيران ودول المنطقة، وذلك لا يعجب إسرائيل، لذلك تحاول تخريب أي اتجاه إيجابي ليس فقط في المفاوضات الأمريكية، ولكنها كذلك ستحاول تخريب مسار التوافق مع الدول العربية في المنطقة.
1: ننتقل إلى السيد وديع عوودة. بالنسبة لإسرائيل، بين الحسابات الأمنية الخارجية وحتى الداخلية كذلك، وبين الحسابات الداخلية السياسية المتعلقة بالانتخابات، كيف يتحدد قرار السلم والتصعيد أو التهدئة والتصعيد في إسرائيل في هذه المرحلة الحاسمة بالذات؟
0: نعم أستاذ مراد، كما قلت كانت حكومة نتنياهو تعتقد أن هذه المرة حزب الله وقع في فخ استراتيجي كما كنا نذكر على لسان نتنياهو ولسان كاتس، وليتضح لاحقا أن إسرائيل استخفت بحزب الله، وإسرائيل موجودة الآن في عملية تجريب المجرب. الحزام الأمني كانت قد جربته إسرائيل في الماضي وكانت النتائج وخيمة منذ حرب لبنان الأولى عام 82، ولذلك إسرائيل اليوم بقيادة نتنياهو في حالة صعبة، هو أمام خيارين حلوها مر، إما البقاء واستمرار النزيف، وهذا يترتب عليه أيضا خسائر انتخابية سياسية، هذا نزيف في هيبته ومكانته وحظوظ ائتلافه في البقاء في الحكومة في ذاكرة الإسرائيليين، وكذلك الأمر يعني هناك نتائج للانسحاب بصورة تبدو وكأنها هزيمة وخسارة. ولذلك المفضل الآن بالنسبة لهذه الحكومة لهذا الائتلاف أن تبقى الجبهة الداخلية تراوح في على الأقل في منطقة الحزام الأمني، أن لا تنتهي الأمور قبيل الانتخابات، لأنه ببساطة يرى الإسرائيليون أن هذه الجبهة أيضا كما هو الحال مع إيران ومع غزة لم تحسن بصالح إسرائيل، رغم كل هذا التدمير والتهجير وهذا الجحيم، ورغم إشعال الحروب في كل الإقليم في كل المنطقة. لذلك نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يتمكن من القول أنه ذاهب إلى النصر المطلق وأنه بعيد خطوة أو خطوتين عن النصر المطلق، حتى لا يبدو كمن حشر في الزاوية، يريد الرهان على الوقت ويريد الرهان على أخطاء الآخرين أو وجود حدث أمني كبير يعطيه فرصة للإفلات من هذا الوضع من هذا المأزق، ومحاولة تحسين مواقع إسرائيل ومواقعه شخصيا. لكن بالمبدأ بالمجمل أقول لك أن إسرائيل اليوم في قرارة نفسها لا تستطيع أن تعاند ترامب. إسرائيل بدون الدعم المادي اللوجستي العسكري الاستخباراتي لا تملك القدرة لأن تكون دولة غير تابعة على الأقل، وهذا ثمن تبعية إسرائيل حينما تمتلك كل هذه الأسلحة والعتاد والدعم على أشكاله من الولايات المتحدة الأمريكية أو من غيرها، ولذلك هي تراهن الآن على تقليص الأضرار، تحاول النزول من عن السقف العالي من خلال القول وكأنها تذهب إلى مفاوضات مع لبنان، وهي الحكومة التي كانت قد رفضت التفاوض مع لبنان واستخفت بحكومة لبنان، وهذا بالصوت والصورة على

0: الإنسان نتنياهو وآخرين. لذلك هي تحاول الآن تمرير هذا الانسحاب في الرأي العام الإسرائيلي الذي
1: نعم.
0: ينظر بعين غير الرضا، بعين الدهشة إلى ما يجري، وكأن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع لبنان، وكأن هناك ربما فرصة للتطبيع مع لبنان لاحقا إلى آخره.
1: ننتقل إلى السيد أدولفو فرانكو. سيد فرانكو، بينما تسعى واشنطن لتثبيت تفاهمات مع طهران، إيران ترفض أو تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا ما ترفضه إسرائيل، وبالتالي كيف توازن واشنطن بين كل ذلك؟
2: أعتقد بأن التوازن بإمكان تحقيقه بهذه الطريقة. الرئيس ترامب كرر العديد من المرات بأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وأعتقد بأنه في الوقت الراهن طالما أن المنظمة الإرهابية حزب الله تحت إمرة إيران، ربما قد يكون هنالك وقت مؤقت لإطلاق النار، ولكن لا أعتقد بأن ذلك لن يعمل مثل ما حصل الأمر في 1992، وواشنطن ستدفع إلى مفاوضات منفصلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بما يسمى بالمنطقة التجريبية لتعويض الجيش الإسرائيلي بالجيش اللبناني، ولن تنسحب إسرائيل إلا إذا ما تم دعم الجيش النظامي وكذلك نزع سلاح حزب الله أو القضاء عليه. ذلك ما يدفع إليه الإسرائيليون، ويؤكدون بأن لديهم الحق في الدفاع عن نفسه، وأنهم سيواصلون العمل مع الحكومة اللبنانية من أجل الحصول على ضمانات أمنية. هذا هو الهدف، سواء نجح ذلك وهو يتوقف على العديد من الشركاء واللاعبين. أولا أن يصبح الجيش اللبناني أقوى لتعويض التواجد الإسرائيلي، ثانيا بأن يتم ربما التخلص من التبعية الإيرانية. أعتقد بأن هذه النقاط الرئيسية خاصة
1: نعم سيد فرانكو. سيد فرانكو، إذا سمحت لي، في حال نجحت فكرة المناطق التجريبية جنوب لبنان، هل الجيش الإسرائيلي مستعد للانسحاب إلى مناطق أخرى؟
2: في حالة نجاح المناطق التجريبية بما يرضي إسرائيل، الإجابة ستكون نعم، لأن إسرائيل تفضل أن تتعامل مع لبنان مستقل بدون حزب الله وبجيش نظامي أقوى من حزب الله. إذن الإجابة هي نعم، ولكن هل سيكون ذلك على المدى القريب أو المتوسط؟ لا أعتقد ذلك، بأن الجيش اللبناني في الوقت الراهن ليس لديه القدرات لتعويض الجيش الإسرائيلي. نحن
1: نعم. شكرا جزيلا لك سيد أدولفو فرانكو، أدركنا الوقت، وشكرا لسيد عباس أصلاني، وشكرا كذلك سيد وديع عودة. اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات، وقد أنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية. كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية، خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
3: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات، التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوح والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، لذلك عملت كل الأطراف في البداية

0: على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها، فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضاً مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماماً، ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوماً، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة، وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر بأن هناك أطرافاً تريد تخريب المفاوضات، وبأن هناك ظروفاً ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضاً، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
1: وإلى السياق اللبناني، وبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
2: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
3: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
4: إليكم مني.
2: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
5: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
2: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيرغنشتوك وواشنطن على البلاد. ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: إذن مشاهدينا، نعود ونذكركم بما كنا أشرنا إليه في الفترة السابقة من خلال آخر تصريحات صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية، وأشارت إلى أو تعليقا على حديث أو تصريحات الأمين العام للناتو التي قالت إنه ظهر من خلالها أن بعض دول الناتو شاركت في هذا في العدوان أو ما اسمته بالعدوان أو الحرب الأخيرة على إيران، وقد أسمى بإيطاليا ورومانيا كمشاركتان في هذه الحرب، بالإضافة إلى ما كنا أشرنا إليه من تحذيرات بحرية الحرس الثوري الإيراني من استخدام مسارات بحرية غير المسارات التي حددها، واعتبرها مسارات خطرة وحذر من استخدامها، وأنه قد يقوم بإجراءات في حال إجراءات ضد أي سفن تخترق أو لا تراعي أو لا تلتزم بالمسارات التي حددها. وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا، ساعة جديدة من التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. وأكد ترامب أن تغيير مجلس الشيوخ موقفه من الحرب على إيران وتأييده لقرار الحرب في تصويت جديد من شأنه أن يوجه تحذيرا صارما لإيران. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الأمين العام للناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على إيران، وهذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي وإنه يجب مساءلة الحلف. ميدانيا، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. وبخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. حول آخر التطورات مشاهدينا بشأن الملف الإيراني وكذلك المفاوضات مع الجانب الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم. أبدأ معك إيهاب فيما يتعلق بآخر التطورات في واشنطن وتجدد أو الجديد بشأن التشريع الجديد والتصويت في مجلس الشيوخ، يبدو أنه حصل تحت ضغط كبير من الرئيس الأمريكي ونال ما يريد.
4: بالفعل مراد، مجلس الشيوخ الأمريكي شهد مساء الأربعاء جلسة تصويت أخرى على مشروع قرار ذاته الذي كان قد قدمه الديمقراطيون، ويطالب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران وبسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات. هذا المشروع القرار كان قد قدم أو أجري تصويت عليه يوم الثلاثاء ونال الموافقة بتأييد من المشرعين بعد أن انضم 4 من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في مشروع قرار، وهو حدث أغضب الرئيس دونالد ترامب كثيرا يوم الثلاثاء. الرئيس بعد ذلك خاض جولة من المحادثات مع الجمهوريين وزار بالفعل الكونغرس بالأمس وعقد مباحثات مع الحزب الجمهوري وكبار المشرعين من الحزب الجمهوري، ومن ثم طالب

0: الجمهوريين بتغيير رأيهما، ومن ثم جاءت نتيجة التصويت ضد مشروع القرار، ما أرضى الرئيس دونالد ترامب كثيرا، وقال إن التصويت الجديد يرسل رسالة تحذير إلى إيران. الرئيس دونالد ترامب قال إن اثنين من المشرعين هما السناتور راند بول والسناتور بيل كاسدي قام بالفعل بتغيير رأيهما. أحد الاثنين وهو السناتور بيل كاسدي قال إنه تلقى إحاطة من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ومن المبعوث الأمريكي ستيف ووت بشأن الحرب في إيران، ومن ثم قام بتغيير رأيه وضد مشروع القرار الذي كان يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات. وهذا التغيير جاء سريعا للغاية بعد يوم واحد، حيث كان التصويت الأول وضع الرئيس الأمريكي في حرج شديد هنا في الولايات المتحدة، وقال إن نتيجة التصويت الأولى كانت ترسل رسالة خاطئة لإيران في وقت حرج للغاية، ولكن الآن الموقف تغير تماما وأصبحت نتيجة التصويت في صالح الرئيس دونالد ترامب. هذه التطورات تأتي بالتأكيد مراد تزامنا مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي يؤكد فيها مرة أخرى أن الاتفاق مع إيران اتفاق تاريخي، وأن مسار المفاوضات في تقدم واضح للغاية. وقام وأدلى الرئيس ترامب بالأمس بتصريحات كثيرة حول التداعيات الاقتصادية للاتفاق مع إيران، قال إن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير، أسعار المحروقات والبنزين في الولايات المتحدة ستنخفض إلى دولارين ونصف دولار للجالون. قال أيضا إن أسواق المال والبورصات ارتفعت بشكل كبير، حسابات التقاعد للأمريكيين أيضا ارتفعت. الرئيس دونالد ترامب أعرب مجددا عن رفضه لأي مقترح أو لأي فكرة بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وقال إنه لن يسمح بهذا الأمر أبدا، وأكد مرة أخرى أن إيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. وقال إن الرحلة ما وصفها بالرحلة أي بالعمليات العسكرية ضد إيران كانت لزاما على الولايات المتحدة، وأن العالم أصبح الآن أكثر أمانا بعد هذه العمليات العسكرية ضد إيران. مراد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، كان لافتا التصريحات بحرية الحرس الثوري وتحذيرها من استخدام مسارات غير المسارات التي حددتها، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، بالفعل بيان الحرس الثوري الإيراني يبدو أنه رد على ما أعلنته سلطنة عمان، ولو أنه لم يذكر ذلك تحديدا. نعرف أن عمان أعلنت يوم أمس عن مسار لأجل عبور السفن من جنوب مضيق هرمز بالتنسيق مع منظمة البحرية الدولية. فجر هذا اليوم أصدرت بحرية الحرس الثوري الإيراني بيانا رسميا قالت فيه أن المسارات التي أعلن عنها طرف ما من دون أن تسميه هي مسارات خطرة ومحظورة، وأكد أن أي عبور للسفن لابد وأن يتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وتحديدا عبر القناة 16 المعروفة لدى كافة السفن الدولية. وأكد أن المسارات الوحيدة الآمنة هي المسارات التي تحددها إيران. نعرف أن إيران كانت قد لغمت بالفعل بعض المسارات في مضيق هرمز، يعتقد إلى حد كبير أن هذه المسارات هي المسارات الجنوبية، لكن الآن وقد أعلنت عمان عن أن المسار الجنوبي آمن. هذا الأمر أثار حفيظة الجانب الإيراني مما اضطره إلى إعلان واضح عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني. نعرف أن مضيق هرمز أيضا مفتوح، آخر إعلان كان عبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة بأن المضيق مفتوح بعد أن كانت أغلقته إيران يوم السبت الماضي على خلفية التصعيد في لبنان، لكن مع الهدوء الذي ساد لبنان المضيق أعيد فتحه. ونحن كنا قبل أيام في المضيق ورصدنا أن هناك حركة واضحة للسفر ذهابا وإيابا في الاتجاهين الشرقي والغربي للمضيق. إيران في هذه المرحلة تعلن أن المضيق مفتوح، لكنها لن تحصل على رسوم للعبور وفق مذكرة التفاهم. إيران لا تحصل على تلك الرسوم طيلة 60 يوما بانتظار الحل النهائي. تؤكد أنه بعد التوصل لاتفاق نهائي ستكون هناك آليات جديدة للعبور، وذلك
1: نعم
2: بالتنسيق مع سلطنة عمان والتشاور مع دول المنطقة.
1: عمر، بخصوص هذه الرسوم، كانت هناك تصريحات واضحة ورافضة لهذه الرسوم من قبل وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور دول المنطقة، وبالتالي كيف استقبلت إيران هذه التصريحات؟
2: نعم، تقول طهران أن هناك نص صريح واضح في

0: ذكرت التفاهم، وذكر التفاهم إذا تمعنا فيها إحدى البيانات هو خاص بمضيق هرمز، يفيد بأن إيران لن تحصل على رسوم طيلة 60 يوما، لكن الإيرانيين دائما أكدوا أيضا في المقابل أنه ستكون لديهم آليات جديدة للعبور من المضيق بعد التوصل إلى ذلك الاتفاق النهائي المنشود. لاحظنا كيف أن الوفد الإيراني المفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قالباف كان قد توجه مباشرة بعد سويسرا، بعد المفاوضات مع الأمريكيين في سويسرا، إلى سلطنة عمان، والتقى مع سلطان عمان هيثم بن طارق. وقالت إيران حينها إنها بحثت مع الجانب العماني آليات للعبور من المضيق. طهران تريد أن يكون لديها ما لا تصفه الآن برسوم عبور، هي تصفها بأنها كلفة ما ستقدمه من خدمات للملاحة البحرية، خدمات للبيئة، خدمات للأمن البحري في المضيق، وتؤكد أن هذا هو حقها ولا يتعارض مع القانون الدولي، كونها تعتبر المضيق ليس مضيقا دوليا، إنما هو يقع في ممرات إقليمية تابعة لإيران شمالا ولسلطنة عمان جنوبا. لذلك هناك إصرار إيراني حتى الآن وفق ما نرصده من تصريحات المسؤولين الإيرانيين أنهم يريدون الحصول على كلفة ذلك الأمن والخدمات البيئية التي تقدمها طهران في المضيق. تؤكد أن هذا الأمر هو سوف يتم التوصل إليه بعد الاتفاق النهائي بالتشاور مع الجانب العماني، وتطالب الأمريكيين بعدم التصريح بما يتناقض مع النص الصريح الواضح في مذكرة التفاهم. رصدنا كيف يوم أمس كانت هناك عدة تصريحات لمسؤولين أمريكيين حول المضيق، حول الأموال المجمدة، حول مسألة التفتيش، تفتيش المنشآت النووية والوصول إلى المواد الإيرانية عالية التخصيب. الخارجية الإيرانية كانت واضحة عندما قالت أن هذه التصريحات هي متناقضة، لا تتناغم مع نص مذكرة التفاهم. حول ما يصرح به الأمريكيون بشأن تفتيش المنشآت، تقول طهران على لسان نائب وزير خارجيتها وهو الذي يقود فريق الخبراء لأجل التفاوض حول الملف النهائي والاتفاق النهائي، تقول إنها لم تناقش مسألة تفتيش المنشآت النووية أو الوصول إلى المواد عالية التخصيب، وأن هذا الأمر سوف يكون في إطار الاتفاق النهائي، وأنها لم تلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، وفي الأصل لم يكون هناك أي وفد إيراني من هيئة الطاقة الذرية في المفاوضات. لذلك إيران تصف التصريحات الأمريكية بأنها متناقضة، وتطالبها بالالتزام بما جاء في المذكرة بشكل واضح ضمن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد، ومن يرى أن في ذلك وجو كذلك العقوبات، ومن يرى في أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات.
4: سلام عليكم، أنا
2: لم يغب الساسة عن

0: مشهد النقاش العام تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
1: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
0: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
2: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
0: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
3: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
4: لمناقشة آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. وينضم إلينا كذلك من طهران سيد عباس أصلاني، وهو الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس، باعتقادك من يملك حق إدارة مضيق هرمز بعد الحرب، وهو ما يحدث سجالا كبيرا الآن؟
5: أنا متفق مع وزير الخارجية ماركو روبيو الذي صرح بأن هذه مياه دولية وبأنها يجب أن تتم إدارتها من قبل المبادئ الرئيسية للقانون الدولي أو قانون البحار، وأن تكون هنالك حرية للملاحة، وأن يكون أن لا يكون هنالك أي تعريفات، وأن لا يتم ضمها إلى أي سيادة أو أراضي دول أخرى، وأن يتم هذا العبور بطريقة حرة وآمنة. وهذا المضيق يفترض أن يتم تطبيق عليه ما يحصل في تركيا وكذلك في إنجلترا وفرنسا، وليس هنالك أي داعي للتعامل معه بطريقة مختلفة.
4: دكتور وايتس، ما الذي يزعج واشنطن في أن تفرض إيران رسوما تقول إنها رسوم أو إتاوات على خدمات بيئية على السفن العابرة لهذا المضيق؟
5: التحدي الأكبر هو أنه إذا ما سمح للإيرانيين بفرض تعريفات عبور فإن دول أخرى ربما قد تحذو حذوها، وذلك سيتسبب في تغيير كامل في الملاحة البحرية الدولية، مما سيزيد في التكاليف بالنسبة لشركات النقل، وكذلك سيتسبب في ترضي الوعد الاقتصادي العالمي.
4: هل الخشية من العواقب الاقتصادية أم من تنامي قوة وتأثير وهيمنة إيران في المنطقة؟
5: حسنا،
6: أعتقد بأن سبب الاعتراض الأول هو اقتصادي، خاصة وأن هذه القوانين تنطبق في كل المناطق والمذائق في العالم، بينما إيران هي تسعى للسيطرة على منطقة الخليج، وذلك بالسيطرة على المضيق وبوسائل أخرى. وأعتقد بأن الوزير روبيو عبر عن مباعث القلق في هذا الصدد، وهو ليس رأيه فقط بل هو كذلك هي مباعث قلق مشتركة مع دول المنطقة وكذلك

0: مع الشركاء والحلفاء للولايات المتحدة.
1: طيب انتقل للسيد عباس أصلاني في طهران. الحرس الثوري كان حذر من استخدام مسارات غير المسارات التي حددها في لعبور مضيق هرمز، وبالتالي ما الذي يقلق إيران هنا في استخدام مسارات أخرى مثل التي حددها أو أعلنت عنها سلطنة عمان يوم أمس؟
0: إيران والولايات المتحدة اتفقت في الفقرة المتعلقة بإدارة مضيق هرمز في مذكرة التفاهم، وكذلك فيما يتعلق بالخدمات البحرية التي تقدمها سلطنة عمان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن سيتم التفاهم بخصوصها مع دول المنطقة، وهي تتعلق بالتنسيق الإداري بين وسيتم التفاهم بخصوصها كرسوم للخدمات. أعتقد بأنه كان هنالك تفاهمات بهذا الخصوص بين الدولتين، وسيتواصل التنسيق في مضيق هرمز بين الجانب العماني والجانب الإيراني بعد 60 يوما، يعني في المستقبل.
1: لكن سيد أصلاني،
0: جدا بالنسبة لإيران.
1: سيد أصلاني عفوا على المقاطعة، لكن كان هناك نقد مبطن لإعلان سلطنة عمان عن هذا المسار الجديد، وبالتالي هل نحن أمام ربما تباين أو فجوة في التفاهمات بين الطرفين الإيراني والعماني في هذا الشأن بشأن إدارة مضيق هرمز؟
0: ليس بالضرورة أن يكون هنالك أي بيان رسمي، وذلك لا يعني بأن العمانيين يعترضون على طريقة إدارة مضيق هرمز في المستقبل، وهنالك اجتماعات وتفاهمات من أجل الوصول إلى اتفاق يخص إدارة المضيق، وذلك سيتم أثناء المحادثات. وخلال هذه 60 يوما لن تتلقى إيران أي رسوم خدمات بالنسبة للسفن والناقلات العابرة. بعد ذلك ربما قد يتم الاتفاق على طريقة مختلفة لإدارة المضيق، وما فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هذه الحرب هو تغيير الوضع في مضيق هرمز، وستعمل إيران على تفادي أي هجمات واعتداءات أخرى، وستتلقى إيران فقط رسوما من أجل الخدمات.
1: نعم سيد.
0: الأمنية والإدارية.
1: نعم سيد أصلاني، وضحت الصورة. أعود إلى دكتور ريتشارد وايتس في واشنطن. دكتور، هل تعتقد أن هذا الملف الإيراني والتفاهم مع بين إيران ومضيق هرمز والتفاهم بين إيران وواشنطن أمر محسوم لا محالة، أم أنه سيبقى عقدة قد تنغص على طبعا الفريق المحاور أو الفريق المفاوض من الجانبين في سويسرا في الجولات القادمة؟
0: أعتقد بأن هذه المسألة ربما قد تكون أسهل في التفاهم من الملف النووي، لأن الأمر يتعلق بمشاكل مادية ومالية، وهذه بالإمكان الاتفاق بخصوصها بإمرام صفقة على سبيل المثال مقابل التخلي عن الرسوم. ربما قد يتم إزالة التجميد عن الأموال وعن الأصول أو ربما رفع المزيد من العقوبات، ولكن لا أعتقد بأن دول الخليج ستقبل من مبدأ دفع الرسوم. ربما قد تشارك ذلك دول الخليج في إيجاد حل مالي لهذا الأمر. أعتقد بأن هنالك تحديات أكبر مثل مسألة السيادة على المضيق والسيطرة عليه، أو كذلك مسائل معقدة أكثر فيما يتعلق بعدد المفتشين على المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك مسألة تحديد نسبة التخصيص وأمور أخرى مثل الملف اللبناني. أعتقد بأن مسألة المضيق بالإمكان حلها.
1: طيب دكتور، بما أنك أشرت إلى موضوع الجانب الخليجي أو الدول الخليجية التي قد تتضرر من فرض هذه الرسوم، هل تعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مسار تفاوضي موازي لمسار سويسرا لكنه يضم الجانب الإيراني ودول الخليج؟
0: أعتقد بأن هذه المسألة لن يكون من المناسب بالنسبة للولايات المتحدة وإيران أن تتعمق بها وأن تحلها بمفردها، لأن الدول في المنطقة معنية بهذا الأمر وهم شركاء ويحتاجون إلى انضمام إلى أي اتفاقية. ربما قد نصل إلى اتفاقية أو أن يكون هنالك مثلا رسوم مؤقتة لمدة 10 سنوات من أجل مساعدة إيران على التعافي وإعادة الأعمار، ولكن هذا لن يكون بقرار منفرد بين إيران وواشنطن.
1: طيب سيد عباس أصلاني، بالنسبة لمضيق هرمز هو الورقة الأقوى لدى إيران كورقة ضغط، وبالتالي أكيد أنها ستلعب هذه الورقة وستحافظ عليها بشكل كبير. هل تعتقد أن هذا سيجعلها تثبت هذه أو تثبت على هذا المطلب بفرض هذه الرسوم، أم أنها في نهاية المطاف قد تخضع أو ترضخ لشروط أمريكية، خاصة في ظل تلويح الولايات المتحدة بعصا العقوبات والأموال والتحكم كذلك في الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج مثل ما أشار الدكتور ريتشارد قبل قليل؟
0: حسنا، حسب نص مذكرة التفاهم بين الجانبين لا يوجد ما يوحي بأي تنسيق فيما يتعلق بمضيق هرمز عدا إعادة فتحه، ولكن إيران ستحاول حماية نفسها من أي هجمات أو اعتداءات في المستقبل. لذلك لا أعتقد بأن إيران ستتخلى عن هذه الورقة مثلما تفضلت. ذلك لا يعني بأن المضيق يبقى مغلقا، بل سيكون مفتوحا للناقلات والسفن التجارية مع إرساء آلية للتنسيق من أجل التأكد بأنه لا يمكن القيام بأي تحشيد عسكري أمريكي في المستقبل. وأعتقد بأن الدول أخرى رأت أن المضيق تم إعادة فتحه، سواء وضعت هذه المسألة على طاولة المفاوضات أم لم توضع، فإن إيران لا تزال تسهل عبور الناقلات والسفن. هذه ورقة استراتيجية بالنسبة لإيران لم تتوقع بأن تستخدمها في الماضي، ولكن بعد تعرضها للاعتداء والحرب أصبحت ورقة مهمة. وإذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تحدد مثلاً إزالة التجميد عن الأصول، أو إذا ما تعطلت المفاوضات النووية ستبقى هذه الورقة بيد إيران، وستدرك الولايات المتحدة أن أي تعثر للمذكرة ستعيد استخدام ورقة مضيق هرمز مرة أخرى من قبل الطرف الإيراني، إلا إذا ما كان هناك تقدم في المفاوضات.
1: دكتور وايتس، بالنسبة للملف الآخر أو لنقل العقدة الأخرى في مسار المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ما يتعلق بالملف اللبناني، في ظل مسار المفاوضات في واشنطن الجاري حاليا والجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشكل مباشر، أين تتقاطع أو أين يتقاطع هذا المسار ومسار سويسرا؟
0: أعتقد بأن هذا سؤال مثير للاهتمام، لأن فعلا أنت محق، هنالك تقاطع بين المسألتين، وكان هنالك انقسام في ما يتعلق بتلبية الطلب الإيراني وتعميم وقف إطلاق النار حتى يشمل كذلك الجبهة اللبنانية، ولكن على المستوى العملياتي لن نرى كذلك مسارا متوازنا بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، وأعتقد أنه من الصعب دمج المسارين، وأن أفضل طريقة للنجاح في المسارين هو أن تكون هنالك مفاوضات مباشرة لكل طرفين على حدة، وبإمكان كذلك تدخل الولايات المتحدة ودول أخرى في الوساطة، وأفضل حل حسب اعتقاد الولايات المتحدة هو العمل مع إسرائيل والحكومة اللبنانية في مسار واشنطن، وأن كذلك تعيد إيران التحكم للجم حزب الله.
1: سيد عباس أصلاني، واضح جدا أن إسرائيل هنا تحاول فصل المسار لبنان عن مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، فكيف تنظر طهران إلى سير هذا المسار، وخاصة بعد تصريحات الرئيس اللبناني يوم أمس وتأكيده بضرورة أو بأن هذا المسار منفصل عن مسار سويسرا؟
0: من وجهة النظر الإيرانية هو أن إذا ما أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل فصل المسار اللبناني عن مفاوضات سويسرا، يجب إعادة السيادة إلى لبنان وكذلك لوحدة أراضيها، على أن يتوقف هذا الاحتلال الإسرائيلي. لذلك إيران تصر بأن المسألة اللبنانية مرتبطة بملف مذكرة التفاهم، وتطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية، وإيران بوسعها أن تساعد لبنان على استعادة الأمن والاستقرار، وسيتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان إذا ما تم فصل المسار.
1: وبالتالي سيد أصلاني، عذرا على المقاطعة، ما الذي يمكن أن تفعله إيران هنا حتى يتحقق أو لا يتحقق هذا الفصل بين المسارين؟
0: ليس بالضرورة، لأن ما تفعله إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة هو وضع الضغط على الأمريكيين حتى تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لذلك أدرجته في المذاكرة. وفي كل مرة تتواصل الاعتداءات فإن إيران ترد الفعل، لذلك هي تعارض فصل المسار، ولكن بالإمكان كذلك استخدام هذه الورقة كضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وإيران تهدد باستئناف الهجمات على إسرائيل لإثنائها عن الاعتداء ولإعادة السلم للمنطقة. وإذا ما حصل ذلك
1: شكرا جزيلا لك سيد عباس أصلاني، البحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران. وشكر كذلك للدكتور ريتشارد وايتس، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كان معنا من واشنطن. يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وخلصت بالتقرير التالي.
2: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط، فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 2 مليون برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً، وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية، نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات، يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، فبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
3: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملاً بأهداف محددة، تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد. وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
4: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد. لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
5: إليكم مني.
3: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة، معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
6: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة، ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
3: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
7: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات، وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: حول آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن بيروت مراسلنا أدهم أبو الحسن. مرحبا بكما. أبدأ معك أدهم بشأن المفاوضات الأخيرة في واشنطن. كيف يراقب المستوى السياسي في لبنان ما يجري في واشنطن؟
8: نعم مراد، على الرغم من شح المعلومات المسربة من جلستي مفاوضات مسار واشنطن، نتحدث عن جلسة تمت يوم الثلاثاء وأيضا يعني على صعيد المسار السياسي، وجلسة البارحة كانت على صعيد المسار الأمني العسكري وطريقة أيضا انتشار الجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال وآلية ذلك كيف سيتم تطبيقه على الأرض. إلا أن يعني الأجواء هنا تنظر من قبل لبنان الرسمي بشكل إيجابي، وهذا ربما ما يعني لمسناه من تصريحات الرئيس اللبناني عون الذي قال بأن التفاوض في واشنطن منفصل تماما عما صدر عن اجتماعات سويسرا ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وقال عون بأن العمل الآن جاري على تثبيت وقف اطلاق النار تمهيدا لانسحاب قوات الاحتلال الذي يعني تثبيت اطلاق النار الذي سيليه انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لانتشار الجيش وأيضا عودة الأهالي واستعادة الأسرى وبناء الإعمار. وأكد عون في حديثه بأن تحديد ما يسمى بالمناطق التجريبية ما زال قيد البحث، وهو بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي على تلك المناطق التجريبية. اللبنان الرسمي كان يضغط باتجاه أن تكون هذه المناطق التجريبية جنوب نهر الليطاني، ولكن الحديث خلال الساعات الماضية كان عن منطقة تشمل الشقيف، زوطر الغربية، زوطر الشرقية، تنسحب منها قوات الاحتلال ويدخلها الجيش، ويتم اعتماد آلية لدخول الجيش ومراقبة تثبيت وقف اطلاق النار وأيضا حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. نواف سلام رئيس الحكومة قال أيضا بأن لبنان ذهب باتجاه التفاوض في واشنطن باعتباره هو الطريق الأقصر والأقل كلفة، ولا أحد يعرف مسبقا نتائجها، إضافة إلى تأكيده على الثوابت اللبنانية بخصوص يعني إنهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوبي لبنان. خلال الأيام الماضية كان هناك يعني تأكيد من كافة الأطراف سواء لبنان الرسمي إضافة إلى رئيس البرلمان حزب الله عن وضع جدول تسلسلي لانسحاب قوات الاحتلال أيضا مرتبط زمنيا. حزب الله يرى بأن هذا الانسحاب يجب أن يكون ضمن إطار مجدول أيضا ويكون بشكل زمني سريع. هذه التصريحات مراد السياسية على المستوى الداخلي وحالة الترقب التي يرتقبها الشارع اللبناني عما سيرشح اليوم سواء من بيان الخارجية الأمريكية أو حتى من الوفد المفاوض برأس سيمو كرم عن نتائج هذه الجولة الخامسة من المفاوضات، يعني تتزامن مع حالة

0: من الهدوء ميدانيا، نستطيع أن نقول جميع القطاعات في جنوب لبنان تشهد حالة من الهدوء يشوبها يعني حالة من التوتر مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية، وأيضا استهداف البارحة لسيارة مدنية أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين في مدينة كفر الرمان في قضاء النبطية. هذا الاستهداف ينظر إليه حزب الله على أنه انتهاك فاضح
1: لوقف إطلاق النار أدهم.
0: الذي ما زال حزب الله ملتزم فيه حتى اللحظة بحسب بيان حزب الله.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسين مراسلنا، كنت معنا من بيروت. وننتقل الآن إلى رام الله، ومعنا من هناك محمد خيري. محمد، في إسرائيل كيف تتم متابعة هذه الجلسات، وخاصة وأننا دخلنا اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة من هذه المفاوضات المباشرة مع لبنان؟
2: حتى هذه اللحظة تبدو الأنباء المتناقلة بشأن هذه المباحثات مقتضبة كثيرا في إسرائيل. كل ما ينقل هو بعض التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مجريات الأمور، مثل القناة 12 الإسرائيلية وكذلك صحيفة دعوت أحرنوت. تقول القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن جلسات المفاوضات مع الجانب اللبناني في واشنطن لم تتسم بالإيجابية، ثمة خشية حقيقية من أن لا يستطيع الطرفان التوصل إلى التقارب في وجهات النظر. يقال في هذه القناة بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الإدارة الأمريكية سعت هذا اليوم وهو الثالث لجولة المفاوضات لبدء مفاوضات على قاعدة جديدة، يعني بمعنى مثل بداية جديدة للمفاوضات في محاولة لإحداث خروقات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. صحيفة دعوت أحرنوت تقول إن سبب الخلاف يعود حتى هذه اللحظة إلى خارطة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. إسرائيل متمسكة بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية إلا من بعض المواقع. على هذه لبنان كما يبدو يطالب بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ولكن هناك ما يبحثه الطرفان الآن هو يتعلق بالانسحاب من بعض المواقع بشكل تدريجي من الجنوب اللبناني، إضافة إلى ما يعرف بالمناطق التجريبية التي ربما سيجري العمل على تعيينها خلال هذه الجولة من المفاوضات. هذا ما يقال بشأن هذه الجولة لهذا اليوم. تقول الصحيفة بأن ممثلين عن الجيش اللبناني وكذلك ممثلين عن الجيش الإسرائيلي جلسوا على طاولة واحدة، وضعت الخرائط على الطاولة تتضمن هذه المواقع التي تبدي إسرائيل مرونة من أجل الانسحاب منها من الجنوب اللبناني. لكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي إسرائيلي واضح بشأن آلية الانسحاب وبشأن هذا الانسحاب، لأنه بموازاة بدء هذه الجولة من المفاوضات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستظل منتشرة فيما يسميه بالحزام الأمني في الجنوب اللبناني لطالما كانت هناك مصالح واعتبارات أمنية إسرائيلية تقتضي وجود هذا الانتشار. وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة كانت قد أشارت إلى أن إسرائيل تستعد فعلا لبدء عملية انسحاب تدريجية وموضعية من الأراضي اللبنانية، ليس من كل مكان ولكن من بعض المناطق في لبنان، ربما مع إرادة إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع الجانب اللبناني، علما أن إسرائيل لا تزال تعتقد بأن حزب الله يحاول إجهاض هذه
1: محمد
2: كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر. نعم
1: محمد، ما الذي يمكن أن نقرأه من التأكيدات المستوى في تصريحات المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل في كل مرة على أن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان رغم وجود هذا المسار التفاوضي المباشر مع اللبنانيين في واشنطن؟
2: محمد، بداية يجب الإشارة إلى أن الحكومة التي تتزعم الآن وتدير إسرائيل هي حكومة اليمين الإسرائيلي، وجزء منها هو يمين إسرائيلي متطرف. يقوده بتسل إيليس موتريتش وزير المالية وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما يشددان في كل خطاب وفي كل مناسبة على ضرورة البقاء في الأراضي اللبنانية، حتى إن هناك من كان مقرب من الحكومة الإسرائيلية كان يدعو إلى الاستيطان في الجنوب اللبناني. ولذلك فإن الحكومة الإسرائيلية ترزح تحت وطأة ضغوطات شديدة من قبل مركبات أساسية في الائتلاف الإسرائيلي، وهي مؤثرة.

0: للغاية على سياسة هذه الحكومة الإسرائيلية. ينضاف إلى ذلك ما يقوده سكان شمال إسرائيل من حراكات تدعو لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني من أجل توفير الحماية طويلة الأمد لسكان بلدات الشمال، واقتراب كذلك الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل استطلاعات للرأي لا تعطي حزب الليكود ولا ائتلاف نتنياهو أي فرصة حقيقية من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ولذلك فإن هناك اعتبارات كثيرة كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية لها علاقة في هذه الجبهات، سواء في جبهة لبنان أو قطاع غزة أو الضفة الغربية، علما أن نتنياهو كان وعد تكرارا ومرارا خلال الفترة الماضية بأن يظل السكان في شمال إسرائيل ينظرون أمامهم يجدون الجنود الإسرائيليين على مقربة من الحدود من أجل توفير الحماية. ولذلك فإن نتنياهو تغير قليلا في لهجته الآن، هو يشير إلى انتشار إسرائيلي ما دامت هناك أسباب أمنية لهذا الانتشار، وليس كما قبل عدة أشهر حين كان نتنياهو وغيره يسعون إلى الدخول أكثر في أعمق في الأراضي اللبنانية والبقاء لفترة أطول.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا، كنت معنا من رام الله. ينضم إلينا من القدس سيد وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد وليد. بداية، ما الأهمية التي يوليها الإسرائيليون لهذه الجولة من المفاوضات المباشرة مع اللبنانيين في الوقت الذي تحاول واشنطن تثبيت تفاهمات مع إيران؟
2: نعم، يعني بالحقيقة دخل مسار المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية مسارا لا يمكن الرجعة عنه، هذا بالنسبة لإسرائيل، وهذا فيه مكاسب كبيرة بغض النظر عن المخرجات اللي قد تخرج عن هذا الاتفاق. أولا، عقد يعني مباحثات مباشرة مع الدولة اللبنانية وهي الطرف صاحب السيادة يعني قد يحيد حزب الله على الأقل نظريا، ويساهم في فصل الجبهات ما بين لبنان وما بين حزب الله. ثانيا، المباحثات لا تجري فقط فيما يخص الجانب الأمني البحت، بمعنى كيف تنسحب إسرائيل والمناطق التجريبية. صحيح أنه هذا موجود على في قلب المفاوضات، ولكن هناك عمليات تنسيقية أخرى تهم إسرائيل، ومنها كيف تستطيع إسرائيل بالشراكة مع الجيش اللبناني مراقبة المنظومة البنكية والمالية، كيف يمكن إعادة تأهيل كل المعابر اللبنانية. كل هذا يصب فيما تسميه إسرائيل تقليم أظافر حزب الله داخل الدولة اللبنانية، لأنه ببساطة مسألة الطائرات المسيرة التي تقع حزب الله هي يعني تشمل يعني يمكن إطلاقها من محلات أبعد من الأماكن التي تسيطر عليها إسرائيل أو التي يعني تعتقد أنها يمكن أن تسلمها كمناطق تجريبية لحزب الله، وإنما تتحدث عن كل لبنان. فبالتالي من هناك تبدأ المفاوضات، وإن كان موضوع الانسحاب والمناطق التجريبية هو جزء من هذه المفاوضات.
1: وبالتالي ما الذي يعد به الإسرائيليون اللبنانيين مقابل التعاون في كل هذه الملفات؟
2: يعني الإسرائيليين الآن موجودين في مكان يعني في خلينا نسميها مفترق طرق مهم في علاقتهم مع لبنان. يعني تشير التقارير على أنه التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يكون لفترة قصيرة جدا. هنا أريد أن أذكرك أنه عام 1900 ربما يكون لهذا الدلالة، عام 1963 قبل 4 سنوات من احتلال الضفة الغربية وضع الجيش الإسرائيلي خطة كيف سوف يسيطر على مناطق إضافية في حال اندلعت حرب، وأشار في تقاريره اللي انكشفت طبعا بعد 30 عام إنه الجيش الإسرائيلي سوف يوسع حدود الدولة ويسيطر على أراضي خارج دولة إسرائيل المعترف بها، والجيش الإسرائيلي سوف يبقى في هذه الأراضي لفترة وجيزة جدا. ولكن هنا قد تنشأ ظروف سياسية قد يستطيع الجيش أن يستمر لفترة طويلة جدا. هذه الظروف السياسية، هذه العبارة المشددة اللي وردت في هذه الوثائق، نحن نرى الآن أنه بعد الاحتلال 67 ما تزال إسرائيل موجودة هناك، رغم أنه في كل فترة من هذه الفترات كان هناك خطاب مختلف لدى إسرائيل، مرة تقول نريد أن نسلمها، مرة سوف ننسحب، مرة في هناك اتفاق أوسلو، ولكن نشأت الظروف سمحت لإسرائيل أنها تطبع وجودها الاحتلالي في هذه الأراضي لفترة طويلة. الآن الأمر نفسه يتكرر في تقارير وخطابات الجيش، نحن نستطيع أن نلمسها ما بين السطور فيما يخص ليس فقط لبنان وإنما أيضا المناطق المحتلة داخل سوريا.
1: طيب سيد وليد، سيد وليد، إن كانت هذه النزعة الاحتلالية التوسعية ظاهرة وغير خافية لدى الجيش الإسرائيلي لإسرائيل بمختلف مستوياتها الأمنية والسياسية، لماذا سيثق اللبنانيون في هذه الخطط الإسرائيلية؟
2: يعني أنا يعني لا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عن الحكومة اللبنانية،
1: ولكن لا أنا أتحدث يعني أنا أسألك ولكن يعني من منظور نعم. لكن من منظور إسرائيلي بحكم معرفتك بالشؤون الإسرائيلية
2: نعم
1: والذهنية
2: نعم.
1: الإسرائيلية وكيف تفكر؟
2: نعم أنا فهمت هذا السؤال. أنا هنا أحيلك إلى مؤتمر عقده مركز مسجاف قبل حوالي أسبوعين يتحدث عن هذه الجزئية بالتحديد. يعني بعض الحضور في هذا أو بعض المتحدثين في المؤتمر أشاروا إلى أنه هناك خطط يمكن تفعيلها، مثلا إقامة دولة علوية، إقامة دولة كردية، وأيضا إقامة دولة مسيحية في لبنان. هنا إسرائيل لا تنظر إلى لبنان باعتباره كل متجانس أو دولة واحدة ذات سيادة، وإنما تنظر إلى لبنان هذه النظرة الاستشراقية الإسرائيلية، لأنه هناك good guys و bad guys، بمعنى هناك أشخاص أصدقاء لإسرائيل يمكن التحدث معهم. طبعا هذا المدخل من التحليل لا يمكن أن يستوي بدون أن تقدم إسرائيل مع صديقاتها من الدول الغربية حوافز مهمة لإحداث هذا الشرخ داخل المجتمع اللبناني. إذا نظرت أنت إلى خارطة أعداء إسرائيل، أينما يوجد أعداء لإسرائيل هناك المجتمع منقسم إلى جزئين، جزء يسمى محور مقاومة مرتبط ربما بإيران أو بغيرها، وجزء آخر هو صديق لأمريكا، هو ينسق أمنيا مع إسرائيل، هو يرفض مبدأ المقاومة، ولا مانع لديه من أنه يدخل في علاقات تفاوضية وتطبيعية مع إسرائيل بغض النظر ماذا تقوم إسرائيل داخل الأرض. هذا نراه في الضفة الغربية، نراه في قطاع غزة، والآن قد نراه أيضا في لبنان. هكذا تنظر إسرائيل لهذه المفاوضات.
1: سيد وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس. والآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيين استشهد أحدهما بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع، والآخر متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ في مدينة غزة قبل أيام. وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال نسفت فجر اليوم مباني سكنية داخل مناطق سيطرتها في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة. وحول آخر هذه التطورات تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، مرحبا بك، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية هناك.
3: نعم، هي تطورات ميدانية متلاحقة بفعل الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها هو تفجير عدد من أو إطلاق قذائف مدفعية من قبل الآليات العسكرية في المناطق الشرقية والمناطق التي تشهد سيطرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق سواء الشرقية أو الشمالية أو الشمالية الشرقية لا تهدأ بفعل هذه الانفجارات المستمرة نتيجة للغارات الإسرائيلية ونتيجة للقذائف المدفعية، وبالتزامن مع إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين والمواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر، عدا عن القصف الإسرائيلي المستمر والذي خلف عدد من الشهداء قبل أيام في مدرسة كانت تأوي عدد من النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ونتيجة لذلك نقلت عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. واليوم صباح اليوم استشهد مواطن نتيجة هذه أو جراء الإصابات أو الجراحة التي أصيب بها جراء هذا الاستهداف التي أصاب المدرسة. وكذلك استشهد فلسطيني صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه المناطق خصوصا المناطق الشمالية وتحديدا بيت لاهيا دائما ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين، وفعليا الاحتلال الإسرائيلي قام بسيطرة كبيرة على الأراضي الفلسطينية، ما يقارب نحو 70% من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة أصبحت داخل مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نور، في ظل هذه الأجواء المتوترة، كيف تبدو حياة الناس وأوضاعهم الإنسانية مع هذا التصعيد الذي

0: لا يتوقف.
1: بالتأكيد كل ذلك ينعكس على التطورات الإنسانية في قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم فقط بالانتهاك من الناحية الميدانية وأعداد الشهداء والإصابات، بل أيضا قام بانتهاك ما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول الملحق لوقف إطلاق النار، حيث أنه يقوم بتقييد حركة الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة بشكل كبير، ويمنع إدخال أهم المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطنين هنا في قطاع غزة، عدا على أن أكثر من 900 ألف فلسطيني من المفترض أنهم يعيشون داخل مناطق الخط الأصفر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي بهذه السيطرة يمنعهم من العودة إلى مناطقهم، وهم بالتالي يعيشون في مناطق متفرقة من قطاع غزة ويعانون من أزمات إنسانية وصحية كبيرة، بالفعل أنهم يعيشون داخل خيام للعام الثالث على التوالي على شاطئ البحر وفي الشوارع وعلى الأرصفة، وأنهم يعانون من الكثير من الأمراض نتيجة لدخول القوارض عليهم والحشرات، ومع دخول فصل الصيف ومع شدة الحرارة التي يعيشونها بسبب أن الخيام تتكون من أقمشة بالية وشوادر بلاستيكية، فإنه ذلك يزيد من الوضع المأساوي عليه.
0: خالد مراسلتنا كنت معنا من غزة. التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، ويواصل معكم تغطية زميل محمد مزيمس.
2: شكرا جزيلا لك مراد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان والتصعيد في غزة. وفي آخر المستجدات، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة وهو محظور، وأن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. تعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو بشأن مشاركة الحلف في العمليات العسكرية ضد إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن الأمين العام للحلف اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على إيران، مشيرة إلى أن هذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي وإنه يجب مساءلة الحلف. وأضافت الخارجية الإيرانية أن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. أضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. أكد ترامب أن تغيير مجلس الشيوخ موقفه من الحرب على إيران وتأييده لقرار الحرب في تصويت جديد من شأنه أن يوجه تحذيرا صارما لإيران. في التطورات المتعلقة بالملف اللبناني، تستأنف اليوم في واشنطن جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في قطاع غزة. قال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيين استشهدا، أحدهما بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع، أما الثاني فمتأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ في مدينة غزة قبل أيام. مشاهدينا، نتابع كل هذه التفاصيل بمزيد التحديثات من طهران. مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، مرحبا بكما. عمر هواش، نستهل مع التصريحات التي قدمتها الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بموضوع الناتو ومشاركته في الحرب الأخيرة ضد إيران، ردود الفعل بالتأكيد.
3: نعم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سارع بالرد على ما صرح به أمين حلف الناتو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بالقول أن هذا هو بمثابة اعتراف من قبل حلف الناتو بما وصفه بالتواطؤ مع أمريكا في حربها ضد إيران، وأشار إلى ذكر حلف الناتو دولتين هما إيطاليا ورومانيا، قال إن عليهما أن تفسرا للعالم لشعبيهما لماذا شاركتا في الحرب على إيران، معتبرا أن ذلك هو بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة

بالنسبة لطهران كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إذا ما ركزنا أيضا محمد على تصريحات الخارجية الإيرانية خلال الساعات الماضية، كانت هناك أيضا ردود فعل على التصريحات الأمريكية الصادرة سواء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير الخزانة الأمريكية أو وزير الخارجية أيضا أمريكي. قالت الخارجية الإيرانية بأن تلك التصريحات هي متناقضة وتتعلق

0: هم. تؤكد طهران أن هناك نص هو معلن من قبل كافة الأطراف، سواء من قبل إيران أو أمريكا أو حتى الوسيطين الباكستاني والقطري، وإنه واضح ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم تفسيرات تناقض ذلك النص الصريح. هنا التركيز واضح على عدة قضايا. الأولى بالنسبة لقضية التفتيش، يقول نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي إن طهران لم تناقش تفتيش المنشآت النووية ولا الوصول إلى المواد عالي التخصيب خلال مفاوضات سويسرا، وأن هذا الأمر مؤجل إلى مفاوضات الحل النهائي على مستوى الأموال المجمدة. بينما يقول الأمريكيون إن إيران وافقت على شراء المنتجات الزراعية فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، هنا يقول الإيرانيون إن يدهم مفتوحة في مسألة شراء السلع الأساسية والأدوية ضمن اتفاق تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن عام 2013، لكن في ذلك التوقيت لم يتم تنفيذه. يقول محافظ البنك المركزي إن هذا هو أساس شراء إيران للمواد الأساسية والأدوية في إطار أموالها المجمدة، وأنها ليست مضطرة لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية. يضاف إلى ذلك أيضا مسألة مضيق هرمز.
1: نعم. هذه النقطة تحديدا،
0: يقول الإيرانيين أنه مفتوح.
1: نعم، هذه النقطة تحديدا ربما تستحق الوقوف عندها لفهم تفاصيلها. المضيق مفتوح مثل ما أشرت، ولكن كان هناك بيان لافت من بحرية الحرس الثوري الإيراني. كيف يمكن فهم التفسيرات التي قدمت، وما هو المطلوب بالتحديد من السفن التي تعبر المضيق؟
0: نعم، المطلوب بالتحديد وفق بيان الحرس الثوري الإيراني هو التنسيق مع الجانب الإيراني عبر القناة 16 المعروفة لدى السفن الدولية التي تريد العبور من المضيق. بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني واضح أنه رد على ما أعلنته سلطنة عمان يوم أمس بأنها فتحت مسارا محددا بالتنسيق مع منظمة البحرية الدولية. هذا المسار هو في الجانب العماني. هنا يقول الإيرانيون أن هذا المسار، من دون الإشارة بشكل واضح إلى عمان، يقولون أن هذا المسار الذي أعلن من قبل أحد الأطراف خلال الساعات الماضية هو مسار خطر، وأن عبور السفن من هناك سيكون خطير وهو أمر غير مقبول. وإذا عدنا بالذاكرة محمد إلى الأيام الأولى للحرب، إيران كانت قد أعلنت عن تلغيم وزرع ألغام في بعض المناطق من المضيق، وكان الاعتقاد إلى حد بعيد إلى أنها المناطق الجنوبية من مضيق هرمز. لذلك الآن تريد طهران أن يكون العبور فقط من المسارات التي تحددها هي. وآخر مسار تم تحديده من قبل إيران هو المسار الذي يقع بين جزيرة قشم وجزيرة لارك، أي شمال مضيق هرمز في المياه الإقليمية الإيرانية. تقول طهران أن هذا هو المسار الآمن الوحيد في التوقيت الحالي، وهذه محاولة في الواقع من قبل طهران لأجل عدم فرض الأمر الواقع عليها بشأن مضيق هرمز. تصر على أن هذا المضيق هو مضيق استراتيجي بالنسبة لها، وتريد الحفاظ على هذه الورقة خلال مفاوضات 60 يوما لأجل التوصل للاتفاق النهائي. تؤكد في الوقت نفسه أنها سوف تنسق الأمر مع سلطنة عمان، كون عمان هي الدولة المشاطئة الأخرى للمضيق، وتؤكد أيضا أنها ستتشاور في ذلك مع دول الخليج في المنطقة، الدول المعنية بالمضيق والمستفيدة بالدرجة الأولى منه. وتضيف أيضا أن مستقبل المضيق لن يكون كما كان قبل الحرب. تبحث طهران في الاتفاق النهائي عن آلية جديدة لأجل العبور من مضيق هرمز. هذه الآلية تكون بالتنسيق مع الطرف الآخر العماني، وشاهدنا كيف أن وفدا رفيع المستوى الذي كان في سويسرا بعد عودته من هناك توجه مباشرة إلى سلطنة عمان. التقى رئيس البرلمان محمد باقر قالباف مع السلطان العماني هيثم بن طارق، وأكدت إيران أنها تبحث في عمان آليات لأجل ترتيب العبور من مضيق هرمز. ونعرف أن إيران الآن لا تقول أنها تريد رسوما من كل سفينة تعبر المضيق، هذا الإعفاء موجود حتى 60 يوما، لكن بعد 60 يوما في حال التوصل لاتفاق النهاية، تؤكد طهران أنه سيكون لديها مطالب بشأن كلفة ما ستقدمه من خدمات ملاحية، خدمات للأمن البحري، خدمات للبيئة، في المضيق، وهذا الأمر كما ذكرنا بالتنسيق مع الجانب العماني والتشاور مع دول المنطقة.
1: شكرا عمر هواش من طهران، كنت معنا.

0: إيهاب، نتابع معك أيضا أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية، ونستهل لو سمحت بما يتعلق بتصريحات ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو، مشاركة حلف الناتو وما قاله عنها دونالد ترامب، إضافة إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو والتي أدت إلى ردود الفعل تلك على لسان الخارجية الإيرانية التي أشار إليها بالتفصيل عمر هواش قبل قليل.
1: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل بالأمس الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، وكانت هذه التصريحات رئيس دونالد ترامب في هذا اللقاء أعرب عن غضبه مجددا، قال إن حلف الناتو لم يساعد في الحرب على إيران، أعرب عن استيائه من عدد من الدول الأوروبية، قال أنها رفضت أن تتعاون مع الولايات المتحدة في هذه الحرب، وقال أيضا إنه لم يكن يريد أي مساعدة، وأنه استطاع أن يقضي ربما أو يحقق الأهداف العسكرية في إيران في وقت بسيط للغاية. لكن أيضا الأمين العام لحلف الناتو قال في هذا المؤتمر أو في هذه التصريحات الصحفية بالمكتب البيضاوي إن آلاف المقاتلات أو الطائرات الأمريكية انطلقت من قواعد أوروبية في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال أيضا إن دول الناتو بالكامل تؤيد مسار الرئيس دونالد ترامب في منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. أيضا قال الأمين العام للناتو إن الدول الناتو ترفض بالتأكيد أن يغلق مضيق هرمز أو تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب أكد أيضا في هذه التصريحات أنه سيشارك في قمة الناتو المقررة في تركيا، قال إنه هناك بعض القادة من دول العالم مثل الرئيس الصيني والرئيس الروسي ابتعدوا عن الحرب مع إيران بطلب من الرئيس ترامب شخصيا. ورئيس دونالد ترامب بالأمس أيضا كانت له تصريحات فيما يتعلق بمسار التفاوض مع إيران، قال إن التفاوض أو مسار التفاوض يسير بشكل جيد للغاية، إن الاتفاق تاريخي، قال إن الاتفاق سيحقق عوائد اقتصادية للشعب الأمريكي فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط والمحروقات. رئيس دونالد ترامب أيضا قال إن أسعار البنزين ستنخفض إلى $2.5 للجالون هنا في الولايات المتحدة، تحدث عن ارتفاع الأسهم والأسواق المال،
0: نعم،
1: وكذلك حسابات التقاعد بالنسبة للأمريكيين، تحدث عن أن هناك طفرة اقتصادية ستشهدها الولايات المتحدة بعد هذا الاتفاق. لكن أيضا ترامب أكد مرة أخرى أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أي سلاح نووي. كذلك كانت هناك محمد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي يزور المنطقة حاليا فيما يتعلق بإيران، وأيضا ملف التفاوض مع لبنان. روبيو قال إن الفرق الفنية ربما ستعود إلى المباحثات في 30 يونيو في نهاية هذا الشهر ربما في سويسرا مرة أخرى. هذه الفرق ستكون مجموعات عمل في كل ملف على حدة، الملف النووي، ملف العقوبات والملفات الأخرى. روبيو قال إن هذه الفرق ستتكون من وزارة الطاقة، وزارة الخارجية الأمريكية ومختلف الجهات المختصة. أيضا قال إن إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها، وقال إن من بين التعهدات هو دعوة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الرئيس دونالد ترامب أمامه خيارات من بينها فرض عقوبات مرة أخرى على إيران. كذلك
0: نعم.
1: سئل وزير الخارجية الأمريكي روبيو عن مسألة العقوبات محمد على إيران فيما يتعلق بالعقوبات، وقال إن الرئيس ترامب أمامه خيار فرض العقوبات مرة أخرى.
0: نعم، فيما يتعلق بإمكانية أن يحصل شيء أو أي تعثر في العملية التفاوضية أو في الالتزام بمذكرة التفاهم بشكل عام، كان لافتا ما حدث في مجلس الشيوخ وتصريحات دونالد ترامب الذي أثنى فيها على ما وصفه بالتغيير في موقف مجلس الشيوخ وبالتالي تأييده لقرار الحرب في تصويت جديد. تفاصيل أكثر عن هذه النقطة لو سمحت.
1: صحيح، بالفعل محمد، مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن شهد مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا ثانيا على مشروع قرار كان قد قدمه الديمقراطيون يوم الثلاثاء الماضي، وبالفعل تم التصويت عليه في تصويت أولي يوم الثلاثاء، وكان مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات مع إيران، وأن يحصل الرئيس دونالد ترامب على إذن من الكونغرس في حال قرر ضرب إيران مرة أخرى. وفي يوم الثلاثاء الماضي كان 4 من الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت، وجاءت نتيجة التصويت لصالح مشروع القرار، واحتفل الديمقراطيون يوم الثلاثاء بنتيجة التصويت، وكان الرئيس دونالد ترامب غاضبا بشدة. بالأمس الرئيس دونالد ترامب زار الكونغرس والتقى المشرعين الجمهوريين تحديدا السيناتورز في مجلس الشيوخ، وطلب منهم أن يتم تصويت مرة أخرى على مشروع القرار ذاته، وأقنع الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين تحديدا 2 من هؤلاء 4 أن يقوموا بتغيير أصواتهم مرة أخرى، منهم السيناتور بيل كاسدي وكذلك السيناتور راند بول. والسيناتور بيل كاسدي قال إنه تلقى إحاطة من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، وبعد هذه الإحاطة غير موقفه حتى لا يصبح التصويت في صالح إيران. وكذلك السيناتور راند بول الذي كان دائما يرفض هذه الحرب قال إنه ما زال عند موقفه، لكنه يرى أن نتيجة التصويت الأولى ستكون في غير صالح الموقف التفاوضي للولايات المتحدة، ومن ثم قام بإبطال صوته. وجاءت نتيجة التصويت الأخيرة محمد الرفض مشروع القرار الذي قدمه الديمقراطيون. الرئيس دونالد ترامب رحب بنتيجة التصويت بالتأكيد، شكر كل من المشرعين الجمهوريين الذين قاموا بتغيير أصواتهما، وكذلك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وقال إن نتيجة التصويت ترسل رسالة تحذير إلى إيران. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب الآن في حل من أي ضغط من الكونغرس بموجب التصويت الأول إذا ما قرر استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مرة أخرى. محمد،
0: شكرا جزيلا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. في الأثناء وفي إيران تحديدا يسود جو من التفاؤل الحذر بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وبين طرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
0: من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا دكتور حسن. تصريح الحرس الثوري بحريته تحديدا

0: تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنه لا يجب المرور دون التنسيق المباشر معه، في تقديرك إلى أي مدى قد يؤثر على الوضع المتفائل الذي نعيشه حاليا؟
1: يعني بتقديري أن إيران تحاول فرض أمرا واقعيا واقعا في مضيق هرمز من أجل أن تكون هذه الورقة لديها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه لو سمح لعمان بفتح هذا المسار فهذا يقلل من قيمة ما تقول إيران بأنه أحد مكتسبات الحرب، أي أداة ضغط في التفاوض على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا نحن نعرف بأنه لا يمكن إيران أن تقوم بذلك لوحدها، وهذا يدل على أنه كل الحديث عن التناغم ما بين إيران وسلطنة عمان هو كلام في الإعلام، لكن في واقع الأمر يبدو لي أن عمان أميل إلى الموقف الأمريكي، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك مسارات آمنة أخرى بعيدة عن السيطرة الإيرانية. الأمر أنا أعتقد منوط بإيران، إن قامت إيران بعرقلة الملاحة في هذا المضيق فهذا يعني انتكاسة في المفاوضات، وبالتالي كل التفاؤل يتبخر في هذه المرحلة. لكن أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن إيران حققت بعض المكاسب في مذكرة التفاهم، وبالتالي ربما تتجاوز عن هذا الموضوع، وأن تستمر في محاولة الضغط على عمان أو محاولة إقناع عمان بأن المضيق الآمن الوحيد هو ما بين قشم والأرك، الجزر التي تقع في المياه الإقليمية الإيرانية.
0: خاصة أن في مذكرة التفاهم التي أشرت إليها كان واضحا أن بعد 60 يوما مصير مضيق هرمز سيكون بيد إيران وسلطنة عمان، إضافة إلى التشاور مع دول الخليج المعنية مباشرة بمضيق هرمز. هل في تقديرك بأن إيران في نهاية المطاف، ونعرف مواقف دول الخليج أيضا في هذا الإطار، هل يمكن في لحظة من اللحظات أن تقبل التخلي عن هذه الورقة، ورقة هرمز التي يبدو أنها لم تكتشف قيمتها فعليا إلا خلال الحرب الماضية؟
1: يعني هناك اتجاهان في إيران، اتجاه يرى بأن المضيق برمته وعبارة عن ورقة تفاوضية ساعدت إيران في إيقاف الحرب، وساعدت إيران في ربما انتزاع بعض التنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال هذه الورقة تمكنت من توسيع دائرة الألم التي طالت العالم كله في موضوع الطاقة. لكن هناك اتجاه آخر يرى بأنه يجب أن يكون إيران دور مختلف تماما بعد نهاية الحرب، بمعنى أن هذا أحد المكتسبات الاستراتيجية لإيران. تتجاهل إيران حقيقة أن أيضا أن عمان هي يعني دولة مشاطئة، وأن دول الخليج لا يمكن أن تقبل بأن تكون رهينة لتقلبات السياسة الدولية فيما يتعلق بالمضيق. فبالتالي على إيران بذل المزيد من الجهد لإقناع هذه الدول، ولا يبدو لي أن هذه الدول مقتنعة بالموقف الإيراني، ولا يوجد دولة في العالم بالمناسبة مقتنعة بهذا الموقف الإيراني، على اعتبار أن هذا المضيق هو ممر دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين. هذا هو القانون الدولي، هي اتفاقية جامايكا، ستتمسك هذه الدول. وربما لو عدنا فقط لتصريحات رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن عندما قال بأنه المضيق يجب أن يبقى الممر دوليا، أمر غير مقبول أن يتم دفع رسوم. فبالتالي محاولات إيران لتغيير الوضع القائم في المضيق يتطلب التغلب على كل هذه العقبات، الموقف الخليجي، الموقف العماني، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا موقف العالم كله، لأنه قد يقدم سابقة في مناطق أخرى في مضيق ملقا إلى آخره. فبالتالي هذا موضوع ربما لن يتساهل معه العالم برمته.
0: من بين الأمور أيضا التي كانت لافتة في تصريحات الخارجية الإيرانية قبل ساعات من الآن، كان ذلك الأمر المتعلق بما وصفته بتفسيرات واشنطن لما هو واضح في مذكرة التفاهم، وموضوع الخطوة بخطوة. هل في تقديرك أن المذكرة مهددة أيضا بالنظر إلى ما أشارت إليه الخارجية الإيرانية؟
1: أنا بتقديري هذه الإشارات هي تأتي في سياق بناء السردية الداخلية لكل من البلدين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية في تفسيراتها يريد ترامب أن يقنع الولايات المتحدة بأنه لم يقدم تنازلا لإيران، وبخاصة وأنه تصويت الكونغرس كان يعني ليس لصالح ترامب في البداية، ثم تحول في اليوم في الأمس لصالح ترامب في مجلس الشيوخ. وفي إيران نفس الشيء، إيران تريد أن تقدم سردية النصر على اعتبار أنها لم تقدم تنازلا ملموسا، على العكس هي حصلت على مكتسبات ما كان يمكن أن تحصل عليها في مفاوضات سابقة. هذه السردية، هذه التفسيرات المختلفة أنا بتقديري طبيعية في مثل هذه الاتفاقيات التي صيغت بشكل متعمد بحيث يفسح المجال لطرفي النزاع بأن يقدم كل منهما للرأي العام المحلي

0: والداخلي سرديه صوره النصر وسرديه النصر، فهذا شيء طبيعي. لكن على الطاوله
1: ولكن
0: انا
1: هل
0: اعتقد ما يجري هو امر مختلف.
1: نعم، هل على أرض الواقع الأمر مختلف؟ أو بطريقة أخرى، هل تعتقد بأن هذه السرديات المتبادلة، محاولة التسويق الداخلي لكل طرف مثلما أشرت، يمكن في لحظة من اللحظات أن تؤدي إلى ما هو أبعد من ذلك؟
0: أنا بتقديري أن هناك اتفاقا بين الطرفين أن لا عودة للحرب، على الأقل في المدى المنظور، في المستقبل المنظور. فبالتالي التمسك بهذا الاتفاق هو السلم، هو النزول من الشجرة، المواقف المتصلبة، المواقف التي تحمل في طياتها التهديد والوعيد. لكن أيضا من أجل تبريد الرأي العام الداخلي هناك حاجة إلى هذه التفسيرات المتناقضة، لكل طرف يغازل الرأي العام الداخلي. لكن على الطاولة أنا بتقديري يجري أمر مختلف، هناك اتفاق واضح على خطوات تبادلية خطوة بخطوة، وهذا متفق عليه. أنا بتقديري ستسير هذه المفاوضات وسينجح هذا الاتفاق على الأقل في 60 يوم، بمعنى أن لا عودة للعمليات العسكرية يعني خلال 2 شهرين. بعد ذلك لا يستطيع أحد أن يتنبأ، يعني الملف النووي ملف عالق، ترامب يريد تنازلات ملموسة وجوهرية، يريد عودة المفتشين، يريد تخصيب التفاهم على المخزون الغبار النووي. كل هذه أمور سيكون لها ثمن مرتفع بالنسبة لإيران داخليا، لكن هناك مكتسبات لإيران تتعلق برفع العقوبات في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن إلى أن نصل إلى الاتفاق النهائي لا يمكن لأي دولة، لأي طرف من الأطراف أن يقدم تنازل الهزيمة أو صورة الهزيمة. فبالتالي هذا التفسير المتناقض وهذا الصوت العالي هو فقط للإعلام، لكن على أرض الميدان على طاولة المفاوضات هناك شيء آخر يجري.
1: ينضم إلينا في هذا النقاش أيضا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وفي الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. دكتور صدقيان، موضوع مضيق هرمز الذي عاد من جديد من خلال تصريحات بحرية الحرس الثورية الإيراني، نود أن نفهمه أكثر.
2: تحية لك وإلى ضيوفك، صباح الخير والمشاهدين. حقيقة بيان مذكرة التفاهم هي نصت على أن بروتوكول المرور الآمن الذي تريده إيران سوف يجب أن يرحل إلى مفاوضات 60 يوم، يعني لحد الآن يجب أن تكون أن تعود حركة المرور في المضيق بشكل طبيعي إلى ما كانت عليه في 27 من فبراير الماضي. لكن هناك مشكلة لحد الآن، هو يجب في بداية يعني أو عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني، يجب أن يفتح المضيق بشكل كامل. لكن يبدو بأن هذا حركة أو خطوة فتح المضيق ملازمة لقضايا أخرى وذكرت أيضا في مذكرة التفاهم، وهي رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وابتعاد الحشود العسكرية الأمريكية عن محيط مضيق هرمز. هذا العمل يعني هناك حالة واحدة نفذت، وهي إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية، لكنها لم تستكمل ويجب عليها أن تستكمل. بيان الحرس الثوري هو يريد،
1: يعني هل بيان الحرس الثوري تفهمه تهديد لطرف الأمريكي ليقدم تعهداته؟
2: أنا لا أستطيع في مثل هذه المرحلة حساسة جدا، وهناك مفاوضات وسوف تبدأ مفاوضات جديدة الأسبوع القادم، ولذلك لا أعتقد بأنه تهديد بقدر ما هو يريد أن يضغط على الجانب الأمريكي برفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهذا مهم ومهم جدا من أجل فتح المضيق بشكل كامل.
1: أليس في ذلك أي علاقة بموقف سلطنة عمان وبفتح ممر أقرب إلى شواطئها؟
2: أنا أعتقد بأن موقف إيران تطور في الحرب من مضيق هرمز، في الحرب وما بعد الحرب. والآن بدأت إيران بالقول بأن هناك بروتوكول إيراني يجب أن ينفذ، وهذا المضيق مضيق إيراني، وأخذته من جانب واحد. تطور هذا الأمر إلى أنها قالت بأن إدارة المضيق بيد الجانبين الإيراني والعماني. عمان اعترضت، كان لديها إشكالات حول هذا الأمر. تطور الأمر أكثر خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى عمان
1: رفقة على أختي
2: قبل يومين، وتطور هذا الأمر وصدر هناك بيان مشترك، وقال البيان المشترك بأن إدارة المضيق والمرور الآمن، وليس إدارة المضيق، المرور الآمن في مضيق هرمز هو يشرف عليه إيران وسلطنة عمان بالتشاور، ووضع قانون بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي،
1: وهذا ما جاء في مذكرة التفاهم. يعني كل صحيح. هذه الأطراف ذكرت، ولكن أليس فيما قاله الحرس الثوري الإيراني رد على سلطنة عمان التي فتحت ربما مسارا، وقد يفهم إيرانيا بأن عمان لا تشارك إيران كما دول الخليج المتشاطئة في الخليج لا تشاطئها في قرارها أو في مبدئها الذي تروج له، وهو دفع رسوم في المستقبل، ليست رسوم عبور مثل ما تقول، لكن هي رسوم
2: خدمات
1: أخرى.
2: ما شاء. أها.
1: أنا لم يفهم كذلك.
2: أنا قرأتي تقول بأن يعني قرأت هذا البيان قرأته. طيب. تقول يعني لا توجد هناك مشكلة بين إيران وسلطنة عمان، هناك مشكلة مع الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة هناك مشكلة. أنا أعتقد بأن بيان الحرس الثوري يريد أن يضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة من أجل فتح المضيق، لأن مذكرة التفاهم تقول خلال 60 يوم يفتح المضيق كما كان في 27 من فبراير، ولا يوجد هناك تطور في هذا المجال بقدر ما هو الإيرانيون منزعجون بعض الشيء من الجانب الأمريكي، لأنه لحد الآن لم يرفع الحظر عن 12 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليها.
1: سيد أدولفو فرانكو، كيف تفهم واشنطن رسالة إيران بحرية الحرس الثوري تحديدا المتعلقة بمضيق هرمز؟
3: أولا طاب مساءكم، وأعتقد أن التفسير الذي قدمه الضيف تفسير جيد، لكن الوضع يبقى مربكا والطرفان لديهما رؤى مختلفة تماما حول المستقبل، وهذا ما يعقد الأمور. أحد بواعث القلق والقول بأن هذه محاولة ضغط من جانب إيران لإطلاق الأموال المحتجزة، هذا لن ينجح. وزير الخارجية حاليا يزور بلدان المنطقة، وعلى رأس أولوياته هو مضيق هرمز، وطبعا وزير الخارجية هو الناطق باسم سياستنا الخارجية، ومهم أن نستمع إلى كلماته. وقد أوضح هذا الموقف بأن المضيق يجب أن يبقى مضيقا دوليا لا تفرض فيه رسوم أو عائدات أو أي شيء مهما اختلفت الدلالات اللفظية. الولايات المتحدة لا تريد أي وضع مختلف للمضيق عن ما كان عليه قبل 28 فبراير، كما هو حال كل المضائق مثل مضيق طارق وملاقة وغيرها. هذا هو موقف الولايات المتحدة، ولا يوجد أي سبب يحول دون العودة إلى ما كنا عليه في 28 فبراير. هناك تصريحات متناقضة خاصة من إيران، وحتى الرئيس ترامب قال أنه في لحظة ما أن هناك رسوم يجب أن تفرضها الولايات المتحدة. ربما هذا كان الاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة، لكن كما جاء في المذكرة يمكن أن يدار المضيق مع عمان، لكن لن يوجد هناك أي رسوم بعد 60 يوما. فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، الموقف الأمريكي يقول أنه برفع الحصار والسماح لإيران ببيع نفطها، هذا جزء من إطلاق الأموال ونوع من تخفيف العقوبات. أما فيما يتعلق بهذه الأصول المجمدة، الولايات المتحدة لن تتخلى عنها بعد 4 أو 5 أيام من الاتفاق مع وجود هذه الاختلافات. إذا ما أطلقت هذه الأموال وفرج عنها، ماذا يبقى من أدوات ضغط بيد الولايات المتحدة؟ أيضا نائب الرئيس فانس قال أن هذا سيستند إلى سلوك جيد من إيران، ننتظر لنرى ماذا سيكون هذا السلوك. الرئيس ترامب قال أن هذه الأموال بأموال إيرانية وستعود إيران في النهاية إذا ما تم إنفاق

0: אבל اتفاق لا اعتقد انه سيكون هناك اي تخفيف للعقوبات قبل 60 يوما لاننا يجب ان نرى ماذا ستفعل ايران بعد 60 يوما ويجب ان لا ننسى ان موقف ايران عن حول مضيق هرمز وحريه ملاحه ل 60 يوما وتدعي ايران ان مضيق هرمز هو مياه اقليميه ايرانيه هذا ما نرفضه و اي فرض للرسوم او العائدات مرفوض لهذا السبب وزير الخارجيه موجود في منطقه الخليج لان دول الخليج تشارك الولايات المتحده رؤيتها بان حريه الملاحه يجب ان يكون اولويه من دون رسوم او جبايه عائدات هذا ايضا تعقيد اخر ومره اخرى هذه هي المشكله عندما يكون هناك نصوص عامة تعميمية في مذكرة حجمها صفحة أو صفحة وشيء لكن موضوع فرض الرسوم هذا أمر ليس قابلا للتفاوض من جانب الولايات المتحدة
1: دكتور صديقيان أشار سيد أدولفو إلى موضوع الصفحة ونصف الصفحة يبدو أن هذا الاختصار بدأ يثير بعض المشاكل تفسيرات أمريكية وتفسيرات إيرانية وكانت الخارجية الإيرانية قالت بأن الإدارة الأمريكية يجب أن تتجنب التفسيرات التي ربما لا تتوافق مع ما هو مذكور صراحة في المذكرة ما الذي أزعج طهران تحديدا؟
2: هناك تصور بدأ ينضج في داخل إيران وهذا التصور كان موجود لكن يبدو بأنه بدأ ينضج وهو أن الولايات المتحدة ربما تريد عدم تنفيذ مذكرة التفاهم وتريد شراء الوقت سواء كان بتجديد الحشود العسكرية الأمريكية في شمال المحيط الهندي أو تنظيف القناة القريبة من يعني هذا المجال المائي القريب من سلطنة عمان لأنه هذا المجال القريب من المياه من اليابسة العمانية فيه الكثير من المشاكل وفيه صخور ومشاكل ذلك ربما بيان الحرس الثوري أراد أن ينبه إلى هذا أن شراء الوقت بتنظيف هذا الساحل لا أدري هل هو ممكن من الناحية الفنية أم لا لكن هذا التصور موجود عند الإيرانيين أنه ربما تريد الولايات المتحدة أن يعني تقضي على المسار الإيراني الذي حددته إيران وتنشأ مسارا بديلا بطرق فنية ومعالجات
1: يعني أزمة الثقة لا تزال موجودة
2: بالتأكيد محمد يعني لحد الآن نحن لم نجد أي تعزيز للثقة عند الجانبين الجانب الأمريكي يسير وفق عدم ثقة من الإيرانيين والإيرانيون منذ البداية هم لا يثقون بالجانب الأمريكي ولا يثقون بالتزامات الرئيس ترامب وحتى أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت بأنه يجب عدم تفسير بنود مذكرة التفاهم بالشكل الذي يؤثر على تنفيذ هذه المذكرة معنى ذلك بشكل واضح بأن الإيرانيين يعتقدون بأنه لا توجد هناك ثقة من التزام الولايات المتحدة بهذه المذكرة
1: طيب إلى أي مدى تعتقد بأن الإشارة إلى التفسير الآن مرتبطة بما أشرت إليه أنت أيضا وهو موضوع الإفراج عن 12 مليار دولار الولايات المتحدة تقول بأنه مرهون بشراء المنتجات من المزارعين الأمريكيين إيران يبدو أنها ترفض هذه الفكرة
2: يعني هذه فكرة طرحها الرئيس ترامب وهي غير موجودة في مذكرة التفاهم والإيرانيون يقولون حتى الوسيط القطري والباكستاني يقول لم يتم بحث مثل هذه القضية في جنيف وبالتالي إضافة شيء أو تفسير شيء أو إضافة أي فكرة أخرى على مذكرة التفاهم هذا يعرقل تنفيذ كل المذكرة أو بنود المذكرة الإيرانيون الآن يعتقدون بأنهم لا يمانعون من شراء أي بضائع من الولايات المتحدة ومن صنع أمريكي لكنهم يقولون بأن هذا يعتمد على الكلفة على الكواليتي النوعية والجودة وما تحتاجه إيران أما أن يفرض الرئيس الأمريكي شروطا معينة يجب أن تشتروا الغذاء والفاصولية والذرة والرز وما شاكل ذلك أنا أعتقد بأن الإيرانيين لن يقبلوا بذلك لأنه لم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل
1: طيب سيد أدولفو، فيما يتعلق بتصريحات دونالد ترامب المتعلقة بشراء المنتجات من المزارعين الأمريكيين وربط ذلك بمبلغ 12 مليار دولار التي من المفروض أن يفرج عنها لصالح إيران، هل في تقديرك هذه التفسيرات وتقول إيران بأن الاتفاق لم ينص على ذلك يمكن أن تهدد الاتفاق، خاصة إذا كان الطرف الأمريكي هو الذي يضيف عليها نقاطا؟
0: نعم، هذا قد يعقد الأمور ولكن أيضا قد لا يعقد. المشكلة مع مذكرة التفاهم هي أنها مذكرة تفاهم ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق، ومن المستحيل أن ننظر إلى هذه الوثيقة ونقول إنها أي شيء يختلف عن مجموعة مناقشات 14 نقطة كانت مطروحة كجزء من التفاوض. ولو يقول البعض، والولايات المتحدة لم تقل ذلك، إن 14 نقطة هي هذه فقط وليس هناك أي نقاشات إضافية حول معناها، هذا ليس ما اتفقنا عليه وليس هناك اتفاق على ذلك. ونحن نعمل من، أعتقد أن الأطراف المعنية تستخدم كلمة تنفيذ. التنفيذ يعني تفسير أو تأويل هذه النقاط 14 وفحواها. صحيح أن موقف الولايات المتحدة حول هذه الحبوب وغيرها ليس موجودا، لكن إيران يمكن أن ترد على هذا المقترح، ولكن ليس بالقول بأن هذه هي النقاط 14 ولا يوجد شيء.
1: طيب اسمح لي على المقاطعة سيد أدولفو، فقط أنوي بهذه الصور، هذه الصورة الجماعية التي تأتينا من المنامة العاصمة البحرينية، وهو للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يزور المنطقة. أيضا هذه هي الصورة الجماعية، هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي التي تعنى بأهمية بالغة، إذ تأتي عقب توقيع إيران وواشنطن على مذكرة التفاهم في سويسرا كما تعرفون. نعود من جديد إليك سيد أدولفو، في إطار ما كنت تشير إليه، كيف يفهم تصريح دونالد ترامب الذي قال عقب التغيير في موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بأن ذلك يوجه رسالة صارمة لإيران؟
3: The Senate vote on the war powers resolution.
4: Yes, that's right.
3: Well, I don't think
0: لا أعتقد إنها ممارسة سياسية لا معنى لها، وعلى مشاهديكم أن يفعلون، لأن التصويت لم يمر بسبب وجود عضوين في المستشفى، هو نفس مشروع القرار، والسبب الذي تم تمريره هو غياب عضوين من المجلس، وإذا ما عاد هؤلاء إلى العمل قد يمرر القرار، وحتى لو تم تمريره هو مجرد تعبير عن رأي ولا يحمل قوة القانون وإنفاذ القانون ولا يحمل أي قوة قانونية. لو حاول الكونغرس أن يتصرف بإصدار قانون بإمكان الرئيس أن يستخدم حق النقض الفيتو، هذا تعبير عن موقف سياسي من أحزاب سياسية والسبب في عدم تلقيه.
1: طيب اسمح لي على المقاطعة، نذهب الآن إلى المنامة وهذا الاجتماع المشترك الخليجي الأمريكي بحضور روبيو وزير الخارجية الأمريكي.
5: يسرني أن أرحب بمعالي وزير الخارجية روبيو إلى مملكة البحرين، وأبدأ بنقل تحية الملك ملك البحرين وصاحب السمو الأمير ورئيس الوزراء، وتمنياتهم يأتيهما لعقد اجتماع.

عن مثمر الوزير روبيو، إنه وقت اجتماع مهم لأن الهجمات ضد بلداننا اختبرتنا بطرق أملنا ألا نعيشها. مع ذلك بيّنت قوة وصمود مجتمعاتنا، بالإضافة إلى فعالية مؤسساتنا وقواتنا في حماية الحياة والحفاظ على الاستقرار. يمكن إصلاح الضرر الذي ألحق بالبنى التحتية، ولكن الأثر تعدى البنى التحتية، فقد عانى المواطنون انعدام الأمن والاستقرار في منطقتنا. هذه التجارب عززت من عزيمتنا على التأكد من عدم الاعتياد على هكذا ظروف، والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار والازدهار للأجيال المقبلة. انطلاقا من هذه الروح نأتي إلى اجتماعنا اليوم. بعد التحديات الكبيرة التي واجهناها، نرى اليوم بريق أمل لمنطقتنا، ونرحب بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى وقف الأعمال العدائية والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بدعم من الوساطة الباكستانية والقطرية، ونرحب باستئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ونرحب في هذا السياق بإعلان سلطنة عمان عن إنشاء الممر المؤقت للسفن التي تود عبور المضيق. هذا تقدم مشجع، ولكن من المهم أيضا أن تلتزم إيران بالكامل بواجباتها بما فيها بموجب مذكرة التفاهم، إلى جانب منع إيران من الحصول على السلاح النووي وحفظ حرية الملاحة. الأمن الإقليمي الدائم يتطلب نهاية دائمة للهجمات بالصواريخ والمسيرات، ووقف دعم الميليشيات، ووقف التدخل بسيادة دولنا. ومن المهم أيضا أن نضمن مواجهة أو الاستجابة لهذه الانتهاكات بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن 28/17. أصحاب المعالي والسعادة، تقدر مملكة البحرين صداقتها وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب الاتفاق الذي يعتبر إطارا للتعاون والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، ونقترح توسيع أفق هذه الشراكة لخدمة الاستقرار وأمن الطاقة في منطقتنا. ونحن نطور شراكتنا، نعيد التأكيد على مبدأ أساسي في مجلس التعاون الخليجي: أمننا لا يتجزأ، وتهديد أي دولة في مجلس التعاون الخليجي هو تهديد لنا جميعا. هذا المبدأ مكرس في اتفاق الدفاع المشترك، ويبقى ركيزة تعاوننا مع الشركاء، ومن أولها الولايات المتحدة الأمريكية. جدولنا اليوم يتطرق إلى أولويات رئيسية في المنطقة، بما فيها وحدة وسيادة واستقرار كل من سوريا ولبنان، وتحقيق السلام في غزة من خلال مجلس السلام، من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم. أيها الزملاء، في السعي إلى الخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى فصل جديد في منطقتنا يقوم على احترام السيادة والقانون الدولي وحماية الممرات البحرية الدولية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق السلام والازدهار والاستقرار لكل شعوب المنطقة. الوزير روبيو، أرحب بك مشددا، وأتطلع إلى محادثاتنا لنرى كيف يمكننا معا أن نبني مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا لمنطقتنا. شكرا.

0: I now invite His Excellency the Honorable Marco.
1: أعطي الكلمة الآن لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للإدلاء بكلمته الافتتاحية. شكرا. في البداية شكرا على استضافتي وعلى استضافة هذا الاجتماع المهم. هو اجتماع مهم لشركاء حلفاء وأصدقاء. صداقتهم وتعاونهم بين بعضهم البعض ثابتة ودائمة. وأنا أنظر إلى الحضور أرى دول تتعاون في إطار هدف مشترك وهو استقرار وأمن وازدهار ليس المنطقة فحسب بل الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم. هذا التحالف خضع للاختبار في التطورات الأخيرة وقد نجح عقب مستوى التعاون والصداقة الموجودة بيننا. تم اختبار كل ذلك وقد نجحنا بامتياز. لقد جئت في هذه الزيارة في البداية من أجل التعبير عن خالص امتناني وتقديري للتعاون والمساعدة التي حصلنا عليها وكل ما حققناه معا. ندخل الآن مرحلة جديدة نأمل أن تؤدي إلى السلام. هذا ما نرغب به جميعا أن تكون هذه المنطقة منطقة سلام للناس الذين يحققون الأرباح ويحسنون الحياة الاقتصادية بدل التركيز على الهجوم على الآخرين. هذا ما نريده للمنطقة وللعالم. نفهم أن هناك تحديات وفي هذا السياق فإن الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة بعض الموجودين هنا اليوم ستسعى إلى إقامة حوار بناء وصولا إلى اتفاق نأمل أن يصل إلى اتفاق مع إيران. هذا ما نأمل أن نحققه ونستعد له. إذا قررت إيران أنها بدل أن تكون ثورية تسعى إلى تصدير إيديولوجيتها إلى دول أخرى فهي مهتمة بأن تكون دولة مركزة على رفاه شعبها إن كان هذا ما ترغب به للمستقبل. فإن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة إلى جانبكم لتحقيق ذلك بالرغم من اختلافاتنا في الماضي. إذا اختارت إيران طريقا مختلفا فالنتيجة لن تكون إيجابية. لنأمل ولكن لنكون واقعيين. في هذا السياق من المهم أن نسلط الضوء على بعض نقاط الأولوية بالنسبة إلينا. نريد الاتفاق ولكن ليس مهما كان الثمن. نريد اتفاقا واقعيا حقيقيا يمكن الالتزام به والتحقق منه. ومن المهم أن يتم الالتزام بالاتفاقات. ومن المهم بالنسبة إلينا أن نشير منذ الآن إلى ما إلى الأمور غير المقبولة. مضيق هرمز هو ممر مائي دولي والممرات المائية الدولية لا تنتمي لأي دولة. هذا مبدأ أساس في العالم اليوم. من دونه لكان العالم في فوضى عارمة. وإذا قبلنا بفرض رسوم على استخدام الممر المائي الدولي لأنه قرب المياه الإقليمية فسينتشر ذلك حول العالم مثل العدوى. لو كان هناك مضيق يمكن لدولة أو دولتين أو أي دولة أن تفرض رسوم على استخدامه ما الذي يمنع أي دولة قربها مضيق ومع ممر مائي أن تفعل الأمر ذاته؟ ستعم الفوضى. يمكن أن نسمي الرسوم رسوم أو تكاليف إنها مسألة مصطلحات ولكن الواقع هو أن ما من دولة يحق لها أن تفرض رسوم ولن يكون هذا شرطا مقبولا في أي اتفاق وكان الرئيس واضحا حول ذلك. ثانيا إيران لن تحصل على السلاح النووي وهذا في صلب بدء كل هذه العملية منذ البداية. وأي اتفاق نبرمه يجب أن يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي وينبغي وضع خطوات يمكن التحقق منها. مع هذين الأمرين أود أن أكون واضحا. تبقى الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة وتريد أن ينجح ذلك وهي تبذل ما بوسعها لينجح ونأمل أن ينجح ونحن بحاجة إلى مساعدة وتعاون كل الدول الممثلة هنا ليكون الاتفاق جيدا وليتم الالتزام به. الرسالة التي أحملها معي هي أننا نود أن نتأكد أن أي قرارات تتخذ في المحادثات فإن مصالح حلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة تؤخذ في الاعتبار وما من اتفاق الاتفاق يبرم إذا كان يقوض أمن واستقرار وازدهار أي من شركائنا في منطقة الخليج، وهذا في جوهر زيارة اليوم. أولا أن أشكركم على المساعدة، على الصداقة، على التعاون، شكرا على التحالف ليس فقط في مجال الدفاعي ولكن الاقتصادي. وأن أؤكد للجميع علنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالعملية والمسار، وستتأكد أن الاتفاقات المبرمة والأمور التي يتم التوافق عليها لن تتعارض مع مصالح أي من الدول الممثلة هنا اليوم، لأنكم شركاء لنا وحلفاء لنا ونريد الحفاظ على هذه العلاقة. وإذن أشكركم على فرصة عقد هذا اللقاء. تطرقت إلى مواضيع أخرى، أنا متأكد أننا سنناقشها، التقدم في سوريا، المحادثات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي تجري اليوم في واشنطن ونأمل أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. هناك مواضيع كثيرة في المجال الاقتصادي يمكن أن نتطرق إليها، ولكنني أقدر الدعوة الموجهة لأكون معكم هنا وأعبر لكم عن التزام الرئيس الأمريكي بأننا منفتحين على السلام، ولكن السلام الدائم والحقيقي الذي لا يقوض بأي شكل من الأشكال أمننا وازدهارنا أو أمن وازدهار أصدقائنا في منطقة الخليج. شكرا. أشكر صاحب المعالي وزير الخارجية على ملاحظاته. نقيم الشراكة الطويلة بين بلدينا والتعاون الوثيق الذي ميز تعاون في عدد من القطاعات والمجالات. تبقى هذه الشراكة جوهرية لبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا في منطقتنا. أختتم الآن الجلسة الافتتاحية لاجتماعنا وأطلب من وسائل الإعلام أن تنسحب من القاعة بحيث نستكمل الجلسة المغلقة.
2: إذن مشاهدينا تابعنا الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. سفير جوي، ما هو الهدف الرئيسي لزيارة روبيو للمنطقة في تقديرك؟
3: الأمر يأتي متأخرا نوعا ما، لكنه مهم لوزير الخارجية أن ينسق مع حلفائنا التقليديين في الخليج. هذه علاقات تعود إلى عقود طويلة وكانت لها ثمار طيبة طيلة تلك الفترة، من فترة العام 81 بعد تحرير الكويت حتى الآن. بلدان مثل البحرين زادت إجمالي الناتج المحلي بعشرة أضعاف. في السابق كان 4 مليارات في البحرين، الآن أكثر من 40 مليار، وهذا ثمرة جهود شعب البحرين وقيادتها بالشراكة مع الولايات المتحدة والشركات الاقتصادية مثلها. قارنوا ذلك بنشاطات إيران في البحرين على مدى العقد الماضي. انظر إلى العام 2018 عندما فككت البحرين الشبكة الإرهابية من 116 إرهابيا تم تدريبهم تسليحهم من قبل الحرس الثوري في إيران. هاتان رؤيتان مختلفتان تماما للخليج، ووزير الخارجية في زيارة الخليج لتعزيز هذه التحالفات القديمة وتجديدها مستقبلا أيضا.
2: لا يزال معنا ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري. دكتور حسن، بعد هذه الحرب واستهداف دول الخليج، كيف تأثرت في تقديرك، في أي مسار، في أي اتجاه، العلاقات الأمريكية مع دول مجلس التعاون الخليجي؟
4: يعني يمكن محمد يمكن الإجابة على هذا السؤال بالتركيز على مسألة في غاية الأهمية، أن العلاقة بين الخليج والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأوجه، من ضمنها ما يسمى يعني الضمان الأمنية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أصولها في هذه المنطقة لضمان هذا الاستقرار، لأهمية منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي. هي الشريان الرئيسي للطاقة في العالم، فبالتالي هناك كان استثمار كبير جدا أمني في هذه المنطقة. لكن أيضا هذه الحرب

0: كشفت عن حقيقة أن هناك حدودا للقوة الأمريكية في تقديم الحماية لهذه المنطقة، وأن هذه الدول بنفسها قامت بالدفاع عن نفسها، نعم بأسلحة أمريكية بتسليح أمريكي، لكن بجهود خليجية خالصة. الآن السؤال المطروح، مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن هذه المنطقة؟ هناك شكوك خليجية بدأت منذ اتفاق عام 2015 بالمناسبة،
1: هل جاء روبيو
0: وعندما
1: لترميم هذه الشكوك؟
0: تبنت نعم تبنت الإدارة الأمريكية بيفت تو ذا إيست، بمعنى الاستدارة نحو الشرق. الآن هناك شكوك عن دول الخليج، يأتي روبيو ليقول ما يلي: أولا، بناء موقف أمريكي خليجي ضد فرض الرسوم، عدم التضحية بمصالح الدول في الاتفاق النهائي، إشراك الدول الخليج في المشورة في هذه المحادثات، ثم الالتزام أيضا في الأمن الخليجي بشكل عام. لكن هذه الدول أنا بتقديري ستعتمد على الولايات المتحدة
1: شكرا،
0: الأمريكية،
1: آسف على
0: ستعتمد أكثر
1: المقاطعة،
0: على مواردها
1: مضطر
0: الغازية.
1: لمقاطعتك. نواصل هذه التغطية مع منى العمري.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان والتصعيد في غزة وفي آخر المستجدات. في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستسعى لإقامة حوار بناء وصولا لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة. وأضاف روبيو أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح الحلفاء في المنطقة. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. وتعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو بشأن مشاركة الحلف في العمليات العسكرية ضد إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن الأمين العام للحلف اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على إيران، مشيرة إلى أن هذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي وأنه يجب مساءلة الحلف. وأضافت الخارجية الإيرانية أن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. وأكد ترامب أن تغيير مجلس الشيوخ موقفه من الحرب على إيران وتأييده لقرار الحرب في تصويت جديد من شأنه أن يوجه تحذيرا صارما لإيران. وفي تطورات الملف اللبناني، تستأنف اليوم في واشنطن جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وفي قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيين استشهد أحدهما بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع، والثاني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ في مدينة غزة قبل أيام. والبداية مع مراسلينا من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك عمر هواش من طهران، وبهذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تحدث فيها أمام مجلس التعاون الخليجي عن مضيق هرمز وعن حرية الملاحة في هذا المضيق، ونسألك أيضا عن ردود الفعل حول هذه التصريحات، ما إذا كانت قد صدرت، خاصة مع ما كان قد تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم فيما يتعلق بمضيق هرمز.
3: نعم منى، حتى اللحظة لا توجد ردة فعل مباشرة على ما صرح به قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي، لكن ضمن قراءتنا للمواقف الإيرانية السابقة تقول طهران إن المضيق مفتوح صحيح، وإنها لن تأخذ أي رسوم للعبور طيلة 60 يوما، وهذا الأمر جاء بشكل صريح وواضح في أحد بنود مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز. لكن أيضا تعليقا على ما صدر يوم أمس من سلطنة عمان حول فتحها لإحدى الممرات البحرية الجنوبية للمضيق بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، صدر بيان لافت لبحرية الحرس الثوري الإيراني الذي قال فيه أن مسارات

جديدة، هي مسارات خطرة، مسارات مرفوضة غير مقبولة من طرفه، وأكد أن السفن عليها أن تعبر من المناطق والممرات الآمنة التي يحددها الحرس الثوري الإيراني بعد تنسيق معه عبر القناة المعروفة رقم 16، المعروفة أيضا لدى كافة السفن الدولية. إذا ما عدنا قليلا بالذاكرة منى إلى بداية

0: الصديق، وربما يكون نفس المسار الذي أعلن من قبل سلطنة عمان يوم أمس. لذلك يأتي هذا البيان من قبل الحرس الثوري لتحذير السفن من العبور من تلك المناطق التي اعتبرها غير آمنة وأنها خطيرة، إضافة إلى أن هناك محاولة إيرانية واضحة لأجل عدم فرض أمر واقع عليها في مضيق هرمز، لأن المضيق هو أحد أكبر الأوراق التي تريد طهران الاحتفاظ بها حتى ربما بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي. طهران تقول إن هذه الفترة لن يكون هناك أخذ رسوم عبور، لا توجد ترتيبات خاصة لعبور مضيق هرمز، لكن بعد التوصل لاتفاق النهائي تؤكد أن هناك آليات ستكون للعبور من المضيق، وأنها تريد الحصول على تكلفة ما ستقدمه من خدمات ملاحية، من خدمات الأمن البحري، خدمات بيئية جراء التلوث في المضيق، وذلك بالتنسيق مع سلطنة عمان الدولة الأخرى المشاطئة للمضيق، والتشاور أيضا مع دول المنطقة. وشهدنا كيف أن وفدا رفيع المستوى ترأسه محمد باقر قالباف زار سلطنة عمان مباشرة بعد عودته من مفاوضات سويسرا، والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق، وكان هناك بحث حول ترتيب لآليات العبور من المضيق وفق ما جاء على عبر التصريحات الإيرانية. لذلك منى هناك الآن اهتمام واضح من قبل الإيرانيين لعدم فرض أمر واقع عليهم في مضيق هرمز والاحتفاظ بهذه الورقة في مفاوضات الحل النهائي.
1: عمر، أيضا الأمين العام للناتو كان قد تحدث وقال نحو 5000 طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب. كيف استقبلت إيران هذه التصريحات؟
0: اعتبرت طهران أنه اعتراف رسمي من قبل الدول الأوروبية على لسان أمين عام حلف الناتو بأن هناك كانت مشاركة واضحة من قبل حلف الناتو في الحرب على إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيراني قال صراحة إن هذا يعتبر تواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها غير القانونية على إيران، وأن الحديث عن دولتين رئيسيتين هما رومانيا وإيطاليا بأنهما شاركتا عبر تقديم القواعد الأمريكية وتمكن المقاتلات الأمريكية من انطلاق من تلك القواعد في هذين البلدين يمثل انتهاكا للقانون الدولي، حسب تعبير متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أضاف أن على رومانيا وإيطاليا أن تفسر لشعبيهما ولدول العالم لماذا سمحت باختراق القانون الدولي عبر منح الإذن للقوات الأمريكية باستخدام القواعد وشن الحرب من تلك المناطق على إيران. في الواقع منى، إيران بعد انتهاء الحرب الأولى الصيف الماضي أو حتى هذه الحرب تتحدث دائما عن أنها تريد محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية عبر جمع الوثائق والأدلة والقرائن والبراهين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ولو لم تفضي إلى نتيجة حقيقية، لكن هذا مسار قانوني. لذلك نتوقع الآن أن يضاف أيضا ذلك الأمر ضد هاتين الدولتين رومانيا وإيطاليا، واعتراف أمين حلف الناتو يعتبر بالنسبة للإيرانيين هو دليل واضح على هذه المشاركة.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. إيهاب العبسي، بداية نقف معك إيهاب عند كلمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أمام الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وأبرز ما جاء في هذه الكلمة.
2: نعم منى، بالفعل كانت كلمة مهمة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها مجددا أن الولايات المتحدة تنظر إلى التفاوض مع إيران بنظرة تفاؤل ونظرة أمل. قال روبيو في هذا الاجتماع أن الولايات المتحدة تريد السلام في المنطقة، تريد أن تبرم هذا الاتفاق مع إيران، شريطة أن تقوم إيران بتغيير سلوكها وأن تهتم برفاهية شعبها بدلا من تصدير الحركة الثورية الإيرانية. أيضا روبيو أكد في هذه الكلمة على بعض المبادئ الأساسية، وصفها بالمبادئ الأساسية في أي اتفاق مع إيران. قال إن الولايات المتحدة لا تريد أي اتفاق بأي ثمن، إنما تريد اتفاقا حقيقيا وجيدا يمكن الالتزام به ويمكن التحقق منه. أيضا روبيو أكد في هذه الكلمة أن هناك أمران أساسيان بالنسبة لهذه المفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة. أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، وقال إن الممرات المائية الدولية لا يمكن أن تكون مملوكة لأي دولة، وأنه بموجب القانون الدولي حتى لن يسمح بأي فرض رسوم عبور في المضيق. النقطة الثانية التي أكد فيها روبيو في هذه الكلمة هو أن إيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، وأكد أنه

0: يجب التأكد من التزام إيران سواء في مسار التفاوض أو حتى بعد الاتفاق بأي شيء يمكن الاتفاق عليه. روبيو أيضا في هذه الكلمة أكد على أنه أي اتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يضمن مصالح الحلفاء والمنطقة واستقرار وأمن المنطقة أولا، وأنه لن يقبل بالوصول إلى أي اتفاق مع الجانب الإيراني يكون على حساب وأمن واستقرار المنطقة. أكد أن الولايات المتحدة تنظر بتفاؤل وتريد السلام والاستقرار في المنطقة بوجه عام. أيضا روبيو أكد على بعض المحادثات الأخرى، تطرق إلى مسألة المحادثات المنعقدة هنا في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه المحادثات إلى نتائج طيبة. لكن في المجمل منى، كانت كلمة مهمة تؤكد على بعض النقاط فيما يتعلق بمسار التفاوض مع إيران، وأن الولايات المتحدة لا تريد أي اتفاق مع الجانب الإيراني، وإنما اتفاقا حقيقيا يمكن التأكد منه وضمان تنفيذه والتزام الجانب الإيراني به. منى،
1: أيضا إيهاب، كان هنالك حديث بالأمس لوزير الخارجية ماركو روبيو تحدث فيه عن أن اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 30 من الشهر الجاري. ما الذي نعرفه عن هذا الموضوع؟
0: بالفعل روبيو بالأمس وفي الكويت كانت له كلمة تصريحات للصحفيين، سئل عن مسألة استئناف المحادثات الفنية، فقال إن الفرق الفنية ستستأنف يوم 30 من يونيو نهاية هذا الشهر، وربما أيضا ستكون المحادثات في سويسرا، وأن هذه الفرق الفنية ستكون عبر مجموعات عمل للملفات المختلفة، سواء الملف النووي، ملف العقوبات، وبقية الملفات حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأيضا روبيو أكد بأن هذه الفرق ستتكون من وزارات أمريكية مختلفة، وزارة الخزانة، وزارة الطاقة الأمريكية، وزارة الخارجية، وباقي الجهات المختلفة المعنية بهذه الملفات، وأعرب عن أمله في أن تقود هذه الجولة من المحادثات الفنية إلى اتفاق في نهاية الأمر. وأكد أيضا على مسألة مضيق هرمز مرة أخرى منى، في مسألة رفض الولايات المتحدة بفرض أي رسوم عبور. وسئل روبيو بالأمس كذلك عن مسألة إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق ماذا سيكون رد الفعل من الرئيس الأمريكي، فأجاب روبيو بأن دونالد ترامب سيكون أمامه خيارات عدة من بينها فرض العقوبات. وكذلك سئل عن مسألة تخفيف العقوبات على الجانب الإيراني، وما إذا كانت إيران يمكن أن تستخدم الأموال نتيجة تخفيف العقوبات وتحديدا رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني في تمويل الوكلاء في المنطقة. فقال روبيو إن مسألة رفع العقوبات على النفط الإيراني هي لمدة شهرين فقط، وإن الولايات المتحدة ستراقب التصرفات الإيرانية خلال هذه الفترة وكيف ستستخدم هذه الأموال الناتجة عن رفع العقوبات على النفط، ويمكن العودة إلى العقوبات مرة أخرى إذا ما أساءت إيران التصرف، على حد قول وزير خارجية روبيو الذي أكد مرة أخرى اليوم أن أي اتفاق مع إيران لن يكون على حساب المصالح الأمنية واستقرار المنطقة. منى،
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي من واشنطن. في الاستوديو مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد صالح لمطيري، أبدأ معك. يعني في هذه الكلمة قبل قليل أمام أو الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون، قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو: نؤكد أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة. ما الذي سمعته دول الخليج من روبيو يمكن اعتباره طمأنة وحرصا على مصالحها؟
2: شكرا لك. ما في شك بأنه زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة في وقت مهم جدا، لأنه التفسيرات كثيرة. أنت تعرفي في الاتفاق يعني قد يكون هناك نوع من العمدية، بمعنى القصد بأن تكون بعض البنود غير واضحة أو غير مفهومة أو تترك هكذا لتفسيرات مختلفة لأمور داخلية، وهذا الاتفاق من ضمنها. هناك اتفاقات كثيرة وشواهد عديدة تفيد بأنه تترك بعض القراءات أو هذه المساحة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي أثير العديد من التقارير الإعلامية وحتى المخاوف يعني الشعبية بأنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت مصالح حلفائها ولم تخبرهم أو لم تنسق معهم، وأنا بظني هذا التقدير غير صحيح، لأن الوساطة أصلا كانت خليجية. يعني لولا الدور الخليجي والدور القطري تحديدا

0: زمن الوساطة،
1: لما وصلنا في زمن الوساطة
0: لكن في زمن الحرب،
1: وحتى في زمن الحرب بذلت دول الخليج جهودا مضنية لمنع هذه.
0: نحن نسأل عن دور أمريكا.
1: ما أنا جايك في هذه. نعم، هناك تفضل. أثير كثير بأن الولايات المتحدة لم تنسق مع هذه الدول ولم تنسق مع الدول الخليج. أنا أظن بأنه هذا الأمر لا ينفع نقاشه. نسقت لم تنسق، أخبرتهم لم تخبرهم. الوقائع بينت بأن هذه الحرب لم تكن حربا ضرورية، كانت حربا عبثية بلا شك، وكان اعتداء واضحا، وأدانت. لو لم ترد إيران بهذه السرعة على دول الخليج لكنت قد استمعت إلى إدانات واضحة لهذه الحرب، وتأكيدات واضحة أيضا بعدم الانزلاق إلى مزيد من الحرب. الآن ما جاء في المؤتمر يؤكد المؤكد أنا بظني، أنه كنا نقول بأن هذا التحالف بين دول الخليج منفردة أو مجتمعة مع قوة دولية هي لمحاولة الردع وحماية استقلالها وسيادتها وأمنها في هذه المنطقة التي تعرف منطقة مهمة، وضع جيوسياسي أيضا مقلق ومربك. وبالتالي كانت هذه الاتفاقيات هي مصالح ثنائية بين دول ذات سيادة مستقلة، ليست تجاوزا لا على موضوع السيادة والاستقلال ولا تكون خارج القانون الدولي. فأنا أظن اليوم أهم ما تم تأكيده من قبل وزير الخارجية الأمريكي هو أنه لا يمكن لدولة أن تفرض الواقعية السياسية، بمعنى أن تفرض مصالحها بالقوة بهذه الفوضوية، وأن لا سيادة لدولة معينة على الممرات المائية. فالممرات المائية مكفولة، وهذا ما تريد أن تسمعه دول الخليج، احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الآخرين وحرية الملاحة في الممرات المائية. وأعتقد أنهم استمعوا إلى ذلك في الجلسة العلنية، وستؤكد كذلك هذه الأمور وأنها مكفولة ومضمونة في أي اتفاق مقبل. ونحن ما زلنا في MOU، بمعنى مذكرة تفاهم، لم نصل حتى اللحظة إلى الاتفاق النهائي. وبالتالي يجب أن تكون هذه المصالح، وهي ليست شيئا غير عادي، هذا من الطبيعي أن تكون هذه الضمانات موجودة، مثلما تريد أو تتطلع إيران إلى ضمانات لعدم الاعتداء مرة أخرى أو عدم الإخلال بهذا الاتفاق. أيضا كذلك دول الجوار بحاجة إلى ضمانات إيرانية بعدم التفسير الخاطئ لمثل هذه الاتفاقية أو غيرها، وعدم أيضا الاندفاع حول مصالحها فقط دون النظر إلى مصالح الآخرين.
0: دكتور حسن البراري، ما الذي تقرأه من ما يحدث على صعيد الدبلوماسي في المنطقة مؤخرا، على الأقل في 48 ساعة الأخيرة؟ كان هنالك زيارة إيرانية للوفد اللي قادم من سويسرا إلى عمان بخصوص مضيق هرمز، ثم إعلان عماني عن ممر جنوب المضيق، والآن حديث وتصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الكويت في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون، إضافة إلى تصريح أيضا للجانب الكويتي فيما يتعلق في المضيق. ما الذي تقرأه من كل هذه التحركات؟ إلى أين يذهب المشهد؟
2: منى، أنا أقرأ التدافع الكبير جدا. ربما الدكتور صالح المطير أشار إلى الغموض البناء أو غير البناء في مذكرة التفاهم الذي يسمح لهذه التفسيرات المختلفة. واضح تماما بأن إيران تريد التنسيق مع عمان من أجل أن تكون الهيمنة على المضيق إيرانية، بمعنى أن توافق سلطنة عمان على أن يكون المضيق ورقة تفاوضية بيد إيران. هي تريد أن تحتكر هذا، تريد أن لا يكسر هذا الوضع القائم، لأنه خبرت في الحرب بأنه كان أداء ممتاز جدا، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف إلى الامتثال إلى جزء من المطالب الإيرانية. لكن في الوقت ذاته يبدو أن سلطنة عمان لا تريد ذلك. سلطنة عمان بدأت تقترب شيئا فشيئا من الموقف الخليجي. كان هناك دائما شكوك أن عمان ربما هي في المنتصف، لكن الآن بهذا الموقف والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وزيارة ماركو روبيو من أجل طمأنة الحلفاء في منطقة الخليج والتوافق وبناء موقف خليجي أمريكي بموافقة أيضا عمان على أن هذا الممر هو ممر دولي، أن لا رسوم لا لإيران ولا لغير إيران في هذا الممر، وأن هذا الممر الجنوبي يجب أن يكون أيضا حق سيادي لعمان لفتحه، لا يجوز لإيران تعطيله من خلال زرع الألغام أو التهديد كما جاء في بيان الحرس الثوري. أنا بتقديري أننا الآن بصدد موقف خليجي موحد، بالرغم من الانقسامات التي كانت في السابق، الآن تتحد هذه الدول من أجل أن يكون المضيق ممر دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين. هذه القضية التي تريد دول الخليج أن تسمحها من عمان، وتريد أن تسمحها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول إيران أن تعطل هذا المسار.
0: نرحب أيضا مشاهدينا في الاستوديو في دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، انضم إلينا في هذا الحوار. وبما أننا في ذات

0: موضوع سيد العتيبي، نسألك ما الذي نفهمه الآن من موقف عمان وموقف وأيضا تتخذ إجراء فيما يتعلق بإعلان عن الممر الجنوبي لمضيق هرمز بأنه متاح وبالتنسيق مع أيضا يعني بحسب القانون الدولي ممر دولي لا رسوم فيه ولا غيره، هل نحن بصدد موقف خليجي موحد؟
1: هذا السؤال مهم منى في هذا التوقيت، خصوصا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لدول الخليج، ثلاث عواصم، وأيضا وجود قمة مشتركة مع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون. عمان مثلها مثل كثير من الدول فضلت أن لا تتدخل في موضوع هرمز حتى تنتهي الحرب، ومع بشكل أو بآخر انتهاء الحرب والدخول في مرحلة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بالتالي عمان تلعب دورا الآن كبيرا كونها مشاطئة لمضيق هرمز بوضع مسارات معينة جنوبا، وهو له عدة اعتبارات مهمة جدا. أولا عدم ترك إيران أن تتصرف بالمضيق بشكل أحادي، بالتالي مهم جدا أن تكون لسلطنة عمان دور، وأيضا لدول المنطقة دور من خلال النقاشات التي ستحدث إقليميا. لكن أيضا يعني هناك جانبين مثيرين للقلق قليلا. أولا بيان البحرية للحرس الثوري الذي رفض مسارات لا تكون بتنسيق مع إيران
0: وحدد مسارات معينة
1: بالضبط، بالتالي هذا يعطينا عدة انطباعات، مؤشرة هل هناك انفصال عن الواقع بين القيادة السياسية التي تتفاوض في سويسرا وبين ما يحدث على أرض الواقع، أو أن إيران لا ترى دول المنطقة دولا كاملة السيادة من ضمنهم أيضا الوسطاء مثل عمان على سبيل المثال، فهي بالتالي لا تجد هذه الند بالند دولة لدولة، بالتالي هي تؤمن بأن هذا المضيق وهذه المياه هي ملك لها، بالتالي هذا أمر مهم جدا يجب التركيز عليه. الآن دور عمان كبير، هذا أيضا يبين لنا جزء أساسي منى، في خلال الحرب كان هناك الحديث عن الغام، وجود مسارات جنوبية في قريبة من السواحل العمانية قد يفند أيضا الأفكار أو الأخبار أو الشائعات، الآن ممكن نقول أنها شائعات إيرانية بأن هناك الغام في هذا الجانب، إذا كان هناك الغام لماذا هناك خطوط آمنة تقدمها سلطنة عمان مع المنظمة الدولية للبحار، بالتالي هذا الملاحة هذا أمر مهم جدا. بالتالي أعتقد الآن نجد هناك تحركات إقليمية، أعتقد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مهمة جدا، يعني كان هناك حديث عن أنها طمأنة لدول المنطقة، لا أعتقد أنها طمأنة، لأن دول المنطقة يعني دافعت عن نفسها ودافعت عن سيادتها بشكل كبير، والآن دول المنطقة هي من تتوسط بين إيران والولايات المتحدة، لكن أعتقد هذه الزيارة مهمة جدا بأن هناك تفاهمات إقليمية ستحدث، الولايات المتحدة لا تريد أن تكون بمنأى عنها، تريد أن تكون في قلب هذه التشاورات الإقليمية. الولايات المتحدة يهمها بشكل أساسي النووي، دول المنطقة يهمها الأمن الإقليمي، يهمها هرمز، بالتالي الولايات المتحدة تريد أن تكون هناك في هذا المكان، وبالتالي وزير الخارجية وضح الخطوط الحمراء الأمريكية في هذه القمة من خلال النووي وعدم امتلاك إيران لهذا السلاح، والأمر الآخر هرمز بدون تكاليف أو حتى خدمات، وأعتقد هذا أمر واضح، لكن واضح بأن هناك سجال بين الطرفين، ما زال سجال أعتقد تفاوضي حاليا، ما زال في في في فترة التفاوضي، لم يخرج ليصبح سجال ينهي هذه المفاوضات.
0: سفير جويهود، الآن لدينا وضع كالتالي: إيران والحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا يهدد ويقول بأنه هنالك مسارات محددة يجب التنسيق مع الحرس الثوري للمرور بها، الولايات المتحدة تقول أن الممر مفتوح وتستطيع السفن أن تمر، بل يخرج وزير الطاقة الأمريكي ويقول أن كمية النفط التي تمر هي لم تكن حتى تمر قبل الحرب. لدينا هذا التطور وهذه التصريحات القادمة من الكويت والقرار العماني، هل عاد الوضع فيما يتعلق بمضيق هرمز لما هو قبل مذكرة التفاهم؟
2: أولا أريد أن أضم صوتي لكل ما تفضل به الدكتور عبد الله، أعتقد بأنه محق فيما تفضل به، وعادة نستغرق أكثر من 80% من جهودنا لتفسير ما الذي يقوم به الولايات المتحدة وليس إيران. لا ألوم على هذا الأمر، أنه ليس هنالك حرية تعبير في إيران وإلا يتم زجر معاقبتهم. من المهم جدا أن نسلط الضوء على الفرق بين ما يقال وبين ما يحصل في الواقع. مثل ما تفضل الدكتور عبد الله فيما يتعلق بالجانب المدني، المضيق مفتوح، وعلى المستوى العسكري ينكرون ذلك.

0: وحتى لو كان مفتوحا فإنه أن الحرس الثوري يتواصل مع السفن ليعلمهم بأن الألغام أزيلت وبالإمكان المرور. ذلك هو واجب فيما يتعلق بالقانون الدولي ومذكرة التفاهم.
1: دكتور صدقيان، يعني بحرية الحرس الثوري كانت قد تحدثت أن الإبحار خارج المسارات التي حددت محظور وخطير وهنالك تحذير من عبورها. بالمقابل عمان تتحدث عن مسار بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحار، ويعني هنالك تشكيك بالفعل ما إذا كان هنالك خطر للمرور من المسار الجنوبي، وإلا لماذا كانت ستعلن المنظمة الدولية للبحار وتعطي الإمكانية والمساحة للمرور منه؟ فما هو موقف إيران من هذا؟ وأيضا عودة الوفد الإيراني من سويسرا إلى عمان جاء بعدها إعلان عمان لهذا المسار، ما الذي دار بينهم في عمان كي تخرج عمان بهذا القرار؟
2: دعيني أشير إلى الموقف الإيراني حيال المرور الآمن في مضيق هرمز. هذا التصور الإيراني أو الموقف الإيراني باعتقادي تطور، وتطور ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت في أثناء الحرب، وفي أثناء الحرب طرحت إيران تصورا أن البروتوكول الذي سوف يوضع للمضيق هو بروتوكول إيراني، سوف يصدر من مجلس الشورى الإيراني صيغة هذا البروتوكول، وإيران هي التي تشرف على هذا المضيق وعلى المرور بدون أي زيادة أو نقصان. تطور إلى مرحلة ثانية، الإيرانيون يبدو شعروا بأن هذا غير ممكن، وتطور إلى أن الممر الآمن سوف تشرف عليه إيران وعمان، سلطنة عمان بدون أي شيء آخر. المرحلة الثالثة التي تطور إليه الموقف الإيراني هو بعد زيارة التي قام بها محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني إلى سلطنة عمان ولقائه سلطان عمان هيثم بن طارق. البيان المشترك قال ووقعت عليه إيران بأن المرور الآمن تشرف عليه إيران وسلطنة عمان بالمشاورات التي تجرى مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي. هذا مهم كان هذا التطور، نعم. ووافقت عليه عمان. الآن هناك قضية بيان الحرس الثوري. بيان الحرس الثوري في هذه المرحلة مهم جدا. أنا أعتقد بأنه يعني أنا نظرت إليه وقرأته من خلال زاويتين واحتمالين. الاحتمال الأول أن تكون إيران على لسان الحرس الثوري قد تضغط على أو تريد أن تضغط على الجانب الأمريكي من أجل إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لأن فتح مضيق هرمز هو كان في مقابل رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. لحد الآن يبدو بأنه لا المضيق فتح بشكل كامل ولا الأرصدة الإيرانية المجمدة تم إزالة الحظر عنها من قبل الجانب الأمريكي، الذي كان من المفترض أن يكون فور التوقيع أن تزال الحظر عن نصف هذه الأموال وهي 12 مليار دولار. الآن هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، هناك تصور بدأ ينضج في إيران، وهو يقول بأن الولايات المتحدة تريد شراء الوقت، وهذا شراء الوقت يؤهلها لزيادة الحشود العسكرية في شمال المحيط الهندي من أجل معاودة الحرب بعد ذلك، واستبدال الجانب الشمالي الإيراني من مضيق هرمز بالجانب الجنوبي العماني من خلال تأهيل هذه القناة، لأن هذه القناة فيها مشاكل فنية وبيئية. والأمريكيون كما يقول هذا التصور الذي بدأ ينضج في إيران بأن الجانب الأمريكي يساهم ويساعد سلطنة عمان من أجل تأهيل هذا الممر، وبالتالي الجانب الأمريكي يريد أن يجعل الساحل الجنوبي لمضيق هرمز بديلا عن الممر الإيراني، وهذا هو الذي دعا. هذا الاحتمال الثاني.
1: هذه نقطة ثانية، نقطة مهمة جدا، لكن أريد أن أعود إلى قراءتك الأولى لبيان الحرس الثوري الإيراني. قلت بأنه لربما يريد الحرس أن يضغط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع الأرصدة المجمدة.

0: هل تقول بأن هذا خلاف إيراني داخلي أم تكامل للأدوار ما بين من يفاوض في سويسرا وبين الحرس الثوري؟
1: أنا أعتقد بأن يجب علينا أن نأخذ الاحتمالين بنظر الاعتبار. إذا كان الحرس الثوري هو يريد أن، يعني أنا حقيقة انتقدت بيان الحرس الثوري لسبب بسيط جدا. إذا كان بيان الحرس الثوري هو يريد أن يناغم أو يريد أن يكلم الجانب العماني، الجانب العماني هناك اتصالات جرت بشكل واضح مع الجانب العماني، ويجب أن يترك الجانب السياسي للسياسيين من أجل حسم هذا الموضوع دون تدخل. لكن إذا كانت هناك شيطنة أمريكية جاء بها الرئيس روبيو، الوزير روبيو إلى المنطقة ويريد شيطنة المنطقة ويريد أيضا تحفيز هذه الدول ضد إيران، هذا شيء خطير جدا. أنا أعتقد من مصلحة الدول الخليجية عدم الذهاب مع روبيو أو مع أي تحرك من شأنه زيادة أزمة التوتر في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة كفاها كثيرا هذا التأزيم والتوتر والحروب، ويجب أن نذهب إلى الأمن والاستقرار وزيادة الثقة من أجل عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.
0: دكتور العتابي، يعني هناك عدة نقاط هامة في هذا الطرح وهذه القراءة. أولا فيما يتعلق بشراء الوقت، كما يقول دكتور صدقيان أن هنالك شعور في إيران أن الولايات المتحدة تريد أن تشتري الوقت في هذه المرحلة حتى تحشد مرة أخرى قواتها وتعود للحرب من جديد، ولكن هذه المرة بمساعدة دول خليجية تحديدا عمان لكي يكون المسار الجنوبي مفتوحا حتى لو عادت الحرب. كيف يعني تقرأ هذا الطرح؟
2: أعتقد مبكر منى أن نتحدث بأن الطرفين يشترون أي طرف يشتري الوقت، لأن نحن ما زلنا في الأيام الأولى للمفاوضات. واضح أن هناك حراك، يعني الرئيس الإيراني كان في باكستان، الوفد التفاوضي في عمان، هناك تقارير عن قاليباف ذاهب إلى الصين أيضا، بالتالي ورئيس وزير الخارجية الأمريكي موجود في المنطقة، بالتالي حراك إقليمي طبيعي أعتقد، لأن الملفات الكبيرة والكبرى هي ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي. لكن مقاربة بأن يعني أنا يعني تصل إلى مرحلة أنك تشعر بأن من الصعب أن تغطي أو تبرر للحرس الثوري هذه التصرفات، لأن كان في البداية هرمز مقابل الحصار الأمريكي، ثم انتقل هرمز مقابل لبنان، الآن هرمز مقابل الأموال المجمدة. هو هرمز هو الحلقة الأضعف الذي يتم استخدامه ككرت تفاوضي على جميع الملفات ببساطة.
0: وعليه أسألك، هل تقرأ في السلوك الأمريكي بأن هنالك تحرك لإفقاد إيران هذه الورقة التي تضعها أمام كل الملفات وهي مضيق هرمز قبل التوجه إلى ملف النووي الإيراني؟
2: لا طبيعي، لأن الولايات المتحدة قامت بحصار لحصار إيران، يعني إيران كانت تقوم بحصار على دول المنطقة وعلى الاقتصاد الدولي. الولايات المتحدة قامت بحصار لكن لا يفيد، لأن هذا يغلق مضيق هرمز. الآن إيران كانت تعول على كرت سلطنة عمان، سلطنة عمان الآن وضحت دورها بشكل كبير، وضحت مسؤوليتها الكبرى، وعمان دولة معروفة بحيادها، معروفة بوساطتها، معروفة بثقلها الإقليمي والدولي. بالتالي هي تقول بأن سيكون هناك ممرات، لأن في النهاية هرمز يدار من قبل دولتين. بالتالي إيران ما تريده هو تريد أن تحتكر مضيق هرمز، هذا واضح، وتريد أن تستخدمه ككرت تفاوضي. من الوضع يكون من خلال أن أعتقد بأن إيران تريد أن تفاوض على هرمز من أجل أن تحقق تنازلات في لبنان على سبيل المثال أو في النووي. بالتالي هي تريد أن تنهك الولايات المتحدة، تنهك الوسطاء، تنهك أيضا دول المنطقة بهذا بكرت هرمز، نظرا لأنه شبح يرعب الاقتصاد الدولي. هذا أمر أعتقد بأنه الآن مع البيان العماني أعتقد أصبح صعبا على إيران أن تقوم بذلك. بالتالي نجد أن هناك رسائل مختلطة ومتضاربة من الجانب الإيراني.
0: دكتور المطيري، يعني الآن لو نبتعد قليلا عن مضيق هرمز، قليلا ليس بكثير لأنه في عين العاصفة، وننظر إلى الموقف الخليجي العام، إلى أي مدى من شأنه أن يكون موحدا في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالأمن، أمن الخليج في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحديث عن تجدد حصار، تجدد إغلاق لمضيق هرمز وحتى حرب ليس بعيدا عن النقاش.
3: تمام، شكرا أستاذة منى. أنا أعتقد بأنه يعني كمراقب وإعلامي لم أجد توحدا منذ احتلال الكويت من قبل العراق بهذه الدرجة وهذه الإيجابية لدول مجلس التعاون مثل هذه الأيام التي نعيشها الآن. هناك تصريح رسمي واضح لمعالي رئيس الوزراء وزير

0: الخارجية القطري بأن هناك رؤية خليجية موحدة تجاه إيران وتتبلور هذه الرؤية، بل وكان أكثر شفافية إذا ما استنبط من هذه التصريحات أو من هذه الأقوال بأنه للمرة الأولى ألمس إيجابية منذ عقود لم أجدها بتوجه دول الخليج نحو نموذج أمني أو إطار أمني إقليمي تكون إيران يعني لاعبا في هذا الدور. لكن هناك تعرفي مستوى الثقة تهشم، إيران تشتكي من انعدام الثقة مع الأمريكان، دول الخليج كذلك تعاني من أزمة ثقة قد تحطمت في هذه الحرب، وكانت أصلا هناك مخاوف قبل اندلاع هذه الحرب وقبل العدوان الأمريكي على إيران. الآن بظني أن لا أحد يعرف، أنا كمحللين فمن بالك بالسياسيين، هو يقابل من في إيران؟ أي من مراكز القوة في إيران التي ممكن أن نعول عليها أو نعتمد على ما تصرح به؟ السياسيون يقولون شيئا، الاتفاقات تقول شيء، ثم يأتي من الحرس الثوري أو الجانب العسكري ما ينفي ذلك تماما. وبالتالي أعتقد كل هذه الأجواء الإيجابية ربما تقضي عليها، وهذا ما فهمته من التصريحات الرسمية الصادرة من دول الخليج والصادرة تحديدا من قطر، بأنهم يخشوا على هذا الاتفاق من أن يمر أو يتم تخريبه من طرفين، الطرف الأول واضح في إشارة إلى إسرائيل، الطرف الثاني في التناقض والتباين الصارخ فيما يصدر أيضا من إيران، وكأن هذه التناقضات هي تجاوزت حتى أن تكون تبادل للأدوار. فبالتالي اسمحي لي أن أعود إلى هرمز، لأنه حقيقة هو الآن الأمر المهم في هذا، في المطلب الرئيسي لدول الخليج حرية الملاحة. إيران تؤكد بأنها تلتزم بالقانون الدولي ومعاهدات أعالي البحار، والتي تنص على شيئين ربما يحصل خلط فيهما، وهو المرور الترانزيت، المرور العابر، والمرور الآمن، وهما مصطلحين مختلفين تماما. يعني المرور الآمن له مواد معينة تتحدث عنه في الاتفاقيات وفي القانون الدولي، المرور الترانزيت اللي هو البضائع والنفط والغاز والسفن، هذه تمر بالترانزيت سواء كانت مياه إقليمية أو غير إقليمية. الأمر الثاني والذي لا نستطيع أن نفهمه نحن في الخليج، إيران دائما تقول بأن لديها مياه إقليمية يجب أن تحترم، وتعترف بالمياه الإقليمية للدولة المشاطئة سلطة عمان، لديها 12 ميل بحري على هذا المضيق. إذن لماذا هذا التدخل السافر في سيادة الدولة على مياه إقليمية؟ علما منا بأن هناك أمرا مهم في المعاهدات الدولية يقول بأن حتى المياه الإقليمية يجب ألا تمنع فيها الدول التي لديها هذا التشاطئ على المضائق الدولية بأن تعرقل أو تفرض رسوما على هذه على هذا العبور. وبالتالي يجب أن نكون واضحين، نحترم أنفسنا بدرجة مهمة، ونحترم أيضا سيادة الدول الأخرى. إذا كنا نريد اتفاقيات وبروتوكولات مع سلطنة عمان، إذا نحترم هذا الممر الذي تقوم به سلطنة عمان، وبالتالي من حقها أن تتصرف بمياه الإقليمية كما تشاء. أم هي قضية أخرى بفرض الواقعية السياسية بأني أفرض مصالحي بالقوة؟ تصبح الأمور فوضى في هذه الحالة.
1: دكتور حسن البراري، لو نظرنا عامة إلى هذا النقاش الحاصل الآن، ألا يعود المشهد كما كان عليه الوضع قبل توقيع مذكرة التفاهم؟ وهذا الحديث بأن إيران هي تريد أن تفرض واقع في مضيق هرمز، والولايات المتحدة تريد أن تفقد إيران هذه الورقة. والآن قبل قليل أيضا يعني دكتور صالح المطاري أشار إلى نقطة هامة، يقول بأن الخطر على تخريب المشهد عامة هو من إسرائيل ومن هذا التناقض داخل إيران. كيف تقرأ أنت المشهد؟
2: أنا أتفق تماما مع الدكتور المطيري فيما ذهب إليه بأن المفسد لهذا الاتفاق هو إسرائيل بالدرجة الأولى، لكن أيضا هناك الانقسامات الإيرانية حيال هذا الاتفاق هي المسؤولة أيضا عن ضبابية الموقف الإيراني، لكن أيضا هناك في موقف رسمي عند إيران ربما تتفق عليه كل الأطراف. إيران لا تتعامل مع المنطقة بشكل عام كدول، هي يعني كما يسمى اليونيتري أكتر، بمعنى الفاعل الذي يمتلك السيادة الكاملة. وربما المطيري بذكاء شديد أشار إلى نقطة مهمة جدا، أن إيران تريد من العالم أن يعترف بحقها السيادية على المياه الإقليمية، لكنها تنكر هذا الحق على سلطنة عمان بدليل هذا البيان الحرس الثوري الذي يهدد. فبالتالي إيران مرة ثانية تريد أن تفرض أمرا واقعا في مضيق هرمز بموافقة الدول أو رغما عن الدول، يسمح لإيران بأن تستخدم متى شاءت لمصالحها الخاصة فيها، وهي مصالح ابتزاز إن شئتي دول الخليج، وأيضا ابتزاز المجتمع الدولي بمعنى. وربما الدكتور عتيبة أيضا أشار إلى نقطة مهمة جدا بأن إيران تستخدم هذا المضيق لرفع الحصار الأمريكي، لإيقاف الحرب في لبنان، لكل شيء، وستستمر في ذلك. لذلك أنا أشرت في إحدى المقابلات معكم أن

0: لا تستخدم المضيق فقط كأداة تفاوض، وإنما تريد أن يكون ذلك نوع من المكسب الاستراتيجي بعد الحرب. هي تريد اعتراف إقليمي بهذا الموضوع، وهو ما تنكر هذه الدول، ليس لأنها تريد أن تخاصم إيران كما ذهب الدكتور صديقنا صدقيان، وإنما لأنها تريد هذه الدول أن أيضا يكون لها الحق في القانون الدولي، المرور الآمن، المرور العابر الذي نصت عليه اتفاقية جامايكا في عام 82. فبالتالي أنا أعتقد نحن الآن نشهد مرحلة من المكاسرة. من يستطيع أن يفرض أمرا واقعا جديدا؟ هل هي إيران أم الدول الخليج الموحدة هذه المرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، والذي نضيف إليه أيضا المجتمع الدولي الذي يقول بأن هذا الممر يجب أن يبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية؟
1: دكتور صدقيان، يعني علينا أن نأخذ الإجابة أو الرد منك أيضا فيما يتعلق ب إيران تريد للعالم أن يعترف بأحقيتها وسيادتها على مضيق هرمز، لكنها كما يقول دكتور براري تنكر ذلك على عمان، ويقول أيضا نشهد في هذه المرحلة ما أسماها بالمكاسرة ما بين إيران هذه المرة وليس الولايات المتحدة، إنما أيضا دول الخليج مجتمعة والمجتمع الدولي.
2: طبعا أنا أستغرب أن أسمع هنا مصطلحات خطيرة جدا، مثلا التدخل السافر، فرض المصالح بالقوة، ثقة الخليجيين بإيران. هذه لكل من هذه المصطلحات فيها رد وكلام طويل، لكني لا أريد أن أدخل في مناكفات سياسية لا تخدم مستقبل هذه المنطقة ولا تخدم ثقة الدول المتشاطئة والمستقرة في هذه المنطقة، إيران والدول الخليجية. من كان بلا خطيئة فليرمي نفسه بحجر، وبالتالي يجب أن نبتعد عن هذه المصطلحات، نتحدث بإيجابية من أجل الوصول إلى تعايش سلمي في هذه المنطقة. إيران تأذت كثيرا، والوقائع والتاريخ هذا لم نذكر روايات من عصر قبل 1000 سنة، نذكر روايات من قبل 5 أشهر وست أشهر. المشكلة هناك مشكلة عدم ثقة في هذا في هذه الجادة، وهي ذات اتجاهين، وبالتالي من يريد أن يثق بإيران يجب على إيران أن تثق بالآخر.
1: تقصد عدم ثقة من دول الخليج بإيران؟
2: أنا سمعت الآن، سمعت بأنه ثقة الخليجيين بإيران، يعني كلام فيه كثير من الكلام. أنا أعتقد بأن زيارة روبيو لهذه المنطقة هي من أجل شيطنة هذه المنطقة. الولايات المتحدة لا زلت أنا أعتقد بأنها لا تريد مصلحة هذه الدول ولا تريد الأمن والاستقرار في هذه الدول. إسرائيل تعمل مع اليمين المتطرف الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية
1: قبل الذهاب إلى إسرائيل، دعنا نبقى
2: من أجل
1: في المنطقة،
2: يعني عدم وصول هذه المنطقة إلى أمن واستقرار.
1: من هذه النقطة، هل التعايش الذي أسميته أنت بالسلمي ممكن فيما يتعلق بانطلاقا حتى من مضيق هرمز ما بين الدول المشاطئة ما بين دول الخليج وإيران؟
2: بالتأكيد، هذا ما أشار إليه معالي رئيس الوزراء القطري في حديثه مع الجزيرة، أكد على هذه النقطة، وأنا أعتقد بأن هذا ممكن، لكن عندما نسمع مثل هذه المصطلحات يكون غير ممكن، وبالتالي المتضرر ليست إيران، المتضرر الجميع، إيران وبقية دول المنطقة. يجب أن نقفز إلى مرحلة أخرى، مرحلة يسودها الثقة بالخطاب وبالممارسة، حتى نستطيع أن نتجه باتجاه إيجابي، وإلا رجعنا إلى المرحلة الأولى نقطة رأس سطر ونرجع إلى المربع الأول. ماذا يخدم المنطقة وما يخدم شعوبها؟ ترجع الحروب مرة أخرى والتأزيم مرة أخرى. لماذا لا نفكر بكيف يمكن أن نعبر هذه المشاكل، وليس أن نستذكر مرة أخرى ونعالج الأمور مرة أخرى، نعود للسابق ونعدتم عدنا، هذه ما راح تخلص. وبالتالي يجب علينا، أنا أقول بأن هذه زيارة روبيو خطيرة، إسرائيل لا زالت خطرة، نحن شعوب ودول هذه المنطقة نستطيع كما قال رئيس الوزراء القطري، نستطيع أن نضمن النظام الإقليمي الرسمي من أجل تعايش سلمي في هذه المنطقة.
1: سفير جوي هود، المشهد الآن في مضيق هرمز بعد هذه الزيارات وهذا الحراك الدبلوماسي سواء في عمان من قبل إيران أو في الكويت من قبل الولايات المتحدة، برأي وهذه التهديدات من الحرس الثوري الإيراني وعودة المشهد في هرمز إلى تقريبا ما كان عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم، يقول إن الوضع أقرب لأن يكون هنالك كما تفضل وأشار سيد صدقيان قد يفضي إلى مواجهة عسكرية لربما مرة أخرى أم يفضي إلى حل؟ ما هو الأقرب؟
3: فيما يتعلق بالمفردات في راديو الحرس الثوري كان هنالك لغة تهديد وكان هنالك الحديث عن المياه الإقليمية العمانية وقال بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد السفن التي تنتهك المرور الشرعي. هذا هو التصعيد وليس زيارة وزير خارجية إلى دول صديقة.
1: لكن اسمح لي سيد جوي هود، بالأمس أيضا مصطلحات التي استخدمها وزير الخارجية ماركو روبيو في الكويت عندما تحدث وهدد إيران وقال إن لم يكن هنالك توصل إلى اتفاق جيد فإن رئيس ترامب لديه كل الخيارات، أيضا هنالك تهديد من الجانب الأمريكي.
3: نعم، نفس الشيء تحدث بذلك قاليباف وعرقجي كذلك يستخدم نفس اللغة، هذا ليس جديدا، ولكن الجديد اليوم هو أن إيران منذ عدة أسابيع كانت تتحدث بأن هنالك مياه إقليمية عمانية إيرانية، والآن عمان سمحت للسفن أن تمر في إقليمها والحرس الثوري يهدد بالاعتداء عليهم، وهو لا يتحدث عن إرسال مذكرة دبلوماسية، هو يتحدث عن تهديد السفن التي لا تحترم المسار الإيراني.
1: جزيل الشكر لكم جميعا ضيوفنا الكرام، والآن إلى تطورات الملف اللبناني. فبالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يؤكد حزب الله على موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.
4: يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة، تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار. لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان إلى فصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته من تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني للتأكيد على أن المسار اللبناني منفصل عن مخرجات بيركنشتوك.
5: في خلفيات الموقف الحكومي اللبناني الرسمي أنها تريد تكريس دور لبنان الرسمي في هذه التفاوض، وخاصة بعد كل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي حصلت وتقدم مسار إسلام أباد، لذلك تقول أن دوري هو يجب أن يكون موجودا. ثانيا، إضافة إلى تحقيق هدف الانسحاب الإسرائيلي، هناك هدف للبنان الرسمي هو حصرية السلاح.
6: إليكم مني.
4: من جهته يستمر حزب الله في رفض المفاوضات المباشرة معولا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو يتقاطع مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفضه للمناطق التجريبية التي توافق وفدا المفاوضات اللبناني والإسرائيلي عليها في الجولة الرابعة للمفاوضات التي تمخض عنها إعلان نوايا مشترك.
7: حزب الله يريد استخدام عوامل القوة ابتداء من التوافق الوطني الداخلي، ثانيا اتكاء على سلاح المقاومة، وثالثا نعم على إيران، ورابعا على دعم يأتي من خلفية عربية محددة ومعينة.
4: وعلى وقع هدوء نسبي لم يشهده جنوب لبنان منذ مارس الماضي، يرقب المستوى السياسي الرسمي من جهة وحزب الله من جهة ثانية انعكاسات المسارات التفاوضية في بيركنشتوك وواشنطن على البلاد.
6: ليست الجولة الخامسة مجرد محطة تفاوضية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت موقعها كطرف فاعل في المفاوضات، وإزاء تشابك الملفات الإقليمية والدولية وتقاطع المسارات التفاوضية. تبقى الأسئلة مفتوحة على

0: مآلات المشهد اللبناني وكيفية تشكله في الأيام المقبلة وسط تجاذبات داخلية وتحديات خارجية. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: وفي الملف اللبناني ينضم إلينا من عين بعال في قضاء صور مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكما جوني. يعني جولة المفاوضات الخامسة مستمرة لليوم الثالث على التوالي، كيف يترقب لبنان وما المتوقع في ظل تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب على لسان بنيامين نتنياهو؟
2: يمكن القول من منى أن هناك ثلاثة مسارات أساسية يتم ترقبها حاليا هنا في لبنان. المسار الأول والذي يتقدم لناحية الأهمية طبعا هو المسار السياسي، واليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة من المفاوضات. اليوم هو اليوم الأخير. طبعا لبنان يتابع عند أعلى مستوياته الرسمية هذه المفاوضات، ويتابع أيضا التصريحات الإسرائيلية وكيفية انعكاسها على المشهد بشكل عام، لأن لبنان بات واضحا في مطالب به. ما يريده هو تثبيت التهدئة القائمة حاليا وإن كانت تهدئة نسبية، وأيضا الذهاب إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية، أكان من خلال عمل تدريجي أو من خلال المناطق التجريبية التي سماها يوم أمس الرئيس اللبناني بالمناطق النموذجية. وأيضا لبنان يتطلع إلى عودة النازحين بشكل كامل، بالإضافة طبعا إلى مسألة إعادة الأسرى وإعادة الأعمار. هذا مسار. المسار الآخر هو المسار الميداني المتعلق بنوعية تعامل الجانب الإسرائيلي مع الأوضاع القائمة هنا. وأنا أتحدث حاليا هنا ونتحدث حاليا عما حصل يوم أمس من غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة كفر رمان، ما أدى إلى استشهاد شخصين، وكان سبق هذا الحدث أيضا عملية إطلاق نار على مواطنين في محيط منطقة النبطية الفوق قبل يومين، ما أدى أيضا إلى استشهاد شخصين. وأيضا حزب الله يوم أمس أصدر بيانا بشأن هذه الخروقات، وقال إنه ما يزال يلتزم بوقف إطلاق النار لكنه يرصد هذه الخروقات الإسرائيلية. وهنا أيضا رسالة جديدة من جانب حزب الله بأنه حتى هذه اللحظة هو يتابع الواقع الميداني. المسار الثالث هو المسار المتعلق بواقع المواطنين هنا في الجنوب اللبناني، وهذا يقودنا لننتقل بالمشهد مع عدسة الزميل علي ماجد إلى بلدة عين بعال التي نحن فيها. هذه البلدة هي تقع في قضاء صور، هي قريبة نوعا ما من مدينة صور. هذه البلدة تعرضت لغارات إسرائيلية كما غالبية البلدات هنا. الغارات كانت عنيفة جدا، أفرزت هذا المشهد من الدمار الكبير. على سبيل المثال هنا في هذا الحي، في هذا الشارع، الكثير من الأضرار يرصدها المواطنون الذين عادوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى منازلهم لتفقد ما حل بها. بعض المواطنين بشكل أو بآخر يمكن القول أنهم أطلقوا ورشات فردية بقدر ما تسمح به الإمكانات المادية من أجل تنفيذ إصلاحات في محاولة للعودة إلى منازلهم. والسؤال الأساسي على لسان كل المواطنين هنا، هل هذه التهدئة ستستمر وما الذي سيحصل في المرحلة المقبلة؟ في أي حال منى، الواقع في مدينة صور على وجه التحديد كنا رصدناه وعايناه خلال الأيام الماضية، وأعددنا التقرير التالي الذي نتابعه سويا. هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة. تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
3: 30 سنة، 30 سنة. الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله راح. كنا بنبرى والله، ما إلنا قلب إلا نوقف نطلع نشوف. مسترجع ذكريات فات.
2: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة، بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024، وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
4: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي

0: لما إلى ذنب استشهدت، فقدنا 5 بنايات، الشباب صبايا كلها عيال أصحابنا، بناية اللي بجنبنا، الإشياء المادية إن شاء الله بنرجع منعوضها.
1: لم تتعرض أحياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة. ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد، وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
2: العالم محروقة لتجي على محلاتها وعلى بيوتها وعلى الجنوب، لأنه الجنوب أجمل بلد بالعالم، أنا بار من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
1: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها، يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر، خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى، وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
3: ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، أهلا بك. إذن ما الذي يرشح من معلومات من الجانب الإسرائيلي حول طاولة التفاوض في يومها الأخير في هذه الجولة 5 في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
4: دعيني منى ألفت الانتباه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تتناقلها الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل واسع النطاق، وهي نقلا عن مسؤول أمريكي كما يبدو. تقريبا يعني كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذا هو العنوان المركزي الرئيسي الآن، نقلا عن مسؤول أمريكي يقول بأن إسرائيل انسحبت من أجزاء في المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني. إذن هذا هو الخبر العاجل في هذه الأثناء الذي يسيطر على المشهد في إسرائيل بأنها انسحبت من بعض من لا تأكيد إسرائيليا حتى هذه اللحظة، نظرا لأن الأخبار بدأت الآن تنتشر في إسرائيل حول هذا الموضوع ولا تعليق. ربما خلال الدقائق المقبلة يكون هناك رأي إسرائيلي أو تعليق على هذه الأخبار الإسرائيلية التي تأتي بالتزامن مع بدء اليوم 3 من جولة المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هناك مصادر إسرائيلية تشير إلى أن الجو العام في هذه المفاوضات غير إيجابي بالنسبة لإسرائيل، وبأن ثمة خلافات مع الجانب اللبناني هي التي تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وآلية هذا الانسحاب على وجه الخصوص.
3: نعم محمد خيري، ما تحدثت عنه فيما يتعلق بانسحاب إسرائيلي من جزء من المناطق في جنوب لبنان ينقله الإعلام العبري عن مسؤول أمريكي حتى اللحظة.
4: نعم، هو نقلا عن مسؤول أمريكي حتى هذه اللحظة، تقريبا تنقله الآن صحيفة دعوت أحرنوت إسرائيل هيوم وكذلك موقع والله الإخباري عن هذا المصدر. هذا يدلل إما أن المصدر قد أبلغ جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الدولية بهذا الحدث، لأن الجميع ينشر هذا الخبر. وهو يقول أيضا إن ذلك جرى كبادرة حسن نية من إسرائيل تجاه الحكومة اللبنانية في ظل المفاوضات. ربما ستتضح الصورة خلال دقائق معدودة، وسيكون هناك تعقيب إسرائيلي بشأن هذا الموضوع دون أدنى شك في الفترة المقبلة.
3: على الرغم محمد خيري من أنه بالأمس كان هنالك تصريحات لنتنياهو منافية لهذا الخبر فيما يتعلق بالانسحاب من هذه المناطق تحديداً.
4: بالطبع منى، لكنه كان يشدد أن إسرائيل ستظل منتشرة ما دامت هناك اعتبارات أمنية.

0: الإسرائيلية لإسرائيل كان هذا البيان دقيقة، وفسر إسرائيليا بأنه يتيح المجال أمام نتنياهو لربما التلاعب بالصيغ للمجتمع الإسرائيلي بشأن عملية انسحاب. إذا كان انسحاب جزئي يمكنه القول بأن الاعتبارات الأمنية قد تمت في هذه المنطقة التي ننسحب منها الآن من الجنوب اللبناني. هكذا تفسر وسائل الإعلام وبعض المحللين والمراقبين في إسرائيل بيانات نتنياهو الأخيرة.
1: كنت معنا من رام الله. مشاهدين الكرام، رأس الساعة، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان والتصعيد في غزة وفي آخر المستجدات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستسعى لإقامة حوار بناء وصولا لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة. وأضاف روبيو في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح الحلفاء في المنطقة. هذا وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. وتعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو بشأن مشاركة الحلف في العمليات العسكرية ضد إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن الأمين العام للحلف اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على إيران، مشيرة إلى أن هذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي وأنه يجب مساءلة الحلف. وأضافت الخارجية الإيرانية أن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم، وأن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. وأكد ترامب أن تغيير مجلس الشيوخ موقفه من الحرب على إيران وتأييده لقرار الحرب في تصويت جديد من شأنه أن يوجه تحذيرا صارما لإيران. وفي تطورات الملف اللبناني تستأنف اليوم في واشنطن جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وفي قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيين استشهدا، أحدهما بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع، والثاني توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ في مدينة غزة قبل أيام. وننوه لهذا الخبر العاجل رويترز نقلا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة. وأيضا في عاجل آخر رويترز تنقل أيضا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية التراجع الإسرائيلي بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. إذن هذه العواجل الآن التي تنقلها رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، التراجع الإسرائيلي بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. وأيضا تنقل رويترز وتقول إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. والآن ننتقل إلى مراسلين من واشنطن، مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكما إيهاب. يعني بداية نبدأ معك، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ختام زيارته إلى المنطقة كانت لديه تصريحات ضمن كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون، والتي قال فيها أن واشنطن ستسعى لإقامة حوار بناء وصولا لاتفاق مع إيران. وأيضا تحدث عن مضيق هرمز بأنه ممر مائي لا تمتلكه أي دولة. نسلط الضوء معك على أبرز ما جاء في هذه الكلمة.
2: نعم منى، بالفعل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يختتم زيارته إلى المنطقة بهذه التصريحات التي جاءت في اجتماع مع وزراء مجلس التعاون الخليجي. وأكد روبيو في هذا الاجتماع أن الولايات المتحدة تنظر بتفاؤل وبأمل إلى المحادثات مع إيران، وأن الولايات المتحدة ترغب في الاستقرار المنطقة وأحداث السلام في المنطقة، شريطة أن تغير إيران من سلوكها وأن تتخلى عن تصدير الفكر الثوري على حد قول وزير الخارجية الأمريكي، وأن تهتم برفاهية شعبها كما قال روبيو. وأيضا روبيو قال إن الولايات المتحدة لا تريد

تريد أي اتفاق مع إيران بأي ثمن، وإنما تريد اتفاقا حقيقيا جيدا يمكن التحقق منه. وأكد على عدة نقاط مهمة وصفها بالمبادئ الأساسية في أي تفاوض مع إيران. أولا مسألة مضيق هرمز، روبيو أكد أن المضيق لا يمكن أبدا أن تفرض رسوم على حركة المرور والعبور عبر المضيق، وأكد أن المضائق المائية الدولية لا يمكن أبدا أن تكون مملوكة لأي دولة. كذلك

0: الاجتماع أن الولايات المتحدة لن تصل إلى اتفاق مع إيران يكون على حساب أمن واستقرار المنطقة، وأن أمن واستقرار المنطقة مطلب أساسي في أي اتفاق مع الجانب الإيراني. كذلك منى تطرق في هذه الكلمة إلى بعض المواضيع الإقليمية، وبالتأكيد منها المحادثات التي تجرى هنا في واشنطن فيما يتعلق بلبنان، وقال أنه يأمل أن تثمر هذه المحادثات عن نتائج طيبة. وبالأمس كان روبيو تطرق إلى مسألة لبنان أيضا، وقال إن المفاوضات التي تجرى هنا في واشنطن تتعلق بانسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض المناطق، على أن تسلم هذه المناطق لوحدات من الجيش اللبناني في مشروع تجريبي وصفه بمناطق تجريبية، وبعد ذلك شريطة أو يعني الولايات المتحدة ستقوم بدعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة. منى
1: يهب أيضا أسأل عن التصويت مرة أخرى على مشروع قرار سحب القوات الأمريكية من المنطقة، ما معنى هذا التصويت وكيف ينظر إلى إعادة التصويت بنتيجة مختلفة طالما هو غير ملزم؟
0: في الواقع الرئيس دونالد ترامب هو الذي قال أن التصويت الأول غير ملزم، لكن في الواقع هناك حالة من الجدل الدستوري هنا في الولايات المتحدة. ما حدث أنه يوم الثلاثاء الماضي كان هناك تصويت على مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يطالب بوقف الحرب وسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات، وجاء التصويت لصالح مشروع القرار بعد أن انضم 4 من الجمهوريين إلى الديمقراطيين. الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا بشدة في ذلك اليوم، وقال أن التصويت من دون ولكنه يرسل رسالة خاطئة إلى الإيرانيين. وفي اليوم التالي أو بالأمس يوم الأربعاء قام بإقناع الجمهوريين بإحداث تصويت آخر، لكن دلالة التصويت الثاني والذي جاء معارضا لمسألة سحب قوات من المنطقة لها أولا دلالة سياسية هنا في الولايات المتحدة، بأن الحزب الجمهوري مرة أخرى توحد خلف الرئيس دونالد ترامب في هذه العمليات، والدلالة السياسية أيضا للجانب الإيراني بأنه كان الرئيس دونالد ترامب يقول أن التصويت الأول يرسل رسالة خاطئة إلى الإيرانيين في وقت حساس للغاية. وبالتالي أيضا دونالد ترامب رحب بالأمس بالتصويت الأخير، وقال أنه رسالة تحذير إلى إيران. ومن حيث التطبيق الدستوري الرئيس دونالد ترامب الآن لم يعد عليه ضغط دستوري فيما يتعلق إذا ما قرر بشن ضربات عسكرية على إيران مرة أخرى بعد أن تم التصويت برفض مشروع القرار. منى مرة ثانية.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. عمر هواش، لن تجبر الرسوم من السفن التي تعبر مضيق هرمز، والمفتشون الدوليون سيدخلون إلى منشآت الطاقة في إيران، وستقايض إيران أموالها المجمدة بمنتجات زراعية وطبية أمريكية. هذا ما يقوله الرئيس دونالد ترامب، ما الذي تقوله طهران؟
2: تقول طهران أن هناك نص صريح واضح ومذكرة تفاهم موجود لدى الإيرانيين لدى الأمريكيين، كلاهما أعلنا عنه بالتفصيل، كذلك الوسطاء، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية كما تؤكد طهران، والكلام للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، عليها أن تتوقف عن تقديم ما وصفها بالتفسيرات الخاطئة للنص الصريح والواضح لمذكرة التفاهم. إذا ما تحدثنا تحديدا عن مضيق هرمز، نص المذكرة يقول إن إيران لن تجني أي رسوم خلال 60 يوما إلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي، وليس تكون هناك ترتيبات محددة للعبور من المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان والتشاور مع دول المنطقة. ورأينا كيف أن وفد إيراني رفيع المستوى كان قد زار مسقط بعد أن جاء من المفاوضات في سويسرا لأجل ترتيب آلية محددة للعبور المستقبلي من مضيق هرمز، تحديدا من المياه التي يؤكدها الحرس الثوري الإيراني في المضيق خلال هذه الفترة تحديدا. إضافة إلى ذلك، موضوع تفتيش المنشآت النووية الإيرانية أيضا ردت عليه طهران بشكل صريح وواضح على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، وهو من يترأس الوفد الإيراني على مستوى الخبراء لأجل المضي في مفاوضات الحل النهائي. وتقول طهران إنه لم يتم تحديد أي آلية للتفتيش حتى الآن ولا الوصول إلى المواد النووية، وأن هذا الأمر منوط إلى الاتفاق النهائي. بشأن الأموال المجمدة، أيضا تؤكد طهران أن ما ورد على لسان الأمريكيين ليس دقيقا، وقال ذلك محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وأكد بأن هناك آلية عبر خط ائتماني سوف تحصل إيران عبره على سلع أساسية وأدوية، وأنها هي من تحدد مصدر هذه المواد،

0: وفي حال كانت المنتجات الأمريكية أرخص ثمنا وأكثر جودة فإن إيران ترحب بذلك، لكن إن كان لديها هناك عروض أفضل فإنها سوف تتجه إلى ذلك وليست مجبرة على شراء المنتجات من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عمر هواشة أيضا في كلمته أمام مجلس التعاون قال وزير الخارجية روبيو بأن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة. قبل هذا التصريح كان هنالك بيان للحرس الثوري الإيراني يحدد فيه المسارات التي يجب على السفن أن تمر بها من وجهة النظر الإيرانية.
0: نعم، إذا ما رصدنا التصريحات السابقة للإيرانيين، طهران تقول إن ممر مضيق هرمز هو مضيق دولي صحيح تمر عبره السفن الدولية، لكن المياه الموجودة في المضيق شمالا هي مياه إقليمية إيرانية وجنوبا هي مياه إقليمية عمانية، وتؤكد أنه لا علاقة للأمريكيين بمضيق هرمز وأن إدارته لابد أن تكون عبر سلطنة عمان وإيران والتنسيق والتشاور مع بقية دول المنطقة. بالنسبة للبيان الأخير للحرس الثوري، هو لم يحدد الطرف المباشر الذي يوجه كلامه إليه، لكن واضح أن الكلام كان لسلطنة عمان. نعرف أن عمان يوم أمس أعلنت عن توفيرها لممر ملاحي وصفته بالآمن وطلبت السفن بالعبور منه بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. هنا قالت بحرية الحرس الثوري أن هذا المضيق الذي تشير إليه عمان هو ممر غير مقبول وخطير، ودعت السفن إلى التنسيق مع القوات البحرية في الحرس قبل العبور من الممرات فقط التي تحددها إيران، وذلك عبر الاتصال بالقناة رقم 16 المعروفة لدى السفن الدولية. المياه التي تقول طهران إنها آمنة هي تلك المياه الموجودة في الممر بين جزيرتي قشم ولارك. تؤكد طهران دائما أن هذا الممر هو الممر الملاحي الآمن حتى اللحظة، وتطالب السفن بالعبور من هذا الممر الملاحي.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير

0: علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى مساحة النقاش، وقبل الترحيب بضيوفنا نوهل هذا الخبر العاجل. مصدر عسكري لبناني للجزيرة: لم نسجل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. إذن مصدر عسكري لبناني للجزيرة في عاجل آخر يقول: القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا. وهذه العواجل تأتي ردا على ما كان قبل قليل من ما نقلته رويترز عن مصدر أمريكي كان أو مسؤول أمني كان قد تحدث أو مسؤول بالخارجية الأمريكية تحدث عن أن الجيش اللبناني سيتحرك للمنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل، وكان الحديث عن أن هنالك تراجع إسرائيلي وهو بإطار بادرة حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية. وكانت نقلت رويترز أيضا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية بأن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها جنوب لبنان. والآن إلى مساحة النقاش، نرحب هنا بضيوفنا في الاستوديو: دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، وأيضا دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ودكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. وبالعودة إلى مضيق هرمز، على الرغم من أن الملفات كثيرة لكنها أيضا متشابكة، يعني مضيق هرمز يربط في أيضا ملف لبنان، لكن سيد المطيري أبدأ معك في هذا السؤال. في ضوء هذه الجولة لوزير الخارجية روبيو للخليج، والتي قدمت بوصفها كما لو أنها طمأنة للدول أو دول الحلفاء مقابل تحرك إيراني كان حول مضيق هرمز لإدارة المضيق وفتح عمان لهذا الممر الجنوبي، إلى أي مدى ترى أن دول الخليج الآن في ظل هذه التطورات تمسك فعلا بزمام صياغة ترتيبات الأمن البحري في هرمز وهي شريك مؤثر؟
2: نعم، بالمقابل أيضا أستاذ منى هناك تواصل حتى إيراني خليجي، يعني كان هناك اتصال بين سيد عراقجي والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. بالتأكيد تناولوا الاتفاق وتناولوا قضية الملاحة البحرية. أنا أظن بأن هناك شبكة اتصالات ما زالت مفتوحة وممتدة وتتحمل وتتقبل الكثير من التنسيق والتفاهمات حول مسائل عديدة. أنا بظني مرة أخرى بأنه هذا المضيق إذا كان التفسير الحقيقي والذي انطلقت منه قاعدة الخطاب الأمريكي وكذلك دول الخليج وإيران تحديدا، إيران أيضا تقول بأنها استنادا إلى القانون الدولي، لكن هنا التفسيرات. القانون الدولي واضح وتفسيرات القانون الدولي أيضا واضحة، والجهات التي تفسر المواد في القانون الدولي أو حتى الاتفاقيات هي هيئات أممية واضحة. بالتالي يعني لا مجال للاجتهاد مع وجود النص كما يقال. لكن عموما أنا بظني قضية الملاحة البحرية وحرية المرور يجب أن تكون واضحة ومثبتة، وهي بالمناسبة لا يمكن تثبيتها بالاتفاقيات ما لم تكن هناك إرادة حقيقية وصادقة في التعاون وإرادة أيضا حقيقية لطي صفحات الخلاف وأيضا التعاون والأثر النفسي لابد وأن يستمر فترة طويلة، وكذلك الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى أيضا ربما سنوات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها أو ما كانت قبل هذه الحرب. أنا أعتقد بأنه هناك ضبابية تصل إلى درجة تناقض فيما يصدر من إيران، وأعطيك مثالا على ذلك. منذ الجمعة الماضي أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز، الآن بيانات الملاحة والمواقع الدولية أو المواقع المعتمدة تشير إلى عبور العديد عشرات من الناقلات، ودليل أسعار النفط وخام برنت كيف هوى بالأمس إلى هذه الأسعار، بينما لم يعلن الحرس الثوري حتى اليوم من الجمعة الماضية إلى اليوم بأنه رفع هذا الإغلاق أو سمح للمرور. وبالتالي ما الذي يمكن تصديقه في مثل هذه الأقوال؟ هل هي مجرد أدوات تفاوضية كما ذكر بعض الزملاء في التحليل، أم هي محاولة فرض إرادة مستقبلية، أم هي إرادة التمسك بحيث يبقى

0: هرمز بيد إيران لاستخدامه متى ما حصلت أي أزمة، سواء في غرب أو شرق آسيا أو حتى في أي مكان في العالم. أنا أعتقد بأن دول الخليج الضمانات موجودة كونها كانت أحد أهم روافد هذه الوساطة. الدور القطري كان واضحا، الدعم الخليجي لقطر أيضا في هذه الوساطة، ولا أظن بأن قطر قد تجاوزت المصلحة الخليجية في إقرار أو تمرير أو المساعدة في تمرير مثل هذه التفاهمات.
1: دكتور العتيبي، يعني أنا أريد أن أوسع معك المشهد أكبر من هرمز، أوسع من هرمز. الآن يعني دكتور المطيري يتحدث عن طي صفحات الخلاف ضمن إجابته طبعا، وتحدث أيضا عن الاستقرار الاقتصادي. برأيك ما هي أولويات الخليج الآن من أجل تأسيس لعلاقات تأخذ بعين الاعتبار ما أحدثته هذه الحرب من تغييرات في المنطقة وتغييرات وتعقيدات جيوسياسية؟
2: طبعا هذا سؤال مهم هنا، خصوصا في اللحظة هذه، لكن أعتقد من الصعب أن نتحدث عن خطوات واضحة لدول المنطقة، نظرا لأن المشهد معقد بشكل كبير، المفاوضات ما زالت في بدايتها، كل طرف واضح بأنه يحشد بطريقة معينة، وهناك حرب إعلامية، هناك حرب تصريحات. نسمع أن هرمز سيادة إيرانية، ثم نسمع أن هرمز يمر مفتوحا بشكل دائم بدون رسوم، بالتالي هناك حرب تصريحات بين الطرفين، بالتالي هذا أمر يصعب المشهد. دول المنطقة أعتقد أنها تركز الآن على خفض التصعيد، على استمرار التفاوض بين الأطراف، هذا أمر مهم جدا. في مرحلة إذا إن فقد الطرفين الثقة في هذه العملية والمفاوضات، هذا سيؤدي إلى ممكن تصعيد كبير. بالتالي وجدنا الوسطاء يعملون على تشكيل فرق تقنية فنية، فرق متابعة، خط ساخن أيضا بين الطرفين. نحن نحتاج الخط الساخن بشكل جدا كبير، وأعتقد خطوة الخط الساخن بين واشنطن وطهران إن نجحت وأدت إلى خفض تصعيد بشكل كبير، ممكن أن تطبق أيضا بين دول المنطقة، بين شطي الخليج، بأن تكون هي فرصة لوجود خط دائم بين طرفي الخليج في حالة أنه كان هناك سوء فهم أو هناك مشكلة، يمكن التواصل من خلال الحوار، وهو الوسيلة دائما التي دائبت دول الخليج على الدفع من أجلها، وليس استخدام القوة أو التلويح بالقوة أو حتى بسط نفوذ خارج قدرات الدولة أو خارج سيادتها القانونية، وهو ما يحدث في هرمز للأسف ما نجده. لكن أيضا مهمة أعتقد المنطقة الآن هو محاولة كيف يمكن القيام بعمل كبير في ملف معين حتى تبنى الثقة. نحن أمامنا ملف لبنان، ملف النووي، وملف هرمز. إذا لم يكن هناك ترتيبات واضحة في ملف معين يبني الثقة بين الطرفين، سنذهب إلى لعبة القفز بين الملفات ولا يمكن حل شيء.
1: ولو ركزنا وعدنا الآن إلى مثلا مضيق هرمز، بما أنك تقول تحتاج المنطقة إلى ملف حتى تبنى هذه الثقة، هل ترى أن مضيق هرمز بات يتحول اليوم وسط هذا النقاش من مجرد ممر بحري حيوي إلى ساحة لهندسة جديدة للتوازنات الإقليمية حتى بين ضفتي الخليج؟
2: بشكل كبير، يعني نحن نتحدث عن مضيق هرمز، هو مضيق، هو ممر دولي تشكل بالطبيعة، عندما يكون هناك قبول لسيادة إيرانية عليه أو سيطرة عليه، نحن نقدم سابقة تاريخية في الممرات الأخرى، بالتالي سيجد العالم هناك عواقب لها بشكل كبير. بالتالي الملف القاسم المشترك في جميع هذه الملفات هي إيران، لكن هناك ملف لبنان، هناك فيه حسابات إسرائيلية، نجد أن النووي هناك حسابات أمريكية بشكل كبير، نجد هرمز ملف حسابات خليجية وحسابات للعالم بشكل كبير. الفكرة هي أن إذا تم تحقيق هدف معين أو من خلال تقدم معين يمكن أن يتحقق النتيجة، لكن أعتقد المشكلة هنا الآن قد يكون هناك مشكلة في الإدراك الإيراني، قد تكون لعبة تفاوضية لتحقيق تنازلات في ملف معين، يعني بإمكانه ممكن الجانب الإيراني يقدم تنازل في هرمز مقابل أن يحصل على مكاسب في أو تنازلات في لبنان، هذه قد تكون. وقد تكون أيضا أن الجانب الإيراني هناك عدم وضوح للرؤية داخليا، يعني المشهد منا أعتقد يعني منذ سويسرا وهو هناك عديد من التساؤلات، يعني عدم الدخول للغرفة، مشي الوفود بطريقة دخول الوفود للغرفة، بحرية الحرس الثوري الآن، هناك رسائل مختلطة ومتضاربة، بالتالي المشهد غير واضح.
1: دكتور صدقيان، دعنا نوضح المشهد. يعني يتحدث دكتور بندر العتيبي أن هنالك لعبة تفاوضية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى فيما يتعلق في مضيق هرمز، وهذا يعني غير مخفي. إيران تربط مضيق هرمز، تستخدمه كورقة، قالت لبنان مقابل هرمز، وأيضا تعد العدة لأن تذهب إلى الملف النووي الإيراني مع ورقة مضيق هرمز. الآن داخليا كيف ينظر إلى هذا المشهد مع هذه التطورات؟ هنالك موقف خليجي يتشكل، يعني دعنا نقول أوضح من ذي قبل فيما يتعلق بالمضيق.
3: هذا صحيح جدا. أنا

0: في نقطة بالإضافة إلى الورقة التفاوضية للمضيق أو يعني أسباب بيان الحرس الثوري بشأن المضيق، أنا أعتقد هالأمرين آخرين أضيفهما هو تأكيد السيادة الإيرانية بالرغم من أي شيء يعني تؤمن به إيران، سواء كان إدارة مشتركة ضمن القانون الدولي، لكن في كل هذه إيران تريد أن تؤكد في أي صيغة يمكن أن تخرج منها المفاوضات أن تكون هذه الصيغة تؤكد السيادة الإيرانية على مياه الإقليمية. وأيضا الإيرانيون يريدون أيضا كرد فعل على المنافسة الإقليمية في هذه المنطقة. المنافسة الإقليمية أنا أعتقدها بشيء طبيعي جدا وربما يكون إيجابي، لأنه هذه المنافسة إذا كانت إيجابية ربما تؤدي إلى توثيق الثقة، وبالتالي عندما تكون منافسة وليس بتوتر، والمنافسة تختلف عن التوتر. أنا أعتقد بأن في ظل هذا الهدوء الهش الموجود حاليا وعدم تحريك المفاوضات بالشكل الذي تقرأه إيران في مذكرة التفاهم هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الاحتكاكات، خصوصا وأن هناك زيارة مهمة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة اجتماعي بوزراء خارجية المنطقة. هذا يبدو بعض الشيء يعني يحسس الجانب الإيراني ويخشى أن تكون هذه الزيارة ربما تأتي على حسابه أو على حساب العلاقات اللي تربط أو التي يجب أن تكون بين طهران وبين دول مجلس التعاون.
1: اسمح لي أن أنتقل ولو كنا في ذات الإطار والسياق، لكن عند هذه العواجل بالنسبة للبنان، هل انتهى الدور الإيراني عند هذا الحد، تسليم المشهد التفاوضي إلى مسار واشنطن والاكتفاء بأن هنالك لجنة تراقب من ضمنها إيران لوقف إطلاق النار؟
0: هذه يجب علينا أن نعترف، مذكرة التفاهم النقطة الأولى في المذكرة هي تخص لبنان، وبالتالي
1: لكن النقطة الأولى في المذكرة لو تسمح لي سيد صدقيان لا تنص على انسحاب واضح، والمفوض الإيراني لا يغفل عن نقطة وفاصلة في الجملة في النصوص، لماذا يعني الآن يجري الحديث كما لو أن لبنان هي النقطة الأولى وهي الحل فعليا، لا يوجد هنالك حديث عن انسحاب،
0: لكن يوجد حديث عن وقف وإنهاء الحرب. لحد الآن هناك تجاوزات إسرائيلية على لبنان، والمذكرة تقول بضرورة إنهاء الحرب فور التوقيع على المذكرة. هذه نقطة. المباحثات التي جرت سواء كان قبل التوقيع على المذكرة أو بعد التوقيع على المذكرة في جنيف تقول بأنه يجب أن يكون الانسحاب ضمن الاتفاق النهائي. ربما هذا غير مكتوب، لكن تحدث حتى القطريون تحدثوا عن ذلك باعتبارهم وسطاء، تحدثوا عن هذه الحالة بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وبالتالي أنا أعتقد في ظل هذه الظروف الهشة وعدم سير المفاوضات باتجاه تنفيذ ما يمكن أن ينفذ في ما جاء في مذكرة التفاهم هو الذي يجعل مثل هذه الأمور لأسباب أنا أعتقد بها طبيعية، لكني لازلت أشك بأن الثقة لا زالت مفقودة بين طهران وواشنطن، ومن الضروري جدا أن يعاد أو أن يتم تعزيز الثقة بين طهران وواشنطن من أجل حل كل هذه الأمور والوقوف أمام أي احتكاك يمكن أن يحصل مستقبلا.
1: قبل أن أنتقل لك سفير جوي هود، دعنا ننوه لهذه الأخبار العاجلة أيضا عن مصدر عسكري لبناني للجزيرة. القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا، وفي عاجل آخر أيضا عن يسرائيل هيوم تنقل عن ضباط إسرائيليين متمركزين في موقع لبناني يقولون لم نتلقى أي توجيه للانسحاب من الموقع. سفير جوي هود، برأيك كيف تقرأ هذا التصريح لمسؤول بالخارجية الأمريكية لرويترز والذي يقول فيه بأن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان، وأن هذا يأتي ضمن إطار حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية، بينما يوجد هنالك إنكار إسرائيلي ولبناني لهذا الانسحاب؟
2: من الصعوبة بمكان أن نعرف ما هي الحقيقة أيا كان مصدرها من أي حكومة. نحن في مرحلة التفاوض العلني وهو أمر لم نره من قبل. إذا كل حكومة تقول ما تريد للناس أن يصدقوه، لكن على خلاف المراحل السابقة لدينا صور أقمار صناعية ومصادر أخرى المعلومات. في غضون يومين الجميع سيستطيع أن يرى هل أن الإسرائيليين يقول الحقيقة أم الجيش اللبناني يقول الحقيقة.
1: طيب قبل الوصول إلى ذلك بسؤال أخير وسريع سيد جوي هود، في أي وضع من الممكن أن تجبر فعلا الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب الكامل من جنوب لبنان؟
2: لا أعتقد، وأعتقد أنه واضح لمشاهديكم الآن أن تأثير وقوة الولايات المتحدة ليس من النوع اللانهائي. نعم هناك الكثير من التأثير الذي يمكن للرئيس أن يفرضه على نتنياهو، لكن حتى اللحظة ترامب لم يقل أبدا أنه يعتقد على إسرائيل أن تنسحب من جميع جنوب لبنان حاليا. ما يحاول مسار واشنطن تحقيقه على ما يبدو هي محاولات الخطوة مقابل خطوة، الإسرائيليين يسحبون قليلا واللبنانيين يحلون مكانهم.
1: شكرا لك، شكرا لكم ضيوفنا الكرام. نذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة، رويترز نقلا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها جنوب لبنان. وأيضا تنقل رويترز عن ذات المسؤول في الخارجية الأمريكية يقول التراجع الإسرائيلي بادرة حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية. ومن جهتها قالت هيئة البث عن مسؤول أمني الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن. أما إسرائيل هيوم فنقلت عن ضباط إسرائيليين متمركزين في موقع لبناني يقولون لم نتلقى أي توجيه للانسحاب من الموقع على الجانب الآخر. مصدر عسكري لبناني للجزيرة يقول لم نسجل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. عن هذا التطور ينضم أو تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. كارمن جوخدار، ماذا نعرف من معلومات من الجانب اللبناني عن هذا التطور وعن أصلا ما يرشح من طاولة التفاوض في يومها الثالث؟
3: منى، اليوم مصدر عسكري لبناني للجزيرة يؤكد أن الجيش اللبناني لم يسجل أي انسحاب من المناطق اللبنانية، وهنا نتحدث عن جنوب لبنان ورقعة جغرافية واسعة احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ورسمتها ونشرت خرائط مرتبطة بها. وقال أيضا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت متواجدة في المناطق التي احتلتها في المرحلة الأخيرة عقب المواجهات في عام 2026. وفق أمنستي كانت تقول إن هذه القوات حذرت بالإخلاء نحو 10% من جنوب لبنان، هي انسحبت من عدد، أو هي بالأحرى عاد السكان لعدد من هذه المناطق، ولكن مناطق أخرى نتحدث عن مئات الكيلومترات، من تقريبا 650 كيلومترا مربعا في جنوب لبنان ما زالت تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتتواجد فيها، كما أنها تحظر عودة المواطنين إليها كما جرى خلال اليومين الماضيين في محيط كفر رمان مثلا، فكانت المسيرات تستهدف العائدين إلى تلك المنطقة ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وجرح أشخاص آخرين. هذا أيضا تطور كان تحدث عنه بيان لحزب الله وقال إنه يشكل خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار وأنه حتى اللحظة ما زال ملتزما بهذا الاتفاق. هذا يدلل على أن هذه القوات ما زالت تتواجد في هذه المنطقة، كما أن الجيش حين يقول إنه لم يسجل أي انسحاب إسرائيلي هو يعرف هذه المنطقة بشكل واضح وهو يتواجد في هذه المناطق بطبيعة الحال، ينشئ حواجز، وحين يحصل أي انسحاب إسرائيلي هو يصدر بيانات ويدخل إلى تلك المناطق، تدخل وحدات الهندسة للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة كما شاهدنا في المرحلة الماضية خلال الأسابيع الماضية في بلدة دبين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. إذن اليوم ما نشهده هو أن إسرائيل ما زالت تتموضع في جنوب لبنان، تنشئ مواقع لها وهي تستهدف كل العائدين، وكل هذا الحديث عن انسحاب إسرائيلي ينفيه هذا المصدر العسكري اللبناني. بالتزامن مع هذه التصريحات المرتبطة بانسحاب من عدمه. الموضوع الانسحاب الإسرائيلي هو البند الأول في مطالبات لبنان على طاولة واشنطن في جلستها الخامسة منذ اليوم الأول. كانت هناك مطالبات بوقف إطلاق النار وتثبيت هذا الوقف لإطلاق النار، مطالبات بانسحاب الإسرائيلي وعودة للنازحين وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى، ولكن حتى اللحظة وحتى خلال الجلسات الخمسة لم يتم التوصل إلى خارطة طريق للانسحاب الإسرائيلي، على الرغم من تصريحات حتى في الداخل اللبناني وتعويل على انسحاب تدريجي في إطار التفاوض، على الرغم من المسارات المتباين أو حتى المتفاوتة بين مسار سويسرا وما تمخض عنه من وقف لإطلاق النار ومسار واشنطن الذي يحضره وفد عسكري ووفد سياسي.
1: جزيل الشكر لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. إلى واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ما الذي نعرفه من تفاصيل حول ما نقلته رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية حول انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق في جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني، الأمر الذي أنكرته حتى اللحظة كل من إسرائيل ولبنان؟
4: نعم منى، رويترز نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انسحبت من بعض المناطق في جنوب لبنان على أن تسلمها لوحدات من الجيش اللبناني. لا يوجد تأكيد رسمي حتى اللحظة، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالأمس قال إن هذا هو جوهر المحادثات المنعقدة هنا في واشنطن بين كل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وهي جولة محادثات تستمر 3 أيام وتختتم اليوم في واشنطن، وتختلف عن الجولات السابقة في الحقيقة لأنها جولة موسعة للغاية حتى على مستوى التمثيل من كل من الجانبين الإسرائيلي وأيضا من الولايات المتحدة. في هذه الجولة من المحادثات مسؤولون من وزارة الدفاع الحرب الأمريكية وكذلك من مختلف الجهات الأمريكية. روبيو بالأمس قال إن جوهر المحادثات هو أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من بعض المناطق في جنوب لبنان كمشروع تجريبي على أن تسلم هذه المناطق لوحدات من الجيش اللبناني. وسئل وزير الخارجية الأمريكي عما إذا كان يؤيد انسحاب إسرائيل من لبنان، فقال إن المشكلة أن حزب الله يطلق صواريخ وطائرات مسيرة على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الوجود الإسرائيلي في لبنان مبرر لهذا الغرض، وأن الحل هو أن تقوم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية ببسط السيطرة على بعض أو على الأراضي اللبنانية، ومن ثم حينما تتراجع سيطرة حزب الله على تلك المناطق سيتراجع أيضا الوجود الإسرائيلي في تلك المناطق حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأيضا سئل روبيو عن قدرات الجيش اللبناني وما إذا كان قادرا بالفعل على السيطرة على هذه المناطق، فأجاب بأن الولايات المتحدة عليها أن تساعد في هذا الأمر وأن هذه المناطق ستكون مناطق تجريبية وأن المشروع سيكون مشروعا تدريجيا على أن يتوسع لاحقا بتسليم المزيد من المناطق إلى الجيش اللبناني. لكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي بأن المحادثات في واشنطن توصلت إلى هذه النتيجة. نعلم أن اليوم الأول من المحادثات بحسب وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادر أمريكية كان يوما صعبا للغاية، كانت هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الوفود المشاركة، وتحديدا الوفد الإسرائيلي كان رافضا لفكرة الانسحاب من جنوب لبنان. لكن اليوم الثاني من المحادثات اختتم بالأمس ولم تتكشف الحقيقة تفاصيل عن تلك المحادثات، وإن صدقت أو صحت رواية رويترز في هذا الصدد فستكون بالتأكيد نتيجة للمحادثات التي اختتمت بالأمس، وستكون لهذا اليوم هو اليوم الثالث والأخير من هذه الجولة هنا، وبالتأكيد سنعرف في نهاية هذا اليوم ما هي النتائج تحديدا.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. محمد خيري، إسرائيل تنفي حتى اللحظة أنها انسحبت من بعض المناطق بحسب ما قاله مسؤول في الخارجية الأمريكية لرويترز. ما الذي يقال إسرائيليا في هذا اليوم الأخير لجولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل؟
5: ما يقوله الجيش الإسرائيلي نقلا عن إذاعة الجيش بأنه لا يوجد أي قوة أو أي كتيبة من العناصر المنتشرة في الأراضي اللبنانية تحركت من مكانها خلال هذه الفترة، ويضيف أن الجيش لم يتلقى أي توجيه من القيادة السياسية الإسرائيلية من أجل الانسحاب. ولكن المصطلح الهام هنا بأنه يقول بأنه لم يتلقى توجيها في هذه المرحلة، وهذه هي الكلمة التي تسلط عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية الأضواء في هذه الأثناء، بمعنى أن الجيش لا ينفي إمكانية الانسحاب ويقول إن التوجيه لم يصدر الآن في هذا الوقت، وهذا فتح الباب مواربا أمام تحليلات كثيرة في إسرائيل. تشير القناة 13 الإسرائيلية إلى أن قضية الانسحاب من الأراضي اللبنانية بدون أدنى شك كما تقول الآن هو على الأجندة الإسرائيلية خلال الأيام القريبة المقبلة. تؤكد الإذاعة الجيش الإسرائيلي الآن أن الانسحاب لم يبدأ حتى الآن، هكذا في هذا المصطلح، ولكن بحسبها فإن هذه هي التفاهمات التي يجري بلورتها في هذه الأثناء بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. وتقول إن إسرائيل ستبقى منتشرة في الجنوب اللبناني لكنها ربما تنسحب من بعض المواقع. إسرائيل هيوم نقلت قبل قليل أيضا عن ضباط منتشرون في لبنان القول إنهم لم يتلقوا أي توجيه حتى هذه اللحظة بالانسحاب من مواقعهم، وبأنهم لم يشاهدوا أي قوة إسرائيلية قد انسحبت أو تحركت إلى مكان آخر. ولكن جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا تكاد تجمع على أن ثمة ما يوحي بأن هذا الأخبار له ما بعده، وربما خلال الأيام المقبلة أو خلال ساعات تعلن إسرائيل عن مشروع الانسحاب من بعض المواقع وليس كل هذه المواقع، وكذلك عن بدء ما يسمى بالمناطق التجريبية في الأراضي اللبنانية.
1: هي عنوان المرحلة المناطق التجريبية. محمد خيري، جزيل الشكر لك، كنت معنا من رام الله. والآن للمزيد من التحليل في هذا المشهد في لبنان، خاصة بعد هذا الإعلان من مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي ظل المفاوضات المستمرة في يومها الثالث والأخير في واشنطن نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل زين العابدين. توفيق، إليك زين.
6: شكرا جزيلا لك منى، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي طبعا بدأت بهذه الأخبار العاجلة التي تلوناها عليكم تباعا كما تابعنا في الدقائق الماضية. طبعا اللافت أننا اليوم نتحدث، لم نعد نتحدث عن وقف إطلاق النار، عن الهدوء، وإنما نتحدث عن الانسحاب، وهل هو حدث أم لم يحدث بعد أم في طريقه للحدوث. وهذا مؤشر ربما على ما يجري التفاوض بشأنه في واشنطن وعلى ما جرى إحرازه من تقدم. على أي الأحوال نناقش كل هذه التطورات مع ضيفينا في هذه النافذة من بيروت. معنا السيد واسط عواضة المحلل السياسي، ومعنا أيضا السيد إلي الحاج. أهلا بكما أستاذ واسط، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف ترى هذه الأخبار المتضاربة؟ لبنان ينفي، إسرائيل تنفي، مسؤول بالخارجية الأمريكية يؤكد أن انسحابا ليس في سبيل الحدوث وإنما قد حدث من جنوب لبنان.
7: يعني الواضح أنه لم يحصل شيء، لا لبنان أكد ولا إسرائيل أكدت، وهذا طبيعي. ولكن يبدو كما أشرت أستاذ زين إلى أن الأمر في طريق الحدوث.
6: صحيح.
7: نعم. وهذا ما يجري درسه في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ربما يتم التوصل هذه الليلة إلى مثل هذا القرار. ولكن هل هذا في المرحلة الحالية كاف؟ أنا لا أعتقد ذلك. القضية ربما أكثر تعقيدا من ذلك، خصوصا إذا أصرت إسرائيل على ربط الانسحاب أو أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله، فعندها الأمور ستتعقد أكثر في تقديري.
6: سيدي إلي الحاج، هذا مؤشر على التقدم في واشنطن أم مؤشر على ماذا؟ يعني هذا الجدل حول الانسحاب، لأنه العنوان الكبير الآن الانسحاب وليس العنوان الكبير تثبيت وقف إطلاق النار، لأن واضح أن بعد الأحداث التي حدثت في 48 ساعة الماضية هنالك ما زال الهدوء محافظا على يعني صلابته.
8: الحقيقة الأنباء الوردة من واشنطن يعني تشير إلى إيجابيات ممكنة وكبيرة، وقد تكون إنه هذه البداية من خلال عملية تقليص قوى وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي. لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، لأنه الإسرائيليين ومعهم أيضا الأمريكيين مش لوحدهم يضعون شرطا هو تفكيك الجهاز العسكري لحزب الله تفكيك المنظومة القتالية تبعه، وهذه مسألة صعبة. يقترحون على الجيش اللبناني أن يبدأ من منطقة ليست واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، بقدر ما هو تم تقدما على هذا الصعيد بقدر ما ينسحب به الإسرائيليين. الأرجح أن تكون التوصل إلى حل وسط، بمعنى ينتشر الجيش اللبناني في منطقة تجريبية أو نموذجية، اللبنانيين يفضلون تسميتها نموذجية، ينتشر في منطقة يسيطر عليها الإسرائيليون بالنار، وبالمقابل ينسحب الإسرائيليون من بعض المواقع المقابلة، يعني تكون حلول وسطى. ولكن الإصرار على تفكيك سلاح حزب الله، التركيب العسكري لحزب الله، بمقابل الإصرار اللبناني على انسحاب إسرائيلي كامل وحتى من أقضية كما يقترح الرئيس نبيه بري، هذه التجمد هنا يجعل التوصل إلى حل صعب. الاتكال فقط على المفاوض الأمريكي أن يعطي هو ضمانات، أن يقدم هو الاقتراحات، وأن يضغط على الفريقين. طبعا ليس الفريق حزب الله، الضغط يكون على إيران. حزب الله في معتقد الأمريكيين والإسرائيليين وكثير من اللبنانيين أيضا هو فرقة بالجيش بالأحرى بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي التفاوض على هذا الموضوع يكون من إيران. هنا يفيد أن تكون هناك مفاوضات سويسرا ولجنة المتابعة الأمريكية الإيرانية.
6: يعني الدولة اللبنانية حسب ما أفهم من كلامك تريد من الولايات المتحدة ضغطا على إيران أكثر من الضغط على إسرائيل؟
8: على اثنين، هي الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على الاثنين الآن. ليس هناك دولة أخرى تستطيع أن تفاوض قوتين احتلاليتين تتقاتلان على أرض لبنان إلا الدولة الأمريكية فقط.
6: يعني هذه استراتيجية التفاوض اللبنانية أن هو اعتماد على قدرة الولايات المتحدة على التأثير في إيران والتأثير في إسرائيل.
8: ليس هناك أحد عنده خيار آخر أو اقتراح آخر حتى.
6: لتحقيق ماذا؟ يعني نريد أن
8: لتحقيق انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان وتسلم الجيش اللبناني الأرض فعلا وتحقيق السيادة، يعني انسحاب الطرفين الإسرائيلي والإيراني الذي هو يعني مغلف بغلاف لبناني هو حزب الله.
6: طيب يعني وفق أي تسلسل؟ يعني هل هو تسلسل أنا أريد فقط أن أفهم ويفهم المشاهد استراتيجية التفاوض اللبنانية وفق أي تسلسل؟ هل هو
8: أولا وقف إطلاق النار تثبيته؟
6: تمام.
8: ثانيا الانسحاب، الانسحاب الإسرائيلي يتطلب تنازل من إيران، يعني أصلا هي كسبت إيران في لبنان اعترافا أمريكيا ودوليا بدورها من خلال الاتفاق وقف النار الذي أعلن في مع ترامب. مقابل هذا المكسب عليها أيضا أن تقدم تنازلا يتمسك بتراجع حزب الله.
6: عن ماذا؟
8: عن بالمنطقة التي هو موجود فيها،
6: والتي هو جنوب الليطاني؟ يشترط أم شمال الليطاني أم في كل لبنان؟
8: بداية جنوب الليطاني، أولا وقف النار، ثانيا تسلم الجيش اللبناني فعلا وليس شكليا كما حصل سابقا عندما تسلم الجيش اللبناني جنوب الليطاني وأعلن أنه أصبح منطقة نزيفة وبتسلم الشرعية بشكل كامل. كانت كارثة،
6: وهي جزء من نطاق نوفمبر،
8: كانت كارثة على سمعة لبنان وليس فقط على، وبالتالي عقدت الأمور. ولذلك كل خطوة يقوم بها لبنان العسكري يعني تحتاج إلى ضمانات خارجية ودولية من أجل حسن التنفيذ، وإسرائيل لم تعد تقبل أقل من ذلك.
6: وهل من ضمن الشروط اللبنانية، سأعود إليك أستاذ واصف، لكن هل من ضمن الشروط اللبنانية أن يكون ذلك متزامنا، يعني ينسحب الجيش الإسرائيلي؟
8: كلا، لا تشترط إسرائيل الدولة اللبنانية سوى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي، ولكن الإسرائيلي يعني يرى أن هذا الشرط يعني غير واقعي طالما بقي، يعني هو دخل من أجل القضاء على الآلة العسكرية لحزب الله. إذا لم يقضى على الآلة على الأقل في منطقة تلوة منطقة، إذا لم يحصل ذلك لن ينسحب. وسبق أن بقي الجيش الإسرائيلي في لبنان من سنة 1978 الى 2023 سنة، وهذه قد تتكرر اذا يعني اذا لم يكن هناك انضمامات واخذ ورد.
6: سيد واصف عوضة، ما مشكلة حزب الله فيما يطرحه ضيفنا السيد إيري الحاج ان يعطي الدولة اللبنانية ما قال رئيس الحكومة اللبنانية ان حزب الله ملتزم به اصلا، وهو حصر السلاح بيد الدولة وفق اتفاق الطائف وحتى وفق القرار الدولي رقم 1701 ووفق اتفاق نوفمبر 2024، ما المشكلة يعني أن يطبق ذلك؟
7: لا أعتقد أن حزب الله ملتزم بموضوع نزع السلاح. حزب الله تغيرت المعادلة كثيرا بعد الاحتلال الإسرائيلي.

0: لا يمكن وليس منطقيا أن تطلب من فريق مقاوم أن يسلم سلاحه في ظل احتلال. المرحلة الأولى نعم تتضمن جنوب الليطاني، ليس هنالك مشكلة عند حزب الله بأن يخلي جنوب الليطاني، ولكن هذا يجب أن يتزامن مع انسحاب إسرائيلي، وقد حدد حزب الله النقاط الخمسة: انسحاب إسرائيلي، عودة الأهالي، بدء مسيرة الإعمار، وكذلك الإفراج عن الأسرى. بعد ذلك يتم حوار بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله حول موضوع حصرية السلاح. هنالك يعني شعار اسمه استراتيجية الدفاع الوطني، هذه يجب أن تبحث خارج يعني الضغط الإسرائيلي. إذن الانسحاب هو الأساس، ومن دون انسحاب لا يمكن أن يسلم،
1: يعني كثيرون لا يصدقون
0: ولا
1: ذلك.
0: يمكن أن يبحث،
1: كثيرون لا يصدقون ذلك، لأن إسرائيل لم تعد للبنان منذ خرجت في عام 2000 حتى عام 2024.
0: نعم،
1: وبقي سلاح حزب الله واستخدم وظهر في غير ما موضع داخل العملية السياسية اللبنانية. ففكرة أن السلاح موجود بسبب وجود الاحتلال فكرة لم يعد يصدقها كثيرون.
0: أنا يعني أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة ليس في لبنان وإنما في المنطقة، وهذه المرحلة يعني تعتمد كثيرا على التفاهم الأمريكي الإيراني. إذا ما تحقق الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 60 يوما أمور كثيرة سوف تتغير، سوف يتغير ربما مفهوم حزب الله للصراع في المنطقة والصراع في لبنان. في المرحلة الماضية لم تنسحب إسرائيل بشكل كلي، بقيت مزارع شبعة، بقيت أكثر من منطقة، تلال كفر شوبة وغيرها تحت الاحتلال، وكان هذا الموضوع. وبالتالي كان الصراع الأمريكي الإيراني على أشده والصراع الإيراني الإسرائيلي على أشده، فلم يكن من المنطقي أن يسلم حزب الله سلاحه في تلك المنطقة.
1: هل هو من المنطقي الآن؟
0: بصراحة يعني أريد أن أقول مسألة بكل صراحة، هنالك صراع في المنطقة، صراع بين محور أمريكي إسرائيلي ومحور إيراني مع جبهة ومحور المقاومة، يسمى محور المقاومة، وهذا الصراع لم يتوقف حتى الآن. لكي يتوقف هذا الصراع يجب أن يتم التفاهم الأمريكي الإيراني بكل صراحة. إذن أنا أتوقع أن تبقى الأمور على ما هي عليه حتى فترة 60 يوما، مع محافظة على يعني اتفاق على وقف نار حذر في هذه الأمر.
1: وهذا يطرح سؤالا حول سقف واشنطن. سيد إلي الحاج، هل هو سقف واشنطن هو 60 يوما تحقيق شيء يحافظ على وضع يمكن التعايش معه لمدة من الزمن، وهو ما يشبه وقف إطلاق النار الحالي؟
2: يتحدث عن لبنان.
1: عن لبنان نعم.
2: المسألة يعني أعتقد أنه لبنان يمكن التوصل إلى تفاهم عليه أسهل من مواضيع أخرى، ربما السلاح النووي أو مسألة الأذرع أو دور إيران بالمنطقة. يعني هذا يمكن جدا أن تتفاهم الولايات المتحدة مع إيران على موضوع حزب الله ومستقبل حزب الله وكيف يكون. أما وهم يدركون أصبحوا أنه الحوار الداخلي مع حزب الله لا يؤدي إلى نتيجة عملية، لأن إسرائيل نهائية يستحيل أن تتهاون حتى بموضوع أمن المناطق الشمالية وحدودها الشمالية. وبالتالي نعم علينا أن ننتظر عودة الوفد اللبناني المفاوض من واشنطن يعني خلال 2 أو 3 يوم، وأعتقد أنهم سيأتون بنتيجة إيجابية وبخطة عمل مغطاة داخليا، بمعنى أنه حتى يعني إيران قد يتركون لها يعني مسألة التأجيل، بمعنى حيال سلاح حزب الله والانسحاب، إما أن تستطيع إسرائيل القضاء، وهذا لم يحصل على هذا السلاح بالقوة العسكرية، هذا لم يحصل بعد، لا يعني أنه مستحيل يعني، ولكن هذا يتطلب منها حرب جديدة. ثانيا إما أن تنجح المفاوضات مع إيران بأن تتخلى عن هذا هذه الذراع العسكرية وتبقي وتبقيها ذراعا سياسية واجتماعية، أو الخيار الثالث وهو أيضا وارد بقوة أن يبقى الوضع على ما هو إلى ما شاء الله.
1: هل هذا هو الخيار الأرجح؟
2: فلنحاول خيارا رابعا، هو أن ينتشر الجيش اللبناني بدون أن بدون تفاهم واضح، وبالتالي هذا الخيار الممكن والذي سنراه.
1: ينتشر كيف؟ يعني ينتشر أين؟
2: يعني بمنطقة تجريبية، وبعد ذلك نرى إلى ماذا هذه التجربة سوف تؤدي. عند ذلك يعني إذا ما في غطاء إيراني لسلاح حزب الله، وما في تراجع إسرائيلي عن أنه تنسحب مع بقاء حزب الله، إذا انسحبت إسرائيل مع بقاء حزب الله حتى لو عادت سنكون يعني ربما نعود
1: طيب
2: إلى حروب
1: لو
2: أخرى.
1: صدقت هذه الأنباء طبعا التي تنقلها رويترز عن الخارجية الأمريكية، وأن إسرائيل انسحبت من منطقة عازلة أقامتها جنوب، من جزء من منطقة عازلة أقامتها جنوب لبنان، هل هذا يعتبر نجاحا لمسار واشنطن ونجاحا كافيا لنقول أن هذا المسار حقق للدولة اللبنانية ما تصبو إليه من أنها تفاوض عن نفسها وتحقق نتائج؟
2: طبعا، ولكن أنه عمليا ليست هناك نتائج نهائية. إذا نجحت هذه الفكرة تكون نجحت على مستوى قريتين أو ثلاث قرى، بعضها موجود تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وبعضها تحت سيطرته النارية، فلنقل زوتر وزوتر الشرقية. ولكن يعني إذا أصروا أنه عليك أن تنظف تلة علي الطاهر التي يقال أن قيادة حزب الله العسكرية موجودة فيها بالجنوب، هنا سيصطدم يعني الجيش اللبناني بجدار، وكل العملية التفاوض ستكون صعبة. هنا دور الأمريكيين كي يتدخلوا مع الإيرانيين ومع الدولة اللبنانية ومع الإسرائيليين للبحث عن منفذ ما للخروج من هذه الورطة.
1: وبالتالي يعني في نهاية المطاف سيعود الأمر إلى طهران حسب ما تقول.
2: نعم. وإلى إسرائيل وإيران وواشنطن.
1: وبالتالي المساران يحاول طرف ما أن ينفصل، فإذا بهما يجتمعان من جديد. هل إيران مستعدة لأن تلعب هذا الدور؟ هل مسألة حزب الله بالنسبة لإيران هي ورقة أم هي خط دفاع استراتيجي لا يمكن التخلي عنه؟
0: حزب الله لم يكن ورقة في يد إيران يوما ما. حزب الله دخل على الساحة وتأسس حزب الله في ظل احتلال إسرائيل، وهذا ما يتجاهله الكثير من اللبنانيين، أن إيران أسست فرقة من الحرس الثوري في لبنان لتلبية مصالحها، وهذا غير صحيح. حزب الله وجد، كان الاحتلال الإسرائيلي قائما في جنوب لبنان، ناضل وقاتل ودفع الكثير ليس وحده، أيضا كان هنالك مقاومين من كل الفئات اللبنانية، وتمكن في العام 2000 من التحرير.
1: لكن ألا توجد خشية حقيقية فعلا أنه حينما تنظر إلى الأمور بكلياتها تجد أن كما قال السيد إلي لبنان ستبدو مشكلة صغيرة بالنسبة لحسابات إيران ومكاسب إيران من التقارب مع الولايات المتحدة؟
0: أنا أشرت إلى أن هنالك صراع في المنطقة بين محورين. نعم، هنالك تحالف بين إيران وحزب الله والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق في مقابل المشروع الأمريكي الصهيوني. هذه هي حقيقة الصراع. أما أن نفصل الأزمة اللبنانية عن الوضع العام في المنطقة فهذا أمر مستحيل يعني. وقد تأكد هذا الارتباط من خلال مفاوضات سويسرا أكثر فأكثر. أدخلت إيران إلى الخلية ومعها الولايات المتحدة ومعها قطر ومعها لبنان. إذن لابد من حلول في المنطقة، لابد من تأمين استقرار في المنطقة لكي ينعكس هذا الأمر على لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا السيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، وأشكر أيضا ضيفنا إلي الحاج الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لكما. وبذلك مشاهدينا نصل لختام هذه النافذة من بيروت، نعود إلى غرفة الأخبار
3: ونبدأ ساعة إخبارية جديدة. أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه التغطية المستمرة للتطورات في لبنان وللمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم. وفي آخر المستجدات نقلت رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. من جانبه قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة

0: إنه لم يسجل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في المناطق التي احتلتها مؤخرا. من جانب آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن. يأتي هذا في الوقت الذي تستأنف فيه اليوم في واشنطن جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. في تطورات الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستسعى لإقامة حوار بناء وصولا لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة. وأضاف روبيو في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح الحلفاء في المنطقة. من جانبها، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. وتعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو بشأن مشاركة الحلف في العملية العسكرية ضد إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن الأمين العام للحلف اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على إيران، مشيرة إلى أن هذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي وأنه يجب مساءلة الحلف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. نبدأ بالملف اللبناني. معنا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، معنا أيضا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أرحب بكم، ولكن أبدأ معك كارمن جوخدار. هناك حتى اللحظة تضارب في المعلومات فيما يتعلق بانسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق عازلة في الجنوب اللبناني، هناك نفي لبناني مقابل هذه الرواية، هل من مؤشرات حتى اللحظة؟
1: ازدهار حين يقول مصدر عسكري لبناني للجزيرة أنه لم يسجل أي انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها، ولكن هذه القوات أيضا ما زالت تتواجد وفق هذا المصدر في هذه المناطق التي احتلتها عقب المواجهات في عام 2026، فهذا يدلل على جزئيتين مهمتان للغاية. اليوم الجيش اللبناني حاضر في التفاوض الذي يجري في واشنطن في جلستها الخامسة، الجيش اللبناني أيضا حاضر في الميدان في جنوب لبنان، وهو ينصب ويضع حواجز في آخر المناطق التي يمكن الوصول إليها في المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة العازلة أو منطقة خط الدفاع المتقدم أو المنطقة الصفراء، وهي كانت تحدث الخرائط تباعا في الفترة الأخيرة. هذه الجزئية مرتبطة أيضا بسياق تفاوضي كان لبنان يسعى ويطالب بمجموعة أمور في واشنطن. الجزئية الأولى مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي، مرتبطة أيضا بإعادة الإعمار وتحرير الأسرى وعودة النازحين، ولكن حتى اللحظة ما نعرفه اللانسحاب وفق البيان الذي ووفق المصدر الذي قال للجزيرة قبل قليل بأن لانسحاب في جنوب لبنان. وهناك جزئية أخرى مرتبطة بما تم التداول فيه بأن هذه الجلسات، الجلسة الخامسة للتفاوض واليوم هو اليوم الأخير من هذه الجلسات، كانت تناقش جزئية مرتبطة بالمنطقة التي المناطق التجريبية. هذه المناطق كان من المفترض أن يجري فيها تنسيق بين القوات الإسرائيلية وبين الجيش اللبناني حين تنسحب هذه القوات، ولكن حتى اللحظة ما نعرفه أنه لم يتم التوصل إلى صيغة واضحة في إطار هذه المناطق التجريبية. رئيس الجمهورية كان سابقا قد قال إن منطقة قضاء النبطي وزوطر مثلا هي يمكن أن تشكل موقع اختبار لهذه المناطق التجريبية. حتى هذه اللحظة وفق بيان أو وفق مصدر عسكري يؤكد الجزيرة الانسحاب، وأن كل ما حكي عن المناطق التجريبية وهذه مناطق بالمناسبة يرفضها حزب الله ويرفضها أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، يقول إنه لا يريد مناطق عازلة، لا يريد مناطق محتلة. وكان يوم أمس هناك مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد أن لبنان يرفض أي تواجد إسرائيلي على أراضيه، لا مناطق خمسة وحتى لا نقاط متنازع عليها، والمناطق الثلاثة أو النقاط الثلاثة عشرة المرتبطة بالحدود البرية للبنان.

0: جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. إليك محمد خيري. حتى الآن ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي عن نفي لما يتعلق بعملية انسحاب جزئي، كما نشرت رويترز عن مصدر في الخارجية الأمريكية. ماذا بعد ذلك محمد؟
1: نعم، ازدهار لا تعليق إسرائيليا حتى هذه اللحظة بشكل رسمي على ما نشرته وكالة الأنباء الأجنبية، بمعنى أنه لم يصدر على لسان الحكومة الإسرائيلية أو من يمثل هذه الحكومة الإسرائيلية أي تعقيب. كل ما صدر هو نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، هم يقولون بأن الجيش حتى هذه اللحظة على الأقل لم يتلقى أي توجيه بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ولا من أي منطقة من الأراضي اللبنانية من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية، ويؤكدون بأن توجيها كهذا لم يصدر حتى هذه اللحظة. وهذا أيضا ما يؤكده بعض الجنود والضباط الإسرائيليين المتمركزين في مواقع في الجنوب اللبناني لصحيفة إسرائيل هيوم. ولكن اللافت للانتباه، وهو ما أشارت إليه أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن كافة هذه التصريحات تختم بجملة ومصطلح حتى هذه اللحظة على الأقل، بمعنى أن الباب يبقى مواربا في إسرائيل أمام احتمال مثل هذه الاحتمالات بأن تجري عملية انسحاب. تقول القناة 13 الإسرائيلية أن موضوع الانسحاب الإسرائيلي من بعض المواقع في الجنوب اللبناني هو على الأجندة فعلا خلال الأيام القريبة المقبلة. ربما يصدر بيان توضيحي من وزير الدفاع أو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال ساعات أو ربما خلال الأيام المقبلة لتوضيح مثل هذه الأنباء، خاصة ازدهار أنها تنتشر بشكل كبير جدا في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة في هذه الأثناء وسط نفي إسرائيلي غير رسمي على الأقل حتى هذه اللحظة. بالتزامن مع ذلك تقول مصادر إسرائيلية إن جولة المفاوضات لم تتسم بالإيجابية مع الجانب اللبناني، على الأقل هذا كان حتى يوم أمس. فيما يتعلق بالجولة المباحثات لهذا اليوم، حتى الآن لم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية ولم تعقب إسرائيل عليها، إلا أن صحيفة دعوات أحرنوت كانت قد أشارت إلى أن اليوم قد يكون مختلفا. بالأمس طرحت على الطاولة خرائط بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي تتعلق بالمواقع التي ربما ينسحب الجيش الإسرائيلي منها، وكذلك من المناطق التجريبية. وهنا مكمن الخلاف كما تشير الصحيفة بين الجانبين. لبنان يطالب بانسحاب كامل، وإسرائيل تقول إنها ربما تنسحب من بعض المواقع وتكون هناك مواقع تجريبية.
0: شكرا جزيلا لك الزميل محمد خيري، كنت معنا من رام الله. الآن معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا أيضا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا، ولكن نبدأ مع الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت. دلالات ربما هذا الإعلان أو التسريب الإعلامي عن تقرير رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، دلالات التوقيت، يعني أمريكا تعلن حتى اللحظة نقلا عن هذا المسؤول بأن هناك انسحاب جزئي إسرائيلي من المناطق العازلة، هناك نفي لبناني، نفي حتى اللحظة وإن كان غير رسمي إسرائيلي، ولكن دلالات الإعلان في هذا التوقيت المتزامن مع الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
2: نعم، يعني ممكن إسرائيل أن تكون تقوم بانسحاب من مناطق يعني غير استراتيجية في هذه المنطقة أو تلك، وتسليمها إلى الجيش اللبناني كبادرة حسن نية وكبادرة بأن إسرائيل ليست لا تمانع بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإعطاء هذه المفاوضات جرعة إيجابية، لأن كما تعرفين هناك معارضة شديدة داخلية لهذه المفاوضات، وهناك شك في قدرة لبنان في الوصول إلى أي نتائج من خلال المحادثات الدبلوماسية، وهناك يعني عدم وضوح للرؤية خاصة في موضوع المناطق التجريبية وأين هي هذه المناطق التجريبية وما إذا كان سيكون هناك انتشار للجيش اللبناني بعد تدريبات له من قبل الجانب الأمريكي. وإلى أي متى ستكون هذه المناطق التجريبية قائمة؟ وإلى إضافة

0: إلى ذلك من سيقوم بمراقبة هذه المناطق؟ هل ستكون هناك لجنة منبثقة عن اجتماع سويسرا تتضمن يعني الجانب الإيراني في مراقبة تنفيذ هذه الانسحابات والتزام حزب الله بعدم
1: نعم
0: إعادة تسلحه وتموضعه؟ يعني كل هذه المواضيع هي مواضيع شائكة. اليوم تنسحب إسرائيل من منطقة معينة ممكن أن لا تكون بأهمية استراتيجية، وتبدي حسن نية بالتعاون وإعطاء الدبلوماسية
1: يعني
0: اللبنانية
1: ترى بأنه
0: يعني
1: قد يكون
0: جرعة
1: سيناريو
0: إيجابية.
1: وارد. دكتور محمد هلسة، هل فعلا يمكن أن تقدم إسرائيل على هذا النوع من بوادر حسن النية تجاه الطرف اللبناني بالنظر إلى التصريحات الإسرائيلية السابقة وما أعلن على المستوى الرسمي من عدم رغبة إسرائيلية أو نية إسرائيلية في الانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان؟
2: التحية لك وللضيفين وللسادة
1: أهلا وسهلا.
2: المشاهدين. إسرائيل مهدت الطريق لإمكان أن تنفذ مثل هذه الخطوة حتى قبل بدء هذه المفاوضات، وحتى قبل أن يصل وقف إطلاق النار إلى صورته التي هي عليها الآن، حينما احتلت بعض المناطق التي يعني هي خارج حدود المنطقة الصفراء، خارج حدود 10 كيلومتر، وقالت في حينها، وقال بعض المحللين فيها، بأن هذه المناطق س يعني توضع لمنطق المقايضة وستقدم للطرف الأمريكي على أنها تنازل. واليوم يضخ الإعلام الإسرائيلي كثيرا حولها بما يبدو وكأنها خطوة كبيرة تقدم للطرف الأمريكي. نعم، إسرائيل، وأعتقد بأن واحدة من مخرجات هذا اللقاء الذي ربما ينتهي اليوم أو غدا هي الإعلان عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية التي تأتي كخطوة إسرائيلية في محاولة لوقف حالة التوتر القائمة مع الولايات المتحدة ونقل الكرة إلى الملعب اللبناني الأمريكي الإيراني، بما يفضي إلى أن إسرائيل تقول بأنها أدت ما عليها من خلال هذا الانسحاب، واليوم يقع في الإثبات على الدولة اللبنانية وعلى الولايات المتحدة وعلى إسرائيل. هي إسرائيل قدمت القليل لتحتفظ بالكثير، قدمت ما أسميه الفتات، وأعتقد بأن الفهم الإسرائيلي اليوم بأن هذه الخطوة ستكون هي الخطوة الأولى والأخيرة، لأن إسرائيل تعتمد منطق خلق الذرائع والتسويف والمماطلة وجر هذا المشهد لي يعني ربما ما بعد الانتخابات الإسرائيلية أكتوبر القادم. وهذا ما يريده نتنياهو، يريد أن يسوق هذه الخطوة من طرف إسرائيل على أنها تنازل كبير، على أنها يعني محاولة لنزع فتيل الأزمة مع الولايات المتحدة، فيما يختلق لاحقا الذرائع ويخرج
1: ولكن لا
2: بهذه
1: إعلان
2: الذريعة
1: رسمي حتى
2: لي
1: اللحظة.
2: يعني يعجز الدولة.
1: لا إعلان رسمي حتى اللحظة على
2: نعم،
1: المستوى الإسرائيلي، هل من تفسير؟
2: أنا أعتقد بأن الإعلان سيأتي من طرف الولايات المتحدة كما حدث في محطات سابقة حول مخرجات اللقاءات اللبنانية الإسرائيلية. إسرائيل المشهد الداخلي فيها يعني مهد الرأي العام ومهد المستوى الأمني والسياسي لتقبل فكرة أن هنالك انسحابات إسرائيلية، وقال بأنها ضرورة في محاولة ل يعني المحافظة على العلاقة مع الولايات المتحدة وعدم الدخول معها في صراع، محاولة الموازنة بين حاجات إسرائيل الأمنية والسياسية وحاجات الائتلاف السياسية في الداخل الإسرائيلي وحاجات نتنياهو للحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة وعدم الوصول فيها إلى
1: نعم،
2: حائط مسدود، بما يفضي إلى صدام وأن تنتقل إلى
1: نشرك
2: خطوة ربما
1: العميد
2: تتخذ فيها الولايات المتحدة أدوات.
1: خليل جميل في هذا النقاش. لو افترضنا بأن إسرائيل فعلا انسحبت من مناطق عازلة أقامتها في جنوب لبنان، ما هي هذه المناطق على الخريطة على وجه الخصوص؟
3: أولا أريد أن أوضح أن هذا الأمر الذي يتم تداوله أمر خاطئ، لأن للسبب الأول، أولا أنه الطرفين نفوا الموضوع، وكذلك أن على الأرض التواصل مع المعنيين لم يحدث شيء، ولكن هكذا يفكر الإسرائيلي. الإسرائيلي يعلم أن بين خطوطه وبين جيش لبنان هناك مئات المسلحين من حزب الله، وإذا قام بالتراجع دون أي تنسيق فيعبئ الحزب الله هذه المناطق ويحتلها، وهو قد خسائر كبيرة تكبدها، أي متر سينسحب منه. الإسرائيلي سيكون منسقا بدرجة كبيرة مع الجيش اللبناني ضمن آلية تنسيق مشتركة، وستأخذ وقتا طويلا. أما الأماكن التي يمكن أن ينسحب منها الإسرائيلي في حال انسحب، هي الأماكن التي لا تشكل خطرا على المستوطنات، وبالأولوية طبعا هناك القطاع الغربي حيث تتواجد قوات اليونيفيل. إذا انسحب من منطقة النقورة فهذه المنطقة تعبئها قوات اليونيفيل، ويكون قد أعطى صورة للعالم
1: طب
3: هذا
1: حتى
3: الأمر.
1: يفهم المشاهد، عندما يتحدث الطرف الأمريكي أو الإسرائيلي عن المنطقة العازلة، هي الشريط الأقرب إلى المستوطنات أو إلى الشمال الإسرائيلي؟
3: المنطقة العازلة التي أنشأها الإسرائيلي هي تتالي تلال تحمي

0: المستوطنات على بعد حوالي 10 كيلومتر عن المستوطنات الشمالية لإسرائيل، خوفا من الصواريخ الموجهة التي تطلق بشكل مباشر ولا تستطيع القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية اعتراضها.
1: طيب إسرائيل تقدمت بعد هذه المنطقة، بعد هذه المسافة العشرة كيلومتر تقدمت أيضا.
0: نعم تقدمت في ثلاث أماكن بعد هذه المنطقة، تقدمت في القطاع الغربي، وصلت إلى طلة مجد الزون تبعد حوالي كيلومتر عن الخط الأصفر والآن تعتبرها خط أصفر، منطقة حدادة كذلك تبعد حوالي كيلومتر، ومنطقة علي الطاهر التي تبعد حوالي كيلومتر ونصف عن الخط الأصفر السابق عند الليطاني.
1: طيب الحديث الآن في العنوان العريض عن مناطق تجريبية، لا توضيحات، مصطلح الضبابي حتى اللحظة، لم يتم التوصل بين الطرفين إلى تفاهمات معلنة على أقل تقدير، ماذا فهمتم مما رشح بخصوص هذه المناطق التجريبية حتى اللحظة؟
0: الذي رشح لغاية الآن، أولا الطرف اللبناني يريد المناطق التجريبية داخل الخط الأصفر، وإسرائيل تريدها خارج الخط الأصفر في الأماكن التي لم تستطع السيطرة عليها، مثلا إذا طرحت على الطهران غير ممكن. الواقع الذي يحصل الآن حسب ما رشح بالمفاوضات أن إسرائيل تقترح عدة أماكن كطريقة جس نبض في داخل الأماكن الصفراء، خارج الأماكن الصفراء، في أماكن بعيدة مثل أقليم التفاحة والآخره، ولكن لم يتم التوصل لغاية الآن إلى تفاهم مشترك. إذا كان هناك من أمر واقعي تريده إسرائيل أن تعطي في الأماكن التي لا تشكل خطرا عليها كمناطق نموذجية.
1: دكتور عماد سلامة، كيف يمكن قياس نجاح هذه المفاوضات من عدمه حتى اللحظة؟ الحديث عن 5 جولات، نحن على وشك الانتهاء من الجولة 5 من هذه المفاوضات، بالتالي كيف يقاس نسبة النجاح من عدمه حتى اللحظة؟
2: أولا إن كان هناك إعلان نوايا من قبل الطرفين وضمانات أمريكية قوية بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان ضمن جدول زمني معروف ومحدد، فتكون هذه المناطق التجريبية التي يحكى عنها مناطق غير يعني تجرب إلى الأزل، يعني يجب أن يكون هناك مدة زمنية ومدة زمنية قصيرة، وأنا أعتقد أن هذه المدة يجب أن تقاس بأسابيع وليس حتى بأشهر، لأن كل ما طالت هذه المدة كل ما يمكن أن يكون هناك تعقيدات أخرى، وتقوم إسرائيل بإيجاد كل الحجج للبقاء، فلذلك أن يكون هناك جدول زمني هو في غاية الأهمية، أن يكون هناك أيضا يعني وعد بمراقبة هذه الانسحاب وبشكل يضمن للبنان أن التزام إسرائيل، يعني ممكن أولا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا اللجنة التي تم التكلم عنها المنبثقة عن اجتماع سويسرا وممكن أن ينضوي فيها الجانب القطري أو الجانب الإيراني وإضافة إلى لبنان، هذه اللجنة ممكن أن تكون ضامنة وغير منحازة كليا إلى إسرائيل، يعني لأنه إذا تعتمدنا فقط على الولايات المتحدة الأمريكية فالانحياز واضح لإسرائيل ومن غير يعني القدرة على التأكيد على هذا الموضوع.
1: ولكن الفترة الماضية يعني أظهرت بعض نقاط الخلاف الأمريكية الإسرائيلية، وهنا أنتقل إليك دكتور محمد هلسة، إلى أين وصلت الأمور أمريكيا إسرائيليا حتى اللحظة فيما يتعلق بملف لبنان؟
3: أولا وإن بدأ في ظهر الأمر بأن هنالك خلاف يظهر على السطح ما بين الطرفين، إلا أن هنالك اطمئنان إسرائيلي إلى درجة كبيرة بأن الولايات المتحدة تتفهم حاجات إسرائيل الأمنية وبأنها لم تقول لإسرائيل بضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وبأنها ستذهب مع إسرائيل في الخطوات التدريجية المشروطة وأن هذه المناطق التجريبية ستشكل نموذجا تقبل به الولايات المتحدة في محاولة لتسويقه للطرف الإيراني واللبناني. لكن دعيني أذكر أن هذه الجولة من المفاوضات تختلف عن سابقاتها من حيث أنها من المطلوب منها هذه المرة أن تترجم تفاهمات سويسرا عمليا على الأرض، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة ممكن أن تقبل أن تنتهي هذه المفاوضات عند بيان فضفاض عام دون أن تذهب إلى يعني اتخاذ خطوات عملية على الأرض.
1: يتحدث الدكتور سلامة عن
3: جولة سابقة
1: إعلان نوايا، يعني قد يقاس النجاح بإعلان نوايا مسبقا.
3: في المرة الماضية كما تذكرين كان إعلان رسمي عن توصل إلى اتفاق، لكنه لم يترجم على الأرض، ولم يستطع نتنياهو عقد اجتماع للتصديق عليه، وذلك لأن حزب الله كان يرفض هذا الاتفاق. هذه المرة الأمر مختلف، حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار، ولذلك المطلوب من الطرفين الآن هو الإعلان الرسمي عن خطوات عملية، وأعتقد بأن هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة، لأن أي جر لهذا المشهد مرة أخرى في إطاره النظري دون التوصل إلى تفاهمات عملية ربما مرة أخرى يعيد الكرة النار إلى المسار التفاوضي الدبلوماسي الإيراني الأمريكي ويشوش عليه مرة أخرى. وإيران تنتظر مخرجات هذا اللقاء هي أيضا في إطار محاولة يعني سحب فتيل هذه الأزمة والدفع باتجاه البحث في خطوات المتعلقة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ولذلك أنا أعتقد بأن هذا اللقاء سينتهي عندما يتجاوز إعلان النوايا، سينتهي عند البدء بتنفيذ خطوات عملية ربما تأخذ بعض الأيام، لن تذهب إليها إسرائيل مباشرة بحكم مثلا الترتيبات اللوجستية على الأرض، لكن سيخرج يعني من هذا من هذه اللقاءات اتفاق رسمي ببدء انسحاب إسرائيلي من المناطق التي يجري التوافق عليها، والتي ستكون كما قلت خارج حدود 10 كيلومتر، المنطقة الصفراء، والتي مهدت إسرائيل إليها حينما قالت بأنها احتلتها لتقايض الولايات المتحدة عليها، لتقدمها كأنها تنازل كبير من طرفها في هذه المحطة من المفاوضات.
1: العميد خليل جميل، أنتم تتابعون الوضع الميداني أولا بأول، هل سجلتم أي خروقات أو عدم التزام حتى اللحظة بوقف إطلاق النار بين الطرفين؟
0: طبعا هناك عدم التزام بوقف إطلاق النار قبل إسرائيل لعدة أسباب. أولا هذا الخط الداكن الذي وضعته على الخريطة لا يستطيع الناس الوصول إليه. البارحة مثلا هناك قرية في جنوب الشرقي لمرج عيون اسمها عين عرب، تبعد حوالي 2 كيلومتر، قام سكانها فتح لهم جيش طريق، دخلوا إلى القرية، حضر الجيش الإسرائيلي مع أنها ليست ضمن المنطقة الصفراء بينما الخط الأحمر الداكن الذي هو عازل ناري، طلب من السكان المغادرة الساعة 5 أو يتم تفجير المنازل، فغادر السكان في منطقة كفر رمان نبطية الفوقة. عندما يحاول سكان العودة إلى أماكنهم في هذه تقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافهم ومسيرات، وسقط هناك شهداء، وكذلك في منطقة حداتة. طبعا ليس هناك التزام، إسرائيل تحاول إبعاد السكان عن المنطقة التي تواجد فيها.
1: شكرا جزيلا لك إذن العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا أيضا لضيوفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، ومن القدس الدكتور محمد هلسة. شكرا لكم. بالانتقال الآن إلى موضوع المحادثات الأمريكية الإيرانية، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بكما، ولكن معنا من الولايات المتحدة الزميل إيهاب العبسي. إذن وأبدأ معك إيهاب، المواقف الأمريكية التي رصدتموها خلال الساعات الماضية.
4: نعم، آخر المواقف هو ما ورد من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في الاجتماع الذي عقده مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي في المنامة. روبيو أكد في هذا اللقاء على أن الولايات المتحدة منفتحة على الاتفاق مع إيران، تنظر إليه بنظرة أمل وتفاؤل، وأنها تريد هذا الاتفاق لكنها لا تريد أي اتفاق بأي ثمن، وإنما تريد اتفاقا حقيقيا، وأن يكون خاضعا للمراقبة، وأن يكون جادا ويضمن التزامات إيرانية. روبيو أكد أيضا أنه يسعى مع الحلفاء في المنطقة إلى الوصول إلى هذا الاتفاق والدخول في حوار بناء للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، وأكد على نقطتين مهمتين هنا، وهي مسألة مضيق هرمز. أكد على أن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا فرض أي رسوم عبور في المضيق، وأن المضائق المائية الدولية لا يمكن أبدا أن تكون مملوكة لأي دولة. كذلك روبيو أكد على مسألة عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية، وأكد أن هذه النقطة كانت هي السبب الرئيس في النزاع مع إيران، وأن أي اتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يتضمن هذا المطلب بشكل قاطع، وأن تتأكد الولايات المتحدة من التزام إيران بعدم امتلاك أي أسلحة نووية. لكن أيضا روبيو أكد للحلفاء في المنطقة أن أي اتفاق مع الجانب الإيراني لن يكون أبدا على حساب أمن واستقرار المنطقة، وأن أي اتفاق يجب أن يتوفر فيه استقرار وأمن دول المنطقة بالكامل، وأن البنود الخاصة بهذا الاتفاق تعرض بالتأكيد في مناقشات مع دول المنطقة. في المقابل، هذا على صعيد تصريحات وزير.
1: نعم. في المقابل إيهاب، كيف تتابع أيضا الولايات المتحدة سير حركة الملاحة عبر المضيق حتى اللحظة، تحديدا ما بعد مفاوضات سويسرا؟
4: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس كانت له تصريحات أيضا في هذا الصدد والسياق، وقال أن مسألة فرض رسوم عبور في المضيق مرفوضة بالكامل، وأن الإيرانيين يتعهدون بذلك الأمر. ونعلم أنه وفق المحادثات التي عقدت في سويسرا فهناك قناة اتصال على الأقل، هذا ما يقوله الأمريكيون ونائب الرئيس الأمريكي جيري فانس فيما يتعلق بتسيير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ووفق أيضا مذكرة التفاهم يقول نائب الرئيس الأمريكي أنه خلال 30 يوما من توقيع مذكرة التفاهم يجب أن تعود حركة الملاحة في المضيق بشكل كامل. الرئيس دونالد ترامب قال أن الأسبوع الماضي شهد عبور أكبر حركة نفط عبر مضيق هرمز في تاريخ المضيق على حد قوله، وتحديدا يوم الاثنين الماضي، ويقول أن الحركة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، ويرفض رفضا قاطعا كل الأنباء الواردة بأن إيران تريد فرض رسوم عبور في المضيق، ويهدد بإلغاء أي تفاوض مع إيران إن صحت هذه التقارير.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الآن معك عمر هواش ورصد أيضا لأبرز وآخر المواقف الإيرانية.
5: نعم، أبرز المواقف الإيرانية هي ما صدر عن القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بيان رسمي قالت فيه أن ما حدده أحد الأطراف في إشارة واضحة إلى سلطنة عمان من دون أن يذكرها من ممرات بحرية جديدة في مضيق هرمز هو ممرات بحرية خطرة غير مقبولة حسب تعبير بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني. وطالب السفن الدولية لأجل العبور من مضيق هرمز التنسيق مع القوات الإيرانية التي هي من تحدد الممرات الآمنة حسب تعبير البيان. ودعا السفن للتواصل مع القوات الإيرانية عبر القناة 16 المعروفة لدى كافة السفن الدولية. وهذا الأمر يأتي بعد يوم من إعلان سلطنة عمان عن فتح ممر في جنوب مضيق هرمز قرب السواحل العمانية بالتنسيق مع منظمة البحرية الدولية ودعوة السفن للعبور من ذلك المضيق. طهران أكدت أنها تفتح المضيق، هذا جاء ضمن مذكرة التفاهم تحديدا البند الخامس، لكن يكون ذلك تدريجيا وتزامنا مع تولي طهران تأمين المضيق ونزع الألغام، خاصة أن الإيرانيين في بداية الحرب كانوا قد أعلنوا عن زرع ألغام في بعض مناطق المضيق. لذلك الآن يؤكد الإيرانيون عبر القوات البحرية بأن بعض الممرات لا تزال خطيرة، ويدعون السفن الدولية إلى العبور من الممرات الآمنة التي يحددونها. وتحدث طهران سابقا عن أن الممر الوحيد الآمن هو الواقع بين جزيرة قشم وجزيرة لارك في مياه المضيق. على الصعيد التصريحات الأخرى عبر الخارجية الإيرانية، كان قد صدر موقف تعليقا على إعلان أمين عام حلف الناتو خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عن أن بعض دول الاتحاد الأوروبي قد منحت الأمريكيين بعض القواعد لأجل تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران في نطاق الحرب الأخيرة. جرى الحديث عن رومانيا وإيطاليا. هنا اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذا التصريح بأنه بمثابة اعتراف وتواطؤ من قبل الاتحاد الأوروبي في الحرب الأخيرة على إيران، مطالبا كل من رومانيا وإيطاليا بتفسير هذا الأمر للعالم لشعبيهما، ومعتبرا أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي. على مستوى الطاقة أيضا، وزير النفط الإيراني كان لديه اليوم اجتماع في الهند مع دول مجلس أو دول مجموعة بريكس على مستوى وزراء الطاقة. قال إن أمن الطاقة العالمي وأمن الطاقة في المنطقة يمكن تحقيقه عبر تفكيك القواعد الأمريكية في المنطقة حسب تعبيره، وأن تتولى دول المنطقة أمنها بنفسها من دون أي تدخلات أجنبية. واعتبر أن مهاجمة منشآت الطاقة خلال فترة الحرب هو أمر غير قانوني، هو ما أدى إلى تأزيم أمن الطاقة العالمي وارتفاع الأسعار، وبالتالي التأثير على سكان الدول الفقيرة في العالم. مؤكدا أن أيضا إيران مستعدة لأجل تأسيس وإنشاء نظام طاقة آمن وعادل حسب تعبيره ضمن مجموعة البريكس.
1: ماذا أيضا في رصدكم عمر للبعد الاقتصادي مدى الانفراج حتى اللحظة، وقد كانت إيران قد عانت من صعوبات اقتصادية على المدى القريب والبعيد أيضا. الآن بعد ما تم التوصل إليه في أعقاب مفاوضات سويسرا، هل من مؤشرات على انفراجات اقتصادية حتى اللحظة؟
5: المؤشرات لمسناها عبر

0: عبر انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة الإيرانية خلال الأيام الماضية ولو بشكل طفيف ومتذبذب، لكن انعكاسات ذلك على الشارع الإيراني على الاقتصاد ربما تحتاج إلى بعض الوقت، خاصة أن الحصار البحري كان قد استمر لنحو شهرين، أثر بطبيعة الحال على الأسعار، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. لكن ما جرى بعد مذكرة التفاهم لا سيما رفع العقوبات عن النفط الإيراني، هذا ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي قد يدعم الاقتصاد ويدعم الحكومة بمزيد من العملات الصعبة، إضافة إلى أن رفع الحصار البحري أيضا له تأثيرات إيجابية. لكن انعكاس هذه التأثيرات على أرض الواقع، يقول خبراء الاقتصاد هنا بأنه بحاجة إلى بعض الوقت، ومن المبكر الحديث الآن عن تأثيرات مباشرة فورية على الاقتصاد الإيراني، لكن هناك نظرة إيجابية إلى المستقبل، وهذا ما يؤكد عليه كافة المسؤولون المسؤولين الإيرانيين، وآخرهم كان تصريح لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف، قال إن المسؤولين سوف يسعون لأجل خلق نوع من الرفاهية للشعب الإيراني على خلفية هذه المذكرة، وهذا جاء ضمن إطار الدفاع عن مذكرة في وجه من لا يزالون يعارضونها.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن إلى زاوية النقاش، معنا في الأستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. معنا في الأستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. معنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للسياسات الدراسات السياسية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محجوب الزويري، في عملية تقييم أو بالأحرى قياس لمستوى النجاح في أعقاب ما رشح عن مفاوضات سويسرا حتى اللحظة،
2: ازدهار واضح تماما بأن المسار الذي بدأ في سويسرا يبني بشكل كبير على التقدم والاختراق الذي حصل في مذكرة التفاهم، وهذه بدأ واضحا الآن أن هناك 5 قضايا أساسية يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن، وهي القضايا المتعلقة بالبند الأول والرابع والخامس والحادي عشر والعاشر، وهي تتعلق بلبنان، العقوبات، الأموال الإيرانية، والقضايا المتعلقة أيضا ب البرنامج النووي من حيث التفاصيل التي يجب أن تناقش في المرحلة في 60 يوما. الذي يظهر الآن هناك 4 لجان فنية تعمل، وهذه اللجان ازدهار هي خطوة متقدمة في ما يسمى تفكيك كل ملف، وكذلك أنا أقول الآن عندنا فريق متعلق يشتغل على الملف اللبناني، فريق يشتغل على الموضوع النووي، موضوع العقوبات، وموضوع الأموال الإيرانية، وهذه الفرق المفترض أنها ازدهار ستعمل وستأتي بحلول مشتركة مرضيا عنها من قبل الأمريكي والإيراني، وستذهب إلى اللجنة العليا التي هي تشرف على التفاوض. هذا في حد ذاته اختراق مهم. طبعا هذا لا يفصلنا عن صراع الكلام الذي يجري عبر الحرب الكلامية التي نسمعها من طهران ومن واشنطن بشكل كبير جدا، وهذا باعتقادي جزء من مخاض ولادة الاتفاق. ليس هناك اتفاق يولد دون مخاض ودون حرب كلامية.
1: تقصد التضارب في بعض التصريحات،
2: التضارب في التصريحات، التقييمات، نعم. الحديث على المفتشين مثلا، المفتشين ويجب أن يكونوا أمريكيين، والأموال المستردة كم هي وكم سيسترد الآن وكم سيسترد بعد، كل هذا عمليا لا يؤثر في عمل اللجان الفنية، يعني أود توضيح ذلك بشكل دقيق. كل هذا لا ينعكس، اللجان الفنية هي لجان تقنية، الذين يعملون فيها هم خبراء لا يتأثرون بوجهة النظر السياسية، هم يضعون صياغات مقبولة من الطرفين ازدهار ويأتون بها إلى الطرف الأعلى منهم حتى يتم الاتفاق عليها.
1: السفير جوي هود، خلال هذه المرحلة كيف تقيمون وتقرؤون المواقف الأمريكية، الرؤية الأمريكية أيضا لمسار المفاوضات الذي سيستمر لستين يوما؟
3: أعتقد بأن دونالد ترامب يحاول أن يعطي روح إيجابية لهذا المسار، لأنه يريد النجاح لمذكرة التفاهم وأن توصل وأن تفضي إلى المفاوضات فيما يتعلق بملف النووي، فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. النقطة الأساسية هي إعادة فتح مضيق هرمز، خاصة ولكن ذلك لم ينجح لأن هناك تناقض بين السردية المدنية والسردية العسكرية من قبل الحرس الثوري، والذين يهددون كذلك كل من سيأخذ المسار البديل عبر الحدود العمانية في جنوب مضيق هرمز. دونالد ترامب بكل تأكيد يريد أن يقر مسار إيجابي.
1: دكتور صالح المطيري، وأنت من أكثر المتابعين، هل من تفسير واضح لعملية التضارب في السرديات أو الروايات التي أشار إليها دكتور الزبير؟
4: نعم، شكرا أستاذ الزهار. أنا بالأمس يمكن تحدثنا بتفصيل سريع عن أنه العديد من الاتفاقيات يساق بعض بنودها بشكل يحمل التأويل أو كأنها تبدو متناقضة، وهذا يعني أسلوب في بعض السياقات لكي يتيح للدولة الأخرى أن تناور سياسيا في التفسير، يعني بمعنى آخر وببساطة أن تخاطب شارعها بما يريد حتى لا يبدو هذا الموضوع تنازلا أو استسلاما. في العديد من كام ديفيد يعني على سبيل المثال حتى الآن تفسر بعض بنود وهي اتفاقية منذ 78، لكن هذه المرة بدأ التناقض واضحا وصريحا في التفسيرات وفي الخطابات. كنا نعتقد بأنه نوع من أنواع إعادة صياغة خطاب النصر أو تفسير، وتجاوزوا حتى مرحلة ما يسمى ازدهار أحيانا التنازل المؤقت والالتزام الدائم. يعني هناك ما ظهر وكأنه تنازلا مؤقتا بجهة، بمعنى الترحيل، ترحيل بعض الملفات المعقدة، هذا يعتبر تنازل كما وصف بأنه تنازلا أمريكيا أو مكاسبا لإيران. لكن هناك بالتأكيد قبل أن نمضي إلى الخطوة الأخرى أو الاتفاق النهائي هناك التزاما ثابتا، من ضمن هذه الالتزامات هو التزام بالتفتيش من وكالة الطاقة وهذا النووية، وهذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لإيران. إيران كانت تخضع لتفتيش من وكالة الطاقة، الآن تغيرت موضوع الحرب، لكن إذا كانت تريد أن تستمر بمشروعها النووي السلمي لابد وأن خصوصا وأنها
1: يعني هامش المناورة نعود للنقطة الأساسية،
4: خصوصا أنها موقعة على اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة. لكن قضية مهمة جدا هنا، الموضوع الذي شكل المعضلة الرئيسية للمنطقة هو موضوع هرمز. الآن في ثلاث مصطلحات رئيسية إذا سمحت لي سأشير لها بعجالة، مرور عابر،
1: نقاط أخرى نود،
4: هناك مرور عابر وهناك مرور آمن وهناك أيضا ما يسمى المرور البريء، ولكل مصطلح في القانون ومعاهدة عالي البحار معنى آخر ربما صار فيه خلطا.
1: طيب دكتور صدقيان، تقييم أيضا للمسار حتى اللحظة على المستوى الإيراني، ما رشح من تصريحات إن كان من الحرس الثوري ما يتعلق بمضيق هرمز والمصطلحات التي تحدث عنها دكتور المطلع.
5: اليوم ازدهار الخارجية القطرية قالت بأن اللجان الفنية بدأت بالفعل بمناقشة القضايا التفصيلية لما ورد من تفاهمات أو التي ذكرت في مذكرة التفاهم. أنا أعتقد بأن يعني نحن أمام مشهد تفاوضي لحد الآن يسير بشكل جيد، وإن كانت الثقة لم تتوفر حاليا لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي أيضا، ولا زالت هذه الثقة مفقودة. لكني أعتقد بأن ما يعني نسير عليه حاليا وهذا طبيعي جدا، ربما إيران تريد أن تذكر الآخر بشأن مضيق هرمز مهما كان البروتوكول الذي سوف يطبق بأن هذه سيادتي، هذه مياه إقليمية، تريد أن تذكر من حيث الذكرى وتريد أن تؤكد على سياستها. هناك نقطة أخرى، ربما إيران أيضا تريد أن تستخدم المضيق كورقة تفاوضية لأننا أمام مشوار طويل في التوصل إلى الاتفاق النهائي، وهذه الورقة ورقة مضيق هرمز أيضا مهمة. وهناك منافسة إقليمية، هذه المنافسة الإقليمية هم طبيعية جدا، عندما تكون الإقليم من المنافسة محترمة، أما يجب أن لا تتطور إلى مناكفة وإلى النزاع أو صراع. وبالتالي أنا أعتقد بأن الأمور لحد الآن جيدة، لكن لازلت أعتقد بأن الجانب الأمريكي يجب أن يدفع بخطوات من أجل تعزيز الثقة الذي تستند عليه
1: الثقة المخاضر. أو تعزيز الثقة بهذه الجزئية. أذهب إليك دكتور زويري وأتوقف عند ما قاله وزير الخارجية الأمريكي روبيو عن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع إيران لابد أن يضمن مصالح الحلفاء، هل يكفي ذلك لإعادة عنصر الثقة في هذه المرحلة مع الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة؟
2: يكفي للتأسيس، لكنه بالتأكيد يحتاج إلى عمل واستراتيجيات وخطط واضحة، لأنه ببساطة هذه الحرب تركت جروحا عميقة سياسيا وجرح وتركت جبال من عدم الثقة، وبالتالي أي تواف أو اتفاق لن يزيل هذه بسهولة، وبالتالي سواء كان تعلق ذلك بعلاقة الولايات المتحدة مع دول الخليج أو تعلق

0: كذلك مع علاقة دول الخليج مع إيران. هنالك جهد كثير ينبغي أن يبذل من أجل السير في إعادة تشكيل العلاقات بعيدا عن هذه الجروح التي تسببت فيها هذه الحرب. نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية، نتحدث عن تبعات اقتصادية ستبقى ربما إلى سنوات، نتحدث عن حالة من التدمير الذي حصل في المنشآت، حالة من الاستهداف يعني زادت من من من من ما كان يحصل من عدم الثقة للأسف. هذا جهد الآن يجب أن يبدأ بشكل أكبر ومكثف.
1: نعم دكتور بطاري، ما مطلوب أمريكيا وإيرانيا على المستوى الخليجي ربما لإعادة تعزيز هذه الثقة؟
2: إثبات الجدية مهم جدا، ضبط النفس، ضبط التصريح، أيضا تصريحات موزونة، وأنا أحمل الطرفين حقيقة وكل الأطراف، وأستعين مرة أخرى بما قاله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأن هناك جهات قد سمى بعضها تريد أن تخرب هذا الاتفاق. الباكستانيون ذكروا كذلك، وأنا بالتالي ازدهار الصورة مهمة، الصورة للداخل الإيراني مهمة، الصورة النمطية. تعرفي أصروا على عدم إظهار صورة المصافحة بالرغم من أنه جلسوا في قاعة واحدة وتباحثوا، وبالتأكيد تبادلوا الكلمات وتبادلوا النقاش وتبادل، لكنهم يحرصوا على ألا يظهروا صورة هذا اللقاء لضرورات داخلية. أنا طبعا أتركها وشأنهم، لكن الجدية في الموضوع تحتاج إلى أن يتغير النمط، أن تتغير حتى الرواية النمطية والصورة الذهنية في المخيال سواء لدى إيران، لدى دول الخليج العربي، وكذلك لدى الولايات المتحدة. المشكلة الرئيسية الآن أعتقد بأن هناك تفسيرات سريعة ومتناقضة دون الحقيقة. بمعنى آخر، مضيق هرمز الآن مهم، إذا كان ما يراد به مرورا بريا فهو واضح في القانون الدولي، المرور البريء الذي يسمح حتى باستخدام المياه الإقليمية. إذا كنتم تريدون أيضا احترام السيادة وهو شيء مهم، أيضا تصر عليه بالرواية الإيرانية احترام سيادة الآخرين، فأيضا هناك سيادة مثل سلطنة عمان. أقصد ما فهمته من مراسلكم أو مدير مكتبكم في طهران اليوم مختلف تماما عن ما قرأته من تصريح للحرس الثوري. هو يقول بأن إيران تريد سلامة هذه الناقلات، وبالتالي تحرص على تحديد مسارات للممر الآمن حتى لا تتعرض إلى مخاطر، لأنه هناك بالفعل مخاطر فعلية. إذا كان الأمر هكذا فالأمر بحاجة إلى خط ساخن دون الإذن المسبق، وهذه مهمة جدا، دون الأمر السيادي المسبق كل الأمور متاحة.
1: نستوضح هذه الجزئية من دكتور صدقيا.
3: أنا أعتقد بأن مضيق هرمز الآن في مثل هذه المرحلة أنا أعتقد بي طبيعي جدا، ربما عوامل أخرى تؤثر عليه، لكن طبيعي جدا. يعني الآن من الآن إلى الوصول للاتفاق النهائي لدينا الكثير من المطبات، وفي كل مطب تحدث هذه الحالة، وأنا قلت منذ البداية أيضا أنه سوف يعني يتم تصعيد بعض الأمور في هذا الأمر عندما نناقش الملف النووي، عندما نناقش مدة التعليق اليورانيوم إلى أين يذهب.
1: لكن هنا الحديث عن مسارات، ولابد لهذه
2: يعني
1: المسارات
2: أنا ما فهمت الزهار من مدير المكتب بأنه مسارات آمنة، بمعنى أنه تسهيل حتى
1: يعني
2: لا تتعرض
1: الحديث عن مسارات، ويجب أن يكون الحديث فيها ربما أكثر وضوحا من قبل جميع الأطراف
3: في المفاوضات. الزهار ليس بالضرورة أنه يجب علينا أن نعرف كل شيء، هناك الكثير من الأشياء تسير على الطاولة ونحن نسمع شيء آخر، وبالتالي لأسباب متعددة هذا الأمر حدث وأنا كنت فيه يعني في ذات المسار في 2015 كان الأمريكان جون كيري ومحمد جواد ظريف يتحدثون لكن يخرجون شيء آخر للإعلام. هذه أغراض تفاوضية، وأنا أعتقد بأن هذا شيء طبيعي. لا أنا أركز ازدهار على الثقة.
1: السفير جوي هود، كيف ستضمن فعلا الولايات المتحدة أمن الدول الحليفة كما يقول الوزير روبيو؟
4: حسناً، أعتقد بأن الولايات المتحدة قامت بعمل كبير مع شركائها في الخليج في السنوات الأخيرة وربما أكثر، والدليل على ذلك هو أن هذه الدول تمكنت من اعتراض أكثر من 90% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. هذه العلاقة ستتطور عبر الوقت مثل ما ينبغي، وأعتقد بأنه بل أريد أن أتحدث عن مضيق هرمز. تخيلوا بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستقول بأن العقوبات النفطية على إيران قد رفعت وبإمكانها أن تصدر النفط في نفس الوقت، وأن يقول مركز القيادة الأمريكية إذا ما رأيت أي ناقلة إيرانية فإنني سأستهدف وأدمرها. هذا ما يحصل بالنسبة لمضيق هرمز بين وزارة الخارجية الإيرانية وما يسمى بالحرس الثوري، ولا أحد يتحدث عن ذلك. إذن أين يوجد المرشد الأعلى؟ تخيل لو أن الرئيس ترامب يختفي طيلة أسابيع ولا أحد يتحدث معه. نحن لا نتحدث عن هذا الوضع في إيران. أعتقد بأن هناك انقسام وهناك اختلاف وهو أمر خطير.
1: هل يمكن توصيف المشهد بأنه حالة من الضبابية تتعلق بمضيق هرمز ومساراته بحسب ما استمعنا إلى ضيوفنا؟
0: من الطرف الإيراني الضبابية متعمدة، هم يريدوا أن يبقوا حالة الضبابية على ما يشهد المضيق لأغراض تفاوضية ولأغراض سياسية. يريدوا أن يقولوا بأنه هنالك مشهد لا زالوا يسيطروا عليه، كما أن الرئيس الأمريكي يفرض ضبابية على مفاوضات الملف النووي. يعني كل منهم يختار ملف الذي هو مهم بالنسبة له. الإيرانيون المضيق هو ورقة القوة الكبيرة، ولذلك هم يعرفون بأنه
1: ولكن وضع المضيق وحركة الملاحة وسير
0: لا يمكن إخفاء المعلومات.
1: هل تحتمل الضبابية بهذا الشكل؟
0: هي لا تحتمل، ولذلك نحن نجد الآن أنه هنالك يعني ما اختاره العمانيون ملفت للانتباه من قضية المسار الذي اختاروه، رغم أنه أثار الإيراني، لكن الإيرانيين استسلموا لهذا الخيار. معنى ذلك أنه يمكن أن يكون في خيارات أخرى تفرض على الطرف الإيراني ولا يمكنه رفضها، وهي قضية أنه أولا مسألة إزالة الألغام والمسار الذي كان يعمل سابقا أن يعود العمل، بما أنه تم الآن ذهبنا للمفاوضات 60 يوما، والمفترض أن المضيق أن يفتح خلال هذه الفترة، وبالتالي الآن مسألة أساسية تدخل الأدوات أو القوات التي تزيل الألغام، وبالتالي يسمح للمسار الطبيعي الذي كان يعمل بالعمل، وبالتالي تدفق النفط وتدفق البضائع سيصبح أسهل في هذا، وبالتالي باعتقادي نحن نسير نحو هذا الاتجاه ولن يستطيع الإيرانيون مقاومته.
1: طيب دكتور المطيري، دخول الناتو على الخط الآن بعد المفاوضات كيف يمكن أن ينعكس على المسار القادم؟ واسمح لنا في دقيقة إذا تفضل.
2: بأقل من دقيقة. شوفي، كل الدول مهتمة بهرمز، وحتى الأمريكان على فكرة أشاروا لأكثر من مرة بأنهم غير مستفيدين من هرمز، فعلى الدول المستفيدة أن تحميه. هناك تجارب كثيرة من ضمنها التجربة الأوروبية في البحر الأحمر لتأمين الملاحة. هذه الدول لم ترد أن تدخل لأنها ليست حربها، وكانت تعتبرها حربا عبثية واعتداء على إيران، وهم معذورون ولم يشاوروا ولم يدخلوا في التحالف في هذه الحرب، فبالتالي لم يشأوا أن يتدخلوا في حرب. لكنهم أكدوا في العديد من الاجتماعات طالما انتهت الحرب فبالتالي هم ملتزمين بحماية الملاحة. هذا أمر. الأمر الثاني، إيران في خارج الحرب لا تستطيع أن تروج لقضية السيطرة على هرمز، لأنها لا تستطيع أن تواجه العالم في هذه الحالة.
1: شكرا.
2: بينما كانت معذورة إلى حد ما، مثلا هي تفسر بأنها تريد أن تمنع السفن الحربية من
1: شكرا الموضوع. لك ولضيوفنا الكرام. أيضا نناقش الآن الأبعاد الاقتصادية لتطورات المحادثات بين واشنطن وطهران والوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع منى العمري. إليك منى.
5: شكرا ازدهار، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز بعد المحادثات بين واشنطن وطهران. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرادة أجدد التطورات في المضيق على الخريطة التفاعلية. عبد القادر.
6: نعم منى، يبدو بأن مياه هرمز الراكدة بالنسبة للسفن العالقة تحركت، و يدل على ذلك العديد من المؤشرات. سأبدأ بمؤشر أول، فاينانشال تايمز تنقل عن مراكز أو خبراء في التأمين عن انخفاض كلفة تأمين الناقلات التي تعبر المضيق إلى النصف، وهذا مؤشر مهم جدا ويعكس نوعا ما حالة الثقة التي بدأت تعود للعبور عبر مضيق هرمز. الجانب الثاني يتعلق بحركة العبور نفسها. هذه الخريطة الحية لمضيق هرمز مقارنة على الأقل بالخريطة التي نقلناها أمس. نلاحظ بأن هناك حركة على مستوى المضيق، خصوصا على مستوى إن صح القول على مستوى هذه المناطق القريبة من المسارات المعروفة، سواء ما تعلق بالمسار الإيراني، المسار الدولي أو المسار الجنوبي. اللافت الآخر أن وزير الطاقة الأمريكي تحدث عن أنه خلال 24 ساعة مرصد عبور لنحو 72 سفينة. لكن ماذا تقول الوكالات المعروفة على غرار كيبلر حاولنا أن نحصي أحدث وتحديث أحدث الأرقام. نحن نتحدث الآن عن نحو 258 سفينة، اللافت أن المغادرة في ارتفاع، أكثر من 153 سفينة غادرت مضيق هرمز بينما دخلته نحو 105 سفن. حينما نذهب إلى اليومين الماضيين، اليومين الأخيرين أي أمس واليوم، اللافت نحن أمام هذا الرقم الذي يتحدث عن كيبلر، تتحدث عن نحو 55 سفينة أمس عبرت المضيق، وهذا يعد رقم قياسي. دخلت المضيق 19 سفينة وغادرت 36، بينما اليوم لحد الآن تم رصد 14 سفينة، دخلت 2 وغادرته 12 سفينة. هذه الأرقام لو فصلناها بشكل أكبر خصوصا ما تعلق بالمغادرة، سنلاحظ بأن 153 سفينة ارتفعت ناقلات النفط إلى نحو 45، وحجم النفط الذي عبر المضيق من 15 يونيو إلى 25 يونيو بلغ نحو 80 مليون برميل، وهذا أيضا رقم لافت. إذن هناك انسيابية في عبور النفط. لكن ماذا عن المسارات؟ حينما نتحدث عن المسارات سنشير إلى هذا المنحنى الذي عرضناه أمس والذي يتحدث عن 193 سفينة. لاحظوا بأن المسار الجنوبي تقريبا كان في حدود 8%، المسار الدولي كان في حدود 7%، والغير محدد كان في حدود 50%. لكن ما الذي حدث اليوم؟ الذي حدث اليوم أن هذه النسب تغيرت. لاحظوا معي مسارات العبور الدولية التي سجلت خصوصا اليوم. نحن نتحدث عن ارتفاع هذه النسب. المسار الجنوبي تضاعف إلى نحو 17%. المسار الدولي، المسار الجنوبي معناه هو القريب إلى السواحل العمانية، المسار الدولي أيضا ارتفع إلى نحو 11%، بينما الغير محدد انخفض إلى نحو 43%. هذا مؤشر على أننا أمام حركية، خصوصا حينما نتحدث عن المسار وحديث السلطات العمانية عن تنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان ممر مؤقت لعبور السفن. إذن نحن أمام انسيابية، أمام حركية واضحة، عبور أكبر لسفن ونقلات النفط منى، ولكن بالتأكيد كل هذه المؤشرات الإيجابية تنعكس على الأسعار.
7: يبدو أن المسار الجنوبي حرك المياه الراكدة في هرمز. عبد القادر، سنرى ماذا حل في الأسعار. جزيل الشكر لك سيد الشبكي، أهلا ومرحبا بك. إذن مع إعلان عمان لوجود مسار جنوبي تمر منه السفن، كيف أثر ذلك على أسعار الطاقة؟
8: نعم منى، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد الأسعار أيضا تلقت خسارة أخرى، خفضت إلى أسعار غير مسبوقة لم نراها منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية. لذلك الآن أعتقد أن الرياح تجري بما تشتهي السفن اليوم مع حركة مرور أكثر عبر الممر الجنوبي. هذه إدارة للممر وإدارة للتدفقات. السفن في المضيق في هذه المرحلة مهمة جدا، أدت لاحقا أيضا إلى إعطاء إشارات تطمينية أكثر إلى السفن للتحرك سواء خارج المضيق أو حتى إلى داخل المضيق. لكن من هنالك أيضا مفارقة، الإدارة الأمريكية تعلن عن سفن أكثر وأيضا وكالات التتبع سفن أقل. الإدارة الأمريكية أعتقد بأن يعني حديثها أقرب إلى الصواب مع عبور سفن أكثر، 72 سفينة في 24 ساعة، نصف العبور أو أكثر من نصف العبور المعتاد. وأعتقد بأن هذا أيضا يتبع التشويش على إشارات الجي بي إس التي بدأت تضعف، وسنرى تقارب بين الحديث الأمريكي الواقعي وبين أيضا أرقام وكالات التتبع في الأيام القادمة مع ضعف التشويش على إشارات جي بي إس التي تحدد مواقع السفن.
7: شركات التأمين سيد عامر عادة ما تقرأ المخاطر قبل الجميع تقريبا، ما الذي يفسر على الرغم من أن المضيق لم يفتح بالشكل الكامل وإنما هنالك مسار عماني جديد، المسار الجنوبي، ما الذي يفسر برأيك انخفاض أسعار شركات التأمين إلى 50%؟
8: هنا الآن منذ أسابيع لم نرى أي تهديد أو تشويش على حركة السفن المارة من مضيق هرمز. هنالك معابر مفتوحة ومعلن عنها بأنها آمنة، وهنالك أيضا تطمينات من الجهات الأمريكية والجهات الأخرى، بالإضافة إلى حاجة حقيقية لمرور هذه السفن. هذا دفع شركات التأمين إلى تخفيض أسعار التأمين. أسعار التأمين طبعا كانت من 1% إلى 0.25% من قيمة السفينة، ارتفعت إلى 1%، 3%، وصلت إلى 5% حسب نوع السفينة، تصنيفها وأيضا حمولتها الآن تقريبا حول 1%، ولكنها لم ترجع إلى الأسعار التي كانت موجودة قبل الحرب. هذا يحتاج إلى أسابيع وضغط أيضا من أصحاب الشركات على شركات التأمين لتخفيض قيمة التأمين،
7: ويحتاج إلى استقرار أكبر فعليا في مضيق هرمز. لكن قبل الوصول إلى ذلك، الآن هنالك حديث وأيضا سؤال عن كل موضوع المخزون الاستراتيجي للدول. هل بدأت الدول برأيك بملء مخزوناتها الاستراتيجية التي تناقصت في ظل هذه الأزمة؟
8: لعب حقيقي المخزونات الاستراتيجية أدت إلى عدم صعود الأسعار كثيرا، استنفذت بشكل كبير لكن ليس كما أعلن عن الاستنفاذات. مثلا وكالة الطاقة الدولية أعلنت أنها ستفرج عن 400 مليون برميل، ثلث مخزوناتها، لكن لم تفرج حقيقة إلا عن ربع أو نصف هذه الكميات. لذلك أعتقد بأنها لن تعود إلى ملء هذه المخزونات إلا عند انخفاض الأسعار بشكل أكبر، وربما هذه مغامرة لربما طمأنة بعدم عودة الحرب مرة أخرى بمخزونات أقل. نعم.
7: لكن عند هذه النقطة هنالك لربما من يسأل ويتشكك في كل موضوع عودة الحرب مرة أخرى، أو هل نذهب إلى استقرار أكبر وبالتالي انخفاض أكبر بالأسعار؟ وعليه أسأل برأيك، هل تذهب بعض الدول لتملأ خزاناتها أو يكون لديها خزانات احتياط استراتيجي أكبر نظرا لعدم الرؤية المستقبلية لمستقبل المضيق؟
8: صحيح، هنا هنالك دول لديها وفرات مالية تستطيع مثلا تأمين مخزونات بأسعار مرتفعة، لكن هنالك دول كثيرة تعاني أيضا من نقص، وأيضا سعر الدولار المرتفع الآن تقريبا هو الأعلى منذ 13 شهرا يجبر هذه الدول على الصبر حتى ينخفض سعر النفط وينخفض سعر الدولار لتكون أيضا مكاسبها أكثر حتى في ملء مخزوناتها مرة أخرى، وهذه بها مغامرة لكن لعدد كبير من الدول سوف تتجه في هذا الاتجاه.
7: فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تضررت الآن مع بداية حديث عن استقرار عبور في مضيق هرمز، طبعا في حال كان هنالك فتح تام للمضيق وتسوية للمسألة، برأيك ما هي القطاعات التي ستتعافى أولا مع بداية مع عودة استقرار الملاحة في المضيق؟
8: قطاع الشحن بالتأكيد سيكون من بداية المتعافين، النقل أيضا، قطاع الطيران، أي قطاع يعتمد على الوقود الذي انخفض وسينخفض في الفترة القادمة بشكل أكبر سيتعافى بشكل أسرع. حقيقة نحن التقطنا أنفاسنا، الاقتصاد العالمي التقط أنفاسه في اللحظات الأخيرة، لذلك ربما مجمل الاقتصاد العالمي الآن في فترة التعافي، خاصة إذا ما ضغطت أسعار الوقود المنخفضة على التضخم بالانخفاض وأقنعت المسؤولين عن المركزيات والفدرالي الأمريكي بعدم وجود ضرورة لرفع أسعار الفائدة، وهذا مؤثر بشكل كبير في الفترة القادمة.
7: ما أكثر ما يخيف الاقتصاد العالمي الآن؟
8: بالتأكيد التضخم، وأيضا عودة سلاسل الإمداد، انخفاض أسعار الوقود بشكل ينعكس على أسعار البنزين في المحطات وأسعار الأسمدة أيضا بشكل ينعكس على أسعار الأغذية. نحتاج إلى إغلاق هذه الملفات لعودة الاقتصاد العالمي إلى مساره الطبيعي.
7: سيد عمر شبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، والآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية
1: والتطورات أيضا منى التي نعتمد عليها إذن في هذه التغطية. الملف اللبناني، ملف إيران، ومسار المفاوضات مع الولايات المتحدة. بهذا وصلنا إذن إلى رأس الساعة ضمن هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الخارجية العماني قوله إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مشيرا إلى أن عمان تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي. وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بالمنامة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستسعى لإقامة حوار بناء وصولا لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة. وأضاف روبيو أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح الحلفاء في المنطقة. من جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي بحث عددا من الملفات الإقليمية والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. هذا وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي بالمنامة جهود تعزيز الأمن في المنطقة وأكد دعم قطر الكامل للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. من جانب آخر قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. في الملف اللبناني نقلت رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. من جانبه قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إنه لم يسجل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة وإن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في المناطق التي احتلتها مؤخرا. من جانب آخر نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى حزب الله أو حماس أو الحوثيين وما وصفه بباقي أدرعها الإرهابية. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أرحب بكم، أبدأ معك إيهاب العبسي لرصد المواقف الأمريكية في الساعة الأخيرة.
9: نعم، وزير الخارجية الأمريكي عقد اجتماعا مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في المنامة وأكد فيه روبيو أن أي اتفاق ستصل إليه الولايات المتحدة مع إيران يجب أن يتضمن مصالح وأمن واستقرار المنطقة. وروبيو أكد أن الولايات المتحدة منفتحة على اتفاق مع الجانب الإيراني شريطة أن تغير إيران من سلوكها في المنطقة وأن تعمل على رفاهية شعبها. وكذلك أكد روبيو أن الولايات المتحدة تصر على نقطتين مهمتين، أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز أن يبقى المضيق مفتوحا وألا تفرض رسوم عبور في المضيق، وأنه المضيق يعتبر من المضائق المائية الدولية وليس من حق أي دولة أن تمتلك هذا المضيق أو أن تفرض فيه رسوم عبور. كذلك أكد روبيو على مسألة الأسلحة النووية وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أي سلاح نووي وأن الاتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يتضمن ذلك بوضوح. روبيو أيضا أكد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أي اتفاق مع إيران بأي ثمن وإنما تسعى إلى اتفاق جيد تتعهد فيه إيران بكل بنود مذكرة التفاهم وأيضا بعدم امتلاك أي سلاح نووي، وكذلك أن الولايات المتحدة يكون لها ضمانات قوية في التأكد من التزام إيران بأي اتفاق محتمل. لكنه أعرب في نهاية المطاف عن انفتاح أمريكي على اتفاق مع إيران وقال أنه يجب أن يحدث بمسعى وبتعاون من دول المنطقة، الذي أكد مرة أخرى أن الاتفاق يجب أن يتوافق مع مصالح وأمن واستقرار المنطقة. هذا الأمر جاء بالتأكيد في ظل تصريحات متسقة أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في واشنطن، وأكد أن الاتفاق اتفاق تاريخي وأنه يحقق عائدات اقتصادية جيدة للشعب الأمريكي على صعيد انخفاض أسعار المحروقات وكذلك ارتفاع أسعار الأسهم والأسواق وكذلك بالنسبة لمستحقات المعاشات بالنسبة للشعب الأمريكي. أيضا دونالد ترامب أكد على مسألة مضيق هرمز مرة أخرى وقال أنه لن يسمح أبدا بفرض رسوم عبور في المضيق، وقال أن الجانب الإيراني تعهد بذلك الأمر وإلا كان انسحب من المفاوضات مع إيران. بالأمس أيضا كان هناك تصويت لافت في مجلس الشيوخ جاء بعد يوم واحد من تصويت آخر على مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يطالب بسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات. بالأمس كان التصويت جاء رفضا لهذا المشروع القرار بعد أن ضغط الرئيس دونالد ترامب على الجمهوريين للعدول عن رأيهم وللتصويت برفض مشروع القرار.
1: من واشنطن إيهاب العبسي شكرا جزيلا لك. الآن معك عمر هواش لرصد المواقف الإيرانية في الساعة الأخيرة أيضا.
10: نعم، أبرز المواقف الإيرانية هذا اليوم تخص ملفين أساسيين، الملف الأول هو الملف اللبناني والآخر هو مضيق هرمز، وكلا الملفين تعرفين ازدهار أنهما جاء في مذكرة التفاهم.

0: انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان لا يزال ماثلا للعيان، وقال إن هذا المشهد سوف يتكرر من دون أدنى شك. تعرفين أن ملف لبنان هو كان البند الأول من مذكرة التفاهم. طهران أكدت على أنه ينبغي أن تتوقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في لبنان، أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني ضمن مذكرة التفاهم، وهذا الأمر لا تزال تصر عليه طهران، وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية إلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان. هذا على مستوى الملف اللبناني، لكن التطور الآخر أيضا كان على مستوى ملف مضيق هرمز. قبل قليل ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية بأن 3 سفن كانت تعمل على الخروج من المياه الخليجية نحو خليج عمان مرورا بالممر الجنوبي لمضيق هرمز، وأن هذه السفن بعد أن أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراته لها اضطرت للعودة نحو المياه الخليجية. ويمكننا هنا أن نتحدث عن آخر بيانات الحرس الثوري صباح هذا اليوم، الذي قال إن إعلان أي طرف لأي ممرات جديدة في مضيق هرمز هو أمر غير مقبول مرفوض، وأن هذه الممرات المعلنة هي ممرات خطيرة. هذا البيان كان بشكل واضح من دون أن يذكر ذلك موجها إلى سلطنة عمان، التي يوم أمس أعلنت عن فتحها ممرا جنوبيا للعبور من المضيق بالتنسيق مع منظمة البحرية الدولية. الحرس الثوري الإيراني قال إن تلك الممرات غير آمنة، ودعا السفن الدولية للعبور من الممرات التي تحددها إيران، قائلا أن هذه الممرات هي ممرات آمنة لا خطر فيها، وأن السفن يمكنها التواصل مع الحرس الثوري مع قوات البحرية الإيرانية عبر القناة 16 المعروفة لدى كافة السفن الدولية. ونعرف أن الممر البحري الذي أعلنته إيران سابقا هو الممر الواقع بين جزيرتي قشم وجزيرة لارك الإيرانيتين في المضيق.
1: شكرا لك من طهران عمر هواش على هذه الإيضاحات. في الأثناء وفي السياق الإيراني يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران تحديدا بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.

0: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
1: الآن معنا في الأستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. كما سيكون معنا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور خالد الجابر، المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك هذه المرة دكتور صدقيان، انطلاقا من تقرير الزميل نور الدين الدغير الذي يتحدث عن الآراء في إيران. هناك انقسام واضح في الآراء الإيرانية تجاه التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن ما هو حدود وسقف هذا الانقسام في تقرير؟
2: هذا سؤال مهم جدا، لأن الدخل الإيراني هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم، تنفيذ كل ما يعني يصل إليه المفاوض الإيراني مع نظيره الأمريكي. وبالتالي هناك وسط كبير جدا هو لا يريد، يعني منذ البداية لديه مشكلة مع الولايات المتحدة، يعتقد بأن إيران لا يمكن لها أن تتفاوض مع الهيمنة أو مع الولايات المتحدة التي لا زالت تشعر بهيمنة وتسلط على شعوب الدول النامية، ولذلك هو رفض ذلك. حتى في العام 2015 رفض الاتفاق، واللافت هو أشعل النار في هذه في الاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015 في أمام منصة رئيس البرلمان الإيراني، وبالتالي هؤلاء لحد الآن موجودين ويتحدثون.
1: طيب كيف تدير إيران هذه المرحلة؟
2: لكن
1: إذن في ضوء هذا
2: نعم، هذا مهم. الإيرانيون في الداخل، الحكومة الإيرانية، النظام السياسي، المجلس الأعلى للأمن القومي الأعلى مهتم معني بهذا الأمر، لكني في كل هذا المشهد الموجود لا أعتقد بأن هذه المعارضة تستطيع أن تصل إلى نقطة تستطيع فيها أن تغير الأمور أو أن تمنع الحكومة الإيرانية من الذهاب قدما من أجل تحقيق الاتفاق وتحقيق المصلحة العامة، ما دام أن هذا التفاوض يجري في إطار ما يريده المجلس الأعلى للأمن القومي.
1: قد يختلف معك البعض، وهنا أنتقل الدكتور محجوب الزويري. حالة الانقسام باتت واضحة حتى في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، هذا ما يراه المراقبون تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، المسارات، حالة الضبابية المتعلقة والتي كنا نناقشها في الساعة الماضية. مدى تأثير هذا الانقسام على مسار المفاوضات؟ قبل الإجابة نتوقف مع هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي روبيو.
3: تضرر بشكل كبير، وسنعتمد على وزارة الحرب لنشر الأصول، ونحن نساعدهم أيضا بالصور، لسيما في المناطق الساحلية حيث ليس عندهم إمكانيات رؤية للضرر. هذه الاحتياجات على المدى القصير في الساعات 48-72 القادمة، لأنه في فترة البحث والإنقاذ تحاولون الوصول إلى الناس وهم على قيد الحياة. القطريون أيضا عرضوا تقديم المساعدة، تحدثنا معهم. سلفادور أيضا تعمل بما فيها دول أخرى في المنطقة مثل تشيلي وغيرها، ونحن نواصل العمل على الاستجابة في الفترة القصيرة للتعافي. سيتم في الفترة الثانية تحديد الاحتياجات على المدى الأطول، سيكون لدينا تقييما في الساعات 48 التالية. السلطات الفنزويلية يكون عندها رؤية أفضل للأضرار والسكن، أين يذهب الناس الذين خسروا منازلهم، كيف يمكن أن نساعدهم على استعادة الاتصالات والإنترنت، وسيتوجب علينا أن نتمكن من إدارة المنح من الأموال الخاصة. سيكون هناك عددا من الكيانات في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم المساعدات، وحتى في المجتمعات المحلية سيكون هناك عددا من الناس الذين يرغبون بالمساعدة. علينا أن نحدد كيفية تقديم الدعم اللوجستي. بالإضافة إلى ذلك، تحركت فرق إدارة الكوارث ونجحنا في عملنا في جامايكا بعد العاصفة، ونحن جاهزون لفعل ذلك الآن. تواصلت مع الوزير هيك

0: تس. وزارة الحرب سيكون عليها أن تطلع بدور لوجستي كبير، لأنهم عندهم قدرة الهبوط في أماكن صعبة. أحد المدارج في المطار متضرر، ووزارة الحرب عندها قدرة الهبوط في أوضاع مشابهة. إذن الحكومة تستجيب، وستكون الاستجابة سريعة وفعالة، ونحن بالتأكيد نتواصل من خلال سفارتنا في الميدان، ونتحمل مسؤولية كاملة عن الموظفين هناك. الأمريكيون بأمان. والنقطة الأخيرة هي أننا نعرف أن هناك مواطنون أمريكيون في فنزويلا، ونعتمد الإجراءات الاعتيادية لكي يتواصلوا معنا في حال حاجتهم إلى المساعدة. فيما يخص الزيارة هنا، كان الاجتماع جيدا مثمرا. أقول الاجتماع كان جيدا جدا جدا مع دول الخليج. شاركونا بعض المخاوف والأفكار الملموسة. وعندما أقول مخاوف، الخوف الأكبر هو أنهم دون أن يكونوا على اطلاع في كل مراحل المحادثات الفنية، ونودهم أن ينخرطوا. من المساعد أن قطر موجودة كوسيط، ولكننا نريد أن نعكس ونأخذ في الاعتبار وجهات كل هذه الدول. لن نتخذ أي قرارات أو خطوات تقوض ازدهار أو أمن أو استقرار شركائنا في الخليج. وإذا سوف نتأكد دائما أن نتواصل معهم، وأنهم لا يقرؤون الأخبار في الإعلام من دون أي انتقاص من احترامكم. عليهم أن يسمعوا الخبر منا، وأن يكونوا منخرطين قدر الإمكان في العملية. وهذا أمر ناقشناه اليوم. هناك بعض النقاط الأخرى المحددة. موضوع كان واضحا هو أن هناك صفر دعم بين دول الخليج لأي رسوم أو أي شكل من التكاليف التي ستفرض على استخدام المياه الدولية. أوضح الرئيس أن ذلك لن يحصل، لن يكون جزءا من هذا الاتفاق، وأكد ذلك مجددا في البيت الأبيض. وكررت هذه النقطة، وبرأيي كانت هذه رسالة مرحب بها. في ملاحظاتك اليوم قلت أنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران. أرجو منك أن ترجعي إلى الوراء. في ملاحظاتك اليوم صباحا قلت أنه ما من اتفاق مع إيران سيأتي على حساب مصالح دول الخليج. هل يعني ذلك أنكم في مفاوضاتكم مع إيران ستناقشون الوكلاء وكل التهديدات الناجمة عن إيران على مضيق هرمز حتى ولو لم تغلقه؟ إذا نظرتم إلى مذكرة التفاهم، فهي تتحدث عن السلام في المنطقة وعن عدم التدخل بأي مصالح أو سيادة الدول. وهذا ما تفعله الوكلاء، يتدخلون بسيادة الدول. عندما تعطون المال لحزب الله لينافس الحكومة ذات السيادة في لبنان، أنتم تتدخلون بالشؤون الداخلية. عندما تمولون الميليشيات في العراق، تتدخلون بالعراق. عندما تمولون حماس أو الحوثيين أو أي جهة كانت، أنتم تتدخلون بسيادة الدول. ومذكرة التفاهم تغطي هذا الموضوع لأنه مهم. ما من شك أن هذا الموضوع سيتم مناقشته. ففي نهاية المطاف، لن يعم السلام والاستقرار في المنطقة طالما هناك جهات غير حكومية تعمل في إطار الدول وتمولها إيران لزعزعة استقرار الدول. ما تعليقك على النقاش الإيراني العماني حول المرور الآمن في مضيق هرمز؟ وصلنا الآن إلى مرحلة يقول فيها الإيرانيون أمرا، لكن ما يحصل أمر مغاير. هذا ما أقوله للجميع، واضح لنا وينبغي أن يكون واضحا لكم جميعا أن النظام الإيراني سوف يحاول اعتماد الخطابات ويدلي بمختلف البيانات على وسائل الإعلام. ما يهمنا ليس مؤتمرات صحفية، ما يهمنا هو إن كانت السفن تعبر، وإن كانت تعبر كما ينبغي هذا ما سنحكم عليه ونستجيب له. من جهة أخرى، لو كان هذا الخطاب وهذه السردية مدعومة بالأفعال ولم تمر السفن، فذلك انتهاك للاتفاق. ما نراقبه هو استمرار تدفق السفن، وفي هذه الحال هذا الممر الذي يتم استخدامه من أجل جهود الإجلاء بتنسيق مع منظمة الملاحة البحرية، فالأمور مستمرة ويمكنهم أن يواصلوا مؤتمرات صحفية. إن توقف المرور وعبر السفن سيكون هناك مشكلة.
1: Zero interest in a tolling or fee system, including after the 60-day negotiation. I don't know if it's been issued yet, but we have a joint.

لدينا بيان مشترك خرج من الاتفاق ويوضح موضوع الرسوم. أكرر ما ذكرته من قبل وأعتقد أنك كنت في البدء. الرسوم والتكاليف بالنسبة لي هي الأمر ذاته. إن دفع مبلغ لا يهمني ما هي الكلمة أو التوصيف، هو رسوم تدفع. هذا ممر مائي دولي. ما من دولة ستدعم أن تدفع المال لقاء العبور. لنفترض أننا فقدنا عقلنا وجن جنوننا ووافقنا على ذلك، كيف سيطبق؟ هذا ليس منطقيا، لا يمكن أن يطبق. إن قالت سفينة لن أدفع الرسوم، ليست المسألة أنهم يحصلون على بطاقة معينة سيطلق النار عليهم، وإذا غرقت سفينة لن تمر أي سفينة أخرى. هذا غير حكيم، غير قابل للتطبيق. أعتقد أننا كنا واضحين. مهما أطلقتم عليه من تسمية، رسوم، تعريفات، تكاليف، لن ندعم، لن نتسامح معه ولن نقبل به. وبرأيي كان هناك إجماع في القاعة حول هذا الموضوع. فيما يخص فنزويلا، هل عندكم مبلغ من المساعدة؟ ما زال الوقت باكرا. لسوء الحظ في جنوب فلوريدا عايشنا الكوارث الطبيعية، ولكن ما يحصل غالبا هو أنه نضطر أن ننتظر لنعرف ما هي الاحتياجات. والاحتياجات الأولية الطارئة الآن هي طوارئ أو عمليات البحث والإنقاذ من أجل إيجاد الناس كي يبقوا على قيد الحياة. هذا ما تقتضيه الاستجابة الأولية، وبعد ذلك سنرى ما هي الاحتياجات. وبما أعرفه سوف يحتاجون إلى مكان، إلى مكان ليسكن فيه هؤلاء الناس. علينا أن نفهم ذلك. لم تمر 12 ساعة بعد وليس عندنا الرقم أو المبلغ، ولكن الرئيس ملتزم بدعم فنزويلا. ثانيا، هل يتم نقل أو تم نقل أي من الأموال المجمدة في قطر إلى إيران؟ لست على علم من ذلك. لا تقول أنظمتنا ذلك. لا أعرف إن كنت ترد أو تبني على أي من المعلومات التي تخرج في العلن، لكننا حتى الآن لم ننقل أي مال ولم نوافق على نقل أي من الأموال. إذن الأموال ما زالت مجمدة، هذا ما أفهمه، وليس هناك أي توافق أو اتفاق على ذلك. كان الاجتماع جيدا جدا، إيجابيا. هذه علاقة طويلة الأمد، نحن هنا منذ عقود، ليست بالعلاقة الجديدة بين بلدينا. وكالعادة جئنا لنعبر عن امتناننا لكل الدعم الذي قدموه لنا خلال الصراع، وثانيا من أجل إعادة التأكيد على النقاط التي ذكرتها لكم. الرئيس، الولايات المتحدة الأمريكية إن تمكنت من الوصول إلى اتفاق مع إيران فهذا جيد للجميع، وسوف نبذل ما بوسعنا للنجاح في ذلك. ولكن أردت أن أؤكد أننا لن نوافق على أي شيء لا يعرف به شركاؤنا في المنطقة ولا يتوافق معه الشركاء أو أي شيء قد يقود أمنهم واستقرارهم. وإذا جئت لأطمئنهم، وهي النقاط ذاتها التي ذكرتها في اجتماع دول الخليج. في اجتماعكم مع دول الخليج، هل تعهد أي منهم بدفع أي مبلغ؟ لا، هذا أمر بعيد، سيتم التعامل معه في الوقت المناسب في هذه العملية، ولكن لم يتم مناقشته. أنتم تحددون الخطوط الحمراء في مضيق هرمز وفي البرنامج النووي. في حال رفضت إيران هذين الأمرين، ما هي خطوات واشنطن؟ الرئيس ترامب عنده خيارات مختلفة. إن قررت إيران أنها لا تريد الاتفاق، لا نريد أن يكون هذا الحال، سوف نعطي الدبلوماسية كل الفرق، ولدينا فريق جيد يعمل على الموضوع. إن لم ينجح، يعرف الرئيس ما هي خياراته، ولكنني لن أناقشها معكم. عند الرئيس خيارات كثيرة متاحة. كنت تقول إنهم مجانين دينيين متطرفين، هل ما زلت تعتقد ذلك؟ ليست المسألة ما أظنه أنا. النظام الإيراني يرأسه رجال دين راديكاليين، هذا هو الواقع. مع ذلك علينا أن ندير المسائل الجيوسياسية. إن غيروا منطقهم أو مقاربتهم للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار، فسوف نعطي الأمر فرصة. أنا لا أقول إن المسألة حصلت، يود الرئيس أن يعرف إن كان هذا هو الحال، وسنعرف ذلك ليس من خلال أقوالهم ولكن من خلال أفعالهم.

وسوف نختبر هذا المقترح لنرى. ما من أحد يقول أن المسألة ستكون سهلة، لأننا في نهاية المطاف نعرف أن الناس المسؤولين ما زال عندهم المنطق ذاته والأفكار ذاتها. هناك بعض الأشخاص الأكثر مرونة في الجانب السياسي، هؤلاء من نفاوض معهم وسنرى كيف تتبلور الأمور. حدد الرئيس ترامب الشهر الماضي بقصف عمان انفرضت رسوم على مضيق هرمز، واليوم قلت ما من دولة ينبغي أن تفرض رسوم على مضيق طبيعي. هل العلاقات الثنائية الحالية مع عمان جيدة؟ هل أنتم مقتنعون أنهم لا يتلاعبون أو يخدعون في هذه المسألة؟ علاقتنا بعمان جيدة، لن يكون هناك في نهاية المطاف أي رسوم. كانوا موجودين في الاجتماع اليوم وقالوا ذلك اليوم، وقالوا أنهم ليسوا مع فرض أي رسوم. أنا أسأل لأنه منذ بضعة أسابيع كان هناك هذا التهديد الافتراضي بقصف عمان، ولم تبدو العلاقة جيدة آنذاك. أتحدث عن اليوم. اليوم وقعوا على البيان الذي أكد أنه لن يكون هناك أي رسوم أو تكاليف، وهذا أمر جيد. أعود إلى فنزويلا سيد الوزير. في إطار استمرار عملية الاستقرار، هل أنتم قلقون أن الزلزال قد يؤثر في العملية؟ حاليا يقلقنا أن هناك أناس عالقون تحت الأنقاض نحاول إنقاذهم. البعض من هؤلاء لديهم أقرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بغض النظر لطالما ردت واستجابت الولايات المتحدة الأمريكية للأزمات الطبيعية والكوارث الطبيعية، بالتأكيد الزلازل ليست في إطار عمليات الاستقرار، ولكن يجب أن نستجيب لها. ويسرنا أن دول أخرى في المنطقة لبت النداء. سلفادور والرئيس لم يكن لديه علاقة جيدة إيجابية مع فنزويلا، وكان أول من قدم خدمات المساعدة في البحث والإنقاذ. حاليا نركز على الجانب الإنساني. هناك أناس تضرروا، أصيبوا، قتلوا، والبعض ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. سنركز على ذلك. كيف يندرج ذلك في إطار إعادة الاستقرار؟ لا ننظر إلى الموضوع من هذا المنظور. بالتأكيد يشكل ذلك ضربة أو نقطة تراجع، ولكن فنزويلا ستخرج أقوى من هذا من هذه المأساة أو الكارثة التي تشهدها. السيد الوزير، مذكرة التفاهم لم تذكر عدد السنوات التي لا يمكن لإيران خلالها أن تطور البرنامج النووي. هل سيأتي الاتفاق على ذلك؟ مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا، هي تضع الخطوط العريضة للمفاوضات، ومن دون شك خلال المفاوضات سيكون هناك شروط دقيقة مثل السنوات والآليات التي سيتم التحقق من خلالها وتطبيقها. لم أسمع السؤال. سمعنا اليوم صباحا أن هناك مفاوضات ستنعقد بين دول الخليج وإيران والعراق حول مضيق هرمز. لم أطلع على ذلك، لم يناقش ذلك معي اليوم، ولم أطلع على التصريح، ولا يمكن أن أعلق عليه. هل يتم العمل بين دول الخليج وإيران على أي اتفاق من أجل تخفيف التوتر؟ لا يمكنني أن أتحدث عن هذه الدول لديها علاقاتها الثنائية. قطر كانت وسيطا أساسيا، ولكن فيما يتعلق العملية وما ناقشناه اليوم هو أن يكون هناك آلية أو نظام موضوع، حيث في كل خطوة مع كل تطورات في المحادثات الفنية والسياسية في إطار مذكرة سيتم إشراكهم. سنتأكد أنهم على اطلاع بما يناقش وما يؤخذ في الاعتبار، وسنستمع إلى آرائهم من أجل أن تتوافق مصالحهم ومصالحنا. لم يذكر موضوع الصواريخ في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ما تعليقكم؟ أعتقد أن هناك سوء فهم. مذكرة التفاهم ليست وثيقة متكاملة شاملة، هي تضع الخطوط العريضة للمفاوضات، وهذا ما جاء في مذكرة التفاهم باستثناء بعض الأمور الدقيقة مثل إعادة فتح المضيق، ولكنها ترسي الأسس للمفاوضات. وفي إطار المفاوضات سوف يتم مناقشة أمور كثيرة، من بين الأمور التي تثير اهتمام أو تهم دول الخليج هي التمويل والتعويض على الأضرار التي ألحقت بها. وأعتقد أنه في إطار مذكرة التفاهم وفي إطار مشاركتهم في هذه العملية ستطرأ مواضيع تم مناقشتها.

0: of the spike in tensions between President Trump and Prime Minister Meloni. Have you addressed that tension?
1: هل عالجت موضوع التوتر بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية؟ هناك عدد من الاتفاقات حول المعادن الثمينة والمعادن النادرة وسيتم العمل عليها. تواصلت معه، علاقتنا جيدة، اتصل بي، قال لن يزور ميامي، وقلت له إني في زيارة، وأعتقد أنها كانت لتأتي. مع ذلك كان هناك اتفاقات ينبغي أن يوقع عليها، وسوف نبرم الاتفاقات. العلاقات مع إيطاليا مستمرة من دون عراقيل على مختلف الأصعدة العسكرية وغيرها. الرئيس مستاء، يشعر أن ليس فقط إيطاليا بل دول أخرى. عندما كنا نواجه تهديدات لسنا نحن فقط بل دول أوروبية، لم تكن الدول الأوروبية عند المستوى ولم تستجب لمواجهة هذه التحديات. سيكون علينا أن نتخطى ذلك. وجهة نظر الرئيس كانت واضحة، ما ينبغي أن يتفاجأ أحد منها، وكرر ذلك بالأمس، وأنا متأكد أن هذه النقاط سيتم التطرق إليها مجددا في قمة الناتو. الأسبوع الماضي قال نائب الرئيس أن في قاعة الإحاطة، قال إن الرئيس ترامب يكون مستاء أحيانا لأنه كلما كان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قريبا كل هاجمت إسرائيل لبنان وقتلت المدنيين. عدد من الجمهوريين اعتبروا أن هكذا تعليقات غير مناسبة في الكونغرس. الجمعة الماضية أعدنا إطلاق هذا العملية، حيث يجلس سنتكوم أو القيادة المركزية مع القيادة الإسرائيلية والقيادة اللبنانية في إطار الآلية التي أسسناها، ويمكننا أن نرى العملية أو الحادثة من أجل تحديد ما حصل. بالأمس مثلا يومين في مركبة معينة مسلحين وهم مقاتلو حزب الله اقتربوا من موقع لإسرائيل. لو حصل ذلك منذ أسبوع لكانت التقارير تفيد إلى أن إسرائيل قتلت شخصين في لبنان. الآن عندنا الثقة، ليس لأنهم قالوا لنا، ولكن لأننا رأينا الفيديوهات المصورة لهذين الشخصين اللذين لا ينتميان إلى الجيش اللبناني يقتربان من الموقع الإسرائيلي. وإذا تختلف طريقة حصولنا على المعلومات. اليوم سيكون اليوم الثالث في المحادثات بين السلطات اللبنانية والسلطات الإسرائيلية. أعتقد أن يوم أمس كان جيدا جدا، ونحن نقترب من الوصول إلى النوايا الواضحة وما يرسم مستقبلا فيه الأمل. أقول لكم إنها المرة الأولى منذ 30 سنة تتواصل حكومة لبنان ذات السيادة بالحكومة الإسرائيلية. هذا ما نركز عليه، ليس حزب الله. حزب الله ليس حكومة لبنان. لبنان لديه حكومة وقادة منتخبون ديمقراطيا، هم من يدافعون عن مصالح اللبنانيين. وما نريده للبنان هو مستقبل سلمي، هذا ما يريده الجميع. وبرأيي أننا سيكون هناك ورقة نوايا في الأيام القادمة، ونسعى إلى ذلك بشكل دؤوب، ونأمل أن نتمكن من البناء على التقدم المحرز بالأمس. قلت لك ما هو الإجراء المعتمد والآلية، سنعرف ما يحصل وسنتمكن من إجراء تقييم فعلي لما حصل أو لم يحصل. لسوء الحظ على مدى الأسابيع الماضية كان هناك غموض فيما يتعلق بمن ضرب من وكيف وماذا، وأعتقد أن هذه الآلية سوف تعطينا مصداقية في المعلومات. الجميع هنا يدعم الرئيس الأمريكي، كل منا يدعم الرئيس الأمريكي، هو الذي يضع السياسة الخارجية لبلدنا. نحن نعطي المشورة، نقدم وجهة نظرنا، ولكن الرئيس الذي انتخبه الشعب في البلد هو الذي يعمل على السياسة الخارجية. جميعنا في فريقه، كل منا يعمل مع بعضنا البعض بشكل وثيق من أجل تطبيق وتنفيذ السياسة الخارجية للرئيس. كل ما نفعل هو لتطبيق القرار الذي اتخذه الرئيس. لا يمكن أن أتحدث بالنيابة عن الجميع في الحكومة، ولكن من الأمور التي تدفعني إلى الفخر هي أنه فيما يتعلق بالأمن القومي وبالسياسة الخارجية ليس لدينا أي دراما أو ألاعيب. لدينا مجموعة من الناس يعملون بشكل وثيق.

0: التاريخ من أجل تطبيق تعاليمات الرئيس، ولذلك أحرزنا النتائج الإيجابية والإنجازات. لكل منا دور مهم يطلع به، وكل منا يطلع بهذا الدور في إطار تعاوني. هذا يخدم الرئيس ويخدم البلد. ألا ترغب دورا أكثر مباشرة في المحادثات الذي حتى الآن يقوده نائب الرئيس؟ هذا تحليل سخيف. نائب الرئيس هو ثاني شخص في الحكومة، وهذا يظهر إلى أي درجة من الجد نحمل نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. لكل منا دور يطلع به. أنا هنا منذ 3 أيام، وهذا جزء أساسي في هذا المجهود. هذا السؤال سؤال سخيف. نائب رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس هو ثاني أهم شخص في البلد، ومشاركته تبين الأهمية التي توليها الإدارة لهذا الموضوع، وهذا أمر جيد جدا إيجابي. التهديدات الناجمة عن إيران تهدد الملاحة البحرية، كيف تؤثر بها؟ هي تؤثر بها لأنهم يفجرون السفن ويزرعون الألغام، يجب مواجهة ذلك بشكل مباشر. بعض السفن تعبر، ولكن علينا أن نعود إلى وضع ما قبل الحرب، لأن هذا ممر مائي دولي. ما مخاوفكم من أن تستخدم إيران الأموال الناتجة عن بيع النفط لتمويل الوكلاء؟ إذا استخدمت إيران الأموال لتمويل الوكلاء والصواريخ لن ينجح الاتفاق. لنأمل ألا يكون هذا الحال. حاليا لديهم ترخيص قصير الأمد على مدى 60 يوم من أجل إتاحة الفرصة للمفاوضات. قلت وأكرر، إن كانت إيران مهتمة بالوصول إلى اتفاق جيد وفعلي، الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على ذلك، وإلا فسيعرف الرئيس ذلك ولديه الخيارات المختلفة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن بعض الدول ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية وفتحت قواعدها للطائرات الأمريكية. إيران قالت أن هذه الدول متواطئة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل لديكم أي رد فعل؟ أولا، لطالما قلنا إن إيران تشكل تهديدا أكبر على أوروبا منه على الولايات المتحدة الأمريكية. إيران لديها صواريخ تصل إلى أجزاء من أوروبا، وهذا ما أدى إلى استياء الرئيس. الجميع يقول لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي والقدرات النووية، ولكن الوحيد الذي تصرف هو الرئيس. وعندما تصرف لمواجهة ذلك وجد أن الحلفاء يصعبون علينا استخدام قواعدهم. إن تحدثنا عن حلف شمال الأطلسي، من الأمور التي دفعتنا إلى دعم وجودنا في الحلف هي السماح لنا ببسط السيطرة والنفوذ وحماية أنفسنا، ولكن إن لم يسمح لنا باستخدام القواعد فذلك يدفعنا إلى التشكيك بالهدف من الحلف. والرئيس محق في التفكير أن إيران تشكل تهديدا أكبر على أوروبا منه على الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما فعلا حاول أن يواجه هذا التهديد لم يطلب من الدول أن ترسل جيشها لمساعدتنا، لم نحتاج إليها، ولكنه طلب استخدام القواعد، والبعض من هذه الدول رفضت ذلك، وهذا ما يدفعه إلى الاستياء. بصراحة ذلك يشكل شبه غيمة على الحلف، وينبغي أن نعالجه. إلى أي مدى أنتم قلقون من استطاعة إيران أن تسيطر على الميليشيات في العراق، وإلى أي مدى يشكل ذلك تهديدا على المستقبل؟ هذا مثال على تدخل إيران في المسائل السيادية للدول في العراق. لديهم في العراق رئيس وزراء جديد يشكل حكومة، لدينا مؤشرات إيجابية منه، سيلتقي بالرئيس في واشنطن قريبا، وآمل أن نواصل العمل من أجل الدفاع عن سيادة العراق. سيكون هذا الموضوع يتم مناقشته. تواصلت مع رئيس الوزراء الذي تواصل مع الرئيس على الهاتف مرة، وحتى الآن المؤشرات إيجابية والخطوات إيجابية في تشكيل الحكومة، إنما ما زالت هناك بعض التحديات، سنراقب هذا الموضوع عن كثب. السؤال الأخير، لأنه علينا الاستعداد للذهاب. لن أتوقع كيف سيتم العمل على التعويضات، ولكن هذا من المواضيع التي ناقشتها الدول اليوم وهي مهتمة بها، وسيتوجب علينا أن نعالج ذلك الموضوع، لكننا لم نحدد تفاصيله بعد. روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الوفاء باتفاقاتها أو المذكرة في ألاسكا. لم يكن اتفاقا في ألاسكا، ولكنه كان مقترح. لو كان هناك اتفاق لانتهت الحرب. كما قلت، الرئيس جاهز والولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للاطلاع بأي دور بناء ممكن من أجل إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا التي تقتل 25,000 جندي شهريا. هي مؤذية لأوكرانيا، لروسيا ولأوروبا. نحن جاهزون للاطلاع بدور بناء لو وجد لنا هذا الدور في جمع الأطراف من أجل إنهاء الحرب. هذا ما يحاول أن يفعله الرئيس منذ سنة ونصف، ولكن لم يكن هناك أي اتفاق في ألاسكا، إنما مقترح قدم لم يكن اتفاقا. إنه ما ترونه في العلن. روسيا تريد تسليم دونتسك لها بين أمور أخرى.
1: إذن تابعنا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنامة، والذي أجاب فيه عن الكثير من التساؤلات. مؤتمر صحفي طبعا مطول في العاصمة البحرينية. نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو للوقوف أكثر عند التحليل مع هذا الخطاب من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. السفير جويهود، ما هي الرسائل التي أراد روبيو إيصالها من خلال هذه الكلمات؟ بمعنى آخر، هل هناك ما هو مختلف قدمه روبيو يزيل فيه حالة الغموض أو الضبابية في المشهد المتعلق بمذكرة التفاهم مع طهران؟
2: لم أسمع أي شيء مختلف هنا. هو تكرار لكثير من الأمور التي تبحثنا حولها هنا، وهي هل أن الولايات المتحدة لديها رأي أو لا، هل أن عمان أو إيران لديهما موقف حول حرية الملاحة. العالم كله يؤمن بمبدأ حرية الملاحة في العالم، لكن كان من المفيد للوزير روبيو أن يقلب كلمات قالبة عليه. هو لم يقل ذلك، أنا أقول ذلك. قالباف قال كلهم يتحدثون كثيرا ونحن نفعل كثيرا. الآن ترى الإيرانيون يتحدثون قليلا كثيرا والآخرون يفعلون. هم يتحدثون كيف أنهم يهددون السفن إذا ما مرت بالمياه الإقليمية العمانية، لكن حتى الآن لم يفعلوا أي شيء إزاء ذلك. إذن هذا يجعلني أشعر بالتشاؤم قليلا حول مذكرة التفاهم، لأن حرية المرور عبر المضيق كان واحدا من الثمار الأولى لها على ما يفترض، لكن حتى الآن لم يتم الارتقاء إلى مستوى تنفيذ فحوى.
1: دكتور خالد، هذه التصريحات تأتي في إطار اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون حضره أيضا روبيو. مخرجات هذا اللقاء الوزاري الخليجي مع المسؤول الأمريكي حتى اللحظة، ماذا قرأتم فيها؟
3: يعني هي تأتي أيضا بعد الجولة الأولى حقيقة من بداية المفاوضات. أنا أرى أن مساحة التفاعل اليوم تتسع كثيرا. وجود روبيو هنا بالخليج، وجود نائب رئيس جي ديفانس هناك في أوروبا، يعني الكل يريد أن يدفع بالمفاوضات وأن لا يقف. طبعا هناك تحديات موجودة. روبيو اليوم بالخليج يعني أكد على مصطلح صفر رسوم، ربما كان هذا يعني الإشكالية الكبرى التي نتحدث عنها اليوم خلال المفاوضات، وتأتي على الأولوية في الحقيقة، سواء كان في فتح المضيق الحديث حول أن هل هي رسوم، هل هي عبارة عن يعني تكاليف سوف سيتم تحصيلها من قبل السفن. لذلك كان الرفض صريحا. جانب الآخر أيضا
1: هو أشار إلى مخاوف وقلق هذه الدول. هل
3: بالتأكيد طبعا
1: هل بهذه التصريحات حسم موضوع المخاوف؟
3: هذه التصريحات وأكثر، يعني الصراع كله منذ البداية هناك رفض لوجود أي رسوم، ويجب أن يكون هناك الممر الملاحة البحرية مفتوح للجميع كما كان من قبل، ولا تفرض عليه أي دولة رسوم سواء يعني إيران أو غيرها، لكن الطمأنينات التي يعني سمعناها اليوم من خلال وزير الخارجية الأمريكي بتأكيد على حق الحلفاء اليوم والحديث حول السيادة الوطنية والدفع بهذا التوجه، يعني يبدو أن بدينا نسمع أشياء إيجابية أكثر بالنسبة للاتفاق وما بعد الجولة الأولى وموجود بالرئيس.
1: طيب سنعود ربما للنقاش الخليجي مع دكتور مطيري بعد قليل، ولكن اسمح لي دكتور محجوب قطعناك قبل قليل قبل بداية المؤتمر حول الانقسام الإيراني. روبيو يقول يعني لا علينا من التصريحات والمؤتمرات الصحفية، ربما يشير التصريحات الإيرانية، ما علينا هو الأمر الواقع على الأرض. هناك موقف أمريكي وموقف خليجي موحد أيضا مع تصريحات عمانية تؤكد بأنه لا رسوم على العبور في المضيق. ماذا قرأت في كل ماش؟
4: واضح تمام. أنا باعتقادي ما قاله وزير الخارجية أذكر ملاحظة الكبيرة والمهمة فيما يتعلق، وهي تأكيد على أن الاتفاق الذي سيوقع بين أمريكا وإيران سيأخذ بشكل كبير مصالح دول الخليج، وهو ما غاب عن اتفاق عام 2015. هذا التصريح أعاده حوالي 3 جمل 4 جمل أعاد التكرار عليه، وهذا باعتقادي سيكون قوة الاتفاق الذي سيأتي بين إيران والولايات المتحدة. وهذا ليس بعيدا ما تفضلتي ازدهار الولايات المتحدة في ظل الآن الحرب الكلامية الموجودة والانقسام الموجود حتى داخل الولايات المتحدة حول الاتفاق، والموجودة أيضا داخل الولايات داخل إيران، وتحديدا مسألة المضيق، لأن مسألة المضيق يعني عليها انقسام داخل إيران بسبب أولا وجود القوة العسكرية أو المؤسسة العسكرية متصدية للمشهد، وانتقاد المؤسسة العسكرية خط أحمر كبير ازدهار عادة في كل المجتمعات. لكن مع ذلك تجد هناك انتقادات لمسار مذكرة التفاهم وإلى أن تذهب في إيران، ويبدو أن هذا الانقسام ليس هدفه إيقاف المسار بقدر ما هدفه تعديله، بمعنى آخر وكأنه يقول للمفاوض الإيراني انتبه أمامك مطبات أساسية، خذ بعين الاعتبار مصالح إيران، كن أكثر تشددا ربما إلى غير ذلك. لكن بالمحصلة الازدهار باعتقادي أن مسألة المضيق ستبقى مسألة حساسة بالنسبة للطرف الأمريكي وللطرف الخليجي والطرف الإيراني، ومسألة الرسوم باعتقادي نحن أمام إطار تعاوني ليس لا يمكن أن يكون فيه رسوم مفروضة.
1: دكتور صالح، أهمية زيارة روبيو هي الزيارة الأولى قد تكون لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى منطقة الخليج بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران،
5: التفاهم يعني.
1: وأهمية أيضا ما جاء في تصريحاته
5: إلى ما ذكر الزملاء في هذه المنصة، أنا أعتقد بأنه تحمل أكثر من رسالة، خصوصا أنه كما وصفتيه مؤتمرا صحفيا مطولا أسهب فيه، ربما أيضا الجلسة المغلقة حملت شرحا مباشرا وتفصيليا أيضا لوزراء الخارجية أو ممثل دول الخليج في الجلسة المغلقة لبنود هذا التفاهم. أظن أنه جاء يحمل هذا الشرح ليس فقط للطمأنة ولكن للتأكيد بأن دول الخليج العربي ومصالحها ليست بمعزل عن أي اتفاق أو تفاهم، سواء في هذا الاتفاق المبدئي أو في إطار هذا التفاهم وثيقة التفاهم أو حتى مستقبلا. الأمر الثاني في رسالة مهمة أيضا ربما لدول المنطقة بأن الحوار مع إيران لا يعني انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وأن المصالح التي تربط الولايات المتحدة بهذه المنطقة ومصالح دول المنطقة وهواجسها الأمنية أيضا لن تكون بمعزل عن أي اتفاق دائم حتى وإن تغرب. وبالتالي لا يخرج الحديث عن أمرين، عن التواجد الأمريكي المستقبلي، لأنه تعرف إذا كان هناك إطارا أمنيا مشتركا بين دول الخليج والجمهورية الإيرانية الإسلامية من جهة، لابد أن يجيب على 3 أسئلة رئيسية مهمة. أولا
1: سريعا
5: بعجالة دون التفصيل، أولا موقف إيران من حلفائها، ثانيا حرية الملاحة البحرية، ثالثا القواعد الأمريكية في المنطقة. إذا لم يجاب على هذه التساؤلات بشفافية مطلقة لن يكون هناك إطارا أمنيا أو سياسيا يربط.
1: إذن رسائل بالجملة ربما موجهة أيضا للطرف الإيراني، كيف يمكن أن تتلقف إيران هذه الرسائل الخليجية والأمريكية في هذا؟
6: إيران أنا أعتقد بأنها مهتمة الآن في مرحلة ما بعد الحرب، مهتمة أيضا في مرحلة ما بعد التوصل للاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة، وبالتالي هذا التحرك المحموم الدبلوماسي الذي أقدمت عليه إيران سواء بسفر الرئيس الإيراني لباكستان، قاليباف ذهب إلى سلطنة عمان، وزير الخارجية سوف يذهب يوم الأحد إلى بغداد، إلى عدد من الدول الخليجية، الاتصالات التي يجريها وأجرها عباس عراقجي مع الأمير فيصل بن فرحان، الآن، هذه هي تريد أن تؤسس إلى علاقة أفضل مما كانت عليه في السابق في مرحلة ما بعد التوصل للاتفاق النهائي أو ما بعد الحرب. وهذه مهم جدا. ما سمعناه من رئيس الوزراء القطري في اللقاء

0: عائه مع الجزيرة أيضا كان مهما جدا، وكان يعني يتحدث بذات السياق. هو تحدث عن الأمن الإقليمي، عن التعاون بين الجانبين العربي والإيراني، الخليج الإيراني. وأنا أعتقد بأن هناك الكثير من المؤشرات في لكل دول المنطقة بأنهم يريدون أن يعني يؤسسوا لإطار ما يعني إطار مستقبلي، كيف يمكن لنا أن نتعايش في هذه المنطقة وبالشكل الذي لا نستطيع فيه العودة إلى ما قبل 27 أو 28 فبراير الماضي.
1: دكتور خالد، أمام رسائل الطمأنة الأمريكية، ما هي الأولويات الخليجية الآن؟
2: الأولويات الخليجية بدأنا الحديث يعني بشكل كبير الآن على حماية المصالح الخليجية. يعني اليوم حتى وجود وزراء الخارجية كلهم موجودين اليوم في قمة المنامة، والخروج يعني بهذا الموقف الإجماعي بخصوص السيادة وحماية المصالح هو مهم جدا. أيضا الحديث ربما يعني تم سؤال روبيو في المؤتمر الصحفي أن هناك حوار خليجي إيراني. أنا أعتقد بالنسبة لدول الخليج اللي لم تقف منذ البدايات في خلق هذا الحوار، مرة أخرى كانت الإشكالية وهو أيضا تطرق إليها ما بين الأقوال والأفعال. نسمع شيء من الجانب الإيراني، أقوال كثيرة ووعود كثيرة، لكن لما تأتي الأفعال تكون مخالفة بشكل كبير. لذلك الأفعال في المرحلة القادمة يعني ستثبت أين تقف إيران. لكن أنا قناعتي اليوم من الاتفاق مثل حجر كبير سقط في المياه وحرك يعني المياه الراكدة هذه، وهذا التسابق الإيراني طبعا من خلال الرئيس أو من خلال وزير الخارجية عراقجي وحتى قاليباف، هم يروا هناك فرصة يستطيعون اليوم أن يعني يفرضوا وجهة نظرهم. لذلك هذا الصراع ما بين الولايات المتحدة ومع إيران من خلال المساومات، أهمها مضيق هرمز بدأنا نستشفه جميعا، لكن قد نصل الآن ب يعني تفاهمات أكثر مقارنة بالأسابيع الماضية.
1: بما أنه الأمور تؤخذ بالأفعال وليس بالأقوال، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ وتضمن مصالح الحلفاء كما تقول التصريحات الأمريكية؟
3: لا أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك أي ضمانات بنسبة 100%، لكن نأمل من أن أحد نتائج هذه اللقاءات أن الحكومة الأمريكية ستتوقف عن أخذ مواقف دول الخليج كنوع من المسلمات من بوش أوباما وبايدن. هم ينتبهون إلى مصالح دول الخليج عندما يريدون منها شيئا فقط، ولم يكن هناك تشاور عميق وثابت ومتساوق على المستوى الدبلوماسي. وحتى يومنا هذا 4 من بلدان الخليج ليس فيها سفراء أمريكيين في عواصمها، وليست هناك خطط لإرسال سفراء، هذا مرفوض تماما. آمل من أن زيارة روبيو ستؤذن بمرحلة جديدة تكون فيها الدبلوماسية بنفس أهمية العلاقات العسكرية والاقتصادية معها.
1: دكتور محجوب الزويري، ربما لم نتطرق إلى الملف اللبناني خلال ساعة التغطية هذه بسبب المؤتمر الصحفي. ما أجاب عليه الوزير روبيو، سبقه أيضا تقرير لرويترز يتحدث عن مصدر مسؤول أمريكي يقول هناك انسحابات قد تكون إسرائيلية من مناطق عازلة أقامتها إسرائيل جزئية في الجنوب اللبناني. حتى اللحظة نفي لبناني ولا إعلان رسمي إسرائيلي، ماذا قرأت في هذه الجزئية؟
4: إسرائيل منذ أسبوع تقوم بانسحابات، أنا سميتها هنا انسحابات خجولة، لا تريد أن تعلن عنها وتريد أن تخفيها، لأن مشهد الانتخابات في إسرائيل وتأجيج الرأي العام خاصة اليمين المتطرف. لكن هناك حسب مصادر موثوقة هناك إعادة يعني خلينا نقول تموضع. لكن المهم الحقيقة الديناميكية الجديدة ازدهار، هناك ديناميكية جديدة الآن تأتي تتحدث عن أن هناك نوعا مذكرة تفاهم جديدة بين الإسرائيليين وبين اللبنانيين ستقود إلى اتفاق شامل، والحجر الأساس فيها هو الانسحابات الإسرائيلية، والأمريكيون يضغطون بهذا الاتجاه، وباعتقادي هذا ليس بعيد عن الضغوط أيضا التي جرت في سويسرا.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام أيضا ضمن هذه الساعة من التغطية. بالعودة إلى مضيق هرمز الذي يشهد تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني

0: عودت المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها سفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر وخلصت إلى هذا التقرير.
1: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجياً. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتماداً على بيانات منصة كيبلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط، فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مساراً مختلفاً، وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية، نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكداً أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات، يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجياً وثقة لم تكتمل بعد، وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومتراً.
2: مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. نكاد نصل الآن إلى رأس ساعة، وبطبيعة الحال نحن مستمرون معكم في هذه التغطية التي تقدمها الجزيرة في خدمتها الإخبارية لعدد من المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي. إذن في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان وفي آخر مستجدات كل ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي بعد اجتماعه مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة أنه لن يتم دفع أموال مقابل العبور من مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة دفع هذه الأموال. من جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن اجتماع المنامة بحث عدة ملفات إقليمية وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة. وذكرت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني بحث في اتصال مع نظيره العماني الترتيبات المؤقتة المزمعة في مضيق هرمز خلال 60 يوما. كما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الخارجية العماني القول أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. من جانب آخر، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وأن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. وفي الملف اللبناني، وقبل ساعات من انطلاق اليوم الثالث من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. ومن جانبه قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة أنه لم يسجل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول

0: مسؤول أمني إسرائيلي قوله أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وأيضا ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. عمر، سأبدأ معك، نستمع منك إلى أبرز المواقف الإيرانية فيما يتعلق بالتفاوض نفسه، فيما يتعلق بالملفات المطروحة الخلافية وآخر مستجدات كل ذلك. إليك الكلمة عمر.
1: نعم نشوان، اليوم برز ملف لبنان وملف مضيق هرمز على مستوى التصريحات الإيرانية. إذا ما بدأنا بملف مضيق هرمز، وهو أحد الملفات الهامة في مذكرة التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن، كان هناك اتصال هاتفي قبل قليل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث بحسب بيان الخارجية الإيرانية فقد بحث الطرفان آخر مستجدات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، واستعرضا ما وصفتها الخارجية الإيرانية بالترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها خلال فترة 60 يوما، وهي فترة التفاوض بين طهران وواشنطن وصولا إلى الحل النهائي والاتفاق النهائي المنشود. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما لنتائج زيارة الوفد الإيراني الذي كان في مسقط قبل أيام بعد مفاوضات سويسرا ونتائج تلك الزيارة. يضاف إلى ذلك أن هذا الاتصال تكمن أهميته إذا ما استندنا أيضا إلى البيان الذي صدر فجر هذا اليوم عن الحرس الثوري الإيراني بشأن بعض الممرات البحرية في مضيق هرمز. قال إن الممرات البحرية الآمنة هي تلك الممرات التي تعلنها إيران، وأن أي ممرات يعلنها أي طرف آخر هي ممرات ممنوعة غير آمنة خطرة. وهذه إشارة واضحة ربما تبدو إلى الممر الذي أعلنته سلطنة عمان يوم أمس بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وذلك المضيق هو المضيق الجنوبي أو الممر الجنوبي في مضيق هرمز قرب السواحل العمانية. ونقلت وكالة أنباء ميزان الإيرانية عن أن 3 سفن أجبرت على العودة إلى المياه الخليجية بعد أن كانت تحاول العبور من الممر الجنوبي، لأن الإيرانيين يؤكدون أن الممر الشمالي هو الممر الآمن تحديدا الذي يقع بين جزيرتي قشم ولارك الإيرانيتين. على مستوى آخر، مستوى الملف اللبناني، كان هناك تصريح لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي قال إن على إسرائيل أن تغادر كافة الأراضي اللبنانية، وأنها في حال لم تقم بانسحاب من لبنان كله فإنها سوف تجبر على ذلك لاحقا مهزومة وذليلة حسب تعبيره، مؤكدا أن لبنان هو ساحة للمقاومة وفق ما قال، وليس ساحة لأن يمارس فيها المحتلون ما يشاءون، مؤكدا على أن تجربة عام 2000 الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في ذلك العام لا تزال ماثلة، وأن هذا الأمر لا شك وأنه يتكرر بحسب ما قاله قاآني. تعرف نشوان أن الملف اللبناني هو ملف حساس ومهم جدا بالنسبة للإيرانيين، وطالما أعاق عملية التفاوض قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية، الإيرانيون لا يطالبون فقط بوقف إطلاق النار في لبنان بل بإنهاء كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، الانسحاب من الجنوب اللبناني وكل عمل عسكري إسرائيلي في لبنان ينظر هنا على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بل وأكثر من ذلك انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لأن البند الأول في مذكرة التفاهم ينص بشكل صريح وواضح على أن إنهاء الحرب في لبنان يشمل إنهاء الحرب أيضا على الساحة اللبنانية. إذا نتحدث عن جدل لا يزال يستمر في هذا المسار الجديد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، هذا المسار مدته 60 يوما، ويتوقع أن نشهد بين الفينة والأخرى بعض التصريحات المتبادلة بين الطرفين. الخارجية الإيرانية كانت صباح أو مساء يوم أمس في وقت متأخر وصفت التصريحات الأمريكية بشأن الأموال المجمدة، بشأن التفتيش في المنشآت النووية، بأنها تصريحات متناقضة ولا تتناغم مع جاء بشكل صريح وواضح في مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران.

مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم

0: عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجددا تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟ أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماماً أو تفتحه جزئياً فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
1: الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، بالإضافة إلى تصريحات روبيو الأخيرة في المنامة التي نرجو أن تسلط الضوء على تفاصيلها، كان هنالك أيضا موقف لترامب بشأن تصويت مجلس الشيوخ بشأن إيران، لك الكلمة مراد.
2: مرحبا نشوان. والرئيس ترامب بالفعل أبدى ارتياحه من التصويت الجديد والذي نقض التصويت السابق والذي تم الثلاثاء، وكان تصويت الثلاثاء قد طالب ترامب في مشروع قرار بسحب القوات وعدم الانخراط بأي عمليات مع إيران دون تفويض من الكونغرس، وهذا الأمر تم التراجع عنه يوم أمس بعد أن تراجع عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ وغير موقفهما. بطبيعة الحال كان الرئيس ترامب بذل جهودا في هذا الإطار بل وضغوط، وزار يوم أمس الكونغرس وكانت هناك جلسة عاصفة تحديدا مع بيل كاسيدي السيناتور الأمريكي الذي صوت مع الديمقراطيين يوم الثلاثاء، لكنه الأربعاء غير موقفه وصوت إلى جانب رون بول بشكل مختلف، ما أدى إلى رفض المسعى الديمقراطي مجددا فيما يتعلق بقانون سلطات الحرب. وجاء تغيير المواقف بطبيعة الحال من أجل دعم المفاوضات الجارية مع إيران ودعم الرئيس ترامب في هذا الإطار، أي أنه أيضا ليس دعما للحرب. الرئيس ترامب كان وصف في أكثر من مناسبة المفاوضات، هذه المفاوضات مع إيران، بأنها تسير بشكل جيد جدا، معربا عن تفاؤلي بإمكانية إبرام اتفاق. قال إن المفتشين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعهم خبراء أمريكيون سيزورون إيران، وإن قال إن ذلك سيتم في الوقت المناسب وأنه لا عجلة في هذا الأمر. أيضا قال إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا ودون رسوم خلال فترة 60 يوما ولا بعدها، وأن أمرا كهذا لن يقبل. أيضا قال إن حركة السفن في المضيق تزداد وتتضاعف وأسعار الوقود تنخفض. ماركو روبيو أيضا في تصريحات قبل نحو ساعة من الآن أشار إلى أن زيارته إلى منطقة الخليج مرتبطة بهذا الأمر أيضا، وجاءت لطمأنة الشركاء في دول الخليج من أن أي مفاوضات مع إيران، المفاوضات الجارية مع إيران وأي اتفاق معها سوف يأخذ في الاعتبار مصالح دول الخليج وشواغلها السياسية والأمنية، وأنه أي اتفاق لن يضر بمصالح هذه الدول. قال إن جميع الدول اتفقت على معارضتها على فرض رسوم، أي رسوم من أي جهة في مضيق هرمز. أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تسلم إيران، أو أنه بالأحرى لا يعلم إذا كانت الولايات المتحدة سلمت إيران أي أموال بموجب مذكرة التفاهم، لكنه قال ولن تسلم. بطبيعة الحال التعامل هنا على أساس أن ما سيتم لاحقا هو الإفراج عن أموال لشراء سلع أمريكية، وذلك لتمويل احتياجات إنسانية في إيران. هكذا تقدم هذا الأمر الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية هنا في الداخل الأمريكي. أيضا قال إن موضوع

0: صندوق إعادة الإعمار في إيران لم يبحث خلال هذه الاجتماعات، وكان في تصريح السابقة ترك الباب مواربا فيما يتعلق بهذه المسألة وربطه بسلوك إيران، ومن أن الولايات المتحدة منفتحة على تشجيع الاستثمارات في إيران إذا كان هناك تغيير ملموس في سلوك إيران. نشوان
1: مراد هاشم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الأثناء وفي السياق الإيراني يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرى أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
1: والآن نحاول استقراء كيف وهل يعاد تشكيل المشهد الداخلي الإيراني في ضوء تحديات المرحلة الجديدة مع ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. ونرحب من عمان بالدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. نجار، هل الفريق الإيراني في الداخل الذي يرى أن التفاوض هو تنازل عن مكتسبات الحرب فريق له قوة مؤثرة في القرار؟
7: لا أعتقد أنه قادر على التأثير في قرار الحكومة. نسمع عن هذه الاختلافات والخلافات، وبعض هؤلاء المتشددين ليس لديهم مقعد في آلية اتخاذ القرار على أعلى مستوياتها. لديهم وجود في البرلمان، لديهم وجود في الإعلام، وهم يتجمعون ويتظاهرون خارج مبنى وزارة الخارجية غيرها، ونسمع تعليقات منهم معارضة للتفاوض وهذا موجود منذ

0: فترة طويلة في موجود في المشهد السياسي الإيراني منذ الاتفاق مع أوباما، وهم طبعا يقولون أن الحديث مع العدو خطأ والتوصل إلى الاتفاق مع العدو خطأ، فهم قتلوا قادتنا. لكن يبدو أن القرار اتخذ والعملية تسير إلى الأمام وعجلة التفاوض تدور، وهناك لجان عمل ومجموعة عمل مختلفة تشكل، وفي نفس الوقت نحن في مرحلة نرى فيها أن كلا الجانبين الولايات المتحدة وإيران تحاولان تسويق هذه الاتفاقيات أو مذكرة التفاهم أمام جمهورها. نعم أن الإسرائيليين ليسوا سعداء، واللوبي الإسرائيلي قوي في الولايات المتحدة، فيه معارضة لما يقوله الرئيس ترامب، لكن في خاتمة المطاف في طهران تم اتخاذ القرار وهم يمضون قدما فيه. وطالما أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلتزمان بشروط مذكرة التفاهم، هذه العملية ستمضي إلى الأمام.
1: جهود سيد جهود، إلى أي مدى أنت كسياسي أو دبلوماسي أمريكي عملت فيها في الدبلوماسية الأمريكية ربما تفهم كيف تجري الأمور فيما يتعلق باتخاذ القرار على المستوى السياسي؟ تعتقد بأن الولايات المتحدة تدرك تماما إلى أي مدى حولت هذه الحرب طبيعة اتخاذ القرار في الداخل الإيراني، وهل هو لمصلحة الولايات المتحدة بالمستوى الأول؟
0: أنا كنت بالتأكيد دبلوماسيا ولم أكن سياسيا ولا أود أن أكون سياسيا أبدا، لكنك تثير مسألة مهمة وتستحق الحديث عنها أكثر وأكثر. إنه أمر أن يقول صحفي أو ناشط أو نائب أن ينتقل اتفاقا، لكن الأمر يختلف لو كان الأمر يتعلق ب الحرس الثوري. هذا ليس تنظيما عسكريا منضبطا، هذا تنظيم ثوري مسلح، وأن نتخذ أو هم يقولون أن نتخذ إجراء ضد أي سفينة تمر عبر الممر المائي العماني، هذا أمر لا يمكن إسقاطه من الحساب كمجرد فصيل آخر يعبر عن مواقفه بشكل مختلف. هؤلاء هم من يحملون السلاح، وقد أثبتوا في الماضي أنهم هم صناع القرار الحقيقيين في إيران. آمل من أنهم فقط يقولون هذه الأمور علنا بالتظاهر بالقوة، لكن في من وراء الكواليس يقولون لإدارة ترامب أنهم مستعدون للمضي قدما بهذه العملية. لو كان هذا هو الحال، هذا سيكون متوافقا مع خبرتي 100% كدبلوماسي مع أي حالة تفاوض كبيرة كانت أم صغيرة.
1: البراري في عمان، أذكر مقالا كتبه توماس فريدمان قبل أكثر من 10 سنوات يتحدث فيه عن عمر الثورة الإيرانية أو الإسلامية في إيران، ويقول بأنها وصلت إلى مراحل الهرم وبالتالي تموت. هل تعتقد بأن هذه الحرب، وبالحديث هنا عن الرؤى الداخلية الإيرانية، جددت الدماء في عروق هذا النظام الإيراني؟
2: الإجابة نعم ولا، بمعنى أن هذا النظام تمكن من الصمود، وبالتالي هو يمتلك السردية لأنه تمكن من التصدي لاعتداء أمريكي إسرائيلي مزدوج. لكن أيضا بنفس الوقت هذا النظام لا يجيب على أسئلة الجمهور الحقيقية فيما يتعلق بالديمقراطية، بالحريات الشخصية، فيما يتعلق أيضا بالموضوع الاقتصادي. نحن نعرف حتى قبيل الحرب في 28 فبراير الشهران اللذان سبقان هذه الحرب كانت هناك عملية اعتقال وعملية إخماد لتظاهرات إيرانية حقيقية، احتجاجات وطنية، بمعنى الدافع كان هو الدافع الاقتصادي والدافع السياسي، وتم تخوينهم إيرانيا. فكان بالنسبة لي للمرة الأولى أن أشاهد نظاما يعتبر جزءا من الشعب وخائن أو عميل لإسرائيل أو عميل للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى اعتبار بأنهم مجموعة من المغفلين الذين تلاعبت بهم الأيدي الخارجية. هذا النظام أنا ربما لا أتفق 100% مع توماس فريدمان، لكن أيضا هذه الثورة ربما أن انتهى المدى الذي يمكن أن تستمر فيه بنفس الطريقة، بمعنى الحشد الداخل والتعبئة الداخلية والالتفاف حول العلم ليس علم الدولة، وإنما علم تصور معين لمجموعة عسكرية تريد أن تتوسع في الإقليم.

0: جاد موطئ قدم لها. هذه السياسة هي التي أدت إلى تآكل المقدرات الإيرانية. يعني إيران أقوى بكثير مما تبدو الآن، لو ما لو ذهبت في سكة الدول الخليج مثلا التي قدمت نموذج الازدهار والاعتدال والعيش بسلام. إيران استثمرت بمئات المليارات في بنى تحتية في من أجل إيجاد ما يسمى بنظام الدفاع المتقدم والاستثمار في الوكلاء والحلفاء في هذه المنطقة. ومشكلة إيران الأساسية أنها لا تتعامل مع المنطقة كدول وإنما كجماعات، فبالتالي فكرة اليونيتري أكتر اللي هو الدولة الموحدة ذات السيادة بالنسبة للحرس الثوري هي لا تستقيم مع فكرة أن لإيران يجب أن يكون هناك مجالا حيويا وتصدر ما تريد أن تصدره والعمل على تفتيت هذه الدول. هي لا، يعني إسرائيل طبعا عدو رقم واحد لهذه المنطقة، لكن إيران أيضا شكلت تحديا كبيرا لعبثة في الخليج، في اليمن، في سوريا وفي لبنان.
1: نجار، هل معنى ذلك أن المشهد الداخلي الإيراني يمكن أن ينعكس بشكل أو بآخر على طبيعة التفاوض، على مسار التفاوض مع الأمريكيين، وبالتالي على المخرجات التي يمكن أن تؤثر على مرحلة الاتفاق النهائي التي ستنعكس بلا شك على إيران وعلى المنطقة؟
2: هل تتحدث عن
1: في
2: النظام
1: داخل إيران؟
2: السياسي؟ كما قال ضيفكم، إيران لديها الكثير من المشكلات الداخلية. هذه لم تكن فقط حربا في الميدان، بل كانت هناك حرب صامتة اقتصادية من خلال العقوبات التي دمرت الاقتصاد الإيراني وأثرت في حياة المواطن العادي ودمرت الطبقة الوسطى. هذه مشكلة خطيرة. أيضا كان هناك كثير من المعارضة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ورأينا احتجاجات تتوالى. كل ذلك توقف بسبب الحرب الآن. وأيضا الأمريكيون إذا ما اعتقدوا بأنهم سيقصفون البلد من السماء والإيرانيون سيثورون، هذا لم يحدث. في الحقيقة الحرب عمقت الشعور الوطني، لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك معارضة. إذا ما توقفت الحرب قد تظهر الاحتجاجات مرة أخرى ما لم تبدأ الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب ومعالجة مظالم الشعب الاقتصادي والسياسي، وخاصة الوضع الاقتصادي الذي هو من أهم القضايا بالنسبة للمواطن الإيراني العادي. لهذا السبب نرى في أن أي اتفاق نهائي، هدف إيران النهائي طبعا أول هو إنهاء الحرب، ثانيا هم يريدون استعادة أموالهم المجمدة، يريدون حرية بيع النفط، هذا هو الهدف الأساس بعد إنهاء الحرب بالنسبة لإيران، لأن هذه هي في صميم المشكلات التي على الحكومة أن تتعامل معها بعد انتهاء الحرب.
1: وهناك جولة محادثات فنية قادمة في 29 من هذا الشهر، والحقيقة هذه الملفات التي تطفو الآن على السطح، الملفات المعقدة بما في ذلك النووي، بما في ذلك ما نشهده الآن فيما يتعلق بهرمز، يعيد التساؤل هنا عن مدى قوة هذا الخلاف بين الأمريكيين كولايات متحدة بقيادة ترامب وبين هذا الواقع السياسي الإيراني الجديد، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يخلق تعقيدا في المشهد التفاوضي.
2: أعتقد أنه يمكن أن تعقد الأمور إلى درجة كبيرة إذا ما ألقينا نظرة من زاوية معكوسة. لو تخيلنا أن الرئيس ترامب مرض أو لم يراه الشعب لأشهر، ولو أن قائد العمليات المركزية يقول شيئا تهديديا يختلف تماما عما يقول وزير الخارجية، فكل العالم سيركز على هذا فقط ويتساءل ماذا سيحصل في الولايات المتحدة بعد ذلك. إذا ما ألقينا نظرة على هذا الوضع تحديدا في إيران، فهذا يثير أسئلة خطيرة. طبعا الرئيس ترامب يبعث برسائل يومية، بعضها خطأ ربما، بعضها يصل إلى القنوات الفضائية، لكن لو كان المرشد لا يستطيع التواصل مباشرة مع شعبه، هذا يثير أسئلة إلى أي مدى هو يسيطر على

0: الوضع وإلى أي مدى الحرس الثوري هو الذي يقود المسيرة. عندما يقول الحرس الثوري شيئا يختلف عما يقوله الدبلوماسيون، علينا أن ندرك بأن هذه العملية التفاوضية كلها في خطر.
1: سيد براري، هذا المشهد السياسي الداخلي الإيراني مقابل هذه العملية التفاوضية، برأيك ما الذي تقرأه من رؤوس نقاط فلنقل تؤثر بشكل مباشر على عملية التفاوض بهذا الشكل السياسي الذي عليه إيران اليوم؟
2: يعني لأن النظام الحاكم في إيران الآن يريد مسألة واحدة في غاية الأهمية من أجل سردية النصر والبقاء، وهي الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، وبالتالي تستثمر أو تستغل ورقة مضيق هرمز من أجل انتزاع تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ترفع من سقف الشروط، لكنها أيضا عندما تقدم لها المقايضة المطلوبة إيرانيا، أنا بتقديري سيكون هناك نوع من المرونة لدى المفاوض الإيراني. المفاوض الإيراني مفاوض براغماتي وليس متشددا كما يبدو، لأنه يريد أن يرفع العقوبات. هذه البلد تأن تحت العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء من هذه العقوبات هو عقوبات ظالمة جدا على الشعب الإيراني، عقوبات شاملة تقريبا تطال المواطن الإيراني العادي. فبالتالي هذا النظام معنيا بالدرجة الأولى برفع هذه العقوبات. لذلك نجد كل المحللين الإيرانيين وكل السياسيين الإيرانيين يتحدثون دائما عن ضرورة رفع العقوبات، ومن هنا نفهم التباينات الداخلية في سياق هذه النقطة، أن هناك من يرى بأن هناك مكتسبات استراتيجية لهذه الحرب ولا يجوز التنازل عليها عنها مقابل مجموعة من الجزرات البسيطة التي قدمت في مذكرة التفاهم، وهناك من يعتقد بأن هذا مدخلا ربما لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي وبالتالي تستفيد إيران. فبالتالي أنا بتقديري أن الاختلافات الداخلية داخل إيران هي تتوحد بهدف رفع عقوبات في نهاية المطاف.
1: طيب نجار، تحدثنا عن تأثير المشهد الداخلي على العملية التفاوضية، الآن لو عكسنا الصورة وبالتالي وفق هذه التحديات بما في هذه العملية المعقدة التفاوضية، كيف تنعكس على تشكيل المشهد الداخلي الإيراني سياسيا؟
0: فقط أريد أن أضيف تعليقا، إذا ما أردنا أن نعكس الصورة علينا ننظر إلى الصورة الأكبر. تخيلوا لو أن إيران بدأت هذه الحرب بهجوم على الولايات المتحدة، وفي اليوم الأول هاجمت مدرسة أطفال بنات، قتلت منهم العشرات واختالت الرئيس، وأصبحت أمريكا بلدا تحت الحرب تعاني من هجمات على بناها التحتية المدنية، مدارسها، مستشفياتها، إلى قتل كبار القادة. وإذا سيكون ذلك البلد بلدا لا يتصرف بشكل طبيعي إذا ما كان قادته يعانون من خطر الاغتيال من جانب أمريكا وإسرائيل. إذا علينا أن نتذكر أن هذا الوضع هو ليس وضع طبيعي في اتخاذ القرار، وإذا لهذا السبب آلية القرار ليست شفافة لأن هناك هذا البعد الأمني. لكن مع ذلك نرى أن القرارات تتخذ وهي تصل إلى الوقت المفاوض، وكبير المفاوضين هو قاليباف، والجهاز الذي يتولى التفاوض وزارة الخارجية، والمرشد قال أنه سمح لهم وأعطاهم الضوء الأخضر، وأيضا هيكلية القيادة العليا ما تزال موجودة. إذن القرار يأتي عبر فريق واحد وهو المجلس الأعلى للأمن الوطني، والذي وطبعا الكل ممثل فيه والرئيس هو جزء منه وهكذا. إذن بالنسبة لآلية القرار هكذا هي واضحة، أما الاحتجاجات فهي مؤجلة بسبب حالة الانتظار. الحرب شبه انتهت لكن لا أحد يعرف هل سيستمر ذلك أو لا. هناك ثقة شبه معدومة في الولايات المتحدة، والرئيس ترامب يقول شيئا مختلفا كل يوم، والرئيس ترامب يناقض نفسه أحيانا بالأمور والتي ينشرها على الإنترنت. إذن هناك توقع من أن الحرب قد تكون لم تنتهي بعد، وهذه مخاوف
1: شكراً.
0: البلد يعاني منها والشعب يعاني منها.
1: نجار وبقية ضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب، شكرا جزيلا. لكم. الآن مشاهدينا سنذهب إلى فقرة تحليلية استراتيجية تسلط الضوء على الجريد في مسارات العبور في مضيق هرمز، ونافذة تقدمها ازدهار شعشاعة. إليك ازدهار.
3: شكرا لك نشوان، مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مضيق هرمز وحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وترتيبات العبور وفقا للقانون الدولي، مع ازدياد الحراك الإقليمي والدولي بشأن قضايا الرسوم والإدارة، خاصة بعد إعلان واشنطن عن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز شديد الخطورة ومحظور. وفي اليوم العالمي للبحارة الذي يصادف 25 من شهر يونيو من كل عام، وتحت عنوان تحمل عبء التجارة العالمية وتحمل المخاطر، جددت المنظمة البحرية الدولية البدء في تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار لا يزالون عالقين في المنطقة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلي. عبد القادر.
4: نعم ازدهار، ويبدو بأن السفن أيضا تسابق الزمن في محاولة للعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أشهر من كونها بقيت عالقة على مستوى المضيق. لكن هناك مؤشرات إيجابية ترتبط بحركة العبور على مستوى المضيق، خصوصا حينما نشير إلى أن فاينانشال تايمز كمثال نقلت عن شركات للتأمين عن انخفاض تكلفة تأمين ناقلات النفط بنحو 50%. هذا مؤشر مهم وإيجابي. لكن الجانب الآخر يتعلق بهذا النقاش وهذه التصريحات المتعلقة بمسارات العبور. وحينما نتحدث عن مسارات العبور سنشير إلى أننا كنا نتحدث دوما عن مسار عبور إن صح القول إيراني، نتحدث أيضا عن مسار جنوبي أي قرب سلطنة عمان، وعن المسار الدولي. الحرس الثوري الإيراني كان قد أشار على السفن بأنها ضروري أن تلتزم بالمسارات التي تم تحديدها، واعتبر بأن ما تم إعلانه في إشارة ربما إلى الاتفاق العماني مع المنظمة الدولية البحرية الدولية بضمان ممر مؤقت لعبور السفن. لكن ماذا عن الأرقام؟ نحن نتحدث عن أرقام قياسية. هذه الأرقام تتحدث عن نحو 260 سفينة عبرت المضيق بين 15 من يونيو إلى 25 من يونيو، وكما نلاحظ أكثر من 150 سفينة غادرت المضيق. لكن لو ذهبنا إلى المغادرة بشكل أكثر تفصيلا، نحن نتحدث بالأساس عن عاملين أساسيين أو سفن معينة ينظر إليها على أنها مؤشر. سفن ناقلات النفط الخام التي بلغ عددها نحو 45 سفينة، ولكن أيضا ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، طبعا إضافة إلى سفن الأسمدة. هناك تقريبا 80 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال هذه الفترة. لو ذهبنا إلى اليومين الأخيرين، هذه الأرقام مهمة جدا. البارحة رقم قياسي 55 سفينة وفق كيبلر عبرت المضيق وغادرت نحو 36 سفينة. اليوم لحد الآن نتحدث عن 14 سفينة والرقم مرشح للارتفاع. لكن لو تحدثنا عن المسارات وهي ذات دلالة، هذا الرقم أحصيناه أمس وكان في نحو 193 سفينة. كما نلاحظ بأن المسار الجنوبي كان بنحو يمشكل نحو 7.8% من نسبة العبور، مقارنة بمسار إيراني بلغ نحو 35%، ومسار دولي بلغ نحو 6.7%. لكن لاحظوا كيف تغير العبور الكلي اليوم، مسارات العبور الكلي اليوم، حيث ارتفع المسار الدولي إلى 10.5% وتضاعف حجم السفن التي تعبر المسار الجنوبي، بينما لم يحدد تقريبا مسار نحو 43% من السفن. سأختم هذا العرض بالحديث عن المسار العماني أو ما يسمى بالمسار الجنوبي، وهذه الخريطة نشرها مركز الأمن البحري الذي حدد مسارات عبور مختلف السفن بشكل مؤقت، ولعل هذا ما سرع في عملية العبور على مستوى المضيق. لكن دون ذلك تصريحات إيرانية من الحرس الثوري، ولكن أيضا مقاربة أخرى يبدو على الساحة تتعلق بهذه المسارات، تحتاج فعلا إلى عملية تفكيك وتجميع
3: ووقفات تحليلية. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. العقيد نضال أبو زيد، نبدأ بما طرحه عبد القادر من أرقام، الحديث عن أرقام قياسية خلال 10 أيام. اليوم والأمس أيضا شهدت أرقام قياسية لم تنتهي حتى اللحظة، الرقم مرشح أيضا للارتفاع في الدخول والخروج، ماذا قرأتم بداية في هذه الأرقام القياسية؟
4: نعم ازدهار، يعني بداية يبدو أن ما رفع حجم الانسياب الحركة البحرية للقطع البحرية في هذه المنطقة هو إعلان عمان إنشاء الممر البحري. إذا ذهبنا إلى الخارطة مباشرة ونبدأ بما انتهى به عبد القادر قبل قليل ونقوم بتفكيك وتفسير هذه الخارطة، بداية هذا ما يميز المحور أو المسار، وحتى أكون أكثر دقة في انتقاء المفاهيم، الكريدور البحري، لأن الكريدور البحري يحتوي على مسارين، وعمان أنشأت كريدور بحري أو أعلنت عن كريدور بحري آمن به مسارين، مسار للدخول ومسار للخروج. نذهب إلى الخارطة مباشرة ونستطيع أن نقول أن من نقطة الانتظار الظاهرة على الخارطة إلى نقطة الويت بوينت الأولى وحتى النقطة السادسة، طول هذا المسار يبلغ 82 كيلومتر، في حين أن المسار الإيراني يبلغ 161 كيلومتر. إذن هذا المسار أقصر. الأمر الآخر أن هذا المسار بسرعة 16 عقدة للسفينة على هذا المسار سيكون الوصول من البداية إلى النهاية ب3 ساعات و16 دقيقة تقريبا، ما يعني أنه مسار مفضل، وغير ذلك أنه مسار غير مدفوع الثمن، أي بمعنى مسار
3: لا رسوم على هذا المسار بحسب أيضا وزارة الخارجية العمانية. سنشاهد الآن هذه الصور عرضتها القيادة المركزية الأمريكية من بحر العرب. هذه الصور أيضا الصور تتزامن مع حضور وزير الخارجية الأمريكي روبيو للاجتماع الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. هل للتزامن أي دلالات في تقديم؟
4: نعم بالتأكيد ازدهار، نتحدث عن موقف إقليمي خليجي عراقي بالإضافة إلى أمريكي دعم الموقف العماني فيما يتعلق بإنشاء هذا المسار. هذه الصورة التي تتحدث عنها تشير بكل وضوح إلى أن هناك عمليات تأمين لهذا المسار من خلال المرافقات الجوية التي قد تسلك هذا المسار لتأمين هذا المسار. الأمر الآخر، لا ننسى أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال موجودة بالقرب من هذا المسار في بحر العرب بالتحديد. هناك أيضا مدمرة أمريكية بالإضافة إلى إعادة تموضع لحاملة الطائرات USS لينكولن، ما يعني أن هذا المسار سيتم تأمينه بالقوة الأمريكية الموجودة، وهذا كله ينسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيراني. طيب.
3: نحن الآن أمام موقف عماني واضح لا رسوم في الممر، موقف خليجي موحد تجاه هذه القضية، وموقف أمريكي أيضا أعرب عنه المسؤولين الأمريكيين. يقابل ذلك موقف الحرس الثوري الذي يناقض هذه القضية، يتحدث عن رسوم وعن مخالفة لما قاله أو أعلنه سابقا. تأثير كل ذلك على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
4: نعم ازدهار، أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. بداية الحرس الثوري بدأ يشعر منذ إعلان عمان بهذا المسار، بدأ يشعر أن ورقة هرمز بدأت تسلب منه، بمعنى أن قوة السيطرة من الحرس الثوري على مضيق هرمز لم تعد كالسابق لعدة أسباب، وهنا نربط ذلك بالأرقام. أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تكون في المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى في 20 كيلو الإيراني المسموح لها لممارسة كل أعمالها داخل 20 كيلو، أي بمعنى أكثر أن تشمل الممرات الإيرانية القريبة من جزيرة لارك والقريبة من قشم. الآن عندما ينشأ الممر العماني يعني ذلك أن هذا الممر سيكون بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية التي كان يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وتكون قريبة من منطقة مسندم العمانية بمعنى تحت السيطرة العمانية. هنا يفقد الحرس الثوري أي سيطرة جيوستراتيجية على الممرات المائية. لذلك بدأنا نسمع أنه منذ ساعات عصر اليوم بعد انتهاء اجتماع المنامة بدأ الحرس الثوري يتكلم على أنه يجب على السفن أن تسلك الممر الإيراني.
3: طب هل يمكن العمل بالمسارين بالتوازي بناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: مذكرة التفاهم واضحة أن لا يكون هناك تقاضي أجور من العبور. الجانب الإيراني يريد تقاضي أجور أو يتم إعادة التموضع اللغوي بالعبارات بأن يتم تقاضي بدل خدمات وليست أجور على العبور السفن. هذا الأمر كان مرفوضا يبدو من اجتماع المنامة ومرفوضا من كل ذلك. لذلك رأينا في الأعداد التي أشار لها عبد القادر أن نسبة العبور في الممر الجنوبي هذا اليوم أو ويوم أمس كانت مرتفعة مقارنة مع نسب العبور الأخرى في الأيام السابقة، ما يعني أن هناك ثقة أصبحت لدى القطع البحرية التجارية للعبور بمسار مجاني ومؤمن من قبل القطع البحرية.
3: حتى الآن الصورة إيجابية، ولكن هل من سيناريوهات ولو بنسب ضئيلة أيضا لتبدل هذه الصورة الإيجابية؟
4: ازدهار، هذا عسكريا يقال له الكورس أوف أكشن، الأعمال الممكنة. تحدثنا
5: عن العمل الممكن الأكثر احتمالاً الموست لايكلي كورس أوف أكشن. الآن أجيب على سؤالك بالموست دينجرس كورس أوف أكشن، العمل الممكن الأكثر خطورة. الحرس الثوري في ظل مذكرة التفاهم التي تثبته عن القيام بأي نشاط عسكري في المياه أو في مضيق هرمز، هناك أيضاً عمل خارج المياه الإقليمية لإيران، ومديات الأسلحة الموجودة مع الحرس الثوري لا تمكنه من الإعقال. ليبقى العمل الممكن الأكثر خطورة أن تقوم إيران بعمل ما داخل المنطقة التي أقيم بها المسار الجنوبي العماني من أجل إعاقة هذا المسار، ولو كان هذا العمل الأمني أو الاستخباري من الحرس الثوري غير معلن، بمعنى ليست كما كان سابقا إطلاق طائرات مسيرة أو استهداف للقطع البحرية التجارية. قد يكون هناك تسيير لألغام أو تسيير لزوارق، لكن الحرس لن يعلن عن هذا العمل، ما يعني أننا قد نكون قد أمام سيناريو خطر بأن يتم التشويش على تسيير هذا المسار.
3: وإذا تمت الأمور على ما يرام ولم تفرض رسوم استجابة لمطالب الجميع، ما تأثير ذلك على صورة الحرس الثوري؟
5: هنا يكون الحرس الجانب الإيراني نجح بتجريد الحرس الثوري الإيراني من السيطرة على مضيق هرمز أمنياً بالقوات وبالقدرات العسكرية الموجودة لديه، وخلق المسار الجنوبي الذي بالاتفاق مع عمان سيكون مساراً مجانياً، وبالتالي تكون قدرة الحرس الثوري والسياسيين الإيرانيين على التلاعب باستثمار ورقة هرمز للضغط والجلوس على طاولة المفاوضات ووضع تفاوضي قوي قد ضأولت.
3: طيب ماذا عن عمان وما ستجنيه من وراء فتح ممر أو إنشاء ممر جديد؟
5: الموقف العماني كان واضح، أن الموقف العماني كان أو قال وأعلنها صراحة أن هذا الممر سيكون ممرا مجانيا، والأهم من ذلك أن التنسيق سيتم مع المنظمة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا مع الجانب الإيراني. هنا نود الإشارة إلى نقطة ازدهار وهي نقطة غاية في الأهمية، أن البيان العماني كان واضح أن التنسيق سيتم على القناة 16. في العرف العسكري للتوضيح للمشاهد، هذه القناة 16 هي قناة التخابر الدولية المتعارف عليها بين كل القطع البحرية، يتم التنسيق والإنذار من خلال هذه القناة، وهي قناة راديو متعارف عليها بحريا.
3: سيتزامن كل ما يجري مع اليوم العالمي للبحارة، ما هو الدور الذي يجب أن يكون منوط بالمنظمة البحرية الدولية؟
5: هنا نعود إلى ما يتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأوروبي أو الناتو، أو ما يعرف بتحالف الراغبين الذي تقوده فرنسا وتقوده بريطانيا. وهذا التحالف تتمركز القطع البحرية في بحر العرب في هذه المنطقة بالتحديد، وتسند أيضا الحاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، بالإضافة إلى التغطية الجوية الموجودة من قبل الاتحاد الأوروبي. هذه المهمة من قبل تحالف الراغبين أعتقد أنها ستقوم بواجبات إنسانية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لإخلاء البحارين تحت مسمى عملية إنسانية لإخلاء ألاف البحارين المحتجزين أو الموجودين في مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي.
5: شكرا.
3: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا زهار، والآن إلى مستجدات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية جنوبية لبنان. في الأثناء قال وزير الخارجية اللبناني مارك روبيو قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن نتائج أمس من المفاوضات التي جرت أمس في واشنطن بين لبنان وإسرائيل كانت جيدة جدا. الآن لمزيد من المتابعة معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جوني، سنبدأ معك إذن. والمصادر العسكرية الرسمية اللبنانية تتحدث عن عدم تسجيل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، ماذا في التفاصيل؟
6: قبل التطرق إلى هذا المعطى بالتحديد وما كان ذكر خلال الساعات الماضية عن حصول انسحابات إسرائيلية من الأراضي اللبنانية، لابد من الانطلاق من المعطى الميداني الذي فرض نفسه خلال الساعة الماضية تقريبا مع غارة جديدة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة زوتر الشرقية الواقعة في قضاء النبطية. وهذا الاعتداء هو الثالث من نوعه في غضون ثلاثة أيام. يوم أمس استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة كفر الرمان ما أدى إلى استشهاد شخصين في داخل هذه السيارة. وقبل يومين حصل إطلاق نار في محيط منطقة النبطية باتجاه مواطنين ما أدى أيضا إلى استشهاد شخصين. ومع كل حدث من هذا النوع كان حزب الله يصدر بيانات يؤكد فيها أن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي هو خرق فاضح ليه

0: وقف إطلاق النار الذي ما يزال الحزب يلتزم به. ويؤكد الحزب أيضا في هذه البيانات أو البيانين اللذين أصدرهما أمس وأول من أمس أنه يراقب ويتابع هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هذا منح تصعيدي علينا أن نرقبه خلال المرحلة المقبلة. في أيضا التطورات الميدانية تماما كما ذكرت نشوان، المصادر العسكرية اللبنانية نفت حصول أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية خلافا لما كان ذكر. كما هو معلوم خلال الساعات الثلاث الماضية كانت هناك أحاديث عن انسحابات إسرائيلية من المنطقة التي يصفها الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر وأيضا خارج تلك المنطقة، ولكن يبدو واضحا أنه لم يحصل أي نوع من هذه الانسحابات. لكن لبنان يعول على المفاوضات المباشرة، الجولة الخامسة التي تعقد في إطارها اجتماعات اليوم، هي الاجتماعات النهائية التي تعقد اليوم. لبنان يعول على هذه الجولة من المفاوضات علّه يتم التوصل إلى تفاهم بشأن انسحابات إسرائيلية ودخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي يمكن أن يسحب منها الجيش الإسرائيلي، ولبنان يسميها بالمناطق النموذجية وأيضا يطلق عليها بالمناطق التجريبية. هناك أيضا ترقب كبير للمسار السياسي، ما الذي ستؤدي إليه وستفضي إليه هذه المفاوضات الحاصلة في واشنطن. وبات لبنان واضحا في سلسلة المطالب التي يريدها وأهمها الانسحاب الإسرائيلي. وطبعا العين أيضا هي على الميدان، على واقع القرى والمدن هنا في الجنوب اللبناني، ومن بينها مدينة صور التي نحن فيها. وفي التقرير التالي رصدنا الأوضاع في هذه المدينة في ضوء التهدئة القائمة.
1: هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة. تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
2: 30 سنة. الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله راح. كنا بنبرى والله، ما قلنا قلب إلا الواف نطلع. شوف مسترجع ذكريات فات.
1: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة، بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024 وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
3: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي ما إلى ذنب استشهدت. فقدنا 5 بنايات، الشباب صبايا كلها، عيال أصحابنا، بناية اللي بجنبنا، الأشياء المادية إن شاء الله بنرجع منعوضها.
1: لم تتعرض أحياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم.
0: سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة.
1: ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
4: العالم محروقة لتجي على محلاتها وعلى بيوتها وعلى الجنوب، لأن الجنوب أجمل بلد بالعالم. أنا بار من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
1: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها، يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى.

0: وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: نوّل الخبر العاجل مشاهدينا. الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة، 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة زوتر الشرقية. الآن لمزيد من المتابعة معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن الجيش أنه لم يتم تحريك قوات إسرائيلية من مكانها، ولم يتم تلقي أي توجيه من القيادة السياسية في هذه المرحلة. إذن ربما يعني نحن بحاجة إلى مشهد أكثر وضوحا للموقف الإسرائيلي، لا سيما لجهة الأوامر العسكرية.
2: سارعت نجوان المصادر الإسرائيلية في نفي ما تناقلته وكالة الأنباء الأجنبية نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفيد بانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لكن هنا من المهم أن نذكر بأن النفي الإسرائيلي لم يكن رسميا، بمعنى لم يصدر بيان من الحكومة الإسرائيلية أو وزارة الدفاع أو الجيش الإسرائيلي ليؤكد هذه الأنباء. كل ما يجري تناقله في هذه الأثناء هو نقلا عن مسؤولين أمنيين وعسكريين وسياسيين لم تسم بهم وسائل الإعلام الإسرائيلية. يقول المسؤولون العسكريون إن الجيش لم يتحرك قيد أنملة من أحد أي من المواقع التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني، ولم تصل أي توجيهات للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من أي موقع. ولكنه يضيف بأن ذلك حتى هذه اللحظة، بمعنى قبل عدة ساعات. ولكن من الواضح بأن كل هذه التصريحات تترك الباب مواربا ربما أمام قرار من هذا القبيل. وهذه النقطة بالذات تشير إليها القناة 13 الإسرائيلية بالقول إن الأمر مطروح على أجندة القيادة السياسية الإسرائيلية، بمعنى أن هناك تأكيد لبعض الجهات في إسرائيل بأن القيادة السياسية ربما تتخذ خلال الفترة المقبلة ربما ساعات أو أيام قرارا بالانسحاب من بعض المواقع في الجنوب اللبناني، على أن تكون هذه المواقع يجري تحويلها إلى مواقع تجريبية ينتشر فيها الجيش اللبناني. بمعنى أن إسرائيل تقول ربما ننسحب، لا قرار حتى الآن، من بعض المواقع، ولكن لن نسمح لحزب الله بأن يسيطر على هذه المواقع مجددا. هذا ما تقوله بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية. ضباط في البيدان قالوا لصحيفة إسرائيل هيوم أيضا قبل قليل بأنهم لم يتزحزحوا ولم يتلقوا أمرا بالانسحاب من أي موقع في الجنوب اللبناني. في طبيعة الحال هذه التصريحات تأتي وسط حديث متزايد لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل ربما تتخذ قرارا مشابها في بادرة حسن نية للجانب اللبناني في ظل انطلاق موجة المفاوضات أو هذه المباحثات الجارية لليوم الثالث على التوالي في واشنطن. تقول المصادر الإسرائيلية إن محمد، هذه المفاوضات خلال اليومين الماضيين لم تكن إيجابية، لكن هناك احتمال بأن يكون هذا اليوم مختلفا.
1: من رام الله محمد خير مراسل الجزيرة، شكرا لك. ووسط حالة توقف إطلاق النار الهش في لبنان، تبرز تلة علي الطاهر في قلب الصراع كأحد أهم المرتفعات الاستراتيجية في جنوب لبنان. في التقرير التالي رصد لأهمية التلة بالنسبة لحزب الله وأسباب استماتة إسرائيل في محاولة السيطرة عليها.
3: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعا على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل. فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفات ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف، بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة، انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها. إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة. فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها، كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيراً إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقراً لوحدة بدر ومنشأة عماد أربعة التي ظهرت في تسجيل نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية. بالنسبة إلى حزب الله، تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية وعمق الجنوب. سقوطها سيعني انكشاف مساحات واسعة شمال الليطاني أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضاً بعد معنوي، خصوصاً بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النبطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق، فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: أهلا بكم، وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان. وفي آخر مستجدات ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد اجتماعه مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة أنه لن يتم دفع أموال مقابل العبور من مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة دفع هذه الأموال. من جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن اجتماع المنامة بحث عدة ملفات إقليمية وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة. وذكرت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقشي بحث في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها في مضيق هرمز خلال 60 يوما. كما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الخارجية قوله إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. كانت البحرية بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قالت إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة تزعم زورا أن الأصول الإيرانية المجمدة ستشتري بها منتجاتها الزراعية. وفي الملف اللبناني، أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة بسقوط 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة زوتر الشرقية قبل ساعات من انطلاق اليوم الثالث من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله أن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة أنه لم يسجل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن. الآن لمزيد من المتابعة.

0: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكم مراد، سأبدأ معك، نتابع معك أحدث التصريحات الأمريكية. كان الوزير روبيو، وزير خارجية الأمريكي مارك روبيو، قد أفاد بجملة من التصريحات في المنامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعبور في هرمز. نستمع منك التفاصيل.
1: بالفعل نشوان، ومجمل تصريحات الوزير ماركو روبيو خلال هذه الجولة وفي ختامها أكدت على هذه المسألة، رفض الولايات المتحدة فرض أي رسوم تحت أي مسمى على مرور السفن في مضيق هرمز. وقال مرارا وتكرارا خلال هذه الجولة إن فرض رسوم في هذا المضيق سوف يحدث سابقة من شأنها أن تخلق حالة من الفوضى في أنحاء العالم، لأنه قد يؤدي إلى أن تقوم عدد من الدول المطلة على مضايق أيضا بخطوات مماثلة. وقال إن أمر كهذا يرفضه القانون الدولي. في هذه التصريحات الأخيرة قال إن هناك إجماع لدى دول المنطقة برفض فرض أي رسوم للمرور في هذا المضيق. قال إن زيارته تأتي للتشاور حول المفاوضات الجارية مع إيران ولتأكيد التحالف مع والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أن واشنطن لن تبرم أي اتفاق مع إيران لا يراعي الشواغل الأمنية والسياسية والاقتصادية لدول المنطقة، وأن واشنطن سوف تطلع دول المنطقة بأول على هذه المفاوضات. قال أيضا فيما يتعلق بالاتفاق إن واشنطن منفتحة وتتفاوض بشكل أو بنوايا حسنة أو جيدة كما قال، لكنها لا تسعى إلى أي اتفاق أي كان، ولكن اتفاق جيد واتفاق حقيقي واتفاق يمكن التحقق منه، مشيرا إلى نقطتين أساسيتين ينبغي تحققهما في هذا الاتفاق. أولها أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم دون أي رسوم أو قيود، وثانيا أن يقود أي اتفاق نهائي مع إيران إلى عدم التأكد وضمان عدم امتلاكها لسلاح نووي. بطبيعة الحال هذا الأمر أكد عليه أكثر من مرة خلال هذه الجولة. سئل فيما يتعلق عن الأموال أو بشأن الأموال التي ستمنحها الولايات المتحدة لإيران، قال إنه لا علم لديه أن هناك أموال ستسلم لإيران. بطبيعة الحال تقدم واشنطن مسألة ما سيفرج عنه من أموال في إطار عيني، أي أنها ستسلم لإيران بشكل بضائع وشحنات بضائع أمريكية إلى الشعب الإيراني، وسيستفيد منها الشعب الأمريكي. فيما يتعلق بصندوق إعادة الإعمار أيضا قال إن هذا الأمر لم يناقش خلال هذه الجولة، وأنه ليس ضمن الاتفاق كما قال بشكل أساسي، ولكنه ترك الباب مفتوحا فيما يتعلق بإمكانية حدوث أمر قريب من ذلك، وأن واشنطن ستدعم استثمارات في إيران في حال عدلت إيران سلوكها. وكان يتحدث فيما يتعلق بالصواريخ، وكان يتحدث فيما يتعلق بدعم ما كان يسميهم أو ما يسميهم بالوكلاء نشوان.
0: شكرا لك مراد هاشم. دعنا نستطلع الموقف من طهران مع عدنان بوريني، بالإضافة إلى أحدث التصريحات الإيرانية. عدنان، المقابلة للتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهرمز، أيضا كان هنالك بحث بين عراقشي ونظيره العماني لآخر مستجدات حركة الملاحة في مضيق هرمز والترتيبات المزمع اتخاذها خلال 60 يوما. عدنان.
2: نعم، هناك جانبان فيما يتعلق بالحديث عن مضيق هرمز. جانب إجرائي نشوان هو ما أعلن عنه بيان الحرس الثوري أو تحديدا بحرية الحرس الثوري الإيراني، وجانب مرتبط بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وما تبعها من تنسيق وترتيبات يتم بحثها بين الجانب الإيراني والجانب العماني. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه العبور عبر المضيق يكون فقط عبر المسارات التي حددتها طهران، وبأن ذلك حرصا على سلامة السفن السفن وعبور السفن من مضيق هرمز. هذا الأمر يعود إلى المهلة الزمنية التي طلبتها طهران عمليا في بنود مذكرة التفاهم لإجراء ترتيبات وتأمين مسارات مرتبطة بالعبور بمضيق هرمز، بالإضافة إلى الجانب المرتبط بالترتيبات. وهنا نذهب إلى الجانب المرتبط بهذه الاتصالات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني الذي بحث الترتيبات المرتبطة بالعبور من مضيق هرمز، باعتبار أن الشراكة بالمشاطئة في المضيق هي الجانب المشترك الذي يتم بحثه. وبالتالي تمت الإشارة إلى

0: الجانب العماني بعد اجتماعات سويسرا. بعد اجتماعات سويسرا نشوان توجه رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين وعراقجي إلى عمان لإجراء اجتماعات مرتبطة بهذه الترتيبات. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم نشوان، الحديث كان واضح فيما يتعلق بهذه النقطة بأن ما سيتم في مضيق هرمز هو ترتيبات ينبغي أن تتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز للحديث عن إيران وعمان وبالإضافة إلى دول الخليج، ولكن أي أمر متعلق في هذه الترتيبات بمضيق هرمز ينبغي أن يكون تكون عليه موافقة من الأطراف جميعا، وبالتالي هذا الأمر ستحدده الاجتماعات والترتيبات المستقبلية. حتى 30 يوم الترتيبات التي تطلبتها طهران في مضيق هرمز مستمرة عمليا، هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولكن طهران تشدد في هذه الأيام بشكل واضح نشوان ليس فقط على بند مضيق هرمز، وإنما على بنود أخرى من ضمنها وقف إطلاق النار في لبنان ومن ضمنها الأصول الإيرانية المجمدة. تؤكد الخارجية الإيرانية في آخر بياناتها على أن مبدأ الالتزام مقابل الالتزام مبدأ أساسي ينبغي على الجانب الأمريكي إدراكه، وبأنه ينبغي الابتعاد عن التصريحات التي تخلق نوع من عدم الوضوح والتضارب فيما تم الاتفاق عليه. بشكل أساسي المرتقب حاليا وما يتم التركيز عليه هو البنود الأساسية والذهاب أكثر نحو مساحة المفاوضات، خصوصا في ظل الحديث عن مسارات مرتقبة فيما يتعلق بهذا المسار، مسار المفاوضات فيما يتعلق بالقضايا الكبرى. هناك تصريحات كانت من رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين قاليباف اتهم فيها الجانب الأمريكي مثلا بأنه يطلق الوعود الكاذبة أو التي لا يفي بها، وبالإضافة إلى تصريحات الجوفاء بحسب تعبيره، وذلك يعود إلى الرد على ما أطلقه الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة وتقييد استخدام هذه الأصول بمشتريات محددة. تركز طهران على هذه النقطة نشوان بشكل كبير، الأصول الإيرانية المجمدة والمكتسبات الاقتصادية كما تصفها طهران في مذكرة التفاهم أمر بالغ الأهمية. يتم التأكيد للداخل الإيراني بأن هذا الاستخدام لن يكون مقيد وبأن طهران ستستفيد منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. في الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.

0: القادمة.
1: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
2: الآن المناقشة معنا في الاستوديو نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. نرحب من واشنطن بباتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. معنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. نجار، سأبدأ معك. وهرمز الذي يأخذ الحيز المتوقع على أكثر من مستوى، على مستوى التعقيد في التوصل إلى أرضية مشتركة متعلقة به، وأيضا على مستوى التفاوض. الآن الموقف الإيراني الذي يمكن ربما وصفه بأنه موقف يعتمد على أكثر من شق، شق قانوني وآخر سياسي. القانوني نتحدث هنا عن اتفاقية البحار والعبور الآمن، وشق سياسي تتحدث في إيران عن الجانب السيادي بالنسبة للممرات المائية. لكن هل تعتقدين بأن الإيرانيين عليهم الآن أن يغيروا هذا المسار في عملية تقديم وجهة نظرهم، وأيضا ربما في التفاهم مع أطراف دولية باتت اليوم أكثر انخراطا وأكثر قلقا على مستقبل هذا الممر الحيوي؟
3: نعم يا نشوان، لذلك ننظر إلى هذا الأمر من خلال الصورة الكبرى وتسلسل الأحداث. مضيق هرمز لم يكن مشكلة قبل 3 أشهر، قبل أن قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب غير قانونية على إيران. إذن فالولايات المتحدة من تتحدث عن ما هو قانوني. هذه الحرب على إيران لم تكن قانونية، لم يكن هناك تصويت من الكونغرس ولا من مجلس الأمن الدولي لدعم هذا. إذن فالقوات الأمريكية هي موجودة إلى جانب إيران، وهذا غير قانوني. وأيضا الحصار على الموانئ الإيرانية أيضا غير قانوني حسب القانون الدولي. إذن فمن الناحية القانونية عندما تتحدث الولايات المتحدة عن هذه القضايا، هذه القضايا يتم الرد عليها من إيران. وبالنسبة لهرمز، هناك وقت حرب ووقت سلام. بالنسبة لهذه الممرات، هناك دول لديها أسباب مختلفة وسبل مختلفة بالنسبة للعبور، والعبور البريء والعبور السليم. إذن فما نسمعه من المسؤولين الإيرانيين في البرلمان وفي الفريق التفاوضي هو أنهم يريدون القيام بشيء يتماشى مع القانون الدولي. كيف سيقومون بهذا؟ هذا غير واضح للآن، ولكنهم يؤكدون أنهم لا يريدون أن يكونوا في وضع دولة مارقة. ولكن هذه ليست مياه إيرانية فحسب، هذا مضيق ضيق وتتشارك فيه عمان أيضا ودول أخرى. هو مضيق دولي نعم، ولكنه قريب جدا من إيران وعمان. إيران تقول أنه يجب أن يتم الترتيب مع عمان، فعمان دولة محايدة وهي حليف لإيران وواشنطن. إذن فلديهم حيز للالتقاء بشأن هذه القضية. والإيرانيون يقولون نريد أن ندير هذا المضيق معا مع عمان، وهذا إطار يوجدونه للتعاون مع الدول الساحلية المتشاطئة الأخرى في الخليج لضمان أن هذا مقبول للمجتمع الدولي. الولايات المتحدة وإسرائيل قد لا يروق لهما ذلك، وخاصة أن الصراع ما زال يغلي، ولكن هذا شيء يصر عليه الإيرانيون، وهو لن يكون ممر مقابل رسوم، بل رسوم مقابل خدمات، ولكن هذا في المستقبل. لكن إلى الآن هم يجعلون المرور يسير بسلاسة كجزء من مذكرة التفاهم.
2: بالإضافة إلى هذا الموقف، فلنقل هذا الموقف أو هذه الرؤية الإيرانية لفكرة هرمز سيد باتريك مارا، عمان ماذا طرحت؟ طرحت فكرة أن الأطراف التي تريد أن تعبر تستشير أيضا، تنسق أو تعمل مع المنظمة الدولية للملاحة. الحقيقة أيضا ما الذي يمكن أن يكون شكل هذا الدور؟ بمعنى كيف يمكن أن يكون هنالك تنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة وهو أمر يبدو ضبابيا، يعني عبارات بحاجة ربما إلى مزيد من العمل الدولي حتى

0: تتضح صورة طبيعة عمل المنظمة الدولية للملاحة، هل تتفق أنت مع ذلك؟
1: أقول أنه خلال ساعات مضت الوزير روبيو قام بانتقاد الفكرة بأن أي رسوم سوف يتم فرضها في مضيق هرمز، وكما أشار بأنه ليس هناك أي بلد في العالم تدعم خطة كهذه. الآن نحن في صدد التفكير قدما بشأن خطة مفيدة، وذلك من خلال منع إيران مما تقوم به الآن وهو إغلاق المضيق. ولكن رغم هذا، الولايات المتحدة كانت واضحة لمدة من الزمن منذ أغلق المضيق بأن إيران لا ينبغي أن تسيطر على المضيق وأنه معبر مائي دولي. بالنسبة لعمان لم يكن هناك حقا أخبار عن ذلك. روبيو يصد هذا الأمر وينتقده، ولكن لم يكن هناك أي تصريحات علنية من الرئيس ترامب بخصوص هذا الشأن. وهناك بند تم ذكره، وهو أن روبيو قال إن إيران لديها سجل وتاريخ بالحديث عن هذه القضايا بالحد الأقصى علنا، ولكن تقوم بأشياء مغايرة. إذن ربما يكون هذا مجرد أخبار يقدمونها للجمهور المحلي، ولكن هذا الأمر يسير ويستمر خلال الحرب كلها. وإيران تصرح بهذه القضايا التي هي ليست صحيحة، وهي من أجل الاستخدام المحلي للجمهور المحلي، ووضع المضيق قد يكون بالتالي أحد هذه القضايا التي تستخدمها إيران في هذا السياق.
0: دكتور حسن، ما سمعناه من الإيرانيين في محاولة لربما رفض فكرة أن مرور سفن عبر الممر الخاص بعمان هنا، والحديث عن مخاطر على المستوى اللوجستي، مخاطر على مستوى عبور السفن كما يقول الحرس الثوري الإيراني، كيف يمكن أن يكون موقف كهذا مقبولا طالما أن هنالك حديثا عن وجوب أن يكون هنالك تنسيق إيراني عماني؟ هل يغيب هذا التنسيق؟ ثم ما الشكل الذي يمكن أن يترجم إليه مقترح إشراك المنظمة الدولية للملاحة أيضا؟
2: منشوان، أنا بتقديري أن المتابع للتصريحات الإيرانية والتصريحات الصادرة سواء من الطرف الأمريكي أو الأطراف الخارجية هي تشي بأنه لا يوجد تفاهم حول المضيق ما بعد الحرب، بمعنى أن إيران اكتشفت خلال هذه الحرب بأن المضيق شكل ورقة استراتيجية مهمة في سياق الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك أيضا ما بين الإيرانيين من يعتقد أن هذا كان مكسبا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه، فبالتالي تريد أن تهيمن على المضيق بمعنى أن تكون لها الكلمة العليا، وهي تريد أن تستثمر فائض القوة الدبلوماسية أيضا في علاقاتها مع عمان من أجل أن تخضع عمان رؤيتها في الخليج وفقا لما تريد إيران. من هنا نفهم الاحتجاج الإيراني على لسان الحرس الثوري لمحاولة عمان لإيجاد ممر آخر، ممر بديل، وهدد الحرس الثوري بأنه سيعطل ذلك تحت مقولة أو ذريعة أن هذا سيكون غير آمن إلى آخره، لكن لا نعرف إن كان آمنا أو لا. لكن بالمجمل واضح تماما بأن الجانب الإيراني يريد أن يفرض أمرا واقعا في مضيق هرمز، يستثمر الورقة الاستراتيجية التي يعتقد بأنه كسبها في هذه الحرب، وهو يريد أن يجري حوارا بمعنى مع موافقة دول الخليج، لكنه يفترض أن دول الخليج ستمتثل الرؤية الإيرانية المتمثلة بحق إيران في سيادتها على المضيق، كل المضيق بالمناسبة بما في الجزء المخصص لعمان، لأن سلطنة عمان يجب أن تمارس السيادة وفقا للمنطق الإيراني. لكنه هذا كلام بمعنى إنشائي، كلام يراد فيه باطل، لأن إيران تريد الهيمنة على هذا المضيق بعد أن اكتشفت القيمة الاستراتيجية لهذا المضيق. وأنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل من هذا المدخل، زيارة روبيا هو لإيجاد موقف خليجي أمريكي موحد تجاه جملة من القضايا، لكن من أهم هذه القضايا أن الخليج أن المضيق هو مياه دولية، يجب أن تكون الملاحة في مضمونة بحرية وفقا لمذكرة التفاهم أيضا التي وقع عليها الجانب الإيراني.
0: طيب نجار، عمان تريد كما يقول دكتور حسن أن تمارس دورها السيادي على هذا الممر الخاص بها، هذه الجهة أيضا إذا ما أخذنا الحسابات والاعتبارات الإيرانية وطبقناها على هذه الحالة

0: نخرج بهذه النتيجة مقابل الشق الآخر القانوني الذي ناقشناها معك قبل دقائق. برأيك لماذا يصر الإيرانيون هنا على كما قال الحارس الثوري إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور بمعنى إيراني؟
1: الموقف الإيراني يا نشوان هو هذا المضيق لن يعود إلى ما كان عليه بالنسبة للملاحة إلى مرحلة ما قبل الحرب، وهناك تهديد الآن من الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهم ربما سوف يصعد الموقف كما صعدوه سابقا في حربين سابقتين. من وجهة النظر الإيرانية هناك ما لا يحكى عنه ويسكت عنه، وهما الحربان السابقتان العام الماضي وهذا العام. وإيران تفهم أن لديها أفضلية جغرافية على المضيق، وأن سيطرتها هنا هو النفوذ والورقة المهمة، لذلك لا يريدون أن يتخلوا عن هذا بالكامل، معتقدين بأن هذا سوف يقدم للولايات المتحدة وإسرائيل الثقة خلال 6 أشهر أن يقوموا بالهجوم. فإيران لا تثق بالولايات المتحدة ولا إسرائيل، ولذلك فهذا أمر في خلفية التفكير في الذهنية الإيرانية. في ذات الوقت لدينا دبلوماسيون ومسار دبلوماسي، وإيران تأخذ هذا جديا ولكن بالتوازي، فالحرب لم تنتهي من وجهة نظرهم، بل هذه حالة مؤقتة وهم ينتظرون للولايات المتحدة لتنتقل للمرحلة التالية. ولكن المفاوضون لا يريدون أن يفعلوا أي شيء ينتهك القانون الدولي، بغض النظر عن كيف يصيغ الأمريكيون هذه القضية، إلا أن الإيرانيين متمسكون بما لديهم الآن، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون ربما مقبولا في المستقبل، وعلينا أن ننتظر لنرى.
0: باتريك مارا، هل تعتقد أن هنالك من العمل السياسي ما يكفي ما بين الولايات المتحدة وشركائها، حلفائها في المنطقة، شركائها على المستوى الاقتصادي والأمني، للخروج برؤية واضحة متعلقة بهرمز؟
1: نعم أعتقد ذلك. روبيو قال عدة مرات بعيد لقاءاته مع شركائه في دول مجلس التعاون الخليجي بأن هذا الأمر ليس خيارا بفرض الرسوم على السفن العابرة، ودول الخليج لا تريد لإيران أن تسيطر على الخليج. هل يمكن أن يكون هناك عمل من قبل أطراف متعددة لعدم فرض الرسوم؟ هذا قد يكون، ولكن إيران إذا ما أغلقت المضيق مرة أخرى فهذا يعني أن يكون هناك صواريخ ومسيرات تستهدف دول الخليج مرة أخرى. روبيو قال إن الولايات المتحدة تدعم شركائها في مجلس التعاون الخليجي وتساعدهم في الدفاعات الجوية، ولديهم وجود عسكري حقيقي في المنطقة، تحدثت عنه إيران عديدا من المرات، ولكن الولايات المتحدة لديها علاقات أيضا مع الشركاء في الخليج تعود إلى عقود وأحيانا حتى أطول من هذه المدة. على سبيل المثال عمان، علاقاتهم الدبلوماسية في 1790 تعود إلى ذلك التاريخ. وكما قال روبيو إن الولايات المتحدة متفقة تماما مع الشركاء في الخليج، ولذلك سوف يكون من غير المرجح أبدا ما تقوله إيران في هذا الموقف التصعيدي بأنه سوف يؤتي أكله.
0: دكتور حسن، حديث العمانيين عن أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، إلى أي مدى يرسخ فكرة الضغط أيضا الإقليمي على إيران لتغيير موقفها فيما يتعلق بالمضيق؟
2: نشوان، سؤالك في غاية الأهمية. أنا بتقديري أن سلطنة عمان تبتعد شيئا فشيئا عن الموقف الإيراني الذي كان يريد إيجاد موقف مشترك أساسه هو أن تدفع السفن رسوم تحت مسميات مختلفة، تأمين، حماية، البيئة، خدمات إلى آخره، لكن هو يعني ينصب في الموقف الإيراني بأن المضيق لن يعود كما كان عليه قبل 28 من فبراير. الآن عمان تبتعد عن هذا الموقف وتقترب من الموقف الخليجي الذي يقول بأن هذه الدول لها الحق فيها في المياه الخليج وفي المضيق أيضا باعتباره مضيقا دوليا وليس مضيقا إيرانيا، والقوانين الدولية واضحة في هذا المجال، القانون الدولي واضح في هذا المجال، فبالتالي عمان تنحاز القانون الدولي وأيضا تنحاز الموقف الأمريكي الذي يقول بأنه لن يكون هناك رسوم، والرسوم ليس فقط لمدة 60 يوم بمعنى الإعفاءات لكن أيضا ما بعد 60 يوم. هذا الموقف العماني بمعنى أنه هو مربط الفرس، بمعنى أن تمسكت عمان بهذا الموقف لن يكون لدى إيران بمعنى القوة الأخلاقية لفرض أي ترتيب أمني في مضيق هرمز إلا إذا كان ذلك في سياق الاستقواء، وهذا الاستقواء سيكون له ربما إجابات مختلفة سواء من دول الخليج أو من قبل المجتمع الدولي.
0: شكرا لك دكتور حسن براري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان، وشكرا لباتريك مارا من واشنطن الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ونجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي هنا في الأستوديو. قال مراسل الجزيرة أن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز بعد إعادة فتحه تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وقد أعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم والأرك في المضيق. مراسل جزيرة عمر هواش رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
3: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجدداً تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟ أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماماً أو تفتحه جزئياً فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة، أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
0: بالانتقال إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتطورات الميدانية في جنوب لبنان، معنا من رام الله الزميل محمد خيري مراسل الجزيرة، نتابع معك أحدث التصريحات الإسرائيلية بخصوص جولة المفاوضات مع لبنان في واشنطن. محمد، بالإضافة طبعا إلى أن هنالك نفيا للانسحاب من نقاط عسكرية في لبنان.
4: فيما يتعلق بجولة المباحثات في يومها الثالث بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، فإن هناك حالة من شح في الأنباء حول ما يجري على حقيقة في على أرض الواقع هناك في واشنطن، ولكن صحيفة دعوت أحرنوت كانت قد نقلت عن مصادر إسرائيلية القول إن اليومين الماضيين من هذه المباحثات لم يتسم بالإيجابية، وبأن ثمة محاولات لأن يكون هذا اليوم مختلفا. تشير الصحيفة إلى أن وفدان من الجيش اللبناني وكذلك من الجيش الإسرائيلي وضعا الخرائط على الطاولة. الحديث يدور عن خرائط تتعلق بالانتشار الإسرائيلي العسكري في الجنوب اللبناني، ويجري تباحث ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من بعض المواقع في الجنوب اللبناني، على أن تكون هذه المواقع هي مواقع ومناطق تجريبية يخرج منها الجيش الإسرائيلي وينسحب في حين يدخل إليها الجيش اللبناني، وعدم إتاحة المجال لدخول حزب الله إلى هذه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. لا اتفاق واضحا حتى هذه الأثناء كما تشير الصحيفة، ولكن هناك تقديرات إسرائيلية بأن إسرائيل ربما تذهب فعلا خلال الفترة المقبلة نحو انسحاب جزئي من بعض المناطق. المصادر الأمريكية التي أكدت ذلك وجدت لها أصداء في إسرائيل، تناقلت هذه الأخبار وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة، إلا أن مصادر إسرائيلية وهي غير رسمية، بمعنى أن مكتب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع وكذلك الجيش الإسرائيلي لم يعلقوا على هذه الأنباء. هذه المصادر الإسرائيلية تقول إن الجيش لم يتلقى حتى هذه اللحظة على الأقل أي توجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية بالانسحاب من أي من المواقع التي تسيطر عليها إسرائيل في الجنوب اللبناني. تشير هذه المصادر أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية في كل مكان في الأراضي اللبنانية لم تتحرك أبدا خلال هذه الفترة، فيما يفيد ضباط إسرائيليون لصحيفة إسرائيل هيوم أيضا بأنهم لم يتلقوا مثل هذه الأوامر. لكن كل هؤلاء يشددون بكلمة واحدة إضافية على الأقل حتى هذه اللحظة. هذا جعل القناة 13 الإسرائيلية تؤكد بأن ثمة ما يبحث في إسرائيل فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. وهذا يعني أن إسرائيل تبقي الباب مواربا أمام عملية انسحاب ولو كانت جزئية وبسيطة من مواقع في لبنان.
0: محمد خيري مراسلنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. زين،
5: شكرا لك نشوان، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. لليوم الثالث على التوالي يعلن الدفاع المدني عن سقوط شهداء في غارات إسرائيلية، شهداء وجرحى في غارات على مواطنين لبنانيين في قضاء النبطية بجنوب لبنان. طبعا آخر هذه الغارات هي الغارة التي وقعت في محيط زوتر الشرقية، أسفرت عن 3 شهداء وفق الدفاع المدني، بذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء الغارات الإسرائيلية في 3 أيام إلى 7 شهداء بجانب الجرحى. وأيضا على مدار اليومين الماضيين أصدر حزب الله بيانين متطابقين تقريبا، يقول فيهما أو يصف فيهما الغارات الإسرائيلية بأنها انتهاك فاضح، ويقول إن المقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار حتى الآن وترصد وتتابع. طبعا كل هذه التطورات الميدانية تأتي بينما ننتظر بين لحظة وأخرى أن يخرج شيء وما سيسفر عنه اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة، طبعا اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بمقر وزارة الخارجية في واشنطن. بينما ننتظر، كان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد قال لوكالة رويترز إن إسرائيل كبادرة حسن نية انسحبت من المنطقة، انسحبت انسحابا جزئيا من المنطقة، من مكان من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان. هذا استدعى نفيا سريعا من مصدر عسكري لبناني للجزيرة، ونفيا أيضا من مسؤول أمني إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية. حتى الآن لم يثبت لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب الإسرائيلي أن انسحابا قد حدث، لكن لا يوجد أيضا بيانات رسمية من الجانبين سواء اللبناني أو الإسرائيلي بنفي أو إثبات ما أعلنه، ما ذكره لرويترز مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية. عموما نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا في هذه النافذة، لكن سنبدأ بالتطورات الميدانية ومجمل المواقف السياسية مع مراسلة الجزيرة من بيروت كارمن جو خضر. ونبدأ طبعا كارمن من مما حدث عند زوتر، محيط زوتر الشرقية.
6: زين العابدين، ما جرى اليوم من استهداف في زوتر الشرقية أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان. هذه الاستهدافات المتكررة في هذا المحيط يمكن ربطها بالحديث الإسرائيلي عن إمكانية أو عن انسحاب من جنوب لبنان، وما أكده اليوم مصدر عسكري لبناني للجزيرة الذي قال إن الجيش اللبناني لم يسجل أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنه وأكد أن القوات الإسرائيلية ما زالت في مواقعها التي احتلتها عقب مواجهات عام 2026، وبالتالي هي تستهدف المواطنين واللبنانيين الذين يقتربون مما تعرف بمنطقة خط الدفاع المتقدمة أو المنطقة الصفراء وفق التوصيف الإسرائيلي. واليوم الحصيلة وصلت إلى 7 شهداء في تلك المنطقة، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي إما تقصف بالمدفعية أو تلقي قنابل صوتية أو تمشط بالرشاشات حين يحاول المواطنون اللبنانيون الاقتراب من أي من

0: المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. عطفا على هذا المشهد في الجنوب، اليوم المشهد التفاوضي يمكن القول إنه يتصدر المشهد اللبناني. لماذا؟ لأن في واشنطن هناك مناقشات مرتبطة كان بانسحاب الإسرائيلي، بتثبيت لوقف إطلاق النار، عودة النازحين، وأيضا إعادة الإعمار. لبنان يسعى بثقله أكان على المستوى العسكري الذي يتمثل للمرة الثانية في هذه الجولات، أو حتى على المستوى السياسي بانتزاع أحد هذه المطالب أو جزء من المطالب، خاصة أن الجولات الأربعة الماضية كان خاصة حتى إعلان النوايا الذي أعلن في الجلسات الأخيرة لم تتم ترجمته وتطبيقه في الميدان. على العكس من ذلك، كان يسبق جولات التفاوض ويعقبها تصعيد ميداني إسرائيلي ومجازر إسرائيلية في جنوب لبنان، وأحيانا كانت تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. هناك ترقب لهذا المسار. قبل قليل كان هناك موقف لكتلة حزب الله النيابية، بطبيعة الحال رفضت الحديث عن المنطقة التجريبية التي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي ويتسلم زمام المبادرة الجيش اللبناني. هذه الجزئية بالتحديد هي مثار سجال على المستوى التفاوضي في واشنطن والآليات التي ذهب بها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى المستوى السياسي اللبناني. يتقاطع مع الرفض حزب الله، يتقاطع معه أيضا رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال لا مناطق تجريبية ولا احتلال في جنوب لبنان. على العكس من ذلك، لبنان سيد على كامل أراضيه، وأيضا في هذه الجزئية وضرورة الانسحاب كان شدد عليها كان رئيس الحكومة نواف سلام يوم أمس، الذي رفض النقاط 13 المتنازع عليها والخمس المواقع الخمسة التي احتلتها إسرائيل عام 2024، بالإضافة إلى مواقف رئاسة الجمهورية. ولكن اليوم هناك ترقب، إذا ما كانت هذه التصريحات يمكن أن تترجم ولبنان استطاع من خلال وفده التفاوضي أن ينتزع أي من هذه المطالب، وعلى رأسها انسحاب إسرائيلي أو بداية انسحاب إسرائيلي مجدول خلال المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جو خضر من بيروت. وطبعا يظهر اسم مرتفعات علي الطاهر كإحدى النقاط الحساسة والمهمة في سواء في المفاوضات أو بالنسبة للجانبين، حزب الله والجانب الإسرائيلي. في هذا التقرير نلقي الضوء على أهمية هذه المرتفعات بالذات في الجنوب اللبناني.
2: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعا على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل. فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفات ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف، بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة، انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها. إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة. فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها، كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيرا إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقرا لوحدة بدر ومنشأة عماد أربعة التي ظهرت في تسجيل نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد.

0: الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية. بالنسبة إلى حزب الله، تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية وعمق الجنوب. سقوطها سيعني انكشاف مساحات واسعة شمال الليطاني أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضا بعد معنوي، خصوصا بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النبطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق، فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: هذا عن تلة علي الطاهر، ولا شك أنها موضع نقاش محتدم في مفاوضات واشنطن المستمرة، جلستها أو يومها الثالث اليوم ضمن الجولة الخامسة، ونترقب ما سيخرج عنها. نرحب بضيفينا في استوديو النافذة: خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ جورج، وما وصل إليك من معلومات عما وصلت إليه محادثات واشنطن؟
2: المسار التفاوضي في واشنطن ما زال يسير بخطى بطيئة وإنما ثابتة. تتركز المحادثات في هذه الأثناء على إصدار بيان هذه الليلة يتضمن أولا اتفاقا على تثبيت وقف إطلاق النار، وثانيا على إعلان نوايا عدم وجود نوايا عدائية بين لبنان وإسرائيل، وثالثا البدء بانسحابات جزئية للجيش الإسرائيلي تحت عنوان المناطق التجريبية. وما تم تسريبه يعني في الإعلام الإسرائيلي وما قالت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه انسحاب جزئي إسرائيلي يعكس حسن نية إسرائيل، في الحقيقة هذا غير صحيح، لأنه يعكس سوء نية إسرائيل في هذا الأمر. لأنه حسب المصادر، حسب القيادة العسكرية، أولا لا وجود للجيش الإسرائيلي في المنطقة المعلن عنها أنها انسحبت منها، وهي عدلت خريطة النقطة الصفراء قبل يومين لأنها تريد من الجيش اللبناني أن يتولى المهمة التي لم ينجح الجيش الإسرائيلي في تحقيقها، خاصة في يعني في تلة علي الطاهر التي تشكل معقلا استراتيجيا لحزب الله وخط دفاع أساسي منطقة شمال الليطاني. النوايا الإسرائيلية ربما تريد أن يعني تزج الجيش في مواجهة مع حزب الله، خاصة أن حزب الله أعلن استعداده للانسحاب من جنوب نهر الليطاني، وإنما أصر على التمسك بسلاحه ومواقعه ومنشآته شمال نهر الليطاني. ولو كان حقيقة هناك انسحابا إسرائيليا أو نية يعني إيجابية، لكان على الأقل تم إبلاغ القيادة العسكرية اللبنانية والتنسيق عليها معها من خلال الوسيط الأمريكي، وبالتالي القيادة العسكرية اللبنانية ليست يعني ليست موظفة عند الجيش الإسرائيلي لكي تأخذ أوامرها من الجيش الإسرائيلي تقول له تعال نحن ننسحب من هنا وادخل إلى هنا. لا تجري الأمور بهذا الشكل. الجيش اللبناني على طاولة المفاوضات من خلال الوفد العسكري هو يريد أن يتفق مع إسرائيل سلفا على المناطق التجريبية
1: ومواعيد،
2: طبعا برزنامة واضحة، بخطة واضحة، كيفية التواصل، كيفية الدخول، وكيفية انسحاب حزب الله، وكيفية انسحاب الإسرائيليين
1: في ظل الاحتضان الأمريكي والتبني الأمريكي للمواقف الإسرائيلية. هل هذه المفاوضات قادرة على أن تقنع الجانب الأمريكي بأن ما يريده الإسرائيليون لا يعمل، لن يكون مفيدا لا للدولة اللبنانية ولا لاتفاق إيران وأمريكا؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية طبعا أصبح واضحا أن هناك خلافا ولو تكتيكيا بينها وبين إسرائيل في هذا المسار. هي أولا تدعم استقلالية المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، ثانيا تريد أن تعطي شيئا للبنان لأنه يستحيل على المفاوض اللبناني أن يستمر في هذه يعني المسيرة من دون الحصول على أي شيء. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سبق وضغطت على الجانب الإسرائيلي وفرضت عليه وقف معركة علي الطاهر ووقف القتال في جنوب لبنان. اليوم يجري العمل على تثبيت هذا وقف إطلاق النار والبدء بالحديث عن انسحابات جزئية. في نهاية المطاف الأمريكي له مصلحة حيوية استراتيجية بتحقيق الاستقرار في لبنان، ولكن هناك معضلة أساسية أن الأمريكي يتفهم المعادلة الإسرائيلية القائمة على مبدأ الانسحاب مقابل السلاح، وهنا المعضلة وهنا يبرز يعني
1: الجنوب اللبناني ليس فيه سلاح كما كان قبل، يعني حسب ما أعلن حزب الله. لكن فيما يتعلق دكتور خليل نصر الله فيما يتعلق بحسابات حزب الله في هذه المرحلة، ما هي الحسابات الحاكمة؟ لأنه لم يرد مثلا على الغارات الإسرائيلية، أصدر البيانين المتطابقين، ما زال منخرط في الحكومة التي يعترض على مسلكها في التفاوض المباشر مع واشنطن ومع إسرائيل، فما هي الحسابات الحاكمة في هذه المرحلة؟
3: شكرا لك. بطبيعة الحال النقطة الأولى والمهمة أنه فيما يتعلق بمنطقة علي الطاهر، وهذه المنطقة هي خارج إطار حتى 17-01، يعني منطقة في شمال الليطاني لا علاقة لها بال 17-01 ولا لها علاقة بموضوع نزع سلاح، اللي لم يرد في 17-01 إنما استخدمت عبارات فضفاضة وكان محصورا في منطقة جنوب الليطاني. المسألة الأولى، حسب الله يرى الآن بأنه هو حقق منجز رغم الكلفة كبيرة جدا جدا بأنه تمكن من وقف التمدد الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي.
1: 4000 شهيد وأكثر من 12000،
3: ربما يكون عدد الشهداء
1: 11000 بناية تم تدميرها،
3: ربما يكون عدد الشهداء أكبر من هذا العدد، يعني لأن حدث منطقية تامة، هناك كلفة كبيرة دفعها. لو لم يكن هناك مواجهة مع الإسرائيليين لكنا شهدناهم في بيروت اليوم كما حصل عام 1982 أو مراحل أخرى. بالتالي هم عندما يجدون المدى مفتوح أمامهم يذهبون. يعني سموتريتش بالأمس يصرح يقول النقب والجليل ووجود الفلسطيني بعد يهودا والسامرة، إذن بلبنان ما هي حسابات؟ هكذا يفكر الإسرائيليون. حسب الله يرى نفسه بأنه هنا على الصعيد اللبناني تمكن من منع الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار في أرض جنوب لبنان. وبالمناسبة لو
1: سيقول لك آخرون أنه هو الذي جاء بالاحتلال الإسرائيلي بدخول هذا الحرب في 2 مارس، كانت هنالك 5 نقاط إسرائيلية. نعم. الآن إسرائيل تسيطر على حوالي 10% تقريبا من مساحة
3: قبل، يعني في عشية 2 آذار كان هناك 500 شهيد لبناني وحوالي 2500 جريح، وإسرائيل تنذر في الضاحية وفي أي مكان اخلوا وتقصف ولا استقرار، ممنوع الأعمار، ممنوع عدد السكان. لم يتم إيجاد حلول لهذه النقطة، وبالتالي عندما يذهب حزب الله باستغلال ظرف معين من أجل فاتح هذه المعركة هذا حق له، لأنه لم يفعل أحد شيء طوال 15 شهرا. هذه مسألة. المسألة الثانية، أصلا أرض جنوب لبنان تحررت بالمقاومة ولم تتحرر بالمفاوضات عام 2000، لم يتحقق بمفاوضات، لم يكن هناك شيء اسمه مفاوضات. المسألة الأهم من ذلك أنه اليوم حزب الله مسنود على إيران، لنكن واقعيين في جو بالمنطقة تفاهم الأمريكي الإيراني، بند لبنان جزء أساسي منه، حتى السلطة في لبنان الذين اتخذوا قرار التفاوض المباشر غير القانوني ذهبوا باتجاه هذا الخيار، هم رحبوا بهذه النقطة، وصار في اتصال بين ديفانس وروبي مع رئيس الجمهورية، واضح كان أنه تسليم بهذه
1: المسألة. إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي،
3: لا يوجد انسحابات
1: إسرائيلية. إذا كان لن إذا حدث انسحاب إسرائيلي كامل من أرض، هل إسرائيل، هل حزب الله مستعد لفك ارتباطه مع لبنان وتعزيز ارتباطه بمكونات أخرى في
3: مع إيران
1: وأن يكون منخرطا كأي فئة أخرى في المجتمع اللبناني في إطار دولة متفق على حدودها ومتفق على كل شيء فيها؟
3: هو لم يكن في يوم من الأيام خارج الدولة، هذه النقطة يعني مغالطة تاريخ. يعطيك مثل، اليوم في نائب عن حزب القوات اللبنانية يقول بدأنا نفكر بالفدرالية وسنتحدث مع فرنسا. يعني عندما تستمع لهكذا خطاب في البلد تعرف أن هناك من فيه بلبنان يفكر بمنطق مختلف عن منطق الدولة.
1: لكن يفكر قرار مرتبط بقرار إيران.
3: في جانب معين مرتبط بالمواجهة في المنطقة. لا، ليس هناك.
1: يعني تخيل أي فصيل آخر في لبنان يرهن كل البلد وأرهن قراراتي بقرارات دولة أخرى.
3: إذا هذا كانت مقبول؟ المسألة مسألة الدفاع عن أرض جنوب لبنان، لا مشكلة لأي أحد أن يرتبط بأي أحد، لكن المسألة ليست هنا ضمن الحديث. عندما تقدم هذه البروباغندا وهذه الصورة من قبل هذا الفريق، هم لا، مشكلته مثلا أحدهم يقول بالأمس، وللأسف هؤلاء لديهم صفات رسمية، لا يجب أن تنسحب إسرائيل إلا بنزع السلاح. إذا هو يتكل على الدبابة الإسرائيلية، هذا كلام خطير. يعني هذا يؤكد بأنه لا، في توجب عند البعض في لبنان.
1: طب ما هي
3: لكن
1: لذلك
3: لا أبعد. الآن نحن في مسار الإيراني الأمريكي والتفاهم، في مشكلة برزت بالأيام الماضية، وهي ليست مشكلة لكن هذا كان معروف، هو الذي يقود هذه النقطة الآن هو وزير الخارجية الأمريكي اللي مستبعد عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية بقرار من إدارته ومن مؤيدي الحرب. هو الذي فتح هذا المسار، هو الذي ضمنت خطاباته وعباراته على أن حزب الله عدو للبنان وأسيد من إعلان السابق، وهو الآن الذي عاد فتح هذه المسألة لمحاولة معينة لفصل المسارات بالتماهي مع إسرائيل. يجب أن ننتظر أيام لنرى إلى أين يمكن أن تصل هذه النقطة. وفي مسألة أخيرة، أنا أعتقد بأن حزب الله لن يصمد طويلا، ومسألة أيام قليلة جدا سيكون هناك رد على ما تحاول إسرائيل تكريسه الآن في أرض جنوب.
1: إن كان هنالك من دروس طوال هذه الحرب دكتور أستاذ جورج سولاج، ما الدروس الذي تعلمها الفريق الحكومي اللبناني من هذه الحرب، وخصوصا يعني أخص بالتحديد التصريحات التي كانت حادة في بداية هذه الحرب بعد 2 مارس؟
2: طبيعي عندما أي مسؤول لبناني وطني لا يقبل، يعني لا يقبل أن يخون وأن يصور الأجنبي كأنه أكثر حرصا على لبنان وعلى أهل لبنان وعلى وقف إطلاق النار في لبنان. عندما يقول السيد قليباف وهو رئيس مجلس النواب الإيراني، عندما يقول أن اللبنانيين ضحوا ب4000 قتيل من أجل إيران، فهذه شهادة كافية ليتبين أنه حزب الله هو جزء من الأمن القومي الإيراني، وهو امتداد للقوة العسكرية الإيرانية، وبالتالي هو واضح تماما. يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أنه هو الذي فتح النار على إسرائيل إسنادا لغزة، تلبية لأوامر إيرانية، ومن ثم هو الذي فتح النار على إسرائيل مرة ثانية. من أجل الحكومة اللبنانية يعني حريصة جدا على استكمال المسار التفاوضي، وعن يكون لبنان مسؤولا عن نفسه في هذا الإطار، وأن لا يكون ورقة تفاوضية على أي طاولة. ومن ثم طبعا يعني حريصة الدولة اللبنانية على تطبيق أولا اتفاق الطائف الذي نص على حل الميليشيات في لبنان، وعلى تطبيق القرار الدولي 1701، وأيضا الذي نص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.
1: شكرا.
2: وحريصة أيضا على قرار السلطة اللبنانية، الحكومة اللبنانية. شكرا. بحصية السلاح.
1: شكرا
2: بيدها.
1: شكرا جزيلا، انتهى وقتنا للأسف. أشكرك شكرا جزيلا السيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، وكذلك خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. فيما يلي نتابع أيضا رحلة اللبنانيين في البحث بين أنقاض منازلهم المنهارة، وأيضا الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه في هذه المناطق التي دمرتها إسرائيل. هذه الرحلة يرصدها هذا التقرير الذي أعده الزميل جوني تانيز.
4: هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة. تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
5: 30 سنة. الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله وراء، كنا والنبرة والله ما إنا قلنا الواف نطلع نشوف، مسترجع ذكريات فات.
4: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة، بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024 وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
6: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي ما إلى ذنب استشهدت فقدنا 5 بنايات، الشباب الصبايا كلها عيال أصحابنا، بناية اللي بجنبنا، الإشياء المادية إن شاء الله بنرجع منعوضها.

0: لم تتعرض أحياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة. ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد، وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
1: العالم محروقة لتجي على محلاتها وعلى بيوتها وعلى الجنوب، لأنه الجنوب أجمل بلد بالعالم، أنا بارى من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
0: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها. يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر، خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى، وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
2: يظل هنالك الحنين دائما للوطن حتى بعد تدميره، هنالك دائما حنين للوطن ترصده دائما عدسة الجزيرة. بذلك نصل لنهاية هذه النافذة من بيروت، نعود إلى الدوحة لمواصلة التغطية مع ليلى الشيخلي.
3: شكرا زين. إذن رأس الساعة، نحييكم مشاهدينا الكرام ونرحب بكم في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، كذلك التطورات في لبنان. البداية بالمستجدات. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد اجتماعه مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة أنه لن يتم دفع أموال مقابل العبور من مضيق هرمز، بغض النظر عن مسمى أو طريقة دفع هذه الأموال. ومن جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن اجتماع المنامة بحث عدة ملفات إقليمية، وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة. أما الخارجية الإيرانية فذكرت من جانبها أن وزير الخارجية عباس عرقشي بحث في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها في مضيق هرمز خلال 60 يوما. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الخارجية قوله إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وبدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة تزعم وزورا أن الأصول الإيرانية المجمدة ستشتري بها منتجاتها الزراعية. في الملف اللبناني أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة بسقوط 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة زوطر الشرقية. وتزامنا مع انطلاق اليوم الثالث من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. في المقابل قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إنه لم يسجل أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرار بعد بهذا الشأن. أما كتلة حزب الله البرلمانية فجددت رفض التفاوض المباشر وطلبت السلطة اللبنانية بالتمسك بانسحاب إسرائيل. إذن هذه المستجدات ونناقشها مع شبكة مراسلينا، ونبدأ من طهران بمراسلنا عدنان بوريني، ومن واشنطن ينضم إلينا مراد هاشم. إذن أهلا بكما.

0: عدنان ومراد، وأبدأ معك عدنان خصوصا فيما يتعلق بقضية الرسوم ومضيق هرمز وما تقوله الولايات المتحدة وما يقوله الجانب العماني كذلك بهذا الشأن. تفضل عدنان.
1: من الواضح أننا أمام بروز لبعض البنود التفصيلية في مذكرة التفاهم، وهذا البروز هو ينطوي على التفاصيل فيما يتعلق بهذه النقاط. بروز واضح اليوم لبند مضيق هرمز. نحن نتحدث عن جانبين، جانب إجرائي ليلى وجانب أيضا مرتبط بالتصريحات الرسمية وبالاتصالات المرتبطة بهذا الموضوع لإبراز الموقف الإيراني من هذه النقطة. فيما يتعلق بالجانب الإجرائي والميداني، بحرية الحرس الثوري أوضحت اليوم في بيان أن مضيق هرمز عمليا مفتوح في مسارات محددة حددتها طهران، وأن عبور السفن لمضيق هرمز ينبغي أن يتم عبر هذه المسارات حرصا على سلامة الملاحة، وبأنه ستتم إعادة السفن التي لا تلتزم بهذه المسارات. إذن هو موقف تتحدث عنه بحرية الحرس الثوري بشكل واضح فيما يتعلق بالإجراءات، وهذا الأمر تحيله طهران إلى أنه مرتبط باتفاق مذكرة التفاهم والحديث الإيراني عن ترتيبات ستتخذ في مضيق هرمز في غضون شهر لتأمين عبور السفن من المسارات التي تحددها طهران، وبعد ذلك يكون الأمر متاح بشكل كامل. فيما يتعلق بالرسوم حاليا، الحديث أنه خلال 60 يوم، 60 يوم هي المخصصة للمفاوضات، لن تكون هناك رسوم خدمات كما تصفها طهران. ما كانت تقوله طهران من قبل هو الحديث عن رسوم خدمات مقابل خدمات ملاحية، خدمات تأمين أضرار بيئية. تحت هذا البند تعنون طهران الرسوم، ولكن نحن عمليا نتحدث عن بند يشير إلى أن المضيق سيكون تحت ترتيبات بموافقة الدول المشاركة، في إشارة إلى إيران وعمان. من هنا تأتي الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني لبحث هذا الملف والحديث عن هذه الترتيبات، والإشارة إلى أن الاجتماعات التي جرت في مسقط قبل أيام بين الوفد الإيراني والمسؤولين العمانيين كانت مثمرة، وبأن هذا المسار هو مستمر عمليا، لأن وضع المضيق مستقبلا خاضع للترتيبات بين الدول المشاطئة كما قلنا، في إشارة إلى عمان وإيران بالإضافة إلى دول الخليج. الآن الموقف الإيراني حتى هذه اللحظة غير واضح فيما يتعلق بكيف سيكون أو ما ستنتهي إليه الترتيبات في ظل هذا الأمر، ولكن عمليا الاجتماعات المخصصة بين عمان وإيران مستمرة والحديث عن الترتيبات، بالإضافة إلى الإجراءات القائمة ما زالت على حالها. هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن تشدد طهران على أن مضيق هرمز وغيره من البنود هي من بنود المذكرة التي ينبغي أن يتذكر الجانب الأمريكي إلى أنها خاضعة لقاعدة الالتزام مقابل الالتزام، بعيدا عن التصريحات التي تعطي أجواء متضاربة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. تشدد طهران من خلال بيان الخارجية الإيرانية على هذه النقطة بشكل واضح، وأيضا هناك تصريحات تصب في خانة البند الأول ليلى، هناك تصريحات تتحدث عن لبنان، هناك تصريحات لقائد الفيلق القدس يشير فيها إلى التطورات في لبنان ويقول بأن الوجود الإسرائيلي سيدحر عمليا كما حدث من قبل في عام 2000، لكن لا يعلم في أي اتجاه يصب هذا التصريح، ولكن هو تأكيد أيضا على الموقف الإيراني بخصوص تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والالتزام فيها. حتى تلك اللحظة عمليا ليلى نحن نتحدث عن موقف إيراني يصر على هذه النقاط، لكن يواصل عمليا خطوط الاتصال. هناك آليات لحفظ مسار مذكرة التفاهم من الانهيار، هذه الآليات والاتصالات. هناك عندما نتحدث عن مضيق هرمز مثلا نتحدث عن خط اتصال مفتوح بين الأطراف ومشترك، يفترض أن يتابع الأمور في حال وقوع أي حوادث أو أي خلافات فيما يتعلق بهذه النقطة لتجاوز التعقيد فيما يتعلق بالمفاوضات. هناك آلية مرتبطة في لبنان، هناك خط اتصال تمت الإشارة إليه سيكون بين قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في حال وقعت خلافات كبيرة خلال فترة 60 يوم لمنع تعقد المفاوضات، وبالتالي هناك حرص على استمرار هذا المسار دبلوماسيا. ولكن في الوقت ذاته نتحدث عن تأكيد إيراني على ضرورة أن يكون هناك التزام واضح في هذه البنود، وتحديدا يتم الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، عن مضيق هرمز، وأيضا عن الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عنها، والوضوح فيما يتعلق بآلية التصرف في هذه الأموال والجدل فيها.

0: هذه النقطة.
1: وفيما
0: كنت قد أشرت إلى التصريحات التي
1: نعم وفيما تأتي هذه التصريحات عدنان عن الوضع في جنوب لبنان، فقط نشير إلى هذا الخبر نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية، 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة في قضاء النبطية جنوبي البلاد. إذن القصف الإسرائيلي مستمر ونتابع طبعا

0: وآخر التصريحات، خصوصا بعد ما سمعناه من وزير الخارجية روبيو وهو يزور المنام ويلتقي بالخليجيين.
1: مرحبا ليلى. نعم، مجمل تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو تشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران يحقق السلام وكذلك يحقق مصالح الولايات المتحدة ومصالح دول المنطقة والعالم. كما قال، اتفاق جيد وحقيقي ويمكن التثبت من تنفيذه، وليس اتفاق بأي كان. كما أشار، قال إن الأهم هو أن يقود هذا الاتفاق إلى فتح دائم لمضيق هرمز وكذلك عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، قال إن دول المنطقة تعارض فرض رسوم على مرور السفن في هذا المضيق، وإن فرض رسوم تحت أي مسمى كان أمر مخالف للقوانين الدولية وأمر غير مقبول ولن يتم قبوله، وأنه سيسجل في حال تم سابقة دولية قد تحدث حالة من الفوضى، بالنظر إلى أن دولا أخرى تطل على مضايق قد تسعى إلى تنفيذ ذات الخطوات. وقال أيضا إن هذه الزيارة لدول المنطقة تسعى إلى البحث مع الشركاء في هذه المنطقة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمضيق هرمز، وكذلك طمأنت هذه الدول من أن أي اتفاق مع إيران سوف يأخذ بعين الاعتبار شواغل هذه الدول الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأن أي اتفاق مع إيران لن يبرم إلا إذا كان يراعي هذه الشواغل وهذه المصالح، وأن الولايات المتحدة سوف تتشاور مع هذه الدول خلال المفاوضات. وروبيو بطبيعة الحال كان يتحدث بهذا السياق في وقت أيضا عبر فيه الرئيس دونالد ترامب مرارا وتكرارا حول ذات المسألة، حينما قال إنه لن يتم فرض رسوم خلال فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم ولا بعدها، مشيرا إلى أن هذا أمر حيوي، ومن أن الولايات المتحدة أيضا لن تقدم أموالا إلى إيران، وأن الأموال التي ستحصل عليها إيران من بيع النفط بعد الإعفاءات بعد إصدار إعفاءات أمريكية بطبيعة الحال ينبغي أن تذهب لمساعدة الشعب الإيراني ودعم الشعب الإيراني وليس لشراء الأسلحة. بطبيعة الحال تفسر الولايات المتحدة البند الوارد في مذكرة التفاهم والذي يشير حصرا إلى عدم فرض رسوم خلال فترة 60 يوما فيما تركت المرحلة اللاحقة ل60 يوما من دون أن تحدد هذه المسألة بشكل دقيق رفضا أو قبولا، من أن هذه المادة تشير في ذات السياق إلى أن هذه المادة ستناقش خلال المفاوضات بالتشاور كذلك بين إيران وعمان ودول المنطقة وفقا للقانون الدولي القوانين الدولية ذات الصلة وكذلك الحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق. وهي إشارات قال مسؤول أمريكي رفيع في إحاطة للصحفيين سابقا من أنها تعني من أنه في حال رفض دول المنطقة قبول فرض الرسوم فإن هذا يعني ضرورة عدم اللجوء إلى فرض هذه الرسوم تحت أي مبرر. في المجمل هناك ارتياح في واشنطن عبر عنه روبيو وكذلك عبر عنه نائب الرئيس الذي نقل عنه موقع أنهيرد أيضا تصريحات تشير إلى تفاؤله، وهي تصريحات أدلى بها بعد عودته أو خلال رحلته قادما من سويسرا إلى واشنطن رحلة العودة، عبر عن الارتياح مما تم في مفاوضات سويسرا مشيرا إلى أنه لا ينبغي المقارنة بين مذكرة تفاهم مبدئية تضع الأساس من أجل التفاوض حول اتفاق نهائي وبين الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما في 2015.
0: نعم.
1: مشيرا إلى أن ملامح الاتفاق النهائي سوف تتضح لاحقا، وهو ما أشار إليه أيضا روبيو من أن الكثير من القضايا سوف تبنى بناء على المفاوضات التي ستجري خلال فترة 60 يوما ليلة.
0: أشكرك جزيلا مراد على هذه

0: هي التفاصيل مراد هاشم من واشنطن. كان مراسل الجزيرة قال إن حركة السفن والملاحة البحرية عادت تدريجيا إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعادة فتحه تجاوبا مع وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري ضرورة التزام السفن بالممرات التي يحددها بين جزيرتي قشم ولارك في المضيق. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد خلال جولة بحرية عودة النشاط إلى المضيق.
1: مع عودة فتح مضيق هرمز نعود إلى المضيق لنرصد حركة العبور والمرور فيه. نحن الآن في المياه بين جزيرتي لارك وقشم. هذا الممر الملاحي هو المعبر الأساسي الذي يسمح منه بعبور السفن، أي بين جزيرة لارك وجزيرة قشم في شمال هذه الجزيرة. هذه إحدى السفن الراسية في المضيق بين جزيرتي قشم ولارك، حيث كانت متوجهة باتجاه المياه الخليجية، لكن عندما أعلن إغلاق المضيق توقفت، والآن مع إعادة فتح المضيق مجددا تستعد للمضي في وجهتها. لكن ما الذي اختلف الآن مقارنة بما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟ أثناء الحرب كانت إيران تغلق المضيق تماما أو تفتحه جزئيا فقط أمام الدول التي تصنف بالصديقة. أما السفن التابعة للدول المعادية كانت تمنع من العبور. أما الآن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم فالمضيق مفتوح أمام الجميع، لكن شريط تنسيق مسبق وعليه يتحدد قرار المرور. من هنا يمر 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن سلاسل الإمداد من المواد الكيميائية والأسمدة. الآن وقد أعلن عن إعادة فتح المضيق مجدداً، يتنفس الاقتصاد العالمي مرة أخرى ويأمل أن يطول هذا الهدوء في المضيق. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز بين جزيرتي لارك وقشم جنوبية إيران.
0: وينضم إلينا الآن من الرياض أحمد الميموني، مدير مركز الدراسات في معهد رصانة الدولي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو دكتور محجوب بزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، وكذلك هنا في الاستوديو معنا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. أهلا بالجميع. إذن لنبدأ معك دكتور العتيبي، إذا كان روبيو تحدث عن صفر دعم خليجي للرسوم، إذا كان الموقف الخليجي بهذا الوضوح، يعني ما تعليقك على الحاجة لهذه الزيارة أصلاً والالتقاء بهذه المجموعة ودون الاعتماد فقط على العلاقة المباشرة والمفاوضات المباشرة مع إيران؟
2: لا، أمر مهم ليلى، يعني في النهاية هذه زيارة مهمة للوزير الخارجية الأمريكي، تحمل العديد من المؤشرات المهمة. أولاً هي محاولة طمأنة المنطقة بأن الولايات المتحدة لن تركز فقط على الحصول على اتفاق نووي، إن حصلت عليه يكون على حساب المنطقة أو حساب هواجس ومخاوف دول المنطقة، خصوصا في موضوع هرمز. أيضا أمر ثاني، يعني معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحدث بأن هناك عدة ملفات سيتم مناقشتها خلال المفاوضات. تحدث أن النووي هناك، لكن هناك أيضا ملف لبنان، هناك أيضا ملف هرمز، هناك ملف الأمن الإقليمي. بالتالي مهم جدا للولايات المتحدة أن تكون في قلب هذه المناقشات، لا تريد أن تكون دول المنطقة مع إيران في نقاش أعتقد بعيد وبمنأى عن الولايات المتحدة، هي تريد أن تكون في قلب هذا النقاش. هذا أمر واحد. أيضا موضوع هرمز، أعتقد بأن هناك وحدة في لدى مجلس التعاون بأن لا يوجد لا أحد يقبل برسوم، وهذا ما أكده معالي رئيس مجلس الوزراء في مقابلته مع الفاينانشال تايمز، وأيضا ما أكده البيان العماني. يعني عمان تحدثت عن خطوط جنوبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للملاحة، هذا أعتقد أمر مهم جدا، لأنه أولا يفند موضوع الألغام التي تحدثت عنها إيران الموجودة في مضيق هرمز، يفتح سبيل جديد. أعتقد إن نجحت خطوة عمان في مساعدة السفن العالقة قد يتم تطويرها بعد ذلك ليكون خط تواصل موجود أو خط دائم موجود في مضيق هرمز، بالتالي هذا أمر مهم. لكن ليلى، لا يجب الإغفال عن تصريحات الحرس الثوري البحرية. التي رفضت ما تقوم به عمان، وهذا يدل على أن إيران كانت تستفيد من أن عمان كانت تنتظر نهاية الحرب حتى تعلن عن دورها أو عن رأيها بهرمز. الآن مع إعلانها أعتقد عقدت المشهد على إيران. إيران تريد أن تستخدم هرمز ككرة ضغط، لكن مع دخول عمان في الخط والسماح بالمياه الجنوبية لاستخدامها أعتقد كرت الضغط الإيراني هذا سيضعف، خصوصا في ملفات أخرى إيران أعتقد تحتاج هذا الكرت خصوصا في لبنان.
0: هل يمكن التعويل دكتور أحمد المومني، هل يمكن التعويل على ضعف هذا الكرت في هذه المرحلة، أم ربما تستطيع إيران أن تلتف على هذا الموقف؟
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوف الكرام وأشكر لكم الاستضافة. بالنسبة يعني التعامل مع مضيق هرمز فهو يعني من وجهة نظرنا مبني على الخبرة التاريخية مع التعامل مع إيران ومع الحرس الثوري، فأعتقد أنه أي إمكانيات عند تتاح للإيرانيين سواء في فرض رسوم أو إعطاهم جزء سيطرة ما من قبل الاعتراف من قبل الجانب الأمريكي سيمكنهم من استخدامها لاحقا لتصبح مطرقة على حرية الملاحة في منطقة حيوية بالنسبة لدول الخليج ودول العالم. ولذلك أعتقد أنه توضيح الآليات بشكل كبير في هذه المرحلة عامل مهم، وتوضيح يعني فرض عقوبات آلية عقوبات تلقائية للتطبيق في حال أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز تطبق على إيران وتعاد على المرحلة الحالية، هي إعادة أو بالنسبة لدول الخليج في اعتقادي أنا إنها مرحلة التأكد من أن الجانب الأمريكي لا يغفل مصالح الدول الخليجية وابتداء من مضيق هرمز. هناك الكثير من المتطلبات من الجانب الأمريكي بالنسبة للدول الخليجية اعتمادا على يعني خبرتنا التاريخية أيضا فيما بعد اتفاق 2015 عندما أتيحت بعض الإمكانيات للجانب الإيراني أصبحت إمكانيات تهدد دول الخليج. ولذلك الجانب الإيراني تتعدد فيه جهات اتخاذ القرار سواء في الجيش أو في الحرس الثوري، ولا يؤمن ولا يعرف التعامل مع من في، وتصبح عملية يعني غير منضبطة وسهل التملص من المسؤولية في أي اعتداءات على أي حركة الملاحة. ولذلك اعتقادي أنه إحكام الآليات في الفترة الحالية بحيث تكون واضحة هي مرحلة مهمة في نظر دول الخليج.
0: وسط كل هذا يعني يتحدث جي دي فانس دكتور محجوب الزويري عن تحول جذري في العلاقة مع إيران، إلى أي حد يعني هذا التحول وأي تنازلات يمكن أن تقدم من جانب إيران تعزز نفوذ إيران في المنطقة، ومن ثم يعني واشنطن في النهاية قد تقايض أمن الخليج مقابل هذه الاتفاقات والتنازلات؟
4: ليلى، خلينا أولا حول النفوذ. أنا أعتقد ما بقي من نفوذ إيران، يعني نحن النفوذ الإيراني درة النفوذ كانت سوريا، بخسارة سوريا ما بقي من نفوذ هو نفوذ هش قابل للتراجع وقابل الانهيار بشكل أسرع نظرا لوضع إيران الجيوسياسي الجديد وما لحق بها من دمار، ونظرا أيضا للانفصال الجغرافي بينها وبين من يسمى حلفائها. ولذلك أنا أعتقد أنه الآن عندما يتحدث جي دي فانس عن علاقة جديدة مع إيران، هو يتحدث عن علاقة كان يأملها الرئيس باراك أوباما، بمعنى آخر ما يسمى تطبيع النظام السياسي في إيران، وهو جعل النظام السياسي في إيران يتصرف بعقلانية وبحكمة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجيران. وبالتالي اليوم أهم باعتقادي ما قاله وزير خارجية أمريكا في المنامة، وهو تصليح الخطأ أو إصلاح الخطأ الذي ارتكب في اتفاق 2015، وهو أن أي اتفاق قادم بين أمريكا وإيران ستؤخذ فيه بعين الاعتبار وبشكل دقيق، وأكد عليه مرتين اليوم موضوع مصالح دول الخليج. بعبارة أخرى، لن تعطى إيران امتيازات على حساب أمن دول الخليج. هذا سيجعل أي اتفاق نووي قاد أو اتفاق قادم بين أمريكا وإيران أفضل بكثير من الاتفاق 2015، وباعتقادي هذه نقطة تمايز مهمة. ولذلك ما أراه الآن أنه ما تقوم به الإدارة الأمريكية تحاول أن تبعد نفسها عن اتفاق باراك أوباما، ليس فقط في البرنامج النووي بل في تبعات ذلك البرنامج النووي، لا سيما في سياسة إيران الخارجية وتأثيرها على أمن دول الخليج بشكل أساسي. هذه الإدارة تبدو واضحة في أنها لا تريد أن تقلد باراك أوباما، والآن هي الفرصة في أن يضغط عليها بأقصى درجة ممكنة حتى تعطي أولوية كبيرة لأن
0: يضغط عليها من
4: دول الخليج بشكل أساسي.
0: وهل هناك استعداد دكتور عتيبي لهذا؟ هل ترى مؤشر لأن دول الخليج الآن فعلا في موضع تستطيع أن تضغط بصورة مختلفة عن أي وقت سابق في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة؟
2: لا، هناك إمكانية ليلى، خصوصا في موضوع الاتفاق. يعني عند مقارنة الاتفاقين ببعض، الاتفاق الماضي يعني اكتشفت منطقة الاتفاق، أعتقد بعضهم حتى تحدث أن اكتشفها من الإعلام، بالتالي هذا كان يؤدى إلى شكوك لدى دول المنطقة. الآن نحن نتحدث عن باكستان وقطر وسطاء، هما الجسر بين الولايات المتحدة وإيران. هناك أيضا تحركات إقليمية، المنطقة تضررت من هذه الحرب والقرار الأمريكي الإسرائيلي بشن حرب على إيران. كل هذه الأمور تجعل المنطقة في قلب أي اتفاق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هناك عدة ملفات، الخوف في المنطقة ممكن، والخوف لدى الولايات المتحدة أن يكون التركيز على النووي، بالتالي عند تحقيق هذا الهدف النووي يترك باقية الملفات، مثلا لبنان يمكن للبنان الدولة السيادية لإسرائيل وإيران أن يتفقوا عليه، ممكن لهرمز دول المنطقة تتفق عليه، الأمن الإقليمي يتشكل كما يتشكل. هذا أعتقد الهاجس الكبير عند دول المنطقة والولايات المتحدة، بالتالي نجد انخراطا أكبر للولايات المتحدة في هذه الملفات. بالتالي موضوع الدول المنطقة موجودة من ضمن المعادلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ليلى، هل هناك وجهة نظر موحدة في المنطقة قبل الذهاب؟ هذا السؤال الأهم، لأن إذا لم يكن هذا موجودا، لأن نحن نتحدث عن إيران ليلى هي دولة واحدة، لكن دول المنطقة عدة دول، بالتالي هذا لا نجب أن نضع الكفتين أو الطرفين على كل واحد في كفة واحدة، وهذا أمر مهم.
0: سؤال في غاية الأهمية وسأنقله لضيفنا في الرياض. سيد مومني، هل فعلا هناك موقف موحد خليجيا، أم أن الحرب الأخيرة كشفت صدعا ما؟
3: بالتأكيد هناك بعض وجهات النظر بانطلاقا من مدى يعني تأثر كل طرف في المعادلة، لكن بشكل عام دول الخليج لها مدركات في مسألة الأمن، مدركات تدركها في نهاية المطاف أنه مستقبلها وأمنها هو لا يمكن المساومة عليه، ولذلك أعتقد أنه كانت وجهة النظر في عدم الانخراط في الحرب الحالية هي إحدى نتائج التقييم الاستراتيجي لدول الخليج في الابروتش أو المسار اللي تنتهجه تجاه أزمة بهذا الحجم، وما كان يراد لدول الخليج من إدخالها في أتون حرب قد تمتد لسنوات. بشكل عام التنسيق لا يزال موجود، هناك بعض واختلاف وجهات النظر، لكنها لا تثني عن نهج عام، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع إيران والملفات الكبرى التي تهم دول الخليج. يعني بصفتي أنا من المملكة أعتقد أنه مسألة المصالحة مع إيران اتخذت يعني كأساس لمنطلقات أخرى ومحاولة معالجة ما حدث من أخطاء في خلال هذه الأزمة، من ضمنها أيضا معالجة وضوح الرؤية مع الحليف الأمريكي. وجود روبيو اليوم مهم للحديث بشكل صريح عن ما حدث ولماذا حدث وكيف يمكن ضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه الإخفاقات في العلاقة إن صح التعبير، بحيث يكون الجميع على يعني على وضوح في هذه العلاقة. أعتقد أنه دول الخليج لابد أن تصر أنها تطلع على جميع مفاصل أو تفصيلات هذه طيب. المفاهمات التي تحدث في جنيف، ويكون أيضا تصر على وضوح الآليات، القنوات التشاورية لازم تكون مستمرة ما بين دول الخليج، بحيث أنها تتواصل مع يعني الطرف الأمريكي لعدم إغفالها وعدم تكرار ما حدث
0: إذن
3: في الماضي.
0: إذن دعني أسأل هذا السؤال للدكتور محجوب الزويري، بعد عقود من الاعتماد على الحماية الأمريكية. هل هذه الحرب كشفت لدول الخليج أنها

0: أن الخليج هو من دفع الثمن وأنه لم يستشر في التسوية؟
1: يعني هذه الحرب أثارت ثلاث أسئلة مهمة. أولا أعادة التذكير بأن دول الخليج لم تؤخذ بعين الاعتبار بمسائل السياسة الخارجية الأمريكية، بمعنى آخر تكرار ما يسمى بالاتفاق النووي عام 2015، هذه المرة بالحرب، يعني ترامب ذهب إلى حرب دون الاستشارة دول. السؤال الثاني الذي طرحته وهو مد كلفة هذه العلاقة بين أمريكا ودول الخليج، الكلفة الاقتصادية والكلفة السياسية والكلفة الأمنية. ثم السؤال الأكثر الذي يسمى زوم إن، وهو ما دور القواعد العسكرية الأمريكية في ظل هذا إذا أصبحت عبئاً على دول الخليج. هذه الثلاث أسئلة مطروحة الآن بشكل كبير جداً، ما إلى أي مدى يمكن تدرك الولايات المتحدة أنها أصبحت في علاقتها عبئاً على دول الخليج وليس حليفاً موثوقاً به يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع جار جغرافي أقل ما يوصف عنه العناد السياسي، وأنه قادر على أن يفرض قواعد لعبة معينة كما حصل في ورقة المضيق، فرضها الآن في الحرب واستطاع أن يحقق نتائج بوجهة نظره كانت كثيرا مفيدة. ولكن لا أحد يعرف الآن، سؤال مهم الحقيقة، كيف ستستعمل إيران المضيق بعد الحرب؟ نحن لا نعرف هذه الاستراتيجية حتى الآن، عرفناها استعملته في الحرب، لكن ماذا نعرف الآن عن استعماله ما بعد الحرب، في مرحلة 60 يوما، ما بعد 60 يوما، إذا ما حصل وتلكأت أمريكا ولم ترفع العقوبات، أين سيكون المضيق من السياسة الأمريكية؟
0: وهذا يعودنا إلى الفكرة الموقف الموحد من دول الخليج. هل ترى مؤشرات لذلك دكتور عتيبي؟
2: يعتمد على الملف، يعني في النهاية لا يجب أن نذكر أن هناك وحدة أو عدم وجود وحدة بشكل مطلق. يعني في ملف هرمز على سبيل المثال واضح بأن هناك وحدة خليجية كاملة بأن لا يجب فرض رسوم بأيا كانت أو خدمات حتى، لكن هناك ملفات أخرى أعتقد هناك اختلاف في وجهة النظر، قد يكون اختلاف أيضا ليس في وجهة النظر الحقيقية لكن قد يكون في الاستراتيجية. يعني خلال الحرب على سبيل المثال قطر على سبيل المثال والسعودية كانت مع الوساطة، على سبيل المثال الكويت فضلة لا تتدخل ولا تنخرط، عمان والبحرين فضلوا مجلس الأمن، عمان فضلة أن تنخرط بشكل مباشر مع إيران، بالتالي الكل في نفس الموقف وهو خفض التصعيد لكن مع اختلاف استراتيجية. بالتالي أعتقد نفس الشيء الآن يحدث، يعني في النهاية حتى لو كان هناك اختلاف في وجهة النظر سيكون في طريقة التعامل مع إيران. هل يجب أن تكون على سبيل المثال، هل يجب أن تنخرط الدول في مفاوضات مع إيران في دولة محايدة وسيطة كباكستان، أم ستكون في دولة مثل أحد الدول الخليجية أو في إيران حتى؟ بالتالي أعتقد الاستراتيجية هل يجب انخراط الآن مع إيران أو يجب الانتظار من إيران أن تبرز نوع من الثقة تجاه دول الخليج، خصوصا بأن هي استهدفت البنى التحتية والمدنية والسكنية لدول الخليج وأثرت بشكل جدا كبير على المنطقة،
0: خصوصا أن هناك سيناريوهات إذن كثيرة مطروحة لمرحلة ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ونوع الاتفاق كما أشار دكتور الزويري الذي سيطبق في المرحلة القادمة. أشكركم جزيلا على وجودكم معنا. إذن في الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
3: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضاتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
4: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
3: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد، لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
5: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
3: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
6: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
3: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
7: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام آباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
0: وهنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بنيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. في الواقع سيدة مرتضوي، نحاول أن نفهم أكثر من يقود حزب الرفض الآن في إيران. يعني نتحدث عن متشددين، كنا في السابق نتحدث عن إصلاحيين مقابل متشددين، ولكن الآن نتحدث عن انقسام في صفوف المتشددين. إلى أي درجة فعلا واضح من يمسك بزمام الأمر؟
8: عملية اتخاذ القرار تأتي من القمة. نعرف أن المرشد الأعلى فيما يخص بمذكرة التفاهم قال أنه ينتقد وعليه تحفظات، لكن لو كان أعطى الضوء الأخضر، بدون هذا الضوء الأخضر لم يكن هنالك موافقة. نعرف أن هنالك أيضا البرلمان وأيضا قادة الكبار والرئيس، وهنالك لجنة من ضمن ذلك المجلس التي تركز بشكل أساسي على المفاوضات، وأيضا رئيس البرلمان هو كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، والذي يأتي ربما من خلفية متشددة محافظة، لكنه الآن ربما يتخذ مركزا وسطيا، والرئيس هو من الإصلاحيين الوسطيين رئيس بازشكيان، وأيضا هو أيضا مشارك في اتخاذ القرار ووزير الخارجية الذي يقود الجهد الدبلوماسي والعملية الدبلوماسية. هنالك شخصيات كما تقترح التقارير ومبادئ متشددون من ضمن المحافظين والمتشددين الذين يعارضون هذا الأمر، هم ليس لديهم محل في مسألة اتخاذ القرار في القمة. قد يكون لديهم هم ربما إمكانية إيصال أصواتهم عبر الإعلام، أو عبر ربما أن يكونوا ربما يكونون واضحين في انتقادهم ويتساءلون لماذا عقد اتفاق مع لماذا التفاوض لماذا عقد اتفاق مع الأعداء، لماذا تثقون بهذه الإدارة. الكثير من الانتقاد يبدو أنه فريق التفاوض رئيس البرلمان ووزير الخارجية مع ذلك يدفعون من بهذا الاتفاق لكي ينجح ويدافعون عنه ويتعاملون مع بعض الانتقادات. وأيضا هذا الأمر يحصل في واشنطن، كلا من طهران وواشنطن هنالك يواجهون صعوبة في تقديم هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، يقولون أنه ليس هذا أفضل اتفاق تم التوصل إليه، يعطون شيئا ويحصلون على شيء مقابله.
0: أدولفو فرانكو، واشنطن تعاني حربها الداخلية أيضا من جانبها، والرئيس ترامب يحاول أن يسوق ما تم التوصل إليه من اتفاق على أنه انتصار وإنجاز، ولكن في المقابل مع هذا التحفظ والتردد الإيراني من جهات عدة، هل فعلا ينجح ترامب في تسويق ما تم التوصل إليه على أنه إنجاز كبير؟
8: شكرا على الاستضافة. أنا أحترم رأي ضيفتك في الاستوديو. كنت خلال مسيرة مهنية من كبير مستشاري البيت الأبيض. كل هذه الأمور يبدو وكأنها فيها الكثير من الأمور التحليلية. دعيني أتحدث عن ترامب وإيران.

0: ما يحصل في إيران، هذا نظام ديكتاتوري، هنالك صراع على القوة، ليس هنالك شيء يسمى بالمتشددين وربما الإصلاحيين، هنالك تقطع في الصوت. لا أعتقد أن أي ليس هنالك عملية ديمقراطية في إيران. في الغرب هنالك اختلافات. والرئيس ترامب عليه أن يتعامل مع هذا الأمر بالتأكيد. أيضا هنالك أصوات في داخل الكونغرس وفي حزبه، والذي قد تكون أصوات معارضة. هنالك بالتأكيد صراعات قوة في الأنظمة المستبدة. لا أعتقد أن هنالك هذا الحديث عن هذه اللجان. الصوت لا يصل بوضوح.
1: واضح أن هناك مشكلة في الصوت مع ضيفنا من واشنطن، ولكن أعتقد أننا نستطيع أن يعني نلخص فحوى ما يذهب إليه. في النهاية لا يمكن المقارنة بين ما يحدث في واشنطن أو ما يحدث في إيران، وواشنطن تعتبر أن ما يحصل في إيران هو نتيجة طبيعية لنظامها. ما تعليقك على هذا؟
0: أنا أحترم أيضا الرئيس فرانكو، وهو لديه رأي بالتأكيد أنه لا يمكن مقارنة النظام الإيراني بالنظام الأمريكي الديمقراطية الأكبر، لكن هذا لا يعني أن هنالك أطراف مختلفة. نعم هنالك الرأي المرشد الأعلى، لكن هنالك أطراف سياسية مختلفة، الأمر لا يتعلق بشخص واحد، هنالك الكثير من الجدل السياسي كما رأينا في التقرير، وهنالك أيضا صراعات. بالتالي ليس هنالك في حقيقة الأمر هنالك شخصيات وسطية رأيناها وإصلاحية، ورأيناها موجودة في الانتخابات وحاضرة. بالتالي هنالك اختلافات داخلية. شيء آخر أريد أن أقول أن عملية اتخاذ القرار موجهة، وهذا على تناقض على ما تقوله واشنطن. هنالك الكثير من الاتفاق في مسألة اتخاذ الرأي بسبب هذا الهيكل الموجود في إيران، لكن هنالك أيضا معارضة، وكما قلت لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام، وهنالك أعضاء في البرلمان أيضا. بالتالي عندما يكون هنالك جدل هو ليس مشابه لما يحصل في واشنطن، بالتأكيد مختلف، النظام السياسي مختلف هناك، لكن هنالك معارضة بالتأكيد، وهي ليست داخل إيران لكن أيضا ضمن الحلفاء في المنطقة. هنالك بعض الانتقاد للعملية، لماذا تتحدثون إلى العدو الذي قام بمهاجمتنا وقتل قادتنا وهاجم المدارس وقتل الأطفال؟ وفي نفس الوقت أعتقد أن من المهم معرفة أن الإيرانيين ما زالون يتحركون قدما في الدبلوماسية، وهذا أمر تاريخي على مستوى عالي، بالتالي قد يكون هذا فصلا جديدا لطهران ولواشنطن.
1: شكرا جزيلا لك نيجار مرتضوي، وشكرا لأدولفو فرانكو من واشنطن، ونعتذر عن انقطاع الصوت. الآن ننتقل إلى الملف اللبناني والمتابعة لأحدث تطورات الوضع هناك. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلنا جوني تانيوس. إذن الوضع مع بداية اليوم الثالث للجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، ولكن القصف على ما يبدو ما زال مستمراً، ووزارة الصحة تتحدث عن شهداء. تفضل.
2: هذا صحيح ليلى، هناك مجموعة من المعطيات الميدانية والسياسية أيضا التي تفرض نفسها على المشهد اللبناني وعلى وقائع المشهد اللبناني، ومن بينها طبعا ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 مواطنين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في محيط بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية، وهذا الاعتداء هو الثالث من نوعه في غضون 3 أيام. بداية كان هناك إطلاق نار على مواطنين في محيط النبطية، ومن ثم يوم أمس استهدفت أيضا سيارة في محيط بلدة كفر الرمان، وكانت هناك بيانات لحزب الله خلال اليومين الماضيين يحذر فيها من أن ما يحصل هو خرق فاضح لاتفاقات وقف إطلاق النار، ويؤكد حزب الله في

0: البيانين اللذين صدرا أمس وأول من أمس أنه يتابع ويراقب هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هذه معطيات مهمة من شأنها أن يكون لها تداعياتها وتأثيراتها على مجمل المشهد في المرحلة المقبلة. سياسيا طبعا هناك ترقب كبير لمسار اليوم الثالث والأخير من هذه الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن، وما هي خلاصات هذه الجولة، خصوصا أنه بات معلوما التركيز هو على ما يسمى بالمناطق التجريبية. لبنان يريد من خلال هذه المناطق أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ليدخل الجيش اللبناني. يوم أمس هذا ما أكده الرئيس اللبناني، سمى هذه المناطق بأنها مناطق نموذجية، وأكد أيضا الرئيس اللبناني ألا تعارض بين ما حصل في سويسرا وانعكاسات التفاهمات الأمريكية الإيرانية على لبنان وبين المسار التفاوضي هذا. ولكن اليوم أيضا قبل قليل كان هناك موقف لكتلة حزب الله في البرلمان اللبناني بشأن هذه المناطق التجريبية. يقول حزب الله أن على الدولة اللبنانية أي ترفض هذه المناطق في كما يتم طرحها من الجانب الإسرائيلي وتحديدا في شمال نهر الليطاني، وأن المطالب من الدولة اللبنانية هو ضغط كبير من أجل انسحاب إسرائيلي كامل، مع العلم أن هذا ما تقوله الدولة اللبنانية. وأيضا حزب الله أكد مرة جديدة أنه يرفض هذا المسار التفاوضي المباشر برعاية أمريكية، وهو يعول على ما يمكن أن تقدمه إيران للبنان في ظل التفاهمات الأمريكية الإيرانية. طبعا كما ذكرنا هناك متابعة لمسار هذه المفاوضات التي حصلت خلال اليومين الماضيين وتستمر اليوم، وهي بشقين كما هو معلوم، الشق الأمني التقني وأيضا الشق السياسي، بالإضافة طبعا إلى مسار الأمور الميدانية وحركة المواطنين هنا في الجنوب اللبناني والترقب والحذر إزاء ما يحصل.
1: أشكرك جوني على هذه التفاصيل. طبعا من المهم أيضا أن ننظر إلى الجانب الإسرائيلي وما تقوله تل أبيب بخصوص ما يجري في واشنطن، وأيضا ما تفعله في الميدان. إلياس كرام معنا الآن مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذا القتل مستمر، وزارة الصحة اللبنانية تحدث عن 3 شهداء اليوم.
2: نعم، والجيش الإسرائيلي حتى هذه الساعة لم يصدر بيانا يوضح فيه ما جرى، لكن واضح بأنه هذا ليس الاستهداف الأول. أمس وأول أمس كان هنالك خرق لوقف إطلاق النار من جانب الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن شهداء لبنانيين وعن استهدافات. كان الجيش الإسرائيلي في بعض الحالات يشير إلى أنهم عناصر تابعين لحزب الله وخلايا مسلحة كانت تقترب من منطقة عمليات قوات الجيش الإسرائيلي، لذلك كانت تستهدف. وكأن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يريد أن يحدد ويرسخ قاعدة القتل على الخط الأصفر كما هو الحال في قطاع غزة. أصبح قتلا شبه يومي في قطاع غزة لكل من يقترب إلى الخط الأصفر، وهو بطبيعة الحال خط وهمي ليلى، ليس خطا مرسوما باللون الأصفر. وهذا ربما ما تحاول إسرائيل ترسيخه في جنوب لبنان. حتى الآن لا يوجد بيان رسمي حول ما جرى في الساعة.
1: وماذا عن الانسحاب؟ يعني هناك لغط فيما يتعلق بهذه النقطة. الولايات المتحدة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي واستعداد للانسحاب، بينما على الأرض وما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية شيء مختلف تماما.
2: بالفعل ليلى، وربما آخر المتحدثين في هذا السياق كان إيلي كوهن وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي تحدث قبل قليل مع القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين المتطرف في إسرائيل، وقال بأنه لن يكون هنالك انسحاب، يعني وجزم بشكل مطلق أنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان حتى لو طلب ترامب وحتى لو طلب أي طرف آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، سنقول له لا. هذا ما قاله قبل قليل للقناة 14 الإسرائيلية، وهذا ما قاله بالأمس أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس. من المتوقع بعد قليل أن يدلي كل من نتنياهو وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي زمير بكلمات في حفل لتخريج دفعة جديدة من الضباط، ربما يتطرقون إلى هذه المسألة. لكن الواضح بأن مفاوضات اليوم الأول وربما اليوم الثاني في واشنطن كشفت ليلى عن فجوة في تصور كلا الطرفين لما يمكن تسميته انسحاب، لأن إسرائيل لا تتحدث بالمطلق عن انسحاب قواتها بالكامل من جنوب لبنان.
1: ولكن حتى الآن لم نسمعها بذلك الوضوح من نتنياهو أن يقول لا لواشنطن فيما يتعلق بهذا. هو يعتمد على وزراء في حكومته حتى الآن. سنرى إلى متى هذا يستمر. أشكرك جزيلا في ترقب طبعا كلمتها اليوم. وسط حالة توقف إطلاق النار الهش في لبنان، تبرز تلة علي الطاهر في قلب الصراع كأحد أهم المرتفعات الاستراتيجية في جنوب لبنان. هذا التقرير يرصد أهمية هذه التلة تحديداً بالنسبة لحزب الله وأسباب استماتة إسرائيل في محاولة السيطرة عليها.
3: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعاً على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل. فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفات ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف، بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة، انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها. إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة. فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها، كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيراً إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقراً لوحدة بدر ومنشأة عماد أربعة التي ظهرت في تسجيل نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية. بالنسبة إلى حزب الله، تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية وعمق الجنوب. سقوطها سيعني انكشاف مساحات واسعة شمال الليطاني أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضاً بعد معنوي، خصوصاً بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النبطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق. فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: ومن نابلس ينضم الآن إلينا سليمان بشارات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن جبل لبنان الدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ سليمان بشارات والحديث عن هذا الاتفاق الذي تعتبر إسرائيل نفسها غير ملزمة به، وذلك وفق مستشار نتنياهو الذي أدلى بتصريح لأكسيوس. كيف إذن يضمن اتفاق يعلن الجانب الأقوى فيه على الأقل على الأرض أنه غير ملزم به؟

0: لأن إسرائيل ببساطة هي تعتبر أنها تمتلك ورقة القوة الآن بوجودها على المساحة الجغرافية في منطقة الحزام الأصفر أو الخط الأصفر في لبنان، وتتخذ من هذه الورقة بمعادلة ورقة موازية لورقة القوة. إسرائيل تقول أن ورقة القوة التي تمتلكها القوة العسكرية لم تستطع أن تحسم المواجهة وهذا الملف، وبالتالي يجب أن تستعمل ورقة الجغرافيا والامتداد الجغرافي كورقة تؤسس لهذا الواقع. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة تحاول أن تذهب إلى مربع وإلى مساحة هي المساحة التي تعتقد أنها تستطيع أن تتلاعب بها، وهي مسألة الانسحابات المتدرجة أو الانسحابات يعني المختارة إسرائيليا، بما يمكن أن يحدث نوع من التلاعب بالمصطلحات ونوعا من التلاعب بالمفاهيم السياسية ونوعا من التلاعب بالميدان. ولهذا السبب لاحظي حتى في طرح موضوع المناطق التجريبية التي تتحدث عنها إسرائيل، إسرائيل تتحدث عن مناطق تجريبية خارج الخط الأصفر، بمعنى هي داخل الأراضي اللبنانية الموجودة الآن ولا تسيطر عليها إسرائيل، ولكن هذا الأمر ربما تنبه له لبنان الرسمي ويرفض هذا المبدأ، ولكن إسرائيل يبدو أنها تريد أن تتلاعب بالمصطلحات وبالمفاهيم كما تتلاعب بالميدان وبالوجود الجغرافي. نقطة ثالثة، واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة حتى هذه اللحظة تعتقد وبشكل شبه أو بإجماع شبه كامل في الداخل الإسرائيلي أن مسألة التخلي عن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية ضمن الخط الأصفر هذا سيعني وفقا للتقييم الإسرائيلي بمفهوم الخسارة الاستراتيجية التي لن تستطيع إسرائيل أن تتحملها بهذه المرحلة، أكان ذلك مرتبطا بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية أو فيما يتعلق بميزان إسرائيل في ميزان القوة والحضور في منطقة الشرق الأوسط.
1: ولكن لاحظ معي أستاذ سليمان، يعني عندما تصر أو يصر الجيش الإسرائيلي على القول أنه لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن، أن يترك الباب مواربا بهذه الطريقة، كيف يقرأها الجانب اللبناني الدكتور جو معكرون، خصوصا أن وزير الخارجية الأمريكي اليوم تحدث عن مباحثات جيدة جدا بالأمس ويتوقع أن يتم البناء عليها اليوم، كيف؟
2: بالتقليل على الأقل، يعني نحن أمام مشكلة أمريكية إسرائيلية أكثر يعني ما هي لبنانية إسرائيلية بهذه الجولة من التفاوض الآن. يعني واضح أن الطرف الإسرائيلي يريد التمسك باحتلال الأراضي لأنه يريد أن يحصل على ثمن أكبر سياسي مما تقدمه أمريكا الآن، وأيضا كورقة في موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يستمر في الفترة الماضية. يعني واضح أن المسؤول الأمريكي اليوم تحدث عن انسحاب حسن نية وليس انسحاب ضمن ترتيبات معينة. يعني إسرائيل تريد بشكل واضح التعامل مع سلاح حزب الله، الطرف اللبناني لا يريد التعامل معها بشكل مباشر، يريد انسحاب ضمن مناطق تشريبية. هذه جزء من مسألة التفاوض الآن. فبالتالي يعني سقف التفاوض اللبناني ارتفع، لكن ليس واضح بعد ان هناك فعلا اعلان نوايا في اخر اليوم في واشنطن اليوم. سنرى اذا كان هناك اختراق في اللحظه الاخيره، لكن حتى الان لا يبدو ان هناك اتفاق اوسع كما كان يتمنى الامريكيون على الاقل.
1: لافت إذا سيد سليمان بشارات أن هناك أطراف عديدة داخل إسرائيل تقول بكل وضوح وصراحة لن نقبل بالضغط الأمريكي لا لأي ضغوطات جديدة، ولكن لم نسمعها من نتنياهو بعد، يشتري الوقت أم ماذا قبل الانتخابات؟
0: بنيامين نتنياهو يخشى النتائج ويخشى الثمن السياسي الذي يمكن أن يدفعه إما بالمناكفة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بشكل وطبيعة التقييم لقدرة إسرائيل على حسم الملفات، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يتحمل حالة الفشل، ولهذا السبب هو متردد دائما في إطلاق التصريحات ويذهب إلى الباحة الخلفية إنجاز التعبير، وهم وزراء حكومته ليكونوا هم أكثر وضوحا بهذه التعبيرات وبهذه المواقف. ولكن دعيني أشير إلى أيضا إلى حالة التناقض ما بين عدم القدرة على اتخاذ القرار من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية ورهن ذلك بالموقف السياسي. هذا يعني أن الهدف السياسي والثمن السياسي الذي تنتظره إسرائيل هو الأولوية وليس هدفا أمنيا في هذه المرحلة، لأن إسرائيل يبدو أنها فشلت فعليا في تحقيق الهدف الأمني في لبنان، ولكنها تبحث الآن عن الثمن السياسي. الثمن السياسي هذا متمثل في الوجود العسكري على الأرض، وبالتالي يتحول إلى ورقة مساومة سياسية، وثمنا سياسيا فيما يتعلق بالمساومة بالملف والمسار التفاوضي مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وثمنا سياسيا ثالثا فيما يتعلق بالشارع الإسرائيلي الداخلي. ولذلك يبدو أن إسرائيل في هذه المرحلة هي تتوه ما بين مضلعات الثلاث أثمان سياسية التي تحدثنا عنها. في هذا الإطار واضح جدا أن
1: عنوان
0: المراوحة والمراوحة
1: أن تستغل هو العنوان الأساسي. أن يستغل لبنان هذه الحالة من التيهان التي تحدث عنها سليمان بشارات للتو لصالحه، هل هناك أي بوادر تدل على ذلك؟
2: يعني المشكلة أن الطرف الإسرائيلي لا يعطي الدولة اللبنانية بعض التنازلات، والتنازلات تأتي عبر مسار سويسرا عبر الضغط الأمريكي الإيراني. حتى الآن اجتماعات البيت الأبيض لم تصل إلى اهتمام ترامب إلى حد كبير. هذا يعني إذا نحصل اختراق اليوم سيكون ربما ضغط من إيران، ضغط من ترامب، سنرى الجولة المقبلة. لكن واضح أن هذه الجولة حتى الآن على الأقل لا نعرف إذا كان هناك اختراق، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك اختراق كبير قد يستدعي رفع مستوى الضغوط.
1: شكرا جزيلا. أسف المقاطعة دكتور معكرون، شكرا لسليمان بشارات كذلك. إذن رأس الساعة الآن، ونجدد التحية مشاهدينا الكرام، وأهلا إلى هذه التغطية للتطورات في لبنان وكذلك المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، إضافة إلى المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران في أعقاب مذكرة التفاهم. كالعادة نبدأ بالمستجدات. وزارة الصحة اللبنانية أفادت قبل قليل بسقوط 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوبي البلاد. كما نقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله أن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. في المقابل قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة أنه لم يسجل أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي بدأت في واشنطن الجلسة الختامية للجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. أما في لبنان فجددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. أما فيما يتعلق بمحادثات واشنطن وطهران فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد اجتماع مع نظرائه الخليجيين في المنامة أنه لم يتم دفع أموال مقابل عبور مضيق هرمز بصرف النظر عن طريقة الدفع. ومن جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن اجتماع المنامة بحث عدة ملفات إقليمية وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة. أما في طهران فقالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقشي بحث في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي بحث الترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها في ما يتعلق بمضيق هرمز. ومن جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تزعم زورا أن الأصول الإيرانية المجمدة ستشترى بها المنتجات الزراعية التي تحتاجها. وفي متابعة ما يجري خصوصا على صعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تجري في واشنطن وكذلك ما يشهده الميدان، ينضم إلينا مراسلنا إيهاب العقدي، وكذلك ينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. وأبدأ معك إيهاب، إذن الكل الأعين كلها على واشنطن وما يمكن أن تخلص إليه هذه الجولة الجديدة، خصوصا بعد أن وصف روبيو ما حصل بالأمس بأنه جيد جدا. على الأرض هناك على ما يبدو رواية مختلفة، دعنا في الصورة لو سمحت.

0: على واقع ما يجري من مفاوضات في واشنطن، إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار وشنت غارة بمسيرة على سيارة بين بلدتي ميفلون وزوتر الشرقية قرب النبطي في جنوب لبنان، ما أدى وفقا لإحصاء وزارة الصحة إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح آخر. هذا الخرق هو الثالث من نوعه في غضون الأيام الثلاثة الماضية، ويأتي في سياق استمرار القوات الإسرائيلية بمحاولتها لخرق هذا الاتفاق وإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه المواطنين الذين يحاولون الاقتراب من بلداتهم وقراهم ومنازلهم لتفقدها. أيضا هذا الاعتداء الأخير جاء على وقع المفاوضات التي تجري في واشنطن، جلسة ثالثة وأخيرة ستعقد هذا اليوم، من المفترض أن يعلن بعدها نص بيان بموجب أو يلخص ما جاء في هذه المفاوضات وما جرى الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. حاليا وفقا لما أعلن لبنان يتمسك بعدة نقاط أساسية: الانسحاب الإسرائيلي، أيضا إطلاق سراح الأسرى، نشر الجيش، وكذلك عودة النازحين وإعادة الإعمار. لكن في مقابل كل ذلك هناك تمسك إسرائيلي بالاحتلال وما تسميه إسرائيل بمناطق تجريبية، وحزب الله أعلن صراحة على لسان كتلته البرلمانية هذا اليوم بأنه يرفض ما تسميه إسرائيل المناطق التجريبية، وأعلن رفضه مجددا للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وشدد على وجوب أن تقوم إسرائيل بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وعودة السكان كذلك إلى قراهم وبلداتهم التي تحتلها. لبنان الرسمي عمليا لم يصدر أي مواقف أو أي بيانات منذ إعلان البدء المفاوضات في واشنطن قبل يومين، ولم يشر إلى أي تفصيل يجري في هذه المفاوضات التي جرت وسط تكتم شديد من الجانب اللبناني من مجرياتها وما جرى التوصل إليه من اتفاقات. لكن المرة الماضية كانت هناك اتفاق أو بيان يشير إلى أن لبنان وأن الطرفين أكدا على أنهما سيقومان بمفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وكذلك العمل على ما تسميه وعلى ما سمي في هذا البيان بالمناطق التجريبية. لبنان الرسمي عمليا غير موقفه من هذا الأمر، وهو يتمسك بالمبادئ التي ستفضي على ما يقول إلى انسحاب إسرائيلي. إسرائيل لازالت متمسكة في وجودها العسكري على الأراضي التي تحتلها. مصدر عسكري لبناني قال للجزيرة هذا اليوم بأن إسرائيل لم تنسحب من أي من النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان، ولم تجري أي انسحابا من الأراضي التي تحتلها، خصوصا في المناطق التي جرى الحديث عنها في عدة أقضية من جنوب لبنان. وقال المصدر العسكري بأنه لم يرصد الجيش اللبناني أي تحركات إسرائيلية تشير إلى أي انسحاب من الأراضي التي تحتلها.
1: أشكرك إيهاب. إذن من المهم أن نتعرف أيضا على ما يقوله الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص. إلياس، طبعا حتى الآن موضوع الانسحاب يتم التعامل معه بطريقة يعني لافتة، وسائل الإعلام تؤكد عدم التزامها بأي انسحاب، أكثر من وزير يقول سنقول لا صراحة، ولكن حتى الآن لم نسمع من نتنياهو بهذا الخصوص.
2: نتنياهو تحدث وقال بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان، وكذلك وزير الدفاع، لكنه لا يخوض صداما مباشرا مع الإدارة الأمريكية ولا مع الرئيس دونالد ترامب. لكن نتنياهو ربما يرسل وزير دفاعه أو وزراء في الحكومة ليقولوا لا بوجه ترامب، كما فعل تحديدا قبل قليل وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن في حديث مع التلفزيون الإسرائيلي القناة 14 المحسوبة على اليمين. قال بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طلب ترامب أو أي مصدر آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، سنقول له لا. هذا ما قاله أيضا بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي، وشدد عليه أيضا نتنياهو نتنياهو، لكن نتنياهو يحاول ألا يخوض بصدام مباشر وشخصي مع الرئيس الأمريكي دونالد
1: ترامب. وهنالك يعني ما الذي يجعل
2: نتنياهو؟ هو شخصيته مختلفة، واضح بأن ترامب شخصيته مختلفة، ونتنياهو يدرك بأن ترامب هو صديق في النهاية لإسرائيل وصديق شخصي له، وهو لا يريد أن يعكر صفو هذه العلاقة، رغم أنها ربما اختلطت الأمور في الأسابيع الماضية عندما فرض عليه وقف إطلاق النار من فوق رأسه، وفرض عليه مذكرة التفاهم مع إيران التي لم يكن يرضى بها.
1: ولكن إلياس، أيضا لافت ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أنه يفكر بالأمر.

0: من الحزام الأمني على الأقل حتى هذه الساعة، حتى ما يتوفر لدينا من معلومات. إسرائيل تريد أن تبقي هذا الانسحاب إلى المرحلة النهائية، أي المرحلة التي تعتقد فيها أنها ربما تتوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية. لذلك برزت أيضا فجوات في اليوم الأول للمفاوضات في واشنطن بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية بالأمس، حول مسألة حجم الانسحاب، ما هو حجم هذا الانسحاب ومن أي مناطق سوف ينفذ. يتحدثون عن مفاوضات كانت متوترة على الأقل في اليوم الأول لها، وجود فجوات ما زالت قائمة، لكن أن هذه المفاوضات تجري بروح إيجابية. الواضح يعني الواضح والمؤكد كما يبدو ليلى أنه لا توجد على الأقل حتى الآن ضغوط من جانب الإدارة الأمريكية على تنفيذ انسحابات كبيرة من جانب إسرائيل في جنوب لبنان. وهنالك بعض الجهات في إسرائيل تقول بأن نتنياهو ربما يكون قد نجح في إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة بقاء القوات الإسرائيلية ولو إلى حين في جنوب لبنان، إلى حين التوصل إلى تسوية مع الدولة اللبنانية كي لا تعود الكرة مرة أخرى. لذلك هم يعولون الآن من وجهة النظر الإسرائيلية بطبيعة الحال على ما يسمونه بالمناطق التجريبية. وأول أمس قالت القناة 13 الإسرائيلية بأنه حتى لو نفذت إسرائيل انسحابات فهي سوف تنفذ انسحابات من مناطق احتلتها قبل وقف إطلاق النار واحتلتها بغرض المساومة عليها في إطار هذه
1: المفاوضات. وسيبقى السؤال، هل هذا كاف بالنسبة للطرف الآخر؟ وهذا ما سنتابعه. أشكرك جزيلا إلياس. إذن وسط حالة توقف إطلاق النار الهش في لبنان، تبرز تلة علي الطاهر تحديدا في قلب هذا الصراع كأحد أهم المرتفعات الاستراتيجية في جنوب البلاد. في التقرير التالي رصد لأهمية هذه التلة بالنسبة لحزب الله وأسباب استماتة إسرائيل في محاولة السيطرة عليها. نتابع.
2: أكبر من مواجهة على تلة، معركة علي الطاهر تبدو صراعا على برج مراقبة طبيعي وإشراف ناري شامل. فارتفاع التلة الذي يقارب 700 متر وإشرافها على النبطية وكفر تبنيت وأرنون والزفات ومحيط نهر الليطاني يمنحان من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بالنيران ومراقبة طرق الإمداد والتحرك. خلال الأسابيع الأخيرة انتقلت التلة ذات التضاريس المعقدة إلى قلب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. فبعد تثبيت القوات الإسرائيلية وجودها في محيط قلعة شقيف، بدأت التقدم نحو ما تسميه المواقع الحاكمة، أي المرتفعات التي تمنح أفضلية استخبارية وميدانية. بعد شهور من القصف المكثف على التلة، انتقلت إسرائيل إلى محاولة السيطرة الميدانية المباشرة عليها. إنها ترى في علي الطاهر منصة مراقبة وإنذار مبكر وقاعدة ضغط متقدمة. فالتلة تكمل السيطرة على شقيف وتشكل معها ما يشبه كماشة نارية تشرف على النبطية ومداخلها ومخارجها، كما تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على مراقبة التحركات شمال الليطاني وتهديد إقليم التفاح وطرق الإمداد في حال انهار وقف إطلاق النار. هل يفسر ذلك وحده الاستماتة الإسرائيلية في الاستيلاء على التلة؟ هذا المرتفع الجغرافي شرق النبطية تحول أخيرا إلى واحدة من أبرز العقد الاستراتيجية في جنوب لبنان. تشير مصادر إسرائيلية إلى ما يعتقد في تل أبيب أنها بنية أنفاق هناك تضم منشآت ومخازن ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. مركز ألما الإسرائيلي يذكر من ذلك مقرا لوحدة بدر ومنشأة عماد أربعة التي ظهرت في تسجيل نشره الحزب قبل عامين. الهدف الرئيسي بحسب المصدر تدمير الأنفاق والقدرات الصاروخية المخزنة في المنشأة وإنهاء التهديد الذي يشرف على الجليل والمستوطنات الشمالية. بالنسبة إلى حزب الله، تمثل التلة خط الدفاع الأول عن النبطية وعمق الجنوب. سقوطها سيعني انكشاف مساحات واسعة شمال الليطاني أمام الرصد الإسرائيلي، كما يهدد شبكة انتشاره ومواقعه. وللتلة أيضا بعد معنوي.

0: خصوصا بعد خسارة شقيف، إذ سينظر إلى سقوطها إذا تم باعتباره ضربة عسكرية ورمزية كبيرة في قطاع النمطية. في الجانب الإسرائيلي تبدو الاحتمالات مفتوحة على مسارات ثلاثة: إما تثبيت الاحتلال وتحويل التلة إلى نقطة مراقبة متقدمة، أو تنفيذ عملية محدودة لتدمير البنى العسكرية ثم الانسحاب، أو بقاء المنطقة ساحة استنزاف متبادل. في الحالات جميعاً يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بقاء إسرائيلي في علي الطاهر حتى مع إبرام اتفاق، فوجود إسرائيل على تلك التلة لا يعني انتشاراً مؤقتاً على نقطة حدودية، بل أفضلية استخبارية دائمة وورقة ضغط عسكرية يمكن استخدامها في أي مواجهة لاحقة.
1: إذن نتابع معكم ونشير إلى هذا الخبر العاجل الذي نقلته رويترز: تعرض سفينة شحن لقذيفة مجهولة جنوب شرق ميناء في عمان. إذن هذه آخر الأخبار عن تعرض سفينة شحن لقذيفة مجهولة. نتابع الآن فيما يتعلق بما وصلت إليه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وما يجري على الأرض، وينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا وسهلا بالجميع. سيد طارق، وأنت تتابع المشهد ونحاول أن نفهم ما الذي يقصده روبيو بأن اليوم الثاني كان جيدا جدا بالأمس وأن ينتظر البناء عليه اليوم، في ظل ما يجري على الأرض كيف تفهم هذا؟
2: تحية لك ست ليلى وللأستاذ عادل وللمشاهدين. يعني في الحقيقة كلام الوزير روبيو شيء، وما رشح حتى الآن مختلف تماما. يبدو أن المفاوضات لم تكن جيدة ولم تحقق أي تقدم ملموس. هناك انتظار لبيان نيات، وفي تقديري هذا البيان لن يسمن ولن يغني من جوع ما هو مطلوب. فعندما تعلن الحكومة الإسرائيلية أنها لا تريد الانسحاب من لبنان وأنها تشترط نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي لهذا الانسحاب أو للتفكير بالانسحاب، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى أزمة لا يمكن أن تعالج إلا بتدخل فاعل أمريكي أو أمريكي ومن الأطراف لجنة التي شكلت للإشراف على وقف إطلاق النار، والتي تضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى.
1: ولكن سيد إذا سمحت لي أن أنقل هذه الفكرة لجو بوريلي في نيويورك، هل واشنطن مستعدة فعلا للضغط على إسرائيل في هذه المرحلة من أجل الخروج بشيء إيجابي من هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي تجري في واشنطن؟
3: نعم، لقد رأينا الرئيس يتخذ قرارات قوية جدا ضد نتنياهو، وذلك بعد الهجمات على جنوب بيروت وقضايا أخرى. رأينا هذا الرئيس يغير المنهج الذي انتهجه رؤساء آخرون سابقون، ولذلك هناك أمور مهمة للولايات المتحدة الآن، وبحيث أنها لا تقدر أن تسمح لإسرائيل بالسير في عملها بدون أي ضغوط. رغم هذا، جي دي فانس وروبيو والرئيس ترامب كلهم كانوا واضحين تماما بأن هذا يتطلب نوعا ما من الضمانات الأمنية لإسرائيل، ونحن نقر أن إسرائيل لن ترحل ولن تغادر بينما هناك إمكانية بإطلاق الصواريخ على المدنيين في شمالي إسرائيل. إذن فبالتالي هذا مسار حساس علينا أن نقوم بالمناورة فيه، ولكن هذه كانت النقطة الأكثر جدلا في مذكرة التفاهم منذ توقيعها. كنا نعتقد بأنها سوف تكون معيقة لتوقيع الاتفاقية.

0: النهائية، وهذا ثبت. ورأينا الرئيس مستعد لانتقاد الإسرائيليين، وأعتقد أنه سيقوم بذلك.
1: في الواقع أشكرك سيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، أرجو أن تبقى معنا نتابع فقط المستجدات فيما يتعلق بهذا الخبر الذي نقلته رويترز عن تعرض سفينة شحن لقذيفة مجهولة جنوب شرق ميناء في سلطنة عمان. طبعا هذا الخبر لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام على خلفية المرحلة الحالية بعد توقيع مذكرة التفاهم وما يمكن أن تنعكس عليه مثل هذه الأحداث، خصوصا أننا لا نعرف الكثير بشأن ما يجري الآن، ولكن كل ما نعرفه نقلا عن هيئة التجارة البحرية البريطانية بلاغ عن حادث على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرق ميناء في عمان. إذن هذا الحادث الذي تتحدث عنه هيئة التجارة البحرية البريطانية سنتابع انعكاساته، خصوصا وأن ربان السفينة على ما يبدو أفاد بعدم وقوع إصابات وعدم وجود تأثير بيئي، ولكن تبقى التداعيات وما يمكن أن تلحق بالاتفاق الذي ما زال هشا بين الأطراف المختلفة، خصوصا في هذه الأيام وفي هذه المرحلة الأولى من بداية المهلة التي تستمر 60 يوما. العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي هو معنا الآن في الاستوديو. ما خطورة هذا الحادث؟ يعني ما الذي يعنيه فعليا، خصوصا بالنسبة للموقع الذي حصل فيه؟
2: ليلى، نتحدث عن مسار عماني.
1: نعم.
2: هذا المسار العماني يجب أن يذكرنا بمشروع الحرية الذي جربه الرئيس ترامب مرة أولى ومرة ثانية وتراجع عنه. اليوم هذا المسار هو عملية إعادة هندسة جغرافية المضيق، وبالتالي خلق مسار بديل، وهذا الأمر يعني نزع ورقة الضغط المهمة والتي صنفها البعض على أنها فعلا القنبلة النووية الإيرانية، بحيث إيران تستعمل هذا المضيق والقدرة على رفع المخاطر والقدرة على السيطرة فيه لابتزاز الاتفاق بشكل عام. يعني هي تقول أنا أغلق المضيق، أوقف الحرب في لبنان ضد حزب الله، أريد فعلا إيقاف يعني إغلاق المضيق لتحصيل مبادئ معينة. إذا تم نزع هذه الورقة من يدها، يصبح اليوم يمكن لمذكرة التفاهم أن تطول قدر ما تطول من وقت، وبالتالي يصبح الأمر فتح المضيق، النفط تراجع، الموضوع الاقتصادي تراجع، وبالتالي يصبح الضغط مضاد على إيران. لأنه ليلى، مذكرة التفاهم اليوم بدأنا نرى صورة مختلفة عن المذكرة الأصلية التي شهدناها. يعني نتحدث عن تحرير الأموال، هي لشراء حسب الرئيس ترامب لشراء بضائع أمريكية.
1: نعم.
2: نتحدث عن موضوع نووي، هي وكالة الطاقة النووية مع خبراء أمريكيين.
1: نعم.
2: بدأنا نرى يعني شيء مختلف تماما عما كان في،
1: ولكن اللي نعود لنقطة أن هذا المسار العماني كان فعلا يمكن أن ينزع ورقة الضغط من إيران فيما يتعلق بالمضيق. من مصلحته الآن، يعني خصوصا أننا لا نعرف عن هذه الضربة، سوى نعرف أن 3 سفن على الأقل من بينها ناقلتان نفط عادت أدراجها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار محاد لساحل عمان. هذا طبعا تم بعد استهداف هذه السفينة من جهة مجهولة كما قيل.
2: رفع مستوى المخاطر.
1: طيب.
2: يكفي ليلى، واحد، من هو المستفيد من هذه الحادثة؟
1: هذا هو السؤال.
2: ومن هو المتضرر من المسار العماني؟ وبالتالي البارحة قبل البارحة كان مسؤولين إيرانيين متواجدين في مسقط في عمان للبحث عن موضوع الترتيب، وبالتالي رفضت كل يعني كل دول الخليج هذا الأمر، وبالتالي توقيت زيارة روبيو إلى المنطقة، بالإضافة إلى الاجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي الوزراء في المنامة، وبالتالي هذا أمر يعطيك صورة معينة لمسار استراتيجي أو تحضير لمرحلة لاحقة تتجاوز أو تسير جنبا إلى جنب مع موضوع تنفيذ بنود الاتفاق.
1: طيب الآن يعني من مصلحتي فعلا أن يزعزع الثقة بهذا المسار العماني الآمن؟ يعني وإلى أي حد فعلا سنرى تداعيات هذا على الاتفاق الذي ما زال هشا؟
2: تصريح الحرس الثوري يقول أن المنطقة الآمنة والذي يجب على كل السفن الحاملات والناقلات وما شابه أن تعبره هو الذي حددته هيئة إدارة مضيق هرمز. اليوم هذا الأمر مهم جدا بالنسبة إلى رفع المخاطر، يؤدي إلى العودة إلى الأمور الأساسية وبالتالي تحديد المسار. ليلى، نتذكر كيف تم تغيير هندسة هذا المضيق من الممر الأساسي إلى ممر إلى قرب جزيرة لارك وقشم، وبالتالي أيضا وضع منطقتين أساسيتين من إيران وحتى الفجيرة وحتى الشاطئ العماني على أنها منطقة أساسية، وأتى مشروع الحرية لغير هذه العملية. فإذا أنت في مرحلة المستفيد الأكبر هو إيران، المستفيد الأكبر هو الحرس
1: ولكن
2: الثوري.
1: يعني القضية أنها الحديث عن جهة مجهولة، إلى متى ستبقى مجهولة؟ يعني في النهاية هل يمكن، ما هي السرعة التي يمكن تحديد بها من المسؤول عن هذه الضربة؟
2: ليلى، الوسائل لضرب هذه الباخرة أو السفينة متعددة، قد تكون من الألغام، وحسب نيويورك تايمز تقول أنه حتى أنه لا يوجد ألغام في هذه المنطقة. حسب مذكرة التفاهم كان على إيران ومن مسؤوليتها أن تتعاون لنزع الألغام التي تعتقد أنها أضاعت الخارطة المتعلقة بها خلال 30 يوم، وهذا الأمر حتى الآن لم يبدأ. فكيف تسير السفن في الجهة الإيرانية واليوم تسير السفن في الجهة العمانية الجنوبية؟ وبالتالي أنت أمام أمر رفع المخاطر، قد يكون لغم، قد يكون غطاس أو لمبت كما يقال، هذا اللغم اللاصق أو المغناطيسي، قد يكون عدة أسباب، قد تكون مسيرة بسيطة، قد تكون صاروخ من
1: ولكنها من كانت كافية لتثير القلق. يعني نحن نتابع معك سفينة رابعة الآن تستدير بعد إبحارها باتجاه مضيق
2: هرمز، هي مستوى رفع مستوى المخاطر. وبالتالي كانت إيران يعني تذهب بين فكرتين، فكرة الطول أو الرسوم وفكرة الفي أو نتيجة تقديم خدمات. هذا التعبير يرفضه الدول الخليج وترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي في وقت من الأوقات قالت كل سفينة تعبر عليها أن تستحصل على تأمين من شركات إيرانية بدل الذهاب إلى بريطانيا واللويدز إنشورنس ماريتايم إنشورنس أو التأمين البحري. فإذن بكل الأحوال هذا المرفق جزء أساسي من الاستراتيجية الكبرى. كما قلت اليوم إذا أتيتم إلى بديل معين سنرفع مستوى المخاطر وبالتالي تأتي هذه الحادثة.
1: فقط نشير إذا سمحت لي عميد الياس، وزير الخارجية الإيراني إذن يتحدث الآن عن التأكيد وكذلك مع نظيره العماني في اتصال على إجراء حوار بيننا لتحديد الإدارة المستقبلية في مضيق هرمز. طبعا هذا يتزامن مع هذا الاستهداف الذي حصل والذي لا نعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عنه، ولكن سنحاول أن نتعرف أيضا على ما يقوله الجانب الإيراني بهذا الخصوص. إذن كل ما لدينا الآن هيئة التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن تعرض سفينة شحن جنوب شرق سلطنة عمان لإصابة بقذيفة مجهولة ما تسبب في أضرار، رغم أن ربان السفينة نفى حصول أي أضرار بشرية. وللتعليق على ما يقوله الجانب الإيراني معنا عدنان بوريني من طهران، هل هناك أي تصريحات إيرانية بهذا الخصوص عدنان؟
3: بخصوص هذه الحوادث لا يوجد أي تعليق إيراني ليلى حتى هذه اللحظة. في وقت سابق كانت هناك إحدى وكالات الأخبار الإيرانية كانت تحدثت عن عودة بعض السفن أدراجها، لكن لم يعلن الحرس الثوري ولا بحريته ولا القوات الإيرانية أي شيء فيما يتعلق بهذا الشأن. لكن كان هناك بيان سابق لبحرية الحرس الثوري صباح اليوم تحدث بشكل واضح عن أن المسارات البديلة التي وضعت للعبور من مضيق هرمز مرفوضة.

0: تشكل خطرا ومرفوضة بشكل مطلق من الجانب الإيراني ومن جانب الحرس الثوري، وبأن كل السفن التي تريد عبور مضيق هرمز ينبغي أن تعبر من المسارات التي حددتها طهران بشكل حصري، وبأن أي سفينة لا تقوم بالتنسيق عبر قناة الاتصال الخاصة بهذا الأمر فستتم إعادتها وتوجيه إنذار لها. هذا هو كان إعلان الحرس الثوري فيما يتعلق بهذا الأمر. والآن السؤال هو بخصوص آلية أو خط الاتصال المشترك الذي أفرزته اجتماعات سويسرا، الذي يفترض عمليا أن يبحث وقوع أي حادث في حال وقع أي حادث في مضيق هرمز. هذا الخط الذي تم الإعلان عنه يجمع عمليا إيران والولايات المتحدة والوسيطين القطري والباكستاني لعدم تعقيد المشهد في حال وقوع أي حوادث في مضيق هرمز. لكن كما قلت، حتى اللحظة لا يوجد تأكيد من جانب الحرس الثوري ومن جانب القوات الإيرانية بشأن هذه الحوادث أو أي تصريح فيما يتعلق فيها، لكن بإمكاننا الحديث عن أرضية لتحذير وجهه الحرس الثوري في وقت سابق اليوم بخصوص مسارات العبور من مضيق هرمز. هذا الأمر مرده ليلى إلى أن طهران قالت أن مذكرة التفاهم عمليا أقرت أن الوضع القائم في مضيق هرمز هو عمليا مسارات تحددها طهران إلى مدة 30 يوم. خلال هذه الأيام عمليا تجري طهران ترتيبات خاصة بعبور السفن حفاظا على سلامة الملاحة البحرية بشكل أساسي، وخلال هذه المدة أيضا تجري اتصالات واجتماعات مع الجانب العماني الجانب المشاطئ أيضا لمضيق هرمز لإجراء ترتيبات، وهو ما يبرر أو يفسر الاتصال الذي أجري اليوم بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني لبحث الترتيبات وتحديدا مستقبل إدارة مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم هناك. الجدل عمليا هو بخصوص هذه الترتيبات التي ينبغي أن تتم بموافقة كل الدول المشاطئة لمضيق هرمز، وهنا الحديث بشكل أساسي عن إيران وعمان وأيضا بالتشاور مع دول الخليج بشكل عام. نعم. طهران في موقفها الأساسي فيما يتعلق بمضيق هرمز كانت تتحدث عن رسوم خدمات، عن شكل معين للإدارة، وهذا الأمر الذي تصر عليه وتبحثه عمليا مع الجانب العماني.
1: أشكرك عدنان، طبعا سنعود إليك إذا ما توفرت لديك أي معلومات جديدة أو أي تصريحات بخصوص هذا الاستهداف الجديد والحالة من البلبلة والقلق، لأننا نتحدث عن 3 سفن على الأقل من بينها ناقلتا نفط عادت أدراجها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، إذا عبر هذا المسار المحاذي لساحل عمان. إذن نحن الآن ما زلنا داخل مهلة 60 يوما ولا نعرف تأثير مثل هذه الحوادث ومن يقف وراءها على الاتفاق الذي يعني لم نشهد منه سوى توقيع لمذكرة تفاهم وبدأ في نقاش بنوده. وتنضم إلينا هنا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. سيدة مرتضوي، وأنت تتابعين هذا المشهد، يعني يمكن القول هناك سيناريوهات عديدة من يقف وراء هذا الحدث، خصوصا أنه مجهول الهوية. ممكن لإيران أن تستفيد، ولكن ممكن لإيران أيضا أن تحرج بسببه. أيهما ترجحين؟
2: من الصعب أن نتنبأ، فما زلنا ننتظر بيانات رسمية، ولكن هذه الحرب في كل شيء رأيناه من خلال أن إيران تقوم بكل ما عليها بدون أن يكون هناك أي أسرار في أي مهمة سرية. إذن يمكن أن نتوقع تصريحات قادمة، ولكن لا أريد أن أستبق هذه التصريحات. ولكن من وجهة نظر إيران هذا ليس سلاما كاملا، بل هي مجرد مرحلة. والإيرانيون الآن يشتكون بأن مذكرة التفاهم الآن لا يتم تطبيقها، لأن لبنان كان أحد القضايا المذكورة في النقطة الأولى من المذكرة، وهي إناء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان. إذن فهرمز لم يعد إلى طبيعته السابقة بعد. وأيضا هم قالوا أنهم لا يخططون

0: دون العودة إلى الوضع الذي كان عليه الوضع قبل الحرب. وعندما يكون هناك حديث عن مضيق هرمز نشعر بأنه لم يحدث أي شيء أو أن هذه القضية منفصلة عن الحرب ووجود الأسطول أو القوات الأمريكية في المنطقة. ومن وجهة نظر إيران الأمر مرتبط أيضا بالجبهات الأخرى والحرب الجارية في لبنان وانتهاكات إسرائيل للهدنة. إذن إلى أن تصلنا معلومات ما زلنا ننظر إلى هذا الأمر بأنه أحجية.
1: والسؤال الذي يطرح نفسه، من المستفيد من إبقاء مضيق هرمز على فوهة بركان؟ لا ننسى هناك إسرائيل. الإسرائيل أيضا لا ترغب في أي تقارب إيراني أمريكي في هذه المرحلة. هناك مثلا ممكن أن تكون هناك أطراف يمنية، هناك سيناريوهات عديدة. لا يمكن القفز على الأمور واعتبار أن إيران هي بالضرورة المنفذ، خصوصا وأنها أيضا الطرف الذي قد يكون أكثر إحراجا إذا ما ثبت فعلا ضلوعه بها.
2: ليلى، هناك عدة أمور لإثبات أن ليس لإيران المسؤولية الخاصة. المنطقة التي وقعت فيها الحادثة هي منطقة كانت حددتها أو حددها الحرس الثوري على أنها منطقة اهتمام أو area of interest بالنسبة له. اثنين، قد يكون اليوم أنه السلطة الإيرانية، الدولة الإيرانية أن تعلن فعلا حاليا أنها ليست مسؤولة عن هذا الأمر، وبالتالي تذهب إلى التنفيذ بنود الاتفاق، يعني خلال 30 يوم نزع الألغام. ولكن هذه الحادثة بحد ذاتها هي كافية لإيصال الرسالة ليلى، ولكنها ليست كبيرة إلى حد العودة إلى الحرب.
1: فعلا هذا سؤال مهم يعني. وربما انتقل الى السيد بوريلي في واشنطن، يعني هل فعلا يمكن لهذه الحادثه ان تعطي ترامب الذريعه لتفعيل الخيارات الاخرى التي كان وزير الخارجيه روبيو تحدث عنها، خصوصا اننا نحن داخل مهله الستين يوما؟
0: نعم، بكل تأكيد هذا ممكن. وبالنسبة لنقطة النجارة التي أدت بها سابقا بين الإيرانيين، عادة هم يقومون بالإخبار قبل أن يقوموا بشيء ما، هذا صحيح. ولكن لا ننسى أن الحرس الثوري كان تحدث علنا بشأن تحذير السفن التي تمر عبر الممر العماني وأنها تخضع للخطر. إذن هناك سفن استهدفت، ولا يتطلب الأمر قدرا كبيرا من التفكير بأن نقول بأن إيران مسؤولة. الحرس الثوري ربما أو مجموعات وكيلة تقف وراء هذا، ولكن عندما نطرح سؤالا عن من المنتفع، إيران هي المنتفع من الاستمرار بوضع ضغوط على كل شيء متعلق بمضيق هرمز. كل برميل من النفط يسير عبر الممر القريب من عمان أو عبر أي مناطق أخرى، كل هذه تنتقص من النفوذ الذي لدى إيران على المضيق. إذن فهذا يعتبر نقطة نفوذ قوية في يد إيران، وعد الأوراق بيد إيران. إذن ليس مفاجئا بأنهم سوف يخبرون الناس بأنهم مسيطرون على المضيق من خلال أيضا عملهم على إطلاق الصواريخ على السفن من خلال الحرس الثوري أو من وكلائهم. إذن فهذه نقطة حرجة جدا في إطار هذه الاتفاقية. لذلك لا أتوقع للرئيس أو نائبه أن يمضوا كثيرا في هذه القضية أو أن يعلنوا هجمات بأنها ستحدث. ولكن نائب الرئيس فانس واضح بأنه فخور بأن هناك سبل لتخفيف التصعيد، وخاصة في إطار هجمات كهذه. وهذا سوف يأتي في إطار هذا الاختبار المتعلق بمضيق هرمز. والواقع هو أن فانس عقد نقاشا مهما مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وواضح بأن كل ما تقوله إيران فإن دول الخليج والولايات المتحدة لن تقبل به بأن تقوم إيران بفرض رسوم. هناك الآن صراع يجري فيما يتعلق باستهداف هذه السفن، ولكن أيضا هناك صراع آخر متعلق بالمدة الطويلة التي سوف يكون في نهايتها اتفاقية، وإن كانت إيران سوف تستمر بوضع رسوم بانتهاك لقانون الملاحة الدولي.
1: إذن يعني لا نريد أن نستبق الأمور، حتى الآن لا نعرف الجهة المسؤولة، ولكن يعني كما كنا نتحدث قبل قليل نجار مرتضوي، يعني من الطبيعي أن تكون هناك تكهنات وأن تكون هناك أصابع تشير إلى إيران باعتبارها الطرف الذي يمكن أن يستفيد بالمقام الأول من الإبقاء على ورقة هرمز قوية ولا يريد أن تنتزع منه. ولكن عن أي إيران نتحدث؟ هناك أصوات متشددة معارضة للاتفاق، هل فعلا يمكن أن تلعب هذا الدور؟ وما الذي يمكن أن نتوقعه كنتيجة؟
0: فقط لنوضح نقطتي، وأنا أيضا لا أخالف ما قاله جو، ولكن أقول نحن لا نعلم، لذلك لا أريد أن أبدي بتصريحات مؤكدة مطلقة، لذلك قلت عندها سنرى، وهذا قد يكون إيران كما أشار جو. والحرس الثوري قام بالتحذير بأن مسارا جديدا بدون التنسيق، قالوا نحن سنفتح المضيق نتيجة المذكرة، ولكن المرور والعبور يجب أن يكون بالتنسيق مع الإيرانيين، إذا إن لم يكن هناك تنسيق فهذا هو التحذير الذي تم إرساله. ولكن نقطة أخرى تحدث بالتوازي وهو مشاركة عمان. مضيق هرمز هو ممر ضيق وأراضي إقليمية لإيران وعمان، لذلك يمكن أن يكون هناك عمل، ولكن بمشاركة عمان فقط، فهي طرف محايد وهي حليف للولايات المتحدة وإيران، وهي لم تشارك في هذه الحرب. أيضا هم الإيرانيون يقولون إنهم لا يريدوا فعل أي شيء ينتهك القانون الدولي، ولا نريد الخوض في نقاشات قانونية مثيرة للجدل، ولكن هناك نقاشات قانونية بشأن ما الذي سيحدث. الإيرانيون يقولون إنه لن يكون هناك رسوم، ولكن يمكن العودة إلى وضع المضيق كما كان الوضع في السابق. وهنا أتحدث عن الداخل الإيراني، نسمع خلافات ووجود متشددين هم ضد المفاوضات وضد الاتفاقية، ويعتقدون أن الإيرانيين يثقون بالأمريكان أكثر من اللازم، ولكن بنهاية المطاف أرى قرارات تأتي من المجلس القومي الأعلى، وأرى أيضا الرئيس البرلمان يقود المفاوضات، ووزير الخارجية يقوم بالدور الدبلوماسي، والرئيس منضم، إذن والرئيس هنا إصلاحي، ولذلك هناك أيضا المرشد الأعلى الذي أعطى الضوء الأخضر، هو قال لديه تحفظات، ولكن ما كان لهذا الأمر أن يسير بدون مشاركة من كل هؤلاء. إذن نسمع انتقادات في الصحف، ولكن القرارات التي تأتي هي تأتي من القمة ومن خلال هذه الهيئة التي تتخذ القرارات، وعندما يذهبون إلى إسلام أباد أو سويسرا يتم العمل من خلال هذا الإطار الكلي.
1: وفي النهاية، ولكن ما حصل الآن هو إثارة بلبلة وقلق إذن من جديد في هذه المنطقة الحرجة. هذه 4 سفن من بينها ناقلة نفط إذن تعود أدراجها بسبب هذا الحادث الذي ما زال مجهول الهوية، وسنتابع إذن هذه التطورات المتلاحقة على الخارطة التفاعلية معك صهيب العصا، نحاول أن نفهم بالضبط أين وقع الحادث وخصوصا ما يعنيه بالنسبة لهذا المسار الذي يفترض أن يكون آمنا.
3: صحيح ليلى، نحن نتحدث منذ فترة عن هذه المسارات وعن هذا الترتيب الإيراني في مضيق هرمز، ونشرت هيئة الملاحة البريطانية قبل قليل موقعا متوقعا أو تقريبيا لهذا الحادث الذي وقع قبل قليل بحسب الإعلان الرسمي. بداية نحن نتحدث، لازلنا نتحدث عن منطقة مضيق هرمز والإغلاق الإيراني للمضيق قبل الاتفاق. طبعا لازلنا نتحدث عن فتح تدريجي لهذا المضيق، بالإضافة أيضا للحصار الأمريكي الذي قيل بأنه رفع، وهو الحصار الذي كان يغلق على الإيرانيين مسارات التحرك من خليج عمان عبر بحر العرب. دعونا نذهب مباشرة إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها. كان الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بهذا الشكل تقريبا، يمنع السفن الإيرانية من المغادرة من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر

0: العرب الإيرانيون كانوا يغلقون مضيق هرمز وحددوا مسارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك عبر المضيق. قبل ذلك كانوا قد وضعوا خطوط حمراء إن صح التعبير داخل المضيق بهذا الشكل. هذه آخر خريطة نشرها الحرس الثوري الإيراني، وهذان الخطان الأحمران هما حدود المضيق المعنية بالإغلاق، بمعنى عدم التحرك خلال هذه المنطقة الحمراء بحسب إعلان الحرس الثوري الإيراني. الآن الذي حصل خلال الفترة الماضية، خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب إعلان هيئة الملاحة البريطانية، بأننا نتحدث عن حدث أمني أو تعرض سفينة في هذه المنطقة تقريبا جنوب شرق الأراضي العمانية، بمعنى أو بآخر أننا نتحدث عن داخل المنطقة التي حددها الحرس الثوري الإيراني لإغلاق منطقة مضيق هرمز، أي أننا نتحدث عن المنطقة الأمنية إن صح التعبير، هذه المنطقة الأمنية التي حددها الإيرانيون لعدم تحرك السفن، بالإضافة لأننا نتحدث عن منطقة خارج مضيق هرمز أو خارج حدود مضيق هرمز المتعارف عليها، وهي المنطقة الواقعة في هذه الجهة اللي هي بين جزيرة هرمز وجزيرة لارك وجزيرة قشم والأراضي العمانية. هذه منطقة مضيق هرمز الرسمية المتعارف عليها. الحدث وقع خارج حدود مضيق هرمز، ولكن في الوقت نفسه داخل حدود المنطقة الأمنية التي وضعها الإيرانيون. الآن ما نعرفه عن المسارات التي حددها الإيرانيون خلال الفترة القليلة الماضية أننا نتحدث عن ثلاث مسارات أساسية داخل مضيق هرمز لحركة السفن. المسار الأول هو المسار المعروف، المسار الواسع، وهو المسار الكبير الذي يأتي بين جزيرة لارك وبين الأراضي العمانية ذهابا وإيابا. الحدث بحسب المعلومات وقع عند هذه النقطة. دعونا نثبت موقع الحدث تقريبا لنعلم أين المسارات. هذا موقع الحدث الذي نشاهده في النقطة البيضاء، وهذان السهمان هما المسار التقليدي المعروف الذي وضعه الحرس الثوري الإيراني أيضا ضمن المسارات التي يمكن التحرك لها. ولكن في خلالها هناك مساران أخريان. المسار الأول يبر عبر جزيرة هرمز ويأتي عبر جزيرة قشم، بمعنى أنه يجب أن يكون بمحاذاة جزيرة هرمز ثم ينطلق نحو جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. والمسار الثاني هو مسار بين لارك وقشم، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن تصل إلى جزيرة هرمز ولكن بين لارك وقشم. المسار الثالث الكبير هو جنوب جزيرة لارك، ويمكن القول بأنه أقرب لجزيرة لارك. بهذا الشكل، بهذه المسارات التي وضعها الإيرانيون، يقولون أن هذه المسارات التي تحدد حركة السفن، وبالتالي يمكن السيطرة على حركة السفن بشكل أو بآخر، لأن الاعتقاد السائد والإعلان شبه الرسمي أن هذه المنطقة هي منطقة ملغمة بشكل كامل بالألغام البحرية. لذلك كانت أزمة الألغام البحرية طوال الفترة الماضية أزمة حقيقية وضعت على طاولة النقاش، وقال الإيرانيون لذلك لهذه الأزمة، قالوا أنهم بحاجة لزمن من أجل إخلاء أو تنظيف الألغام البحرية الموجودة في هذه المنطقة، لذلك سيتم فتح مضيق هرمز تدريجيا. وبالتالي نحن نتحدث عن مسار 60 يوم، بدرجة أساسية إن كنا نتحدث عسكريا وتقنيا ووقت أو مسار زمني من أجل إعادة تهيئة المضيق لتكون حركة السفن سهلة وسلسة. ولكن الأنباء الآن عن هذا الحادث في هذه النقطة هو أنه ليس أمرا متعلقا بالغام البحرية، وإنما أمر متعلق بمقذوف ضرب هذه السفينة. بغض النظر عن التفاصيل في جغرافية المكان، نحن نتحدث عن منطقة خارج مساحة مضيق هرمز داخل مساحة السيطرة الأمنية بشكل أو بآخر. النقطة التي ضربت في هذه النقطة ومضيق هرمز هو بهذا الشكل المتعارف عليه، تقريبا بهذا الشكل المثلث المتعارف عليه، والضربة جاءت خارج هذه المنطقة، خارج منطقة مضيق هرمز، حدود مضيق هرمز، ولكن داخل المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها الإيرانيون بطبيعة الحال. ليلا نتحدث عن حدث استثنائي في المكان وفي الزمان بطبيعة الحال. هل سيكون له ما بعده أم أن الأطراف ستتجاوزه سريعا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتثبيت الاتفاق الذي تم؟
1: ولا يمكن أن نقرأه في معزل عن انخفاض أسعار النفط إلى دون $75، وأيضا بداية 600 سفينة محجوزة في المنطقة من العودة، وطبعا شركات التأمين تحديدا تنتظر مثل هذه الحوادث،
0: والأطراف التي تريد تخريب الاتفاق بشكل أو بآخر.

0: أشكرك جزيلا، من المهم جدا فعلا أن نفهم هذه التفاصيل، وكما قلنا ما زلنا لا نعرف الجهة المسؤولة طبعا عن هذا الحادث، وإن كنا نعرف المزيد عن المكان الذي وقع فيه عميد الياس حنا هو خارج مضيق هرمز، خارج المنطقة الخاصة بالمضيق، ولكن داخل المنطقة الأمنية
1: أو منطقة نعم. النفوذ هي نعم. حددها الحرس الثوري أو البحرية في الحرس الثوري، كونه في بندر عباس هناك القيادة الأولى للحرس نعم. الثوري البحري، حدد هذه المنطقة على أنها منطقة أمنية يمكن له التدخل متى شاء وساعة أراد. اليوم مفهوم المصداقية هو شيء مهم جدا، أنه أنا إذا حددت هذه المنطقة علي أن أنفذ إذا تم مخالفتها. اليوم الحدث الاستثنائي هو ليس جديد، استثنائي في الظروف والتوقيت. التوقيت هو إعلان المسار. هذه المنطقة التي تحدث عنها صهيب تمر تقريبا على المسار الذي حددته المسار العماني، وبالتالي مسار العماني يعني نعم. هو في المنطقة
0: تقريبا، ولكن
1: هو قريب منها، وهي نشرت نعم. يعني حتى سلطنة عمان نشرت خريطة، والسي ان ان نشرتها وتحدثنا عنها في الجزيرة صباحا. اليوم دائما ليلى، هذا الحدث بهذه الأهمية الجيوسياسية والعسكرية والاستراتيجية لا يمكن إعطاؤها للوكيل واحد. اثنين، يجب أن تكون الرسالة مباشرة، وهذا ما يسمى بالعلم العسكري أو ما يسمى بالحروب أو بالعلاقات الدولية سيجنلينج، يعني أنت ترسلين رسالة لمكان ما كي تفهم. من هنا قلت أنا أنها فعلا رسالة كي تصل الرسالة، ولكنها ليست كبيرة كي نعود إلى الحرب. اليوم هذا ما هذه النية الإيرانية بشكل عام، لا نعرف كما قلت ليلى، ولكن يجب أن ننتظر الرد، وإلا ما معنى أن وزير الخارجية عراقجي يتصل مباشرة بالسلطة العمانية أو في عمان سلطنة عمان للبحث عن المواضيع؟ وهذا أمر يعيدنا إلى عدة محاولات لإيران للتباحث مع عمان على كيفية إدارة هذا المرفق، وبالتالي التهديد من الرئيس ترامب أنه سيقصف عمان بحال تم التوافق على إدارة المضيق.
0: ولا يمكن أن نقرأه أيضا بمعزل عن زيارة روبيو للمنطقة
1: والاجتماع بالبحرين
0: في المنامة، والرسالة أيضا التي يمكن أن تخرج من رسالة الطمأنة التي كان يفترض
1: هي
0: رسالة
1: ليلى هي عملية تفريغ القدرة والسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. مضيق هرمز هو الأساس اليوم. من يتحدث عن النووي ليلى حاليا؟ من يتحدث عن الصواريخ؟ من يتحدث عن الوكلاء؟ الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت خلية فيها إيران، باكستان، قطر، وبالتالي استثنت إسرائيل منها، وبالتالي لإدارة أمر في لبنان، وهذا الأمر له صلة متواصلة مترابطة مع بعضها البعض. الخليج أو مضيق هرمز للتأثير في أماكن. من يتحدث عن المسيرات؟ من يتحدث عن الوكلاء؟ فإذا اليوم المضيق هو جزء أساسي، محور أساسي، مركز ثقل أساسي لإيران كي تضغط وتنفذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المحيط، على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي. من هنا أهمية هذا المرفق،
0: وفي انتظار طبعا أن يصدر موقف رسمي من الجانب الطهراني، الجانب الإيراني عفوا. وإن كنا طبعا كما أشار العميد الياس للتو كانت هناك مكالمة مباشرة عقب الحدث بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني في مرحلة إذن هشة جدا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق. ونعود لنتكلم عن السيناريوهات المحتملة نجار مرتضوي، وما الذي يمكن أن ينجم نتيجة هذا إذا فعلا ثبت أن إيران أرادت أن ترسل رسالة من خلال هذه الحادثة.
2: أتفق مع العميد إلياس، فنحن بحاجة إلى ما يكفي من الإشارات للقول بأن هذا ليس آمناً، وهذا يعود إلى الرسالة الكبرى الرسمية القادمة من الحرس الثوري الإيراني بأنه حتى لو حاولتم العبور فعليكم أن تنسقوا مع إيران. إذن فهذا يتمشى مع ذلك، هي مياه إقليمية لإيران وعمان وبالتداخل، لكن الإيرانيين يريدون أن يركزوا

0: أركز على أن التنسيق عبر المضيق كله يجب القيام به، ولكن أؤكد على أن هذا بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. كما أشرت، وزير الخارجية الإيراني عقد مناقشة مع نظيره في عمان، وأيضا كانت هناك زيارات وكانت هناك لقاءات واجتماعات، وهناك قول بأن كل ما يريدون فعله سوف يتم بالتعاون مع عمان، أي من الإيرانيين وعمان. إذن فإذا ما العمانيون أصروا على شيء والإيرانيون أصروا على شيء آخر، فهذا سوف يكون يؤدي إلى اتفاق في الوسط. وهم الإيرانيون يقولون أيضا مع دول الجوار وليس فقط مع عمان، إذن فعلى الأرجح سيكون هناك تواصل مع الدول الساحلية في الخليج أيضا. ولكن كل هذا في ظل ما يجري في إطار الهدنة وتمديدها، والمذكرة لم يتم تطبيقها وهناك انتهاك لها في لبنان. إذن يجب أن نضع كل أجزاء الأحجية هذه معا لكي تتكون الصورة. لذلك هذه قد تكون رسالة بأن وضع المضيق الآن لم يعد إلى وضعه الطبيعي. والموقف الإيراني هو أنه حتى بعد اتفاقية السلام فإن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق كما كان قبل الحرب، وكأن حربا لم تندلع في هذه المنطقة.
1: وهذا ما ذهب إليه أكثر من مسؤول إيراني، في أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. ولا ننسى أن شركات التأمين طبعا تترقب أي مؤشر لإعلان وتجميد أقساط التأمين والعودة إلى حالة الحرب، خصوصا بعد أن بدا وكأن الأمور هدأت بعض الشيء. جو بوريلي في نيويورك، ما حجم التداعيات من وجهة نظرك اقتصاديا وسياسيا جراء مثل هذه الحادثة؟
2: Look, you know, this incident right now
0: هذه الواقعة الآن لم يتم لها أثر في السوق، سوق الأسواق المالية أو في البورصة عفوا. لذلك هذه الواقعة لن تؤثر بقدر كبير باستثناء الرسالة التي ترسلها إلى مستقبل الاتفاقية. أيضا قبل 30 دقيقة نائب الرئيس فانس قال جهة إعلامية بريطانية بأنه كان هناك اتفاق أن يكون هناك دردشة ونقاش جاري بين الولايات المتحدة والحرس. إذن فهناك الآن نرى استهداف لبعض السفن وإعلان من الحرس الثوري بأن المضيق لن يعود إلى طبيعته السابقة. في ذات الوقت لدينا نائب الرئيس الأمريكي يعلن بأن هناك جهودا وإطارا لنزع التصعيد تم القيام به بوساطة قطرية، وذلك من أجل تخفيف التصعيد الذي قد ينبثق عن حوادث كهذه. إذن بالنسبة للدواعي الاقتصادية، السوق الآن ترى أمورا مختلطة، وليس مفاجئا بأن الأسواق الآن تتجه في اتجاه لا يتأثر كثيرا بهذا. هناك دول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تحاول أن تجد سبلا أخرى لتصدير النفط والغاز بدون أن يكون هناك استخدام لمضيق هرمز. وإذا ما الإيرانيون والعمانيون يريدون أن يزيدوا الكلفة، فهذا سوف يؤثر اقتصاديا على الدول الأخرى ويجعلها مجبرة لتجد بدائل.
1: نعم نيجار مرتضى، كان لديك تعليق على ما قاله بوريلي؟
3: Yes, just to add to what Joe was saying, so I wanted to add this. This is very important.
0: أضيف لما قاله جو، وهو الخط الساخن الذي يتحدث عنه الطرفان بمساعدة من قطر والقيادة الوسطى والحرس الثوري الإيراني. هذا يتماشى مع أن الجميع في اتخاذ القرار في إيران هم منضمون إلى الركب، وهذا يوازي أيضا المسار الدبلوماسي الذي يسير قدما. إذن فهذا الخط الساخن لمنع أحداث كهذه هو مهم جدا، وهذا شيء حدث في الماضي أيضا وهناك سابقة، ولكن بحد ذاته يعتبر هذا انفراجة مهمة.
1: عميد الياس، يعني فقط إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف.

0: يتعلق بما نعرفه حتى الآن عن هذه الحادثة؟
1: الحادثة مقصودة، الحادثة لها هدف، هي من ضمن إعادة كما يقال شيبينج الام او يو، مذكرة التفاهم، وبشكل أن تتناسب مع أهداف إيران، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخلق واقعا مختلفا تستفيد منه. هنا كان المسار العماني فكانت الضربة.
0: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا، وطبعا شكرا لنجار مرتضوي وضيفنا من نيويورك جو بوريلي. طبعا سنستمر في متابعة تداعيات هذه الحادثة التي ما زالت مجهولة المصدر، ولكن نتابع مع إيمان عياد التغطية. تفضل إيمان.
2: شكرا لك. إذن ليلى، أهلا بكم مشاهدينا رأس الساعة إلى هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران في أعقاب مذكرة التفاهم والمحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن وفي آخر المستجدات. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. كما أفادت بلومبرغ أن 4 سفن بينها ناقلتا نفط عادت أدراجها أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار محاذ لساحل سلطنة عمان. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قالت أن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وأن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. نبقى في طهران، حيث قالت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البسعيدي على إجراء حوار ثنائي لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية بمضيق هرمز. وفيما يتعلق بمحادثات واشنطن وطهران، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد اجتماع مع نظرائه الخليجيين في المنامة أنه لن يتم دفع أموال مقابل عبور مضيق هرمز بصرف النظر عن طريقة الدفع. من جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال أن اجتماع المنامة بحث عدة ملفات إقليمية وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة. في الشأن اللبناني، تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الجلسة الختامية للجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. إلى ذلك جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر وطلبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. في المقابل قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إنه لم يسجل أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 4 في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون جنوبية البلاد. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وتنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك إذن عدنان بوريني، وربما نبدأ بأحدث ما تم الآن الإعلان عنه، وهو إطلاق مقذوف على سفينة تعبر هذا المضيق، مضيق هرمز. هل هناك من أصداء لهذا الخبر أو هذا التطور في العاصمة الإيرانية طهران؟
3: إيمان، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح لا من بحرية الحرس الثوري ولا من القوات الإيرانية بشكل عام فيما يتعلق بهذه الحادثة ولا بحوادث سابقة تتعلق بإعادة سفن من إلى مياه الخليج ومنعها من العبور. لكن كان هناك بيان لبحرية الحرس الثوري سابق اليوم وجه فيه تحذير للسفن، وقال بأن السفن عليها الالتزام بالمسارات التي حددتها إيران لعبور مضيق هرمز، وهي المسارات الوحيدة التي يمكن للسفن عبور المضيق عبرها بعد التنسيق مع الجانب الإيراني، وتم تحديد قناة اتصال لهذا الأمر بحسب بحرية الحرس الثوري، مشيرا إلى عمليا رفض أي حديث عن مسارات أخرى بديلة، وبأنها ستكون شديدة الخطورة، وبأن أي سفينة لا تلتزم بهذه المسارات سيتم اتخاذ إجراءات ضدها. هذا هو البيان الوحيد الذي جاء من الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري اليوم. بشكل عام طهران تؤكد بأنها عمليا ملتزمة بما أقرته مذكرة التفاهم واجتماعات سويسرا بأن المضيق مفتوح عمليا لكن بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وبأن المسارات التي ستتبع هي المسارات التي تحددها طهران، لكن ذلك حفاظا على سلامة الملاحة حتى إتمام الترتيبات التي يفترض أن تستمر لـ30 يوم هذه الترتيبات. هذا الأمر فيما يتعلق بالجانب التقني والإجرائي في المضيق إيرانيا، لكن هذا كله يترافق أيضا إيمان مع اتصالات مستمرة فيما يتعلق بمسار التفاوض بشأن المضيق، وهنا نتحدث عن جانب عمليا فيه جدل إلى حد ما خصوصا فيما يتعلق بالرسوم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أنه أجرى اتصالا مع نظيره العماني وبحث الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز باعتبار أن هذا المضيق هو خاضع عمليا بحسب مذكرة التفاهم لترتيبات تتم بموافقة الدول المشاطئة للمضيق، وهنا يتم الحديث عن إيران وعمان وبالتشاور مع دول الخليج. حتى هذه اللحظة الاجتماعات مستمرة في هذا الموضوع، الاجتماعات عمليا والترتيبات بين البلدين هي مرتبطة بالإدارة المستقبلية للمضيق، وأيضا الخدمات التي ستكون هناك بحسب تصريح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي. هنا طهران تقول بشكل أو بآخر بأن ما سيؤخذ عمليا أو الرسوم المطلوبة هي عمليا رسوم خدمات مرتبطة بالملاحة والتأمين والأضرار البيئية. هذا الأمر هو عمليا خاضع بشكل أساسي لموافقة الطرفين، لكن عمليا نحن الآن فيما يتعلق بالإجراءات في مضيق هرمز نتحدث بشكل أساسي عن بيان بحرية الحرس الثوري، ونتحدث أيضا إيمان عن اختبار حقيقي للخط خط الاتصال المشترك الذي أفرزته اجتماعات سويسرا، حيث تم الحديث عن وجود آلية وخط اتصال مشترك بين إيران والولايات المتحدة والوسطان الباكستاني والقطري في حال وقوع حوادث في مضيق هرمز، منعا لتعقيد الموقف باعتبار أن الوضع في المضيق هو عمليا أحد البنود الخمس التي ينظر إليها على أنها أساس بشكل أو بآخر للالتزام بالمسار التفاوضي وديمومة الوضع المستقر فيما يتعلق بهذه البنود، وتنفيذها هو أساس عمليا للذهاب والاستمرار للمفاوضات التي ستنتهي إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالقضايا الكبرى. هنا يتم الحديث عن الملف النووي وملف رفع العقوبات، ولكن هناك أيضا إشارات وتحفظات إيرانية تتعلق في المقابل بما يحدث في جنوب لبنان، هذا البند الأول في مذكرة التفاهم التي تشدد طهران على أن الالتزام يكون مقابل الالتزام بحسب الخارجية الإيرانية.
2: شكرا لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وجد وقفي في واشنطن، يعني هل هناك من تعليق أو موقف لدى البيت الأبيض على بيان الحرس الثوري الإيراني أولا فيما يتعلق بعبور أو عملية العبور في المضيق، وأيضا على هذا الحادث الذي يعني جرى قبل قليل بإطلاق المقذوف على سفينة في المضيق؟
4: إيمان، لا يوجد حتى اللحظة تصريح سواء كان من البيت الأبيض أو القيادة المركزية الأمريكية إزاء هذا الحادث، ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز النص واضح في البند الخامس من مذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان، والذي يتحدث عن أنه في الستين يوما الأولى لن تفرض أي رسوم على السفن التي تعبر المضيق، وبأن أيضا في أول 30 يوم إيران سوف تعمل على إزالة الألغام تدخل في حوار مع عمان من أجل الإدارة المستقبلية للمضيق وأيضا الخدمات البحرية. هذا ما نصت عليه الوثيقة. طبعا هذا الحوار أيضا سوف يتم بالتنسيق مع دول الخليج الساحلية. ما أوضحه وأيضا أي اتفاق سوف يتم بخصوص المضيق ينبغي أن يتماشى مع القانون الدولي. هذا ما ينص عليه البند الخامس. ومسؤول الأمريكي أوضح بأن عندما قال ماركو روبيو أي اتفاق مع إيران لا ينبغي أن يدفع فيه أي رسوم لعبور المضيق وتحت أي مسمى، مسؤول أمريكي أوضح بأن هذا ما يعنيه عمليا أنه

إذا خلصت الدول الخليجية الساحلية وإيران وعمان إلى أنه لن تكون هناك أي رسوم مقابل الخدمات البحرية أو تحت أي مسمى، فلا ينبغي أن تفرض رسوم. أما إذا اتفقت على فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية فسوف يتم فرضها، ولكن إجمالا الجانب الأمريكي يعارض فرض أي

0: الملاحة البحرية أن تعود لما كانت عليه في السابق، أن تكون أو تعبر السفن مضيق هرمز بالمجان ووفق المعدل الذي كانت تعبر فيه السفن وناقلات النفط. طبعا الإدارة الأمريكية تشيد دائما بعبور السفن عبر المضيق. الرئيس ترامب أمس أشاد بعبور 19 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز أول أمس. حتى اللحظة ما زال الرئيس ترامب على غير عادة منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما زال يلتزم الصمت ولم ينشر أي شيء على منصته تروث سوشيال، لكن واضح فهو يراقب عن كثب ما يجري عند المضيق، لأن فتح المضيق وحرية الملاحة هو الهدف الأساس من مذكرة التفاهم، فهي وثيقة تأسيسية للمفاوضات، لكنها أيضا وثيقة تفتح مضيق هرمز ويرفع بموجبها أيضا الحصار الأمريكي، وكذلك يتم وضع النقاط التي سيتفاوض فيها الجانبان خلال فترة 60 يوما. لذلك تتوقع الإدارة الأمريكية الحفاظ على تدفق السفن بسلاسة ووفق المسارات الآمنة المحددة لها. إيمان،
1: إيضاحات، شكرا لك وجد وقتي على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. نتابع وإياكم هذه التطورات المتلاحقة إذن على الخريطة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. إليك صهيب.
2: إيمان، لازلنا نتحدث عن أزمة المسارات داخل مضيق هرمز بشكل أو بآخر. بكل الأحوال نحن نتحدث الآن عن حدث استثنائي وقع في هذه المنطقة، لا تعليق من جانب الإيرانيين. المعلومة الوحيدة الموجودة الآن هو تعرض سفينة في المنطقة جنوب شرق الأراضي العمانية في منطقة مضيق هرمز، خارج حدود مضيق هرمز ولكن في المنطقة المائية، تعرضها لمقذوف. الآن نحن نتحدث بشكل أساسي عن منطقة مضيق هرمز وعن الإغلاق الإيراني أو السيطرة الإيرانية. مباشرة دعونا نذهب لهذه الصورة المباشرة لمراقبة حركة السفن داخل مضيق هرمز. الحدث الذي وقع وفق المعلومات المتوفرة الآن من هيئة الملاحة البريطانية أنه وقع جنوب شرق الأراضي العمانية في هذه المنطقة تقريبا. إن كنا نلاحظ فنحن نتحدث عن ما يبدو أنه مسار للسفن داخل هذه المنطقة لعبور منطقة المضيق كما نلاحظ، بينما المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني ثلاث مسارات أساسية. مسار نلاحظ فيه حركة السفن بكثافة يمر عبر جزيرة هرمز ثم جزيرة قشم، ومسار آخر عبر جزيرة لاركوم ثم جزيرة قشم، ومسار آخر جنوب جزيرة لاركوم ثم يدخل إلى المضيق. هذه المسارات الثلاث التي حددها الإيرانيون والتي أكدوا عليها قبل عدة ساعات من الآن عبر بيان الحرس الثوري بأنه لن يسمح بتحرك السفن خارج هذه المسارات الثلاث، بينما نشاهد أن هناك مسارا آخر أقرب للأراضي العمانية. لذلك وضع الإيرانيون سابقا هذه الخريطة التي تظهر منطقة أمنية في مضيق هرمز. إن كنا نلاحظ الخط الأزرق في هذه الزاوية، هذه هي حدود مضيق هرمز المتعارف عليها، ولكن هذه حدود المنطقة الأمنية التي وضعها الإيرانيون وطالبوا من السفن مغادرتها سواء على هذا الجانب من المضيق أو على الجانب الآخر جانب المياه الخليجية من المضيق، طلبوا من السفن مغادرة هاتين المنطقتين بهذا الخط بين جبل مبارك والفجيرة في الإمارات وبين أم القوين وجزيرة قشم أو أطراف جزيرة قشم. الحدث بحسب المعلومات وقع عند هذه النقطة، بمعنى أنه وقع خارج حدود مضيق هرمز، الحدود المتعارف عليها لمضيق هرمز، ولكن في الوقت نفسه داخل حدود المنطقة الأمنية التي يطلب الإيرانيون الحرس الثوري الإيراني من السفن عدم التواجد فيها أو عدم التحرك فيها دون تنسيق مع القوات الإيرانية البحرية أو بحرية الحرس الثوري. وبالتالي هذا يضع علامات استفهام من هو المستفيد الآن من هذا التسلسل للأحداث، من تحذير الحرس الثوري للسفن عدم التحرك في هذه المنطقة، من هذا الحادث ومن حديث الأمريكيين عن أنه لن يكون هناك رسوم. بمعنى أو بآخر على ما يبدو أننا الآن أمام مرحلة أخرى من مرحلة الصراع على مضيق هرمز، وهي من يحدد المسارات في في مضيق هرمز. لذلك هذا الحدث الآن يأتي حدثا استثنائيا.

0: حدثا مهما للغاية لمعرفة من سيفرض كلمته في النهاية في مضيق هرمز، الإيرانيون الذين وضعوا مسارات محددة للتحرك داخل المضيق، أم الأمريكيون الذين يحاولون خلق مسارات جديدة داخل المضيق بعيدا عن السيطرة الإيرانية. بكل الأحوال نحن نتحدث عن سيطرة إيرانية بشكل أو بآخر على كامل منطقة مضيق هرمز، وحديث عن تفخيخ هذه المنطقة بالألغام البحرية، ومسألة الألغام البحرية مسألة معقدة للغاية. لذلك طلب الإيرانيون أن يفتح مضيق هرمز بالتدريج، لأنهم يريدون التعامل تقنيا وعسكريا مع هذه الأزمة. على كل الأحوال نحن في انتظار من سيعلن مسؤوليته أو ماذا ستعلن التحقيقات، ولكن تبقى الصورة الآن على هذا الشكل. نتحدث لازلنا عن تكدس للسفن على جانبي المضيق كما نشاهد في الخريطة، ولكن في الوقت نفسه حركة طفيفة للسفن في المسارات التي وضعها الإيرانيون أو المسارات التي يحاول الأمريكيون فرضها في مضيق هرمز بعيدا عن الإيرانيين. وبالتالي إيمان نحن نتحدث عن الآن مرحلة أخرى إن صح التعبير، من مرحلة عض الأصابع بين الجانبين فيما يتعلق مضيق هرمز.
1: تحدث عن هذه المرحلة الجديدة ربما صهيب العصا مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العقيد. يعني رغم شح المعلومات المتعلقة بهذا التطور وعدم يعني وضوح ملابساته، كيف يمكن قراءة تطور من هذا النوع من حيث خطورته أيضا؟
2: نعم إيمان، بداية هذا السيناريو كان متوقع وقد ذكرنا على الجزيرة في النافذة التي كانت في الساعة الثالثة من عصر اليوم، وقلنا أن الموست دينجرس كورس اوف اكشن، العمل الممكن الأكثر خطورة، أن يقدم الحرس الثوري الإيراني على إفساد موضوع الممر العماني لسبب رئيسي. هنا نتكلم عن ممر بطول 81 بأقصى حالته 82 كيلومتر.
1: بافتراض أن من يقف وراء هذه العملية هو الحرس الثوري،
2: بافتراض ذلك، ولا أعتقد أن الحرس الثوري قد يتبنى هذه العملية، لأن ذلك يعني كسر الاتفاق وقف اطلاق النار واختراق لمذكرة التفاهم. لذلك المستفيد الأول من هذا النوع من العملية بالتأكيد هو الحرس الثوري، الذي أعلن منذ ساعات الصباح أنه يجب على السفن أن تسلك المسارات التي يحددها الحرس الثوري الإيراني. بعيدا عن جدلية من الذي يقوم بذلك، أنا أعتقد أن المسار العماني كان مسارا مناسبا للسفن، وما يعزز ذلك أن عدد السفن بناء على الإحصائيات التي ذكرت قد ارتفع ذهابا وإيابا عبر المسار العماني. المسار العماني مسار أكثر أمانا، والأهم من ذلك أن عمان أعلنت بأنها لن تفرض رسوما لا على السفن الداخلة ولا على الخارجة من مضيق هرمز، ما جعل هذا المسار هو المسار المفضل للسفن خلال الساعات الماضية، والأمر الذي أدى إلى أن على ما يبدو أن الحرس الثوري لا يريد أن يجرد من الورقة الجيوستراتيجية الأقوى التي يملكها وهي ورقة مضيق هرمز.
1: على العموم يعني حتى هذه الساعة لم تعلن أي جهة، كان الحرس الثوري أو غيره، المسؤولية عن هذا الحادث، لكن كيف يمكن قراءته في سياق، وقد تحدثت قبل قليل بأنه قد يعني يؤثر على مذكرة التفاهم أو هذا الاتفاق، إلى أي مدى يمكن تدارك مثل هذا التطور، مثل هذا الحادث، خاصة أن هناك آلية تم استحداثها لأي نوع من هذه الحوادث في المضيق، الخط الساخن الذي تحدث عنه الوسطاء؟
2: نعم، بداية بناء على المعلومات التي ترشحت، الحادث وقع على بعد 7.5 ميل بحري من الشواطئ العمانية، ما يعني 13 كيلومتر تقريبا، أي بمعنى أنه داخل المياه الإقليمية العمانية. هذا أولا. اثنين، أن هذا الحادث لا أعتقد عسكريا أنه قد يؤدي إلى تصعيد يعيد القتال إلى ما كان عليه قبل مذكرة التفاهم، لسبب رئيسي أنه لا يوجد مسؤول لغاية الآن يعلن مسؤوليته عن هذا الحادث. حتى الحرس الثوري لا أعتقد أنه قد يعلن مسؤوليته عن هذا الحادث، لأن ذلك يعني أن فاتورة التكاليف ستكون باهظة نتيجة هذا الحادث. ولكن السيناريو المرجح أن هذا الحادث سيعيد التموضع الأمريكي تجاه المسارات، بمعنى أننا قد نشاهد المهمة الأوروبية وهي تحالف الراغبين بالإضافة إلى القطع البحرية الأمريكية قد تساهم في عملية المرافقة وحماية هذا المسار الجنوبي وهو المسار العماني.
1: طيب العقيد، يعني بحكم ما قلته بأنه يقع أو وقع هذا الحدث في المياه الإقليمية العمانية وليست الإيرانية، من مصلحته أن يعني أن يقوم بهذا؟ من هو المستفيد؟ يعني إذا لم نشر إلى جهة إيران أو الحرس الثوري الإيراني، من هي الجهة التي يمكن أن نشير إليها.
2: نعم، دعيني فقط نوصف الواقع الجغرافي بالنسبة للمسارات حتى تتضح الصورة للمتابع والمشاهد. إيران تملك 20 كيلو متر مياه إقليمية تستطيع التصرف بها بحرية، عمان كذلك، وباقي المسافة المتبقية هي مسافة تعرف بالمسارات الدولية. الآن الوقوع الحادث في المسار العماني في المياه الإقليمية العمانية له هناك عدة سيناريوهات وعدة مستفيدين من هذا الحادث. إن لم يكن الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل أيضا مستفيدة من تأجيج الصراع والتشويش على المسارات من أجل محاولة لعودة القتال إلى مربعها. ولكن لغاية الآن أنا كما قلت قبل قليل لا أعتقد أن هذا السيناريو قد يقود إلى تصعيد مشابه لما كان عليه قبل مذكرة التفاهم. بالتالي الإجابة على سؤالك تكون أن الجهتين المستفيدة من هذا الحادث هي الحرس الثوري الإيراني بالدرجة الأولى الذي لغاية الآن لم يعلن مسؤوليته، والجهة الثانية هي الجانب الإسرائيلي الذي يريد التشويش على مذكرة التفاهم.
1: أشكرك إذن ضيفنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا الآن من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بك سيد كينيث. يعني تطور خطير جدا، عملية إطلاق مقذوف على سفينة بعدما اعتقدنا بأننا ودعنا مرحلة التوترات بعد توقيع مذكرة تفاهم. برأيك حادث من هذا النوع إلى أي مدى أو إلى أين يمكن أن ينقل الوضع الأوضاع والأمور؟
3: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. نعم، هذا حادث خطير بإمكانه أن يعيد من اشتعال الصراع. قال الرئيس ترامب أنه سيرد على أي هجمات على السفن، وهو يفترض أن إيران ستحترم بالتزاماتها بفتح المضيق وبعدم مهاجمة السفن. قد يكون هذا عمل ربما فصيل من الحرس الثوري، قد قام بهذا العمل بدون إعطائه الأوامر وبشكل فردي. هذا ما أتوقعه. لا أعتقد أن هنالك حافز للنظام بأن يقوم بشن هجوم مباشر على السفن، وأعتقد لا أعتقد أن هنالك هذا الحادث لم تترشح عنه معلومات كبيرة، وهو أمر ليس مرحب به في عملية السلام الغاية التي هي في غاية الهشاشة. وفي حقيقة الأمر لم تبدأ هي فقط المفاوضات الآن على المستوى الفني، قد بدأت لمناقشة قضايا بالغة التعقيد، ومثل أي حادث في المضيق لن يدفع بهذه العملية إلى الأمام.
1: على العموم انضم إلينا كذلك في هذا الحوار من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، وكذلك معنا نجار مرتضوي كبيره الباحثين في مركز السياسه الدوليه. اهلا بكم جميعا. دكتور عبد الله العتيبي، يعني ما حدث في هرمز قبل قليل الا يعكس في جانب منه مخاوف على مستقبل المنطقه، على الملاحه الدوليه بما يعني الامن الاقليمي في المنطقه التي اجتمعت دول الخليج تتحدث عنه؟
0: أكيد إيمان، أعتقد أن ما نشهده الآن في المنطقة هو خوف إيران من الأمر الواقع، بمعنى أن بعد تحديد سلطنة عمان للعديد من المسارات هي لا تريد هذه المسارات أن تصبح طبيعية ويتم تطبعها والاعتياد عليها بأن تمر السفن من هذا الممر وترك الجانب الإيراني. بالتالي تفقد كرت ضغط جدا كبير، لأن إيران تعلم بأن هرمز بالنسبة لها هو ملف تضغط من أجل أن تحصل على ممكن على تنازلات في ملفات أخرى كالملف اللبناني أو الملف النووي. بالتالي أعتقد هذا الهجوم هو رفض لهذا الواقع. أيضا هو أمر آخر يعني يعطينا انطباعين، إما أن هناك مشكلة بين الدبلوماسية والقوة الصلبة الإيرانية، لأن نجد أن وزير الخارجية يتصل بسلطنة عمان بأن هناك حوار، لكن في نفس الوقت الحرس الثوري يقوم بمهاجمة السفن في المياه الإقليمية العمانية، أو أنه تكتيك إيراني بشكل أو بآخر. يعني هو يحاول أنه يستخدم الدبلوماسية من أجل المفاوضات، لكنه أيضا يستخدم القوة الصلبة لمنع أي تطبع أو أي حركة خارج النفوذ الإيراني. بالتالي يعطي كرتا أو يفقد كرتا من كروت القوة والضغط التي يقوم بها. بالتالي هذه العملية وهذا الهجوم أعتقد كبير جدا، سيؤثر على الاقتصاد الدولي، سيؤثر على أسعار النفط بشكل كبير،
4: وأيضا سيؤثر على حركة السفن، هل ستكون هناك ثقة لدى

0: كانت الشحن لدى الدول أن تحرك سفنها الآن في المياه الإقليمية العمانية؟ أعتقد نحتاج أن نستمع إلى تأكيد عماني أو إلى تأكيد إيراني بأن لا يمكن المرور إلا بإذن إيراني.
1: نيجار، يعني هذا التطور الذي يأتي في أعقاب بيان الحرس الثوري، هل يعكس أو هل كان هذا السيناريو متوقعا أولا؟
2: أنا لست متأكدة. أنا أتفق مع السيد كاتسمان، الوضع ما يزال في حدث منذ وقت قليل جدا، بالتالي لا أريد أن أستبق الأمور. هنالك في حقيقة الأمر بيان الحرس الثوري يركز أنهم يريدون التنسيق في عملية مرور أي سفينة. هم لا يقولون لا تمروا، لكنهم يريدون التنسيق. لا نعرف إذا ما كان هذا التنسيق قد حصل أو قد يكون هنالك خطأ، لكننا ننظر علينا إلى الصورة الأكبر، هي أن الإيرانيين ما زالون يدفعون في السير في الممر الدبلوماسي، وهرمز هو أحد الأدوات، بالتالي يبدو وكأنهم يأخذون هذا الممر الموازي. وعرفوا أنهم يقومون بالتنسيق مع عمان. قال وزير الخارجية الإيراني أنه تحدث مع نظيره العماني، وسافر السيد قاليباف إلى عمان، وعمان حليف مهم، وهي طرف محايد، وهي حليف لواشنطن ولطهران. بالتالي إيران تصر على أنها تريد أن يكون هنالك إدارة مشتركة مع عمان بالنسبة لمضيق هرمز، وهذه إشارة إيجابية. وهم يقولون أيضا أنهم لا يريدون فرض رسوم، ولكنهم يكون هنالك إدارة وحسب القانون الدولي. ما زال هنالك جدل داخل إيران، علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحصل بعد 60 يوما، لكن هذه تصريحات علينا أن ننظر إليها، وخاصة بعد أن نحصل على تأكيدات عن فحوى هذا الحادث. لكن قد يكون أيضا هذا الحادث سابقة خطيرة تخاطر بربما الإضرار بالعمل الدبلوماسي.
1: دكتور فيصل، يعني حتى الساعة ليس هناك أي تأكيد أو نفي أو تبني لهذه العملية من أي جهة كانت، حتى من قبل الحرس الثوري الإيراني، لكن في الصورة الأعم ما هي الرسالة التي تقرأها من هذا التطور واستهداف هذه السفينة بالمقذوف في المضيق اليوم؟
3: عفوا، لي السؤال؟
1: نعم دكتور.
3: نعم، لا شك بأن هذا تطور خطير اليوم الذي حصل. يعني هناك مؤشر مهم، وهو أن إيران، النظام الإيراني يركز كثيرا على مفاوضات 60 يوما، أقصد مفاوضات القادمة، الاتفاق النهائي. وهناك تخوف كبير لدى النظام الإيراني يبدو من هذا الممر العماني الجديد في مضيق هرمز، بمعنى أنه يسلب إيران ورقة ضغط مهمة خلال المفاوضات القادمة، وهذا ما لا يريده النظام الإيراني في أي مفاوضات قادمة، بأن لا يكون مضيق هرمز وقدرة إيران على عرقلة الملاحة البحرية فيه موجودة في أي مفاوضات قادمة، خصوصا في البرنامج النووي. أنا لا أعتقد بأن إيران يهمها كثيرا موضوع مذكرة التفاهم قدر ما يهمها الاتفاق النهائي بخصوص البرنامج النووي. فإذا كان هناك مسار آمن الآن في بالمياه الإقليمية العمانية، هذا يعني سلب ورقة الضغط المهمة التي تملكها إيران. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي ذكرها الضيف من الولايات المتحدة، وهي نقطة خطيرة، بمعنى أن هناك فصيل منشق أو فصيل غير منضبط داخل الحرس الثوري يقوم بهذه المهمة دون أوامر من النظام الإيراني أو القيادة العسكرية. هذه نقطة جدا خطيرة إذا وقعت بالفعل أو إذا تأكدت بالفعل. يعني نحن أمام نظام إيراني منقسم لا يمكن تحقيق الاستقرار معه حتى بعد الوصول إلى اتفاق نهائي. وإذا كان الحرس الثوري أو النظام الرسمي هو من قام بهذا الأمر، فهي أيضا مشكلة، ومشكلة خطيرة، بمعنى أن النظام الإيراني قادر على إحداث عدم استقرار في المنطقة على المدى الطويل، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. النقطة الثالثة التي أرى بأنه يجب التأكيد عليها خلال الفترة القادمة، هو دور مجلس التعاون الخليجي في دعم سلطنة عمان، دعمها في هذا التنسيق، تنسيق في مضيق هرمز، في الممر العماني، في موضوع إحداث تغييرات جغرافية وجيولوجية، حتى بمسألة تعميق المياه الإقليمية البحرية العمانية في مسألة مضيق هرمز. والنقطة الأخرى أيضا إدخال المجتمع الدولي، إدخال حتى دول أوروبية في الحفاظ على هذا الممر العماني، حتى بإيجاد نظام رادارات دفاعية مشتركة بين دول مجلس التعاون للرقابة حتى

0: فيما بعد الوصول إلى اتفاق. نحن أمام مشهد اليوم يمكن أن يتعقد خلال المرحلة القادمة، بمعنى أن النظام الإيراني يبدو بأنه يستمر في سياسة الابتزاز مع الأسف، وهذا الأمر حتى مع الدولة الوسيطة وهي دولة سلطنة عمان، بمعنى أنه يريد الإبقاء على ورقة مضيق هرمز بيده حتى بعد التوصل إلى اتفاق. أنا برأيي بأن النظام الإيراني تشجع كثيرا من مسألة مضيق هرمز وقدرته على استخدامها كوسيلة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة.
1: السيد كينيث كاتزمان في واشنطن، يعني في ضوء هذا الانشقاق الذي تم الحديث عنه في الداخل الإيراني ما بين القوة الصلبة والدبلوماسية الإيرانية والإدارة السياسية في داخل إيران، كيف يمكن أن ينعكس ذلك الانشقاق على أو ما يحدث داخل إيران على المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، أو على أيضا موقف وتعامل الولايات المتحدة مع هذا المسار؟
2: في حقيقة الأمر هو يؤثر على العملية بشكل كبير. تذكروا أن قادة الحرس الثوري العديد منهم كانوا في الحرب العراقية الإيرانية في السابق، وهم متشددون وهم مؤمنون بشكل كبير وراسخ بمبادئ الثورة الإسلامية. هم لم يريدوا أيضا حتى توصل إلى مذكرة التفاهم، وأرادوا فرض شروط إضافية، وأرادوا أن يستخدموا وسائل الإعلام الخاصة بهم من أجل مهاجمة عراقشي وزير الخارجية ورئيس البرلمان قاليباف، وهو رئيس أيضا فريق المفاوضين من الجانب الإيراني، وكانوا يحاولون أن يفرضوا شروطا أكثر على الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم. بالتالي هذه الانقسامات مهمة للغاية. خبراء آخرون ربما يقللون من تأثير هذه الانقسامات ويؤكدون على تماسك النظام، وأنا لست متأكدا أنني أوافق مع هذا الأمر. لدينا السيد بزشكيان وهو الرئيس الإيراني ومن قادة مدنيين آخرين يتحدثون عن ضرورة حل هذا الأمر مع الولايات المتحدة. يجب أن يكون هنالك استمرار لنزع وتخفيف التوتر، ولا يجب أن لا يكون هنالك ربط لموضوع لبنان مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ويجب مراقبة ما يحصل، لأن بإمكان هذه الأمور أن تؤثر على المفاوضات، وخاصة أننا سندخل إلى أمور أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالموضوع النووي والقضايا الأخرى.
1: نعم دكتور عبد الله، هل بهذا هذه العملية ندخل مرحلة جديدة ربما عنوانها العريض أو عنوانها الأبرز هو من يحدد المسارات عبر مضيق هرمز؟ إيران بمساراتها المحددة أم الأمريكيون الذين يحاولون فتح مسارات جديدة؟
3: لا أعتقد بأن الإيرانيين يحاولون استخدام هرمز ككرت ضغط، بالتالي هم لجوا إلى مسؤولية أو إلى طريقة معينة بأن يكون هرمز ضمن مساراتهم، وهم من يفرضون الأمر الواقع على دول المنطقة وعلى العالم بشكل كبير. عفوا، فبالتالي هذا الأمر كان مهما، لكن عمان، سلطنة عمان وغيرها من دول المنطقة ودول العالم فضلوا عدم التدخل في مضيق هرمز طالما هناك حرب. بالتالي الآن مع الدخول في المفاوضات أعتقد عمان، سلطنة عمان بدأت توضح دورها بشكل كبير، وأنها لن تقبل برسوم على العبور، وهي الآن تضع مسارات، وهي أعتقد خطوة تجريبية لأنها هي لمساعدة السفن العالقة، بعد ذلك ممكن أن يصبح هذا خطا دائما. أعتقد هذا ما تخشاه سلطنة عمان، تخشاه إيران بشكل كبير، بأن يصبح هذا الخط خطا دائما، خصوصا بأن هذا الخط لا تقوم به سلطنة عمان بشكل أحادي، بل هي تقوم به مع المنظمة الدولية. بالتالي هناك نوع أو بعد دولي وتدويل لهذا المضيق، وهذا ما تخشاه إيران،
1: وهو ما طرحته بالأمس أيضا عمان من خيار بالتنسيق مع منظمة الملاحة الدولية. شكرا لك إذن دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أشكرك نجار مرتضوي، كبير الباحثين في مركز السياسة الدولي. أشكرك دكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. وأشكرك أيضا كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كنت معنا من واشنطن. نناقش الآن تطورات الوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ليلى الشيخ. إليك ليلى.
4: إيمان، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز، كما نسلط الضوء على تحديات حركة الملاحة في الخليج عقب تعرض سفينة شحن

0: لقذيفة مجهولة جنوب شرقي سلطنة عمان. وهنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بعامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا وسهلا بك. ولكن لنبدأ من أحدث بيانات منصة كابلر لتتبع أن الشحنات البحرية والتي أظهرت عبور 23 سفينة لمضيق هرمز من بينها 7 ناقلات للنفط الخام بإجمالي حمولة قاربت 9 ملايين برميل، و3 سفن لنقل الأسمدة بحمولة بلغت 120,000 طن تقريبا. طبعا هذا إلى جانب ناقلة واحدة للغاز الطبيعي المسال بحمولة قاربت 170,000 متر مكعب، وناقلة واحدة كذلك للمشتقات النفطية بلغت حمولتها نحو 340,000 برميل. ونتابع أيضا أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من 1%، لكنها لا تزال قريبة من أدنى مستوى لها قبل الحرب. فمثلا خام برنت عند 74 دولارا للبرميل مع عبور المزيد من السفن لمضيق هرمز خلال الأيام الماضية. إذن أستاذ عامر، ونحن نتابع هذه الأرقام ونتابع ما يحصل في المضيق، يعني حادث لا نعرف حجمه بعد، ولكن ليس هناك أضرار بشرية، يمكن أن يقلب المعادلة من جديد، أن يعيدنا إلى مرحلة الخطر؟
1: نعم بالطبع. بسم الله الرحمن الرحيم ليلى، الآن هذه القذيفة ربما أصابت ليس فقط السفينة ثقة الأسواق في العبور من مضيق هرمز، أصابت أيضا الأمال المعقودة على اتفاق قد يسمح بمرور مستدام آمن بدون رسوم. أصابت أيضا ثقة الأسواق بالتصريحات الأمريكية المتتالية بأن هنالك اتفاق مع إيران يضمن سلامة المرور حتى بدون رسوم. الآن هذه أيضا الحادثة أعادت إلى الأذهان ما يحدث في مجمل الاتفاق سواء على المسار اللبناني أو حتى الحديث الإيراني المتكرر على ضرورة سلوك السفن المسارات الإيرانية المعتمدة، وأيضا الحديث الإيراني المتكرر عن ربما حال آخر للمضيق بعد مهلة 60 يوم.
0: يعني كان يعني الجميع بدأوا يتنفسون الصعداء إلى حد ما، يعني أسعار النفط انخفضت، السفن بدأت تعود التي كانت عالقة، ولكن يعني ما الذي نتوقعه على المدى القصير والمدى البعيد؟ يعني ثبت الموضوع أنه هش للغاية.
1: بالطبع هذا ما تقرأه الأسواق الآن. ما ذكرته ليلى، الحادثة ربما الآن أفرقت فقط دولار، لكن بدون هذه الحادثة كنا سنرى أسعار النفط أقل من 70 دولار لبرنت في الأيام القادمة مع تقدم المفاوضات. هذه الحادثة أخرت استشفاء الأسواق، انخفاض يعني أسعار التأمين وهي مهمة أيضا وتضيف تكلفة على السفن، وكذلك أثرت كثيرا في المعنويات العامة لعودة المسار بشكل آمن. ربما أيضا ننتظر ردود الفعل ليلى، إذا كانت هنالك ردود فعل أمريكية ربما يتصعد الموقف ونرى الأسعار تصعد عن الدولار الذي رأيناه لغاية الآن تأثرا في هذه الحادثة. لكن أيضا التبعات الإيرانية، طبعا لم يعلن أحد لغاية الآن مسؤوليته عن هذه القذيفة، لكن إذا ما كانت هنالك طبعا ثبتت أنها من الجانب الإيراني ستختلف الصورة بشكل كبير، وربما أيضا تختلف على الأسعار بشكل كبير. الحادثة إذا ظلت محصورة ستبقى الأسعار عند مستويات 75 دولار لبرميل برنت، لكن إذا ما كان هنالك تصعيد ربما نرى إشارة الخوف تصعد في السوق، وبالتالي الأسعار يعني هذه أيضا إذا ما ارتفعت الأسعار إشارة ليست جيدة حتى في الوقت الحالي حساس. هنالك اليوم مثلا أيضا يعني إشارات بأن أو أصدرت بالولايات المتحدة معدلات التضخم المرتفعة التي تدل على أيضا ارتفاع في الأسعار في الأسواق الأمريكية، وربما دلالة على تأخر في يعني أسعار فائدة مرتفعة أيضا لفترة أطول. لذلك هذه الإشارة اليوم أو القذيفة ضربت معنويات السوق بشكل أكبر من المنظور.
0: كنت أشرت أستاذ عامر إلى موضوع شركات التأمين، يعني شركات التأمين معنية تماما بأمن هذه المنطقة وسلامة مرور السفن، وكانت قد يعني ابتعدت عن إعلانها منطقة حرب. الآن يعني ما هي درجة السرعة التي يمكن أن نتوقع أن تعود فيها الأسعار لكي ترتفع بهذا الخصوص؟ فقط هذه الحادثة تكفي ذلك؟
1: هذه الحادثة لوحدها بالتأكيد لا تكفي، هي تزعزع الثقة لكنها لا تكفي، هي ربما أيضا تؤخر مسار تخفيض أسعار التأمين، لكنها مع حادثة أخرى ربما مشابهة قد تعودنا إلى المربع الأول، وربما نرى أسعار التأمين ترتفع مرة أخرى، وربما نرى أيضا شركات تأمين تحجم أصلا عن تأمين السفن في هذه المنطقة. فلهذه الدرجة الخطورة، هذه الحادثة أخطر حتى من التصريح السياسي إذا ما كان هنالك تصريحات أخرى من المنطقة، كالتصريح السابق مثلا بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز. فهذه الحادثة هي فعل في المنطقة تؤثر بشكل أكبر على الثقة في الأسواق، على التأمين، على الشحن، على المسارات، على إنتاج النفط، على استعداد دول المنطقة أيضا لاستعادة إنتاجها وإعلان مثلا رفع حالة القوة القاهرة. فهي أيضا في الواقع ضربت ثقة الأسواق في الصميم
0: وسببت حالة ذعر، بدليل 4 ناقلات وسفن يعني عرجت أدراجها، وهذا بحد ذاته ما سنتابعه. أشكرك أستاذ عامر الشبكي على وجودك معنا، وبهذا تنتهي هذه الفقرة، ونعود إليك إيمان في استوديو الأخبار لمتابعة التغطية، تفضلي.
2: شكرا لك ليلى. الآن إلى الشأن اللبناني، حيث تتواصل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويتزامن هذا مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي الذي قال إن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب منا ذلك ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر. معنا الآن من مقر الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، معنا في بيروت أو من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ونبدأ معك أحمد هزيم، إذن كيف تجري الجولة 5 من هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية اليوم؟ أي معلومات أو تفاصيل رشحت عنها أيضا في ضوء كل ما يصدر من تصريحات إسرائيلية؟
3: نعم إيمان، هذه هي الجلسة الختامية لهذه الجولة من المفاوضات التي استمرت منذ الثلاثاء الماضي، وهي الآن جلسة مشتركة بين الوفدين السياسيان والوفدين العسكريين، ومن المفترض أن تبني على ما تحقق في الجلستين السابقتين. لكن الانطباع الذي نقل إلينا هنا في وزارة الخارجية من أن المفاوضات دخلت مرحلة صعبة للغاية، هناك خلافات شديدة بين الوفدين، بين اللبناني والإسرائيلي، تتمحور على عدة قضايا. هذه الخلافات لا تزال تحول دون التوصل إلى متفاهم يوصل إلى بيان النوايا الذي كان من المفترض أن يصدر بعد نهاية هذه الجلسة. والخلافات تتمحور على مواضيع عدة، منها مثلا المناطق التجريبية التي من المفترض أن ينسحب منها الجانب الإسرائيلي قبل ويدخلها الجيش اللبناني. هناك أيضا خلافات حتى على صياغة البيان الختامي والصيغة المستخدمة في هذا البيان. هذه الخلافات حسب بعض المصادر هنا في الخارجية الأمريكية لم تحل حتى اللحظة إلى وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود. هناك إصرار من قبل الأطراف المشاركة على إنجاح هذه الجولة تحديدا لكي يمسكوا بهذا المسار كمسار للحل في الملف اللبناني، وإلا سيترك مصير الأطراف أو الوفود المشاركة اللبناني والإسرائيلي إلى مسار جنيف، المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. هنا يأتي هذا الإصرار من قبل الأطراف المشاركة في هذه الجولة لإنجاح هذه الجولة، أو على الأقل إصدار بيان النوايا الذي كان من المفترض أن يصدر، لكنه الآن بات متعثرا بسبب الخلافات حتى على استخدام بعض المصطلحات في هذا البيان. المفاوضات أو الجولة هذه مستمرة حتى اللحظة، هناك حسب الجدول ستنتهي بالعاشرة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، يتوقع لها أن تطول أكثر نظرا للخلافات بين الأطراف. لكن الجانب الأمريكي يعول تحول كثيرا على الدفع وعلى حتى عزيمة الوفدين المشاركين في هذه الجولة بأن يخرجوا بشيء ما من هذا المسار ليعززوه كمسار وحيد لحل الخلاف وحل المسألة اللبنانية.
2: أشكرك أحمد هزيم من الخارجية الأمريكية. الآن أنتقل إليك إيهاب العقدي من بيروت، وتطورات إن كان يعني على الصعيدين المشهد الميداني وكذلك المشهد السياسي، وتحذيرات ورفض كتلة حزب الله البرلمانية المفاوضات المباشرة، تحذيرها السلطات أيضا من منح إسرائيل مناطق تجريبية، في أي سياق، وأيضا ماذا جاء في كلمة نعيم قاسم؟
4: هناك ترقب في على المستوى السياسي والشعبي لمآلات مفاوضات واشنطن، لكن يجري ذلك وسط تكتم شديد من قبل السلطة السياسية اللبنانية. الحكومة اليوم اجتمعت، لم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى مسار هذه المفاوضات المستمرة حتى الآن في واشنطن لبحث الوضع القائم في جنوب لبنان. عمليا لبنان يريد وقفا كاملا لإطلاق النار، كذلك انسحابا إسرائيليا، نشر الجيش، وكذلك إعادة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وإطلاق سراح الأسرى. لكن إسرائيل تواصل التعنت في هذه المسألة، فيرى لبنان بأن إسرائيل لم تقدم من خلال تصريحاتها على أي موقف يساعد في هذه المفاوضات، على الرغم من أن الورقة السابقة التي جرى التوصل إليها في المفاوضات أو في الجولة الرابعة من المفاوضات كانت تنص على مناطق تجريبية، على نزع سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني. عمليا حزب الله أعلن من خلال كتلته البرلمانية أنه يرفض المناطق التجريبية، ويرى أن على إسرائيل الانسحاب بشكل كامل من جنوب لبنان. لم يتطرق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لأي من هذه المواقف في كلامه أو في خطبته هذا اليوم، لكن حزب الله يتمسك بمبدأ أن على إسرائيل الانسحاب لا مناطق تجريبية، وعلى إسرائيل وقف أعمالها العدائية والالتزام بوقف إطلاق النار الذي عادت إسرائيل وخرقته هذا اليوم من خلال استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية، ما أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح رابع. وهناك أيضا قلق من عودة إسرائيل إلى مسلسل الاغتيالات، إلى مسلسل الأعمال العسكرية والقدم التدريجي لوقف إطلاق النار بعد الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة في سياق التشبيك الوضع الإقليمي من خلال الاتفاق الذي جرى بين طهران وواشنطن وأدى إلى تثبيت كامل لوقف إطلاق النار. نعم. هنا في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية. لكن نعم. أيضا حزب الله لا زال يقول ويحذر، وهو كان أعلن في بياناته من أن إسرائيل تخرق هذا الاتفاق، وحذر من استمرار هذا الأمر في جنوب لبنان.
2: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من بيروت. إلياس كرام، انطلاقا من الحديث الإسرائيلي عن وجود خلافات، وأيضا ما ذكره أحمد هزيم قبل قليل من الخارجية الأمريكية عن خلافات في البيان، على البيان الختامي وصياغة البيان الختامي وتضارب المعلومات بشأن الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من مناطق في لبنان، ما أحدث المواقف الإسرائيلية؟
5: أحدث المواقف الإسرائيلية تتمثل بخطابين مهمين قبل نحو ساعة لرئيس الوزراء يمين نتنياهو ولوزير دفاعه إسرائيل كاتس، والاثنان يؤكدان على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. هذا ما يقوله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقول بأن إسرائيل باقية في جنوب لبنان طالما تطلب الأمر ذلك، وأنها ستبقى في المناطق المطلة والمشرفة على جنوب لبنان. هو يقول بأن إسرائيل موجودة في قلعة شقيف في البوفور كما قال، وهي منطقة تشرف على جنوب لبنان. لكن هنالك من فسر ذلك إيمان على أن إسرائيل ربما تنسحب من مناطق غير مطلة. هذا التعبير الذي استخدمه بنيامين نتنياهو أصبح أيضا محل تساؤل وتفسيرات وتأويلات في الصحافة الإسرائيلية. هل هذه الأقوال تعني بأن إسرائيل ربما تنسحب من مناطق أخرى؟ لكن الأجواء العامة كما يشيعها نتنياهو وزير دفاعه بأنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان، وكاتس يزيد على ذلك ويقول بأن هذه الأحزمة الأمنية هي مهمة لأمن إسرائيل من أجل الدفاع على البلدات الإسرائيلية وعلى المواطنين الإسرائيليين. والمنهج الإسرائيلي هو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان رغم الضغوط التي تمارس عليها وتلك التي ستأتي، بمعنى أن هنالك اعتراف أيضا من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي وربما لأول مرة بشكل علني بأن ربما ضغوط، وعلى الأغلب هي ضغوط أمريكية.

0: الأمريكية تمارس على إسرائيل من أجل تنفيذ انسحاب كبير من جنوب لبنان، وواضح بأن إسرائيل تعارض ذلك، وهذا ما قاله إسرائيل كاتس: نحن نعارض الانسحاب من جنوب لبنان رغم الضغوط التي تمارس على إسرائيل وتلك التي ستأتي لاحقا. وهذان الموقفان لنتنياهو وكاتس ربما يعطينا فكرة على ما يجري أيضا في أروقة المفاوضات الجارية في واشنطن، ذلك لا. أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن فجوات في وجهات النظر بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الانسحاب أو فيما يسمى حجم الانسحاب المزمع أو الذي يجري التفاوض عليه، والمناطق التي سيتم منها هذا الانسحاب. إيمان،
1: أشكرك إلياس كرام، مراسل الجزيرة كنت مع في فلسطين. الآن إذن معنا من القدس شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا كذلك من جبل لبنان جوني منير، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، أبدأ معك سيد جوني منير. يعني نبدأ بحديث نتنياهو اليوم بأنه لا انسحاب من الجنوب اللبناني طالما تطلب الأمر ذلك، كما قال مراسلنا في فلسطين إلياس كرام قبل قليل. يعني ألا يفرغ ذلك المفاوضات من محتواها؟
2: تحياتي لك ولضيفك. بالتأكيد يفرغ هذه المفاوضات من محتواها، وهو يؤكد على أن إسرائيل ليست راغبة، أو نتنياهو تحديدا ليس راغبا بالذهاب إلى إنجاز اتفاق جدي في الموضوع اللبناني، ما يجعل الساحة اللبنانية مفتوحة خلال الأشهر أو المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل خلال هذه الفترة ستكون فترة استمرار استعراض عضلات نتنياهو لأغراض انتخابية. هو في كل الأحوال إسرائيل كانت حسب ما فهمت من واشنطن من المصادر اللبنانية كانت متشددة جدا، كانت الأجواء سلبية جدا، كانت تأخذ المفاوضات ساعات من أجل موضوع كلمة، كيف انتقاء الكلمة أو لا، ولتمسك إسرائيل بموضوع حرية العمل لقاء التهديد المباشر من دون أي تعريف فعلي وجدي وعلمي حول موضوع التهديد المباشر. يترك هذا الموضوع لتقدير القيادة العسكرية في المنطقة، وهذا يعني غريب في من نوعية. ثانيا موضوع البايلوت زونز والأساس، أين تريد إسرائيل تريد من هذه المنطقة التجريبية أن تكون يعني وسيلة أو طريق من أجل انتزاع مناطق لم تستطع الدخول إليها؟ هذا ما فسره الوفد العسكري اللبناني، وتريد إضافة إلى ذلك إنشاء غرفة عمليات مباشرة، يعني تعاون بين مزدوجين يومي بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، على أن تطلب إسرائيل ما تريده يوميا من خلال هذا الموضوع، وهذا ما يرفضه بتاتا الجيش اللبناني. إذن حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل تريد تذهب أو راغبة باتجاه تنفيذ اتفاق، والموقف الأمريكي لم يكن متدخلا ضد الوفد الإسرائيلي، بل على العكس كان مرنا في تعاطيه مع الوفد العسكري الإسرائيلي، ربما للشعور بأن إسرائيل التي ربما فوجئت أو كان موقفها سلبي من الاتفاق الذي جرى في سويسرا ما بين الأمريكيين والإيرانيين تريد التعويض لإسرائيل ربما في الموضوع اللبناني. لكن باختصار هذا يعطي استنتاج واضح أن نتنياهو خلال هذه الفترة سيبقي على حرية العمل العسكري بمزوجين، يعني وهو ما يقوم به منذ يومين وحتى الآن، وسيزداد ذلك إلى الأمام. ربما يريد تصعيد النار أكثر، وأيضا يريد إبقاء هذا الواقع حاميا لاستخدامه انتخابيا في الانتخابات المقبلة الإسرائيلية.
1: سيد شادي شرفة، كيف تقرأ هذا الإصرار الإسرائيلي على يعني التأكيد على أن لا انسحاب من لبنان، ومن ثم عودة الحديث الآن عن حرية الحركة في لبنان؟ ما هي الرسائل التي تحاول إسرائيل بثها وإرسالها وهي تفاوض الآن الطرف اللبناني في واشنطن؟
3: نعم، تحية لك ولضيفي وكل المشاهدين الكرام. يعني هي ليست مجرد رسائل، هي بعد أيديولوجي جزء أساسي اتخذته إسرائيل كقرار استراتيجي بالتوسع. يعني اليوم بخطاب نتنياهو الذي قال أنه لن يكون في هناك انسحاب، تحدث عن الحدود مع الدول العربية وسمها الحدود القديمة، يعني هو يشمل أيضا الأردن ويشمل أيضا مصر. يعني المفهوم الاستراتيجي الجديد الاستعماري الإسرائيلي هو منطق التوسع واحتلال مزيدا من الأراضي، وهذا ما تجمع عليه بالمناسبة أغلب التيارات الحاكمة في إسرائيل. ولكن في القراءة الدقيقة لما

0: جرى، يجب أن نعود منذ توقيع مذكرة التفاهم. بالأول يومين لم نسمع، كان هناك صمتا من نتنياهو وصمتا من كاتس، كل الانتقادات التي سمعناها من صحفيين قريبين من نتنياهو. ثم بعد يومين بدأنا نسمع التصريحات التي تتردد يوما بعد يوم بأن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر أو المنطقة الآمنة وإلى آخره، والتأكيد من نتنياهو من كاتس على حرية العمل العسكري. اليوم تكشف في دوت أحرنوت أن ذلك ليس تابعا من فراغ. تقول نقلا عن مسؤول اسرائيلي ان نتنياهو استطاع ان يقنع ترامب بعدم الانسحاب من لبنان، وبالتالي نحن ندخل الان امام نفق جديد وامام مساله في غايه الاهميه في ما يتعلق بالاقليم ككل. انا بتقديري على الولايات المتحده الامريكيه ان تتخذ قرارها اما اتفاقا مع ايران ينهي هذه الورطه والمستنقع الذي دخلته الولايات المتحده الامريكيه، واما ان يكون خيارها بنتها المدلله اسرائيل التي تريد أن تعود فسادا في المنطقة وتريد أن تشعل الإقليم ولديها أطماع استعمارية في المنطقة. هذا التسريب في دوحة حرنوت ليس سهلا، وإضافة إلى ذلك يعني نحن نشعر خلال الأيام الماضية أن هناك ارتياحا إسرائيليا فيما يتعلق في جودة المفاوضات مع لبنان، بمعنى يعني التصريحات التي سمعناها من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يتوافق موقفه مع الموقف الإسرائيلي لحد بعيد، إضافة إلى التصريحات التي صدرت من الجانب الإسرائيلي تدلل أن هناك ارتياحا إسرائيليا، ولكن هذا الارتياح محدود لأن إسرائيل تخشى أن ينقلب ترامب مرة أخرى عليهم. ولكن واضح ضمنيا لدى المستوى الأمني والعسكري ولدى المستوى السياسي أنه سوف يكون في هناك انسحاب على الأقل بالأماكن كما قال نتنياهو المسيطرة أو المهيمنة أو المطلة، وبالتالي سوف يكون في هناك انسحاب، لكن إسرائيل سوف تحول هذا الانسحاب إلى انسحابا شكليا، وسوف تستمر في سيطرتها على الأراضي اللبنانية لأن ذلك قرارا اتخذ لدى الكابينت الإسرائيلي وتجمع عليه كل الأحزاب الإسرائيلية تقريبا، حتى المعارضة تقول أنه لا يجب أن يكون في هناك انسحاب. في هناك بعض الدعاوي للانسحاب في حال يعني لم يكن في هناك قرارا واضحا في الحسم، لأن هناك من ينتقد أن يكون الجيش الإسرائيلي كالبط الذي يتم اصطيادهم من
1: نعم
0: قبل حزب الله دون قرارا إسرائيليا في الحسم، وهنا تأتي بعض الدعوات التي تقول يجب الانسحاب.
1: طيب سيد جوني منير، يعني لبنان يحاول عبر صيغ مختلفة في هذه المفاوضات التوصل إلى تقدم في مسألة هذا الانسحاب الإسرائيلي من مناطق في لبنان. إسرائيل من جهة أخرى تحاول ربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله، يعني هل نحن أمام انسداد برأيك؟
2: تريد البدء بانسحاب، البدء ب يعني سحب سلاح حزب الله كخطوة يعني تسبق موضوع الانسحاب، وفي أفضل الأحوال أن يحصل هنالك انسحاب بسيط لكن أن يليه فورا سحب سلاح حزب الله، وبالتالي هذه ليس بالتزامن ما يحصل. دعيني أقول لك أن الصورة سوداء في بيروت أو سلبية حول المفاوضات الجارية والانعكاس لها الجارية في واشنطن، ولست أدري أي بيان ختامي قد يصدر، لست أدري أي ورقة نوايا قد تصدر خصوصا، ولكن سيصدر شيء لأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة كانت على صدور شيء ما في هذا الإطار، لكن كل ذلك لا يؤشر إلى مسار تفاؤلي أو مسار ممكن الذهاب به باتجاه حلول. الانطباع المكون في بيروت خلال الساعات الماضية أن لبنان ما يزال يرزح تحت العنوان السلبي، تحت يعني احتمال وجود التوترات وتصاعدها ربما مستقبلا، وأن لبنان متروك في هذه الفترة لما يخطط له نتنياهو أو
1: نعم.
2: لما يريده نتنياهو انسجاما مع معركته الانتخابية أو معركته
1: نعم. سيد الشرفاء، يعني بشكل سريع، مع ما يريده نتنياهو كيف ينعكس اليوم في إسرائيل البعد الداخلي والانتخابي وما يروج له نتنياهو على الموقف العسكري والسياسي الإسرائيلي من مسألة الانسحاب وكذلك التعامل مع هذه المفاوضات؟
0: يعني يمكن أن نقرأ ذلك بما جرى اليوم عندما ألقى كلمته نتنياهو، وعندما قال أنه لن ينسحب من لبنان وتحدث عن إنجازاته الكبرى، كان الجمهور الذي يخاطبه يصرخ لنتنياهو ارحل إلى البيت. يعني هذا تعبير أمثل أن هناك رغبة حقيقية لدى قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي في أن يتنحى نتنياهو عن العمل السياسي، وبالتالي كل ما يحاوله نتنياهو الآن ليس كسبا لأصوات جديدة، هو

0: يحاول أن لا يخسر قاعدته اليمينية
1: شكرا
0: الانتخابية الصلبة التي تريد استكمال حرب على
1: شكرا لك
0: لبنان.
1: شادي الشرف، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، وأشكرك جوني منير الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم وللوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان. في هذه الساعة سنتوقف معكم في ثلاث محطات رئيسية، طهران وبيروت وواشنطن، والبداية من طهران مع نور الدين أدغير. إليك نور الدين.
2: شكرا إيمان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران. وآخر الأخبار تأتي بالتحديد من مضيق هرمز، أحداث سجلها المضيق اليوم، استهداف لإحدى السفن بالمضيق بالقرب من سلطنة عمان، وكذلك منع عدد من السفن من مغادرة المياه الخليجية وعودتها إلى منطلقها. هذا الوضع يبدو أنه كان جزءا من الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي ونظيره العماني. الخارجية الإيرانية قالت بأن الاتصال بحث آليات تنظيم الحركة في المضيق ليبقى المضيق أحد أهم العناصر المهمة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وكل طرف يفسره بطريقته. طهران تقول بأنه يسمح لها بإدارة المضيق وتحديد المسارات، والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن فتح كامل للمضيق. إذن ما هو وضع المضيق ضمن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وما هو مستقبله بعد نهاية 60 يوما من المفاوضات؟ هي أسئلة وملفات نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، والدكتور عماد أبشناس الخبير في الشؤون الإقليمية وشؤون إيران. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات هنا بالاستوديو، نذهب إلى مراسلنا عدنان بوريني لنعرف آخر التحديثات هنا من العاصمة الإيرانية طهران، سياسيا أمنيا وعسكريا. عدنان، ماذا حدث اليوم بالتحديد في مضيق هرمز، وكيف تتفاعل التواصلات السياسية ما بين طهران وسلطنة عمان بالتحديد؟
3: نور، مبدئيا عندما نتحدث عن هذه الأحداث في مضيق هرمز، حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي لا من بحرية الحرس الثوري الإيراني ولا من القوات المسلحة الإيرانية بشكل عام. ربما كان هناك تصريح وكالة إخبارية هنا في إيران تحدثت عن عودة ثلاثة سفن لم تلتزم بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري للعبور من مضيق هرمز، لكن هناك أرضية بدأت ببيان لبحرية الحرس الثوري صباح اليوم. هذا البيان أشار إلى أن المسارات التي يتم الحديث عنها كمسارات بديلة هي مسارات خطيرة، وبأن السفن التي لا تلتزم بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري ستتخذ ضدها إجراءات، وبأن المسارات المسموح بالعبور من خلالها هي فقط المسارات التي حددتها إيران للعبور من مضيق هرمز، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية في المضيق، وبأن هناك قناة اتصال خاصة للتواصل مع الجانب الإيراني لتنسيق العبور، وأي سفينة لا تنسق العبور عمليا ستتخذ ضدها إجراءات. وبالتالي نحن نتحدث عن بيان واضح لبحرية الحرس الثوري بدأ فيه هذا النهار، ثم بدأنا نستمع لهذه الأحداث، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أو لا توجد إشارة رسمية أو تصريح بشأن هذه الأحداث. لا يمكن عزل هذا المشهد نور بأي شكل من الأشكال عن السياق المرتبط بمذكرة التفاهم وبالاتصالات المرتبطة عمليا بالترتيبات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز مستقبلا. عندما نتحدث عن بند هو أحد البنود الهامة في مذكرة التفاهم، هو البند الخامس، وهو أحد البنود الخمس التي تم التوافق على أنها يجب أن تنفذ للمضي قدما بالمفاوضات. والخارجية الإيرانية أشارت بشكل واضح الليلة الماضية عن أن عمليا القاعدة الأساسية التي يتم العمل على أساسها هي الالتزام مقابل الالتزام، وبالتالي نرى كثير من التصريحات الإيرانية التي تشدد على هذه النقطة، خصوصا وأن طهران قالت في وقت سابق بأن الوضع الذي سيكون عليه مضيق هرمز خلال هذه الفترة هي عمليا ترتيبات تجريها إيران خلال مدة 30 يوم تلتزم فيها السفن بالعبور من خلال التنسيق مع السلطات الإيرانية. في ظل كل هذا الحديث، هناك اتصالات مستمرة بين الجانب الإيراني والجانب العماني، آخرها ما أعلن

0: عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باتصال بنظيره العماني، متعلق عمليا بالترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز والوضع المستقبلي لإدارة المضيق والخدمات الملاحية هناك. هذا الاتصال يأتي بعد اجتماع كان عقده عراقجي برفقة رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بعد انتهاء اجتماعات سويسرا في مسقط، وهي اجتماعات يشار إلى أنها مستمرة لإجراء الترتيبات، خصوصا بأن مذكرة التفاهم عمليا وضعت مستقبل مضيق هرمز في إطار ترتيبات تتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز، هنا الإشارة بطبيعة الحال إلى عمان وإيران بالإضافة إلى مشاورة دول الخليج، وبالتالي هناك إذن تطورات في المضيق وأيضا اتصالات مستمرة لترتيب أوضاعه مستقبلا.
1: إذن عدنان بوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور أفقاهي، إذا ما رجعنا إلى البند الخامس وهو أمامي الآن لمذكرة التفاهم، يقول البند بشكل صريح بأن إيران تتخذ إجراءات وتعمل جاهدة على توفير العبور الآمن للسفن التجارية خلال مدة 60 يوما بدون أي رسوم، والأهم في هذا اتخاذ الإجراءات للعبور الآمن. هل فعلا إيران تعمل على هذا الإجراء، علما أننا اليوم سجلنا، لم يعلن أي طرف، ولكن سجلنا استهداف سفينة بإحدى المقذوفات على بعد سواحل عمان، وهذا يتعارض نوعا ما مع ما جاء في بنود مذكرة التفاهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والدكتور عماد والمشاهدين. يعني حسب الاتفاق وحسب مفهوم ومنطوق هذا البند، إدارة المضيق تتم بإدارة إيرانية ومنسقة مع الدولة المتشاطئة الجنوبية سلطنة عمان. ليس هناك حديث عن إيجاد ممرات مستقلة. ما حصل اليوم هو عملية، نوع من عملية الاختراق، وربما وراءها الجانب الأمريكي لأنه يريد أن يأخذ المبادرة كي يعني يقول أنه المضيق ليس الآن بيد الإيرانيين، ولا يستخدم الإيراني هذه الورقة في المفاوضات على البنود المتبقية. وكذلك أعلن الحرس، يعني من يوم أن تبنى هذا الالتزام بهذا البند لم يحصل هناك أي اختراق، ولكن هذه السفن هي تجاوزت في الحقيقة هذا الاتفاق، وحاولت إيران أن لا يكون هناك اصطدام. ثلاثة رجعت أدراجها، ولكن سفينة واحدة تخطت
1: مفهوم الممار. الاختراق الآمن، مفهوم المرور الآمن، ليس بالضرورة، لأنه حتى بند الاتفاق والمذكرة التفاهم لم يتحدث عن المسارات، تحدث أن إيران مطالبة بتوفير العبور الآمن. لماذا هذا الإصرار الإيراني على أن يكون العبور فقط من هذا الممرين، الممر دخول عن طريق جزيرة هرمز والخروج عن طريق جزيرة لارك، لماذا هذا الإصرار؟ علما أن البند يقول توفير جميع الظروف اللازمة للعبور الآمن للسفن.
2: بما أن الحرس الثوري، القوى البحرية الحرس الثوري معني بحفظ الأمن وتنظيم حركة المرور سواء من الساحل العماني أو الساحل الإيراني الذي هو أكثر عمقا، يجب أن يكون على علم، يجب أن يكون تنسق معه هذه الحركة. هو لا يمانع أساس الحركة، ولكن إذا تجاوز في الحقيقة أي سفينة تجاوزت عملية التنسيق وأرادت أن تتصرف في الحقيقة بدون تنسيق مع الحرس الثوري، معناه أنه أنت أسقطت حق الحرس في عملية التنسيق وإدارة تأمين الأمن في الحقيقة للعبور.
1: دكتور عماد، الدكتور يتحدث عن التنسيق، لكن البند الخامس ليست فيه أي إشارة للتنسيق غير مطلوب، يعني لم أي إشارة. إذا تقرأ البند الخامس من أوله إلى آخره لا يوجد شيء اسمه التنسيق. الجمهورية الإسلامية مطالبة بتوفير الإجراءات اللازمة للعبور للسفن التجارية بدون رسوم، لم يطرح تنسيق. يعني قانونيا الآن الحرس الثوري أو إيران تضيف شيء على مذكرة التفاهم لم تكن موجودة، ألا يعتبر هذا خرقا لما تم التوافق عليه؟
3: تحياتي لك يا دكتور نور الدين والدكتور أفقهي والمشاهدين الأعزاء. لا، هذا ليس خرقا في الواقع. يعني عمليا نحن ما زلنا في وضعية حرب مع الولايات المتحدة، لسنا في وضعية سلام. هناك فقط اتفاق لوقف إطلاق النار، ولهذا فإن مرور كل السفن من المضيق يجب أن تأمينها، وهذا البند يؤكد على أن إيران تؤمن مرور السفن. انتبه، إيران تؤمن مرور السفن، ليس هناك طرف

آخر يؤمن لا الولايات المتحدة ولا عمان ولا أي طرف آخر يؤمن مرور السفن. السبب أن هذا البند وضع في الاتفاق بهذا الشكل، إيران فقط قبلت لمدة 60 يوم لا تأخذ رسوم عبور، وكمان انتبه رسوم عبور ليس رسوم خدمات، يعني لم تقل إيران لا أخذ رسوم خدمات، تقول رسوم مرور.

0: الرتبة. أما بالنسبة لتأمين عبور السفن، الحرس الثوري وإيران تقول أنا لا أستطيع تأمين مرور السفن إلا عبر الخطوط التي أنا أحددها. إذا كان وظيفتي تأمين مرور السفن التجارية، انتبه كمان،
1: توفير العبور الآمن،
0: آمن
1: ليس تأمين، توفير العبور الآمن.
0: طيب كيف نوفرها إذا عبرت من مكان آخر؟ كان هناك لغم، قام الإسرائيلي باستهدافها.
1: لكن الآن دكتور
0: شوف، ممكن أن يقوم الإسرائيلي باستهداف سفينة تريد المرور ليرمي الكرة بعات على عاتقها.
1: اليوم سلطنة عمان
0: هذه الخطين،
1: لكن
0: أنا
1: اليوم
0: أنا أضمن مرور السفن آمنا من هذه الخطين.
1: أنت تفرض على،
0: لكن إذا مرت من مكان آخر وتم استهدافها من قبل الإسرائيليين، وهذا حصل عدة مرات، هذا ليس مسؤوليتي.
1: طيب لماذا هي تريد أن تحمل نفسها ما لا طاقة لها به؟ اليوم سلطنة عمان أعلنت عن مسار جنوبي يمر من السلطنة، وهي تتحمل مسؤولية تأمين. لماذا هذا التدخل الإيراني لمنع هذا الممر؟ وسلطنة عمان هي مشاطئة ويحق لها ما يحق لإيران.
0: شوف، إيران مسؤوليتها في هذا التفاهم هو
1: في مياهها الإقليمية، مش في مياه، ليس في مياه سلطنة عمان.
0: موضوع مضيق هرمز، يعني هناك تدخل في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، يعني لأن مضيق هرمز يعتبر ضمن الجرف الغاري الإيراني العماني. يعني إيران إذا ما حسبناها، إيران 12 ميل بحري و12 ميل ملازم يدخل في هذه الخطوط، ونفس الشيء بالنسبة لعمان، 12 ميل بحري 12 ميل ملازم يدخل في الخطوط الإيرانية، لهذا هناك تدخل في الخطوط. ولكن الموضوع الأساسي، إيران تريد أن تتأكد أن السفن التي تمر هي فقط سفن تجارية، لا تمر سفن عسكرية، لا تقوم بتهديد الأمن الإيراني. نحن وجدنا أنه في عدة مرات الإسرائيليين قاموا باستخدام سفن تجارية لعبور أجهزة تجسس، أجهزة تنصت، كانوا يركبونها في سفن تجارية، يعبرونها عبر المضيق وتقوم بالتجسس، تقوم بعمليات إرهابية ضد إيران. ولأننا ما زلنا في وضعية الحرب ولسنا في لم تنتهي وضعية الحرب، يجب على إيران أن تتأكد أن هذه السفن التي تمر فقط سفن تجارية، وهذا ما تقوله إيران، وهذا ما تعهدت به إيران.
1: دكتور أفقاهي، الآن مضيق هرمز تنظر إليه طهران كنقطة حيوية، واكتشفت أهمية المضيق خلال الحرب. الآن هذا الضغط الإيراني على المضيق والمناورة على المضيق، هناك من يقرأ كتحليل يقول بأن الضغط عليه كنقطة ربما قد يؤدي إلى أن تخسره إيران في المستقبل ولن يعود نقطة رابحة. هل فعلا إيران تدرس أبعاد ضغطها على المضيق وإمكانية أن تفقده في أي لحظة؟
2: يعني إيران تقوم بحقوقها في هذا المضيق باعتباره مياها إقليمية وليس مياها دولية، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، الحرس الثوري لم يعترض أي سفينة عندما يتم التنسيق وتعطي المعلومات، السفينة العابرة ملكيتها، حمولتها، وزنها، وطلبها للعبور من هذا المضيق. لكن عندما يكون هناك اختراقات، عندما يكون هناك تنصل وتمرد على هذه القوانين، من حق الحرس أن يتعامل لأنه ملقاة عليه هذه المسؤولية. ولكن أنا أشرت، يعني قصدي من التنسيق ليس مجرد تنسيق، هو تعامل كامل. ومن هنا تم في الحقيقة الحديث بين السيد قالباف والمسؤولين العمانيين أنه يجب أن نتعاون مع بعض ولا نسمح لأي اختراق يأتي من أعالي البحار كما الأمريكي ويطالب بحقوق أخرى. حتى عندما طرح موضوع الرسوم واتهم إيران أنها تريد أن تفرض رسوما، قال الأمريكي لا بس، ولكن إذا تقبل إيران أن نتناصف الرسوم. إذا إيران لم تخضع لهذا المقترح، يبقى أنه الورقة الذهبية بيد إيران، وعندما تتمرد أمريكا وتتنصل عن سائر تعهداتها مضطر إيران أن تستخدم هذه الورقة لكي تعيد للأمريكي مساره والتزامه بما هو وقع عليه ضمن البنود 14.
1: دكتور، هناك نقطة أساسية ومهمة الآن، وهي قضية التنسيق مع سلطنة عمان. البند كان واضحا يقول بشكل واضح بأن إيران مع سلطنة عمان تناقشان قضية إدارة المضيق والخدمات البحرية بناء على القوانين الدولية. طيب هنا لابد من التوافق ما بين طهران ومسقط في إيجاد آلية. هل الآن مسقط تقول بأنها

0: ملتزم بالقانون البحر الموقع عليه ل 1982، وبالتالي ليست هناك رسوم. في هذه الحالة ماذا ستفعل طهران إذا قالت سلطنة عمان أنا مش معنية، لست معنية بماذا؟ بأخذ الرسوم.
1: يعني في الواقع حاليا،
0: وهنا المذكرة تشير إلى ضرورة التنسيق بين البلدين.
1: نعم، والتنسيق مع الدول المتشاطئة أيضا
0: من باب الاستشارة، لكن الأصل بين سلطنة عمان وبين إيران.
1: لكن عمليا حاليا هناك مفاوضات بين إيران وعمان، والبيان الأخير بعد زيارة الدكتور قاليباف إلى عمان يشير إلى استمرار التنسيق بين إيران وعمان، وبالتأكيد في النهاية يجب أن يتوصلوا إلى صيغة، وإلا فهذه الصيغة الموجودة يعني هذا البروتوكول الذي وضعته إيران سوف يستمر حتى يصل إيران وعمان إلى بروتوكول أو صيغة لمرور السفن من عبر هذا المضيق. وعمليا السفن الكبرى مضطرة أن تمر من المياه الإقليمية الإيرانية، يعني هنا العمق يعني هناك ثلاثة مستويات، مستوى قليل، مستوى متوسط، مستوى عالي. المستوى العالي في القسم الإيراني، يعني السفن الكبيرة مضطرة أن تمر من القسم الإيراني، فقط السفن الصغيرة والمتوسطة تستطيع العبور من المياه الضحلة أو الجنوبية. ولهذا عمليا أو يكون هناك بروتوكول، أو أن إيران سوف تستمر بفرض بروتوكولها حتى يتفقوا مع عمان على بروتوكول جديد.
0: دكتور، نقطة أساسية ومهمة الآن مطروحة، إيران تناور بالمضيق وأصبح واضحا نقطة قوة في يدها، ألا تخشى طهران بأن يكون المضيق مرة أخرى والضغط عليه سببا في الخروج من مذكرة التفاهم والعودة إلى التوتر مرة أخرى؟
2: إن حتى الآن إيران لم تخترق في الحقيقة البند الخامس، والمحاولات والاستفزازات الأمريكية وإيجاد مثل هكذا كوريدورات أو ممرات منفصلة عن المعادلة التي رسمتها القوى البحر الحرس الثوري بالتنسيق وبالتفاهم مع العمان من جهة، وكذلك أتى في المذكرة أنه إيران ملتزمة بالقوانين الدولية رغم أنه نحن الآن في حالة حرب، وإيران لا توقع على قوانين حفاظ أمن في الحقيقة الملاحة البحرية، إيران لم توقع على ذلك. مع هذا إيران ملتزمة، ولكن الأمريكي يحاول إيجاد اختراق ويحاول في حقيقة إيجاد فتنة بين الجانب العماني والجانب الإيراني، كما هدد الجانب العماني أنه نحن سنهاجمكم إذا نسقتم مع الإيرانيين واتفقتم معهم على حلة جديدة وعلى قوانين في الحقيقة لا تراعي مصالحنا، لأن المصالح الأمريكية الآن هي فوق كل شيء في المنطقة.
0: دكتور، كسؤال أخير، بمذكرة التفاهم تشير إلى أن إيران التزمت بأن لا تأخذ رسوما طيلة 60 يوما، بعد 60 يوما ماذا سيحدث؟
1: بعد 60 يوم
0: هل يرتبط الأمر بالاتفاق والتوصل للاتفاق أم لا؟
1: إذا عمليا وصلت إلى اتفاق مع عمان حسب البروتوكول،
0: لا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية 60 يوم،
1: إذا وصلت إلى اتفاق مع عمان حسب الاتفاق مع عمان سوف تستمر، ولكن بعد 60 يوما هذا الموضوع قابل للبحث. عمليا الجانب الأمريكي ليس لديه مشكلة في أن تأخذ إيران رسوم خدمات. بالنسبة لرسوم المرور هو يعني حتى مستعد أن يقبل برسوم المرور إذا أعطته إيران حصة، يعني يقولها بشكل علني ليس مخفيا.
0: هو لكن نفترض أن الدكتور، هو السؤال الآن هو مسألة 60 يوما، 60 يوما بعد 60 يوما
1: لا يحق للولايات المتحدة أن تطالب بحصة من الرسوم.
0: دكتور، بعد 60 يوما سنصل لاتفاق أو سيفشل الاتفاق، ماذا سيحدث وقتها؟ وبسرعة دكتور.
1: أنا أتصور أن الجانبين وصل إلى نتيجة أنهم من مصلحتهم أن يصلوا إلى اتفاق لربما خلال 60 يوم أو يقومون بتمديد 60 يوم، ولكن ليس من مصلحة لا إيران ولا الولايات المتحدة أن يعود إلى الحرب، ولكن مصلحة نتنياهو الشخصية تدعو، يعني هو يحاول أن يثير الفتنة، ولكن إيران والولايات المتحدة حد الآن لا يريدان.
0: دكتور عماد أبشيناس، شكرا لتواجدك معنا. دكتور هادي أفقاي، كذلك شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. إذن كذا هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى الضاحية الجنوبية في بيروت مع الزميل زين العابدين.
3: شكرا لك نور الدين. أسئلة صعبة طرحتها في هذه النافذة عن مضيق هرمز، وهنالك أسئلة أصعب هنا في لبنان، إن كان التصعيد في هرمز قد يعني أيضا ربما تصعيدا في لبنان. نحن في أكثر من 6 أيام من اتفاق وقف إطلاق النار أو 7 أيام، شملت هذه الأيام عمليات هجمات من الجانب الإسرائيلي أسفرت عن 7 شهداء في 3 أيام الماضية فقط، قوبلت ببيانين من حزب الله متطابقين تقريبا يتحدثان عن رفض هذه الخروقات التي سميت وفق البيان بالفاضحة، وأيضا أكدت على أن حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان ملتزمة حتى الآن باتفاق وقف إطلاق النار وترصد وتتابع. في جديد المواقف أيضا هنالك موقف لكتلة حزب الله البرلمانية بشأن مفاوضات واشنطن والمطروح فيها عن المناطق التجريبية ورفض واضح لأن تكون هذه المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني. الجميع يترقب هذا اليوم الثالث ونتيجة هذا اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات، إن كان سيصدر بيان عنها وكيف وما يمكن أن يحمله هذا البيان، وإن كانت ستحقق أي شيء أبعد من تثبيت وقف إطلاق النار. هذا هو الوضع في لبنان، حالة ترقب. نرصد كل هذه الأجواء في هذه النافذة ونبدأ مع مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت، وإن كان هنالك أي جديد في المواقف اللبنانية أو معلومات بشأن ما دار ويدور في مفاوضات واشنطن.
4: نعم، في الواقع زين العابدين، وفق تقاطع مصادر متعددة منها ما هو رسمي لبناني وأيضا مصادر دبلوماسية، هي تشير إلى أن الاتجاه الآن هو السعي للوصول إلى إعلان نوايا هذه الليلة بين لبنان وإسرائيل وواشنطن، على أن يكون إعلان النوايا هذا فضفاضا بشكل يؤدي إلى تثبيت الوضع القائم حاليا دون فتح الأفق باتجاه حلول جذرية، لأن الخلافات حتى هذه اللحظة ما زالت مستحكمة بين الوفدين التفاوضيين اللبناني والإسرائيلي حول 3 نقاط. النقطة الأولى وفق بعض المصادر التي استقيت منها هذه المعلومات ترتبط تحديدا بالمناطق التجريبية. هذا المصدر أكد لي قبل قليل بأن إسرائيل قبل أسبوع من الآن عمدت إلى توزيع خريطة وسعت فيها المنطقة الصفراء وضمت في هذه الخريطة مناطق غير محتلة وتحديدا مرتفعات علي الطاهر، وما يسعى حاليا الوفد الإسرائيلي للقيام به على طاولة المفاوضات أن يعرض هذه الخريطة الصفراء، خريطة المنطقة الصفراء والتي تضم مرتفعات علي الطاهر، رغم أن هذه القوات لم تتمكن قوات الاحتلال من احتلال هذه المنطقة. هو يطرح هذه الخريطة ويقول دعونا نبدأ بالمنطقة التجريبية تحديدا من مرتفعات علي الطاهر. هذا الأمر جوبها برفض من الوفد اللبناني الذي اعتبر بأنه لا يمكن الحديث عن مناطق تجريبية غير محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن اعتماد هذه الخريطة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 7 أيام من اليوم وضمت إليها مناطق غير محتلة. وبالتالي من هنا يمكن أن نفهم السبب وراء هذه العملية التي طرحت أسئلة كثيرة حينها، كيف ضمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق غير محتلة إلى مساحة الخريطة الصفراء. هذه النقطة مركزية، وبالتالي لبنان هو يصر على أن أي منطقة تجريبية ينبغي أن تكون من ضمن المناطق المحتلة، وحينها يمكن الحديث عن منطقة تجريبية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية التي يتوقف النقاش عندها الآن تحديدا في المسار التفاوضي في هذه الجلسة والجولة الخامسة ترتبط بجدولة الانسحاب بشكل يكون خطوة خطوة، بمعنى أن الانسحاب الإسرائيلي كان يأتي قوات الاحتلال تفرض بأن يكون الانسحاب الإسرائيلي مربوطا بالبداية من خلال نزع سلاح حزب الله، ولكن من الواضح بأن هنالك معطيات مرتبطة بالوفد التفاوضي الذي يطرح الوفد اللبناني، يعني يطرح الخطوة خطوة، بمعنى يمكن أن يكون هنالك خطوات متبادلة، وهذه نقطة جوهرية. المستوى الثالث والذي تقف عنده الآن هذه المفاوضات بشكل يمكن أن نقول بأن هنالك تعقيدات إضافية ترتبط بطبيعة ما يعرف بالجوينت فريمورك، أي إطار العمل التنسيقي ما بين لبنان وإسرائيل، وتحديدا ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. الوفد اللبناني بشقيه السياسي والعسكري الذي يتواجد حاليا في واشنطن هو يرفض أن يكون هنالك تنسيق مباشر ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، سواء كان هذا الأمر في شمال نهر الليطاني أو جنوب نهر الليطاني. وبالتالي وفق المعطيات المتقاطعة من مصدر عسكري ومصدر رسمي اللبناني، فإن الوفد اللبناني الآن يضغط باتجاه أن يكون هنالك آلية واضحة للتحقق من جهة من وقف إطلاق النار، وآلية واضحة لتنفيذ كل

0: المندرجات التي قد تأتي في إعلان النوايا. بمعنى آخر بأن عمل الجيش اللبناني لا يمكن أن يكون بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ينبغي أن يكون هنالك طرف ثالث، سواء كان هذا الأمر شبيها بلجنة الميكانيزم التي كانت قائمة سابقا أو لجنة محدثة ولكنها تكون مكلفة بوضع آلية محددة للتواصل بين الطرفين دون أن يكون هنالك تنسيق مباشر. نتيجة هذه العوائق والعثرات الثلاثة التي استقيتها من هذه المصادر، يمكن أن نقول بأن الاتجاه العام وفق هذا المصدر هو للوصول إلى إعلان نوايا اليوم، ولكن يكون بشكل فضفاض، بمعنى أنه يترك مساحة مفتوحة لعدم الوصول إلى تصعيد إضافي والمحافظة على الوضع القائم باتجاه جولة سادسة من المفاوضات، لعل ربما خلالها يمكن تطوير الموقف، سواء كان الموقف اللبناني الرسمي أو الموقف الإسرائيلي، وذلك ضمن تقاطعات أوسع وفي إطار الضغوط الأمريكية التي تمارس سواء كان على الطرف اللبناني أو على الطرف الإسرائيلي. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نفهم ما يحصل. لابد هنا من الإشارة بأن كل هذه المواقف التي أوردتها نتيجة المصادر يمكن أن نقاطعها مع جملة مفيدة جدا اللي تدلل على موقف حزب الله، ترتبط برفضه أي مناطق تجريبية شمال منطقة الليطاني، وبالتالي هذا يتقاطع تحديدا مع موضوع مرتفعات علي الطاهر.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم على هذه الإيضاحات، ونناقش هذه التطورات مع ضيفينا في الاستوديو علي حيدر المحلل السياسي ودكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. أهلا بكما. يعني تلة علي الطاهر تقريبا دكتور عارف هي محل اتفاق ما بين حزب الله وما بين الوفد اللبناني، لا أحد يريد أن يكون تقود المنطقة التجريبية في منطقة علي الطاهر لأنها ليست محتلة، لكن هل يمكن إقناع الجانب الأمريكي بذلك؟
2: المسألة بما يتعلق بعلي الطاهر خطيرة جدا. لماذا يطرحها الإسرائيل؟ من جانب أنه يحاول توريط الجيش اللبناني في منطقة غير محتلة لم يستطع احتلافها، يطلب من الجيش اللبناني الدخول إليها لكي يسيطر عليها، وبمعنى يطلب من الجيش اللبناني أن يكون بمواجهة حزب الله. عاجز عن الاحتلال علي الطاهر، لذلك يطرح فخا جديدا على الجيش اللبناني لكي يدخل إليها، وهذا لن يحدث. لبنان منتبه لذلك، والجيش منتبه، ولبنان الرسمي منتبه للأفخاخ. المناطق التجريبية الأهمية فيها أن تحرر أرضا محتلة، إذا لم تكن محرر أرضا محتلة لا قيمة لها.
1: يقول الإسرائيلي أنه يحتلها بالنار، يسيطر عليها بالنار.
2: لا، هذا كلام مردود. الاحتلال هو في القدم وبالوجود والتواجد العسكري، هو إذا أراد أن ينسحب يجب أن ينسحب من أراضي محتلة، ليس أراضي افتراضية بالاحتلال. هذا أمر مرفوض من جانب لبنان ومرفوض من جانب الجيش اللبناني.
1: صحيح، وهذا محل اتفاق ما بين مختلف الفرقاء في لبنان، لكن هل يستطيع الوفد اللبناني والفريق الحكومي اللبناني إقناع واشنطن بذلك؟
2: صراحة اليوم كان في إدارة توقعات خلال هذه الجلسة من أكثر من طرف. واشنطن رمت بإدارة توقعات إيجابية تقول أننا سنصل إلى مناطق تجريبية، إسرائيل رمت أفخاخا ثم تمسكت بأنها ستتواجد في المنطقة الصفراء، يعني لن تنسحب، وقالت أن على الجيش اللبناني أن يصادم حزب الله. إدارة توقعات وأفخاخ من ثلاثة جهات، لكن إذا لم يصل اليوم، أريد أن أنوه، إذا اليوم لم يخرج نتيجة بيان النوايا الذي أعلن عنه لبنان وأعلن عنه رئيس الجمهورية، ستكون هناك نكسة. لبنان أعلن قبل المفاوضات أنه أعد نسخة إعلان نوايا، رجعها رئيس الجمهورية والإدارة اللبنانية الرسمية وعادت وأرسلتها للوفد اللبناني بانتظار صدورها. إذا لم يصدر إعلان النوايا ستكون المفاوضة اليوم في نكسة كبيرة.
1: والحل من هذه النكسة مفاوضات جديدة؟
2: لا، الحل من هذه النكسة أن تنسحب إسرائيل وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل المعتدية، هذا هو الحل، ما من حل آخر، وإلا ستعود الأمور إلى التدهور.
1: أستاذ علي حيدر، حزب الله هل ينتظر هذه المفاوضات اليوم في يومها اليوم الأخير الثالث والأخير في هذه الجولة الخامسة ليتخذ موقفا بشأن ما يعتبره خروقات إسرائيلية فاضحة، أم أن له حسابات أخرى؟ هل ينتظر مثلا أن يكون القرار قرارا مشتركا مع إيران؟
3: هلا انت صحيح انك قلت ان اسئله اصعب بس
4: مش لهالدرجه
3: هلا موقف حزب الله هو بيحدده، ولكن ربما يكون من الاعتبارات هو من هذه يعني من هذه الزاويه، ولكن المؤكد ان حزب الله عندما انزل بيانين هم يتضمنان تحذيرا وايضا رساله الى كل الاطراف المعنيه ان حزب الله كما انه يلتزم حتى الان بالاتفاق وقف النار، ولكنه أيضا يلتزم بعدم السماح للإسرائيلي لمواصلة هذه السياسة التي يسميها حرية الحركة. لذلك عاجلا يعني عاجلا وليس آجلا، لن يكون الوقت طويل يعني حتى يقول حزب الله كلمته إذا لم تبادر الولايات المتحدة المعنية بهذا الأمر في كبح إسرائيل عن هذه المسألة. أما فيما يتعلق بالاتفاق أو اللقاء في واشنطن الآن، إن عدم صدور بيان أو صدور بيان فضفاض كلاهما سواء، لأنه عدم صدور بيان فضفاض يعني ليس فيه إلزام شيء.
1: طيب ما الذي سيحدد وقت رد حزب الله؟ هل هو سير مسار سويسرا أم سير مسار واشنطن أم إقدام الإسرائيليين على ما هو أكثر من ذلك؟
3: هلا مواصلة الإسرائيلي عامل، أما بالنسبة لمواصلة
1: لا مواصلة أنا لم أسأل عن المواصلة، أسأل ما هو أكثر من ذلك؟
3: ما هو أكثر المواصل، ما هو المواصلة بحد ذاتها هي أكثر
1: أن تزداد الضربات عمقا، لأن هذه الضربات بجوار القوات الإسرائيلية
3: حتى لو بقيت كما هي ضمن الحدود الموجودة لا يمكن السماح للإسرائيلي باستهداف مدنيين حتى لو بقي الموضوع ضمن هذا القدر الذي لا يقاس بما كان سابقا يعني. أما بالنسبة لما يقال أنه ينتظر مسار يعني أعتقد أننا تجاوزنا هذه المسألة، المسألة ليست كذلك. الذي الواقع بعدما تبين أن إيران هي التي ساندت لبنان وليس لبنان ساند إيران، يعني ما صارت
1: يعني هذا جدل كبير،
3: هذه أمور واضحة يعني. هلا بعد إيران التي واجهت دولتين نوويتين وفتحت معركة جبهات 6-7 جبهات وقدرات حزب الله، وهم يقولون بالمناسبة عندما يتحدثون على أن المقاومة ورقة ضغط يقولون لا هي ضعيفة لا تستطيع إجبار الإسرائيلي، بس عندما يتحدثون عن الورقة الإقليمية صراع إيراني هوج أمريكا وإسرائيل حزب الله ورقة قوة بيد إيران، يعني يصبح قوة هناك أما هنا لا يصلح ورقة ضغط. في كل الأحوال نحن نتجه فيما يتعلق بهذه المسألة، نحن نتجه باتجاه كبح هذه الاعتداءات إن لم يكن عبر، لأنه من المؤكد الآن يوجد اتصالات لتفادي الرد. أما إذا لم يحصل هناك يعني من دون معلومات، ولكن منطق حزب الله واستراتيجيته في هذا المجال من المؤكد أنه سيحصل هناك رد.
1: هل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية تحسب هذا حساب هذا السيناريو، سيناريو أن يقوم حزب الله بالرد، لأنه قال أنه سيرد على مثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
2: أعتقد هذا الأمر محسوب، بمعنى أن من ضمن التوقعات أن تتدهور الأمور إذا لم نصل إلى نتيجة. أنا أريد أن أنوه بنقطتين ردا على زميلي الأستاذ علي. هو قال بما يتعلق بإيران ودعم إيران، أنا أحيله إلى كلام رئيس مجلس شورى إيران علي قليوباف الذي خاطب الرأي العام الإيراني وقال أن اللبنانيين دفعوا من أجل إيران أكثر من 4,000 شهيد فقط. أنا أكتفي بكلامه، وما تبقى إذا كان حزب الله سيرد، أنا أعتقد أن حزب الله سيرد وستتدهور. لذلك نوهت في حديثي السابق أن هذه الجلسة مهمة، إذا لم يتحقق إنجاز ولم تضغط الولايات المتحدة كما أدارت التوقعات طيب. على إسرائيل سنحن مقدمون على نفسه.
1: الدولة تقول إن حزب الله قراره بيد إيران، صحيح؟
2: صحيح، هذا طيب. هذا واقع.
1: لماذا لا تتفاوض مع إيران؟ لماذا تقطع كل الاتصالات مع إيران؟
2: الدولة اللبنانية إذا لم تفاوض عن لبنان لا يكون لها مبرر للوجود.
1: تفاوض عن لبنان
2: لكن
1: تفاوض إيران أيضا،
2: أناط بها الشعب اللبناني أن تفاوض وتستعيد حقوق لبنان وهي تقرر الطريقة، ويجب أن تتفاوض، وإذا لم تنجح في ذلك سيكون هناك محاسبة وسيكون هناك تخلي عن دورها.
1: لكن من ضمن دورها في التفاوض أن تتحدث مع الإيرانيين، لماذا لا تفعل ذلك؟
2: هي لم ترفض التحدث مع الإيرانيين. عندما اتصل وزير خارجية إيران برئيس الجمهورية تجاوب معه وكان إيجابيا، وهو والدولة اللبنانية تعرف المتغيرات تماما ولن تخرج عنها، بمعنى أن لن تقول لإيران لا تتصلي بلبنان، تقول لإيران خففي ضغطا على حزب الله وخففي
1: يعني
2: ضغطا
1: لكن
2: على الساحة اللبنانية.
1: تقول للبنان لإيران لا تتفاوض نيابة عنا، بينما إيران استطاعت أن تجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق النار.
2: إيران تفعل وظيفتها وهذا حقها، ولبنان يفعل وظيفته وهذا حقه. لذلك السلطة لن تتخلى عن التفاوض مع إسرائيل، لأنه هذا هو دورها وحقها.
1: إلى أي مدى يعني

0: بعد هذه الجولة إذا لم يصدر البيان الذي تفضلت بالإشارة إليه، إذا لم يصدر ما هي خيارات الدولة اللبنانية؟
1: خيارات هو الاستمرار بالتفاوض، إلا إذا طالما بقية الأطراف مستمرة، طالما الإدارة الأمريكية ترعى هذه العملية ومستمرة فيها، لن يتراجع لبنان.
0: وبالتالي لأن الدولة لم تدن حتى هذه اللحظة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ولم تقل أن هنالك خرق للوقف إطلاق النار.
1: المسؤولين أدانوا، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يوميا يدينون هذه المسألة، لم يسكتوا ولم يتراجعوا. لا تقول لم يدينوا، بل أدانوا، تابع التصريحات رئيس مجلس الوزراء.
0: طيب إذا أدانوا، لنقل أنهم أدانوا، لكن استمرار هذا الوضع لا يؤثر على المفاوضات.
1: استمرار هذا الوضع هو ناحية سلبية. يجب أن يكون هناك تقدم ما الليلة وبين هذه الجلسة، وإلا نحن ذاهبون كما قلت لك إلى نكسة. هذه النكسة كيف ستكون؟
0: طيب،
1: متعددة الأوجه.
0: دكتور أستاذ علي حيدر، هذا الوضع الحالي قابل للاستمرار؟ يعني يمكن أن يتعايش معه حزب الله إذا كانت إيران يعني تطلب منه أن يتعايش معه حتى لا يفسد مسار سويسرا؟
2: أنت تبني السؤال على فرضية، هذه الفرضية هي صحيحة، هل تطلب منه أن لا يدافع عن لبنان وعن مقاومته وعن شعبه؟ هذا غير مطروح. ولكن أريد أن أشير إلى مسألة، أنه هو قال أستاذ دكتور عارف، قال كان يخاطب الرأي العام الإيراني. يكفي أن يقول كان يخاطب الرأي العام الإيراني، والرأي العام الإيراني لديه في شرائح طويلة عريضة، والإيراني يحاول أن يحافظ على وحدة هذا الشعب، ويتحدث عن مصلحة ما فيما يتعلق بالجبهات الأخرى، لأنهم يعلمون قد يتورطون بحرب. يعني بما أنه قال قيدها بذلك، أصبح سياق التصريح قليباف واضحا. أما بالنسبة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية التي لا تستطيع الدفاع عن سيادتها، لا سيادة لها ولا معنى لوجودها، بس لازم تكون موجودة، لأن لا بد للناس من إمام بر كان أم فاجر بكل الأحوال. لذلك المسألة، وهي تقول لا تستطيع،
0: لكن إذا طلبت إيران من حزب الله أن يعطي كل هذه المسارات فرصة،
2: لا أنت تفترض أنه إذا أعطوا أو في مسألة بما يتعلق،
0: لأن في مصلحة إيرانية في إعطاء هذا المكان فرصة، هذا
2: ولا مرة فرصة. صار في تنافس ولا أو تنازع بين مصلحتنا ومصلحة إيران، والسبب بسيط، أننا نواجه نفس العدو. يعني كيف بده يكون في مصلحة متضاربة؟ إسرائيل عدوتنا وعدوها، الأمريكي يهيمن علينا، الفرق عفوا،
0: لكن العلاقات الإيرانية الأمريكية تغيرت وفي سبيلها لأن تصبح مختلفة، وهذا يفرض معادلات جديدة.
2: هذا افتراض إلى أين تتجه. ما يجري الآن بين إيران وأمريكا هو محطة مفاوضات في سياق صراع مستمر. لا أحد يتحدث لا في إيران ولا في أمريكا إلا ترامب. ترامب شو بدنا فيه، بيحكي أمور كثيرة. ولكن بما يتعلق بمواصلة الصراع، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مع إيران تعاملا طبيعيا ما دام موقف إيران من الهيمنة الأمريكية ومن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كما هو. وإذا تغير الموقف الإيراني لا تصبح جمهورية إسلامية، تكون تغيرت إيران يعني في هذا الإطار. لذلك غير قابل الموضوع أصلا للصرف بهذا المجال. إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالموقف حزب الله، عادة في لبنان عندما يبالغون في إعطاء البعد الإيراني لحزب الله، لا ننفي علاقة خاصة نحن بإيران وهذا نفتخر به يعني في لبنان، هم من أجل أن يتنصلوا من مسؤولياتهم، لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين دعم المقاومة وبين أن هذه المقاومة تواجه احتلالا وبين خياراتهم الاستراتيجية. أحسن طريقة يرموها على إيران.
0: أريد أن أسألك سؤالا أخيرا دكتور عارف، عن موقف الجيش وكيف يؤثر على كل هذا المشهد.
1: الجيش لديه موقف متميز. نحن نعرف بالأمس عندما طلب من الجيش اللبناني أن يلتقط صورة مع الوفد الإسرائيلي رفض بذلك، وأصدر بيانا اليوم شرح موقفه في صلب الموضوع. قال دماء شهدائنا ما زالت على الأرض، ولذلك لن نلتقط صورة مع الوفد الإسرائيلي. الجيش بالنسبة للبنان هو المؤسسة الحامية التي تحوز بالثقة اللبنانيين كلهم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عارف العبد، الأكاديمي والكاتب الصحفي، ونشكر أيضا علي حيدر المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما، وبذلك نصل لختام هذه النافذة، وننتقل الآن إلى واشنطن والزميل أنس الصبار.
3: شكرا جزيلا زين العابدين، وأهلا بكم إلى نافذتنا اليومية من استوديوهات الجزيرة في واشنطن، ونتوقف فيها بالخبر والتحليل عند آخر التطورات في العاصمة الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتبعات ذلك على المشهد السياسي الأمريكي. إذ وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الدفاع عن مذكرة التفاهم مع إيران، نجح في تغيير نتيجة تصويت في مجلس الشيوخ

0: لصالحه بعد أن تراجع اثنان من الأعضاء عن تصويتهما لصالح مشروع قرار يوجه إدارة ترامب بسحب القوات الأمريكية من منطقة الأعمال العدائية قرب إيران. نجاح الرئيس ترامب داخل حزبه بشأن استمرار الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة يتزامن أيضا مع خلافات أخرى في صفوف الجمهوريين بشأن مذكرة التفاهم بين مؤيد للحل الدبلوماسي بصيغته الحالية وآخرين معارضين يطالبون بمكاسب إضافية. أولا نتوقف في البيت الأبيض، ومن هناك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بك وجد. الرئيس دونالد ترامب نجح في تغيير صوتين في مجلس الشيوخ ونجح في تحييد مشروع القرار الذي كان على طاولة المجلس. ما الذي يخبرنا ذلك عن تحركات الرئيس داخل الحزب والحزب الجمهوري أقصد، وأيضا دفاعه عن مذكرة التفاهم وأحدث التصريحات بهذا الشأن؟
1: صحيح أنس، طبعا عضوا الكونغرس اللذين غيرا من طريقة تصويتهما من مؤيد للقرار الذي يحد من صلاحية الحرب إلى معارض له هما راند بول وكذلك بيل كاسري، كليهما غيرا نتيجة تصويتهما، وبالتالي صدر قرار مجلس الشيوخ لصالح الرئيس دونالد ترامب وهذا القرار لا يحد من صلاحيته في حال أراد استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. طبعا هذا كله حدث بعد غداء ذهب إليه الرئيس دونالد ترامب في الكونغرس خلال هذا الغداء المتوتر. وفق تقارير إعلامية عبر الرئيس ترامب عن إحباطه إزاء تصويت الأعضاء الأربعة الجمهوريين بمجلس الشيوخ إلى جانب الديمقراطيين لصالح الحد من قرار الرئيس ترامب. هذا التصويت كان يوم الثلاثاء، وحتى تقارير إعلامية تحدثت عن صراخ الرئيس دونالد ترامب على عدد من الجمهوريين تحديدا هؤلاء الأربعة، وعبر لهم عن إحباطه إزاء نتيجة تصويتهم، وضغط على الجمهوريين في الكونغرس لتحويل النتيجة نتيجة التصويت لصالحه. فانعقدت جلسة متأخرة في ليل الأربعاء وتم خلالها التصويت كما شاء له الرئيس ترامب أن يكون. وواضح بأن رضا الرئيس ترامب من عدمه هي ربما تكون أكبر أداة يضغط بها الرئيس ترامب على تحديدا الجمهوريين في الكونغرس.
0: صحيح. وأنت في البيت الأبيض وجد وقفي، شكرا جزيلا لك. حقيقة نحلل الآن أيضا هذه التطورات، خاصة تبعات الحرب والاتفاق مع إيران على أولويات الحزبين، ليس فقط الحزب الجمهوري وأيضا الحزب الديمقراطي، خاصة قبل الانتخابات النصفية. هنا أرحب في الاستوديو بروجر فيسك وهو المساعد الخاص السابق للرئيس باراك أوباما، أهلا بك. وأرحب أيضا بكيلي فلاوس المستشارة في معهد كوينسي والكاتبة في عدد من الصحف الحزبية المتخصصة، أهلا بكما روجر وكيلي. روجر أبدأ معك، فقط أنت خبرت السياسة الأمريكية حتى من بوابة حزبية في الانتخابات مع الرئيس باراك أوباما، هل تعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب ما زال صاحب الكلمة الأولى والأخيرة داخل الحزب الجمهوري؟
2: لقد أثبت بأنه بارع في اختيار الجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية الجمهورية، ولكن ليس هناك داعي لكي نبحث كثيرا في من يختارهم، ولكن رأينا بعضهم يخسرون في الانتخابات العامة. على سبيل المثال هو اختار بليك ميكماستر في أريزونا وهو الذي فاز في الابتدائيات وخسر، والسيد آز في بنسلفانيا والذي فاز بالانتخابات التمهيدية وخسر في العامة. إذن ففي ضمن الحزب هو 100% لديه يد قوية جدا في كيفية سلوك الحزب، ولكن هذه الانتخابات عندما تنتقل إلى الانتخابات العامة فسجله ضعيف جدا وهزيل فيها.
0: كيلي، هل تتفقي مع روجر أولا؟ وثانيا هناك تيار آخر ينمو داخل الحزب الجمهوري من الشعبويين، تيار أمريكا أولا، هذا التيار أيضا يختلف تحديدا في القضايا الخارجية، في العلاقة مع إسرائيل على سبيل المثال، هل تعتقدي بأن الرئيس ما زال مسيطرا؟
2: نعم أعتقد ذلك، وأعتقد أن ما نراه اليوم هو أن هناك الرئاسة تسير في مجال متعدد وفي أطراف مختلفة، والرئيس في عهدته الثانية كان يميل إلى المحافظين الجدد والصقور في حزبه، ولقد قام بغزو فنزويلا وقام باختطاف نيكولاس مادورو، وهو هدد كوبا وهدد بالاستيلاء على غرينلاند. هذه كلها هي الأمور التي تجري في خدمة الصقور والمحافظين. ولكن بعد البدء في هذه الحرب، بعد أن قامت هذه الحرب في إيران، الكثيرون في حزبه يدفعون قدما بما قام به، ولذلك هو بدأ بالانتقال إلى جي دي فانس والأصوات المقيدة في حركة أمريكا أولا واليمين الجديد. والناس الذين صوتوا لترامب عام 2016 لأنه قال إنه لا يريد أن يخوض في حروب جديدة ولا يريد أن يعاد العمل بالحرب على العراق، إذن فهو الآن يميل إلى هذا الاتجاه لأنه ليس لديه خيار، هو بحاجة للخروج من هذه الحرب، وهذه الأصوات هي التي يلجأ إليها من أجل الاستشارة.
0: روجر، نعلم أن السياسة الخارجية عادة في أولويات الناخبين تأتي في آخر مرتبة بعد الاقتصاد والهجرة وملفات أخرى، هذه المرة ملف السياسة الخارجية من الواضح أنه يؤثر كثيرا في تصرفات الناخبين حتى على مستوى الانتخابات التمهيدية. الحزب الديمقراطي، وأنت خبرت هذا الحزب جيدا، ينتخب الآن في نيويورك في دائرة ديمقراطية جدا مجموعة من التقدميين لمجلس النواب، هل هناك انقسام أيضا داخل الحزب الديمقراطي بسبب الحروب الخارجية والعلاقة مع إسرائيل؟
2: على الأرجح المنظمة هي إيباك، والتي هي واجهت أسوأ ظرف لها يوم الثلاثاء، لأنه من غير المعتاد أن يكون هناك عدد من الحملات التي تفوز وهي تنتقد مرشحا أو تنتقد شخصا ما، إذن فبالتالي إيباك هي التي أصبحت تعبر الآن عن الإحباط، والإحباط يأتي من عدد من العناصر ومن خلال الاستخبارات والمعلومات الاستخبارية لم يكن هناك حاجة ملحة للمشاركة في هذا الصراع الآن، وأعتقد أن هذا يعكس إحباط الناس داخل الولايات المتحدة، حيث أنهم يرون نوعا من عدم وجود جهود من الإدارة لكي تنفذ الكثير من الأجندة التي يعيد الانتخاب لترامب على أساسها. لذلك لا أرى الآن إعادة للوظائف والأعمال، ولا أن هناك شركات قررت أن تعود من فيتنام أو ألمانيا، لأنني لا أعتقد أنها تعود في حقيقة الأمر، ولكن ليس هناك رسائل قادمة من الإدارة، وليست هناك أيضا سياسة قادمة من الإدارة تهدف إلى تقليص الكلفة. وبالأمس كان هناك رفض بأن يتم توقيع مشروع قانون للإسكان، كان بإمكان الإدارة أن تتحول للأمريكان وأن تقول أننا نركز على القدرة المالية، ولكنهم لم يفوا بذلك.
0: كيري، هل تعتقدين بأن موضوع الحرب سواء غزة، لبنان والآن إيران، الدبلوماسية مقابل الحرب التي لا تنتهي ما وراء البحار، تؤثر على الحزبين بذات القدر الديمقراطي والجمهوري، أم أن هناك اختلافات؟
3: I think that there are absolute differences.
2: أعتقد أن هناك خلافات مطلقة، ولكن أود التركيز على المتشابهات. فهناك إجماع متنامٍ لدى الطرفين، أي الجمهوريون والديمقراطيون، اليمين واليسار، إزاء ما يراه الناس نفوذ إسرائيل على سياستنا الخارجية. من الجانب الديمقراطي رأينا هذا في الانتخابات عام 2024، حيث ترامب استغل الحقيقة بأن الكثير من الناخبين في الأماكن التي فيها كثير من المسلمين أو العرب كانوا مستائين من الديمقراطيين وسياسة بايدن بشأن غزة، ورأينا هذا أيضا يزداد ويزداد، وهذا ما نراه في التمهيديات في نيويورك، وهي متجذرة في الغضب والإحباط بشأن غزة. من ناحية أخرى نرى على اليمين هناك الكثير من الناخبين الصغار في العمر الذين لا يفهمون هذه العلاقات الخاصة، ولا يفهمون لماذا علينا أن نقدم لإسرائيل 3.8 مليار دولار كل عام بدون أي شروط، وفيما يرونها تقوم بحروب في الشرق الأوسط ترتد علينا، وهي لا تخدم أمريكا ولا تخدم أمريكا أولا. إذن فهناك التقاء في نقاط الغضب بشأن السياسة في الشرق الأوسط وعلاقتنا مع إسرائيل، ونرى هذا أيضا أتى لكي يؤثر علينا هنا في الوطن. ولذلك ترامب الآن يقول لإسرائيل إن عليها أن تتراجع عندما نبرم هذه الهدنة أو الاتفاقية عفوا مع إيران.
0: نعم، أصول مختلفة للخلاف بشأن السياسة الخارجية داخل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لكن لدينا مجموعتان تتفقان بشأن السياسة الخارجية وأولوية أمريكا على إسرائيل. أي مستقبل لهاتين المجموعتين؟ حدثني أولا راجر عن الحزب الديمقراطي، مستقبل من يسميهم مايك جونسون بالممدانيين.
3: Interesting. So I don't know that
2: أمر لافت. لا أدري إن كنا سنحصل على معلومات من الانتخابات العامة في نيويورك، لأن هذه في العادة تقدمية، خلافا لمنطقتنا هنا، إذا ما فزت بالتمهيديات فسوف تفوز بالعامة. إذن بالنسبة لنيويورك وهذا ما تحدث عنه جونسون، على سبيل المثال في أماكن مثل منطقة الكونغرس لولر، وهو ناقد لجونسون بأن يبقى رئيسا للمجلس، هذا سوف يبقى سباقا، حيث نرى هناك ما يغذي فهمنا بشأن هذه الأمور، لأن هذا أمر مرتبط أكثر بالجانبين والحزبين يأتيان إلى الانتخابات العامة لكي نرى من سيحصل على 50% بدلا من 45%. لذلك من هذا السباق سنرى بوضوح ما هي التحديات للجمهوريين. وأيضا بالنسبة للرئيس جونسون، الكثير من الجمهوريين الذين يواجهون صعوبة هم في الساحل، وهم في تلك المنطقة والتي تكون فيها قضية الضرائب كبيرة جدا وعالية جدا مثل كاليفورنيا، وهم بحاجة إلى خلق المزيد من المساحات بينهم وبين الرئيس، وعليهم أن يلتقطوا بعض أصوات كما كان هناك تصويت لقانون الحرب. إذن فهؤلاء الجمهوريون المعتدلون بحاجة إلى المزيد من المساحة من الرئيس، أي أنه سيكون هناك المزيد من الأصوات الجمهورية في المجلس، وهناك حاجة لكي يخبروا قاعدتهم بوجودهم وبأجندتهم.
0: نعم، سأسألك عن الجمهوريين، ما مستقبل هؤلاء الممتعضين من سياسة المؤسسة الجمهورية؟
2: أعتقد أننا نرى كل هذه التوترات تتجلى أمامنا، وأعود هنا إلى دونالد ترامب واتخاذه هذا القرار لإنهاء الحرب والتفاوض مع الإيرانيين. هو الآن يضع المسؤولية على عاتق جيدي فانس، وهو من قدماء المحاربين وترشح على أساس أن لا يكون هناك حروب تشن، وهو منضبط، وهذا الأمر سار على خلفية الأحداث العام الماضي حيث هو تعامل مع سياسات الرئيس القوية، ولكن الكثيرين يرونه بأنه يمثل أمريكا أولا وسياسة خارجية منضبطا. ورأينا هذا أيضا في توماس ماسي ومارجلي جرين وتاكر كارلسون. هؤلاء أصوات مؤثرة يمثلون ما يرونه بأنه الطريق الجديد للسياسة الخارجية على جانب اليمين في المحافظين، ولكن هناك الكثيرون في واشنطن بمن فيهم أشخاص في الكونغرس يريدون أن يبقوا السياسة الخارجية الصقورية كما كانت.
0: روجر، هل جي دي فانس هو الخليفة الشرعي لقائد أمريكا أولا دونالد ترامب؟ هل هو من سيخلفه؟
3: I think the logical assumption always has to be that.
2: أعتقد أن الافتراض المنطقي ينبغي أن يكون بأن نائب الرئيس سوف يترشح، ويمكن أن نفكر بكثير من الأسباب. ديك تشيني هو نائب الرئيس الوحيد فقط الذي لم يترشح منذ الحرب العالمية الثانية. إذن فهذا يبدو أنه الافتراض العملياتي، ولكننا نعلم أن الرئيس ترامب يحب أن يثير الاقتتال بين مساعديه وأن يراقبهم على التلفاز يتناظرون، لأنه هو سينتظر إلى اللحظة الأخيرة حيث يمكن أن يمضي مع ماركو روبيو أو عدد آخر من المرشحين الجمهوريين.
0: وصلت الصورة. كيلي، في الديمقراطيين، لن أسأل روجر عن الديمقراطيين، سأسألك أنت، في الديمقراطيين هل تعتقد بأن تيار ممداني ذا ممدانيز كما يقول رئيس مجلس النواب ينمو ويكبر في الحزب الديمقراطي؟ ومن هي الشخصية الأولى، من هو نظير جي دي فانس عند الديمقراطيين؟
2: تسألني إن كان سيكون هناك حركة ممدنية في الحزب الديمقراطي. أنا أعتقد ذلك، وأود أن أقارن قليلا ما يجري في 2016، حيث كان هناك حركة شعبية والكثير من الشباب انتقلوا إلى دعم بيرني ساندرز. هم كانوا غاضبين بشأن الوضع القائم وول ستريت وواشنطن. ورأينا أيضا حركة على اليمين أدت بإيجاد دونالد ترامب. إذن أعتقد أن ممداني التقط الروح والغضب للتقدميين الشباب الذين لا يرون الحزب الديمقراطي بأنه يتبنى قيمهم ومصالحهم في واشنطن. هذا ليس جديدا وهذه دورة، ولكن أعتقد أن الديمقراطيين، وهذا يؤثر على هذه الانتخابات التمهيدية ورأيناها حتى في منطقة واشنطن دي سي العاصمة، حيث العمدة هو يقال أنه ديمقراطي اشتراكي، وسواء سينجح أم لا في الانتخابات العامة القادمة ما زلنا لا نعرف.
0: نعم، كيلي، أيضا من الجدير ذكره هو أيضا أن ممداني يقول بأن بيرني ساندرز كان جزءا من حملته الانتخابية، يؤمن بأفكاره أيضا، وهو أمر حقيقة يستحق الذكر. شكرا جزيلا لك كيلي فلاوس، وأنت مستشارة في معهد كوينسي وكاتبة في عدد من الصحف الحزبية المتخصصة. روجر فيسك، شكرا على إفادتك فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالحزب الديمقراطي، وأنت المساعد الخاص السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه النافذة من واشنطن. والآن إلى الدوحة مع الزميلة إيمان عياد. إليك إيمان.
4: شكرا لك أنس. إذن رأس الساعة، أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن وفي آخر المستجدات. رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان

0: المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان كذلك معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. يأتي هذا بينما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب بأضرار. من جهتها أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين من هرمز مؤقتا بعد هذا الهجوم. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قالت إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وأن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد باتصال مع نظيره العماني بدر البسعيدي على إجراء حوار ثنائي لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية بمضيق هرمز. في الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. يأتي هذا بينما تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الجلسة الختامية للجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. إلى ذلك جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد قالت إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران شديد الخطورة ومحظور، وإن تنسيق السفن مع الحرس الثوري إلزامي. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البسعيدي على إجراء حوار ثنائي لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية بمضيق هرمز. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نبدأ معك وجو، نبدأ بإن كان هناك أي تعليق من قبل واشنطن في على ما حدث اليوم من إطلاق مقذوف على سفينة شحن في المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز، وأي تصريحات أو مواقف فيما يتعلق أيضا بزيارة وزير الخارجية إلى المنطقة.
1: نعم إيمان، حتى اللحظة لم يصدر أي بيان متعلق بهذه الحادثة عند المضيق سواء كان من البيت الأبيض أو القيادة المركزية الأمريكية. أحدث التصريحات حقيقة جاءت وهي متعلقة بمذكرة التفاهم على لسان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال لقاء مع قناة CNBC، الذي أكد بأن إيران حتى اللحظة لم تحصل على أي أموال مجمدة، وبأنه بعد حصولها على الأموال المجمدة فإنها سوف تخضع إلى رقابة صارمة على حد قوله بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال كما قال الوزير رايت. أيضا تحدث عن العقوبات التي سترفع عن إيران بموجب البند السابع من مذكرة التفاهم، وهي عقوبات أمريكية، عقوبات أممية، وكذلك العقوبات التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد كريس رايت بأن رفع العقوبات عن تحديدا النفط الإيراني ليس تنازلا كبيرا من قبل الولايات المتحدة، ذلك أن هناك مقابل وهو في نهاية المطاف الأمل بالتوصل إلى اتفاق يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وبأن الإفراج عن العقوبات جميع العقوبات هو يهدف في نهاية المطاف إلى هذا الهدف الكبير وهو عدم حصول إيران على سلاح نووي. وأكد بأن قدرة إيران حاليا على تصدير النفط هي من 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل يوميا، وقال إنها توازي قدرتها على تصديره خلال الإدارة الأمريكية السابقة، أي خلال إدارة الرئيس بايدن. أما تصريحات ماركو روبيو حقيقة التي أطلقها من المنامة فهي ركزت على مضيق هرمز، وأكد وزير الخارجية الأمريكي بأن أي اتفاق مع إيران

0: لن يتم من خلاله فرض أي الرسوم وتحت أي مسمى كانت هذه الرسوم. هذا موقف أمريكي واضح. نحن نعلم بأنه حتى الآن ووفقا للبند الخامس في مذكرة التفاهم فإن هناك 60 يوما هي فترة التفاوض، العبور فيها عبر المضيق مجاني، لكن هناك ترتيبات وحوار ستجريه إيران مع عمان من أجل مستقبل الإدارة المستقبلية للمضيق وكذلك الخدمات البحرية، وستخرجان بنتائج وفق المذكرة تتماشى مع القانون الدولي. إيمان،
1: شكرا لك وجد وقفي، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول نرفض دفع أي أموال مقابل إذن المرور في مضيق هرمز. وول ستريت جورنال تقول أو تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم اليوم بمضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. إذن هذا العاجل عن وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني قد هاجم اليوم بمضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. الآن معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغيري. إذن تأكد عبر وول ستريت جورنال نور الدين نقلا عن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين بأن من وقف وراء هجوم سفينة الشحن اليوم في مضيق هرمز التي ترفع علم سنغافورة هو الحرس الثوري الإيراني. هل صدر بالتالي من قبل الحرس الثوري الإيراني أي تأكيد أو نفي أو موقف على هذا الحادث؟
2: إيمان، بكل تأكيد لحد الساعة لا يوجد هناك أي موقف رسمي من الحرس الثوري الإيراني أو من إيران بصفة عامة حول العملية التي استهدفت فيها إحدى السفن بالقرب من سلطنة عمان. لحد الساعة ليس هناك تأكيد رسمي، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المواقف الرسمية الصادرة هنا من العاصمة الإيرانية تهران وبالتحديد من الحرس الثوري الإيراني المشرف بشكل عملي على مضيق هرمز، يمكن القول بأن أي حركة تمر من هناك يجب أن تخضع لرقابة وبتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. بل أكثر من ذلك، الحرس الثوري تحدث بشكل واضح على أن المرور من ممرات غير الممرات التي تحددها إيران هي ممرات تعتبر غير آمنة، وعلى تلك السفن أن تتحمل مسؤولية أي حادث تتعرض له. إذن هو تحذير واضح من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر أن المضيق يخضع لمجموعة من البروتوكولات، مجموعة من الإجراءات يجب الالتزام بها، وبالتالي هنا يمكن أن نستنتج الكثير من الأمور. هل ما يحدث الآن من عمليات ربما هو نتاج لمجموعة من الانتشارات العسكرية المتواجدة هناك والتي تسعى بشكل أو بآخر فرض سيطرة ما على تلك المنطقة وتحوير سفن إلى الممرات الآمنة؟ هذا قد يكون واردا بالفعل. النقطة الثانية، هل لوجود ألغام في المنطقة ربما قد يكون له تأثير على عرقلة حركة السفن؟ هذا وارد، وحتى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى هذه المخاطر الأمنية، منها مخاطر الانتشار العسكري، منها مخاطر الألغام الموجودة بالمضيق. وبالتالي هنا الوثيقة تؤكد على طهران العمل على سحب كل هذه المخاطر والسماح للسفن بالعبور بشكل واضح وكبير جدا. لكن هناك مجموعة من النقاط لابد من النظر إليها إيمان. النقطة الأولى، لماذا هذا الإصرار الإيراني على أن أي ممر أو أي حركة بالمضيق يجب أن تكون بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني؟ هنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي يعيشه المفاوض الإيراني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك تأكيد على أنه لا يمكن التفريط فيما اكتسبته إيران خلال الحرب وبالتحديد عن المضيق، وهنا رسالة واضحة للداخل على أن الحرس الثوري وإيران لا تزال تحكم قبضتها، وهذا يعطي نوعا من الطمأنة لعدد من النخب والتيارات السياسية هنا في طهران التي بشكل أو بآخر تعارض التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن شيئا لم يتغير. النقطة الأساسية، قد يكون لديها موقع قانوني من مذكرة التفاهم. هنا إيمان، إذا أردنا أن نفصل في مذكرة التفاهم هناك مرحلتين، مرحلة 30 يوم الأولى وهي التي تكلف فيها طهران بتوفير عبور آمن للسفن في وقتها تعمل على توفير الأجواء الأمنية بالمضيق من قضية نزع الألغام.

بقضية إعادة الانتشار في المضيق، وهذا يأخذ مدة 30 يوما، وربما هذا ما تبني عليه طهران حاليا أي عمل وأي تحذير بالمضيق حينما تحدد مسارات معينة وترفض وجود أي مسار وتقول بأنها لا تتحمل المسؤولية فيما يحدث في تلك المسارات. إذن هي تعطي لنفسها مهلة 30 يوما، لكن بعد 30 يوما يبدو أن

0: غير مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من طهران. الآن لنقاش أكثر معنا من الكويت الدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. معنا كذلك من واشنطن الدكتور توماس وورويك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. وسينضم إلينا من طهران دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الله الشايجي. الآن وقد تأكد عبر مسؤولين أمريكيين كما أعلنت وول ستريت جورنال بأن من يقف وراء هذا الهجوم اليوم في المضيق هو الحرس الثوري الإيراني. كيف يمكن قراءة هذا التطور في الصورة الأعم وفي سياق تنفيذ مذكرة التفاهم وما جاء فيها من بنود؟
1: يعني طبعا إيران تريد أن ترسل رسائل واضحة بأنه لا يمكن لأحد أن يمر عبر مضيق هرمز إلا عبر المسار الذي حددته إيران. وعمان أمس أعلنت سلطنة عمان عن مسار خاص، وهذه طبعا رسالة واضحة أن إيران لن تقبل بأي تجاوز كما تراه إيران، لأن هي ممسكة بهذا المضيق. يعني إيران قاعدة تصعد ما نسميه حافة الهاوية لترى ما هي ردود الأفعال. وواضح جدا أن هناك مو بس تعرض لسفينة لمقذوف، هناك سفن الآن وناقلات نفط تتردد بالعبور. عدنا يعني على ما يبدو إلى ما كنا عليه، هناك بحارة عالقون صار لهم فترة طويلة الآن يترددون بالأبحار إلا عبر المسار الذي تحدده أو يحدده الحرس الثوري الإيراني. ما هي ردود الفعل؟ خاصة أن هذه رسالة تأتي في اليوم اللي اجتمع فيه لأول مرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع أهم أو واحد من أرفع المسؤولين الأمريكيين منذ بداية الحرب في 28 فبراير في المنامة، وإصدار بيان واضح جدا يدين يرفض تحكم إيران، فرض رسوم التزام، ورحب بالبيان. هذا أول مرة يعني في بيان مشترك يرحب باتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ويؤكد على أهمية يعني في بند جدا مهم كان في البيان الختامي للاجتماع اللي انتهى اليوم، حرية الملاحة وأمن مضيق هرمز. فهذه رسالة من الحرس الثوري أن نحن الذين نقرر وليس أنتم. وراح نشوف ماذا يقول ترامب، لأن ترامب عنده موقف متشدد أنه لن يسمح لإيران بأن تعيق أو تفرض رسوم العبور، وهذه طبعا موجودة في أحد بنود مذكرة التفاهم. فكيف إيران أن تقوم وتعتدي الآن على سفينة أو أكثر وتمنع
0: نعم
1: الإبحار تتردد أيضا البحار الذين عالقون صار لهم أشهر من المغادرة؟ فيعني في
0: نعم
1: خلط للأوراق وفي
0: طيب
1: رسائل ترسل للداخل الإيراني وللولايات المتحدة ولدولنا في الخليج.
0: دكتور علي أكبر داريني، يعني هذه الرسائل، لماذا تصر إيران على التحكم في العبور في مضيق هرمز، وكيف تنظر إلى مخرجات هذا الاجتماع في البحرين، خصوصا ما جاء فيه من تأكيد على حرية الملاحة غير المقيدة وغير المشروطة، وهو ما اعتبر أمر جوهري للأمن، أمن الإقليم وأمن العالم كذلك؟
2: إن السيطرة على مضيق هرمز هو أكبر إنجاز لإيران خلال الحرب الأربعين يوما. هذه ورقة نفوذ لن تتخلى عنها إيران تحت أي ظروف. إيران تراقب هذا مذكرة التفاهم وتحترمها، وهي تسمح لمرور السفن عبر مضيق هرمز بدون أي رسوم فقط لستين يوما. لكن هنالك نقاشات بين إيران وعمان من أجل تقرير مصير الإدارة وأيضا الخدمات البحرية المقدمة في مضيق هرمز. هذه الخدمات ستأتي بثمن معين، لن تكون مجانية، وهذا الأمر سيحصل بشكل مؤكد خلال اليوم 61. إذن في اليوم 61 سيكون هنالك رسوم وخدمات بحرية وأيضا إدارة مشتركة لمضيق هرمز بين إيران وعمان. هذا ما أيضا وافقت عليه إيران وعمان في بيان مشترك، وأكدت إيران وعمان هذا الأمر.
0: على العموم، يعني أيضا من ضمن مخرجات هذا الاجتماع في المنامة هو رفض فرض أي رسوم على حركة العبور.

0: الدول، وإليك دكتور توماس ووريك في في في واشنطن. يعني إذا كانت الولايات المتحدة تدرك بأن إيران لن تتخلى عن هذه الورقة الإيرانية أو ما اكتسبته بعد هذه الحرب، حربها مع الولايات المتحدة، وهي ورقة نفوذ، ورقة مضيق هرمز، كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع الإصرار الإيراني على الإمساك بهذه الورقة؟
1: مساء الخير لك ولضيوفك المحترمين وللمشاهدين. الرئيس ترامب وفريقه يريدونها لهذا الاتفاق أن ينجح، لكن الحادث اليوم الذي حصل في المضيق مع إطلاق هذه المقذوفة على السفينة والتصريحات التي ذكرها الدكتور علي أكبر داريني، في حقيقة الأمر سيتم التعامل معه على أنه ربما اختبار للصبر وللنقاشات المتحضرة قبل العودة واللجوء إلى العنف. وزير روبيو كان في غاية الوضوح اليوم في اجتماع وزراء الخارجية، وبعد ذلك قال أنه لن يكون هنالك موافقة على أي رسوم بعد فترة 60 يوما. الدكتور علي محق في قوله أن الاتفاق يقول لن يكون هنالك أي رسوم لستين يوما وبعد ذلك الفترة التي قد تليها لك قد يكون هنالك رسوم أو رسوم خدمة، لكن الولايات المتحدة ودول الخليج لن توافق على مسألة فرض أي رسوم على الملاحة البريئة التي تمر عبر المضيق.
0: طيب، يعني كنت سألتك كيف يمكن أن ينعكس ما جرى اليوم في المضيق على الموقف الأمريكي، ونحن نعلم بأن هناك أيضا مفاوضات قادمة فنية تقنية مقبلة بين الطرفين، كيف يمكن أن ينعكس ذلك الحادث على الموقف الأمريكي؟
1: يبدو وكأنه سيكون هنالك يجب تفسير يتم تقديمه من الجانب الإيراني، وأنا أتخيل أن هذا الأمر قد تم ربما تقديمه بشكل خاص من قبل الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وبالتأكيد سيتم تقديم الجواب للوزير روبيا ويتم تقديمه للرئيس ترامب. لكن في وقت الذي مسألة خرق وقف إطلاق النار، وفي وقت الذي تجري فيه النقاشات والمحادثات التقنية، هذا الأمر يعني أنه قد يكون هنالك ربما خطر يتهدد الاتفاق برمته.
0: دكتور عبد الله الشاجي، يعني هذا الحدث هل يدخلنا في مرحلة جديدة عنوانها ربما حرب المسارات، ما بين المسارات التي تريدها إيران والمسارات التي يعني تبحث عنها الولايات المتحدة؟
2: صحيح، يعني البند اللي وافقت عليه إيران ووقع الرئيس الإيراني والرئيس ترامب يتكلم عن إيران تتعهد بفتح المضيق وعدم إعاقة حركة الملاحة التجارية العالمية، وكذلك ترتيب الحركة بالتنسيق مع دول المنطقة. يعني وكان في يعني زار بعد اجتماع المفاوضات في سويسرا، زار رئيس مجلس الشورى قليباف، وزار ايضا وزير الخارجيه سلطنه عمان، واجتمعوا مع السلطان واجتمعوا مع المسؤولين. فما الذي حدث؟ يعني لماذا ايران تريد ان تصعد؟ بعدين لما ايران تقول سنفرض رسوم خدمات، يعني شنو رسوم خدمات؟ ماذا يعني ذلك؟ مضيق هرمز هو مضيق طبيعي، لا يحق لأي دولة مشاطئة أن تعيق الحركة أو تفرض رسوم بأي معنى، لا رسوم عبور ولا رسوم خدمات ولا رسوم بيئة. يعني وين كانت إيران قبل الحرب؟ يعني لماذا لم تفرض رسوم عبور ورسوم بيئة؟ فهذا غير مقبول. ثم أن تأتي وبعد ما توقع الاتفاق نعود إلى التوتر، نعود إلى التصعيد، يضربون سفينة اليوم وماذا سيجري غدا؟ يعني هذا كله محاولة للابتزاز والترهيب.
0: نعم.
2: وهذا شيء يعني يعيد عقارب الساعة، وسنرى أن أمريكا ملتزمة. يمكن أمريكا الآن تتراجع عن رفع الحصار وتو إيران بدأت تصدر النفط وتصدر يعني ما لديها من بتروكيماويات وتستورد، ويعني نعود مرة أخرى إلى أجواء التوتر والتصعيد،
0: ما
2: وهذه لا
0: هذا يعني
2: تخفى.
0: هذا نعم
2: وأيضا الاقتصاد العالمي أيضا هو رهينة إذا إيران بالفعل تريد أن تعود إلى ممارسة ما تقوم به أو ما قامت به اليوم،
0: أنت جئت
2: فعلى
0: على
2: إيران
0: ذكر
2: أن
0: هذا
2: تعيد
0: الزخم
2: حساباتها
0: الدبلوماسي
2: الاقتصادية.
0: وقلباب في عمان، كذلك كانت هناك اتصالات ما بين عراقجي وبدر البسعيدي اليوم، وكل ذلك يأتي بعيد
2: وزيارة
0: طرح
2: رئيس الوزراء القطري أيضا
0: نعم
2: كانت مهمة.
0: ذلك يأتي بعد الطرح ربما للمرة الأولى، يعني استمعنا له من قبل عمان بالأمس بأن أي عبور في المضيق يجب أن يتم عبر التنسيق مع وكالة الملاحة الدولية. برأيك يعني ما الذي يفهم من هذا الطرح العماني، خاصة وأن إيران تقول بأن هناك اتفاق الآن والتنسيق مع العمانيين؟
2: اوكي هذا صحيح، ولكن لماذا اعتدي على هذه السفينة؟ يعني ما هي الرسالة؟ وما هي الرسالة أن دول الخليج وروبيو وزير الخارجية الأمريكي أصدروا بيان مهم جدا يتكلم عن حرية الملاحة وعدم إعاقتها، ويطلبون من إيران أن تتعاون يعني، ويتكلمون أيضا عن حرية الملاحة وأمن مضيق هرمز. يعني فلماذا هذا العودة إلى الوراء وإلى إرسال رسائل غير صحية وغير مقبولة إذا إيران بالفعل تريد أن تتعايش وتريد أن تكون العلاقة، يعني حتى في كلام الآن عن إجراءات أمنية مع دور لإيران، يعني إيران بحاجة أن تبني الثقة بعدما اعتدت على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 40 يوم من الحرب، حتى عندما أوقفت الحرب مع إسرائيل وأمريكا استمرت ليومين باعتداء على دول خليجية، وقبل فترة قصفت حتى يعني مناطق في الكويت،
0: طيب
2: فهذا والبحرين. فلهذا السبب يعني نرى بأن إيران بالفعل تريد أن ترسل رسائل تحت النار بأن أنا لا أزال ألعب الدور الرئيسي ولن أسمح بممرات بديلة على ما يبدو كما اقترحت سلطنة عمان، وهذا من حق سلطنة عمان،
0: نعم
2: فلماذا هذا التجاوز من إيران؟ هذا هو السؤال المهم، وكيف تبني الثقة
0: طيب
2: بهذه الخطوات؟
0: دكتور داريني، كيف يمكن أن تنسق إيران يعني ما بين ما قاله بيان الحرس الثوري الإيراني، التنسيق معنا عبر القناة 16 إلزامي لعبور المضيق وسنتخذ الإجراءات بحق من يخالف ذلك، كما على ما يبدو يعني اتخذ الحرس الثوري الإجراءات اليوم في ضوء ما تم الحديث عنه أيضا على لسان الوسطاء من خط ساخن لفرض أو اتخاذ أي إجراءات فيما لو تم تعرض إلى أي مشاكل في هذا المضيق.
1: إن الخط الساخن سيكون مفتوحاً. إيران تنظر إلى الوضع الحالي وإلى مذكرة التفاهم على أنها استمرار للحرب. الحرب لم تنتهي بعد. الأمريكيون قد أعطوا التزاماً بإنهاء الحرب على كل الجبهات وبضمنها لبنان. لكن ما قاله الحرس الثوري هو ما يقوله دبلوماسي إيران، هم يقولون ويعنون ما يقولونه. إيران هنالك ثلاثة أمور مهمة لها، أولها أن السفن عليها أن تمر عبر الممر الذي حددته إيران بعد أن توصل إلى اتفاق نهائي مع عمان. ثانيا سيكون هنالك رسوم خدمات بحرية، وأيضا هذه الخدمات ستكون مرتبطة بأجور معينة. السفن لا يمكنها أن تحمل بضائع قد تسبب الحرب وتهدد أمن إيران القومي. هذه عناصر ثلاثة مهمة وأساسية لإيران، وإيران اتفقت على هذا الأمر. ترامب وروبيو قالوا الكثير من الأمور التي ليس لديها أي أساس، لكن هنالك وثيقتان يجب أن ننظر إليها. أولها مذكرة التفاهم في إسلام آباد، والثانية هي البيان المشترك من قبل إيران وعمان.
0: شكرا جزيلا لك من طهران دكتور علي أكبر دارين، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أشكرك من الكويت دكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، وشكرا من واشنطن دكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في مستقبل الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج في ضوء مخرجات اجتماع المنامة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش ليلى مستقبل الأمن الإقليمي في الخليج والمنطقة بعد اجتماع المنامة الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي، وفي ظل المفاوضات بين واشنطن وطهران ومذكرة التفاهم المؤقتة التي وضعت سقفا زمنيا يمتد 60 يوما لترتيب ملفات الملاحة وأمن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وغيرها. بالنسبة لدول الخليج فإن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية الممرات البحرية وضمان انسياب إمدادات الطاقة والتصدي لتهديدات إيران. من هذا المنطلق شددت الدول الخليجية خلال اجتماع المنامة على أهمية تعزيز الأمن وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. أما واشنطن فقد حمل وزير خارجيتها ماركو روبيو رسائل طمأنة واضحة إلى حلفائها في المنطقة مؤكدا أن أمن الشركاء ليس محل تفاوض. في المقابل تواصل طهران الترويج لرؤيتها القائمة على أن أمن المنطقة يجب أن تتولاه دولها بنفسها بعيدا عن الوجود العسكري الأجنبي. بين هذه المواقف تبرز أسئلة المرحلة المقبلة، هل تنجح مذكرة التفاهم في فتح الطريق نحو ترتيبات أمنية أكثر استقرارا؟ وما مستقبل مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما؟ وإلى أي مدى تستطيع المفاوضات الأمريكية الإيرانية تبديد هواجس دول الخليج وبناء معادلة أمنية أكثر استدامة في المنطقة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وجاءت من الولايات المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أكد على وجود موقف موحد بين واشنطن والدول الخليجية من أجل استقرار المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. روبيو يقول إنه جاء إلى المنطقة لطمأنة شركاء الولايات المتحدة بأنه لن يتم الموافقة على أي إجراء يقوض أمنهم أو يمثل تهديدا لهم، كما شدد على أن مصالح شركاء الولايات المتحدة في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق. فيما ذكر البيان المشترك لوزراء خارجية دول الخليج العربي والولايات المتحدة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. أما أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البداوي فقال إن المجلس يرحب بكل الجهود الدبلوماسية والتي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شدد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها. أما في إيران فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن سياسة طهران قائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يتم عبر دول المنطقة نفسها، وأضاف أن إيران مستعدة للدخول في اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة والتعاون الاقتصادي المشترك معها، مؤكدا أن التعاون المشترك مع دول المنطقة يكون على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة. الآن إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على أبرز الملفات الخلافية بين الأطراف ومطالب كل منها. صهيب أهلا، من أين ستبدأ؟
4: ليلى، لازلنا نتحدث عن هذه الظلال من التوتر إن صح التعبير بين كل هذه الأطراف، ولكل طرف الآن أوراق يريد أن يضعها على الطاولة وأن يضمن تحقيق أكبر مكاسب. نحن نتحدث بشكل أساسي عن 3 أطراف أساسية الآن. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت هذه الحرب على إيران وتقول بأن أي اتفاق مقبل يجب أن يضمن مجموعة من النقاط أهم.

0: نعم، أن يتم ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون سيطرة إيرانية أو دون ابتزاز إيراني صح التعبير للمنطقة وللعالم، وأن يتم التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن يتم ضمان أمن الطاقة وهو أمر مرتبط بمضيق هرمز وأمن الملاحة فيه، وأن يتم ضمان أمن الشركاء الإقليميين. لذلك كانت تصريحات روبيو اليوم تتعلق بهذا الأمر، لأننا أيضا في الوقت نفسه نتحدث عن هواجس للشركاء الإقليميين الخليج طبعا. والخليج الآن يتحدث عن نقاط أساسية، أنه يجب مراعاة المطالب الخليجية فيما يتعلق بأي اتفاق إيراني أمريكي، بمعنى أو بآخر أن يتم تشكيل منظومة أمنية إقليمية بحيث تحمي دول الخليج من أي توتر مقبل، أن يتم حماية هذه الدول من الصواريخ الباليستية الإيرانية ومن المسيرات، وأن يتم في الوقت نفسه ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، لأن صادرات النفط الخليجية تتأثر بشكل كبير، لأننا نتحدث عن أكثر من 20% من نفط العالم يتحرك عبر مضيق هرمز، وهذا سيؤثر كثيرا على هذه الدول، وبالتالي اقتصاديا وأمنيا وعسكريا بالنسبة لدول الخليج أي اتفاق أمريكي إيراني يجب أن توضع هذه المطالب على الطاولة،
1: وأن توضع هي في الصورة لك ما حصل في 2015
0: بلا شك،
1: لأن هذه الحرب
0: نعم. تضررت منها دول الخليج بشكل واضح ومباشر، كانت الهجمات الإيرانية عليها، وعليه كان للإيرانيين أيضا مطالب الإيرانيين أهمها أمني عسكري، بمعنى أن يتم تغيير شكل الوجود الأمريكي في المنطقة بأن لا يشكل تهديدا لإيران، وأن يتم إعادة ترتيب الملف الأمني في المنطقة بشراكة إقليمية بحتة، بمعنى أن إيران بالإضافة للدول الخليجية، وهنا يضع الإيرانيون مطلب إطار أمني مشترك مع دول الجوار. لذلك قال قليباف أن أمن المنطقة هو أمن المنطقة مسؤولية دول المنطقة
1: نفسها،
0: وبالتالي يرفض الإيرانيون التدخلات، بالإضافة لحلحلة الملف الاقتصادي، نتحدث عن عقوبات، نتحدث عن أموال مجمدة، نتحدث عن حصار أمريكي بحري كان على الموانئ الإيرانية، وبالتالي جملة من الملفات المعقدة إن صح التعبير. ولكن نحن نتحدث عن أوراق لكل طرف، ولكل طرف يحاول أن يحقق مطالبه بأي صورة كانت. الآن هل سنذهب باتجاه أن تأخذ الجميع الأطراف مكاسبها كما تريد، أم أننا الآن في إطار التفاوض ربما يكون مرحلة مؤقتة وتعود الأمور للانفلات من جديد،
1: خصوصا بعد ما حصل اليوم في المنطقة؟ على العموم أشكرك جدا صهيب العصا، مواقف وأوراق ذات اعتبار في هذه اللحظة الهامة إقليميا، وأنقل هذه المعطيات إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. إذا دكتور، طبعا نقرأ معا ما صدر عن الاجتماع المشترك، ماذا لفتك فيه؟
2: واضح تماما انه الاولويات بتركز على فكره اساسيه من الاجتماع، وهي قضيه انه الولايات المتحده عليها ان تعيد على تاكيد التزامها بامن الخليج بشكل اساسي. هذا الامر كان قد غاب خلال الايام الاسابيع الماضيه من الحرب، حيث شنت اعتداءات على دول الخليج وتحت ذريعه انها امريكيه، وبالتالي الان واضح تماما ان هناك نقاشا جادا سيجري على هذه المسألة بين الولايات المتحدة وبين دول الخليج، وأن الولايات المتحدة ملتزمة في أي اتفاق شامل بينها وبين إيران أن يكون لمصالح دول الخليج الأمنية والاعتبارات الاقتصادية أهمية في هذا الاتفاق ومكانة في هذا الاتفاق. طبعا هذا الأمر أصبح حقيقة الآن بفعل الوسيط البارز، هنا نتحدث عن قدر دولة خليجية، دول عواصم الخليج الأخرى حاضرة بالكامل في المشهد، ثم أن الحليف الباكستاني حاضر وهو حليف الخليج.
1: ولكن هناك أكثر من معطى لنبدأ، هل دول الخليج فعلا تدخل وهي على قلب رجل واحد في هذا الموضوع تحديدا؟
2: بالتأكيد هنالك وجهات نظر متعددة حول طريقة التعامل مع إيران، لكن بالتأكيد أنها معنية بالمضيق أن يكون مفتوحا دون عقبات، وبأن لا يكون هناك سيطرة لدولة ولا يكون هناك رسوم على الإطلاق. ربما في قضايا أخرى هناك تباين في وجهات النظر وشهدناها في سنوات سابقة وليست أمرا مخفيا، لكن بالتأكيد الآن الوضع يختلف تماما. هنالك مستجدات تتعلق بمسألة أمن الطاقة، مسألة إيران بعد هذه الحرب كيف ستكون شكل النظام السياسي، طريقة تعامله وطريقة التعامل معه، ثم الأمر الثالث وهو شكل الولايات المتحدة وقوتها في المنطقة.
1: قليباف دعا دول الخليج إلى أن تأخذ زمام الأمور بنفسها، أن تنظر وأن لا تترك الأمور كما حصل في 2015 والصياغة حصلت في مكان آخر دون أن تشترك هي فيه. هل هناك إمكانية واقعية؟ هل هناك أي حل آخر غير هذا؟
2: في الحقيقة

0: كلام رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض فيه نوع من إغفال لقضية أساسية. في عام 2012 ل15 كان هناك نوع من المطالبات لحضور دول الخليج. إيران عملت نوع من البلوك على هذا الحضور، وعملت نوع من حاولت أن تبعد دول الخليج عن التفاوض. صحيح أن دول الخليج مطالبة ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، واعتقادي أنها الآن تأخذ الموضوع على محمل الجد، بل وتفرض على الرئيس ترامب أن يأخذه على محمل الجد، وبالتالي باعتقادي إرسال روبيو إلى وزير الخارجية إلى المنطقة جزء من هذا، وتأكيداته اللازمة وباعتقادي ستستمر على هذا الأمر.
1: مضيق هرمز، يعني هذه الورقة التي وضح أنها كانت قوية بيد إيران، هل ستبقى كذلك؟ وما الذي سيؤثر عليه؟ ما هو المستقبل بالنسبة للمضيق؟
0: شاهدنا كيف أثرت في الحرب، وشاهدنا كيف ذهبت بإيران إلى مذكرة تفاهم وأجبرت الولايات المتحدة على إعطاء بعض الامتيازات لإيران على الأقل لمدة 60 يوما، ولاحظنا أيضا كيف قامت إيران بإعادة تموضع سبب ورقة المضيق. سؤال الآن الحقيقة في هذا 60 يوم وما بعدها، كيف ستستعمل إيران المضيق؟ نحن لا نعرف بالضبط. نحن اليوم شاهدنا كيف تعاملت إيران مع الإجراء العماني الذي بدأ متفاجئ، إيران بدأت متفاجئة فيه في فتح مسار بديل. اتصالات بين وزير الخارجية العماني ووزير الخارجية الإيراني كانت تعكس أن الإيرانيين ربما لديه وجهة نظر مختلفة، كانوا يفكروا أن يكون المضيق مغلق ولا يفتح إلا بإرادتهم. الآن العمانيون بما فعلوه أمس واضح أن الإيرانيين فوجئوا ويريدوا إعادة ضبط البوصلة بأنه لا يتم شيء إلا بالتشاور معهم، وهذا معناه أن إيران تريد الإبقاء على ورقة المضيق حتى في وقت السلم، ورقة قابلة للاستعمال لتحسين، أولا لإنهاء ملف العقوبات عليها، لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وربما أيضا لإعادة ترتيبات أمنية.
1: البيان كان يتحدث اليوم عن موضوع الصواريخ. هذا الموضوع لم يتم الحديث عنه في الفترة الأخيرة، ولكن عاد الآن إلى الواجهة، كيف تفسر؟
0: أعتقد المطالبة فيه ضرورية، لأنه بالمحصلة دول الخليج دفعت ثمنا بسبب هذه النظام الصاروخ الإيراني، والذي أثير حوله هو تذكير الحقيقة للولايات المتحدة أنه لهذا الإغفال لهذا الموضوع، وأن عليها أن تبذل جهدا في هذا الموضوع، إما بالحديث مع إيران، ربما أيضا بالسماح لهذه الدول بتطوير قدراتها العسكرية بشكل أفضل. بعبارة أخرى، ليس فقط أن تجبر إيران على تطور، بل تساعد هذه الدول على تطوير قدراتها العسكرية بشكل يكافئ القوة العسكرية الإيرانية.
1: إلى أي حد ما نشهده هش؟ بمعنى أن يعني حادث صغير ممكن أن يقلب المعادلة وينسف أي نوايا تكون الأطراف قد أبدتها باتجاه الحل.
0: ليلى، مستوى الهشاشة عالي، لكن ما هو أعلى من الخوف من الحرب، وبالتالي هذا يضبط البوصلة. الأطراف كلها لا تريد العودة إلى الحرب، لا تريد العودة إلى إغلاق المضيق. المضيق بمجرد ما قيل أنه فتح، التأمين انخفض 50%، صادرات البترول ارتفعت، أسعار البترول انخفضت في دول بعينها. بمعنى آخر، هذا الوقع السريع للتغير سيجعل الأطراف كما يقول ترقص على حبل السرك بعناية على ألا تسقط، لأنه السقوط معناه الذهاب بتلك الدول وبالمنطقة إلى خيارات المجهول وغير المعروف. وبالتالي باعتقادي الكل سيسعى أن يستمر في هذا المسار، قد يأخذ بعض الوقت، قد يمرون في مطبات واختلافات، لكن سيحافظ على هذا المسار حتى الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران،
1: مدفوعا بهاجس مشترك هو الخوف
0: لا شك.
1: أشكرك دكتور محجوب بزويري.
0: شكرا ليلى.
1: إذن نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار،
2: وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث يقول الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من قواته. كذلك يضيف الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو قضى على عنصر من حزب الله شكل تهديدا لقواته في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. ونتابع وإياكم هذه الصور التي نشرها كذلك الجيش الإسرائيلي لكلا الهجومين. إلى ذلك، تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية اجتماعات اليوم الختامي من جولة المفاوضات الخامسة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة أحمد هزيم، كذلك معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. هزيم، نعلم بأنه لا تفاصيل عن هذه المحادثات بحكم يعني هذا التعتيم المفروض عليها، لكن ماذا تقول الانطباعات، لا سيما في ضوء الحديث عن خلافات على الصيغة النهائية للبيان الختامي؟
3: نعم إيمان، كما ذكرت التفاصيل مغيبة عن هذه المفاوضات، لكن الانطباعات حسب ما وصلت إلينا لأن هناك فعلا كانت خلافات شديدة فيما يتعلق أولا بخرائط المناطق التجريبية التي تعرضها إسرائيل على لبنان، وأيضا في الصياغ أو الصياغات للبيان الختامي، والذي كان يمكن أو الذي يعتبر بيان لإعلان نوايا، كان يسعى الجانب الأمريكي لأن يتفق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على صيغة ما لإعلان، لكن حسب ما ورد إلينا مؤخرا أن هناك تم تحقيق تقدم في هذا المجال، هناك احتمال كبير أن يكون هناك توافق الآن على بيان لإعلان نوايا سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة. هناك مؤتمر صحفي جدولته وزارة الخارجية بعد قرابة ساعتين من الآن، سيتم فيه ربما تلاوة أو طرح نقاط لهذا البيان أو لإعلان النوايا، وأنه تم التوصل إلى تفاهم خصوصا في ظل ما أوحي إلينا من قبل مسؤولين أمريكيين أنهم لمسوا عزما لدى الوفدين، الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني، على إنجاح هذه الجولة لإعطاء زخم لمسار واشنطن، ولكي لا يكون مصير هذا المسار مربوط بمسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. لكن حتى اللحظة ليست لدينا تفاصيل حول هذه الخلافات تحديدا، وليست لدينا تفاصيل أو تأكيد على الأقل من الجانب الأمريكي سوى التأكيد على وجود مؤتمر صحفي، ليس هناك تأكيد على أنه تم فعلا التوصل إلى صيغة نهائية لبيان إعلان النوايا الذي سيتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة المقبلة. ما لدينا حتى اللحظة هو أن الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي لديهم قناعة من أن يجب عليهم أن يصلوا إلى تفاهم ما في هذه الجولة الخامسة، يمهد لجولات مستقبلية سادسة وربما أكثر، لكي يرتبط مصير الملف اللبناني بمسار واشنطن، وألا يكون رهينة مسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. إيمان،
2: على الجانب اللبناني مازن إبراهيم، ما الذي ينتظره الجانب اللبناني من مخرجات في هذه الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن؟
4: نعم إيمان، وفق تقاطع مصادر رسمية لبنانية ودبلوماسية، أفادت الجزيرة ببعض التفاصيل المتعلقة بما يحصل الآن في جولة المفاوضات الخامسة. هذه المصادر تؤكد بأننا إزاء بيان سيعلن اليوم هو بمثابة إعلان نوايا سيكون فضفاضا نتيجة الخلافات المتعلقة ببعض المواضيع التي سنأتي على تفصيلها، ولكن كان هنالك ضغط أمريكي على الوفدين للخروج بإعلان نوايا يثبت على الأقل الأمر الواقع حاليا في الميدان لناحية الهدوء النسبي رغم الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي أن يؤسس هذا البيان لخريطة طريق مستقبلية. هذا الأمر سقيته من عدد من المصادر اللبنانية الرسمية والدبلوماسية، وهي أشارت إلى ثلاث نقاط خلافية كانت مطروحة الآن على الطاولة، وهي ما تسبب بالعثرات والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق ناجز. النقطة الأولى ترتبط بموضوع المناطق التجريبية. ما طرحه الوفد الإسرائيلي اليوم على طاولة البحث خريطة لمنطقة الصفراء جرى تحديثها من قبل إسرائيل في 18 من الشهر الجاري، ووضعت فيها مرتفعات علي الطاهر ومناطق محررة لبنانية غير محتلة ضمن إطار المنطقة الصفراء. الذي حصل اليوم بأن الوفد الإسرائيلي دعا الوفد اللبناني ودعا المفاوض اللبناني إلى اعتبار هذه الخريطة بأنها خريطة مناطق محتلة، والمنطقة التجريبية ستبدأ من بعض المناطق تحديدا في مرتفعات علي الطاهر، وهو ما رفضه الجانب اللبناني على الإطلاق على قاعدة بأن هذه المناطق محررة وغير محتلة، وبالتالي لا يمكن أن تكون مرتكزا ومنطلقا لأي منطقة تجريبية. وأصر الوفد الرسمي اللبناني بجناحي العسكري والسياسي على أن المناطق التجريبية ينبغي أن تكون من المناطق المحتلة. هذه نقطة. النقطة الخلافية الثانية كانت ترتبط بموضوع جدولة الانسحاب الإسرائيلي. الوفد الإسرائيلي كان يطرح نزع سلاح حزب الله قبل الشروع بالانسحاب الإسرائيلي، بينما الوفد اللبناني كان يصر على ما يعرف بالخطوة مقابل خطوة.

0: خطوة على قاعدة أن الانسحاب الإسرائيلي ينبغي أن يتزامن مع تسليم من قبل حزب الله لسلاحه. النقطة الثالثة وبالغة الأهمية ترتبط، وهي نقطة خلافية برزت اليوم على الطاولة إيمان لابد من الإشارة إليها، ترتبط عمليا بما يعرف بآلية وإطار التنسيق المشترك ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. كان هنالك رفض تام من قبل الجيش اللبناني لأي تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي، واقترح الوفد اليوم على طاولة المفاوضات أن يكون هنالك وسيط أو طرف ثالث بما يشبه لجنة الميكانيزم. وبالتالي الإصرار على هذه النقاط الثلاثة هي التي طرحها الوفد اللبناني، والتي كان يجري العمل خلال الساعات الماضية للوصول إلى تسوية ما لتدوير الزوايا على قاعدة الوصول إلى إعلان نوايا، ولكنه يكون فضفاضا كي يثبت الأمور على ما هي عليه الآن ويفتح الطريق أمام خارطة لمستقبل الأيام.
1: أشكرك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. إذن الياس بدأت تتضح على ما يبدو بعض التفاصيل والقضايا الخلافية المطروحة في هذه المفاوضات. ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عنها، خاصة وأن هناك أيضا تصريحات لكاتس ونتنياهو؟
2: صحيح، وواضح بأن هذه المفاوضات تجري في أجواء مشحونة ومتوترة، وثمة خلافات بين الطرفين حول الرؤية لما سيجري على الأرض وفي الميدان. كما نعلم من مصادر إسرائيلية بأن هنالك مطالب لبنانية بأن يكون هنالك جدول زمني واضح المعالم لمسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. إسرائيل رفضت ذلك وقالت أنه لن تضع جداول زمنية، وأن الميدان وحده فقط سيحكم فيما يتعلق بمسألة الانسحابات. الجانب اللبناني أيضا طلب كما يبدو، وأشار إلى ذلك الزميل مازن قبل قليل، أن تكون الانسحابات من مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في داخل الخط الأصفر، وجاءوا على ذكر قرى كمجدل زون وزبقين وبيت ليف والطيرة. إسرائيل قالت بأنه لن يكون هنالك انسحاب من المناطق التي تصنف وكأنها خط الدفاع في وجه الصواريخ المضادة للدروع. تحدث عن حوالي 8 كيلومترات من الحدود الدولية، ويبدو أن الانسحاب الإسرائيلي المعروض سيكون انسحابا جزئيا وفي مناطق محدودة، وهذا يتقاطع إلى حد كبير إيمان مع ما كان صرح به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس مساء هذا اليوم في حفل لتخريج دفعة من الضباط في الجيش الإسرائيلي، عندما قالا بأنه لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان. نتنياهو أقال بأن إسرائيل سوف تسيطر وتواصل السيطرة على المناطق المطلة والمشرفة، ونضع عليها علامة استفهام لأنه كان هنالك حديث في بعض الوسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يقصده نتنياهو من هذه المناطق. هل هذا يعني أنه مستعد لتنفيذ انسحابات في مناطق غير مطلة ومشرفة ويبقي السيطرة للجيش الإسرائيلي على المناطق المشرفة؟ كاتس يقول بأن القرار الإسرائيلي هو عدم الانسحاب من جنوب لبنان رغم وجود ضغوط كبيرة تمارس على إسرائيل وضغوط سوف تمارس عليها، وهو يعترف ضمنا بأن هنالك كما يبدو ضغوط، والواضح بأنها ضغوط أمريكية في مجال في مسألة الانسحاب من جنوب لبنان. لكن هنالك من يحاول وتحديدا وزير الدفاع الإسرائيلي أن يقول بأن بقاء، وكذلك نتنياهو، أن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هو من أجل الدفاع وحماية البلدات الإسرائيلية، وكأن إسرائيل من خلال هذه المقولة تحاول أن تقول بأنه ليس لديها أطماع إقليمية أو أطماع في الأراضي اللبنانية، وأن وجودها هو وجود أمني وعسكري، وهذا ما تحاول كما يبدو إقناع الإدارة الأمريكية به. وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إيمان إلى أنه كما يبدو الجانب الإسرائيلي نجح في إقناع الإدارة الأمريكية بمسألة وجود وبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من أجل هذه الدوافع الأمنية. وإسرائيل تقول بأن أي انسحاب سوف ينفذ سيكون محدود، سيدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن منظومة للإشراف تكون بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وليس جهات أخرى، بمعنى أن الجيش اللبناني يدخل إلى المناطق التجريبية تحت إشراف من جانب الإدارة الأمريكية أو ربما قوات أمريكية ستأتي إلى المنطقة.
1: شكرا لك الياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين للنقاش أكثر. معنا من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، معنا كذلك من القدس وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عبد الله، يعني مما اتضح من مواقف حتى هذه اللحظة وأيضا نقاط خلال

0: في على طاولة التفاوض تحدث عنها المراسلون. ما هي الأولويات في الأجندة اللبنانية؟ ما هو المتوقع وما الذي يمكن أن يرضي لبنان من مخرجات في مذكرة التفاهم هذه المنشودة؟
1: نعم، أولا تجري هذه المفاوضات وسط أجواء غير مريحة على الإطلاق، فهناك أولا لا مصلحة لإسرائيل بأي تنازل عسكري أو سياسي في هذه الجولة التفاوضية، لأن نتنياهو مربك جدا أمام الداخل الإسرائيلي بسبب ما تعرض له من ضغوط في الأيام السابقة من الولايات المتحدة. لا مصلحة للحكومة اللبنانية لأن تتنازل عن أي شيء أو أي معطى، لأنها بحاجة أن ترمم الوضع الحكومي وتبقي على الوضع الداخلي كما هو الآن، ولا مصلحة للولايات المتحدة للضغط أكثر على إسرائيل بعد أن ضغطت على إسرائيل في الأيام السابقة ولجمت الجيش الإسرائيلي من القيام بأعمال وتقدم نوعي في منطقة الجنوب. وبالتالي سنكون أمام ورقة نوايا فضفاضة تحمل ربما مطالب الفريقين من دون أن تحقق أي مطلب لأي من الفريقين. يعني وظيفة هذه المفاوضات أو هذه الورقة أن تبقي على مسار مفاوضات واشنطن وتبقيه مستمر ريثما يبين شيئا ما في الإقليم. بالأخص هناك معطى جديد هو الإطار المؤازر، أسميها المؤازر، وهو الإطار التنسيقي الجديد الذي تشكل مؤخرا بفضل جهود قطر والولايات المتحدة بحضور الولايات المتحدة. وهذا الإطار التنسيقي سيكون مؤازر لواشنطن، لأنه هو شكل غير، يعني بطريقة ما هو شكل مفاوضات غير مباشرة بين إيران، وهو يعني شكل التفاوض غير مباشر بين إيران وإسرائيل، وبحضور الدولة اللبنانية ومشاركة الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية تكون تفاوض أيضا بالمباشر إيران من جهة وإسرائيل في مفاوضات واشنطن من جهة ثانية. أعتقد أن هذا الإطار سوف يؤازر مسار واشنطن بانتظار ما قد يستجد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 60 اليوم القادمين.
0: طيب سيد وليد حباس، يعني إسرائيل ما الذي تنتظره من إعلان النوايا هذا في ضوء هذا المنح التصعيدي في التصريحات الإسرائيلية، والذي يؤكد بأن لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان حتى وإن طلب ترامب نفسه ذلك أو أي مسؤول أمريكي؟
2: نعم، يعني إسرائيل لديها وجهة نظر استمدتها من تجربة تاريخية طويلة في التفاوض، وخصوصا عندما تكون في أراضي محتلة. الفكرة هي ليست كيف تبدأ خطة الانسحاب الإسرائيلية من المناطق التجريبية، فالبداية إسرائيل لا ترفضها، بل بالعكس إن تثبيتها يعني يوحي للطرف اللبناني أن هناك جدية، وبالتالي ندخل في مسار قد يكون رسمي وفيه إطار وإعلان نوايا إلى آخره. الفكرة كيف تنتهي خطة الانسحاب؟ إسرائيل ترفض حتى الآن وضع جدول زمني يري الطرف اللبناني كيف سوف تنتهي إسرائيل من كل احتلالها للجنوب اللبناني وكيف تنسحب. وهذه الفكرة الذكية التي يعني تستند إليها إسرائيل، بمعنى أنها تبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية، ولكن قد لا يكون هناك نهاية للانسحاب، بمعنى أن وجود حزب الله وعدم تفكيك سلاحه قد يتحول في لحظة بالنسبة لإسرائيل من عبء إلى ذخر استراتيجي. وأريد أن أشرح، استمرار وجود حزب الله وإيقان إسرائيل أنه قد يكون من المستحيل تجريد هذا الحزب بقاعدته الجمهورية الواسعة من سلاحه بشكل كامل، قد يكون سبباً في أن إسرائيل لم تضع نهاية أو رؤية كيف تنتهي احتلالها للأراضي اللبنانية، وبهذا تثبت وجودها على المدى الطويل. ولكن بالأثناء حتى تستمر في خطابها أو في مفاوضاتها مع الطرف اللبناني عليها أن تبدأ في هذه الخطط. وإذا لاحظنا أمراً مهما في مفاوضات اليوم، أن إسرائيل طلبت من الجيش اللبناني أن يبدأ بالبايلوت ليس في المناطق التي تحتلها إسرائيل، ولكن في المناطق لا تحتلها. وهذه خطوة يعني أرادت إسرائيل أن تقول للجيش اللبناني تعال يعني اشتغل كمقاول لدي، أريد أن أجربك في المناطق اللي مش موجود أنا فيها حتى الآن، وإذا نجحت يمكن أن نتحدث عن بعض المناطق في جنوب لبنان. ولكن على أي حال، إذا قرأنا يعني بشكل جدي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الإسرائيليين وعلى العقلية أو الذهنية الإسرائيلية التوسعية، يعني في الحمض النووي لإسرائيل التوسع، وربطناها أصلا كلها بتصريحات ترامب عندما قال حدود إسرائيل صغيرة، وعندما قال نتنياهو أريد أن أغير الشرق الأوسط في 8 أكتوبر غداة الهجوم. إذا وضعنا اللوحة في كل هذا المشهد نستطيع أن يعني نستنتج أنه نعم وجود إسرائيل في الجنوب اللبناني قد لا يكون قصير المدى ولا حتى متوسط المدى، ونستطيع يعني أن يكون لدينا مؤشرات قوية حتى لندعي أن هذا الاحتلال قد يتحول في أجزاء معينة إلى احتلال دائم وتوسع لحدود إسرائيل.
0: نعم سيد عبد الله، يعني كيف أو ما المتوقع من هذه المفاوضات، خاصة مع النقاط الخلافية التي تحدثت عنها أنت والسيد وليد حباس من مناطق تجريبية التي يصر لبنان على أن تكون ضمن المناطق المحتلة، أو يعني يرفض لبنان أن تكون غير محتلة، وكذلك الرفض اللبناني لأن يكون الانسحاب مرتبط بمسألة نزع سلاح حزب الله، وكذلك التعقيدات الإضافية التي أشار إليها مدير مكتبنا في بيروت والتي ترتبط بالإطار التنسيقي أو إطار العمل التنسيقي بين الجيشين، التي يصر لبنان أو السلطة اللبنانية على أن لا يكون مباشرا ويطلب آلية واضحة أو طرف ثالث شبيه ربما بلجنة الميكانيزم. إلى أي مدى يمكن أن يسوق أو تسوق السلطة اللبنانية هذه المذكرة أو إعلان النوايا، خاصة مع المعارضة في داخل لبنان من قبل حزب الله لأي تفاوض؟
1: من الصعب جدا أن تستطيع الحكومة أن تسوق، بالأخص كان اليوم هناك موقف لافت من حزب الله، لقد صعد بوتيرة خطابه السياسي وهو لا شك قد نال جرعات دعم من حليفته إيران، وبالتالي حزب الله يرفض أي شكل من أشكال التفاوض ولن يوافق على أي بند يصدر اليوم من هذه الاتفاقية أو من ورقة النوايا. أعتقد أن ورقة النوايا ستكون عامة تشمل مواضيع كثيرة وعبارات فضفاضة مثل سيادة لبنان ومثل انتهاء حالة العداء وربما الانتقال إلى مرحلة جديدة من انتهاء حالة العداء، ربما سيطلب من الحكومة اللبنانية القيام بخطوات معينة باتجاه التراجع ربما عن قانون مقاطعة إسرائيل. أما في موضوع المناطق التجريبية فلن يكون هناك أي اتفاق، خاصة أن الوفد العسكري والجيش اللبناني لم يكن متساهلا على الإطلاق البارحة، وهو رفض بشكل قاطع أن يكون هناك أي تنسيق وأن يتم الانسحاب من المناطق التي طالبت بها إسرائيل. موقف الرئيس بري واضح وهو عبارة عن موقف حزب الله أيضا، إنهم يقبلون فقط بانسحاب من أقضية، وهذا الانسحاب سيكون بجدول زمني سريع وليس فضفاض وممتد خلال أشهر، ما يسمح لنتنياهو بإجراء انتخاباته في ظل الحرب.
0: والخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت أو كان معنا من القدس، وكذلك شكرا لك عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من بيروت. ننوه فقط مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة، هيئة مضيق هرمز الإيرانية تقول بأن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلنا غير مشمول بضمان العبور الآمن. كذلك هيئة مضيق هرمز الإيرانية تقول بأن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدان.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هل بوسع مذكرة التفاهم أن تعبر مضيق هرمز بسلام؟ سؤال فرضته تطورات أمنية وضعت البنود التي جرى الاتفاق بشأنها على المحك. ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفي بما يراه انتعاشة اقتصادية بدأت تسري في شرايين خطوط إمداد الطاقة وأسعارها، حرك مقذوف أطلق على إحدى السفن التي كانت تحاول العبور أسئلة عن الجهة التي تقف وراء ذلك.

0: لم يعلن الحرس الثوري مسؤوليته، لكن مسؤولين أمريكيين وجهوا له أصابع الاتهام، خاصة وأنه كان قد هدد باتخاذ إجراءات ضد سفن لا تنسق مرورها مع السلطات الإيرانية. جدل لم يغب عن بيان خليجي أمريكي شدد على حرية الملاحة ووقف التهديدات الإيرانية مدخلا للسلام والاستقرار في المنطقة، بيد أن البيان أشار إلى ساحة أخرى تشكل اختبارا لمسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وهي لبنان، حيث تتداول الولايات المتحدة وإسرائيل صيغة المناطق التجريبية كإطار لانسحابات إسرائيلية جزئية وبادرة حسن نية من قبل حكومة نتنياهو. خطوط اشتباك وتماس ساخنة اقتضت خطا ساخنا يفترض به أن يفكك مثل هذه الألغام التي تعترض مسار التفاوض، ذلك الذي انطلق من مذكرة التفاهم في رحلة مفروشة بانعدام الثقة صوب اتفاق نهائي وشامل، هدف لا يملك كي يتحقق سوى مهلة شهرين من الزمن قيل إنها قابلة للتمديد في اعتراف مسبق على ما يبدو بأن التفاهمات الهشة تحتاج كثيرا من الوقت كي تصمد في امتحان التطبيق المفصل. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز جزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، العميد ليسحنة، الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. نبدأ مع التطور الأخير وهو التوتر الذي عاد في مضيق هرمز. خلنا بأن هذا المشهد قد أصبح وراءنا بعد الإمضاء أو توقيع مذكرة التفاهم الذي يفترض أن يعني يعالج كل هذه القضايا في مضيق هرمز، وأيضا هناك خط ساخن، فإذ بهذا المشهد يعود، لماذا وهل وضع الخط الساخن جانبا؟ دكتور زبيري.
1: جلال، أنا أعتقد هذه الحادثة وضعت سؤالا كبيرا يحتاج إلى إجابة ويحتاج إلى فهم يتعلق حدود استخدام المضيق من قبل الإيرانيين. كان الاعتقاد بأن الإيرانيين سيستخدمون هذا المضيق من أجل الذهاب إلى مذكرة اتفاق شامل، وبالتالي ورقة مساومة لإنهاء موضوع العقوبات، الحصول على الأموال، وبالتالي ينتهي الاستعمار المضيق كورقة ضغط. هذه الحادثة اليوم تقول أن الأمر لم ينتهي، أن إيران قد تلقي بهذا الأمر مرات ومرات إذا ما كان هناك تعقيدات في المشهد الذي يعني مصالحها. بالتالي اليوم واضح تماما أن إيران تقول أنه المضيق لن يفتح إلا بحضورها هي وبالتنسيق معها بالكامل دون حتى أن تمارس دولة شاطئية حقها في ذلك، وهذا يفتح صراع ويفتح بابا أساسيا أنه كل الحديث عن تهدئة والتعاون وترتيبات أمنية أين سيذهب إذا كانت إيران تريد أن تقوم بالأشياء وفق مقاساتها وفق مصالحها؟ بالتالي نحن أمام تطور الحقيقة قد يفتح كثيرا من أبواب النقاش حول حدود استعمار المضيق بالنسبة لإيران.
0: دكتور صدقيان، هل هي رسالة إيرانية؟
2: أنا اليوم بعد أن صدر قرار أو بيان الحرس الثوري، حقيقة قلت في برنامج بالجزيرة، أنا قلت بأن بيان الحرس الثوري هو لا يشير إلى سلطنة عمان بقدر ما يشير إلى جهة أخرى ربما تكون الولايات المتحدة،
0: ولكن سلطنة عمان جزء من هذه الخطة المؤقتة للملاحة.
2: كان هناك تصور أنه هذا موجه للسلطنة بشكل كامل، لأن إيران اختلفت مع السلطنة، وبالتالي الحرس الثوري أراد أن يضبط الإيقاعات. لكن أنا كنت أميل إلى رأي آخر، وهو أن هناك تصور لدى إيران أصبح يتبلور قبل هذا اليوم، وكنت أسمع ذلك، بأن هناك جهد أمريكي يريد أن يستغل الوقت، يلعب بالوقت من أجل زيادة عدد الحشود الأمريكية في شمال المضيق الهندي. وهناك جهد أمريكي أيضا يريد أن يجعل الممر أو ساحل الجنوبي لمضيق هرمز يجعله آمنا، لأنه لا زال في بعض المشاكل يعني في المرور. والجانب الأمريكي يريد أن يستغل ويلعب بالوقت. الإيرانيون يقولون بأن ربما يريد الأمريكيون ذلك، أن يفتحوا هذا بالأجهزة وبالمعدات التي يمتلكونها، ويفتحوا ذلك ليكون الجانب الشمالي من مضيق هرمز ميتا عند إيران، وبالتالي يعتمدون على الساحل الجنوبي من أجل إفراغ إيران من هذه الورقة التي تلعب بها، سواء كان في هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة. لكن أعتقد بأن ما جرى اليوم سواء بيان الحرس الثوري أو قضية الاستهداف،
0: يعني نفهم من كلامك أنك لا تستبعد بأن يكون الحرس الثوري هو الذي استهدف هذه السفينة، صحيح؟
2: لا لا،
0: لأنه للآن لم يتبنى إيران، لم تتبنى،
2: لا أعلم بذلك.
0: فقط مسؤولين أمريكيين وجهوا الاتهام له،
2: لكن الإيرانيون لم يتبنوا هذه العملية. لكن لديهم يعني أمر آخر، وهو أمر الملاحة بالمضيق. الإيرانيون يقولون أن الأمريكان ربما يعتمدون ويؤهلون الساحل الجنوبي للمضيق من أجل موت الورقة، ورقة مضيق هرمز التي يلوح بها الإيرانيون.
0: طيب،
2: أنا أعتقد بأن ما جرى اليوم هو يدخل في إطار الهدنة الهشة الموجودة في المنطقة، وعدم تفعيل القضايا التي يجب كانت تفعل بعد توقيع على مذكرة التفاهم، ومنها إزالة الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة. لم يحدث ذلك، القرار كان أنه في اليوم الثاني يجب أن يزال الحظر عن الأرصدة المالية. النقطة الثانية، هناك منافسة موجودة في المنطقة خليجية إيرانية حول كل هذه الأمور. ربما يعني هذه الأجواء التي أحاطت بما حدث اليوم، إضافة إلى حدث آخر وهو زيارة تروبيو
0: إلى المنطقة، سأتحدث عنها بعد قليل.
2: وربما الإيرانيون تحسسوا في بداية الأمر من هذا الحدث.
0: أسمع من العميد الياس حنا أهمية التوقيت لهذا الاستهداف. العميد حنا،
3: جلال، التوقيت والظرف، اليوم نتحدث عن رسالة هي كافية كي تصل الرسالة، ولكنها ليست كبيرة إلى درجة للعودة إلى الحرب. وهذا ما يسمى signaling in war، يعني أنت ترسل رسالة معينة حتى ولو لم يعترف فيها الحرس الثوري. ولكن بأهمية هذه الحادثة على المستوى الجيوسياسي، لا يمكن لوكيل عن إيران أن يقوم فيها. هي فعلا من ضمن المنطقة التي حددتها أو حددها الحرس الثوري منطقة نفوذ أساسية،
0: هي داخل هذه المنطقة التي حددها الحرس،
3: وهي أكبر من الممر. اثنين، اليوم نتحدث عن إيران الجديدة، يعني اليوم إيران أصبحت ليست صبورة استراتيجيا، قيادة جديدة مستعدة أن تأخذ المخاطر الكبيرة. والدليل على ذلك جلال أنه عندما تم استهداف منزل فارغ في الضاحية، بعد 10 دقائق أو ساعة أو أكثر من ساعة تم قصف إسرائيل. هذا يعني أن هناك منظومة أصبحت جاهزة مستعدة أن تأخذ كل الخيارات حتى المستوى الأقصى. اليوم نقطة ثالثة، عن أي منظومة أو أي مذكرة تفاهم نتحدث؟ اليوم الرئيس ترامب يخوض كل شيء بالعلن، هو يريد علماء نوويين في إيران، هو يريد الأموال المجمدة أن تشتري فيها مواد أمريكية، وبالتالي هذا الأمر فتح المسار اليوم هو من ضمن مشروع الحرية. يا جلال، نتذكر أنه جرب مرتين، المرة الأولى جربها، المرة الثانية بطلب من دول الخليج تمنع فعلا عن مشروع الحرية، وهذا المسار هو مشروع الحرية. اليوم فتح هذا المسار، وكأنك تفرغ أهم ورقة جيوسياسية تستعملها إيران لكل أهداف في المنطقة ضمن حزب الله، وهي هددت وقف إغلاق المضيق لوقف النار في لبنان. فإذن هي عملية إفراغ لهذه القدرات. هنا يأتي ما يسمى بالسيجنالينج إن وور، يعني أنت ترسل رسالة معينة، أنا هنا يجب إعادة النظر.
0: طب إذا ما كانت كذلك، هذا هل يعني بالضرورة بأن هذه محاولة التفاف من الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاق التي حصلت في مذكرة التفاهم دكتور بخصوص مضيق هرمز؟
4: ليس بالضرورة، لا. هناك قاعدتين أساسيتين تحكم الصراعات فيما بعد توقيع الاتفاقات أو مذكرات التفاهم. القاعدة الأولى اللي هو أن عمليات التنفيذ هي لا تتم بطريقة خطية أو تراتبية، بمعنى أننا لا ننفذ هذه المهمة ثم ننتقل لبعدها ثم ننتقل وهكذا، لا.

0: مراحل هي متداخلة، هي نسميها مراحل غير خطية نون لينير، فهذا يؤشر لنا بأننا سنبقى نتحدث في موضوع مضيق هرمز حتى توقيع الاتفاق، لأنه بتروح وبترجع اللي هي بطريقة غير خطية وبطريقة غير تراتبية، لأنه قضايا إعادة الإعمار أو التنفيذ ما بعد توقيع الاتفاقات هي كلها متداخلة وكلها متشابهة.
1: لكن دكتور إيران تسأل لماذا

0: وهذه
1: الولايات المتحدة وسلطنة عمان والمنظمة الدولية
0: وهذه هي القاعدة الثانية له حيث يصبح الخلاف على من وكيف من سيكون بالتنفيذ وكيف سيتم التنفيذ، وهذا ما حدث فعلا. يعني الكيف أو من هي اللي أدى بالأسباب اللي أدت لهذا التطور اليوم، اللي هو الـ International Maritime
1: منظمة الملاحة الدولية.
0: منظمة الملاحة الدولية بالتنسيق مع عمان هي اللي قامت بالترتيبات لهذه، فهي سؤال المن. وهذا طبعا بالنسبة إلى الحرس الثوري الإيراني خط أحمر، على اعتبار أنه هذا مرتبط بمنظومة يعني دعائية كبيرة كاملة متكاملة بمعنى الاتفاق ومن سيتحكم وإلى آخره. ولهذا السبب
2: بس لديه تعليق صغير، منظمة ملاحة البحرية هي التي تؤمن التفاعل وليست هي التي تقرر. القرار جيوسياسي أمريكي خليجي وبالتالي بالتنسيق مع
0: ولذلك السيادة لهذا السبب جاءت الرسالة من الحرس، هيك نعتقد أنه من الحرس الثوري لأنه حتى الآن لا يوجد تبني لها، ولكن التحليل المؤشرات تشير بذاك الاتجاه.
3: هو كان هو من أجل أن بس جملة واحدة إبراهيم، هو كان قد حذر من أي خطوات أحاديث الجانب لفتح النظر.
1: تقصد الحرس الثوري؟ طبعا في بيان، والبيان اليوم ايضا واضح.
2: وزير الخارجيه عرقجي تم الاتصال بوزير الخارجيه العماني.
1: لحظه دكتور نوفل، ساعود لك دكتور نوفل
4: بسؤال بس عشان ما تروح النقطه هذه للدكتور ابراهيم، واسمح لي اخذ دورك في السؤال. هل هذه مياه اقليميه عمانيه ام ايرانيه؟ هذا الممر الجنوبي.
2: عمانيه بامتياز.
4: طيب اذا من الان الذي تعدى على سياده الاخرين؟
2: من قام بهذا العمل؟
0: من قام بهذا؟
1: للان ما عندنا يعني لا يوجد تأكيد.
4: طيب أنا
1: يوجد فقط اتهام من مسؤولين أمريكيين بحسب وول ستريت جورنال.
5: أعتقد أنه ما حصل اليوم هو شعور إيراني بأنه كل عناصر سردية الانتصار التي حكي فيها على مدى أسبوع بدأت تنهار، بدليل ما صدر عن دول مجلس التعاون الخليجي. كانت إيران تقول أنه حتى الموضوع النووي مؤجل، استخدم تعبير واضح بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
1: نظرة سوداوية من
5: أعادة ليس سوداوية.
6: لا هذا مخالف للواقع.
5: أولا ليش مخالف للواقع؟
1: مخالف لا لا لا لا
5: دكتور ما راح اسمح
1: دكتور. لا لا لا لا
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا
6: لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا
6: لا لا لا
1: لا لا لا
6: لا
1: لا لا لا لا لا
6: لا
1: دكتور سقطيان، لو سمحت المشاهد لا يستفيد من هذا.
5: راح ضل احكي كلام يزعجك، ما في مشكله. هذا رايي وعلى الناس ان تتقبل راي الاخر. نظريه وكل سرديه الانتصارات سقطت. موضوع النووي، اثنين مجلس التعاون الخليجي اثار اليوم موضوع الاسلحه الصواريخ البالستيه،
2: هذا غير دقيق. ثلاثه
5: اثار مجلس التعاون الخليجي ويخالف بشكل واضح تمويل الاذرع، وبالتالي أعاد مجلس التعاون الخليجي تسليط الأضواء على موضوع أذرع إيران في الدول العربية. أربعة، تحدث عن دعم المسار اللبناني الإسرائيلي بمعزل عن أي مسارات أخرى، وبالتالي أسقط كل النظرية الإيرانية التي كانت تقول بأنه ما تم التوصل إليه من خلال مذكرة التفاهم أعطى إيران انتصارا استراتيجيا كبيرا، وبالتالي أصبحت إيران محشورة في الزاوية اليوم. استعاد لبنان موقعه العربي، استعاد العرب موقعهم الإقليمي، وبالتالي قالوا لإيران بكل محبة وبكل تقدير وبكل احترام ما تقولونه ليس كلاما مقبولا، وبالتالي النظام الإقليمي في المنطقة الذي نسعى إليه هو نظام موجود من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، من يريد الانضمام إليه ينضم إليه بشروط مجلس التعاون وليس عمليا بشروط إيرانية مفروضة على الدول العربية.
1: دكتور
5: أنا أعتقد أنه هذا الواقع هو الذي يعني يدفع إيران إلى بهذه المرحلة إلى التصرف بطريقة يعني
1: دكتور نوفل يقول
5: سلمية.
1: بأن ما حصل اليوم هو بداية لتفكيك هذه التفاهمات، هكذا فهمنا منك
5: عمليا، وخصوصا إذا الساعة 11 هلأ مثل ما عم ينقال وزارة الخارجية الأمريكية دعيت إلى مؤتمر صحفي يقال أنه لإعلان اتفاق نووي
1: بين لبنان وإسرائيل.
5: دكتور لقاء، صحة هذه المعلومات.
7: يعني ربما استفزت إيران من المهاجرة في البحرين، لكن أظن أنه موضوع المضيق والتصريحات الإيرانية حول ما مرتبطة به مباشرة، هي كانت مرتبطة أكثر بالتصريح العماني. عمان لم

0: تستجب لضغوط إيران أو رغبات إيران في أن تشركها في عملية السيطرة على المضيق، كي تجعل للسيطرة هذه صبغة غير إيرانية مباشرة، وأن تورط عمان الدولة الخليجية في قضية عمان أصلا لم تفكر بها، عمان رفضت بالأخير، وهذا هو اللي أدى إلى يعني رفضت، وطبعا دعت كما نعرف في التصريح العماني يوم أمس إلى أن السفن تستطيع أن تمر، وحددت هذا المسار بالسواحل العمانية، يعني بالشطر العماني،
1: أرض عمانية، مياه عمانية خالصة
0: كاملة. ما جرى اترك من ضرب السفينة، لكن مجرد تصريح الحرس بأنه هذا المرور من هذا المكان ممنوع هو اعتداء على السيادة العمانية، لأنه
1: الإيرانية
0: طبعاً إيران حينما قالت يمنع المرور من هذا المكان ويجب المرور فقط من الأماكن التي يحددها الحرس، هو اعتداء على حق عمان في أن تفتح
2: مسارات الملاحة
0: للمرور. هذا أولا. لكن السؤال الأكبر حقيقة، إحنا يوم أمس كنا ويذكرون الأساتذة نتكلم عن الأمن الإقليمي وإشراك إيران في هذا الأمن الإقليمي، ضرورة إشراك إيران، واليوم نفاجئ بأن إيران تتعامل مع أقرب حلفائها في العالم وليس في المنطقة،
1: سلطنة عمان.
0: عمان وقفت مع إيران حينما كانت إيران بلا صديق، علاقة تاريخية اجتماعية ثقافية جغرافية.
2: السفارة العمانية الوحيدة التي كانت في الحرب العراقية الإيرانية تعمل في طهران، السفارة العمانية الوحيدة
0: والسفارة العراقية
2: العراقي.
0: لكن عمان هي البلد اللي تحمل فيه حتى تهديد ترامب بقصفه من أجل إيران أو من سبب علاقة الوثيقة مع، ومع ذلك تزرع في المياه العمانية ألغام. طيب أنا ماشي زرعوا ألغام خلال الحرب، أنا آمنت بالله لا بأس، أنا يعني نتفهم، لكن لما انتهت الحرب من شهرين ونص، طيب بلغوا العمانيين أنه في مياه في ألغام بمياهكم، حتى لا صيادين يروحون، خفر السواحل ممكن يموتون، يعني زرعوا ألغام ولم يبلغوا عمان بوجود الألغام.
1: طيب
0: ولذلك عمان فتحت المياه للسفن العادية، ما تعرف في ألغام في مياهها. هذا نمط يجعلنا نعيد التفكير اللي قلناه أمس، هل إيران ممكن تكون جزء من منظومة أقليمية خليجية وأقليمية وهي تتصرف مع أقرب حليف لها في العالم بهذه الطريقة؟
1: نعم، سأعود إليك، طرحت بعض النقاط التي تستأهل ردا منك، ولكن أسمع جوي هود.
3: I've said here many times.
4: قلت هنا مرارا وتكرارا بأن مذكرة التفاهم هي إعلان عن سيادة إيران على الخليج ودول الخليج وعمان، وهذا ما نراه يتم التعبير عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري كان متسقا، ووزير الخارجية هو الذي يربكنا بهذه الإعلانات بأن المضيق مفتوح وأنه مفتوح لكل العبور، والحرس الثوري في كل مرة يصدر بيانات أو تصريحات أو يطلق صواريخ. في وقت سابق اليوم رأيت شريط فيديو هنا وذكرني كيف أن أسامة بن لادن حتى من كهف يمكن له أن يرسل تسجيلات إلى الجزيرة. نعيم قاسم نراه على الشاشات كل يوم وهو مختبئ في مكان ما، من يعرف أين، ولكن ما زلنا لم نسمع أي شيء من المرشد الأعلى الجديد الإيراني سوى ما يقال عنه من قبل أناس آخرين. وبسبب هذا الوضع الذي ذكرت للتو، فمن الممكن تماما أن نستنتج أن الحرس الثوري هو مسيطر على إيران، وهو يحكم سياستها الخارجية، وهم الذي يجب أن يستمع إليهم وليس الناس الذين وقعوا مذكرة التفاهم للأسف. وهذا يضع مذكرة التفاهم على أرض هشة، ونعلم أنهم هم من ضربوا السفينة قبالة سواحل عمان، لأنهم قالوا هذا الصباح على القناة 16 ذات الموجة المرتفعة جدا للسفن بأنه سوف يكون هناك اتخاذ إجراء ضد السفن التي تنتهك قراراتنا، وهم يقصدون ذلك. والدولة الوحيدة التي قصفت عمان على مدى 40 عاما مضت هي إيران، لذا فمن المحتوم أن نتوصل إلى هذه الاستنتاج.

0: نجات
1: دكتور صالح.
2: نعم أنا بظني أستاذ جلال بأنه مضيق هرمز هو الاختبار الحقيقي لأي حديث عن إطار أمني مستقبلي. ما في شيء. ماذا تريد دول الخليج ودول العالم؟ أعتقد كلها ليس هناك من استثناء تريد حرية الملاحة في هذا المضيق، شأنه شأن كل المضائق والمياه الإقليمية، وبالتالي نريد ضمان حرية الملاحة المستدام بشكل مستمر، لأنه شريان حيوي مهم للطاقة. ماذا تريد إيران؟ تريد دورا مركزيا لإدارة هذا المضيق. كلام جميل. في البداية فرضت سيادة أحادية، ثم اتجهت إلى أن تشرك معها سلطنة عمان، وكان خطابا واضحا، وأنا ذكرت بأن هناك توددا دبلوماسيا من إيران تجاه السلطنة لإشراكها في بروتوكول قادم، وكنت أتمنى أن يدوم هذا التودد أو يطول أو ألا يكون من جانب واحد. ثم اصطدموا بإشكالية أنهم انطلقوا من قاعدة القانون الدولي، فلم يجدوا، ما أعتقد بظني بتحليلي، لم يجدوا ما يسعفهم بالقانون الدولي لفرض هذه السيادة الأحادية أو السيطرة الأحادية. أنا أعتقد أن إيران لا تريد الرسوم، هي تريد هذا الملف، تريد هذه الورقة. الرسوم هذا كلام فارغ، هي تعرف بأنه لا تستطيع، وبالتالي تحدثت عن رسوم بيئية، ثم رسوم خدمات، ثم رسوم إرشاد، وتحدثت مرة أخرى بأن هناك بروتوكولا وتنسيقا واتفاقا مع سلطنة عمان. لما جاءت الآن الاتصالات واضحة بأن عمان ملتزمة بالقانون الدولي أو التفسير للقانون الدولي، وأن هناك ممرا جنوبيا عطل في ظروف الحرب، هناك ثلاث مصطلحات يراد بها أن تتداخل: المرور العابر والمرور الآمن والمرور البريء، وكل مصطلح له ظروفه وتفسيراته وحيثياته وأيضا استخداماته في القانون الدولي. أنا أعتقد الآن هذا الاختبار فشل. أن نحن عندما نتجه بإرادة صادقة ونية إيجابية كانت من دول الخليج نحو إطار أمني إقليمي مستقبلي في أول اختبار، أعتقد بأنه فشل. اليوم لم يفشل بالاستهداف لهذه الناقلة، لا، فشل عندما لم يكن ردا واضحا من إيران. هناك رد عسكري، خطاب عسكري، وهناك خطاب سياسي مختلف تماما، وبالتالي التلويح باستهداف هذا المضيق ذكرني بالمنطقة التي ذكرها العميد، عندما مدت إيران حدودها خارج المضيق من أم القوين حتى الفجيرة. بمعنى آخر، وهو سؤال افتراضي وليس بالمحال أن نفترض، لو قامت دول الخليج بشق قناة الآن عبر الأراضي الإمارات من رأس الخيمة إلى أم القوين، هل تستطيع إيران أن تقول لهم أيضا سأسيطر على هذا المنفذ؟ لأن سيطرت إلى ما بعد الفجيرة. أنا أعتقد الأقوال ليست كافية، والمواثيق أيضا ليست كافية، نحتاج إلى ربط المصالح الاقتصادية المتبادلة، وهذا شيء مهم، واستلهام تجارب ناجحة. هناك تجارب كثيرة حتى مع إيران في بحر غزوين مثلا على سبيل المثال، اتفقت مع أربع دول في أمن هذا المضيق، وهي تجربة من 2019 حتى الآن.
1: لا يزال هناك مشاكل على الحدود
2: ولا زالت هناك أيضا، لكن استلهام التجارب، أنا أعتقد نحن بحاجة إلى صياغة جديدة، خطاب جديد تجاه الآخر، وإلا سنرجع دوما إلى المربع الأول.
1: يعني لا تخاض الحروب والصراعات الجيوسياسية بالعواطف. يعني اليوم إيران تعتبر نفسها على أنها منتصرة أولا،
2: تمام.
1: اثنين، هي تريد أن تفرض واقعا معينا، وعادة هذه المذكرة التفاهم هي تبنى يعني شقف كما يقال بالأمور التكتيكية
2: خطوة بخطوة.
1: يعني اليوم ماذا يفسر جيدي فانس يقول نحن فتحنا خطا مباشرا مع الحرس الثوري؟ واحد. ماذا يعني براد كوبر قائد المنطقة القيادة المركزية أن يذهب إلى إسرائيل للتباحث مع رئيس الأركان حول موضوع لبنان؟ ماذا يعني اليوم أن يكون هناك خلية تتعلق بلبنان تشرعن حزب الله؟
3: إسرائيل ليس جزء منها،
1: وتشرعن التواجد التواجد الإيراني في لبنان فقط ل
2: والحديث عن خط،
3: وإسرائيل ليس جزء من هذه
2: وخطا ساخن،
4: لم تعد موجودة الخلية. الخلية لم تعد موجودة. البيان الذي صدر اليوم عملية واضحة، الخلية غير موجودة. بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي صدر اليوم عملية واضحة.
3: طيب
4: إذا هلأ الساعة 11 طلع البيان أيضا اللبناني الإسرائيلي، واضح أن هذه الخلية غير موجودة.
3: دكتور نوفل، بما أنك تحدثت عن البيان الخليجي الأمريكي، ودكتور صدقيان أشار إلى أن طهران منزعجة من هذه الزيارة، روبيو ليس فقط في المنطقة وإنما اجتمع مع دول مجلس التعاون وصدر بيان مشترك، هل استعجل الأمريكيون بإيصال الرسائل والمواقف إلى المنطقة أم إيران تأخرت؟ هي التي ذهبت إلى باكستان وإلى أذربيجان وإلى سلطنة عمان.
4: الدول العربية هي التي مررت موقفها أيوة اليوم، وليس إيران يعني، وليس الولايات المتحدة. يعني نخطئ إذا اعتبرنا أنه الموقف الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي هو موقف أملاه الأمريكي، غير صحيح. أنا أعتقد دول مجلس التعاون الخليجي صححت الموقف الأمريكي الذي تجاوز في مكان ما موضوع الصواريخ البالستية وموضوع الأزرع. أعتقد أنه دول مجلس

0: التعاون الخليجي، وضعت الأمور في نصابها، وضعت الأمور النقاط على الحروف، وقالت
1: صدقيان
0: نحن جزء من هذه
2: لكنه أجاب على مخاوف دول الخليج. يعني روبيو في تصريح اليوم يقول بأنني قد أجبت على المخاوف الجدية للمنطقة،
1: الصواريخ والمسيرات ودعم الوكلاء.
3: زيارة روبيو إلى المنطقة هي مرحلة كانت علاقة جيوسياسية استراتيجية مع دول المنطقة، تبدل كل هذا الشيء بعد الحرب صحيح. والنتائج وما أفرزته هي عملية استعادة وتحسين العلاقة للمرحلة القادمة، واحد منها أو تزامنت مع الخط العماني في مضيق
1: صدقيان.
4: روبيو في المؤتمر الصحفي قال بشكل واضح بأني جئت إلى المنطقة الخليجية وجلست مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون من أجل وضعهم في الصورة التي تم عليها توقيع اتفاق التفاهم، وبالتالي حتى البيان المشترك الذي صدر بعد هذا اللقاء هو لم يلغي مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم موجودة. أما من يريد أن يقرأ مذكرة التفاهم كما يحلو له نفسيا وعقده النفسية هذا شيء آخر، المهم أن نقرأ جيدا ماذا ذكر البيان التفاهم.
1: كيف قرأت أنت؟ لأن هناك نقطتين أساسيتين، هناك نقطة مضيق هرمز عبور بدون رسوم، وهناك نقطة تشديد على أن أمن المنطقة يجب أن ينطلق من الصواريخ البالستية الإيرانية والمسيرات ودعمها للوكلاء.
4: الموقف الإيراني من مضيق هرمز تغير وتطور في الحرب، في العدوان الذي شنته إسرائيل وأمريكا على إيران. كان هناك تصور في إيران بأن هذا المضيق إيراني، وحتى ألغى سلطنة عمان، ودع مجلس الشورى قال بأني سوف أصوت على قانون لإدارة المضيق، ويعني طرحوا بهذه الفكرة. تطور مرحلة أخرى، الإيرانيون قالوا لا هذه ما تمشي لهذه الحالة، طوروه وقالوا بأن إدارة المضيق إيران مع سلطنة عمان. سلطنة عمان اعترضت على ذلك، قالت لا أنا
1: لأن إيران تحاول أن يعني أن تخرج سلطنة عمان من المنظومة الخارجية.
4: هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والتي برزت في زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
1: إلى سلطنة
4: عمان، السلطنة، ولقائه سلطان عمان هيثم بن طارق، طرحوا بأن إدارة المضيق بين إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتان المتشاطئتان على المضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. هذه عمان هم والبيان المشترك أكد على هذه الحالة. الآن قضية الرسوم والخدمات في مذكرة التفاهم، أجل مذكرة التفاهم أجلت الأخذ الرسوم إلى ما بعد الشهرين، لأن قضية إدارة المضيق تبحث في الشهرين بين إيران وبين الولايات المتحدة، وبالتالي الآن لا نتحدث عن رسوم أو عن خدمات أو عن أي شيء آخر. تبقى القضية الأخرى عمان. البيان الذي صدر بالحرس الثوري الإيراني، أنا قلت بأن البيان لم يكن يستهدف عمان. قبل ظهر اليوم اتصلت بأحد المصادر في عمان ومصدر مواكب،
1: عكس ما يقول دكتور لقاء مكي. لقاء مكي يقول بأن إيران استهدفت أكثر حليف قريب لها.
4: هذه المعلومة أنا أخذتها من مصدر رفيع المستوى، لا أقول في أي وزارة، لكنه قال لي بأن كل الذي يجري حاليا منسق عليه بين إيران وعمان، وإنه قال لي وإن بيان الحرس الثوري الإيراني غير موجه لنا، هو موجه إلى، هو قال موجه إلى منظمة الملاحة الدولية، وموجه أيضا للولايات المتحدة، وغير موجه لنا.
1: ما رأيك دكتور؟
2: لماذا لم تسمى دكتور صدقيان منظمة الملاحة الدولية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية حتى يكون واضح؟ يعني
4: المرضى دائما
1: ثلاث نقاط دكتور صدقيان، ثلاث نقاط دكتور فيحات تفضل.
5: ثلاث نقاط رئيسية. واحد، يعني يخطئ من يعتقد أن أي اتفاق هو يجيب على كل الأسئلة. لا يوجد هناك اتفاق يجيب على كل الأسئلة. المعركة الحقيقية تبدأ بعد التوقيع. هذا واحد، وهذا ما يحدث بالوقت الحالي. هذا واحد. اثنين، من أهم نقاط القوة التي تحدث عنها والتي هي قد تكون بنفس الدرجة من هذه القوة العسكرية، اللي هي بناء التحالفات، وأنت تقود والولايات المتحدة قادة النظام الدولي اللي هي بقيادة بقوة الحلفاء وليس لوحدها تاريخياً.

0: ولذلك ترامب خسر في هذه المعركة لأنه تخلى عن
1: بدون حلفاء.
0: الآن ينطلق الطرفان اللي هو باتجاه بناء التحالفات. توجهت إيران باتجاه الباكستان، وكان هناك استقبال غير عادي بالنسبة إلى الزيارة الإيرانية إلى باكستان، واليوم روبيو كان في منطقة الخليج. أعتقد أن إيران لم تدرك هذه المعادلة. دول الخليج هي من الدول المهمة جدا تحديدا في هذه المرحلة، وإيران تحتاجها بشكل خاص اللي هو في المرحلة الحالية. حتى الآن لا يوجد هناك مبادرات إيرانية بالمستوى الذي يعني تحتله دول الخليج من الأهمية فيما يتعلق في مضيق هرمز وتحالفاته بعد هذا. ولذلك رأينا أن الزيارة الأمريكية مع دول الخليج اليوم أنتجت مثل هذا البيان اللي فيه غياب للرواية الإيرانية أو في غياب للتوقعات الإيرانية في هذا الموضوع. هذا النقطة الثانية. فاعتقادي نحن نخوض معركة بناء التحالفات في الوقت الحالي من الطرفين. ثلاث إذا سمحت بس في النقطة الثالثة.
2: اعتذار.
0: لا ولا يهمك. النقطة الثالثة اللي هي بتتعلق في قضية واللي أيضا ناقشناها مطولا، قضية إغلاق المضيق. وكان هناك يبدو أنه توليرنس تسامح دولي في موضوع إغلاق المضيق من قبل إيران وهي تحت القصف وهي في تخوض المعركة والحرب غير شرعية بكل المقاييس ولا يوجد أي تعاطف فيها. الآن في الوقت الحالي إيران عليها أن تقدم رواية مختلفة بالنسبة لموضوع مضيق هرمز. يعني الآن اللي هي يعني دخلت منظمة الملاحة الدولية وبريطانيا أيضا تحدثت عنها، فالمعركة لم تعد على مضيق هرمز كما كانت في السابق. ومرة أخرى بستحضر مقولة لاري جاني أن المضيق يمكن أن يستخدم لمرة واحدة. بعد ذلك لا. بحاجة أن تتحدث.
3: سأتي إليك تعليق سريع.
2: بس دكتور إبراهيم، التحالف يقوم على تقاطع المصالح.
0: طبعاً.
2: يعني التحالف إذا كان بعد حرب واعتداء أو استهداف يكون بالقوة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحالفت مع بريطانيا بعد أن دمرتها مع ألمانيا، ودمرت اليابان وتحالفت معها. اليوم نحن في مرحلة جديدة، ويذكرني هذا الأمر بالعام 69، يعني عقيدة نيكسون عندما قال التوين بيلر، يعني الأساسيين الولايات المملكة العربية السعودية وإيران. اليوم دخلت يعني هناك معمعة كبيرة حول التحالفات لا نعرفها. الأثبت فيها الأكثر ثباتا فيها هو دول الخليج، وهنا
1: ربط المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3: وترامب يشدد على المصالح الاقتصادية.
4: ما فيك مصالح اقتصادية بدون سقف سياسي.
1: لا ما يصير.
4: هذا المشكلة.
1: لا لا صحيح.
4: ما فيك هذا الموضوع يتطلب اتفاق سياسي.
1: يعني ليس مجرد تفاهمات أمنية، أنا أقصد التفاهمات الأمنية لا يمكن أن تنجح.
3: وضحت.
4: اليوم البيان كان واضح عندما قال إنه لا مقاربة أو شراكة اقتصادية مع إيران قبل الانتهاء من تنفيذ الاتفاق والبنود اللي لها علاقة بالباليستي وبالأذرع.
3: دكتور محجوب،
5: الحقيقة إنه الجانب ربما أنسين غير المرئي في مما يجري خاصة أمس واليوم مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي يذكرني بالنقاش الذي جرى على اتفاق النووي عام 2015، عندما قيل حينها بأن دول الخليج أرادت أن يكون لها دور في الاتفاق في وقت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن إيران حينها رفضت ذلك. أنا باعتقاد اليوم نحن أمام حالة من التسابق بين الولايات المتحدة وإيران على من يكون أقرب إلى دول الخليج ويمنع أن تعطي دول الخليج امتيازا للطرف الآخر. روبيو اليوم عاد بشكل واضح ليقول لدول الخليج ستحصلون على فرص أفضل بانخراطكم في هذا النقاش الآن مع إيران، ولن نكون كالإدارة باراك أوباما وسنطلعكم على كل شيء بهذا الاتفاق. طبعا هذا الكلام مهم جدا لأنه هو في سياقين مهمين، أولا السياق الأمني والتعاون الأمني والسياسي، ثم سياق أمن الملاحة الذي هو الآن مهم لدول الخليج فيما يتعلق باقتصادياتها. لذلك الآن نحن أمام، وهذا باعتقادي يغضب الإيرانيين، لأنه الإيرانيون لا يريدون انخراطا واسعا لدول الخليج في هذا المسار الأمريكي الإيراني، انخراطا يؤدي إلى فرض أجندة معينة. هذا قلق، وأعتقد أنه بدأ من عام 2012. يريدون أن تمضي هذه المسيرة مع الولايات المتحدة بشكل يؤدي إلى اتفاق
2: إلى شرعنا.
5: إلى شرعنا، لأنه يعطي بالتأكيد شرعية للبرنامج النووي وتزيد الشرعية للنظام السياسي إلى غير ذلك، ولا يريدون أن تكون دول الخليج حضورا يعزز من قدرتها الإقليمية، وهذا باعتقاد

0: الذي دفع إلى التوتر اليوم والرد على الموقف العماني والتصريحات الكلامية ومصارعة وزير الخارجية للحديث مع العمانيين. أنا باعتقادي إذا لم يحل الإيرانيون هذا القلق، أنا أعتبره الزايد عن الحد في نظر إلى مصالح دول الخليج نظرة واقعية تحترم هذا الجوار الجغرافي، فإنها لن لا يمكنها مع الولايات المتحدة أن تحسم المسألة.
1: دكتور لقاء، وأيضا من زيارة روبيو، دول المنطقة تنتظر أجوبة على أسئلتها بالأمن بالسياسة بالاقتصاد بعد كل ما حدث. روبيو أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة لأنها راعت لم تراعي مصالح هذه المنطقة خلال الحرب، فجاء روبيو برسالة ورسالة مقابلة من الحارس الثوري باستهداف هذه الناقلة ناقلة الشحن.
2: طبعا روبيو زيارته مهمة واجتماع مهم ولا يمكن التقليل من شأنه، لكن هناك خشية من أن يكون الإدارة الأمريكية أو يعني ما أصحاب القرار في أمريكا ليسوا متفقين على سياق واحد للتعامل مع هذه الأزمة. يعني أنا أعتقد أنه نائب الرئيس تحديدا دي جي فانس ربما لديه رؤية مختلفة نسبيا عن رؤية وزير الخارجية روبيو. ترامب أنا ما يعني لا أعتمد كثيرا عليه لأنه يعني يتحول بسرعة.
1: ما هو الاختلاف دكتور؟
2: الاختلاف أن دي فانس أكثر ميلا لاسترضاء إيران من دول الخليج لأنه يريد مضي الاتفاق بأي ثمن على الأغلب إن استطاع طبعا، لأنه يستطيع ممكن يقنع حتى ترامب بهذا مقابل من يقنعه بالاتجاه المضاد، يعني من يصل إلى ترامب أخيرا يقنعه بآخر موقف. هذه إشكالية إحنا لاحظها في تفسير المذكرة التفاهم بين دي فانس وبين فيما يتعلق بالقضية اللبنانية تحديدا لاحظناها، وقد يكون هناك سقف تطلعات من قبل دول الخليج فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة المستقبلي ربما لا يكون مناسب. أمريكا لم تعد هي أصلا في وارد أن تبقى في المنطقة كقوة مهيمنة تنشر الاستقرار بالقوة بيدها. حتى نيكسون مبدأ نيكسون 69 قد لا يكون هو أيضا المعيار، لأن الآن أصبح أكثر من دولة،
3: الظروف تبدلت
2: طبعا، يعني دول كثيرة ممكن تتدخل في حفظ هذا الإقليم وهذا أفضل،
4: أو تهيمن بمقابل،
2: هذا أفضل
4: هيمنة بمقابل.
2: يعني يجب على الدول العربية الخليجية خصوصا أن تفكر بآلية تبقى فيها أمريكا دولة مهمة في التعاون وفي الأمن، يعني في دعم الأمن، لكن ليست الذراع الذي يحفظ الأمن. هذه القوة التي كانت موجودة في المنطقة بعد سنة 90، قوة أمريكية بعد 90 سترحل، يعني على الأغلب سترحل ولن يكون لها استعادة، يعني أن تبقى كما كانت موجودة. ولذلك موضوع الأمن إيران لا يمكن تجاهلها صحيح، لكن إيران لا يجوز، هذا السياق التاريخي، هاي الخبرة التاريخية، لا يجوز استيعابها بالمفاوضات فقط أو بالأخوة العظيمة. يعني الأخوة ما تمشي بالسياسة، في توازن قوة، توازن قوة ليس عدواني بس توازن قوة، توازن قوة رادعة يجعل إيران تقترب منك كما تقترب أنت منها. إيران من الدول التي لا تصادق ضعيف ولا تقترب من ضعيف، تهيمن عليه، وهذا حال الدول، يعني معظم الدول حقيقة. لذلك النظام الإقليمي اليوم إذا أريد له أن يضم إيران، وهو مهم جدا استيعاب إيران ضمن هذه المنظومة لتلافي مشاكل عديدة منها مشاكل إيران نفسها،
4: طيب
2: هذا يجب أن يكون بإيجاد تحالف في البداية قوي مع الدول الأخرى مثل تركيا ومصر وباكستان، ثم ضم إيران إليه بعد ذلك. وهذا طبعا سيكون أيضا تحالف مهم جدا
4: لمواجهة إسرائيل، لكن لن يكون بعيد عن الولايات المتحدة أو القوى الغربية. أنا أعتقد دول الخليج يعني ربما استشعرت ذلك من التلويحات الأمريكية المتكررة وتحديدا ترامب حول سحب قواته أو تخفيضها في أوروبا وهي الحليف المميز، حتى يريد أن يراجع دخول ووجود أمريكا في الناتو. لذلك توجهت بعض الدول الخليجية إلى تحالفات إقليمية حتى قبل هذه الحرب.
1: ما يدور الآن
4: في الاجتماعات العربية هو ينبئ ويوحي بهذه الأجواء.
1: سريعا أريد أن أسمع لجوهر،
5: ليش تصوير الموضوع وكأنه الدول العربية ما عندها

0: قوة. يعني بالحرب الأخيرة الدول العربية القوة الدفاعية ظهرت عندها أنه أهم من قوة إسرائيل، وليست بحاجة لا إلى أمريكا ولا إلى غير أمريكا. يعني أنا بعتقد هون أنه نحن عن غير قصد منا عندما نقول بأنه الأمريكيين سينسحبون وأنه الحماية الأمريكية للمنطقة وإلى ما هنالك، وكأنه دول المنطقة دول عاجزة. مش صحيح.
1: لا حتى يحكي عن منظومة إقليمية،
0: حتى هذه المنظومة الإقليمية، منظومة الدفاع الخليجي، منظومة قوية جدا حتى هجوميا. إذا لم تستخدم القوة الهجومية مش معناتها مش موجودة. يعني
1: طيب سفير جو يهود، خاصة ما قاله الدكتور لقاء مكي عن أن هناك اختلاف في الرؤى ضمن الإدارة الأمريكية بالنظرة لمنظومة المنطقة.
2: هناك دائما خلافات في الرأي في كل إدارة، وهذا ليس جديدا أبدا. ما هو جديد وما أظهرت لنا هذه الحرب ما قاله الدكتور نوف المحق. دول الخليج قامت بعمل رائع في الدفاع عن نفسها، وأسقطت 90% من الصواريخ والمسيرات التي أطلقت عليها. تذكر 85% من الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية أطلقت ضد الخليج وليس ضد الولايات المتحدة ولا إسرائيل، ولكنهم دافعوا عن نفسهم بطريقة جيدة، لأن الولايات المتحدة استثمرت كثيرا في العلاقات الأمنية مع هذه الدول على ماضي ربما 50 أو 60 عاما مضت. أيضا قامت بوضع تركيز كبير على التعاون الاقتصادي، ولهذا السبب كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت كان لديهم اقتصاد نما 10 مرات على مدى 35 عاما. في الكويت 7 أضعاف بسبب الغزو. هذا طبيعي جدا. ما الذي لم يقوموا به هو أنهم لم يضعوا ذات القدر من العلاقات الدبلوماسية، وآملوا أن روبيو الآن يغير الواقع بأن لا تأخذ الدول الخليجية كأمر مسلم به. بوش عندما قدم العراق لإيران حسب عبد الله بن العزيز على طبق من ذهب، وأوباما عندما لم يتشاور مع دول الخليج عام 2015، وبايدن عندما عمل السعودية كدولة مارقة كما قال، هذه أوقات مناسبة بالتالي، وهي الأوقات الأولى التي تسمح للولايات المتحدة أن تستثمر دبلوماسيا بطريقة جيدة مع دول الخليج، كما قامت بذلك عسكريا واقتصاديا. ولو قامت بذلك
3: على نفس النقطة إذا فإنها سوف تكون. وأنا مهم جدا أن أنبه هنا، وهذا رأيي، أنه لا يوجد هناك رؤية أمريكية للتعامل لا مع الخليج ولا مع غيرها، تحديدا في الجانب الأمني. واحد، التباين ما بين روبيو وديفانس هذا واحد، يعني سبب مؤشر حقيقي على أنه لا يوجد رؤية. وما يحرك مثل هذه المواقف المتباينة ما بين روبيو وديفانس أن كليهما المرشحين لوراثة ترامب اللي هو فيما بعد هذا، وباستطلاعات الرأي يتقاربان بشكل كبير، وديفانس يتفوق بنسبة ضئيلة على روبيو، وكليهما يستخدم موقعه السياسي في الوقت الحالي لخدمة أهدافه السياسية ما بعد وراثة ترامب في الانتخابات القادمة. الحرب ورثها أو تم توريثها أو إعطائها لديفانس، فلهذا السبب نرى أن ديفانس معني فعلا اللي هو بمحاولة التوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن حتى يخلص من هذه الحرب، فلذلك يقدم تنازلات ويمشي في هذا الموضوع. روبيو عندما جاء هنا روبيو كان متشدد بشكل أكثر لأنه ليس هو الذي على المحك. واليوم في المؤتمر الصحفي عندما سألته أحد صحفية قالت له لماذا لا تنخرط في الإدارة في إدارة الحرب، تهجم عليها وقال لها هذا سؤال غير مقبول وهذا سخيف لا تفهمي وسخيف وإلى آخره من هذا الكلام. ففي ديناميات اللي بتحرك، يجب أن لا تقاد هذه المنطقة بهذه الديناميات التي تحرك الموقف الأمريكي كل لأهداف المصلحة السياسية لدي فانس ولا روبيو، ولا يوجد هناك موقف للرؤية، ولذلك الرؤية يجب أن الرؤية يجب أن تنبع من هنا.
0: والبيان هو رؤية عربية وليس رؤية. البيان الذي صدر اليوم
4: مع الرئيس ترامب، من يحكم هو الرئيس ترامب، هو المحور، لم يعين سفراء وأخلى كل قرارات المستشار الأمن القومي وغيرها. اليوم جيدي فانس كان ضد الحرب على اليمن، جيدي فانس كان ضد الحرب على إيران. اليوم جيدي فانس مكلف بمهمة مستحيلة ويريده أن يفشل، ويريد أيضا روبيو أن يفشل ليكون هو المحور الأساسي في إدارته. يعني وأنا في يعني مجال قراءة كتابة

0: كتاب ترامبس 10 كوماندمنتس، يعني 10 وصايا للرئيس ترامب، شيء مذهل. وبالتالي هذا الامر
1: الوصايا جت متاخره،
0: يرسل جيدي فانس الى الاجتماع ويسبقه بعده تغريدات متناقضه مع بعضها البعض، وبالتالي تعقد مهمه جيدي فانس ايضا بالنسبه لروبيو. فاذا نحن امام مرحله صعبه جدا يخوض فيها التفاوض علنا.
1: ما هو فانس كان هو الذي يوصف،
2: بس
1: اسمح لي اقصى
3: تفصيل
1: كان فانس.
3: يا جلال، لدي سؤال لابراهيم، انا مهتم بالجواب. هل لاحظت الليلة الماضية مجلس الشيوخ وقع على تقييد صلاحيات الحرب، ومن ثم غيروا التصويت بعدما تحدثوا إلى روبيو بشكل خاص وسري؟
2: بس أعطي فرصة للدكتور صدقية وسأعود إليك.
4: ترامب عمل على تهميش الجميع. يعني
5: في مثل هذه الأجواء أعتقد بأن روبيو أراد أن يأتي إلى المنطقة بخطة مدروسة من أجل أن يقول بأني لازلت موجودا، مع العلم هو مهمش بالولايات المتحدة ومهمش على كل الملفات العالقة والساخنة في قضية روسيا وأوكرانيا، في قضية الشرق الأوسط، حتى في قضية غزة. وبالتالي لا وجود لوزارة الخارجية ولا روبيو. وبالتالي يعني أعتقد بأن روبيو جاء إلى هنا ليثبت أنه موجود. ما أريد أن أوضحه، في ظل هذه الأجواء الأمريكية الداخلية، أعتقد بأن ما قاله رئيس الوزراء القطري في لقائه مع الجزيرة قبل ثلاثة أيام، مهم جدا. هو يطرح تساؤلات ورؤى حول مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي مع إيران ومع الولايات المتحدة، ويطرح تصورا مستقبليا لمرحلة ما بعد الحرب. وبالتالي هو قال بشكل واضح الأمن الإقليمي، وقال إيران منخرطة في هذا الأمن الإقليمي وإيران يجب أن تكون معنا، وأعطى صورة واضحة وعقلانية ومنطقية. أيضا الإيرانيون أيضا يتفاعلون مع هذا المنطق، لأن الزيارات الدبلوماسية التي قاموا بها إلى باكستان، إلى سلطنة عمان، إلى العراق يوم الأحد، إلى الصين أيضا ربما يقوم محمد باقر قالبها في الصين، مشاوراتهم مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، يوم أمس اتصل عباس عراقي مع فيصل بن فرحان. وبالتالي هذه الجهود الدبلوماسية تنسجم كثيرا مع ما قاله محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ومهم جدا للأمن الإقليمي الرسمي. وهو قال أيضا، وأنا قلت قبل ليلتين أيضا أشرت إلى هذا الأمر، وهو أن إيران يجب أن تكون في أي تحالف أو إطار أو فكرة أو تصور أو منتدى يكون في الدول الخليجية والدول العربية، إيران يجب أن تكون لسبب بسيط جدا،
2: ولكن ضمن محددات دكتور.
5: بالتأكيد
2: ولكنه قال البالستي المسيرات والكف عن دعم.
0: نحكي احنا
2: دكتور خلص من هذه الحسية. هذا جدال ممكن المناقشة فيه، لو سمحت. لو سمحت نريد أن تخلص من هذا التوتر.
0: أكمل الفكرة لحد لنا قاطعني. بالتالي يعني أعتقد بأن النظرة الإيجابية الواقعية المنطقية نحو الأمام يجب أن تكون إيران في مثل هذه الأطر السياسية التحالفية لنسميها ما شئنا، من أجل إدامة هذه الأفكار وتعزيز هذا التصور، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: دكتور نوفل،
6: هناك كلمة مهمة جدا قالها رئيس وزراء القطري لم يأتي على ذكرها، وهي على إيران أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول.
0: مقبول
6: ما قامت به
2: يا أخي دكتور، لو سمحت
0: رئيس وزراء،
2: لا سمحت دكتور،
6: ما قامت به إيران ضد دول الخليج غير مقبول.
0: محمد بن عبد
2: الرحمن دكتور دعوه يكمل.
6: اثنين، بموضوع يعني كمان نرجع نأكد على شغلي، الخلافات الأمريكية قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، أنا من الرأي أنه موجودة، ولكن عمليا تصوير ما صدر اليوم من دول مجلس التعاون الخليجي وكأنه موقف أمريكي، هذا مقاربة غير صحيحة
2: دكتور. لا أحد يقول هنا بأنه موقف أمريكي.
6: جاء روبيو إلى هنا ليظهر كذا، وجاء إلى البيان لا علاقة له.
2: الدكاترة يشيرون إلى اختلاف في الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني بأنهم يقولون بأن ما حصل الآن هو رؤية أمريكية.
6: لا علاقة له بالموقف الذي أعلن اليوم. الموقف الذي أعلن اليوم هو موقف عربي وليس موقف روبيو.
7: ما له علاقة. ما له علاقة.
4: من تحدث عن ذلك؟
7: ما له علاقة.
1: هو أصلاً هو ذكر بصراحة أنه اسمح لي دكتور، هو ذكر بصراحة بأنه قد استمع إلى مخاوف حقيقية من دول المنطقة، أو سماها مخاوف جدية، وهذه

0: فقط. هناك مخاوف قبل هذه الحرب وأثناء هذه الحرب تجسدت، وبعد هذه الحرب أيضا هناك مخاوف، طالما هناك جوار وهناك مصالح متناقضة وهناك تنافس كما سمي قبل قليل من الدكتور صادقيان. أنا أظن أنه كما ذكرت يعني قضية التفاهمات والتوقيعات والبروتوكولات لا تفي بالغرض، هناك إرادة حقيقية وتغيير في الخطاب. أول ما تبدأ هذه الجدية في تغيير هذا الخطاب والنظرة إلى الآخر نقول نحن بالفعل بدأنا. هناك أيضا إجابات يجب أن تكون غاية في الشفافية، أعتقد ثلاث مسائل رئيسية. إيران على فكرة كانت تبادر كثيرا، كان مبادرة هرمز للسلام أطلقها جواد ظريف في 2019 كانت هي المبادرة في كثير من الآن لم نعد نسمع هذه المبادرات الإيجابية تجاه دول الخليج، انتهت. لأن لماذا؟ اعتقدت بأنها منتصرة في هذه الحرب. أنا بظني يجب ألا نبالغ في نتائج هذه الحرب الآن، هي قد تكون تظهر تنازلات مؤقتة لكن الالتزامات الدائمة ستجدها إيران وستواجهها بعد هذا الاتفاق، ستواجه الملف النووي، ستواجه برامجها البالستية الصاروخية، دعمها لحلفائها، ستواجه أيضا موضوع أمن الملاحة الذي سيصبح مواجهة إيران وكل دول وقوى العالم، لأنه خارج الحرب لا تستطيع إيران أن تروج بأنها ستسيطر على هرمز دفاعا لأمنها القومي.
1: أنا أعتقد بنقطة سريعة جدا أنه إيران نجحت في إدارة الحرب، ولكن ما بعد الحرب بعد الاتفاق هي بحاجة لاستراتيجية جديدة
2: مختلفة.
1: هذه الاستراتيجية لم تتبلور حتى الآن، وما زالت إيران تدير المعركة أو تدير الصراع
0: بنفس الثوري بنفس الثوري. لا ما يصير.
3: البيان اللي صدر اليوم يعني أنا قرأته بعناية. أنا لا أعتقد
4: بيان الخليج الأمريكي.
3: بيان الخليج الأمريكي. أنا لا أعتقد بأنه موجه لمذكرة التفاهم أو فيه متعارض مع مذكرة التفاهم. هو عبارة عن موقف ثنائي.
2: هواجس.
3: بالضبط.
0: نعم.
3: أعاد التذكير بالهواجس الخليجية صحيح. من إيران. يعني هو لم ولا أعتقد أن دول الخليج معنية بما مقارنة بالجهود التي بذلتها في موضوع الوساطة وعلى رأس دولة قطر، لا أعتقد أن هذه الدول معنية بأن تدخل في المناطق الرمادية وفي مواجهة مع إيران. هي صحيح. ذكرت بهواجسها.
4: هاي قراءة منطقية.
3: ذكرت بهواجسها التي كانت موجودة قبل الحرب. في الحرب أكدت أن هذه الهواجس حقيقية. أعاد التذكير الأمريكي بها. أنا أعتقد أن البيان موجه للأمريكي. الأمريكي قيل له أنه أنت الذي أخليت ظهرنا، أنت الذي كان مفروض تقوم بشيء.
0: هو جاء ليشرح بشكل وافي ومفصل ما حصل بالاتفاق لدول الخليج.
3: أنا أعتقد هو جاء ليبرر لماذا لم يقم بدور الشراكة الحقيقية مع دول الخليج. وبالتالي الدول الخليج لا أعتقد أنها معنية بإفساد مذكرة التفاهم ولا إضعافها على الإطلاق. بالعكس، أنا أعتقد الوسيط المهم فيها دولة قطر معنية بأن تنجح هذه الوسطة، وحتى الدول الأخرى الخليجية كلها.
1: والدليل على ذلك التصريح روبيو قال بأنه كل الاتفاقات التي سنأخذ اهتمامات دول الخليج مع الاتفاق، فهو يحاول أن يبرر.
4: ما سميتها هواجس دكتور تتطلب يعني فعل من إيران صحيح؟
2: حاليا لا أستطيع أن أؤكد أن إيران أصلا معنية حتى بالنظر لها. هي نجحت في فرضها أو في منعها من أن تفرض في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. هي
4: صواريخ البالستية على سبيل
2: البالستية والتدخل بالمنطقة وإلى آخره، هي هواجس عربية، لكنها نجحت في أن تجعل أمريكا تغض النظر عنها لأن واكتفت بالجانب النووي. وحتى الآن لذلك الدول العربية حينما وضعت هذه الهواجس تذكر أمريكا مثل ما قال الدكتور، تذكر أمريكا أنه أنتوا تريدون يعني. لذلك هو الحقيقة روبيو حينما صدر البيان الختامي هذا لا يعني أمريكا بشيء. يعني روبيو راح يأخذ إن شاء الله لترامب ويقول هذا العرب يردون هذه نفذ، لا كلام هذا لن يحصل. أنا أريد أن أقول شيء حقيقة ما يتعلق بإيران. إيران في الحرب إحنا نتذكر 11 سبتمبر في أمريكا ماذا فعلت أمريكا بهذا الهجوم على البرج، برجين قحمت العالم يعني، راحت احتلت أفغانستان واحتلت العراق بعدين يعني الناس عذروها رغم العدوانية الهائلة ومكافحة الإرهاب فشيء يعني. إيران أيضا تعرضت لصدمة كبيرة بالحرب، قتل كل القيادات بما فيها المرشد الأعلى وتدمير وهذا جعلها حقيقة في حالة فقدان وزن، واتخاذ القرار صار فيها على درجة عالية من العنف. الطبقة الجديدة من القيادات بما فيها المرشد الأعلى، يعني إذا كان المرشد الأعلى السابق الراحل سيد علي خامنئي يعتبر أبو الحرس الثوري، فمشتبه خامنئي هو ابن الحرس الثوري، فهي أعتقد الابن أكثر ولاء لل

0: لمن أنشأه. لذلك الحرس هو من يحكم اليوم، والحرس به قيادات تعتبر من الأكثر تطرفا. لذلك إحنا لا يمكن أن نفترض بوجود هذه الإدارة والقيادة أن يكون هناك تساهل مع أي حادث، ولن يكون هناك حتى رغبة بصورة إيران الدولية فرض وقسر في الهيمنة على المنطقة. نعم. وعلى العالم.
1: كلا تفوتنا التطورات العميد اللي يسحنا جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. هناك خلاف على ما تسمى المناطق التجريبية، ماذا نفهم من هذه الخلافات؟
2: جلال، أولا يجب أن نعرف ما هي الأهداف الإسرائيلية. الأهداف الإسرائيلية حتى الآن لا يريد التخلي عن أي شيء مهم، وإذا أراد التخلي عن شيء مهم يجب أن يكون هو من يشرف عليها، وبالتالي أن يستعمل الجيش اللبناني بطريقة معينة. من هنا البحث دائما عن خطوط تواصل مباشرة، وهذا ما يذهب براد كوبر قائد المنطقة المركزية إلى إسرائيل للتفاوض على هذا الموضوع. هل سينسحب من علي؟ لم يدخل علي الطاهر، ولكن هل سينسحب من علي الطاهر؟ هو سينسحب، ولكن تحت شرط أن يكون الجيش اللبناني في هذا المكان، ويشرف هو بطريقة غير مباشرة أو بواسطة أمريكية على تدمير كل البنى التحتية المتواجدة في علي الطاهر. إذا انسحب من علي الطاهر ينكشف في قلعة الشقيف، وإذا انسحب من قلعة الشقيف ينكشف إصبع الجليل. هذا أمر معقد جدا جلال.
3: ينكشف على إسرائيل؟
2: مشكلة ينكشف
3: على إسرائيل،
2: على إسرائيل، على إسرائيل بالطبع. فإذا هو يسحب اليوم، الحد الأقصى الممكن أن يصل إليه، وأنا لا أستبعد هذا الأمر، هو النقاط الخمسة
1: التي سيطر عليها في السابق،
2: وهذا الأمر ليس ممكن.
1: دكتور نوفل،
4: حول
5: أنا أعتقد أنه هناك دولة لبنانية بالنهاية
4: ينسحبون، ما حقيقة هذا الأمر؟
5: نتحدث
2: الجيش اللبناني،
4: لا الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في
1: حتى الآن. نتنياهو يقول لا انسحاب، نتنياهو يقول لا انسحاب،
2: هو يبحث
1: وحرية عمل،
2: هو يبحث تبنين وعلي الطاهر فقط.
1: دقيقة دكتور نوفل،
5: نتحدث عن مطالب إسرائيلية وهي موضوع واقعي وفعلي. إسرائيل عندها مطامع دائما وتريد الحد الأقصى، ولكن ننسى أيضا أن هناك دولة لبنانية، ونعتبر دائما أن الدولة اللبنانية عاجزة. ليش بدنا نقارب الموضوع من هذا؟ أن إسرائيل بتطالب اللي بدها إياه، ولكن هناك دولة لبنانية اليوم نجحت لغاية الآن في أن تثبت نفسها، وهذه الدولة معترف فيها من 200 دولة بالعالم. يعني هذه ليست ميليشيا، هذه الدولة رئيسة اليوم رئيس جمهورية، ما في وراء العلم لبناني، ما في علم تاني، ما في علم دولة أخرى. هذا رئيس جمهورية ولا مرة استعمل باسبور مزور ولا اسم مستعار ولا محكوم بأي حبس كان موجود فيه، وبالتالي هذا رئيس جمهورية شرعي. اليوم تعاطيه مع إسرائيل هو من موقع قوة لأنه عنده الشرعية الدولية، مش مثل تعاطي أي ميليشيا أو أي مجموعة اليوم مع إسرائيل. طبعا بهيك وضع إسرائيل تستقوي علينا، أما عندما يكون في دولة معترف فيها إسرائيل مجبورة غصبا عنا بهذا الموضوع. إذا فعلا أخذنا موقف مثل ما لازم ناخده أنه نقدر نوصل للي بدنا.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
6: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. وفي آخر المستجدات رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم اليوم سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز. بدورها قالت هيئة مضيق هرمز الإيرانية إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبل الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وأن التبعات تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بتعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، ما تسبب في أضرار. من جهتها أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين في هرمز مؤقتا بعد هذا الهجوم. سياسيا، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في

0: اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي على إجراء حوار ثنائي لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية بمضيق هرمز. في الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقي على المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سادف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية، وأن سلاح الجو قضى على عنصر من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. يأتي هذا بينما تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن الجلسة الختامية للجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. إلى ذلك، جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. إلى شبكة مراسلين تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما وجد وقفي، ماذا في آخر المعلومات التي توفرت والتصريحات التي سجلت بشأن ما جرى في مضيق هرمز واستهداف ناقلة نفط هناك؟
1: يعني ألسي، حتى اللحظة لم تصدر القيادة المركزية بيانا رسميا بشأن ما حدث اليوم، ولكن وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري هو من أطلق على سفينة الشحن التي كانت تحمل علم سنغافورة، وما تسبب بأضرار في السفينة دون وقوع أي إصابات. يعني هذه طبعا الأنباء كما قلنا نقلا عن مسؤولين أمريكيين للصحيفة الأمريكية. بالنسبة للتصريحات الرسمية، ما قاله اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المنامة كان واضحا وصريحا، وقال إن أي اتفاق مع إيران لا ينبغي أن ينجم عنه دفع أي رسوم لعبور المضيق تحت أي مسمى وبغض النظر عن طريقة دفع هذه الرسوم. وهذا الموقف تجلى في البيان المشترك الأمريكي الخليجي الذي صدر عن الخارجية الأمريكية، الذي أكد على هذه القضية بأنه البيان يرفض أن يتم هناك فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي سكوت رايت بدوره تحدث عن ما وصفه بعبور أو القدرات التصديرية للنفط في إيران. هو قال حاليا لدى إيران قدرة على تصدير 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل في الوقت الحالي، وهذه القدرة تساوي قدرتها ما قبل الحرب خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. هو أكد بأن بإمكان إيران تصدير النفط بموجب رفع العقوبات، وبأن رفع العقوبات هي قضية موجودة في نص مذكرة التفاهم، والحديث هو عن رفع العقوبات الأمريكية والأممية وكذلك عقوبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن هذا الأمر لا يعد تنازلا كبيرا من قبل الولايات المتحدة لإيران، ذلك أن الهدف في نهاية المطاف هو الحوار والتفاوض على هدف أكبر، وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية أكدت بدورها في منشور على منصة إكس بأن القوات الأمريكية تبقى عند المضيق على أهبة الاستعداد السي، وهي دائما يقظة إزاء كل ما يصدر من تحركات عند المضيق. ونعلم بأن الرئيس ترامب أكد بأن القوات الأمريكية لن تنسحب، وذلك لخاصة الموجودة عند المضيق، وذلك لضمان حرية الملاحة عند مضيق هرمز. بحسب مذكرة التفاهم تحديدا في البند 5 منها، الحديث هو عن 60 يوما من التفاوض، وكذلك خلال هذه الفترة يكون عبور المضيق دون أي رسوم كما قال وزير الخارجية الأمريكي. وخلال هذه الفترة في أول 30 يوم إيران تعمل على إزالة الألغام وتدخل في حوار مع عمان بحسب هذا البند في مذكرة التفاهم من أجل مناقشة مستقبل إدارة المضيق والخدمات البحرية، على أن تخرج بتفاهم بالتنسيق مع دول الخليج الساحلية وبما يتماشى مع القانون الدولي. ووفق الولايات المتحدة، هي تعتبر أن فرض الرسوم على المضائق البحرية هو أمر غير قانوني، وفي حال بالفعل تمكنت إيران من فرض رسوم على المضيق فهذه ستكون سابقة قد تقوم بها دول أخرى في مناطق أخرى عند مضائق أخرى. وبالتالي الولايات المتحدة تشدد على ضرورة عدم فرض أي رسوم، كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تحت أي مسمى.
0: شكرا لك وجد وقفي، مراسلتنا في البيت الأبيض. إلى نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. نستطلع معك نور الدين الصورة في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الأمريكية لإيران بأنها هي من قامت باستهداف سفينة شحن في مضيق هرمز. ماذا في التفاصيل وردود الفعل؟
2: ليس بكل تأكيد لا حديث هنا في إيران أو من الحرس الثوري الإيراني عن استهداف أي من السفن، لكن الحديث هنا في طهران عن إجراءات للمضيق، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم. وهنا إيران تريد أن ترسم الصورة واضحة سواء باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو باتجاه دول المنطقة. تقول طهران بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل تقريبا 3 مستويات في مسألة مضيق هرمز. المستوى الأول وهو لمدة 30 يوما. هنا تؤكد طهران على أن المذكرة تؤكد بأن من واجبات إيران تأمين العبور الآمن للسفن، بمعنى عبور السفن بطريقة آمنة هو بيد الإيرانيين. وخلال هذه الفترة تعمل إيران على إزالة الألغام وإعادة الانتشار العسكري. الآن ما تقوله طهران بأن الممرات التي حددتها، وهما ممران قديمان وممر جديد على الجانب الجنوبي من جزيرة لارك، طهران تتحدث الآن عن 3 ممرات، تقول بأن هذه الممرات هي المؤهلة عمليا لعبور السفن. وغير هذه الممرات هناك مخاطر. حينما يسأل الإيراني هنا ما هي المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه السفن، هناك بكل تأكيد وحتى مذكرة التفاهم أكدت عليها، وهي موجود الألغام في المناطق بمضيق هرمز، بالإضافة إلى الانتشار العسكري الموجود هناك. وإيران مطالبة في 30 يوما بكسح الألغام وكذلك إعادة الانتشار بالمنطقة لتسهيل الأمور. إذن طهران تتحدث على أن 30 يوما الأولى هذه فيها كثير من المخاطر، لذلك إدارة المضيق تحدثت بأنها لن تتحمل إيران أي مسؤولية عن العبور خارج الممرات الإيرانية. وهذا هو المبنى القانوني الذي تتحدث عنه طهران وتقول بأنه يستند إلى مذكرة التفاهم. هناك المرحلة الثانية وهي مرحلة 30 يوما إلى غاية 60 يوما. هنا إيران مطالبة بمبنود المذكرة بأن الممر سيكون آمنا ومفتوحا أمام السفن. وهنا ربما قد لا يكون هناك أي مبرر للجانب الإيراني للحديث عن ممرات أخرى غير آمنة، وهذه تحتاج إلى المرحلة الثانية. وهناك المرحلة الثالثة وهي مرحلة بعد 60 يوما. وهنا إيران مطالبة بالتنسيق مع الجانب العماني وبالاستشارة مع دول الجوار، بمعنى أن إيران في المرحلة الثالثة يجب أن تنسق لبناء رؤية جديدة للمضيق. هنا السؤال، هل فعلا إيران ستقوم بفرض الرسوم؟ هذا الأمر مرتبط بمدى تنسيق طهران وموافقة سلطنة عمان على ذلك. لذلك الملاحظ الآن في طهران هناك تحركا دبلوماسيا كبيرا باتجاه السلطنة من خلال الزيارة التي قام بها محمد باقر قاليبوف وعراقتشي إلى سلطنة عمان ولقاء السلطان والحديث حول إدارة مضيق هرمز، الاتصال الهاتفي اليوم ما بين عراقتشي ووزير الخارجية. إذن نحن الآن أمام رؤية قانونية تحاول أن تؤسس لها إيران ضمن مذكرة التفاهم، حتى لا يقال عنها بأنها خرقت بنود هذا الاتفاق من أجل الحفاظ عليه للوصول إلى مرحلة ولإتمام مشروع المفاوضات النووية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. وفي المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا. التفاصيل في هذا التقرير للزميلة أسماء النعيم.

عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أن

من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد، فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً بعد إعلان مذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيقة نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني، بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز. كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق.

0: الأسواق وتختبره السياسة.
1: ينضم إلينا من واشنطن هاينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. مرحبا بكما. دكتور حسن أحمديان، كيف يمكن قراءة الدلالات والرسائل من وراء هذا الهجوم الذي جرى اليوم على سفينة شحن في مضيق هرمز واتهام مسؤولين أمريكيين لإيران بتنفيذ هذا الهجوم؟
2: حتى الآن لم تعلن إيران مسؤولياتها. وفق المذكرة، النقاش في إيران هو أن إيران كما طلب منها أمام ما تقوم به الولايات المتحدة تضمن المرور الآمن للسفن التجارية، ولذلك تقول بأن السفن التي لا تمر عبر الطرق التي تحددها إيران ليست مضمونة من قبل إيران. هذا كل ما في الأمر حتى الآن، ولا يوجد تبني لهذا الهجوم. سابقا أيضا الولايات المتحدة هاجمت سفينة اتضح أنها هندية، بينما اتهمت إيران في اللحظات الأولى، ولذلك
1: يمكن أن يكون الهجوم بهدف إجبار السفن على سلوك الطرق التي تحددها إيران؟
2: قد يكون هذا قد يكون في الحسبان. بالنهاية الورقة تقول بأنه إيران تضمن المرور للسفن التجارية، ومعنى الضامن أنه يحدد المصير وهو يشرف على أي السفن هي تجارية أو أيها غير تجاري. ولذلك إذا ذهبنا بهذا الاتجاه وجرى الإعلام فذلك هو التفسير الحقيقي لما حدث.
1: سيد هاينو كلين، كيف تقرأ الولايات المتحدة هذا الهجوم في هذا التوقيت وكيف ستتعامل معه؟
3: أعتقد أن هذا عمل يثير القلق من أحد مراكز القوة في إيران وهو الحرس الثوري. نعرف أن هنالك مراكز قوة أخرى في طهران. الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى ستستمر بمواجهتها فيما يتعلق بالمفاوضات مع قيادة الحرس الثوري، لأنه أعتقد أن القيادة في إيران غير متماسكة، وقد لدينا أسئلة من هو المسؤول حقا هناك. لكن في نهاية المطاف الحرس الثوري يستخدم القوة من أجل إجبار السفن على المرور في ممرات معينة وفي فترة مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات الفنية، وأعتقد أن هذا الأمر يمثل خطرا كبيرا.
1: ما رأيك دكتور أحمد؟ يعني حديث أمريكي عن أن عدم تماسك في داخل مؤسسات الحكم في إيران قد تكون وراء هذا الهجوم، وهذا اتهام متكرر أمريكيا لإيران.
2: هذا يعني بدأ بمجرد بدء الهجوم واغتيال القادة في إيران والقائد الأعلى، بدأ هذا الخطاب واستمر إلى اليوم. لفترة توقف هذا الخطاب لأن الولايات المتحدة تعاطت مع القيادة الإيرانية ووصلت لاتفاق، خبأ هذا الخطاب، الآن يعود بمجرد حادث في المضيق. تقديري أنه بعيد عن الواقع. إذا كان هناك قرار بالفعل وتبنت طهران هذا الهجوم فهو قرار مأخوذ في المستويات العليا في النظام، لا أحد يقوم بعمل مثل هذا من تلقاء نفسه. لكن حتى الآن لا يوجد تبني، لذلك علينا أن لا نقفز باتجاه يعني استخلاص النتائج مما هو غير واضح على الأقل حتى الآن.
1: طيب سيد هاينو كلينك، كيف تراقب الولايات المتحدة التحركات التي تقوم بها إيران حاليا فيما يتعلق بمضيق هرمز وهذه الفجوة الآخذة في الاتساع بين الولايات المتحدة ونظرتها إلى كيفية أو إلى مستقبل هذا المضيق والملاحة فيه وبينما تريده إيران؟
3: دعيني فقط أعلق لما قاله ضيفك الآن. إذا ما كان ما قاله صحيحا هذا الأمر قد يكون أسوأ، ربما إذا ما كان هنالك قيادة أو سلطة مركزية في إيران أعطت الأمر بتوجيه هذه الضربة للسفينة التجارية، ربما هو سيناريو أسوأ من قيام الحرس الثوري بالقيام بهذا الأمر في ظل ربما غياب للسلطة. هذا يعني أن قمة الهرم في السلطة في إيران هو يستخدم ويبرر استخدام القوة المميتة ضد شاحنة تجارية تحاول المرور عبر المضيق. أقول ذلك أعتقد أن والوزير روبيو كرر خلال الوقت الذي قضاه في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة تريد أن تعطي الدبلوماسية فرصة، لكن إذا ما استمرت مثل هذه الأعمال أعتقد أنا أخشى، وكما أشار الوزير فإن الولايات المتحدة لديها عناصر قوة أخرى ضمن في متناولها بإمكانها أن تستخدمها إذا ما لجأ الحرس الثوري إلى استخدام القوة لعرقلة حركة الملاحة التجارية. لكن مرة أخرى هنالك تأكيد على حرية الملاحة عبر المضيق لكي تمر السفن التجارية بدون أي عوائق وتقوم بممارسة التجارة بطريقة طبيعية.
1: هذه المسألة دكتور أحمد يعني إضافة إلى مسائل أخرى كانت في صلب بيان خليجي أمريكي صدر اليوم، كانت فيها العديد من البنود، لعل أبرز ما يمكن أن يتوقف عنده أي قارئ لهذا البيان مسألة إعادة الحديث عن تهديدات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، دعم لمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة ولنزع سلاح حزب الله في لبنان، ومسألة أن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تكون متاحة للجميع ومن دون أي بدلات مالية. كيف تابعت إيران وقرأت الدلالات والرسائل من وراء هذا البيان؟
2: تقديري أنه إيران بكل الأحوال تلتزم بما وقعت لا ما يصدر عنها. الذي وقعت هو مذكرة التفاهم، ومنذ صدورها بدأ النقاش حول أجزائها من قبل الولايات المتحدة. المذكرة تعطي إيران الحق في الإدارة، والإدارة هي تحديد المسار والتحقق مما يمر، هذا هو تفصيل الإدارة، وإلا فلا معنى للإدارة الإيرانية للمرور وضمان المرور بين الخليج فارس وبحر عمان كما هو في المذكرة بالتحديد. ولذلك الخروج عن هذا السياق خروج من المذكرة، هذا ما تلزم إيران نفسها فيه. وهيئة إدارة مضيق هرمز هي الهيئة التي تحدد المسارات وتشرف على ما يمر.
1: وسريعا في المسائل الأخرى،
2: وتقديري أن المسائل الأخرى أيضا أثيرت الكثير من النقاشات. يعني في النهاية لاحظي كما قلت الإيرانيون واضحين في أن هذه المذكرة هي الأساس الذي نبني عليه، وغير ذلك لا يعني إيران بكثير. اليوم أيضا صدرت بعضا من البيانات الرسمية من قادة في إيران يقولون بأن القضية هي هذه المذكرة يجب أن تتحقق وفق الذي وقع ليس وفق بيانات أخرى، تكلم وزير الخارجية الناطق باسم الخارجية في ذات الإطار، ولذلك تقديري أنه لن يحدث تغييرا.
1: شكرا جزيلا لكما دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسيد هاينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ضيفنا من واشنطن. مشهد التوتر الذي تصاعد في مضيق هرمز يعيد إلى الواجهة أسئلة كثيرة، منها مدى كون القانون الدولي قادرا لوحده على تقديم إجابات بشأن التعقيدات والتباينات بين مواقف كل الأطراف، إلى إيمان عياد وقراءة في تقاطع السياسي والقانوني بشأن مضيق هرمز.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نتناول فيها ملف مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما تحمله من ترتيبات آنية وتفاهمات بعيدة المدى بشأن أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فقد نصت المذكرة على ضمان حرية الملاحة وفتح المضيق أمام السفن التجارية دون فرض رسوم عبور، إلى جانب إزالة الألغام والعوائق التي تعرقل حركة الملاحة. لكن اللافت أن مذكرة التفاهم لم تقتصر على الإجراءات العاجلة، بل تضمن أيضا مسارا سياسيا أوسع يقضي بتعاون إيران مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لصياغة اتفاقية جديدة تنظم إدارة المضيق مستقبلا. وفي هذا السياق أعلنت طهران ومسقط بالفعل تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الملف وسط مواقف إقليمية ودولية تؤكد أهمية إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا باعتباره شريانا حيويا للتجارة العالمية وأسواق الطاقة. فما هي أبعاد هذا التفاهم؟ وما الذي تكشفه المواقف الإيرانية والأمريكية والعمانية والخليجية عن شكل الإدارة الجديدة لمضيق هرمز؟ وهل نحن أمام ترتيب

0: التدريبات المؤقتة أم بداية لتحول استراتيجي في إدارة أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. إذن أسبوع بعد توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وما زال الوضع في مضيق هرمز تحت الأضواء وعلى طاولات المحادثات والمشاورات بين أطراف الاتفاق والوسطاء. مذكرة التفاهم وفي بنديها الرابع والخامس نصت على أن تعيد إيران خلال 30 يوما حركة السفن لتتناسب مع أعداد ما قبل الحرب، وتتخذ ترتيبات لضمان مرور السفن التجارية دون رسوم خلال 60 يوما، وتجري حوارا مع سلطنة عمان بشأن مستقبل إدارة المضيق وتشاورا مع دول الخليج. خلال الساعات الماضية ومع استمرار مشاورات الأطراف، برز إلى السطح ما عرف بخط الاتصال الساخن بين واشنطن وطهران. الوسيط القطري أشاد بالفكرة وزادها وضوحا حين قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن هذا الخط ضروري خلال عمليات إزالة الألغام ولمنع عرقلة إعادة فتح المضيق ولمواجهة المعلومات المضللة. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال أيضا إن الخط الساخن جعل لمعالجة أي مشكلات قد تواجه سفن في مضيق هرمز. بين إيران وعمان تدور مشاورات موازية كما نصت مذكرة التفاهم. قاليباف زار مسقط وأعلن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المضيق. عمانيا أكدت مسقط ضرورة احترام كل ترتيبات المضيق لسيادة الدولتين، مجددة الالتزام بالحفاظ على هرمز ممرا آمنا للملاحة الدولية. وفي تطور لافت كذلك، أعلنت وكالة الأنباء العمانية ضرورة تنسيق السفن الراغبة في عبور المضيق مع المنظمة البحرية الدولية التي تنسق معها عمان للعبور دون رسوم وفق مركز الأمن البحري العماني. هذا وقد كانت أيضا رويترز قد نقلت عما تعرف بهيئة مضيق هرمز الإيرانية التي أسستها طهران أول مايو أو أوائل مايو خلال غلق المضيق. أعلنت هذه الهيئة الجمعة الماضي أنها ستعفي السفن من رسوم استخدام المضيق خلال فترة التفاوض ومدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. تتوالى المواقف إذن الرافضة لفرض رسوم في الوسيطان القطري والباكستاني، أكدا من جهتهما عدم القبول بذلك. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن إيران أبلغت بلاده ألا وجود لأي رسوم مطلوبة لعبور المضيق. ولاحقا أكد وزير الخارجية ماركو روبيو على ذلك مشيرا إلى تأييد عالمي لهذا المطلب. الآن معنا حول هذا الموضوع في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا كذلك من نيوبورت في ولاية رود آيلاند البروفيسور جيمس كراسكا، أستاذ كرسي تشارلز أتش ستوكتون للقانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي. ومع تعدد هذه التصورات التي استمعنا إليها وتباين الروايات بشأن إدارة مضيق هرمز، كل الأطراف يتحدث عن تقيد بالقانون الدولي. كيف يمكن تخيل شكل التفاوض في ظل كل هذه التباينات وفي هذه المرحلة؟
1: قد تكثر التأويلات، لأن هناك مناورة إيرانية الآن لأن تفرض سابقة بشأن الحصول على عوائد مالية أو مكاسب مادية من خلال السيطرة على مضيق هرمز وفرضها على الدول الأخرى. لكن هناك على الأقل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز التنفيذ عام 94 تنص على تنظيم حرية الملاحة البحرية عبر 100 من المضائق المائية عبر العالم ومنها مضيق هرمز. والقاعدة الأساس أن هناك حرية الملاحة، وهناك أيضا مبدأ ما يعرف بالإنسنت باسج أو المرور البريء، بمعنى أن على الدول أن تسمح لسفن الدول الأخرى أن تمر ما لم تشكل تهديدا لأمن الدول المتشاطئة.

0: مع المضيق. هناك أيضا سابقة في القضاء الدولي، قرار محكمة العدل الدولية عام 49 التي قضت فيما عرف بخلاف كورفو وقتها بين ألبانيا واليونان، وتم الاعتداد من خلال القرار، قرار المحكمة، بحرية الملاحة. إذن من الناحية القانونية ومن ناحية الأعراف المتبعة فيما يتعلق بالحركة، حركة الملاحة البحرية في هذه المذاق، النصوص والممارسات واضحة. ويبدو الآن أن السردية الإيرانية وصلت منتصف الطريق، لم تعد تريد أو تسعى لفرض الأمر الواقع، حاولت أن تحصل على تأييد العمانيين، وجاء الرد العماني واضحا. القاعدة التي يتتمسك بها عمان هي حرية الملاحة. دول الخليج وخاصة قطر قالت إن هناك مبدأ حرية الملاحة. ربما مع سير المفاوضات قد تتغير السردية الإيرانية.
1: بروفيسور جيمس، مع تعدد هذه التأويلات كما قال الدكتور محمد الشرقاوي، والتصورات، التصور الإيراني من جهة والتصور الأمريكي ودول الخليج أو التصور الدولي من جهة أخرى، وكذلك التعقيدات الإجرائية والسياسية، إلى أي مدى يمكن أن يحمل القانون الدولي وقانون الملاحة البحرية الأجوبة على التساؤلات المتعلقة بوضع المضيق، مضيق هرمز الآن؟
2: I'm sorry.
3: نعم، فيما يتعلق بإيران، إيران هي ليست عضوا باتفاقية قانون البحار، هذا صحيح، على الرغم من أن إيران قد قامت بتوقيع على الاتفاق تحت القانون الدولي، عليها التزام بعدم مسألة عدم الأخذ بهذا الاتفاق الذي وقعت عليه. والأكثر من ذلك، إيران هي طرف في مسألة الأمان في حماية الحياة في البحار. هذا الاتفاقية التي تنص على مسألة خطط فصل الملاحة والتي تطبق على مضيق هرمز، إيران إذن هي عضو في هذه حماية أو أمن الحياة في البحار، وإيران تدافع عن هذا مسألة فصل خطط الملاحة في عام 1973. بالنسبة للقواعد التي تحكم الحركة، حركة عبر المضيق مثل مضيق هرمز، فإن تلك القواعد يجب التوافق عليها عن طريق منظمة الملاحة الدولية. بالتالي القوانين الموجودة وتحت اتفاقية المنظمة والاتفاقيات الأخرى ستوافق على مسألة وتتوافق مع الدول المعنية. بالتالي إذا ما أرادت إيران أو عمان أن تغير هذه القواعد، عليها أن تتجه إلى منظمة الملاحة الدولية في لندن وتقدم طلبا من أجل ذلك.
1: وهذا بالفعل دكتور محمد الشرقاوي طرحته اليوم للمرة الأولى عمان، بأن يعني على السفن التي تريد العبور التنسيق مع منظمة الملاحة الدولية. هل يضيف ذلك الطرح شيئا جديدا لما هو معروض من خيارات حاليا؟
0: هذا الموقف العماني يوضح الكثير من الضبابية، بمعنى أن عمان تتمسك بما تفرضه القواعد الدولية خاصة قانون البحار، ولا تجاري ولا تؤيد أو تزكي المسعى الإيراني. وأعتقد أن بعض الشخصيات في طهران ربما تحتاج لإعادة النظر في الفروق الشاسعة بين أن نتحدث عن مضيق بحري كما هو حل هرمز، وعن قناة مائية تم حفرها بشكل يعني تطوعي كما هو حال بنما، كما هو حال السويس. في الحالة الثانية، يحق للدول التي قامت باستثمار وبجهود سواعد أبنائها أن تحصل على بعض المكاسب، بعض التعويضات، لكن هذه مسألة لا يعني تنطبق على القنوات المائية الاصطناعية وليس على الممرات أو على المضائق البحرية الطبيعية. فأعتقد ينبغي أيضا التدقيق في أن، وإن كان الآن بعض الإيرانيين يعتدون بأن مرور بعض السفن ليس بمرور آمن، هم يريدون أن يقحموا أو أن يقلبوا السابقة الأولى التي تحدثوا عنها وهي قرار محكمة العدل الدولية عام 49، بمعنى

0: مرور البريء، هذه القاعدة تظل أيضا من الأعراف الأساسية ولا يمكن دحضها أو تجاوزها إلا إذا ما أثبتت الدولة التي تعتقد أنها تتضرر عكس ذلك. في هذه الحالة قبل هذه الحرب كانت سفن دول العالم تمر بحرية ولم يكن هناك تهديد مباشر لا للأمن القومي الإيراني ولا للساحل الإيراني، فبالتالي يبدو أن كل الحديث الإيراني عن ضرورة الحصول على تعويضات هو مناورة في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة، وينبغي ألا يتحول إلى خلاف مع دول العالم، خاصة وأن قانون البحار يقوم على كقاعدة أساسية على مبدأ حرية الملاحة في كل اتجاه.
1: بروفيسور جيمس، يعني الحديث عن قانون البحار، يتحدث كل الأطراف عن تقيد بالقانون الدولي وكذلك قانون البحار، لكن هل ترى بأن التعقيد قد يكون ربما كيفية تأويل واستخدام مبدأي العبور الآمن والعبور أو المرور العابر بالأحرى والمرور الآمن المضمنين في قانون البحار؟
2: نعم نعم، إن اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار يذكر ويتحدث عن القانون الدولي. على الرغم من أن إيران ليست طرفا في هذا الاتفاق وكذلك الولايات المتحدة، لكن شروط هذا الاتفاق تعكس القوانين المحلية بالتالي أو المعروفة، بالتالي هي تنطبق على إيران والدول الأخرى. القوانين كما هي معروفة تقول أن دولة مثل عمان أو إيران لا يمكنها أن تعيق الملاحة حرية الملاحة عبر المضيق، هذا يختلف جدا عن مسألة القناة أو المرور في القناة مثل قناة بنما أو قناة السويس. أيضا هو يختلف عن مثلا مضيق البسفور ومضيق الدردنيل في تركيا، لأنهم بداية فإن هذا المضيق يتم حكمه عن طريق اتفاقية ممتدة من عام 1963. هذه الاتفاقية لديها خصوصية ولديها شروطها الخاصة، لكن ليس هنالك اتفاقية خاصة، فإن الاتفاقيات البحار الموجودة قبلا هي التي ستكون في النفاذ.
1: أشكرك البروفيسور جيمس براسكا، أستاذ كوسي تشارلز إتش ستوكتون للقانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية، كنت معنا من نيوبورت في ولاية رود آيلاند. وأشكرك أيضا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على هذه المشاركة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى الشأن اللبناني، حيث تتواصل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن الجلسة الختامية للجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. حول هذا الموضوع وأيضا التطورات الميدانية في لبنان، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما. إيهاب العقدي، سنبدأ معك، ويبدو أن هناك تطورات في بيت يحون في جنوب لبنان، إن كانت توفرت لديكم أي معلومات وتفاصيل بشأن ما يحدث.
4: هي غارة إسرائيلية على بلدة بيت يحون التي تقع قرب بنت جبيل وتتبع للقضاء نفسه، وجاءت بعد تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية التي ألقت بالونات حرارية في تلك المنطقة، وكذلك مع صدور دوي انفجارات وقعت في تلك البقعة من جنوب لبنان. حتى الآن لا يمكن الجزم بما حدث من الجانب اللبناني، لكن هذا التصعيد الإسرائيلي جاء بعد قصف مماثل بالمسيرات الإسرائيلية على سيارة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، أدى وفقا لوزارة الصحة اللبنانية لاستشهاد 3 أشخاص وجرح شخص رابع. حزب الله كان أصدر كذلك قبل قليل بيانا يشبه التحذير من التمادي الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل خرقت للمرة الثالثة اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الحزب عمليا يراقب هذه الأعمال دون الحديث أو الغوص في أي تفاصيل إضافية عما إذا كان سيرد أو سيواصل مراقبته للوضع في جنوب لبنان. وفي ضوء ذلك كانت هناك مفاوضات تجري في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، هي الجولة الخامسة في ظل خلافات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول مواضيع سبق وأن اتفق عليها الجانبان في الجولة الرابعة. البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية في الجولة الرابعة في بداية هذا الشهر كان يتحدث عن أماكن تجريبية، وجاء فيها في نص البيان هذا الأمر، لكن وفقا لمصدر لبناني وأيضا مصدر دبلوماسي للجزيرة أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي قدم خريطة تظهر تمددا لما كانت إسرائيل تعتبره المنطقة الصفراء وتصل إلى حدود منطقة علي الطاهر وبعض المناطق الأخرى، فتحاول إسرائيل من خلال ذلك الإيحاء بأنها تسيطر على هذه المنطقة وهو ما لم يحصل، وهذا ما يرفضه لبنان. كذلك هناك محاولات ترتبط بأن يكون هناك اتصال مباشر بين لبنان وإسرائيل من خلال التنسيق الأمني، ويرفض لبنان هذا الأمر ويستند إلى الميكانيزم والمظلة الأمريكية التي كانت أعلنت عنها الخارجية الأمريكية.
3: شكرا.
4: وكذلك يريد لبنان اتفاقا لانسحاب إسرائيلي ممنهج.
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسلنا من بيروت. إلى الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ودائما الياس متابعة لهذه الأخبار العاجلة عن غارة إسرائيلية على بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. هذه صورة لأثار هذه الغارة التي وقعت في تلك المنطقة قبل قليل، طبعا ظلام دامس ولكن بإمكاننا أن نشاهد تصاعد سحب الدخان من جراء هذه الغارة. ما الذي يقال في إسرائيل عما يجري؟
5: نعم، أولا رسميا إلسي لا يوجد هناك تعقيب من جانب الجيش الإسرائيلي، وهذه هي الصور التي نراها الآن، هي صور الطائرة الحربية الإسرائيلية التي ألقت البالونات الحرارية في موقع الحدث، وذلك ربما للإشارة إلى القوات البرية وقوات الإنقاذ التي قدمت إلى المكان لإنقاذ الجنود الجرحى. الواضح إلسي بأن مروحيات عسكرية أو على الأقل مروحية عسكرية حطت في مكان الحادث ونقلت عددا من الجنود الإسرائيليين إلى مستشفى رمبام في حيفا، توصف جراح اثنين منها بأنها بالغة الخطورة. وهنالك بعض المواقع الإسرائيلية التي بدأت تنشر صلوات يهودية المزامير، وعادة عندما تنشر هذه المزامير عبر هذه المواقع يكون الحديث
3: يعني
5: عن قتلى، عن قتلى
3: محتمل على جنود إسرائيليين في تلك المنطقة.
5: المواقع الإسرائيلية حتى الآن تتحدث إلسي عن اشتباك مسلح وقع ما بين قوات تابعة لحزب الله، بعض المواقع تشير إلى أنها قوات النخبة التابعة لقوة الرضوان اشتبكت مع قوة عسكرية إسرائيلية من عصبة يفتاح التابعة لعصبة هبشان التي تعمل عادة في منطقة الجولان السوري المحتل، لكنها هي تعمل الآن تحت إمرة الفرقة 91 وكانت تعمل في منطقة بيت يحون. المواقع الإسرائيلية تتحدث عن اشتباك مسلح وقع بين قوات تابعة لحزب الله وقوات إسرائيلية. بعض الأنباء كانت تتحدث عن احتمال أن تكون هنالك وقع حدث عملياتي، أي تبادل لإطلاق نيران صديقة ما بين قوات إسرائيلية كانت تعمل في المكان. هذه الفرضية موجودة، لكن بعد الغارة الجوية التي شاهدناها قبل قليل في بيت يحون ربما هذه الفرضية الآن تتلاشى وتعزز فرضية أن اشتباك مسلح قد وقع فعلا بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن منطقة كما يبدو يحاول الجيش الإسرائيلي كان في الأيام الماضية السيطرة عليها، لكن بيت يحون كما نعلم بأنها ليست محتلة كما يبدو من جانب الجيش الإسرائيلي، وغريب ما حصل في تلك المنطقة. حتى الآن لا توجد هنالك أي معلومات رسمية من جانب الجيش الإسرائيلي تؤكد طبيعة ما حصل هناك، لكن التأكيدات التي تأتي من جانب المواقع الإسرائيلية التي عادة ما تنقل معلومات من داخل الميدان ومن جنود وضباط في الميدان تتحدث عن اشتباك مسلح قوي وخطير.
3: نعم.
5: وعن عدد من الجرحى، وهنالك ربما مؤشرات أيضا على احتمال وقوع قتلى في هذا الاشتباك مع في صفوف الجيش الإسرائيلي.
3: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسلنا في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو، طبعا تبقى معنا في المتابعة.

0: في كل جديد فيما يتعلق بهذا الحدث. ينضم إلينا من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور مهند. إذا كان ما حدث في بيت يحون اشتباك مسلح، باعتقادك كيف يمكن أن تتعاطى معه إسرائيل، وهي التي تقول أنها تريد الحفاظ على حرية الحركة في جنوب لبنان رغم الالتزام بوقف إطلاق النار، بينما يقول حزب الله أنه لن يقبل بالعودة إلى ما كان سائدا قبل 2 آذار، يعني تاريخ إطلاقه الصواريخ باتجاه إسرائيل وانطلاق الحرب؟
1: أولا، إسرائيل سوف ترد، بمعنى أن إسرائيل سوف تكثف من عمليات العسكرية الآن في الجنوب. وإسرائيل مفهومها لوقف إطلاق النار مختلف، بمعنى أن إسرائيل تعتبر أن وقف إطلاق النار هو عدم إطلاق النار من قبل حزب الله على الجنود الإسرائيليين أو على الشمال وبالمثل الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا لا يشمل العمليات العسكرية اليومية التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان، بمعنى أن هذه العمليات اليومية هي خارج المفهوم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان، وهذا هو الأمر الذي يؤدي إلى هذا الاحتكاك وهذه المواجهات بين مقاتلي حزب الله وبين الجنود الإسرائيليين.
0: وهنا السؤال دكتور، هنا السؤال، يعني في حال تبين أن هذا الاشتباك هو رد من جانب حزب الله على قيام إسرائيل اليوم باستهداف 5 أو 6 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، في حال تبين أن هذا بالفعل اشتباك، هل يمكن لذلك أن يلجم إسرائيل ويدفعها للتوقف عن التمسك بحرية الحركة واستهداف مقاتلي الحزب في الجنوب؟
1: لا، على الأقل على المستوى الإعلاني والتصريحي إسرائيل لن تفعل ذلك. إسرائيل تؤكد أن عملياتها مستمرة في جنوب لبنان من حيث هدم البنية التحتية العسكرية لحزب الله ومحاولة مواجهة مقاتلي حزب الله الذين يقفون أمام توسع أو عمليات الجنود الإسرائيليين على الأرض. ولذلك هذا الأمر لن يؤدي بإسرائيل أن تعلن عن انتهاء حرية العمل العسكري في جنوب لبنان. إسرائيل في هذه المرحلة تتعامل مع هذه الجبهة على أنها الرمز الذي يحدد هل إسرائيل مستقلة أو غير مستقلة فيما يتعلق بالبيئة الإقليمية كلها. ولذلك إسرائيل سوف تستمر بعملياتها في الجنوب.
0: ابقى معي دكتور مهند، سنشرك. طيب، شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من أم الفحم. ينضم إلينا الآن من جبل لبنان نقول نصيف، الكاتب الصحفي، ومعنا من بيروت الدكتور علي مطر، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور علي مطر. هل يمكن أن يكون حزب الله قد بدأ بالرد على مسألة استهداف إسرائيل لعناصره في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار في هذا الاشتباك على ما يبدو الجاري في بيت يحون؟
2: نعم، تحية لكم بداية لضيفك الكريم والمشاهدين. طبعا المقاومة حذرت في اليوم البيان الثالث الذي تحذر به العدو الإسرائيلي بأن القيام بالانتهاكات لن يبقى دون رد. الآن هناك غارات حصلت، هناك قصف مدفعي حصل، بطبيعة الحال هذا الرد سيكون إذا استمر العدوان الإسرائيلي بما هو عليه يكون باستهدافات بالمقابل للتجمعات الإسرائيلية، لكن يبدو أن الاشتباك الذي حصل هو أيضا أمر منفصل، بحيث أنه تحركات العدو الإسرائيلي والاستهدافات المباشرة التي حصلت لمدنيين أو لمقاومين بحسب لنفهم الرواية أكثر حتى الآن، اضطرت بنهاية المطاف المقاومة أيضا للرد المقابل.
0: ألا يخاطر حزب الله بأن يعني يضع وقف إطلاق النار في مهب الريح، خصوصا أنه يعلم بأن نتنياهو لم يكن يريد وقف إطلاق النار هذا وأجبر عليه أمريكيا، وربما هو يبحث عن ذريعة للتملص منه؟
2: ولا شك أن الإسرائيلي الآن نتنياهو يريد التملص من الاتفاق وهو يعتبره اتفاقا سيئا، لكن أيضا في المقابل في حال يعني لم يتم الرد، لأنه الآن نتنياهو دائما يكرر هو وكاتس على مسألة حرية الحركة وحرية العمل والمنطقة العازلة وحق الجيش الإسرائيلي في التحرك في المنطقة العازلة أو عندما يرى تهديد، وبالتالي عدم الرد ستكون تكلفته أكبر، بحيث سوف تكرس مسألة حرية العمل للإسرائيلي، وسيقوم الإسرائيلي بالانتهاك تلو الانتهاك، وبالتالي نصبح أمام رجوع إلى ما قبل 2 آذار وتلك الذي حصلت في 15 شهرا.
0: طيب
2: لذلك الآن
0: سيدي
2: المقاومة
0: الأولى،
2: تريد أن
0: وضحت
2: تثبت
0: فكرتك،
2: هذه
0: أعود إليك
2: المسألة،
0: دكتور علي،
2: ليس هناك عودة إلى ما
0: سأعود
2: قبل.
0: إليك. سيد أولى نصيف، كيف تراقب باعتقادك السلطات اللبنانية ما يجري حاليا، وهذا التصعيد المحتمل في الجنوب ما يهدد أصلا وقف إطلاق النار بالتوازي مع هذه المفاوضات الجارية في واشنطن؟
3: طبعا بالنسبه الى اسرائيل، هي اسرائيل تريد ان تجعل من وقف النار وقفا هشا، يعني هي اولا ارغمت عليه ولا تريد هذا الوقف، هي تريد عمليه استمرار العمليات العسكريه. نحن لاحظنا في الايام الثلاثه المنصرمه نوع من العمليات الصغيره، العمليات العسكريه البطيئه او الصغيره ان صح التعبير، واطلاق مسيرات فوق عدد من المناطق. هذا كان مؤشر، وهي العاده او هذا ما تدرج عليه اسرائيل، انها تعيد تحريك الملف او تعيد تحريك التصعيد تدريجا. ما حصل اليوم هو جزء من هذا الامر، تريد اسرائيل ان تؤكد ان هذا وقف اطلاق النار هش، وانها اولا كي تؤكد كذلك خلافا لما اشاعه الامريكيون، وعندما نفت اسرائيل باي انسحاب لجنودها من الاراضي اللبنانيه المحتله، وبالتالي هي لا تريد الانسحاب، لا انسحاب جزئي ولا برمجه لهذا الانسحاب. طبعا هذا الامر يربك الدوله اللبنانيه. الدولة اللبنانية يعني وهي تفاوض في واشنطن، وهي ترفض في واشنطن ايضا، لا ننسى ان الدولة اللبنانية رفضت اللواء، اقتراح اللواء الخاص للجنوب، ثم أتى الطرح الإسرائيلي بالمناطق التجريبية، وأيضا يرفضها لبنان، لأن المناطق التجريبية يعني عدم برمجة الانسحابات وتجزئة المناطق أو تقطيعها بشكل
0: يرفض
3: جغرافي.
0: المناطق التجريبية أم يرفض بعض الطروحات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية؟ لأن مسألة المناطق التجريبية أصلا صدرت في الإعلان الذي أعقب المحادثات في دورتها الماضية، وكان لبنان موافقا عليها.
3: المشكلة لبنان مع المناطق التجريبية هي كيفية تجزئة جغرافية هذه المناطق أو الانسحابات، يعني هل تنسحب، هل يعني تنسحب من قرى متداخلة مع قرى أخرى. نحن عرفنا أن الرئيس بري طرح البرمجة أو الانسحابات من خلال اعتماد قاعدة الأقضية اللبنانية التي تنسحب منها إسرائيل، يعني مرجعيون، حصبية، بنت جبيل، النبطية، هذه المناطق احتلتها على أن تنسحب ببرمجة واضحة. ما يركز عليه لبنان وليس فقط مسألة موافقته المطلقة على المناطق التجريبية، هي أن يقترن أي عمل تجريبي من هذا النوع ببرمجة الانسحابات،
0: طيب
3: وبالتالي
0: دكتور علي،
3: أن تكون المناطق التجريبية هي نوع من خطوات جزئية من أجل تكريس بقاء احتلال في مناطق أخرى كالمنطقة الصفراء على سبيل المثال.
0: نعم دكتور علي مطر، طبعا حزب الله يرفض المناطق التجريبية ويدعو الدولة اللبنانية أيضا إلى رفضها، ولكن يعني على ماذا يعول الحزب الآن في رفض استمرار رفضه لمسار واشنطن، رغم أنه واضح أن هذا المسار ماض قدما، السلطة متمسكة به، وأيضا القوى العربية كما رأينا اليوم في البيان الأمريكي الخليجي الصادر بعد يعني هذه المحادثات التي جرت اليوم في منطقة الخليج، وكذلك طيف واسع دوليا يؤيد هذا المسار، على ماذا يعول؟
2: طبعا هو يعول على أمرين أساسيين الآن. أولا المقاومة ما حققته بصمودها وبقائها بهذا القتال الذي حصل في المدة الماضية، وأنها تؤكد على أنها ستواجه مهما حصل ولن يبقى هناك احتلال، والاحتلال يعني شرعية للمقاومة، وبالتالي أيضا مهما حصل ستبقى هذه المقاومة. الأمر الثاني تعول بطبيعة الحال، يعول حزب الله على الاتفاق الإيراني الأمريكي، وهو يتأمل بأن يكون هذا الاتفاق هو من يدفع العدو الإسرائيلي في نهاية المطاف إلى الانسحاب من خلال جدولة زمنية.
0: لكن واضح إسرائيل
2: يعتبر
0: تقول دكتور علي أنه لا انسحاب من جنوب لبنان في حال عدم نزع السلاح حزب الله، وبالتالي كيف يمكن الوصول إلى مكان يتم فيه إجبار إسرائيل على الانسحاب من دون أن يكون هناك تفاوض معها؟
2: هو الحزب اعتبر أنه كنا نحن أمام مسار يمكن من خلاله الاستفادة

0: وضع جدول زمني بالضغط على الإسرائيليين، لكن إسرائيل التفت بطبيعة الحال على الاتفاق الذي حصل من خلال مفاوضات واشنطن. الآن حزب الله يؤكد على ثوابت حتى إذا أرادت الدولة أن تذهب إلى مسألة التفاوض هي مع الإسرائيلي، لكن هناك ثوابت في نهاية المطاف، هي أن هناك انسحاب، لا نزع للسلاح إلا من خلال التشاور
1: طيب، ما
0: والحوار
1: هذه الثوابت
0: الداخلي،
1: تؤكد
0: وأن
1: عليها
0: حزب الله
1: السلطات اللبنانية كل
0: يتعاون
1: يوم
0: جنوب
1: تقريبا،
0: الليطاني بطبيعة
1: لماذا
0: الحال.
1: ما زال الحزب رافضا لهذا المسار ومشككا به؟
0: لأنه هو يعتبر حتى الآن هذا المسار هو مسار تنازلي، ونحن كنا بغنى عنه، يعني الإسرائيلي الآن يستفيد بحسب ما يرى الحزب من هذا المسار لفرض تنازلات وشروط على الدولة اللبنانية، على رأسها مسألة المناطق التجريبية التي هي مناطق مفخخة، يريد من خلالها الإسرائيلي أن يبقى بطريقة أو بأخرى بالأراضي اللبنانية، وأن
1: طيب
0: يستفيد بتحويل هذه المناطق والجيش اللبناني إلى ما يشبه ما حصل
1: سيد
0: بالضفة
1: نقولة
0: الغربية،
1: نصيف،
0: وهذا أمر يضرب السيادة
1: سيد
0: اللبنانية.
1: نقولة نصيف، اليوم هناك مفاوضات في واشنطن، الأنباء تتحدث عن مفاوضات صعبة، عن خلافات كبيرة، كيف يمكن لهذه الخلافات المستمرة في هذا المسار أن تنعكس عليه وعلى تمسك السلطة اللبنانية بهذه المفاوضات؟
2: طبعا لا تملك السلطة اللبنانية إلا أن تذهب إلى المفاوضات، لا ننسى أن إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية، وبالتالي لن تنسحب منها إسرائيل مجانا، يعني لم تدخل كي تنسحب، خصوصا وأنها يعني تتحدث عن مجموعة سقوف متتالية، يعني تارة تقول أنها تريد تدمير حزب الله، ثم تقول بسبب عجزها عن قدرتها على تدميره تقول تريد تجريده من السلاح، ثم تتحدث عن دور للجيش اللبناني أو تسليمه مناطق تجريبية وهكذا. بالنتيجة إسرائيل متمسكة بالبقاء في أراضي لبنانية وليس على كل الأراضي اللبنانية أو طبعا المناطق المحتلة، تريد الاحتفاظ بحزام أمني معين، لكن هذا الأمر يجبر الدولة اللبنانية على الجلوس معها. إسرائيل تحتل أراضي، وبالتالي نحن لا نتفاوض مع طرف من خلال وكلانا عند جانبي الحدود، لا، إسرائيل
1: شكرا
2: داخل الأراضي اللبنانية، ولا يمكن إرغامها على انسحاب أو طلب منها ما لم
1: شكرا
2: يحصل
1: لكما.
2: تفاوض.
1: نقول
2: التفاوض تلعبه
1: نصيف
2: السلطة الشرعية
1: الكاتب
2: السورية.
1: الصحفي من جبل لبنان، والدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي ضيفنا من بيروت، شكرا لكما. نجدد التحية مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات قالت هيئة مضيق هرمز الإيرانية إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وأن التبعات تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها وربانها. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. من جهته ندد حزب الله بالعملية وقال إنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي ألزم به الحزب حتى الآن. وبشأن جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان الجارية الآن في واشنطن، جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وأن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر الدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. إلى شبكة مراسلينا ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين إدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكما نور الدين إدغير. كيف تتطور ردة الفعل في طهران حيال استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز والاتهام الأمريكي لإيران بأنها وراء هذا الاستهداف؟
3: يأتي بكل تأكيد لا خبر هنا من العاصمة الإيرانية طهران أو من الحرس الثوري باتجاه ما حدث اليوم في مضيق هرمز، سواء بشأن استهداف سفينة قرب المياه العمانية أو بشأن إرجاع عدد من السفن بحدود 4 سفن إلى المياه الخليجية. لكن بكل تأكيد غياب المواقف والتصريحات من إيران لا يعني أن شيئا ما لم يحدث وأن طهران لم تتدخل، بل يبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤسس لمشهد ربما يقول بأنه ينبني على ما صدر في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كان هناك موقف صريح من إدارة معبر أو من إدارة مضيق هرمز التي قالت بأن إيران لا تتحمل أي مسؤولية عن ما يمكن أن تتعرض له السفن إذا مرت من ممرات غير آمنة، وهو الأمر الذي أكده كذلك الحرس الثوري الإيراني. إذن المشهدية أو السردية التي تريد أن تبنيها إيران تقول بأنها تستند نوعا ما إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مهلة 30 يوما لإيران من خلالها تعيد مضيق هرمز إلى حالته الطبيعية، وهذا نصت عليه المذكرة، بمعنى سحب الألغام، إعادة الانتشار العسكري، وكذلك الحفاظ على مسارات آمنة للسفن. تقول طهران بأن أي مسارات غير المسارات التي حددتها هي مسارات غير آمنة. هناك 3 مسارات تقول طهران، هناك مسار الدخول عن طريق جزيرة هرمز، مسار الخروج عن طريق جزيرة لارك يعني الخروج من المياه الخليجية إلى خليج عمان، وهناك مسار ثالث وهو مسار الضفة الجنوبية الذي يسمح للسفن بالمغادرة. لماذا تقول طهران هذه المسارات؟ هي من تؤمن الخروج بناء على الوثيقة أو مذكرة التفاهم الذي يلزم طهران بتوفير مسار ومعابر آمنة للسفن. إذن هنا تبني إيران سرديتها للحفاظ على سيطرتها على المضيق ورفض أي مسارات أخرى، باعتبار أن هذه المسارات لا تخضع للإجراءات الأمنية التي تحددها طهران، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المشاكل الأمنية التي يجب التخلص منها في غضون 30 يوما. لكن إيران ربما ستعيد حساباتها بعد 30 يوما، لأن المضيق سيدخل إلى حالته الطبيعية والعادية التي كان يعيشها قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وهناك عبور آمن للسفن إلى غاية اكتمال 60 يوما. وهنا بالتحديد إلسي بدأت إيران بالتحرك، لأن بعد 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم يمكن أن تتغير أساليب الإدارة، بالعكس أنه أعطى لإيران التنسيق مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول المنطقة لإعادة بناء إدارة جديدة لمضيق هرمز. إذن عمليا بالخلاصة يمكن القول بأن طهران تحاول بشكل أو بآخر عدم سحب مضيق هرمز كورقة من يدها من خلال إجراءاتها، هذا لسبب ربما قد يكون طويل المدى من خلال حضور إيران بالمنطقة، وبسبب قصير المدى ربما الضغوط الداخلية. هنا في طهران يمكن الوصف والقول بأن هناك حالة اشتباك حقيقية بين الفريق المفاوض والحكومة وبين معارضي الاتفاق، الذي يروا أن إيران الحكومة والفريق المفاوض ربما قد يفرط في أكبر نقطة استطاعت إيران أن تحصل عليها في حربها، وهي نقطة مضيق هرمز، والتي تعادل بشكل كبير ما تملكه إيران على مستوى الاستراتيجية العسكرية، وهناك إصرار على الإبقاء لإيران على هذا المستوى. لكن بكل تأكيد هناك بعض المعلومات تقول أنه في حال نجاح الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بعد 60 يوما والإعلان عن اتفاق نووي، يمكن القول بأن إيران، وهذا ما تشير إليه بعض المعلومات، أن إيران ستتخلى عمليا عن مسألة فرض رسوم أو السيطرة على المضيق.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين إدغير. وجد وقفي في البيت الأبيض، ماذا في آخر التحديثات فيما يتعلق بردة الفعل والاتهام لإيران بأنها تقف وراء هذا الاستهداف في المضيق؟
4: يعني واشنطن الرسمية اليوم صامتة حقيقة إلسي، وهذا الاتهام للحرس الثوري بأنه كان وراء المقذوف الذي أصاب سفينة شحن تحمل علم سنغافورة. جاء على شكل تصريح لول ستريت جورنال، مسؤولان أمريكيان أكدا بأن إيران هي وراء هذا الاستهداف لسفينة الشحن، وأكدا بأن أضرارا أصابت السفينة لكن لم تقع أي إصابات للطاقم على متنها. التصريحات اليوم جاءت بداية من ماركو روبيو حقيقة من المنامة التي يزورها روبيو خلال جولة في المنطقة، وأكد روبيو بأن أي اتفاق سوف تتوصل إليه الولايات المتحدة لن يتم بموجبه دفع أي رسوم أو أي أموال مقابل عبور مضيق هرمز وتحت أي مسمى أو أي طريقة من الدفع. أكد هذا الأمر، وانعكس ذلك في البيان المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي أكد رفض الدول لفرض رسوم من على عبور مضيق هرمز. أكد روبيو بأنه ينبغي أن يعود الوضع عند المضيق إلى ما كان عليه ما قبل الحرب بعبور مجاني لمضيق هرمز. التصريحات كانت حقيقة أخرى لشبكة تلفزة أمريكية لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وهي متعلقة بأمرين: الأموال المجمدة الإيرانية. أكد رايت بأن حتى اللحظة لم يتم دفع أي أموال لإيران من أموالها المجمدة، وأكد بأنه في حال تم دفعها لها بالفعل فإنها سوف تخضع لرقابة كبيرة وشديدة إزاء كيفية إنفاق هذه الأموال. الأمر الآخر الذي تحدث عنه رايت كان متعلقا برفع العقوبات عن إيران. نحن نعلم بأنه في البند السابع من مذكرة التفاهم يتحدث عن رفع جميع أنواع العقوبات عن إيران، سواء كانت العقوبات الأمريكية أو الأممية أو حتى عقوبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ضمن هذه العقوبات طبعا العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني. أكد كريس رايت بأن هذا الأمر لا يعد تنازلا كبيرا مقابل ما قد تحصل عليه الولايات المتحدة، وهو عدم تطوير إيران أي سلاح نووي في نهاية المطاف وفي نهاية هذه المفاوضات. وأكد بأن حاليا القدرة التصديرية لإيران من النفط تصل إلى مليون ونصف برميل إلى مليوني برميل يوميا، وهي النسبة ذاتها والكمية ذاتها التي كانت تصدرها إيران خلال رئاسة بايدن كما قال وزير الطاقة الأمريكي. إذن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الجاري الآن بحث جوانب منها، وكما قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وأكد بأن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هي وثيقة تأسيسية من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وكذلك وقف إطلاق النار، وهي تؤطر ما سيتفاوض بشأنه الجانبان خلال 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا. التفاصيل في تقرير الزميلة أسماء النعيم.
5: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجيا، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز وأسمدة وسفن بضائع. وفي ذروة التصعيد، فقد تراجعت حركة الملاحة بنحو 90% عن معدلاتها المعتادة قبل أن

0: أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيقة نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني، بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11,000 بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز. كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل، ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا، ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سيد مارلين هاردينجر، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الحادث اليوم في مضيق هرمز، استهداف سفينة شحن في المضيق؟ ما الذي يمكن أن يؤشر إليه مثل هكذا أمر؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة. أولا وقبل كل شيء، الولايات المتحدة عليها أن تحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات.

0: والبيانات لكي تتمكن الإدارة من اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأمر. أحد الأمور المهمة التي انبثقت من المحادثات الأسبوع الماضي هو الحديث عن خلية لمنع الاحتكاك أو منع الاصطدام، وهذه هي الخطوة الأولى. وأحد القضايا هنا هي أن الإدارة عليها أن تحدد الخبراء في المجال السليم وفي التعامل مع القضية النووية والقضايا الأخرى. إذن فهناك نقاط احتكاك، وهذه الفرق كانت تضم خبراء لكي يعطوا آراءهم بشأن هذه القضايا لصناع السياسة، وربما هذا يشجع الطرفين على أن يتواصلا فيما بينهما في أقصى سرعة ممكنة لتجنب أحداث كهذه من أن تقع مرة أخرى.
1: باعتقادك سيد مارلن، هذا احتكاك عابر يمكن معالجته عبر الاتصالات عبر الخط الساخن، أم أن له أبعاد أخرى؟
0: أعتقد مبدئيا نعم، نقطة احتكاك كهذه يجب التعامل مع قضاياها مع فرق فنية، ولكن الطرفين لا يتفقان بأن السفن يجب أن تمر من هنا بدون أن يكون هناك دفع لكلفة. إذا ما اتفق الطرفان على هذا فسوف يكون مفيدا، ولكن إذا أصرت إيران على فرض رسوم فهذا سوف يعود إلى المستوى الأعلى من السياسيين لكي يتخذوا قرار بهذا الشأن.
1: دكتور حسن أحمديان، هل هذه حادثة يمكن معالجتها عبر الخط الساخن الذي استحدث في هذه المفاوضات، أم أن لها أبعاد أخرى من وجهة نظرك؟
2: طبعا لاحظي أنه حتى الآن غير واضح إن كانت حادثة أو غير حادثة، وأي أطراف أساسا الذي استهدف السفينة، لكن بكل الأحوال ستتضح هذه الأمور. بالنسبة لإيران، ما صدر اليوم من بيان الحرس الثوري يوضح الكثير. موقف الإيراني مبني على المذكرة التي وقعت مع الولايات المتحدة، تقول بأنه إيران تضمن الملاحة في 60 يوم دون رسوم وفق إدارتها، يعني تحت إدارتها. معنى آخر، الهيئة التي أسستها إيران لإدارة المضيق تحدد الطرق التي تمر بها السفن، وكذلك تشرف عليها إيران باعتبارها حرة للمرور التجاري. المذكرة تقول بأن المرور آمن للملاحة التجارية، ولضمان ذلك يعطي إيران الضمان أن تضمن ذلك. كيف تضمن ذلك؟ الموقف هو أن إيران يجب أن تشرف على الملاحة، وتقديري أن هذا البيان أيضا يؤكد على تلك ذلك الموقف. بالتالي ننتظر لنرى إن كان هذا الحادث مرتبط أساسا بهذا الموقف أو لا. لكن إذا كان أيضا مرتبط فهو يدخل في ذات السياق. أنا تقديري أن إيران معنية، وهي تعلن ذلك، معنية بالملاحة التي هي تراقبها وبالتالي تحدد المسارات لها.
1: دكتور محمد شرقاوي، انطلاقا مما قاله دكتور أحمد ديان، يعني تمسك إيران بتفسيرها لما ورد في مذكرة التفاهم أنها هي المسؤولة عن ضمان أمن الملاحة، هناك من ذهب للقول أن إيران هي من استهدفت هذه السفينة. طبعا هذه اتهامات، ما زالت اتهامات، هي من استهدفت هذه السفينة لكي تجبر كل السفن على المرور بالمسارات التي هي حددتها، وبالتالي تسيطر بشكل أو بآخر من جديد على المضيق. ما رأيك بهذه الفرضية؟
3: يبدو أن الحرس الثوري اكتشف أن إقفال أو محاولة بسط النفوذ المطلق على مضيق هرمز هو الورقة النووية المثلى في هذه المعركة، ليس إزاء الأمريكيين والإسرائيليين فحسب، بل أيضا إزاء عمان، إزاء بقية دول الخليج. ما حدث اليوم هو بمثابة جملة فيها مبتدأ وخبر متكامل سياسيا وأيضا جغرافيا وحتى قانونيا. هناك الدلالة الأولى أن الرد جاء من عمان واضحا، أن عمان لا تجاري مسعى إيران في أن تنفرد الدولتان بالسيطرة على إيران ثم تؤسسان لسابقة وهي الرسوم أو بدل خدمات كما يود القاموس الإيراني أن يسميها. هذه مسألة مردود عليها. أيضا هناك دلالة ثانية أن ما حدث اليوم أيضا ينطوي على عدم احترام سيادة عمان في اختياراتها. هي اختارت أن توفر ممرا موازيا باتجاه الجنوب، وليس بالضرورة أن يبقى الممر المرسوم أو المحدد إيرانيا هو الممر الوحيد. الدلالة الثالثة أيضا أننا الآن دخلنا في نقاش قانوني، أين تقف إيران؟ أين يقف الحرس الثوري في اعتداده بمضيق هرمز؟ هل يقرأ وضع هرمز كأحد المضائق 100 في العالم التي يحكمها قانون تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منذ عام 94؟ أم ربما يحاول الحرس الثوري أن يسقط عليها وضع القناة المائية التي يتم حفرها اصطناعيا؟ في هذه الحالة كمحل السويس كمحل بنما يحق للدولة، لكن مضيق هرمز مضيق طبيعي، وأرجو أنه يعني محاولة تمطيط هذه السردية الإيرانية ربما تصبح غير منتجة لا قانونيا ولا إعلاميا ولا سياسيا، فبالتالي الآن ستتسع رقعة معارضة ما يسعى إليه الحرس الثوري.
1: سيد مارلين هاردنجر، كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة في حال تبين أن إيران هي وراء هذا الاستهداف في مضيق هرمز، خصوصا أن إيران تقول إنها تستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة التي أعطتها الحق في إدارة الملاحة في المضيق؟
0: شكرا. نقطة وجيهة جدا، بأنه في المقابلة القادمة وفي الاجتماع القادم سيكون هناك سلسلة من القضايا التقنية الواردة في مذكرة التفاهم، وسوف يتم تحديد إن كانت هذه ستؤدي إلى اتفاقية. هذا الأمر سوف يكون متنازعا عليه بين الطرفين، لأن الجميع يعلمون بأن هذا معبر دولي ولا يجب فرض رسوم. إذا ما إيران التزمت بهذا الموقف سوف يكون الأمر سلسا، وإلا سيكون هناك مقاومة لهذا الموقف وستتصعب الأمور أكثر. إذا ما أصرت إيران على هذا الموقف، هذا سوف يؤدي بالمحادثات إلى أن تتوقف، لكي يكون هناك بالتالي أطراف أخرى تأتي لكي تتم حل هذه القضية. ولذلك فصناع القرار يجب أن يقوموا بالبحث في هذه القضية بشكل قوي جدا وعاجل جدا، لكي يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن هذه القضايا كلها.
1: دكتور أحمديان، إضافة إلى ما الانعكاسات المحتملة على مذكرة التفاهم، هناك كذلك الانعكاسات على العلاقات مع دول الخليج ودول الجوار في إيران. كيف تأخذ إيران كل هذه المسائل بعين الاعتبار؟
2: من تقديري أنه ما تلتزم به إيران هو المذكرة، أساس عملها اليوم هو المذكرة. هناك فهم إلى حد كبير واضح من النقاشات في إيران لهذه المذكرة تقول بسيادة إيران على المضيق، والسيادة فيها ثلاثة أجزاء. جزء مرتبط بتحديد المسارات، جزء آخر مرتبط بالمرور الآمن لا مرور عسكري.
1: في هذا المجال ما علاقة دول الخليج الأخرى وهي أيضا دول مشاطئة لهذا المضيق، ما علاقتها بمذكرة تفاهم حدثت بين إيران والولايات المتحدة؟ بطبيعة الحال لا تجب القانون الدولي.
2: علاقتها هي أنه هذه المذكرة أنهت حرب، وهذه الحرب إقليمية، والمضيق كان مغلق قبل هذه المذكرة، ولذلك يجب البناء عليها. قيل بأنه 60 يوم للتفاوض بين إيران وعمان، والبيان بين إيران وعمان يفتح الباب لترتيبات ما بعد الاتفاق النهائي. 60 يوم 90 يوم 120 يوم، يعني حسب تمدد الفترة. لكن الأبعاد الثلاث، إيران تقاضت ل60 يوم عن بدل الخدمات، تقول بضرورة تحديد المسارات وغير ذلك المرور الآمن، وهذا يعني ينسحب ليس فقط على الدول الجارة بل على الدول كلها، لأنه في النهاية الذي أوصلنا لهذه المذكرة هو حرب، والإيرانيون كانوا يصرون على أن تتضمن هذه الوثيقة المرور الآمن وكذلك تحديد المسارات لكي لا يمر كل شيء في هذا المضيق.
1: دكتور الشرقاوي، باعتقادك هل ترى دول الخليج الأمور من نفس المنظور الذي شرحه لنا الدكتور أحمديان، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اليوم البيان الأمريكي الخليجي الصادر عن اللقاء الذي جمع الطرفين؟
3: سلطنة عمان هي إحدى الدول من أصل 99 دولة في العالم متشاطئة على مضائق مالية تمارس سيادتها، وأيضا لا تمنع حرية مرور السفن الأجنبية. هذه قاعدة ثابتة، ودول الخليج سواء كانت عمان أو كانت قطر قالتها صراحة إنها لا تؤيد هذه المناورة الإيرانية. الجميع يفهم أن إيران تعرضت لحرب، تعرضت لعدوان، تريد أن تستغل أوراقها الاستراتيجية بشكل قياسي. لكن
1: في النهاية يقول لنا الدكتور أحمد ديان هناك مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أنهت الحرب وفتحت المضيق.
3: حتى الخطاب الإيراني لا يؤكد هذا، كان يعتد بأن مضيق إيران هي مثابة نفوذ لإيران وتفرض ما تريد، ثم انتقل إلى إشراك عمان مع إيران في فرض ما تريد إيران، ثم جاءت السردية الثالثة نسعى مع العمانيين لإدارة هذا المضيق وفقا للقانون الدولي. هنا
1: لكن هذا ما نصت عليه المذكرة.
3: إذن عندما تحضر عبارة وفقا للقانون الدولي، عندما يحضر الماء يبطل التيمم، عندما تحضر قواعد القانون الدولي تختفي التأويلات وتختفي التفسيرات الذاتية. ما هو موضوعي؟ هو نص القانون. إذن عندما نقول وفقا للقانون الدولي نعني قانون البحار عام 94، نعود إلى بروتوكول جامايكا، ونعود أيضا إلى سابقة قضائية في محكمة العدل الدولية عام 49. كان هناك خلاف بين ألبانيا واليونان حول ما كان مضيق كورفو، وجاء القرار بتأييد حرية الملاحة كمبدأ قانوني وشرعي.
1: مارلين هاردينجر، هل عقدت يعني من في النهاية الذي سيفصل في هذه الأمور كلها؟ من هي الجهة التي يمكن أن تفصل في هذه الأمور، خصوصا أن هناك تفسيرات حيال ليس فقط مسألة مضيق هرمز، حيال العديد من البنود ومن التفاهمات بين الطرفين يجري تفسيرها وتأويلها بشكل مختلف؟
0: نقطة وجيهة. الأمر مرتبط بصناع القرار من الطرفين في الولايات المتحدة وإيران، وعندما يعود المفاوضون ليجتمعوا معا عليهم أن يعالجوا هذه القضية مسبقا. إن كان هذا موقف إيران النهائي فسوف يتم بحث هذه القضية والبت فيها، ولذلك هذا موقف تفاوضي. وبالنسبة لإيران يجب أن تضمن أن التمويل المالي المتأتي من الإفراج عن الأصول المجمدة أو الصندوق أن يتم المتابعة بشأنها من قبل الولايات المتحدة ودول في المنطقة. إذا كان هذا موقف تفاوضي من قبل إيران فهذا يعطي للجولة القادمة أهمية لكي يتم بحث هذه القضايا فيها وللتوصل إلى الاتفاقية. وقد لا تعجب هذه الاتفاقية الطرفين، ولكن يجب أن يكون هناك ضمان لحرية الملاحة في المضيق بغض النظر عن كل النتائج.
1: لكن الفجوة والفروقات في التفسير لا تتعلق فقط بمضيق هرمز، تتعلق كذلك بموضوع المفتشين النوويين التي تقول الولايات المتحدة أنهم سيذهبون إلى إيران وتنفي ذلك إيران. يتعلق أيضا في مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي يقول الرئيس الأمريكي أنها ستكون يعني ستتحكم بها بصرفها الولايات المتحدة وتنفي ذلك التفاهم إيران، والكثير كثير أيضا من الأمور الأخرى.
0: مرة أخرى هذا الأمر مهم للطرفين، فهناك قضايا مهمة توافقا على مناقشتها في إطار مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تسمح للدبلوماسيين أن يحلوا هذه القضايا العالقة، ولقد عقدوا الجولة الأولى وعقدوا اتفاقات ولقاءات تقنية، والآن عليهم أن يعالجوا هذه القضايا العالقة. الكل يفهم أن 60 يوما هي عبارة عن إطار، وقد يتم تمديد هذه المدة مرة أو مرتين، لكن عاجلا أم آجلا على الطرفين أن يحددا الأولويات المهمة وأن يقوما بالعمل بمساعدة الوسطاء لكي يعملوا من أجل التوصل إلى اتفاقية نهائية لهذه الأزمة الأخيرة في الخليج.
1: دكتور حسن أحمديان، كل ذلك يعني هذا الوضع الذي وصفته، هذه الفجوة والتفاوت في كيفية توصيف ما جرى الاتفاق عليه، باعتقادك إلى ما تؤشر بالنسبة لمستقبل هذه المفاوضات خلال 60 يوما التي تتحدث عنها؟
2: تؤشر أننا إذا سيناريوهات مختلفة، ليس بالضرورة الوصول لاتفاق، وهو ما يتمسك به الإيرانيون بالمناسبة حتى في وضع هرمز، يقولون بأن الحرب مستمرة، هناك وقف لإطلاق النار، وبناء عليه، بناء على ميثاق جامايكا وبناء على ميثاق جنيفا، يقولون بحقهم في إدارة المضيق، وهو ما أتى في مذكرة التفاهم، وهم يستمرون بذلك. تقديري أن التفاسير المختلفة إن كانت في النص يمكن الكلام عنها بين إيران والولايات المتحدة، كانت خارج النص، يعني مثلا القول بأنه على إيران أن تقوم بأمر لم يذكر في النص اتفق عليه يقوله الرئيس الأمريكي، ذلك خارج القاعدة، لكن حول النص بذاته تقديري يمكن حل الخلافات، وهذا ما تأسست أو أتت به مفاوضات سويسرا بمجموعة من اللجان لمتابعة التطبيق في لبنان، في هرمز، في قضايا مختلفة. تقديري أنه هذا يمكن حله، لكن الضغط في الولايات المتحدة قد يزداد على الرئيس ويذهب بعيدا عن حل الخلافات.
1: شكرا جزيلا لكما دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ودكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تصوية الصراعات الدولية. وتبقى معنا مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية من ولاية ويسكونسن. تبقى معنا إذن لنناقش معك بعد قليل ملف التطورات فيما يتعلق بلبنان. على كل فيما يتعلق بالملف اللبناني، معنا أيضا شبكة مراسلين، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكما. تامر الصمادي، قبل قليل معلومات عن اشتباك محتمل كانت شهدته منطقة بيت يحون في جنوب لبنان، هل توفرت لديكم أي معلومات بشأن ما حدث من الجانب اللبناني، وأيضا آخر المعلومات والتطورات فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة الدائرة الآن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل؟
4: نعم لسي، حتى الآن المؤكد من الجانب اللبناني بأننا نتحدث عن غارة إسرائيلية جديدة على بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. الجانب الإسرائيلي تحدث عن اشتباكات محتملة وعن إطلاق للرصاص وعن يعني إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، لكن حتى هذه اللحظة حزب الله لم يعلق على طبيعة ما جرى في بيت يحون، باستثناء الحديث عن غارة وقعت بالفعل، وسبق هذه الغارة غارة أخرى من مسيرة استهدفت سيارة أيضا في محيط بلدة زوطرة الشرقية مساء يوم أمس، وأدت إلى استشهاد 3 مدنيين وفقا للدفاع المدني. حزب الله علق على هذه الحادثة، على هذا الاستهداف والخرق الجديد من قبل الجانب الإسرائيلي، وقال بأننا أمام خرق جديد للهدنة التي لا نزال نلتزم بها، وهي أو هو الخرق الثالث في غضون أيام قليلة. سبق هذا الانتهاك وهذا الخرق يوم أول من أمس استهدافا أيضا لبلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وأدى ذلك إلى استشهاد مدنيين اثنين، وقبل ذلك كنا نتحدث عن غارة أخرى في النبطية الفوقى وأدت أيضا إلى استشهاد مدنيين اثنين. حزب الله في بيانه الأخير خلال الساعات الماضية وكأنه كان يبعث برسالة تحذيرية إلى كل من يهمه الأمر بأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما أنه حذر مرارا وعلى لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لن يقبل بما تسميه إسرائيل بحرية الحركة في الجنوب اللبناني وفي القرى والبلدات المحتلة، وبأنه سوف يرد على هذه الخروقات. هذا المشهد الميداني الملتقى يلتبس حتى هذه اللحظة يأتي على وقع المحادثات المستمرة بين الجانب اللبناني الرسمي والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة. نتحدث عن الجولة الخامسة، لم ترشح أي معلومات رسمية من هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات، لكن مصدرا لبنانيا رسميا إضافة إلى مصدر دبلوماسي تحدث

0: للجزيرة عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الاجتماعات، وتحدثا عن تعقيدات وصفاها بالتعقيدات في هذه الاجتماعات، لا سيما أننا نتحدث وفقا لهذه المعلومات والتسريبات عن ثلاثة نقاط، وهي ثلاثة نقاط مهمة: ما يتعلق بالمناطق التجريبية وهي البلدات المحتلة التي كان يفترض في أول اتفاق أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية لتحل محلها أو ليحل محلها الجيش اللبناني. واضح بأن الجانب الإسرائيلي الذي أعد خريطة للمنطقة الصفراء التي يتواجد فيها في الجنوب اللبناني قبل أسبوع من الآن، وضع في هذه الخارطة مناطق لم يحتلها حتى أو يحتلها حتى هذه اللحظة، من بينها مرتفعات علي الطاهر، وهو يفاوض الجانب اللبناني على أن تكون أولى المناطق التجريبية في منطقة علي الطاهر أو مرتفع علي الطاهر، وهو ما رفضه الجانب اللبناني على الصعيد العسكري والسياسي. ممثلين لبنان على الصعيد العسكري والسياسي، نعم، لأنهم يرون بأن المنطقة التجريبية يجب أن تكون منطقة محتلة. النقطة الثانية تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. نعم، إسرائيل تريد أن يكون الانسحاب مقابل تسليم حزب الله لسلاحه نهاية، اسمح لي إلسي، لكن الجانب اللبناني يريد أن تكون خطوة بخطوة. والنقطة الأخيرة تلك المتعلقة بأيضا أن يكون هنالك تواصل بين أو تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهم ما يرفضه الجانب اللبناني. شكرا. ويريد طرفا ثالثا لأي تنسيق محتمل في الفترة المقبلة.
1: شكرا لك تامر صمادي مراسلنا من بيروت. إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ما الذي يقال في إسرائيل عما جرى في بيت يحون، وأيضا عن آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات في واشنطن؟
2: حتى هذه اللحظة إلسي، هي منصات إسرائيلية غير رسمية لا تزال تتناقل حتى هذه اللحظة أنباء بشأن اشتباك كما يبدو دار وجها لوجه بين عناصر من الجيش الإسرائيلي وعناصر من حزب الله في تلك القرية الواقعة في الجنوب اللبناني. تقول هذه المصادر إن مروحيات عسكرية إسرائيلية قد شوهدت في الأجواء، وذلك كما يبدو لنقل الجرحى. حتى الآن الإحصائية غير الرسمية التي تشير إليها تلك المنصات هي ثلاثة من الجنود الإسرائيليين يبدو أن أحدهم قد أصيب بجروح خطيرة وفق الأنباء الأولية، وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا لتلقي العلاج. كانت بعض المصادر الإسرائيلية تشير إلى حدث أشد ربما مما يشار إليه في هذه الأثناء، ولكن هناك رقابة عسكرية إسرائيلية حول كل ما يتعلق في الجبهة اللبنانية وما يدور مع جنود الجيش الإسرائيلي في تلك الجبهة. تقول أيضا بعض المصادر إن الإسرائيليون من منطقة الشمال يشاهدون استنفارا للمروحيات العسكرية. هذا كان قبل نحو ساعة من الآن، يبدو واضحا بأن الجبهة قد هدأت قليلا قبل خلال هذه الساعة الماضية، مما قد يدلل على أن هذا الحدث قد انتهى ونقل الجنود المصابين. يبدو من المؤكد بأن ثمة مصابين لدى الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن الجيش الإسرائيلي أو أي جهة رسمية إسرائيلية أي تفاصيل بشأن هذا الحدث. على صعيد آخر، لا تزال إسرائيل تترقب ما ستفضي إليه المفاوضات مع الجانب اللبناني في واشنطن، وسط حالة من التفاؤل لدى البعض في إسرائيل بأن على الأقل هذا اليوم ربما شهد انفراجة ما تتعلق بتلك المفاوضات أو بالتوصل إلى تفاهمات مع الجانب اللبناني. تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض الانسحاب بشكل كامل من الجنوب اللبناني، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا اليوم. لكن مصادر كانت قد أشارت لصحيفة يديعوت أحرنوت بأن إسرائيل ربما توافق على الانسحاب من بعض المواقع من الجنوب اللبناني على أن تكون تلك المواقع هي مناطق تجريبية يدخلها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من القدس. معنا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن ولاية ويسكونسن معنا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بكم دكتور محمد هلسة. بين الحديث الإسرائيلي عن ضرورة تعزيز مسار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان من أجل قطع الطريق على أي تطورات يمكن أن تنجم عن مسار إيران الولايات المتحدة، وبين هذا التعنت الإسرائيلي في موضوع أي انسحاب من جنوب لبنان، كيف تقارب إسرائيل في هذه المرحلة مسألة المفاوضات؟
3: التحية لك وللضيفين وللسادة المشاهدين. قبل توقيع مذكرة التفاهم كانت إسرائيل تعتبر مسار المفاوضات اللبناني الإسرائيلي مسارا رديفا ربما يفضي في نهاية المطاف إلى الضغط أكثر على الدولة اللبنانية، بما يدفعها إلى اتخاذ خطوات عملية للذهاب ربما للصدام مع الحزب. وكانت إسرائيل تأمل إلى أن يعني عبر هذا المسار إلى أن تعظم الخلافات الداخلية، السجال الداخلي اللبناني، حيث كان ينحصر النقاش في هذا المسار حول نزع سلاح الحزب. يحيى اللايتر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض تحدث قبل يومين قبل بدء هذه الجولة الخامسة من المفاوضات بنبرة حادة تجاه هذا المسار الذي أخذ على الولايات المتحدة أنها شوشت عليه وأخرجته عن مساره، شبهه كقطار يخرج عن مساره، بحيث لم يعد النقاش في هذا المسار حول نزع سلاح الحزب بقدر ما بات يعني ينحرف باتجاه قضايا لم تكن تشاؤها إسرائيل وهي انسحابات إسرائيل. ولذلك إسرائيل يعني ترى في هذا المسار مسارا مثقلا وهي مضطرة إليه وهي تذهب إليه، وإلى الحديث عن هذه الانسحابات مكرهة بحكم رغبة في قطع الطريق على تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة ومع رئيسها، وربما أيضا قطع الطريق
1: تراه على انسحابات مكلفا أخرى دكتور محمد أم تراه ضرورة في ظل التعزيز الأمريكي الجاري لمسار الولايات المتحدة إيران؟
3: هو وإن كانت إسرائيل على مستوى يعني التصريحات وعلى المستوى النظري تنفي الصلة ما بين ما يجري في المسار اللبناني الإسرائيلي وما يجري في المسار الأمريكي الإيراني، هي تفهم بأن عليها اليوم من خلال هذا المسار أن تترجم التفاهمات التي تجري ما بين إيران والولايات المتحدة وأن تخرجها في صورتها العملية في محاولة لئلا ينفجر أو يتوتر المسار الإيراني الأمريكي بشكل أكبر. إذن هو نوع من السرداء لرئيس الولايات المتحدة وهي تقدم القليل لتحافظ على الكثير. لاحظي بأن نتنياهو وكل يعني وزرائه يصرون على أن إسرائيل لن تنسحب، ولذلك هي تضطر إلى أن تعطي بعض الشيء لتحافظ على الشيء الكبير، وهذا ما تعتمد في سياستها ألا تدخل في صدام مع رئيس الولايات المتحدة.
1: سيد طارق ترشيشي، ماذا عن لبنان حكومة ورئيسا؟ كيف يقاربون هذه المفاوضات المباشرة في هذه المرحلة في ظل هذا التعنت الإسرائيلي الذي نتحدث عنه فيما يتعلق بتقديم أي تنازلات، وأيضا في ظل إصرار حزب الله على رفض هذا المسار ودعوته اليوم إلى عدم إعطاء أي مناطق تجريبية لإسرائيل؟
4: تحية لك ست ألسي ولضيفيك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة يعني لبنان صحيح أنه كان المبادر إلى ذهاب إلى المفاوضات، هو الذي بادر وطرح المفاوضات المباشرة للمرة الأولى بتاريخ لبنان منذ العام 1983 منذ اتفاق 17 أيار. يبدو أن إسرائيل فهمت أن هذا الموقف هو دليل ضعف وأنه في إمكانها أن تستجلب لبنان، تستدرج لبنان إلى حيث هي تريد وتفرض عليه الاتفاق الذي تريد. لكن عندما دخلت المفاوضات في التفاصيل تبين لها أن روما اللبنانية من فوق غيرها من تحت، أن لبنان لا يستطيع أن يسلم بما تطرحه، لأن كل ما تطرحه كان ويزال يتمحور حول هدف واحد وهو ما قاله كشفه السفير الإسرائيلي رئيس الوفد المفاوض اللي تحدث عنه أستاذ هلسة، انه يقول ان دخلنا في المفاوضات على في قطار واحد، يعني جعل الدولة اللبنانية شريكي له الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوانين، عنوان اخراج ايران من لبنان وتقويض حزب الله وإقامة معاهدة سلام بين لبنان واسرائيل. لبنان في هذا الموضوع لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يسلم بما تطرحه إسرائيل. يعني اليوم مثلا لبنان طرح،
1: ولكنه مع ذلك متمسك بهذه المفاوضات على أي أساس باختصار؟
4: صحيح صحيح باختصار. سأكمل لك
5: اليوم لبنان طرح 8 اقتراحات لموضوع

0: مناطق النموذجية. إسرائيل لم تقبل بها، بل أصرت على أن تكون المنطقة النموذجية منطقة علي الطاهر وشقيف والزوترين وهذه المناطق التي احتلتها أخيراً. ما يعني أنها تريد ما تزال تعمل على موضوع نزع سلاح حزب الله، لا الجنوب الليطاني فقط، في جنوب الليطاني وشماله. وهذا أمر ما لا يبدو أنها لم تتخلى عنه. عندما تم البحث في موضوع حرية الحركة ومعنى حرية الحركة، رفضت إسرائيل البحث في هذا الموضوع ورفضت. طيب. لكن لبنان أصر على أن تكون المناطق العازلة هي ضمن المنطقة الصفراء، وأن يدخلها الجيش اللبناني بعد أن ينسحب منها الإسرائيلي. طيب. ليس أن يكون موجودا
1: حتى فيها. لا ندخل في هذه التفاصيل دكتور طارق، نحن نتحدث عن موضوع المفاوضات يعني بشكل عام. دعنا نذهب إلى سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. سيد مارلين هاردينجر، هل هناك مقاربة موحدة أمريكية لهذا المسار، خصوصا أننا نرى تعزيزا لمسار الولايات المتحدة إيران من جانب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فيما يتعلق بربط إعادة ربط لبنان بهذا المسار، ونرى في المقابل حركة يعني مغايرة من جانب وزير الخارجية فيما يتعلق بتأكيده على أن هذا هو المسار الأساسي، مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟ هل هناك مقاربة موحدة واستراتيجية تعمل عليها الولايات المتحدة في هذا الملف؟
2: سؤال وجيه جدا. من وجهة النظر الأمريكية فإن وزير الخارجية هو يقود هذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والآن نائب الرئيس جي دي فانس أيضا هو الشخص الأساسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فهما يهدفان إلى بناء السلم والاستقرار في المنطقة. ولكن في المستقبل هذه الجهود يجب أن تنسق، لأنه على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية يجب أن نتذكر القدرات المتعلقة ببناء لبنان ولكي يكون شريكا في حل المستقبلين في المنطقة، وأيضا إدماج لبنان في المحادثات المتعلقة مع إيران هذا سوف يكون صعب. وعندما يعود المتفاوضون يجب أن يوضحوا بالضبط ما الذي يقصدونه بوقف إطلاق النار، وأيضا الانسحاب وحدود الانسحاب. يجب أن يوضحوا كل هذه القضايا لكي يكون هناك فهم كامل في المستقبل. إذن فهناك مساران يهدفان إلى بسط الاستقرار في المنطقة بغض النظر عن التفاصيل.
1: طيب دكتور محمد هلسة، الآن كان هناك يعني توقعات بأن تصدر عن هذه الجولة من المفاوضات الدائرة حاليا في واشنطن مذكرة تفاهم، ولكن كل الأخبار تتحدث عن خلافات كبيرة وعميقة بين الطرفين. في حال عدم النجاح في صدور أي مذكرة تفاهم عن الجولة الحالية، ما مستقبل هذا المسار من وجهة النظر الإسرائيلية وفق متابعتك؟
3: أولا، وفق المتابعة في إسرائيل يتحدثون عن تفاهم ما وعن انعقاد للكابينت الإسرائيلي للمصادقة على هذا التفاهم الإطاري مع الدولة اللبنانية. ربما لا تجري الانسحابات مباشرة، لكن هنالك فهم إسرائيلي بأن هذه الجولة لن تخرج إلا ببيان تفاهم على اتفاق على المناطق النموذجية التجريبية. وأعتقد بأن الولايات المتحدة أيضا وفق المقاربة الإسرائيلية لن تسمح لهذه الجولة بأن تنتهي دون أن يخرج الطرفان بإطار تفاهمي، لأنه في هذه المرة الأمور تختلف عن المرات الماضية. المرات الماضية كما تذكرين حدث اتفاق ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، لكن نتنياهو لم يستطع التصديق عليه وعرضه أمام الكابينت المجلس الوزاري المصغر بسبب رفض حزب الله له. هذه المرة هنالك التزام من طرف الحزب وقف إطلاق النار، وهنالك حاجة للولايات المتحدة لأن تحافظ على استقرار المسار الأمريكي الإيراني، وهي بحاجة إلى هذا الاتفاق الإطاري لتسوقه لإيران كمقدمة للدخول في النقاش في بقية القضايا، حيث تصر إيران على ضرورة أن يبدأ مثلا وقف أو يبدأ انسحاب إسرائيلي، وربما يعني تقنع الولايات المتحدة إيران بأن هذا الانسحاب أو المناطق التجريبية قد تكون مقدمة لانسحابات أخرى تتلوها إسرائيليا. إسرائيل من طرفها بحاجة إلى هذا الأمر أيضا لقطع الطريق على مزيد من التوترات مع الولايات المتحدة، وقد وصلت الأمور إلى درجة يعني صور فيها الأمر بأنه قد يصل إلى يعني صدام ما بين

0: إن نتنياهو شخصيا ورئيس الولايات
1: طيب
0: المتحدة، أعتقد بأن هذه القناعة في إسرائيل تتبلور، وأعتقد بأن الساعات القليلة القادمة ستفضي إلى شيء ما، وإسرائيل تمهد الطريق لهذا الأمر.
1: سيد طارق ترشيشي، في حال يعني صدر يعني أثمر هذه الجولة من المفاوضات أثمرت بشيء ما هذه المرة، باعتقادي كيف يمكن أن يتعاطى معها حزب الله وهو كان رفض سابقا ما صدر عن الجولة الماضية التي قضت بوقف لإطلاق النار مرهون ومشروط بموافقته ولم يعطي هذه الموافقة؟
2: لا، أنا أعتقد هذه المرة أنه إذا حصل اتفاق على أن تكون المناطق النموذجية هي من ضمن المنطقة الصفراء، يعني بحيث يحصل انسحاب منها خطوة مقابل خطوة، مثل ما طرح رئيس مجلس النواب، أو قضاء مقابل يعني أقضية، انسحاب من أقضية وليس انسحاب من، يعني لبنان يصر، لبنان الرسمي وحتى حزب الله وحلفائه يصرون على أن يكون الانسحاب، تكون هذه المناطق النموذجية المناطق الخاضعة للاحتلال، ينسحب منها الإسرائيلي، يدخلها الجيش اللبناني، يعني تعود منطقة جنوب الليطاني كما كانت قبل الحرب الأخيرة، منطقة ينتشر فيها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل حتى، وتنسحب إسرائيل اللي كان يفترض أنه تنسحب منها، ما انسحبت إسرائيل، بقيت في مجموعة مواقع. الآن إذا أريد، وليست هناك أوهام، يعني بالنهاية الانسحاب الإسرائيلي لبنان يعرف، لبنان وحتى حزب الله وحلفائه يعرفون أنه ليس هناك انسحاب سيكون دفعة واحدة، سيكون انسحاب متدرج. إذا حصل هذا الأمر فأعتقد أنه حزب الله لن يكون لديه مشكلة، وبالعكس يعني في أجواء توحي بأن هناك حوار سيبدأ قريبا بينه وبين الدولة حول موضوع
1: لكنه
2: استراتيجية
1: اليوم
2: الأمن
1: أصدر
2: الوطني
1: بيانا
2: التي
1: دعا فيه
2: تعالج.
1: الدولة إلى رفض هذه المناطق النموذجية.
2: إيه، ما هو يرفض، وما الدولة أيضا يعني ما يرفضه في تقدير حزب الله هو نفسه ما ترفضه الدولة اللبنانية، يعني هو يرفض أن تكون المناطق النموذجية خارج المناطق المحتلة، والدولة اللبنانية رفضت هذا الأمر. اليوم الإسرائيلي تزرع بأنه لبنان بالفترة قبل أسبوعين تحدث عن أن تكون مناطق نموذجية، قلعة شقيف والزوطرين، لذلك حاول اليوم أن يتذاكى الإسرائيلي على الوفد اللبناني ويقول له ضم علي الطاهر معك، هاي المنطقة التي لم يستطع الوصول إليها، ويريد أن يخرج حزب الله منها لحتى يعني يطمئن، أو يعني
1: شكرا.
2: كما يقول هو يعني. ففي تقديري، في تقديري ست إلسي، انه اذا حصل هذا المناطق النموذجيه في المناطق المحتله، ففي تقديري انه حزب الله لا يمكنه ان يعارض ذلك،
1: طيب
2: بالعكس
1: شكرا
2: يعني
1: جزيلا،
2: يذهب الى البحث مع بموضوع سلاحه في شمال
1: شكرا
2: الليطاني مع الدوله اللبنانيه.
1: جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركه معنا. تشهد مدينة صور في جنوب لبنان حركة إعادة ترميم ورفع ركام المباني المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة، لكن رغم الأضرار والدمار وخسارة كثيرين لمنازلهم ومحالهم التجارية، عادت الحركة في بعض أسواق المدينة إلى طبيعتها مع عودة الأهالي والسكان إلى مناطقهم.
3: هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة، تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
4: 30 سنة، 30 سنة، الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله راح، كنا بنبرى والله، ما إلنا قلب إلا نوقف نطلع نشوف، مسترجع ذكريات راحت.
3: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة، بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024 وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
5: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي ما إلى ذنب استشهدت، فقدنا 5 بنايات، الشباب صبايا كلها عيال أصحابنا، بناية اللي بجنبنا، الإشياء المادية إن شاء الله بنرجع منعوضها.
3: لم تتعرض أحياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة. ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد، وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
6: العالم محروقة لتجي على محلاتها وعلى بيوتها وعلى الجنوب، لأن الجنوب أجمل بلد بالعالم، أنا بارى من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
3: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها، يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر، خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى، وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
7: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت هيئة مضيق هرمز الإيرانية إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وإن التبعات تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها وربانها. كانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة للشحن ترفع علم سنغافورة. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرقي سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك، رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح المضيق، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. من جهته، ندد حزب الله بالعملية، وقال إنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. وبشأن جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان الجارية الآن في واشنطن، جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برة، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك هاشم من واشنطن، هل صدر أي رد فعل من الولايات المتحدة على الأحداث التي شهدها مضيق هرمز والبيان الإيراني بخصوص عبور السفن في خارج المسارات المحددة؟
8: مراد، السردية السياسية هنا في واشنطن من الإدارة الأمريكية جاءت أساسا من مسؤولين كبيرين وزير الخارجية الذي يزور المنطقة، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في تصريح لموقع أنهيرث، حيث كشف بعض تفاصيل مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وقال بأنها أهم بكثير من اتفاق الذي أشرف عليه الرئيس الأمريكي السابق أوباما في 2015، وقال بأن صار هناك اتفاق بين القيادة المركزية الأمريكية وممثلين عن الحرس الثوري للالتقاء بشكل مباشر في الدوحة، وأن الجانب الإيراني وافق على نظام دولي أكثر صرامة لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك إزالة المخزون اليورانيوم المخصب قبل أن يتم الخوض في كل الملفات العالقة بين الطرفين. لكنه كان حذرا في تعاطيه مع الملف، قائلا سوف ننظر إلى تصرفات الجانب الإيراني ونتوقع أن تفي طهران بكل وعودها قبل أن نصل إلى قناعة نهائية بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من اتفاق نهائي وبأن السلام سوف يحل في المنطقة. حادث التعرض للسفينة أشعل مخاوف جديدة من احتمال أن يكون هناك تصعيد. الوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعمل على أي شيء قد يزعزع استقرار المنطقة، وبأنها ستطلع الجانب الخليجي على كل تفاصيل الجانب الفني والسياسي للاتفاق. الآن التحدي الأكبر بالنسبة للطرفين الأساسيين، كذلك بدعم من الدول التي رعت عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية، هي أساساً الاتفاق بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وتبديد بعض من الخلافات الاستراتيجية التي كانت موجودة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، خصوصا حول استراتيجية التعامل مع مضيق هرمز.
7: طيب هاشم، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن في واشنطن بين الإسرائيليين واللبنانيين، هل يعني هناك أي جديد يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد؟
8: مفاوضات معقدة بشكل كبير، وهو ما يفسر التأخر في الندوة الصحفية لاستكمال تفاصيل مسودة البيان الختامي. هذا اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وتتمحور أساسا حول إيجاد طريقة لطي صفحة الصراع الذي تأجج بين طرفين لعقود من الزمن. الآن هناك مشاكل أساسية، أهم هذه المشاكل هي البحث عن صيغة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي. المسألة الثانية وهي البحث عن صيغة تجعل من كل التوافقات جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث يصر الجانب الإيراني على أنه عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار وعن تهدئة شاملة فإنها تشمل المنطقة بأكملها بما في ذلك لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن بعض المخاوف من أن تقدم إسرائيل على بعض من التصرفات خلال الأيام القليلة القادمة التي قد تقوض كل هذا المسار، وليس خفيا على كل المتابعين للمشهد السياسي في هذه الأيام الماضية حالة الانزعاج التي عبر عنها مسؤولون أمريكيون كبيرون من التصرفات الإسرائيلية، بحيث مثلا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممتعضا بشكل كبير من القصف الإسرائيلي للأماكن المأهولة. ترى هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة من إقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة استيعاب أن هذه لحظة استراتيجية مهمة، وأنه يجب أن يتم طي صفحة حالة التوتر الشديد التي سادت لشهور في المنطقة، أم أن الجانب الإسرائيلي سوف يصر على أن استراتيجيته الأمنية فيما يخص التعاطي مع الجانب اللبناني على وجه التحديد وخصوصا حزب الله ستظل بمنأى عن كل التجاذبات السياسية الأخرى والاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا مع الجانب الإيراني.
7: هاشم أهل برة مدير مكتب الجزيرة كان معنا من واشنطن، شكرا لك هاشم. تحول إلى بيروت وتامر أصماضي. تامر، ما حصيلة الاستهداف الإسرائيلي لعناصر حزب الله في أكثر من مكان في الجنوب، وماذا جاء في بيان حزب الله ردا على ذلك؟
9: الآن محمود، حزب الله لم يتحدث عن استهداف لعناصر خلال الساعات الماضية، لكن نتحدث عن آخر الاستهدافات في الجنوب اللبناني، وهي تلك الغارة التي استهدفت بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. الجانب الإسرائيلي، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن اشتباكات بين قوات إسرائيلية وعناصر لحزب الله. حزب الله لم يعلق حتى هذه اللحظة. ما زلنا نتحدث عن غارة على تلك البلدة، لكن هذه الغارة سبقتها غارة أخرى على محيط

0: بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية أيضا، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وفقا للدفاع المدني اللبناني. وعلق حزب الله على هذه الحادثة ورأى فيها خرقا فاضحا كما سماه للهدنة المتواصلة بين الجانب الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، وبدا وكأن حزب الله في هذا البيان يبعث برسائل تحذيرية إلى من يهمه الأمر إزاء هذه الانتهاكات، لا سيما بأننا نتحدث عن 3 انتهاكات خلال أيام وجيزة. كانت هنالك أيضا غارة يوم أول من أمس في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية وأدت إلى استشهاد مدنيين 2، وقبل ذلك كانت هنالك غارة طالت بلدة النبطية الفوقى في قضاء النبطية وأدت إلى سقوط شهيدين وعدد آخر من الجرحى. ولذلك حزب الله يلوح بالرد وبالقوة المناسبة على ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة في الجنوب اللبناني، وهو يرفض هذه الحركة، وجاء ذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم الذي قال بأننا سنرد بالقوة المناسبة على هذه الخروقات والانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي. كل هذه التطورات الميدانية الملتبسة تأتي على وقع المحادثات المتواصلة لليوم 3 على التوالي حتى هذه اللحظة بين الجانب الرسمي اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة. حتى هذه اللحظة لم ترشح أي معلومات رسمية عن هذه أو تلك المحادثات، لكن مصدرا رسميا لبنانيا ومصدرا دبلوماسيا آخر تحدثا للجزيرة عن تعقيدات كثيرة وصفاها بالتعقيدات الكثيرة داخل تلك الاجتماعات، وتحدثا عن 3 نقاط يعني تكتنفها الكثير أو يكتنفها الكثير من الغموض. النقطة الأولى تلك المتعلقة بالمناطق التجريبية في إشارة إلى البلدات والقرى التي كان من المتوقع أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية عند أول اتفاق ليحل محلها الجيش اللبناني. الجانب الإسرائيلي يعرض خريطة تضم المناطق الصفراء التي يتواجد فيها داخل الجنوب اللبناني، لكن أضاف إلى تلك المناطق عددا آخر من المناطق غير المحتلة، في مقدمتها مرتفعات علي الطاهر، وهو يعرض على الجانب اللبناني بأن تكون أولى تلك المناطق التجريبية هي مرتفعات علي الطاهر. وهذا الطلب أو هذا العرض تم رفضه حتى هذه اللحظة من قبل الجانب اللبناني وفقا لما علمنا من المصادر التي تحدثت إلينا. الجانب اللبناني يقول بأننا نريد أن تكون أولى تلك المناطق التجريبية واحدة من المناطق المحتلة وليست غير المحتلة. النقطة الثانية نهاية محمود، تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، يقايض الجانب الإسرائيلي بأن ذلك لن يحدث إلا بتسليم حزب الله لسلاحه، لكن الجانب اللبناني يريد أن تكون نقطة بنقطة وخطوة بخطوة. والنقطة الأخيرة تلك المتعلقة بالتنسيق الإسرائيلي اللبناني في جنوب لبنان. الجانب الرسمي اللبناني يرفض أن يكون التنسيق متبادلا ومشتركا وثنائيا، ويريد لذلك لذلك التنسيق طرفا ثالثا ضامنا.
1: تامر السماضي من بيروت، شكرا لك. أتحول إلى رام الله ومحمد خيري. البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي بخصوص الاستهدافات لعناصر حزب الله في زوتر وفي علي الطاهر، هل أوضح مبررا لتلك الاستهدافات محمد؟
2: نعم محمود، هو المبرر ذاته الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين، وبخاصة منذ تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وهو بأنه كان قد شعر بوجود خطر على القوات الإسرائيلية، ما دفعه إلى استهداف هؤلاء الأشخاص الذين يسميهم بالمشبوهين. ليس بيانا واحدا، يتحدث عن 3 بيانات أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة، يتحدث فيها عن استهداف من يسميهم بالمشبوهين الذين يقتربون من القوات الإسرائيلية ويشكلون خطرا عليها، تماما كما يفعل في جبهات أخرى مثل قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في داخل القطاع أيضا. على صعيد آخر، تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية منذ ساعات بأن حدثا ما كانت تدور رحاه بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية في إحدى قرى الجنوب اللبناني. تشير هذه المواقع وهي مواقع غير رسمية إلى أن عددا من الجنود الإسرائيليين قد أصيبوا بجروح، وعلى الأقل واحدة منها تصنف بأنها خطيرة، وقد نقلوا إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا عبر مروحيات عسكرية إسرائيلية. كان شهود عيان إسرائيليون قد أشاروا إلى أنهم يشاهدون حركة استنفار للمقاتلات الحربية وكذلك المروحيات العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشمالية. كان بالنسبة إليهم هذا يشي بوجود حدث ما في تلك المنطقة، ثم صدرت بعض الأنباء والمعلومات التي تشير إلى ذلك، لكن

0: من الجنوب اللبناني باتجاه مستشفى رمبام في مدينة حيفا، وهي في العادة التي تكل الجرحى والمصابين من الجنود الإسرائيليين. على صعيد آخر، لا تزال وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لم تتسم بالإيجابية، وهذا بما يتعلق باليومين الماضيين. هذا اليوم في هذه الجولة التي لا تزال مستمرة، هناك بعض الأنباء الإسرائيلية وهي غير رسمية تشير إلى أن ثمة احتمال بالتوصل إلى تفاهمات ما مع لبنان. بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن الجيش والحكومة الإسرائيلية قد يوافقان على الانسحاب من بعض المواقع وهي قليلة من الأراضي اللبنانية كبادرة حسنينية تجاه الجانب اللبناني، وتشير هذه المصادر للقناة 12 الإسرائيلية وكذلك للقناة 15 الإسرائيلية بأن لدى الجيش خططا تتعلق بالانسحاب، علما أنه لم يتلقى حتى هذه اللحظة أي توجيهات أو أوامر للانسحاب من أي من المواقع في الجنوب اللبناني، وهو بانتظار قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق. في غضون ساعات ربما تتضح الصورة أكثر حيال ما سيجري بلورته، في حال كان هناك إعلان من قبل الإدارة الأمريكية ربما اليوم ربما غدا بشأن هذه المفاوضات. سيظل الأمر مرتبطا بقرارات الحكومة الإسرائيلية وما تراه الحكومة الإسرائيلية في حال كانت ستصدق على ما يجري أو ستؤيد أو مثل هذه التصريحات والأنباء التي قد تصدر حتى قبل ساعات المساء من يوم غد.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، كان معنا من رام الله. في الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، وطرف آخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
2: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
3: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
2: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
4: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
2: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
5: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
2: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
6: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
1: معنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وأيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ

0: بك دكتور حسن. هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت إن السفن التي تعبر المضيق خارج المسارات المحددة أمنها غير مضمون. ما الأساس القانوني الذي استندت عليه إيران في هذا؟
1: أمنها غير مضمون إيرانيا. الأساس هو المذكرة التي وقعت، بناء عليها إيران تتخذ الخطوات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، هذا بالنص في المذكرة. بناء عليه إيران تقول بأن من يمر بهذه الخطوط التي نحددها هي ثلاثة أمور: الخطوط المرور، وكذلك عدم الإضرار بأمن إيران أي المرور الآمن، وثالثا بدل الخدمات. بدل الخدمات قالت إيران نتقاضى عنه لشهرين، لكن الأمرين الآخرين خطوط المرور وكذلك العبور الآمن هذه تتمسك بها إيران، ومن يخرج غير ذلك فأمنه ليس على إيران وفق تلك المذكرة.
0: أمنه غير مضمون، لكن ذلك لا يعني استهداف إيراني لتلك السفن.
1: طبعا حتى الآن لا يوجد أي تبني لهذا الاستهداف. سابقا أيضا حدثت حوادث قبل أسبوعين، الولايات المتحدة ضربت سفينة اتضح أنها هندية، لذلك لا نعلم حتى الآن الذي جرى هناك. لكن إيرانيا يقال بأنه حسب الوثيقة نحن نأمن من يمر بهذه الخطوط التي نحددها.
0: طيب توقعاتك كمحلل، من الجهة التي يمكن أن تستهدف سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز الآن في هذا الوقت الحساس؟
1: هناك جهات غير راضية عن مذكرة بين إيران والولايات المتحدة، هناك جهات يعني ضربت سابقا دول عربية أيضا غير إيران في ظل الحرب وبعد الحرب، في عمان وفي الكويت هناك تقارير عن ضربات غير إيرانية عليها. بالتالي من يحاول تعقيد هذا الوضع قد يذهب بهذا الاتجاه. هذا طبعا أحد السيناريوهات. السيناريو الآخر هو أن إيران بالفعل استهدفت، لا نعلم ذلك. إذا كان ذلك فإيران تقول بأن خطوط المرور هي التي نحددها نحن، لكن حتى الآن لا يوجد تبني.
0: لكن ليس هناك أساس قانوني لاستهداف إيراني لأي من تلك السفن التجارية إذا عبرت خارج المسارات؟ ليس هناك عذر لهذا؟
1: لا يوجد طبعا.
0: دكتور جيمس روبنز، كيف ترى ما حدث في السفينة التي ترفع علم سنغافور هذا اليوم؟ هل تعتقد أن هناك أطرافا غير راضية عن الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران يمكن أن تحاول من خلال استهداف تلك السفن أن تخرب هذه المذكرة؟
2: أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا أن إيران قامت بشن هذا الهجوم وهي غير راضية من مسألة عدم اتباع هذه السفينة التي ترفع العلم السنغافوري للممر الذي حددته إيران، ولكنها سلكت ممرا مستقلا. حقيقة أن إيران لم تعترف بهذا الأمر، يبدو وكأن الأمر منطقي بأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى مسألة خرق مذكرة التفاهم، لكن أعتقد أن الاستخبارات الأمريكية والقوات البحرية الموجودة في الخليج قد تكون لديها فكرة جيدة عن مكان انطلاق هذا الهجوم، وعند بعد تفحص السفينة والحصول على المزيد من الأدلة لربما ستتضح الصورة بشكل إضافي. وقد يتبين أيضا ويتبين بشكل مؤكد أن إيران، إذا ما تبين أن إيران كانت وراء هذا الهجوم، فسيكون هنالك توابع لهذا الأمر. وأعتقد أن الولايات المتحدة أنها لا تعترف بأي سيطرة أو لأي أسس قانونية لسيطرة إيران على المضيق، ولن بالتالي أي سفينة تريد أن تمر عبر المضيق خلال فترة 60 يوما يجب أن تكون قادرة على القيام بذلك.
0: ضيفاي هنا في الاستوديو لم يستمعا لبداية مداخلة الدكتور روبنز التي قال فيها إنه يرجح أن يكون الاستهداف من جانب إيران. دكتور محمد، إلى أي مدى يكشف هذا الحدث هشاشة ما تم التوصل إليه؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات في تقديرك؟
3: من المؤسف أن حدثا من هذا لو يدخل في مرحلة تصعيد وخلافات أخرى قد يعصف بكل مشروع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأن وضع مضيق هرمز أصبح بمثابة المفتاح الرئيسي، إما أن يفتح الملفات الأخرى أو يقضي عليها بشكل استباقي. يبدو أن الحرس الثوري له نوع من الحماسة السيادية أكثر من حقيقة الواقع، بمعنى أن هجوم اليوم مثلا وإن لم تظهر المؤشرات الفعلية على ذلك هناك نوع.
0: أنت قفزت مباشرة إلى اتهام الجانب الإيراني.
3: لا بمنطق دعنا لا أتهم هذا، لكن بمنطق التفكير الاستنباطي في تلك المنطقة في تلك اللحظة ليس هناك إلا نفوذ الحرس الثوري ونفوذ السلطات العمانية. لا أعتقد أن هناك دولة أخرى تجول وتصور في تلك المنطقة، ويبدو أن الاستهداف للسفينة كان عن قرب. للحسن الحظ لم يودي بحياة أي بحارة، ولكن الاستهداف في حد ذاته له أكثر من دلالة. أيضا هناك اختراق، هذا من الأمور المسكوت عنها. أيضا عندما يستهدف شيء ما في منطقة تابعة للمياه الإقليمية العمانية، هذا أيضا استهداف للسيادة العمانية. وهذا أحد يتحدث عن مدى الآن، إذا كان هناك المبدأ العام في منطقة الخليج هو مبدأ حسن الجوار، ينبغي أيضا أن يتجلى هذا المبدأ أيضا عند مرور هذه السفن، خصوصا في منطقة تحسب ضمن المياه الإقليمية العمانية. فيمكن أن أسرد المزيد لما يرجح الآن بأن هناك فاعل خلف فعل. في من ناحية أخرى يصعب الآن على الحرس الثوري أن يمطط التأويل أو السردية التأويلية للقانون الدولي، وأنه بمعنى كأنه يمارس صلاحياته في منطقة مشروع له المناورة فيها. هذا غير صحيح، بمعنى استهداف السفن العابرة للمضيق خاصة في المنطقة الجنوبية قرب المياه العمانية، هذا يعني خرق لقواعد القانون الدولي الذي تتحدث عنه طهران أيضا في آخر يعني تحديث لموقفها من قضية مدى السيطرة على مضيق هرمز، قضية إدارة المضيق، وأيضا وفقا كما جاء في العبارة وفقا للقانون الدولي.
0: دكتور حسن عرقجي يتحدث عن تنسيق إيراني أمريكي لإدارة مضيق هرمز، هل يتصادم ذلك مع رغبات أو ما أعلنه الرئيس الأمريكي لدونالد ترامب بالفعل من أنه ليس هناك جهة من حقها أن تسيطر على المضيق؟
1: طبعا لاحظ أنه علينا أن نعود للوراء لتكتمل هذه الصورة. في باكستان في المرحلة الأولى للمفاوضات أتت الولايات المتحدة بمذكرة لإقامة شركة مشتركة إيرانية أمريكية بمشاركة عمان إدارة المضيق وتقاسم المنافع الناتجة عن هذا، وإيران رفضت ذلك باعتبار أن هذه مياه سيادية بين إيران والولايات المتحدة. الموقف ذاته تقديري أنه يعني تقف عليه إيران وتضغط باتجاهه. هناك مياه يعني تحت السيادة الإيرانية والعمانية، وممر يعني المرور العابر ليس بالضرورة لا ينفي سيادة الدولتين، ويتناسب مع القانون الدولي، أي أنه هناك حدود في منتصفه، لا يوجد مياه حرة كما حال المحيطات مثلا. وبناء عليه يقول الإيرانيون بأن المادة التي سنت لهذا في مذكرة التفاهم تقول بأن لإيران حق يعني تطبيق سيادتها كما لعمان، وستصل الدولتان إلى نتيجة إثر المفاوضات بينهما في كيفية إدارة المضيق. في هذا في قضون هذه الفترة إيران تركز على تحديد المسارات وكذلك منع المرور غير التجاري في المضيق. بالنهاية الالتزام بالمذكرة يملي على الولايات المتحدة القبول بهذا الواقع. هذه الحادثة خلافا يعني هناك أحداث في مضيق هرمز حدثت سابقا قامت بها الولايات المتحدة، قامت بها دولة مشاطئة أخرى يعني دون ذكر الأسماء، وهي تقارير موجودة يعني. ولذلك لا يمكن القول بأنه فقط عمان وإيران هما اللتان يمكن أن تصلا لهذه المياه. وبالتالي هناك احتمالات مختلفة، لا نستبق الأحداث، ننتظر لنرى من الجهة ولماذا قامت بهذا الفعل. لكن بالفعل إذا كانت هنا البيان يعني ربما يسقط بيان الحرس الثوري صباحا على هذا الهجوم، بينما هو أساسا تأكيد على مذكرة التفاهم التي أعطت لإيران الحق السيادة بالطريقة التي تفسرها إيران بوضوح في فعلها.
0: دكتور جيمس روبنز، يعني هذا الصداع أو هذا التوتر الذي يتجدد من آن لآخر في مضيق هرمز جراء أو حصيلة لشهور الاقتتال الماضية، هل هناك قناعة ربما لدى قطاع من الأمريكيين بأنه ما كان أغنانا عن هذه المغامرة التي مكنت إيران من ورقة بالغة القوة، وهذه الورقة هي مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل بداية الحرب أصلا؟ دكتور جيمس روبنز، هل تسمعه؟
2: الذي دفع الولايات المتحدة وأن جعلها تعتقد أن من الضروري أن تذهب إلى الحرب، أنه كان هنالك اختبارات وشيكة للمواد النووية والأسلحة النووية، هذا السبب لاندلاع الحرب، إغلاق مضيق هرمز الذي قامت به إيران من أجل خلق فوضى عالمية كرد لهذه الحرب. بالنسبة للولايات المتحدة، كان لها حصار مقابل كانت تهدف فيه إلى الضغط على إيران بعدم السماح لها بتصدير أو استيراد المواد التي تريدها، وكان هذا هو وسيلة الضغط التي استخدمتها الولايات المتحدة لإحضار إيران إلى طاولة المفاوضات. أيضا فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما كان شرطا في وبندا في مذكرة التفاهم، وكان هنالك توافق بين الطرفين عن طريق فتح المضيق ورفع الحصار وعدم استهداف السفن. آمل أن الاتفاق النهائي سيؤكد على مسألة حرية الملاحة وحسب القانون الدولي، بحيث يتوجب على السفن أن تقوم بدفع الرسوم إلى إيران أو عمان، لكن بإمكانها أن تمر عبر المضيق كما قامت فيه في السابق. لكن حاليا إذا ما كان هنالك أي هجمات داخل المضيق أو أي إعاقة للملاحة، أعتقد أنه سنرى ردا أمريكيا أكبر إذا ما ثبت أن هوية المهاجم، وإذا ما ثبت أنها إيران، أعتقد أن الرد سيكون كبير.
0: دكتور محمد، الهيئة البحرية الدولية التابعة للمنظمة الدولية الأمم المتحدة قالت إنها لن ترسل سفنا لمرافقة السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد هذا الحادث. هذا يطرح أسئلة، طبعا هذا الأمر ربما يؤثر على شركات التأمين وشركات الشحن، وربما يعيد الأمور إلى أسوأ الكوابيس التي يمر بها الاقتصاد العالمي. هل تتوقع بعد انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية أن يعود الحال كما كان عليه قبل 4 أشهر قبل بدء هذه الحرب؟
3: أولا أرى أن هناك حدودا منطقية سيتوقف عنها عندها الخطاب الإيراني بشأن الملاحة، بشأن إدارة المضيق، وبشأن كل هذه المناورة المفتوحة الآن. لا شك أن أي دولة تتعرض لحرب أمريكية إسرائيلية تحاول أن تستخدم كل الترسانة التكتيكية والاستراتيجية بكل الأوجه وبكل الامتدادات، ولا ضير في ذلك. ولكن أن يصل الآن الطموح الإيراني إلى افتعال سابقة تغير من وضع 99 دولة في العالم لها مضائق مائية، بمعنى أن القانون واضح والهيئة البحرية الدولية تنطلق من قناعة أن منطقة الخليج مضيق هرمز لا يمكن أن يكون استثناء، بمعنى لا يمكن أن نرسل بوارج أو أسلحة أو ترسانة عسكرية لحماية هذه الملاحة. إذن القاعدة المبدئية هي حرية الملاحة، وليس هناك ما يهدد مرور كما يسمى في القانون البحري.
0: هذا الرأي القانوني، لكن الواقع هل تعتقد بنعم أو لا أن يعود الأمر كما كان عليه؟
3: أعتقد باختصار أن الحرس الثوري سوف يناور إلى أبعد حد ممكن، لكن عند بداية المفاوضات على مستوى الخبراء قد تتراجع هذه الطموحات بشأن فرض رسوم على ملاحة البحرية.
0: شكرا لك الدكتور محمد الشرقاوي ضيفنا هنا في الاستوديو، وأشكر كذلك الدكتور حسن أحمديان، وأشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز. في ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان، ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور ترشيشي، أفاد مراسلنا في واشنطن بأن المفاوضات معقدة للغاية، وكذلك مراسلنا في بيروت أفاد بتوتر أمني في الجنوب اللبناني. ما انعكاسات ذلك في تقديرك على مخرجات تلك المفاوضات؟
4: يعني تحية لك أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. طبيعي يعني هذا التوتر ينعكس على المفاوضات، سواء كان هذا التوتر أمني وحتى سياسي. اليوم شاهدنا توترين، توتر أمني في الجنوب نتيجة استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار، وتوتر سياسي حصل داخل المفاوضات، داخل على طاولة المفاوضات نتيجة الاختلاف على موضوع المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية ورفض الإسرائيلي لتقديم جدول بالانسحاب، ولا بل يعني الإسرائيلي عاد ليطرح شروط نزع السلاح قبل الانسحاب، نزع يعني ما يقصد به نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب، بل أكثر من ذلك ذهب إلى تحديد مناطق نموذجية أو تجريبية خارج المناطق التي يحتلها أو في المناطق التي احتلها أخيرا ولم يستكمل احتلالها، مثل منطقة علي الطاهر. يعني طرح اليوم أن يكون إحدى المناطق التجريبية علي الطاهر التي لم يحتلها أصلا، يعني علي الطاهر والمناطق الأخرى التي احتلها، في حين لبنان طرح 8 مقترحات للمناطق النموذجية فرفضها الإسرائيلي. توترت طاولة الحوار، وكان التوتر قائم في الجنوب منذ الصباح. يعني واضح أنه الإسرائيلي حسب التقديرات والتحليلات وكل ما هو حاصل، أنه الإسرائيلي أولا ليس في وارد الانسحاب من منطقة المناطق التي احتلها في الجنوب، بدليل اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن ذلك، ووزير الدفاع، وأكثر من مسؤول عسكري وسياسي إسرائيلي تحدث على وجوب أن عدم الانسحاب. وفي تقديري أن الإسرائيلي يستخدم احتلاله لبعض المناطق في جنوب لبناني على وجهين: الوجه الأول خدمة لواقع الانتخابي نتنياهو، يعني اعتبر هذا الأمر مفيد له انتخابيا، وهو على يقف على أبواب انتخابات البرلمانية، ومن جهة أخرى
0: يمكن أنه نناقشه،
4: يريد أن يعطل الاتفاق نعم. الأمريكي الإيراني.
0: هذا يمكن أن نناقشه مع الدكتور النعيرات الكاتب أو الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية معنا من نابلس. دكتور رائد يدعوت أحرنوت أشارت إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات هي الأسوأ حتى الآن، وأن الخلافات كلها تتركز تقريبا حول مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان من عدمه والمناطق الأمنية وغير ذلك. ما هو حدود المسموح إسرائيليا بقبوله من ضغوط أمريكية في هذا الإطار؟ ما الذي يمكن أن تقبله وما الذي لا يمكن أن تقبله إسرائيل؟
5: والخير لك عزيزي محمود ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني أنا باعتقادي هذا يعتمد على ما الذي يريده الأمريكي وحجم الضغط الذي يشكله الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. منطقيا أن الاتفاق الموقع كما قرأنا وكما سمعناه من أطراف متعددة وعلى رأس الطرف الإيراني ينص على أنه يعني بنهاية 60 يوم يجب أن يكون هناك انسحاب كامل من لبنان. وفي الوقت نفسه يعني لا يعقل أن تكون هذه المفاوضات تجري وفي نهاية المطاف لا يكون هناك انسحاب كامل من لبنان، وإلا ما المعنى الذي يعني ستقوم عليه هذه المفاوضات؟ هذا طبعا من وجهة نظر أمريكية عربية ولبنانية، ولكن من وجهة نظر إسرائيلية الصورة مختلفة. الصورة مختلفة باعتقادي لاستراتيجيتين مهمتين. الاستراتيجية الأولى وهي أن الإسرائيلي يعقد قضية المناطق التجريبية ويحاول أن يبدي بأن هذه مشكلة كبرى في بداية الاتفاق، حتى يضمن ما قاله نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة، وكأنه يريد أن يؤسس لمنطقة أو لفكرة جديدة وهي المناطق الآمنة التي لن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه كذلك هو لا يريد، هذه الاستراتيجية الثانية، هو لا يريد أن تكون هذه المناطق التجريبية قائدة وموجهة نحو الانسحاب، هو يريدها أن تكون قائدة وموجهة نحو سحب سلاح حزب الله. وهذول موقفين متضاربين تمام التضارب عمليا. ولذلك اليوم هو حاول أن يتكلم عن مناطق هو لا يحتلها مثل تل الظاهر. لماذا؟ لأنه يريد أن يفحص قدرة الجيش اللبناني على القيام بهذه المهمة. أيا تكن الاستراتيجيات، الموقف الثابت لغاية الآن إسرائيليا يتكلم عن انسحابات جزئية، وهذه الانسحابات رمزية، وفي الوقت نفسه المدن التي المناطق التي سيقوم بال

0: انسحاب منها كما قالت أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية هي المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بتطهيرها من حزب الله. لذلك هنا نجد التضارب في الأهداف، التضارب في الوسائل، والتضارب في منطق العمل ما بين لبنان وما بين الجانب الإسرائيلي. إذا بقي هذا
1: يعني هذه أيضا نقطة مهمة جدا، وربما هي معقد كل الخلافات أو التوترات في جولة المفاوضات الحالية. الدكتور ترشيشي ماركو روبي وزير الخارجية الأمريكي قال سيتم التوصل إلى اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني بخصوص مناطق تجريبية لنزع سلاح حزب الله. إلى أي مدى تمثل فكرة أو نقطة المناطق التجريبية حساسية في الداخل اللبناني؟
2: يعني أستاذ محمود، للأسف الأمريكان الإسرائيليين يعرفون طبيعة لبنان وكيف تدار الأمور في لبنان وكيف تعالج ملفات حساسة في الطريقة. لكن الأمريكان ليفترض أنه هن يكونوا أكثر دراية بالوضع، ما زالوا يعملون على موضوع تصوير المشكلة في لبنان بأنها وحدها سلاح حزب الله هو المشكلة وحدها في لبنان. المشكلة في موضوع سلاح حزب الله أستاذ الكريم هذه تعالج ضمن اتفاق الطائف، موضوع جامع سلاح الأحزاب وكذا، يعني في نص واضح باتفاق الطائف. ما أوجد السلاح في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي في الأساس. منذ ما قبل وجود حزب الله كانت هناك مقاومة وكان هناك احتلال إسرائيلي للجنوب. يعني الجنوب لم يشهد يوما سلام كامل إلا في فترات متقطعة منذ العام 1948 عندما قام القيام الإسرائيلي. موضوع نزع سلاح حزب الله، المسألة الإسرائيلي هل عم بيحاول هو الأمريكي؟
1: وهو قليل جدا. أسأل في عجلة شديدة ضيفنا الدكتور رائد النعيرات عن الجدل الدائر في إسرائيل بخصوص الدعم الإيراني لحزب الله. الحالة العامة في إسرائيل، هل يعتقد الإسرائيليون أن إيران دعمها في المستقبل سيكون مجرد كلام؟
0: بالعكس تماما، هم يعني الجدل الدائر وحالة القلق التي يعيشها الإسرائيلي والتي نشهدها حتى على ألسنة القادة السياسيين في تأكيداتهم بعدم الانسحاب من لبنان، بأنهم سيبقوا على المناطق، هذا مرد للموقف الإيراني وللضغط الذي بات هناك يقين أن إيران باتت تضع الملف والاتفاق على المحك فيما يتعلق بلبنان. وهم يدركوا بأنه حتى مهما حاولوا أن يبدوا بأن الانسحابات من لبنان سببها هي المفاوضات، هم يعلموا بأن المواطن الإسرائيلي أو المعارضة أو كل الذين يفكروا بعمق لا يقبضوا هذه السردية، ويعتبروا أن السبب كله يكمن في الضغط الذي وجهته إيران، وأنه حتى بعد اللجنة التي تم تشكيلها هناك تدخل إيراني، وبالتالي الهوية، هم يقولوا بأن الهوية الإقليمية لإيران قد ارتفع منسوبها نتيجة للحرب الدائرة في لبنان. حتى أن بعض التحليلات العسكرية قالت بأنه حتى حزب الله أصبح على قناعة ورغبة أنه ممكن أن يخوض حرب متهورة فيما لو اندلعت حرب قادمة، نتيجة لأنه يستند إلى موقف إيراني ودولي قادر على أن يقدم له دعما وحماية. ولذلك الإسرائيلي يحسب كامل الحسابات لهذه المحددات ويعتبرها بأنها أساسية. وحتى أنه في استطلاعات الرأي اليوم التي أجرتها قناة كان، 43% من الإسرائيليين يعتبروا أن إيران هي التي كسبت من هذه الحرب، وفقط 18% يعتقدوا بأن إسرائيل هي التي كسبت من هذه الحرب.
1: أسأل الدكتور طارق، أسأل الدكتور ترشيشي مجددا عن ما يعني تتداوله بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية من أن نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، ولكن أقنعه أو تعهد له بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وعدم التحرك عسكريا. هل هذا مقبول لبنانيا؟
2: يعني إذا إسرائيل التزمت وقف إطلاق النار، يعني هذا ما يطلبه لبنان،

0: أما موضوع الانسحاب فهو المطلب الأساسي للبنان. لبنان يطلب ليس بس فقط وقف الأقنار، يطلب أن تنسحب إسرائيل وأن تقوم في المنطقة، ينفذ اتفاق 2024، اتفاق القرار 1701، اتفاقية الهدنة المعقودة. كل هذه الاتفاقيات وقرارات تنظم الوضع في جنوب لبنان. المهم الإسرائيلي أن تتوقف آلة القتل الإسرائيلي اليومي،
1: يعني يمكن أن تتوقف آلة القتل، لكن يبقى الإسرائيليون محتلين لجنوب لبنان، هذا مقبول؟
0: لا، لن يكون مقبول. لذلك لبنان عم يطرح انسحاب متدرج، لأنه يعرف أنه الإسرائيلي لن ينسحب دفعة واحدة. لكن الإسرائيلي حتى الآن ما زال يقف عند موضوع سلاح حزب الله، كل شيء يعتبر أنه يتهدد أمنه إسرائيلي يعمله، ولذلك يحاول أن يحصل من خلال المفاوضات والجرجرة، يعتقد أنه سيصل إلى الحصول على هذا الأمر من خلال المفاوضات، أنه من خلال دفع الدولة اللبنانية إلى التصادم مع الحزب، في حين أنه هذا الأمر متفق عليه أنه سيعالج شمال الليطاني، يعني جنوب الليطاني معروف الآلية التي يعالج فيها وكان بوشر فيها. شكرا. شمال الليطاني سيعالج ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي ستضع الحكومة بالاتفاق مع حزب الله
1: وكل
0: القوى التي تعمل تحت عنوان المقاومة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، وأشكر كذلك ضيفنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مشهد التوتر الذي صعد في مضيق هرمز يعيد إلى الواجهة أسئلة كثيرة، منها مدى كون القانون الدولي قادرا لوحده على تقديم إجابات بشأن التعقيدات والتباينات بين مواقف كل الأطراف. إلى إيمان عياد وقراءة في تقاطع السياسي والقانوني بشأن مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نتناول فيها ملف مضيق هرمز في ضوء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما تحمله من ترتيبات آنية وتفاهمات بعيدة المدى بشأن أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فقد نصت المذكرة على ضمان حرية الملاحة وفتح المضيق أمام السفن التجارية دون فرض رسوم عبور، إلى جانب إزالة الألغام والعوائق التي تعرقل حركة الملاحة. لكن اللافت أن مذكرة التفاهم لم تقتصر على الإجراءات العاجلة، بل تضمن أيضا مسارا سياسيا أوسع يقضي بتعاون إيران مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لصياغة اتفاقية جديدة تنظم إدارة المضيق مستقبلا. وفي هذا السياق أعلنت طهران ومسقط بالفعل تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الملف وسط مواقف إقليمية ودولية تؤكد أهمية إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا باعتباره شريانا حيويا للتجارة العالمية وأسواق الطاقة. فما هي أبعاد هذا التفاهم؟ وما الذي تكشفه المواقف الإيرانية والأمريكية والعمانية والخليجية عن شكل الإدارة الجديدة لمضيق هرمز؟ وهل نحن أمام ترتيبات مؤقتة أم بداية لتحول استراتيجي في إدارة أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم؟ إذن أسبوع بعد توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وما زال الوضع في مضيق هرمز تحت الأضواء وعلى طاولات المحادثات والمشاورات بين أطراف الاتفاق والوسطاء. مذكرة التفاهم وفي بنديها الرابع والخامس نصت على أن تعيد إيران خلال 30 يوماً حركة السفن لتتناسب مع أعداد ما قبل الحرب، وتتخذ ترتيبات لضمان مرور السفن التجارية دون رسوم خلال 60 يوما، وتجري حوارا مع سلطنة عمان بشأن مستقبل إدارة المضيق وتشاورا مع دول الخليج. خلال الساعات الماضية ومع استمرار مشاورات الأطراف، برز إلى السطح ما عرف بخط الاتصال الساخن بين واشنطن وطهران. الوسيط القطري أشاد بالفكرة وزادها وضوحا حين قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن هذا الخط ضروري خلال عمليات إزالة الألغام ولمنع عرقلة إعادة فتح المضيق ولمواجهة المعلومات المضللة. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال أيضا أن الخط الساخن جعل لمعالجة أي مشكلات قد تواجه السفن في مضيق هرمز. بين إيران وعمان تدور مشاورات موازية كما نصت مذكرة

0: التفاهم قاليباف زار مسقط وأعلن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المضيق. عمانيا أكدت مسقط ضرورة احترام كل ترتيبات المضيق لسيادة الدولتين، مجددة الالتزام بالحفاظ على هرمز ممرا آمنا للملاحة الدولية. وفي تطور لافت كذلك، أعلنت وكالة الأنباء العمانية ضرورة تنسيق السفن الراغبة في عبور المضيق مع المنظمة البحرية الدولية التي تنسق معها عمان للعبور دون رسوم وفق مركز الأمن البحري العماني. هذا وقد كانت أيضا رويترز قد نقلت عما تعرف بهيئة مضيق هرمز الإيرانية التي أسستها طهران أول مايو أو أوائل مايو خلال غلق المضيق. أعلنت هذه الهيئة الجمعة الماضي أنها ستعفي السفن من رسوم استخدام المضيق خلال فترة التفاوض ومدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم. تتوالى المواقف إذن الرافضة لفرض رسوم في الوسيطان القطري والباكستاني، أكدا من جهتهما عدم القبول بذلك. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن إيران أبلغت بلاده ألا وجود لأي رسوم مطلوبة لعبور المضيق. ولاحقا أكد وزير الخارجية ماركو روبيو على ذلك مشيرا إلى تأييد عالمي لهذا المطلب. الآن معنا حول هذا الموضوع في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا كذلك من نيوبورت في ولاية رود آيلاند البروفيسور جيمس كراسكا، أستاذ كرسي تشارلز اتش ستوكتون للقانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، ومع تعدد هذه التصورات التي استمعنا إليها وتباين الروايات بشأن إدارة مضيق هرمز، كل الأطراف يتحدث عن تقيد بالقانون الدولي. كيف يمكن تخيل شكل التفاوض في ظل كل هذه التباينات وفي هذه المرحلة؟
1: قد تكثر التأويلات، لأن هناك مناورة إيرانية الآن لأن تفرض سابقة بشأن الحصول على عوائد مالية أو مكاسب مادية من خلال السيطرة على مضيق هرمز وفرضها على الدول الأخرى. لكن هناك على الأقل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز التنفيذ عام 94 تنص على تنظيم حرية الملاحة البحرية عبر 100 من المضائق المائية عبر العالم ومنها مضيق هرمز. والقاعدة الأساس أن هناك حرية الملاحة، وهناك أيضا مبدأ ما يعرف بالإنسنت باسج أو المرور البريء، بمعنى أن على الدول أن تسمح لدول سفن الدول الأخرى أن تمر ما لم تشكل تهديدا لأمن الدول المتشاطئة مع المضيق. هناك أيضا سابقة في القضاء الدولي، قرار محكمة العدل الدولية عام 49 التي قضت فيما عرف بخلاف كورفو وقتها بين ألبانيا واليونان، وتم الاعتداد من خلال قرار المحكمة بحرية الملاحة. إذن من الناحية القانونية ومن ناحية الأعراف المتبعة فيما يتعلق بالحركة، حركة الملاحة البحرية في هذه المضايق، النصوص والممارسات واضحة. ويبدو الآن أن السردية الإيرانية وصلت منتصف الطريق، لم تعد تريد أو تسعى لفرض الأمر الواقع، حاولت أن تحصل على تأييد العمانيين، وجاء الرد العماني واضحا. القاعدة التي تتمسك بها عمان هي حرية الملاحة. دول الخليج وخاصة قطر قالت إن هناك مبدأ حرية الملاحة. ربما مع سير المفاوضات قد تتغير السردية الإيرانية.
0: بروفيسور جيمس، مع تعدد هذه التأويلات كما قال الدكتور محمد الشرقاوي والتصورات، التصور الإيراني من جهة والتصور الأمريكي ودول الخليج أو التصور الدولي من جهة أخرى، وكذلك التعقيدات الإجرائية والسياسية، إلى أي مدى يمكن أن يحمل القانون الدولي وقانون الملاحة البحرية الأجوبة على التساؤلات المتعلقة بوضع المضيق، مضيق هرمز الآن؟
2: I'm sorry.
3: نعم، فيما يتعلق بإيران، إيران هي ليست عضوا باتفاقية

0: قانون البحار. هذا صحيح على الرغم من أن إيران قد قامت بتوقيع على الاتفاق تحت القانون الدولي عليها التزام بعدم مسألة عدم الأخذ بهذا الاتفاق الذي وقعت عليه. والأكثر من ذلك إيران هي طرف في مسألة الأمان في حماية الحياة في البحار. هذا الاتفاقية التي تنص على مسألة خطط فصل الملاحة والتي تطبق على مضيق هرمز. إيران إذن هي عضو في هذه حماية أو أمن الحياة في البحار، وإيران تدافع عن هذا مسألة فصل خطط الملاحة في عام 1973. بالنسبة للقواعد التي تحكم الحركة عبر المضيق مثل مضيق هرمز، فإن تلك القواعد يجب التوافق عليها عن طريق منظمة الملاحة الدولية. بالتالي القوانين الموجودة وتحت اتفاقية المنظمة والاتفاقيات الأخرى ستوافق على مسألة وتتوافق مع الدول المعنية. بالتالي إذا ما أرادت إيران أو عمان أن تغير هذه القواعد عليها أن تتجه إلى منظمة الملاحة الدولية في لندن وتقدم طلبا من أجل ذلك.
1: وهذا بالفعل دكتور محمد الشرقاوي ما طرحته اليوم للمرة الأولى عمان، بأن يعني على السفن التي تريد العبور التنسيق مع منظمة الملاحة الدولية. هل يضيف ذلك الطرح شيئا جديدا لما هو معروض من خيارات حاليا؟
2: هذا الموقف العماني يوضح الكثير من الضبابية، بمعنى أن عمان تتمسك بما تفرضه القواعد الدولية خاصة قانون البحار، ولا تجاري ولا تؤيد أو تزكي المسعى الإيراني. وأعتقد أن بعض الشخصيات في طهران ربما تحتاج لإعادة النظر في الفروق الشاسعة بين أن نتحدث عن مضيق بحري كما هو حل هرمز، وعن قناة مائية تم حفرها بشكل يعني تطوعي كما هو حال بنما، كما هو حال السويس. في الحالة الثانية يحق للدول التي قامت باستثمار وبجهود سواعد أبنائها أن تحصل على بعض المكاسب، بعض التعويضات، لكن هذه مسألة لا يعني تنطبق على القنوات المائية الاصطناعية وليس على الممرات او على المضائق البحرية الطبيعية. فأعتقد ينبغي ايضا التدقيق في ان وان كان الان بعض الإيرانيين يعتدون بان مرور بعض السفن ليس بمرور آمن، هم يريدون أن يقحموا أو أن يقلبوا السابقة الأولى التي تحدثوا عنها وهي قرار محكمة العدل الدولية عام 49 بمعنى المرور البريء. هذه القاعدة تظل أيضا من الأعراف الأساسية ولا يمكن دحضها أو تجاوزها إلا إذا ما أثبتت الدولة التي تعتقد أنها تتضرر عكس ذلك. في هذه الحالة قبل هذه الحرب كانت سفن دول العالم تمر بحرية ولم يكن هناك تهديد مباشر لا للأمن القومي الإيراني ولا للساحل الإيراني. فبالتالي يبدو أن كل الحديث الإيراني عن ضرورة الحصول على تعويضات هو مناورة في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة، وينبغي ألا يتحول إلى خلاف مع دول العالم، خاصة وأن قانون البحار يقوم على كقاعدة أساسية على مبدأ حرية الملاحة في كل اتجاه.
1: بروفيسور جيمس، يعني الحديث عن قانون البحار يتحدث كل الأطراف عن تقيد بالقانون الدولي وكذلك قانون البحار، لكن هل ترى بأن التعقيد قد يكون ربما كيفية تأويل واستخدام مبدأي العبور الآمن والعبور أو المرور العابر بالأحرى والمرور الآمن المضمنين في قانون البحار؟
0: نعم، إن اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار يذكر ويتحدث عن القانون الدولي على الرغم من أن إيران ليست طرفا في هذا

0: الاتفاق وكذلك الولايات المتحدة، لكن شروط هذا الاتفاق تعكس القوانين المحلية بالتالي أو المعروفة، بالتالي هي تنطبق على إيران والدول الأخرى. القوانين كما هي معروفة تقول أن دولة مثل عمان أو إيران لا يمكنها أن تعيق الملاحة، حرية الملاحة عبر المضيق، وهذا يختلف جدا عن مسألة القناة أو المرور في القناة مثل قناة بنما أو قناة السويس. أيضا هو يختلف عن مثلا مضيق البسفور ومضيق الدردنيل في تركيا، لأنهم بداية فإن هذا المضيق يتم حكمه عن طريق اتفاقية ممتدة من عام 1963. هذه الاتفاقية لديها خصوصية ولديها شروطها الخاصة، لكن ليس هنالك اتفاقية خاصة، فإن الاتفاقيات البحار الموجودة قبلا هي التي ستكون في النفاذ.
1: أشكرك البروفيسور جيمس كراسكا، أستاذ كوسي تشارلز إتش ستوكتون للقانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية، كنت معنا من نيوبورت في ولاية رود آيلاند. وأشكرك أيضا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على هذه المشاركة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قالت هيئة مضيق هرمز الإيرانية إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وإن التبعات تقع على مالك السفينة ومستثمريها وربانها. كانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك، رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. من جهته، ندد حزب الله بالعملية وقال إنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. وبشأن جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان الجارية الآن في واشنطن، جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن ينسحب من جنوب لبنان، وإن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات في شمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من بيروت تامر الصمادي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد بخصوص التصور أو ردود الفعل الأمريكية على الحادث الأمني الذي وقع في مضيق هرمز الخميس.
3: نعم، حتى الآن محمود لم يصدر أي تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية، لكن صحيفة الول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بالفعل سفينة شحن ترفع علم سنغافورة أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى أضرار فيها لكن دون وقوع إصابات، وذلك أيضا بعد ساعات من تحذير طهران السفن التجارية من استخدام مسارات غير معتمدة، وهو ما يثير حقيقة المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. في المقابل، وفي رسالة واضحة، القيادة المركزية الأمريكية أكدت استمرار طلعات مقاتلات F-16 وبقاء القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية. في رسالة واضحة بعد هذا الحادث، بينما علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامج مراقبة السفن عبر المضيق والذي يتم بإشراف أمريكي عقب هذا الهجوم في أول اختبار

0: حقيقة للتفاهمات الأمنية المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من جانبه شدد من المنامة على أن أي تهديد للملاحة أو فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز لن يكون مقبولا. في الواقع الملف الإيراني انعكس في البيان الذي أعقب اختتام روبيو جولته الخليجية، حيث سعى وزير الخارجية الأمريكي إلى حشد الدعم الإقليمي للاتفاق المؤقت مع إيران، أكد أن أي تسوية نهائية لن تكون على حساب أمن حلفاء واشنطن في المنطقة، وبأن دول الخليج ستطلع على جميع مراحل المفاوضات الفنية والسياسية، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أكدته أيضا واشنطن في أكثر من مناسبة، وأيضا أكده الجانبان الأمريكي والخليجي في هذا البيان المشترك، حيث شدد على أن حرية الملاحة غير مشروطة وغير مقيدة في المضيق. روبيو أشار إلى أن دول الخليج أبلغته بمخاوفها من الاتفاق، مؤكدة أن واشنطن لن تقدم على أي خطوة تضعف أمن حلفائها، فيما دعا أيضا البيان المشترك إلى استمرار المفاوضات بشأن مسألة لبنان بمعزل عن أي صراعات أخرى، مع التشديد أيضا على معالجة ملف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ونزع أسلحة الجماعات غير الحكومية. محمود.
1: نعم محمد، هناك جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تجري الآن في العاصمة الأمريكية. وصفت هذه المفاوضات من قبل بعض الأطراف في إسرائيل بأنها الأكثر توتراً حتى الآن، هل رشحت أي تفاصيل عن أسباب هذا التوتر؟
0: نعم محمود، بالنسبة للبنان وفق مصادرنا هناك مؤتمر صحفي مرتقب عقب هذه الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانبين، ووفق ما فهمناه بأن هذا المؤتمر الصحفي تأخر بعدما عادت الخلافات للظهور بين الوفدين حول الصياغة النهائية لبيان متوقع أو بيان نوايا متوقع بين الجانبين، في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة حاليا اتصالات مكثفة لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الجانبين، مع ترجيحات بأن يصدر في نهاية المطاف هذا البيان الذي سيفصل فيما جرى التوصل إليه، سواء بشأن التفاهمات أو طبيعة القضايا التي تم مناقشتها خلال هذه الجولة. لكن بحسب المعلومات المتوفرة لا تزال العقبة الرئيسية تتمثل في الخرائط المقترحة للمناطق التجريبية كما باتت تسمى، والتي قدمها الجانب الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني. لبنان بالمقابل يرفض بعض التصورات المتعلقة بهذه المناطق، مناطق الانسحاب وآلية انتشار الجيش اللبناني فيها، فيما تواصل واشنطن أيضا محاولة تضييق الفجوات بشأن ترتيبات الانتشار، آليات المراقبة، وكذلك آليات التعامل مع أي خروقات. رغم استمرار الخلافات تشير مصادرنا في الخارجية الأمريكية إلى وجود رغبة لدى الجانبين في إعطاء زخم لهذا المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن، مع إصرار الإدارة الأمريكية على إبقاء هذا المسار مستقلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حتى وإن كانت الأجواء الإقليمية تساعد على دفعه إلى الأمام بحسب ما أشار إلى ذلك مسؤولون أمريكيون في السابق. لكن لحد الآن نحن ننتظر صدور هذا البيان، وأيضا ننتظر هذا المؤتمر الصحفي المرتقب. محمود.
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. أتحول إلى تامر الصمادي من بيروت. تامر، جديد المواقف أو جديد الوضع الميداني والسياسي كما ترصده من بيروت؟
2: فيما يتعلق بالوضع الميداني محمود، كانت هنالك غارة إسرائيلية خلال الساعة الأخيرة على بلدة بيت يحون في قضاء النبطية. حتى هذه اللحظة لم يعلق حزب الله على هذه الغارة، باستثناء ما ورد على وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن تلك البلدة شهدت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله، وسبق هذه

0: هي الغارة غارة أخرى باتجاه محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، أيضا ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وفقا للدفاع المدني اللبناني. وهذه الغارة رد عليها حزب الله ببيان بدا يحمل لهجة تحذيرية من مواصلة الخروقات والانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، لا سيما أن تلك الغارة سبقها أيضا بأيام أو بيومين غارة أخرى على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. وقبل ذلك كنا نتحدث عن غارة أخرى للقوات الإسرائيلية في النبطية الفوق على وقع تلك الهدنة المتواصلة بين الطرفين، ما أدى إلى سقوط أيضا شهيدين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية وعدد آخر من الجرحى. حزب الله يقول بأنه سوف يرد على هذه الانتهاكات على الرغم من تأكيده بأنه ما زال يتمسك ويلتزم بالهدنة التي استؤنفت يوم السبت الماضي، ويقول بأنه لن يسمح بما تصفه إسرائيل بحرية الحركة في الجنوب اللبناني، وسوف يرد عليها بالقوة المناسبة. على وقع هذا التطور الميداني الملتبس تتواصل محادثات الجولة الخامسة بين الجانب اللبناني الرسمي والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة. حتى هذه اللحظة كما قال الزميل محمد لا معلومات رسمية ترشح عن هذا الاجتماع، لكن مصدرا رسميا لبنانيا بالإضافة إلى مصدر دبلوماسي أكد لي الجزيرة هنا في بيروت بأن هذه الاجتماعات تشهد تعقيدات كبيرة في المواقف، لا سيما من المسألة المتعلقة بالمناطق التجريبية. يبدو بأن الجانب الإسرائيلي يعرض الخارطة التي كان تبناها الأسبوع الماضي لما يعرف بالمناطق الصفراء التي يتواجد فيها، ويبدو بأنه ضم عددا من المناطق غير المحتلة من بينها مرتفعات علي الطاهر، وهو يريد من الجانب اللبناني أن تكون أولى تلك المناطق التجريبية منطقة علي الطاهر لتحل فيها أو ليحل فيها الجيش اللبناني بدلا من مقاتلي حزب الله، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني على الصعيد السياسي والعسكري، لأنه يريد أن تكون أولى تلك المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني تلك القرى المحتلة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. هذه عقدة كبيرة، عقدة منشار كبيرة في المحادثات المتواصلة، بالإضافة إلى الانسحاب أو جدولة الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية. الجانب الإسرائيلي يرهن الانسحاب بتسليم حزب الله لسلاحه، لكن الجانب اللبناني في داخل تلك المفاوضات يريد أن يتم الانسحاب خطوة بخطوة حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، وحتى لا يتم إبطاء هذا الانسحاب من قبل الجانب الإسرائيلي. والحديث أيضا عن النقطة الخلافية الثالثة تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في جنوب لبنان. لذلك الجانب الإسرائيلي يريد أن يكون التنسيق والتواصل مباشرا، الجانب اللبناني يريد أن يكون هنالك طرفا ثالثا فيما يتعلق بالتنسيق، وهو يرفض التنسيق مع الجانب الإسرائيلي سواء في المناطق المتواجدة أو الموجودة في شمالي نهر الليطاني أو جنوب نهر الليطاني، ولذلك يريد أن يكون هناك طرفا ثالثا ضامنا يقود التنسيق ما بينه وما بين الجانب الإسرائيلي. إذا ما زلنا نتحدث عن عقد كثيرة في هذه المحادثات، وننتظر ما سيسفر عنها في غضون الدقائق القليلة المقبلة وربما الساعات المقبلة.
1: تامر السماضي من بيروت، شكرا لك. في المسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن رغم ذلك لم يعد المضيق إلى سابق عهده كما كان قبل الحرب. فبين ارتفاع حركة العبور وتباين المواقف بشأن مستقبله، تبرز أسئلة بشأن من سيدير هرمز وكيف ستحكم الملاحة فيه مستقبلا.
2: عادت حركة السفن إلى هرمز، لكن العبور رغم الأرقام المتصاعدة لا يزال يتسم بحذر ويطرح أسئلة بشأن الإجراءات. حركة السفن بدأت ترتفع تدريجياً، ومعها الحمولة من كميات نفط وشحنات تجارية تغذي خطوط الإمداد العالمي، إلا أنها ما تزال دون مستويات ما قبل النزاع، إذ تشير التقديرات الملاحية إلى أن تدفقات النفط قد لا تتجاوز في المرحلة الأولى 70% من مستوياتها السابقة، مع استمرار اعتماد بعض منتجي الخليج على الأنابيب والمسارات البديلة. قبل الأزمة كان يعبر مضيق هرمز يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إضافة إلى قرابة 125 سفينة بين ناقلات نفط وغاز.

0: لمذكرة التفاهم. وحدة البيانات في الجزيرة حللت بيانات منصة كبلر لتتبع الملاحة البحرية التي أظهرت أن هذه الفترة شهدت عبور نحو 95 مليون برميل من النفط ومشتقاته بمتوسط يومي يقارب 9 ملايين برميل يومياً، في حين أن المعدل اليومي كان قبل توقيع مذكرة التفاهم أقل من 3 ملايين برميل يومياً. ومنذ الإعلان عن مذكرة التفاهم عبرت المضيق نحو 283 سفينة من مسارات مختلفة، منها 28 سفينة عبرت من الممر الدولي و76 سفينة من الممر الإيراني، بينما عبرت 133 سفينة من مسارات غير محددة. فيما برز مؤخراً الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، فقد عبرت منه 46 سفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالوجود العسكري ما يزال حاضراً في البحر، إذ تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن حاملتي طائرات إحداهما جورج بوش في بحر العرب تواصلان عملياتهما لضمان حرية الملاحة. كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو نشر قطع أوروبية قرب المضيق للمساعدة في إزالة الألغام وتأمين المرور، ما يضع أمن هرمز اليوم ضمن منظومة أوسع للأمن البحري بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي البعد الإنساني بدأت الأمم المتحدة تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين على متن ما بين 500 و600 سفينة. كما تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى أن بعض مقاطع الممرات التقليدية ما تزال غير آمنة، الأمر الذي يستدعي استمرار الممرات المؤقتة وإجراءات الإرشاد البحري وإزالة الألغام. لكن السؤال الذي تطرحه الأزمة اليوم يتجاوز حركة السفن وأعداد الناقلات، فالمعركة الحقيقية تدور حول القواعد التي ستحكم المضيق في نهاية فترة 60 يوما. الولايات المتحدة تتمسك بحرية العبور وترفض فرض رسوم على الممرات الدولية. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فأكد أنه ووفق مذكرة التفاهم جرى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كما تسعى طهران إلى استثمار الانفراج لاستعادة صادراتها النفطية وأسواقها الآسيوية. وفي المقابل ومع تكرار الاتصالات الإيرانية العمانية، أعلنت سلطنة عمان بوصفها الضامن العملية للممر الجنوبي أن العبور متاح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أما قطر التي أكدت أهمية إرساء خط ساخن للتواصل والتنسيق بشأن أي تطور يهم المضيق، فترى أن إدارة هرمز لا يمكن أن تكون بيد طرف واحد، بل ضمن تفاهم إقليمي يضم دول الخليج وإيران ويستند إلى قنوات اتصال تمنع عودة المضيق إلى دائرة التصعيد. وهكذا لم تعد معركة هرمز تتعلق بعدد السفن التي تعبره ولا بحجم النفط الذي يمر عبره، بل بالقاعدة التي ستحكم أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. هل يكون هرمز مثل مضيق ملقا ممراً طبيعياً دولياً تديره ترتيبات إقليمية بين الدول المطلة عليه دون رسوم على مجرد العبور، أم يتحول إلى نموذج أقرب إلى قناة بنما حيث توجد إدارة مركزية ورسوم عبور واضحة؟ إذ إن الفارق جوهري، فملقا مضيق طبيعي دولي، أما بنما فقناة صناعية داخل دولة واحدة. عادت السفن إلى هرمز نعم، لكن المضيق الذي فتحته التفاهمات ما تزال تحرسه البوارج وتراقبه الأسواق وتختبره السياسة.
1: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. سيد باتريك مارا، بعيدا عن تصريحات الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص وضع مضيق هرمز بعد مرور 60 يوما المخصص

0: حصل التفاوض، هل تتوقع أنت من قراءة الأحداث الحالية أن يعود المضيق إلى سابق عهده قبل بداية هذه الحرب أم لا؟
1: في الواقع هناك الكثير من الجهد المطلوب في الأيام الستين المقبلة، لا سيما بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، وأتحدث عن السفينة التي قد تكون تعرضت لإطلاق نار من قبل الجانب الإيراني أم لا. ولكن بالنسبة لفترة الأيام الستين المقبلة فهي جسر مؤقت، نأمل أن يوصلنا إلى صفقة شاملة، لكن الجانب الأمريكي تحدث بوضوح تام سواء على مستوى الرئيس ترامب أو حتى في ساعات 24 الأخيرة على مستوى وزير الخارجية ماركيو روبيو. وأكد الجانب الأمريكي أن فتح المضيق بشكل كامل يمثل خطا أحمر للولايات المتحدة لا يجب العبث به بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك فأن الجانب الإيراني واصل التحدث عن الرسوم أو التكاليف أو التعريفات، بالإضافة إلى الشراكة مع سلطنة عمان ودول أخرى. وهذا طبعا من المواقف التي لا تبدي الولايات المتحدة أي مرونة تجاهها. الولايات المتحدة تعارض بشكل كامل فرض أي رسوم في المضيق، ويتفق معها في ذلك أغلبية دول العالم أو جميع دول العالم تقريبا، نظرا لأن المضيق هو ممر بحري دولي. ولكن بالنظر إلى ما شهدناه خلال الفترة القصيرة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، فأنا أتوقع أن المضيق سوف يبقى مشكلة في المستقبل، والإيرانيون سوف يواصلون استخدامه كورقة ضغط. ولكن مجددا كما قال الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، فإن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الأمر، يجب فتح المضيق من دون أي رسوم.
0: سؤالنا لك سيد مختار حداد، ما التصور الإيراني لمرحلة ما بعد 60 يوما المخصصة للتفاوض؟ ما هو تصور الجانب الإيراني لمضيق هرمز وإدارته؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني وفق مذكرة التفاهم هناك يتم الحديث عن أن هناك يتم إدارة مضيق هرمز من جانب إيران وكذلك الدول المتشاطئة، يعني واضح سلطنة عمان، وممكن هناك أن يكون يعني دور للدول الأخرى في المنطقة. والمؤكد في رؤية إيران أن هناك لا دور للولايات المتحدة في هذا الموضوع، لأن إيران ترى بأن الولايات المتحدة هي التي خلقت هذه الأزمة من خلال العدوان على إيران ومضيق هرمز، وكانت في وضع عادي وفي حالة عادية. ولكن إيران ترى بعد هذه الحرب هناك الأمور لن تعود إلى الحالة العادية السابقة، بل هناك من المؤكد إيران ستبحث هذا الموضوع مع دول المنطقة، مع سلطنة عمان، وسيكون هناك ترتيبات أخرى لإدارة مضيق هرمز، للرقابة على مضيق هرمز، ولكن دون التدخل الأمريكي. يعني هذا أمر مؤكد، لأن إيران ترى بأن التدخل الأمريكي هو الذي سبب عدم الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، واستمرار يعني هذا الوجود الأمريكي في هذه المنطقة واستمرار هذا التواجد العسكري الأمريكي هو سيكون سبب عدم الاستقرار واستمرار عدم الاستقرار في منطقة مضيق هرمز. يعني هذا واضح في الرؤية الإيرانية، وباعتقادي يعني هناك جانب إيراني لن يتراجع عن هذا الموضوع في مواجهة الولايات المتحدة
0: الأمريكية. ما الأساس القانوني الذي يستند عليه الجانب الإيراني في الحديث عن إدارة مضيق هرمز؟
2: مضيق هرمز إيران ترى أولا إيران ليست موقعة أو لم توقع على اتفاقية عام 1982، يعني هذا واضح. ثانيا مضيق هرمز هو ليس فيه ممر دولي، يعني مضيق هرمز يتم مقاسمته ويتقاسم بين إيران وسلطنة عمان، هذا أمر واضح يعني في رؤية إيران. وهناك إيران الآن تقوم بدراسات قانونية في هذا المجال. هذا لا هو يعني إيران، يعني هناك إذا نرى منطقة مضيق هرمز، هناك هذه المنطقة تتقاسم أو يتم تقسيمها بين إيران وسلطنة عمان، يعني هذا أمر واضح. ومن ناحية أخرى الآن إيران تقوم بدراسات قانونية في هذا المجال، وحتى يعني مستقبلا إذا تم يعني البحث في هذا الموضوع مع دول المنطقة، باعتقادي يعني سيتم التوصل إلى ترتيبات جديدة في موضوع مضيق هرمز. وهناك يوجد يعني الكثير من النماذج في هذا المجال، ولكن باعتقادي في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي تريد أن يكون لديها دور في هذا الموضوع. يعني نتذكر قبل أيام الرئيس الأمريكي عندما يقول نحن الذي سنأخذ الرسوم في منطقة مضيق هرمز، يعني واضح هو

0: لا يهموا بأنه مضيق هرمز يبقى مفتوحا أو هناك مضيق هرمز يعود إلى حالاته السابقة، بل هو يريد أن يكون لديه دور ويتدخل في موضوع إدارة مضيق هرمز، وهذا باعتقادي إيران لا تسمح به. وفي نهاية المطاف باعتقادي يعني هناك هذا الموضوع سيتم متابعته بين إيران ودول المنطقة.
1: سيد مارا، تظهر على شاشتنا أخبار عاجلة تباعا نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن إغراق العديد من السفن الإيرانية وهي ترقد الآن في قاع البحر، ويقول إننا دمرنا الجيش الإيراني بالكامل بنسبة 100% والبحرية الإيرانية وقيادات الجيش في أسبوع ونصف الأسبوع فقط. إذا أردنا أن نقرأ هذه التصريحات، هل يجد الرئيس ترامب مشكلة في تسويق الاتفاق الذي توصل إليه مع الجانب الإيراني داخليا؟
2: في الواقع كما سبق وذكرت لدينا فترة الأيام الستين، وبالتالي فما زال هناك الكثير من الجهود أمامنا. بالنسبة لمذكرة التفاهم فهي هشة لعدة أسباب، بما فيها المضيق وبما فيها لبنان أيضا. ولكن بالنسبة للجانب الإيراني فهو عادة ينظم مؤتمرات صحفية ويتحدث أمام جماهيره ويطلق المواقف القصوى، كما ذكر الوزير روبيو في أكثر من مناسبة على مر الساعات 24 الماضية. ولكن كما أشار، فإن الولايات المتحدة ليست قلقة مما تقوله إيران في المؤتمرات الصحفية المخصصة للاستهلاك الداخلي وللاستهلاك الإعلامي، بل الولايات المتحدة مهتمة أكثر بما تفعله إيران وليس بما تقوله. وكما ذكر الوزير روبيو، فإن إيران تسير نحو الإيفاء بالالتزامات التي تنص عليها مذكرة التفاهم. على فكرة، فإن الوزير روبيو أجرى اجتماعات ممتازة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن الجانبين متوافقان بنسبة 100%. طبعا أتحدث عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. الولايات المتحدة تزود عددا من هذه الدول بمنظومات الدفاع الجوي، وهناك حضور عسكري أمريكي في عدد من هذه الدول، وهو الحضور الذي تحدث عنه الجانب الإيراني في أكثر من مناسبة. ومن المستبعد برأيي أن توافق هذه الدول على تحكم إيران بالمضيق. أود أن أذكر أن إيران أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ والمسيرات على هذه الدول وعلى بنيتها التحتية المدنية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الأمر بالشكل التالي: هي تركز على ما تفعله إيران وليس بالضرورة على ما يقوله الإيرانيون أمام جمهورهم. وبالتالي لدينا كما ذكرت مواقف قصوى يطلقها المسؤولون الإيرانيون، ولكن كما قال الوزير روبيو فإن الإيرانيين يبدون أكثر التزاما بمذكرة التفاهم وبالسردية الأمريكية، ولكن طبعا عليهم أن يخاطبوا الصقور داخل إيران والجمهور المحلي أيضا.
1: سيد مختار حداد، في المقابل أذعنا قبل قليل تقريرا يفيد بأن هناك جهات داخل إيران ترى في استمرار التفاوض مع الجانب الأمريكي تنازلا عن المكتسبات التي حققتها إيران من خلال الحرب. هل أيضا تجد السلطة في إيران صعوبة في تسويق الاتفاق؟
0: ما تحدث عنه السيد مارا هو ينطبق على الولايات المتحدة. هناك لا توجد في إيران مثل هذه المؤتمرات التي ذكرها. يعني الرئيس الأمريكي منذ الساعة 6 صباحا حتى أعتقد 12 مساء قبل أن يرقد إلى النوم، معروف هو كلامه ويتحدث به يعني مثل هذه القصص. إذا هو دمر الجيش الإيراني والقوى البحرية، فمن الآن يسيطر على مضيق هرمز؟ أو كان يواجه الولايات المتحدة الأمريكية؟ أو يعني واضح أن هناك ما يسمونه الصقور. هذا الصقور ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي يعني واضح أنه يواجه صعوبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فمن هنا يأتي الرد. هناك في إيران صحيح ممكن هناك البعض ينتقد يعني الاتفاق، ولكن هذا لا يشكل يعني عقبة أو مشكلة أمام المفاوضين الإيرانيين. في نهاية المطاف هناك توجد وحدة وطنية جيدة داخل إيران. يعني هناك حتى من ينتقد، هو ينتقد يعني على أساس بأن يتم مثلا متابعة الحقوق بشكل جيد، أما ليس أن يؤثر على موقف الدولة ويؤثر على موقف الرئيس أو يؤثر على موقف يعني المفاوضين الإيرانيين بشكل بأن مثلا يتراجع ويغير مواقفهم كل مرة. يعني وهذا منطبق على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نتذكر ورأينا الرئيس الأمريكي يعني عدة مرات غير مواقفه لكي يرضي مثلا داخل الولايات المتحدة الحزب الجمهوري. أو مثلا يرضي الكيان الصهيوني. يعني آخر مرة قبل التوصل إلى الاتفاق نتذكر يعني هناك قبل شهر تم التوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن فجأة الرئيس الأمريكي بسبب ضغوطات داخل الحزب الجمهوري وكذلك الضغوطات الإسرائيلية غير موقفه وأوشكت أن المفاوضات تصل إلى طريق مسدود. فلذلك باعتقادي يعني هذا الأمر ينطبق أكثر على الولايات المتحدة، وهذا واضح من خلال كلام الرئيس الأمريكي الذي العالم بعد يعني لم يصدق مثل هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي. يعني أصبح كلام مكرر، يعني الآن أي طفل حتى في الشارع نسأله ما هو الذي يقوله الجيش الأمريكي الرئيس الأمريكي، يقول نحن دمرنا الجيش الإيراني ودمرنا قدرات إيران خلال أسبوع وإيران لم يتبقى لها شيء. يعني هذه الجملة أصبحت مكررة والجميع يعرفها. فلذلك باعتقادي هناك من يعاني من مشكلة داخل بلده ولا يستطيع أن يسوق لاتفاق هذا يعني الرئيس الأمريكي، وهذه ليست مشكلة إيران في نهاية الأمر. يعني هذه مشكلة الرئيس الأمريكي عندما وقع على الاتفاق يجب أن يكون متمسك بهذا الاتفاق، يحترم هذا الاتفاق، ولا يدخل أو لا يقحم يعني مشاكله الداخلية أو يعني امتثاله لأوامر نتنياهو في هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. وأشكر كذلك ضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. الآن إلى مستجدات الملف اللبناني، وعلى رأسه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن والوضع الميداني في جنوب البلاد. ونناقش الملف مع ضيفينا من بيروت الدكتور طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور ترشيشي بخصوص التصريحات الصادرة من واشنطن والتي تفيد بوجود حالة من التوتر أو الصعوبة في المفاوضات الجارية في الوقت الراهن، ومرد تلك الصعوبة بالأساس هو من فكرة المناطق التجريبية وامتناع إسرائيل عن الانسحاب من جنوب لبنان وكذلك فكرة سلاح حزب الله. ما المقبول لبنانيا وما هو غير المقبول لبنانيا في هذه المفاوضات؟
3: تحياتي لك مجددا أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. المقبول لبنانيا هو انسحاب الإسرائيلي ولو مبرمجا، وإذا كان هناك مطلوب من مناطق نموذجية أو تجريبية يعني ينبغي أن تكون ضمن المنطقة المناطق التي تحتلها إسرائيل ضمن ما يسمى الخط الأسمته الخط الأصفر أو المنطقة الأمنية. موضوع تقدمها واحتلالها لقلعة شقيف ومحيطة كفر تبنيت ومحاولة الوصول إلى تلال علي الطاهر ظنا منها أن هناك مواقع لحزب الله، وهذه المناطق تحاول إسرائيل أن تضمها إلى المنطقة الصفراء، وفي التقديرات أنها لا تريد الانسحاب منها، تقديرات واضح أنه لا تريد الانسحاب منها. لبنان يريد أن تنسحب إسرائيل من هذه المناطق وأن يوضع برنامج زمني للانسحاب من المناطق المحتلة، وينتشر الجيش اللبناني تباعا في هذه المناطق التي تنسحب منها، لأنه ما في انسحاب، ما هي لن تنسحب دفعة واحدة. أصلا الكلام الإسرائيلي هو كلام انسحاب على مراحل، فهذا الذي يقبله لبنان. يقبله ما يقبله لبنان أن تلتزم إسرائيل فعلا وقف إطلاق نار حقيقي دون الخرق ودون تزرع بما تسميه حرية الحركة، لأنه هذه كل حرية الحركة يعني أصلا يعني موضوع يعني قيد العدم غير مقبول، لأنه هذا الذريعة للاستمرار في خرق وقف إطلاق النار.
1: طيب في المقابل يعني في المقابل سيد بشارات،
3: نعم،
1: إلى أي مدى يمكن أن يواجه الجانب الأمريكي صعوبة في إقناع نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان وتحقيق الشروط أو المطالب اللبنانية؟
4: تحية أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي أولا إسرائيل هي غير جادة في الوصول إلى نتيجة حقيقية وحتمية فيما يتعلق بالملف اللبناني في هذا التوقيت. لماذا ذلك؟ لأن إيجاد مخرج وحلول للأزمة اللبنانية ولأزمة هذا الملف، هذا يعني معضلة لدى إسرائيل ولدى بنيامين نتنياهو شخصيا في تسويق هذا الملف ضمن الملفات الهامة والحساسة على مستوى الشعب.

0: الشارع الإسرائيلي الداخلي، أو حتى إمكانية أن يشكل هذا الملف ورقة ضاغطة على المسار الإيراني الأمريكي في المفاوضات في سويسرا. ولهذا السبب يبدو أن هناك محاولة إدارة هذا الملف بما يمكن أن يضمن الأهداف السياسية لبنيامين نتنياهو. ولهذا السبب ما أورده تقرير يدعوت أحرونوت على الموقع العبري مساء هذا اليوم، أن يبدو أن بنيامين نتنياهو استطاع أن يقنع الرئيس الأمريكي بعدم جدوى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأن إسرائيل تلتزم فقط بمبدأ وقف إطلاق النار. وعندما نتحدث عن مبدأ وقف إطلاق النار من المنظور الإسرائيلي، هذا يعني إعطاء إسرائيل أريحية في إعادة تعريف هذا المفهوم وفقا لما يخدم الأهداف الإسرائيلية. ولهذا السبب إسرائيل ما زالت مستمرة في الخروقات اليومية في لبنان. الأمر الثاني، واضح جدا أن إسرائيل هي تضع سقفا منخفضا لطبيعة ما يمكن أن تقبل به في هذه المرحلة فيما يتعلق بالمسار اللبناني. هذا السقف المنخفض هو لا يتعدى المناطق التجريبية التي تتحدث عنها إسرائيل. هذا يعني أيضا أن إسرائيل تريد أن تعمل على عملية تفكيك الجغرافيا اللبنانية وتحويل لبنان وبالتحديد الجنوب اللبناني إلى مساحات، هذه المساحات ضمن معايير أمنية وسياسية إسرائيلية يمكن أن تستثمر فيها إسرائيل المسارات جميعها، على المسار الأمني وعلى المسار الميداني وعلى المسار السياسي. وهذا يعني أن إسرائيل تريد أن تكتسب نوعا من القبول والشرعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وغطاء أمريكيا، وكذلك الأمر لا تعطي مجالا للطرف اللبناني أن يكون هو صاحب سيادة حقيقية وفعلية على الأرض. وهذا بالمناسبة هنا إسرائيل ربما تعتد، وربما إسرائيل تستند في ذلك أن الموقف اللبناني الرسمي غير موحد. هناك موقفان، موقف مرتبط بحزب الله والتيارات التي تدعمه أو تؤيده، وما بين الموقف لبنان الرسمي. وبالتالي إسرائيل تتخذ من ذلك ذريعة لتقول أن لبنان كله غير موحد، وبالتالي بإمكان إسرائيل أن تتلاعب بالملفات وفقا لما يحقق لها الأهداف. وهذه ربما الرؤية الإسرائيلية، محاولة إشغال هذا الملف وعدم الوصول إلى نتيجة حقيقية حتمية في هذه المرحلة.
1: إذا دكتور ترشيشي، إذا وصل الجانب اللبناني إلى هذه القناعة التي تحدث عنها ضيفنا، ما الذي يمكن أن يفعله في ذلك الوقت؟ ما الأوراق التي لدى الجانب اللبناني؟
2: يعني أنا في تقديري أستاذ محمود أنه المسألة تتعلق باتت بالجانب الأمريكي. الأمريكي الذي يرعى المفاوضات والذي التزم مع إيران بموضوع وقف الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان، هو الذي يتحمل المسؤولية، وإلا سيفهم الوضع رسميا في لبنان وسياسيا أن ما تقوم به إسرائيل هي مناورة أمريكية لمحاولة الضغط على إيران في مفاوضات سويسرا. وبهذه الحالة إذا صح هذا الأمر، يعني تحول لبنان ساحة تجاذب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية على وقع المفاوضات فيما بينهم، والأمر عند هذا الشرح يطول والأزمة تطول. لكن أنا في تقديري أستاذنا، الإسرائيلي لن يقدم على أي خطوة انسحاب في هذه المرحلة إلى حين الانتخابات، لأنه تحول الجنوب اللبناني جزء من الحملة الانتخابية لنتنياهو بالوقت اللي صدرت أخيرا بعض الاستطلاعات. والقناة 12 من قبل أيام نشرت استطلاع تقول فيه أن 59% من الإسرائيليين يريدون لنتنياهو أن يتنحى وأن لا يترشح مجددا لا للنيابة ولا لرئاسة الحكومة. فالمسألة هون مسألة الجنوب باتت ورقة، يعني أو عادت ورقة، هي كانت ولازلت عادت تم تفعيلها كورقة تتحكم بكل مفاصل الأزمات في الشرق الأوسط. وهنا أتذكر أحد السياسيين اللبنانيين المخضرمين،
1: طيب دكتور،
2: كان له لقاء يوما مع
1: عذرا نعم. دكتور يعني هل نعم. رحيل نتنياهو من خلال الانتخابات المقبلة يضمن ألا يظهر سياسي جديد في سدة رئاسة الحكومة الإسرائيلية يطبق سياسات نتنياهو التي يبدو أنها تلقى قبولا لدى المجتمع الإسرائيلي؟
2: طبعا بخصوص يعني لبنان أقصد. يمكن الأستاذ بشارات كمان بيعرف المعارضين لنتنياهو علاقتهم أمتن بالولايات المتحدة الأمريكية من نتنياهو نفسه. الموضوع عند لبنان ما فيش أوهام. أرجع أقول لك يعني حتى إذا بده يحصل انسحاب لن يكون الانسحاب سريع في الوقت الذي إيران تضغط في أن يكون الأمر خلال 60 يوما اللي بده يفترض أن يحصل فيها الاتفاق النهائي بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن واضح الإسرائيلي المعارض لهذا الاتفاق أصلا يريد أن يظل ممسكا بورقة الجنوب في لبنان لحتى يأثر في مجرى هذا، ويعتبر أنه هذه المذكرة ربما تكون عاصفة علينا أن نحني رأسنا إلى حين تزول هذه العاصفة، اعتقادا منه أنه هذا الاتفاق لن يكتب له النجاح. وهذا ما يراهن عليه نتنياهو. نتنياهو يراهن ربما يعني الذي قيل أنه أبلغوا إلى ترامب أنه يمكن أن يلتزم وقف إطلاق النار فقط ولا ينسحب، هذا يؤكد أنه عنده هذا الرهان على سقوط الاتفاق الأمريكي الإيراني بلحظة ما، وهو سيعمل.
1: طيب بعيدا عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، أسأل السيد بشارات، هل هناك ضمانة لألا يحل محل بنيامين نتنياهو سياسي آخر يتبنى نفس الطروحات التي يبدو أنها تلقى قبولا لدى المجتمع الإسرائيلي؟
0: أعتقد يعني هناك شكوك كبيرة جدا إن كان هذا الملف مرتبط بمستقبل بنيامين نتنياهو السياسي من عدمه، بمعنى سواء بقي بنيامين نتنياهو أو ذهب ورحل بالانتخابات المقبلة، الموقف الإسرائيلي ما زال هو مجمعا باتجاه الملف اللبناني باعتباره ملفا استراتيجيا لإسرائيل. وربما التصريحات والحديث الذي تحدث به اليوم بنيامين نتنياهو أمام تخريج مجموعة من الضباط في الجيش الإسرائيلي عندما قال أن إسرائيل ترغب بالعودة إلى حدودها الأصلية، بمعنى أنها وكأن هناك رؤية إسرائيلية لإعادة التموضع والتوسع الجغرافي والجيوسياسي في المنطقة، بما يمكن أن تعيد عملية الاحتلال لتلك الأماكن التي احتلتها في العام 67 وهي المتمثلة في الداخل اللبناني في هضبة الجولان السورية المحتلة وفي مناطق في هذه المناطق، إضافة إلى الشريط الذي هو يحيط في في في في فلسطين التاريخية. هذا الأمر إذا ما ربطناه أيضا مع تصريحات بنيامين نتنياهو والعديد من المفكرين والشخصيات الإسرائيلية ومن يساندهم من شخصيات أمريكية حول مسألة إسرائيل الكبرى والتطلع إلى الرؤية التوسعية الإسرائيلية، إذا نحن أمام مستقبل إسرائيلي هو يتخطى المسألة السياسية الداخلية، بمعنى في ظل كل الحديث والتجاذبات السياسية الإسرائيلية الداخلية هذه محطة استثمار مرحلية وليست هي محطة استثمار استراتيجية. بالمنظور الاستراتيجي الإسرائيلي هو يتخطى ذلك، ولهذا السبب عملية التوغل والاستيلاء وفرض السيطرة على كل هذه المساحات في الأراضي اللبنانية كانت إسرائيل في ذلك الوقت تضع عينها على المستقبل وليس على فقط استخدام لبنان كورقة تكتيكية في هذه المرحلة. ولهذا السبب أيضا شكرا. الأمر يتخطى مجرد عرقلة الملف التفاوضي إلى ملفات لك. أخرى تنظر إليها إسرائيل.
1: سيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من نابلس، وأشكر كذلك ضيفنا من بيروت الدكتور طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. تشهد مدينة صور في جنوب لبنان حركة إعادة ترميم ورفع لركام المباني المدمرة نتيجة للغارات الإسرائيلية الأخيرة، لكن رغم الأضرار والدمار وخسارة كثيرين لمنازلهم ومحلهم التجارية عادت الحركة في بعض أسواق المدينة إلى طبيعتها مع عودة الأهالي والسكان إلى مناطقهم.
3: هدير الآليات الثقيلة يطغى على سواه في أغلبية أحياء مدينة صور جنوبية لبنان. عمال لا يهدؤون هنا، فالحرب الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة. تتحول ساحات ركام المباني المستهدفة إلى مسرح لما يشبه أعمالا شاقة، لكنها بالنسبة لآخرين نوافذ على قصص حزينة وحسرات، كأبو حسين الذي يتألم من دمار منزله في غارة إسرائيلية.
4: 30 سنة. الله كريم، الله بيعوض إن شاء الله. جانا العمر كله وراء، كنا ونبرة والله ما إن قلب إلا الواف نطلع نشوف، مسترجع ذكريات راحت.
3: يحبس أبو حسين دموعه مدركا أن الخسارة فادحة. بينما يحاول أحد جيرانه في المبنى المقابل استرجاع ما نجا من الدمار داخل بيته المتضرر. نال البيت نصيبه من الضرر في حرب عام 2024 وأعاد علي ترميمه، لكن الأضرار هذه المرة أكثر فداحة.
5: هذا الحرب نفس الشيء، بس المرة اللي بنأسف عليه على الجيران، على الناس اللي ما إلى ذنب استشهدت، فقدنا 5 بنايات، الشباب الصبايا كلها، عيال أصحابنا، بناية اللي بجنبنا، الأشياء المادية إن شاء الله بنرجع منعوضها.
3: لم تتعرض أحياء صور لدمار كبير فحسب، بل شن الجيش الإسرائيلي على المدينة حربا نفسية حين أنذر السكان بضرورة إخلاء أغلبية مناطقها، وتحولت بذلك إحدى أهم المدن التاريخية على شاطئ المتوسط إلى مساحة مفتوحة للتهجير والخراب والموت قبل أن يعود الأهالي إليها لتفقد ممتلكاتهم. سميت صور ذات يوم ببطالة المدن، وقد يكون ذلك مرتبطا بقدرة المدينة وأهلها على تخطي النكبات والحروب وويلاتها. ويبدو هذه المرة أيضا أن المدينة تتكئ على تاريخها العريق من أجل التعامل مع تداعيات الحرب الأخيرة. ما إن هدأ دوي الغارات والمدافع حتى استعادت حركة الأسواق الأثرية في صور عافيتها، بقيت هذه الشوارع القديمة في منأى عن الاستهدافات، ما جعلها ملجأ لكثيرين خلال جولات التصعيد، وأتاح تعافيا نسبيا في الحركة الاقتصادية.
6: العالم محروقة لتجع محلاتها وعبيوتها وعلى الجنوب، لأن الجنوب أجمل بلد بالعالم، أنا بار من نص العالم، أجمل بلد الجنوب صدقني.
3: تضرب مدينة صور موعدا جديدا مع عودة نبض الحياة إليها، يوثق أهلها لحظات جميلة عند أطرافها المترامية في البحر خوفا من أن يأخذهم النزوح بعيدا عنها مرة أخرى، وينتظر الجميع هنا أن تلوح في الأفق إشراقات حل شامل للأوضاع في الجنوب اللبناني. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى الزميلة ازدهار شعشاعة وقراءة في انعكاس النشاط الدبلوماسي المكثف في المنطقة على آليات حركة العبور وترتيبات الملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال فترة تطبيق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مضيق هرمز وحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وترتيبات العبور وفقا للقانون الدولي مع ازدياد الحراك الإقليمي والدولي بشأن قضايا الرسوم والإدارة، خاصة بعد إعلان واشنطن عن مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز شديد الخطورة ومحظور. وفي اليوم العالمي للبحارة الذي يصادف 25 من شهر يونيو من كل عام وتحت عنوان تحمل عبء التجارة العالمية وتحمل المخاطر، جددت المنظمة البحرية الدولية البدء في تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار لا يزالون عالقين في المنطقة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
8: نعم ازدهار، ويبدو بأن السفن أيضا تسابق الزمن في محاولة للعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أشهر من كونها بقيت عالقة على مستوى المضيق. لكن هناك مؤشرات إيجابية ترتبط بحركة العبور على مستوى المضيق، خصوصا حينما نشير إلى أن فاينانشال تايمز كمثال نقلت عن شركات للتأمين عن انخفاض تكلفة تأمين ناقلات النفط بنحو 50%. هذا مؤشر مهم وإيجابي. لكن الجانب الآخر يتعلق بهذا النقاش وهذه التصريحات المتعلقة بمسارات العبور، وحينما نتحدث عن مسارات العبور سنشير إلى أننا كنا نتحدث دوما عن مسار عبور إن صح القول إيراني، نتحدث أيضا عن مسار جنوبي أي قرب سلطنة عمان، وعن المسار الدولي. الحرس الثوري الإيراني كان قد أشار على السفن بأنها ضروري أن تلتزم بالمسارات التي تم تحديدها، واعتبر بأن ما تم إعلانه في إشارة ربما إلى الاتفاق الاتفاق العماني مع المنظمة الدولية البحرية الدولية بضمان ممر مؤقت لعبور السفن. لكن ماذا عن الأرقام؟ نحن نتحدث عن أرقام قياسية. هذه الأرقام تتحدث عن نحو

0: 260 سفينة عبرت المضيق بين 15 من يونيو إلى 25 من يونيو، وكما نلاحظ أكثر من 150 سفينة غادرت المضيق. لكن لو ذهبنا إلى المغادرة بشكل أكثر تفصيلا، نحن نتحدث بالأساس عن عاملين أساسيين أو سفن معينة ينظر إليها على أنها مؤشر، سفن ناقلات النفط الخام التي بلغ عددها نحو 45 سفينة، ولكن أيضا ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، طبعا إضافة إلى سفن الأسمدة. هناك تقريبا 80 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال هذه الفترة. لو ذهبنا إلى اليومين الأخيرين، هذه الأرقام مهمة جدا. البارحة رقم قياسي 55 سفينة وفق كيبلر عبرت المضيق وغادرت نحو 36 سفينة. اليوم لحد الآن نتحدث عن 14 سفينة والرقم مرشح للارتفاع. لكن لو تحدثنا عن المسارات وهي ذات دلالة، هذا الرقم أحصيناه أمس وكان في نحو 193 سفينة. كما نلاحظ بأن المسار الجنوبي كان بنحو يمشكل نحو 7.8% من نسبة العبور مقارنة بمسار إيراني بلغ نحو 35%، ومسار دولي بلغ نحو 6.7%. لكن لاحظوا كيف تغير العبور الكلي اليوم، مسارات العبور الكلي اليوم، حيث ارتفع المسار الدولي إلى 10.5% وتضاعف حجم السفن التي تعبر المسار الجنوبي، بينما لم يحدد تقريبا مسار نحو 43% من السفن. سأختم هذا العرض بالحديث عن المسار العماني أو ما يسمى بالمسار الجنوبي، وهذه الخريطة نشرها مركز الأمن البحري الذي حدد مسارات عبور مختلف السفن بشكل مؤقت، ولعل هذا ما سرع في عملية العبور على مستوى المضيق. لكن دون ذلك تصريحات إيرانية من الحرس الثوري، ولكن أيضا مقاربة أخرى يبدو على الساحة تتعلق بهذه المسارات، تحتاج فعلا إلى عملية تفكيك وتجميع
1: ووقفات تحليلية. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. العقيد نضال أبو زيد، نبدأ بما طرحه عبد القادر من أرقام، الحديث عن أرقام قياسية خلال 10 أيام، اليوم والأمس أيضا شهدت أرقام قياسية لم تنتهي حتى اللحظة، الرقم مرشح أيضا للارتفاع في الدخول والخروج. ماذا قرأتم بداية في هذه الأرقام القياسية؟
2: نعم ازدهار، يعني بداية يبدو أن ما رفع حجم الانسياب الحركة البحرية للقطع البحرية في هذه المنطقة هو إعلان عمان إنشاء الممر البحري. إذا ذهبنا إلى الخارطة مباشرة ونبدأ بما انتهى به عبد القادر قبل قليل، ونقوم بتفكيك وتفسير هذه الخارطة، بداية هذا ما يميز المحور أو المسار، وحتى أكون أكثر دقة في انتقاء المفاهيم، الكريدور البحري، لأن الكريدور البحري يحتوي على مسارين، وعمان أنشأت كريدور بحري أو أعلنت عن كريدور بحري آمن به مسارين، مسار للدخول ومسار للخروج. نذهب إلى الخارطة مباشرة ونستطيع أن نقول أن من نقطة الانتظار الظاهرة على الخارطة إلى نقطة الويت بوينت الأولى وحتى النقطة السادسة، طول هذا المسار يبلغ 82 كيلومتر، في حين أن المسار الإيراني يبلغ 161 كيلومتر. إذن هذا المسار أقصر. الأمر الآخر أن هذا المسار بسرعة 16 عقدة للسفينة على هذا المسار سيكون الوصول من البداية إلى النهاية ب3 ساعات و16 دقيقة تقريبا، ما يعني أنه مسار مفضل، وغير ذلك أنه مسار غير مدفوع الثمن، أي بمعنى مسار
1: لا رسوم على هذا المسار بحسب أيضا وزارة الخارجية العمانية. سنشاهد الآن هذه الصور عرضتها القيادة المركزية الأمريكية من بحر العرب. هذه الصور أيضا الصور تتزامن مع حضور وزير الخارجية الأمريكي روبيو للاجتماع الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. هل للتزامن أي دلالات في تقديم؟
2: نعم بالتأكيد ازدهار، نتحدث عن موقف إقليمي خليجي عراقي بالإضافة إلى أمريكي دعم الموقف العماني فيما يتعلق بإنشاء هذا المسار. هذه الصور التي تتحدث عنها تشير بكل وضوح إلى أن هناك عمليات تأمين لهذا المسار من خلال المرافقات الجوية التي قد تسلك هذا المسار لتأمين هذا المسار. الأمر الآخر، لا ننسى أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال موجودة بالقرب من هذا المسار في بحر العرب بالتحديد. هناك أيضا مدمرة أمريكية بالإضافة إلى إعادة تموضع لحاملة الطائرات USS لينكولن، ما يعني أن هذا المسار سيتم تأمينه بالقوة الأمريكية الموجودة، وهذا كله ينسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيراني. طيب.
1: نحن الآن أمام موقف عماني واضح لا رسوم في الممر، موقف خليجي موحد تجاه هذه القضية، وموقف أمريكي أيضا

0: أعرب عنه المسؤولين الأمريكيين. يقابل ذلك موقف الحرس الثوري الذي يناقض هذه القضية، يتحدث عن رسوم وعن مخالفة لما قاله أو أعلنه سابقا. تأثير كل ذلك على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
1: نعم، ازدهار، أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. بداية، الحرس الثوري بدأ يشعر منذ إعلان عمان بهذا المسار، بدأ يشعر أن ورقة هرمز بدأت تسلب منه، بمعنى أن قوة السيطرة من الحرس الثوري على مضيق هرمز لم تعد كالسابق لعدة أسباب، وهنا نربط ذلك بالأرقام، أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تكون في المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى في 20 كيلو الإيراني المسموح لها لممارسة كل أعمالها داخل 20 كيلو، أي بمعنى أكثر أن تشمل الممرات الإيرانية القريبة من جزيرة لارك والقريبة من قشم. الآن عندما ينشأ الممر العماني يعني ذلك أن هذا الممر سيكون بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية التي كان يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وتكون قريبة من منطقة مسندم العمانية، بمعنى تحت السيطرة العمانية. هنا يفقد الحرس الثوري أي سيطرة جيوستراتيجية على الممرات المائية. لذلك بدأنا نسمع أنه منذ ساعات عصر اليوم بعد انتهاء اجتماع المنامة بدأ الحرس الثوري يتكلم على أنه يجب على السفن أن تسلك الممر الإيراني.
0: طب هل يمكن العمل بالمسارين بالتوازي بناء على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: مذكرة التفاهم واضحة أن لا يكون هناك تقاضي أجور من العبور. الجانب الإيراني يريد تقاضي أجور أو يتم إعادة التموضع اللغوي بالعبارات بأن يتم تقاضي بدل خدمات وليست أجور على العبور السفن. هذا الأمر كان مرفوضا يبدو من اجتماع المنامة ومرفوضا من كل ذلك. لذلك رأينا في الأعداد التي أشار لها عبد القادر أن نسبة العبور في الممر الجنوبي هذا اليوم أو ويوم أمس كانت مرتفعة مقارنة مع نسب العبور الأخرى في الأيام السابقة، ما يعني أن هناك ثقة أصبحت لدى القطع البحرية التجارية للعبور بمسار مجاني ومؤمن من قبل القطع البحرية.
0: حتى الآن الصورة إيجابية، ولكن هل من سيناريوهات ولو بنسب ضئيلة أيضا لتبدل هذه الصورة الإيجابية؟
1: ازدهار هذا عسكريا يقال له الكورس أوف أكشن، الأعمال الممكنة. تحدثنا عن العمل الممكن الأكثر احتمالا، الموست لايكلي كورس أوف أكشن. الآن أجيب على سؤالك بالموست دينجرس كورس أوف أكشن، العمل الممكن الأكثر خطورة. الحرس الثوري في ظل مذكرة التفاهم التي تثبته عن القيام بأي نشاط عسكري في المياه أو في مضيق هرمز، هناك أيضا عمل خارج المياه الإقليمية لإيران، ومديات الأسلحة الموجودة مع الحرس الثوري لا تمكنه من الإعاقة. ليبقى العمل الممكن الأكثر خطورة أن تقوم إيران بعمل ما داخل المنطقة التي أقيم بها المسار الجنوبي العماني من أجل إعاقة هذا المسار، ولو كان هذا العمل الأمني أو الاستخباري من الحرس الثوري غير معلن، بمعنى ليست كما كان سابقا إطلاق طائرات مسيرة أو استهداف للقطع البحرية التجارية. قد يكون هناك تسيير لألغام أو تسيير لزوارق، لكن الحرس لن يعلن عن هذا العمل، ما يعني أننا قد نكون أمام سيناريو خطر بأن يتم التشويش على تسيير هذا المسار.
0: وإذا تمت الأمور على ما يرام ولم تفرض رسوم استجابة لمطالب الجميع، ما تأثير ذلك على صورة الحرس الثوري؟
1: هنا يكون الحرس الجانب الإيراني نجح بتجريد الحرس الثوري الإيراني من السيطرة على مضيق هرمز أمنياً بالقوات وبالقدرات العسكرية الموجودة لديه، وخلق المسار الجنوبي الذي بالاتفاق مع عمان سيكون مسارا مجانيا، وبالتالي تكون قدرة الحرس الثوري والسياسيين الإيرانيين على التلاعب باستثمار ورقة هرمز للضغط والجلوس على طاولة المفاوضات ووضع تفاوضي قوي قد ضأولت.
0: طيب ماذا عن عمان وما ستجنيه من وراء فتح ممر أو إنشاء ممر جديد؟
1: الموقف العماني كان واضح، أن الموقف العماني كان أو قال وأعلنها صراحة أن هذا الممر سيكون ممرا مجانيا، والأهم من ذلك أن التنسيق سيتم مع المنظمة البحرية الدولية، بمعنى لن يكون هناك تنسيقا مع الجانب الإيراني. هنا نود الإشارة إلى نقطة ازدهار، وهي نقطة غاية في الأهمية، أن البيان العماني كان واضح أن التنسيق سيتم على القناة 16. في العرف العسكري للتوضيح للمشاهد، هذه القناة 16 هي قناة التخابر الدولية المتعارف عليها بين كل القطع البحرية، يتم التنسيق والإنذار من خلال هذه القناة، وهي قناة راديو متعارف عليها بحريا.
0: سيتزامن كل ما يجري مع اليوم العالمي للبحارة، ما هو الدور الذي يجب أن يكون منوط بالمنظمة البحرية الدولية؟
1: هنا نعود إلى ما يتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو ما

0: يعرف بتحالف الراغبين الذي تقود فرنسا وتقود بريطانيا، وهذا التحالف تتمركز القطع البحرية في بحر العرب في هذه المنطقة بالتحديد، وتسند أيضا الحاملة الطائرات الأمريكية USS لينكولن، بالإضافة إلى التغطية الجوية الموجودة من قبل الاتحاد الأوروبي. هذه المهمة من قبل تحالف الراغبين أعتقد أنها ستقوم بواجبات إنسانية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك لإخلاء البحارين تحت مسمى عملية إنسانية لإخلاء آلاف البحارين المحتجزين أو الموجودين في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي.
0: شكرا.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز، ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، إضافة إلى الوضع في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. كانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وإن التبعات تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها وربانها. كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان، وهو ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير مقيدة هو أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. أكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في الشأن اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. كانت كتلة حزب الله البرلمانية قد جددت رفضها التفاوض المباشرة، وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. على صعيد آخر أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر الواقعة في جنوب لبنان. هذا وندد حزب الله بالعملية وقال إنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان، وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد. ثمة تطوران اثنان، الأول بالتأكيد متعلق بالتصريحات الأمريكية المتعلقة بإيران ومضيق هرمز، والملف الثاني نؤجله لنهاية هذه المراسلة تلك التطورات المتعلقة بلبنان.
3: نعم محمد، لو بدأت بأحدث التصريحات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم قبل قليل الاتفاق مع إيران من زاوية اقتصادية وسياسية أيضا، وذلك خلال لقاء مع مزارعين أمريكيين في البيت الأبيض، حيث أشار قبل قليل في تصريحاته بأن واشنطن أمام ما وصفها بسوق جديدة في إيران، وبأن جزءا من الأموال الإيرانية سيستخدم قريبا لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران، متوقعا بأن عملية شراء المحاصيل الزراعية لصالح إيران ستبدأ قريبا وستكون كبيرة. طبعا هو يخاطب المزارعين الأمريكيين وهم قاعدة أساسية بالنسبة له، قاعدة انتخابية أساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد كرر مرارا هذا